0: وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فإنه بالإمكان فتح مضيق هرمز. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوبي الخليل. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد أولا. ثانيا، السياق الذي يتحدث به الرئيس دونالد ترامب خاصة في تصريحاته للجزيرة ما زال يحافظ على خيارين في التعامل مع إيران، اقتصادي وعسكري، ماذا في التفاصيل؟
1: مرحبا بك أنس، وخالص الدعوات لك بالتوفيق في هذه المرحلة الجديدة. بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى خياراته مفتوحة، يحتفظ بالخيار العسكري بينما يشدد في هذه المرحلة عبر الخيار الاقتصادي. في تصريحاته الخاصة للجزيرة هو يقول إنه يحقق انتصارا كبيرا ضد إيران، ويشير إلى أن هذه الخيارات فعالة سواء الخيار العسكري أم الاقتصادي، والذي بسببه يقول إن الاقتصاد الإيراني ينهار. ترامب أيضا وجه انتقادات للسلطات في إيران وقال إنها تعامل شعبها معاملة سيئة. في تصريحاته للجزيرة النقطة ربما الأهم هو قال إنه لا يتقيد بجدول زمني محدد لحسم أو إنهاء هذه الحرب، وبالتالي هو يستمر في القول إن هذه الحرب قد تستمر حتى يحقق أهدافه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ترامب أيضا في تصريحات أخرى لمحطة إذاعية كان يقول إن المضيق مفتوح، ويشدد مرة أخرى بأن البحرية الأمريكية دمرت الألغام فيه، ويشير إلى استمرار تدفقات النفط والغاز عبره. أيضا لدينا هذه التأكيدات التي صدرت عن وزير الطاقة كريس رايت، يقول فيها إن الإدارة تتعامل مع إيران من خلال عدة وسائل. مرة أخرى هو يشير إلى الحديث المتصل بأن المحادثات تظل خيارا موضوعا على طاولة الإدارة للتعامل مع الملف النووي الإيراني، ولكنه يحذر إيران في الوقت ذاته بأن المحادثات إذا لم تنجح في تفكيك البرنامج النووي الإيراني عبر مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاونتها فإنها ستستخدم القوة العسكرية. يشير أيضا كريس رايت في هذه التصريحات إلى أن تدفقات النفط والغاز ماضية عبر المضيق، في تأكيد جديد من الإدارة على الرغبة في تثبيت هذه النقطة والمعادلة المرتبطة بالمضيق، وأن التدفقات باتت منسابة عبره للتحكم ربما في أسعار الوقود هنا داخليا في الولايات المتحدة، لا سيما وأن الانتخابات النصفية تقترب. في الاتجاه الآخر، جاك شومر يستمر في انتقاده للحرب، وأيضا يقول إن ترامب لا يمتلك استراتيجية واضحة أو ليس لديه أفق واضح لإنهاء هذه الحرب، وينتقد أيضا سياساته الاقتصادية، في تذكير آخر من ديمقراطي آخر بأنهم يعملون على الدفع بأجندتهم الانتخابية وسط هذا الظرف الاقتصادي والسياسي الحساس بالنسبة والمصيري بالنسبة لكلا الحزبين، لا سيما الحزب الجمهوري. هذه هي التأكيدات في مجملها هنا في العاصمة واشنطن أنس، وبالتالي تبقى الإدارة تنتهج ذات النهج، تشديد الضغط الاقتصادي، الاستمرار في الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية، وترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إذن في تصريحات خاصة للجزيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحاً أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية، وما بين سطورها لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني، مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى

0: مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: نتوقف بالتحليل مع هذه الأخبار، وأرحب من ولاية كنتاكي الأمريكية بالدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت، وأيضا أرحب من طهران بمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك أولا أستاذ إحسان، أمريكيا الولايات المتحدة قالت في أكثر من مناسبة إنها تحافظ على الخيارين، وتصريحات الرئيس دونالد ترامب اليوم للجزيرة تؤكد ذلك. على المستوى السياسي في واشنطن في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين، كيف ينظر لاستمرار هذه الأزمة أو الحرب على ما هي عليه الآن؟
2: تحياتي للجميع وشكرا للدعوة. يعني بالنسبة للحزب الديمقراطي أكيد يعني هو دائما ضد ترامب، ما فعل ترامب هو ضده، وهو أكيد ضد هذا الحرب، خاصة أنه اتفاقية أوباما يعني يعتقدوا أن ليس هناك شيء أفضل من الذي أتى به أوباما، فأوتوماتيكيا هم ضد ترامب ويريدوا إنهاء الحرب. وأيضا هناك تململ داخل الحزب الجمهوري يريد إنهاء هذا الملف، والانتباه إلى الاقتصاد، الاقتصاد محوري، وترامب وعد الناخب الأمريكي أن يكون هناك اقتصاد ممتاز وسعر النفط منخفض. الاقتصاد ليس سيء، هو جيد، ولكن سعر النفط هو الذي يزعج الناخب الأمريكي، وأيضا التضخم يعني النفط يؤثر على الأسعار بشكل عام. فهناك يعني امتعاض جمهوري، ولكن هم يعني يخشوا من معارضة ترامب، لأنه ما زال ترامب له شعبية في عند القاعدة الجمهورية. اليوم يريد الانتهاء من هذا الملف، لكن كما قال ترامب يعني ترامب يعتبر الموضوع شخصي ليس حزبي، يعتبر مصلحة أمريكا على المحك، أن هذا ملف إيران يريد أن ينهيه ويتعامل معه بشكل نهائي، لا أن يعود الذي يعني يأتي بعده ويفتح ملف إيران مجددا. لذلك يعني هو اختار هذا المعركة، كان قرار ترامب غير صحيح، هو أنه ضغط عليه نتنياهو كل هذه الأمور، هو ترامب اختار هذا المعركة ولن يخرج مهزوما.
1: نعم دكتور إحسان، أيضا التململ داخل صفوف الجمهوريين وأيضا المعارضة التي نشهدها من الديمقراطيين، هل تؤثر على فرص الجمهوريين في الانتخابات المقبلة؟ هل من أوراق ضاغطة أخرى على إدارة ترامب للتعجيل بالتوصل إلى حل؟
2: يعني هو يريد الانتهاء من هذا الموضوع لأنه يمل ترامب، يعني لا يحب الأمور تأخذ وقت كثير، واعتبر الموضوع أصلاً يأخذ هذا الوقت، وحاول تسريع الموضوع عندما ضرب إيران وقتل المرشد وضرب مضربة قوية، تخيل أن هذا يعجل في الاتفاق، لم يتخيل أنه ترامب أنه إيران ستكون متشددة وتأتي نتيجة عكسية. هو اليوم بس الانتخابات النصفية يعني شعبية ترامب متدنية شعبية ترامب، لكن هذا مؤشر بإعادة انتخاب الرئيس، ودعاة انتخاب الرئيس ليست يعني واردة. فالانتخابات النصية بالنسبة للحزب الجمهوري يعني الديمقراط سينتخب الديمقراطي، الجمهوري سينتخب الجمهوري، يعني والمستقلين هم السؤال المستقلين، وتحت تحفيز القاعدة الانتخابية للمشاركة بكثافة. هناك مواضيع كثيرة تجعل يعني الناخب الجمهوري يتوجه للاقتراع، لأنه مثلا عندك الأجندة الديمقراطية التي يرفضها الحزب الجمهوري عندها متطرفة، وبالنسبة للانتخابات ليست موضوع محسوم أن هناك انقسام ديمقراطي، والحزب الجمهوري عنده مال أكثر من الحزب الديمقراطي، ويذهب الانتخابات يعني موحدا، بينما هناك انقسامات داخل الحزب الديمقراطي بين التقدميين والتقليديين.
1: سيد مختار حداد، كيف تنظر طهران إلى هذه التصريحات من الرئيس دونالد ترامب، وهي التي تبقي على حالة اللا حرب واللا سلم؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حتى يعني تصريحات ترامب لم تكن تصريحات جديدة، يعني نفس التصريحات الدعائية السابقة، الدعاءات السابقة، وهو يظن يعني من خلال هذه التصريحات بأنه يستطيع أن يؤثر على موقف الجانب الإيراني، ولم يتغير يعني في هذا السلوك. ولكن في المقابل يجب أن نرى هل هذا يؤثر على الجانب الإيراني؟ لا أبدا، يعني هذا لم يؤثر على الجانب الإيراني. يعني حتى عندما كان يطلق مثل هذه التصريحات في ذروة المواجهة والحرب، يعني سواء 40 يوما أو المواجهات الأخيرة التي استمرت 17 يوما، يعني في نهاية المطاف إيران لديها استراتيجية واضحة، وهذه الاستراتيجية يعني هو إنهاء حالة الآن، يعني في هذا الوقت، يعني إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، وكذلك يعني متابعة أن أمريكا تنفذ مذكرة التفاهم، وهذا يعني حتى أبلغت به الوسطاء. ومن ناحية أخرى يعني إيران كذلك يعني لا أعتقد تقبل مثلا بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يفرض مثلا اتفاقا جديدا، أن يضيف بنودا جديدا على الاتفاق، أو حتى يغير بنود داخل الاتفاق. حتى يعني هناك الوسطاء غير مستعدين لذلك، ولم يتحدثوا هم كذلك على أنهم مستعدين مثلا لخوض وساطة جديدة حول اتفاقية أو مذكرة جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران تقول إذا أمريكا تريد ترى أن مضيق هرمز يكون مفتوحا، هذا الآن هناك هيئة الأرضية من خلال تنفيذ البند الخامس والتوصل إلى اتفاق ولو كان مؤقتا بين إيران وسلطنة عمان. وفي المقابل يعني هناك على أمريكا أن تعود إلى مذكرة التفاهم، وهذا
1: نعم سيد حداد أعذرني على المقاطعة هنا، لكن الأمريكيين أيضا يقولون الرئيس دونالد ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره، وبالتالي استمرار الوضع القائم من وجهة نظر الرئيس هو يخدم المصالح الأمريكية. هل هو كذلك بالنسبة لإيران؟
3: نهاية المطاف إيران قلت لكم لا تريد حالة اللا سلم واللا حرب، وإيران وضحت عبر الوسطاء وكذلك أرسلت الرسائل للجانب الأمريكي كذلك لا تسمح بأن الوضع يستمر بهذا الشكل. يعني هي حتى ممكن أن تستبق هذا الوضع، ورأينا يعني إيران يعني كيف غيرت عقيدتها من العقيدة الدفاعية للعقيدة الهجومية. وإذا رأت أن أمريكا لن تتجاوب لهذه الجهود وتريد أن تستمر بمثل هذه الإجراءات وتستمر برفض الحصار على الموانئ، يعني أنا أترك يعني موضوع الادعاء الحالي لأمريكا بأنه بدأت إنزال اقتصادي وحرب اقتصادية كبيرة، لأن هذه العقوبات أساسا لم تكن جديدة. يعني هناك أكثر هذا الكلام الأمريكي وفيه طابع للحرب النفسية للتأثير على الداخل الإيراني، لأن أمريكا ما زالت يعني تفكر تستطيع أن مثلا تؤثر على الداخل الإيراني وتحدث شيئا. ولكن في موضوع الحصار على الموانئ لا، يعني إيران وضحت على لسان كبار مسؤوليه، خاصه اخر يعني هذه التصريحات كانت تصريحات امين مجلس الامن القومي الايراني، بان هي ستقدم في يعني استهداف القوات الامريكيه التي تقوم بمثل هذا الاجراء. فلذلك يعني لا، ايران ليست كالولايات المتحده مثلا تنتظر لكي هناك الامور تبقى على هذه الحاله، لانه ايران لديها رؤيه ولديها توقعات بانه امريكا تريد ان تبقي الحاله على هذا الشكل، ومن ثم بعد نهاية يعني الانتخابات المصرية تبدأ هجوم جديد أو عمليات جديدة ضد إيران.
1: دكتور إحسان، هل تتفق مع هذا التقييم بأن الرئيس دونالد ترامب ينتظر حتى تنتهي الانتخابات النصفية وربما يتخذ خطوات أكثر حسما؟
2: لا أعتقد، يعني هو قال أكثر من مرة أنه ليس مرتبط بأي جدول وأنه مرتاح، وهو غير سعيد ولكن مرتاح ويفعل ما يعتقد أنه سيكون ناجحا. اليوم عنده في البيت الأبيض بعد 880 يوم، فالموضوع ليس بسيطا. هو اليوم يذهب إلى الخنق الاقتصادي، هناك حصار بحري، هناك تهديد عسكري، وأيضا هناك ضغط استثنائي. يعني هذه العقوبات ليست عقوبات تقليدية، هناك أنواع من الحرب، هذه حرب اقتصادية، وأنا أعتقد هي ناجحة أكثر بكثير من الحرب التقليدية بإطلاق النار. يعني نظام الإيران الصمد بالقصف وتحمله، ولكن الضغط الاقتصادي يكون ضغط على الشعب الإيراني أيضا، ولا تستطيع الدولة الإيرانية أن تدفع المعاشات، فموضوع خطير جدا بالنسبة لهم. ليس كما كان في الماضي أنه تعودنا على العقوبات، ماذا هناك جديد؟ لا، هناك جديد، الوضع مختلف، وهناك أصوات من داخل النظام تقول أن الموضوع خطير وليس كما كان في الماضي، ولا يمكن الاستخفاف بالضغوط التي ستكون متراكمة. واليوم الأمريكي يعني بدأ يعني بهذا المشروع الخنق الاقتصادي والتواصل مع الدول بسد الثغرات وكل هذه الأمور، وتهديد جدي للرئيس الإيراني يقول هو تهديد جدي، هناك مسؤولين إيرانيين يقولوا تهديد جدي، ولكن حرس الثوري لا يفكر هكذا، لا يفكر الاقتصاد موضوع يعني مهم. يعني سقط الاتحاد السوفيتي بسبب الاقتصاد، نظام الشاه حتى سقط بسبب الاقتصاد، كان هناك تضخم وكان هناك بطالة وكان هناك امتعاض من طريقة تعامل الشاه وصرف المال كل هذه الأمور. فالاقتصاد أساسي جدا، وهو مرتاح ترامب أنه الضغط الاقتصادي، يقال له الخبراء قالوا له أنه التهديد الاقتصادي فعال، وأنه كان هناك مظاهرات قبل إطلاق النار، كان هناك مظاهرات داخل إيران، ويقول الأمريكي قتل الإيراني 50 ألف متظاهر، فهذا حتى هم يقولوا 3000 قتل فقط، فهذا عدد كبير. لذلك يعني التهديد الاقتصادي استثنائي ونوعي مختلف، وترامب مرتاح لذلك، لا يحتاج اليوم، يعتقد أنه لا يحتاج للعودة لإطلاق النار.
1: مختار حداد، يختلف معك دكتور إحسان الخطيب، وبالتالي هل ترى في الجهود الدبلوماسية التي تبذل وستبذل خلال هذين اليومين فرصة للتوصل إلى اتفاق يخرج إيران من هذه الحالة؟
3: أولا نوضح نقطة، يعني هذا ادعاء أمريكي بأنه لم يتم دفع المعاشات، يتم دفع المعاشات والرواتب، ورأينا تراجع سعر العملة الأجنبية في البلاد، وحتما إيران عندما دخلت هذه المواجهة كانت يعني تفكر بمثل هذه السيناريوهات، والجميع يعني يريد أن يواجه هذه الإجراءات الاقتصادية الأمريكية، جميع المؤسسات سواء العسكرية والسياسية. وبعيدا يعني عن هذه التصريحات الأمريكية، يعني أنا من المتابعين لموضوع العقوبات يعني منذ سنوات، لأنه كنت أتابع موضوع الملف النووي الإيراني، يعني هذه العقوبات هي لم تكن عقوبات جديدة، وهناك رأينا يعني أكبر شريك تجاري لإيران الصين قال لا أمتثل لمثل هذه العقوبات. أما بالنسبة ل يعني موضوع الدبلوماسية، هناك الآن جهود جيدة، ونحن نترك يعني قلت لكم تصريحات الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي هو الذي أرسل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وطلب منه بأن هناك يتوسط لكي يتم فتح يعني طريق للتفاوض. كذلك هناك أمريكا تعاني الآن من مشاكل اقتصادية، نرى الآن في أمريكا القطاعات الذي يهمها يعني سواء الشعب الأمريكي، القطاع الزراعي، القطاع الاقتصادي، بسبب ارتفاع نسبة سعر جالون البنزين. يعني أمريكا كذلك يكون لديها مشكلة، أو ما يقوم به وزير الخزانة الأمريكية في موضوع السندات، والكثير من الأمور كذلك إحنا نستطيع أن نذكرها. فلذلك يعني هناك كذلك الرئيس الأمريكي هو كذلك يعاني من مشاكل بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز. ونترك ادعاءات، يعني كل ليلة يعني أستطيع أن هناك أصدر ملايين من البراميل من النفط عبر مضيق هرمز، إذا وكان يستطيع ذلك كان لن يستمر بهذه الأزمة. فلذلك باعتقاد الجهود الدبلوماسية الآن وصلت إلى مرحلة مهمة، وهي الجهود باعتقادي لم يعني تؤكد أن الموضوع لن يصل إلى طريق مسدود، هناك يحدث شيئا ما، خاصة يوم هناك اليوم سنرى يعني زيارة مهمة لرئيس الوزراء القطري، خاصة قطر تلعب الآن الدور الأساسي في الوساطة، ويتدعم يعني الجهد الباكستاني، وحتى الاتفاق السابق الأخير أو المذكرة يعني جاءت يعني بعد تدخل قطر في موضوع المفاوضات أو الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك يعني هناك باعتقاد الأمور في موضوع المفاوضات حتى الآن أو الوساطة حتى الآن هي إيجابية.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. شكرا أيضا للدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت، كنت معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية. إذن ومع اشتداد الضغوط الاقتصادية على إيران، يستمر الحراك الدبلوماسي لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. التفاصيل مع الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على إيران، تتقاطع رسائل التصعيد مع تحركات دبلوماسية تدفع باتجاه عودة المسار السياسي. يعلن ترامب في حديث للجزيرة أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تتحدث طهران عن اتفاق وشيك مع سلطنة عمان لفتح ممر ملاحي مؤقت في هرمز، وعن استعدادها للحلول الإقليمية والتفاوض. تتحرك باكستان وقطر على خط الوساطة وسط تأكيد إسلام أباد إحراز تقدم في محادثاتها مع طهران، وهنا نسأل، إلى أي مدى يمكن للوسطاء دفع الطرفين نحو المسار الدبلوماسي؟ وهل تتمكن التفاهمات بين إيران وسلطنة عمان في احتواء أزمة مضيق هرمز ومنح مذكرة التفاهم دفعا للأمام؟ أم سيتمسك كل طرف بشروطه وبالتالي بقاء الأزمة في حالة جمود؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، سلطنة عمان، والوسيطان القطري والباكستاني. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين لعل من

0: أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة بأنه لا جدول زمنيا محددا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. ترامب أضاف أيضا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما فعالتان، وأضاف أنه يحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الاقتصاد الإيراني ينهار. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال إنه في المحادثات مع الوفدين الباكستاني والعماني الذين زاروا إيران جرى التأكيد على الحلول الإقليمية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تخلت واشنطن عن وضع العراقيل ودعت إلى مذكرة التفاهم فيمكن فتح مضيق هرمز. وأضاف أن طهران اتفقت مع مسقط بشأن حصة كل منهما من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، في حين أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنه أجرى حوارا بناء مع نظيره الإيراني معربا عن أمله أن يعلن قريبا عن ممر مؤقت بمضيق هرمز وترتيبات لعودة الملاحة. وأضاف أيضا أن ترتيبات إدارة المضيق مستقبلا والتوصل لحل دائم ستتم لاحقا وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. وقد نقلت رويترز عن الجيش الباكستاني أن مباحثات قائد الجيش في إيران ركزت على سبل منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، كما نقلت عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن بلاده تبحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. الآن سأنتقل للزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على الأوضاع في مضيق هرمز وكذلك ما رشح من تفاصيل بشأن المسار الجديد في المضيق
1: المتوقع صحيح. المتوقع حتى الآن نتحدث عن أنباء ولا نتحدث عن تصريحات رسمية واضحة تحدد إحداثيات هذا المضيق، ولكن بشكل سريع ومبسط نحن نتحدث عن أزمة المسارات الآن. أيضا هي أصلا فكرة المضيق الآن هي أزمة مسارات بين الإيرانيين وبين العمانيين، لذلك المفاوضات يعني تأتي وتذهب بين الجانبين. المسارات الموجودة حاليا هي ثلاثة مسارات أساسية: المسارات الإيرانية دخولا وخروجا بالقرب من الأراضي الإيرانية أو الشواطئ الإيرانية، الدخول عبر شمال جزيرة لارك بين لارك وقشم والخروج عبر جنوب جزيرة لارك أي في المياه الإيرانية. المسار العماني هو الدخول والخروج عبر المناطق المشاطئة لجزيرة مسندم العمانية بهذا الشكل، بمعنى أنها مشاطئة أو بشكل لصيق في الشواطئ العمانية، ويبقى هذا هو المسار الدولي المعروف. الآن الإيرانيون كانوا طيلة الشهور الماضية يريدون تثبيت معادلة أن المسار الأزرق هو المسار الوحيد، الدخول والخروج إلى مضيق هرمز لا يتم إلا بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري ولا يتم إلا عبر هذه المسارات في الدخول وفي الخروج. وهنا النقطة التي يجري التفاوض بشأنها أو جاءت التسريبات أو الأخبار بشأنها، وهي عملية إعادة تشكيل المسارات داخل مضيق هرمز. على أي قاعدة؟ على قاعدة أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها سيكون هناك مساران، مسار للدخول ومسار للخروج. مسار الدخول سيكون قريب من الأراضي أو الشواطئ الإيرانية بهذا الشكل بالقرب من جزيرة لارك، بمعنى أننا نتحدث عن منطقة شمال مضيق هرمز، ومسار الخروج سيكون بالقرب من الأراضي العمانية بمعنى الجنوب. هذه المسافة أضيق نقطة هي حوالي 40 كيلومتر تقريبا، نتحدث عن هذه المنطقة إذا نتحدث عن حوالي 22 ميلا بحريا، حوالي 40 كيلومتر تقريبا. الحركة ستكون في مسارين دخول والخروج 11 كيلومتر، 11 كيلومتر ستكون في هذه المنطقة. السؤال الآن، هل ستكون في منتصف هذه المسافة بين أو في أضيق النقطة، أم أن هناك إزاحة نحو الشمال؟ لأن هناك تسريبات أو حديث إيراني على أن مسار الخروج الذي من المفترض أن يكون عمانيا أو في المياه العمانية سيكون جزء منه داخل المياه الإقليمية الإيرانية. بمعنى هناك تفاوضات الآن فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن الشكل الحالي الموجود حاليا، الأزرق الإيراني الموجود والأحمر الدولي المغلق والعماني الأخضر المفتوح الذي لا تزيد فيه حركة السفن عن 10%، هذا كله يجري التفاوض من أجل إعادة تشكيله من أجل

0: فورا وأنهاء هذه الحرب وكذلك رفع العقوبة الاقتصادية، إضافة إلى دعمها في عملية إعادة الإعمار. أما سلطنة عمان فهي تريد إنهاء أزمة مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة بما يتوافق مع القوانين الدولية، وأيضا مواصلة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ مذكرة التفاهم. بالنسبة للوساطة الباكستانية والقطرية فهي تدفع باتجاه حل أزمة مضيق هرمز أولا، ثم دفع الطرفين للعودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيق بنودها. أسألك دكتور محجوب، إزاء أولويات كل من واشنطن وأيضا طهران، كيف يمكن للوسطاء الدفع قدما للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات؟
1: غنوة، المفارقة الكبيرة أننا نتحدث في تطورات حصلت بعد اليوم الأول للحرب. نتحدث عن فتح المضيق ونتحدث عن الحصار البحري، وهما النتيجتان لما بدأت به أمريكا وإسرائيل في 28 من فبراير، وكأنما قبل ذلك لم يعد مهما. العالم الآن منصب حديثه حول قضية أساسية، متى يفتح المضيق ومتى يرفع الحصار البحري، وهذه المفارقة تدل على أن الصراع برمته عندما بدأت الحرب لم يكن على الأجندة الأمريكية واضح تماما ماذا تريد. ولذلك الآن تجدين الكل ينتظر أن يفتح المضيق، إيران تنتظر رفع الحصار البحري من جانب آخر، ثم ننتقل إلى المسارات الأخرى من التفاوض التي هي أصلا كانت موجودة وكان يمكن أن يتم عليها التفاوض دون حرب.
0: أهمية مسار سلطنة عمان، أي شيء قد يخرج عن هذا المسار العماني الإيراني هل يزال له انعكاس وقد يكون دفعا إلى الأمام في مسار المفاوضات؟
1: المفاوضات التي جرت وجميع الجهود لم تنجح في إقناع الأمريكي والإيراني أن يفتح المضيق. إيران لم تسمع وأمريكا لم تمتلك وسائل الضغط، والوسطاء حاولوا كل المحاولات لكن الطرفين بقيا عند موقفهما. الآن لا مخرج عمليا سوى ما بدأ مرة أخرى في الأسبوع الأول من الحرب، وهو الحديث أن هناك دولتان متشاطئتان هما إيران وعمان، والحديث يبدأ بينهما وصيغة توافق اتفاق أي شيء يخلص إليه البلدان سيفتح المضيق بموجبه. نحن قبل 3 أسابيع وقفنا عند نقطة أن هناك المضيق سيفتح وأن مسارا في الوسط سيفتح ويتوافق عليه الطرفان بإدارتهما، وبهذا الشكل يفتح المضيق لمدة 60 يوما. وحينها غنوة قال الرئيس الأمريكي إذا فتح المضيق اليوم فسيرفع الحصار البحري.
0: وماذا نتوقع من مسار إيران عمان بعد كل التسريبات؟ طبعا
1: بناء على ما لدي معناه نتوقع أنه في الوقت الذي سيتفق فيه الطرفان على كل الآليات، سواء كانت مراقبة، الإدارة، الدخول، الخروج إلى غير ذلك، المفترض أن المضيق سيفتح أمام كل السفن دون رسوم، دون عوائق، دون أي اعتداءات، دون أي عوائق أمنية. وبموجب ذلك الفترة المتعارف عليها 60 يوما، وفي نفس الوقت أمريكا ترفع الحصار البحري عن إيران أيضا لمدة 60 يوما. خلال هذه الفترة المفترض أن يدخل الطرفان في مفاوضات حول قضايا أخرى.
0: طب لاحظ معي اليوم هذا العامل المستجد، ما تطلبه الوكالة الذرية الإيرانية من الوكالة الدولية بأن تقدم بروتوكولا لتفتيش المواقع الإيرانية التي تعرضت للضربات الأمريكية، هل هذا يشي ببوادر خير برأيك؟
1: هذا جزء من النقاش الذي جرى في مذكرة التفاهم بأن الحديث عن البرنامج النووي لن يتم مع الولايات المتحدة، سيتم مع بيت الخبرة العالمي، والبيت الخبرة هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإيران تقول أنتم كأمريكيون لا علاقة لكم، نحن سنتحدث مع الوكالة الدولية، هي من تعطينا النصيحة، هي من ستقرر كيف سيتم زيارة هذه المواقع، حجم الدمار الذي حصل بها، حجم السلامة إلى غير ذلك، وبنقاشنا معها سنخلص إلى كل القضايا، مستوى التخصيب، مستوى أجهزة الطرد إلى غير ذلك.
0: وبالنسبة للأولويات، وإذا ما قرأنا كل ما وصلنا إليه، برأيك ما الذي سيحصل عليه كل طرف، الإيراني أو الأمريكي، وما الذي سيتنازلون عنه؟
1: الآن الخطوة الأولى سيتنازل الطرف الإيراني عن فكرة إنهاء الحرب ورفع العقوبات القديمة، لكن سيحصل على رفع الحصار البحري
0: وتجميد العقوبات الجديدة.
1: العقوبات التي ستوقف لن يتم تنفيذها. أمريكا ستحصل على فتح المضيق فقط، ولن تستطيع فرض موضوع المفاوضات النووية الآن، لأن أي محاولة منها الفرض فإن مسألة المضيق ستتعرض للخطر.

0: دكتور محجوب الزواري الخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: ضعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. وتأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
2: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
3: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد. نحن في حالة ركود حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
2: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. 5 أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنويا عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريبا.
4: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
2: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
5: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
2: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
6: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات. وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات. وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين، أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقية دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. ومعنا من خان يونس إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما إلى هذه الزاوية التحليلية. أبدأ معك أستاذ إياد، كيف تنظر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى هذه التصريحات، خاصة وأنها تؤسس لتخلي إسرائيل عن مسؤوليتها فيما يتعلق بخريطة الطريق؟

0: أسأل الله صباحكم أنس والدكتور محمد والجمهور الكريم. كان من المفترض والأجواء التي كانت سبقت تصريحات ميلدونوف أن كان هناك انتظار لما سيقوله على الأقل مجلس السلام والولايات المتحدة كتحرك إيجابي على الأقل اتجاه تطبيق الوثيقة المتفق عليها فلسطينيا أو الموافق عليها فلسطينيا. الجميع تفاجأ من تصريحات ميلدونوف أنها كانت سلبية وكانت لا ترتقي إلى حجم التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، بل أسوأ من ذلك أنه ذهب ليبرر للاحتلال الإسرائيلي ما يقوم به من انتهاكات، وبرأ الاحتلال أيضا باعتبار أنه قال أن هذه الوثيقة هي بين حركة حماس ومجلس السلام، ولم يتحدث عن الموقف الإسرائيلي الرافض لهذه الوثيقة، بمعنى أنه ما فائدة الذهاب إلى هذه الوثيقة ومناقشتها والمباحثات التي شارك فيها ميلدينوف بنفسه دون أن تكون إسرائيل طرف في هذه الوثيقة، وهذا أمر مفاجئ، كأنه يعني عمليا تبرئ للاحتلال تماما من ما يقوم به باعتبار أنه لا غير ملزم إسرائيل بذلك. هناك حالة من يمكن أن نسميها الإحباط سواء على صعيد الفصائل الفلسطينية التي كانت تنتظر موقفا إيجابيا أو على صعيد الشارع الفلسطيني المنهك نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي يرتكبها على مدار الساعة، والذي يرى أنه اليوم مجلس السلام لم يعد جهة ذات مصداقية وذات أهمية قادرة على إحداث تغيير فعلي، رغم أن ميلدونوف استعرض كثيرا ما يتعلق بالواقع في قطاع غزة وتحدث إلى حد ما باستعراض للواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بينما هو لم يقدم أي حل، لم يعطي للفلسطينيين أمل أو خطوات فعلية خلال الفترة القادمة. ويبدو أن هناك يمكن أن نسميه تناغم أمريكي من خلال أيضا مجلس السلام وميلدينوف بإعطاء إسرائيل فرصة خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية لتفعل ما تشاء مع قطاع غزة، على الأقل تبقي الحالة الموجودة حاليا، انتهاكات إسرائيلية على مدار اللحظة، دماء فلسطينية تسيل أيضا على صباحا ومساء، في كل ساعة تقريبا هناك استهدافات، هناك إطلاق نار، واقع إنساني على صعيد المساعدات، لم يحدث أي تغيير فعلي، بل
1: طيب،
0: يمكن القول أنه أسوأ في ظل الحالة
1: وصلت
0: التي
1: الفكرة،
0: يعيشها الشارع الفلسطيني بالأساس.
1: لكنه في الوقت ذاته أستاذ إياد يتحدث عن أن لجنة إدارة غزة باتت جاهزة، ألا ترى بأن ذلك تقدم أيضا يذكر فيشكر؟
0: لا يمكن أن يشكر على شيء هو لم يقم به ولم يخطو به أي خطوة إيجابية. اللجنة الإدارية موجودة في القاهرة ومتفق على تشكيلها بموافقة أمريكية وإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي أو في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتم إدخالها إلى قطاع غزة. من يعيق إدخال هذه اللجنة إلى قطاع غزة هو الاحتلال الإسرائيلي. ميلدونوف يصاب بالتلعثم حينما يتحدث عن اللجنة الإدارية وعدم قيام مجلس السلام بدوره. لماذا شكلت اللجنة الإدارية وتجلس في القاهرة؟ كان يفترض من شهر ديسمبر الماضي أن تدخل إلى قطاع غزة، ونحن الآن نتحدث عن شهر، عمليا شهر أغسطس، شهر أغسطس ومدة قريبة، وسنكون أمام عام كامل للجنة التي متواجدة بالقاهرة، يمنع أعضائها من أي حتى أحيانا إصدار تصريحات حول آليات عملهم في قطاع غزة، وغياب هذا الدور، لأن إسرائيل ترفض إدخال هذه اللجنة ببساطة، سواء كان على صعيد عملها المدني الذي يفترض أن تقوم به بالشق الإنساني والمدني في قطاع غزة، وفي خاصة في المناطق التي يعني لا يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي أو لا
1: طيب،
0: يحتلها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أو على الصعيد أنها جزء من حل المشكلة المرتبطة بتخزين السلاح في قطاع غزة.
1: دكتور هلسة، برأيك كيف تنظر إسرائيل إلى هذه التصريحات، وهل تقرأ كما يقول إياد قرة، تقرأ في سياق انتخابي في إسرائيل؟
2: التحية لك أستاذ أنس ولدكتور إياد وللسادة المشاهدين. كل هذا النقاش الذي نجريه والجدل حول دور مجلس السلام وتصريحات رئيس مجلس السلام وهذه المشهدية التي تحصل فيها إسرائيل على كل صور ومقتضيات الحرب دون أن يسمى الذي يجري حربا بل يسمى وقف إطلاق النار، تؤكد أن المقاربة الأمريكية التي طرحت حين حدث وقف إطلاق النار إنما أتت لانتشال إسرائيل من عزلتها ومنحها استمرار التحرك بحرية وتقييد حركة الغزين وإبقاء القطاع نهبا لحالة الفوضى وللظروف القاسية التي خلقتها الحرب. هذا مؤكد حتى قبل أن تصل إسرائيل إلى محطة الانتخابات، لكن الآن مع وصول إسرائيل إلى محطة الانتخابات التي تقترب بعد أقل من شهرين من الآن، يبدو بأن هذه السقوف التي ثبتتها إسرائيل على امتداد 8 أشهر الماضية مع تماهي الولايات المتحدة المطلق معها، ويعني ما بدا في أنه خلاف ما بين المقاربتين، يظهر بأنه خلاف في الأدوات في التكتيك وليس خلاف على الجوهر، وسكوت الولايات المتحدة على كل الانتهاكات الإسرائيلية يؤكد هذا الأمر. يبدو بأن هذه المشهدية آخذة بالتصاعد، يريد نتنياهو أن يرفع تلك السقوف من الانتهاكات الإسرائيلية، لأن هذا مرة أخرى يعودني إلى سؤالك الذي تفضلت به، وهو قضية توظيف هذا الذي يجري انتخابيا، تسييل هذا العنف الإسرائيلي، هذا الانفلات للقوة الغاشمة الإسرائيلية أمام انضباط الطرف الآخر، تسييله على أنه ردع، هذا يسوق في صندوق الاقتراع أمام مجتمع يميني ينزع إلى أن يطرب إلى قضية الاعتبارات الأمنية والردع والقوة، نقاط لمصلحة نتنياهو. أنت ترى كلما تستعصي الحالة على نتنياهو في استطلاعات الرأي يذهب إلى تأجيج هذا المشهد، سواء في داخل القطاع أو في الضفة الغربية، لأنه يعتقد بأنه مزيد من القوة يأتي بمزيد من النقاط ومن المصوتين لنتنياهو في الانتخابات القادمة. يعني لا يبدو بأنه هذا يتغير كثيرا، لكن الواقع والقناعة لدى اليمين الصهيوني الحاكم اليوم بأن يعني عليه أن يزيد من وتيرة العنف، مزيد من وتيرة التدمير. إن لم يوصل هذا الأمر إلى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، ربما يأتي بردة فعل من الطرف الفلسطيني في الضفة أو في القطاع، ربما من الطرف اللبناني، فيذهب نتنياهو إلى صندوق الاقتراع على ظهر هذا التصعيد. وإن لم يفز نتنياهو، أعتقد بأن هذا الخراب والدمار الذي يحدثه سيبقى سقف لن تستطيع أي حكومة قادمة في إسرائيل أن تأتي دونه، إما أنها
1: طيب
2: ستثبته في الضفة وفي القطاع، أو أنها ستأتي بأكثر منه، لأن نتنياهو سيجلد الجميع على ما يسميه إنجازات أمنية في الاستيطان وفي الأمن وفي غيرها من القضايا، ويمنع أي طرف أيا تكن طبيعته الأيديولوجية والسياسية وأفكاره من أن يتنازل في شيء، فتعود عقارب الساعة إلى الوراء. هذا يعني مؤكد اليوم بحكم ما يكرس نتنياهو من قيود يكيد بها حتى خصومه في النظام السياسي.
1: وبناء على ذلك، ما الذي تتوقعه حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية من مجلس السلام أو حتى من التقدم وفقا للخطة أو خريطة الطريق التي يقول ملادينوف إن إسرائيل ليست طرفا موقعا عليها؟
2: مجلس السلام يعني هيكل ميت لا روح فيه، إسرائيل أوصلته إلى إفراغه تماما من مضمونه، بل بات يعني واحد من أدوات القهر التي تمارس بها إسرائيل قهرها على الغزيين في قطاع غزة، الطرف الراعي والضامن الأساسي للولايات المتحدة. أعتقد بأنه وصل إلى التسليم بأنه لا يستطيع أن يفعل شيء مع هذا النظام القائم في إسرائيل، وبأن عليه أن ينتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. ربما أذكر أخي أنس بما ورد على لسان بعض القيادات في الإدارة الأمريكية التي قالت بأن لدى نتنياهو اعتبارات انتخابية داخلية تقيده وتمنعه من أن يقدم تنازلات، وكأن في لغة الأمريكي ما يمنح الشرعية لخطاب نتنياهو ولسلوك نتنياهو، ويقول لخصومه اتركوه، علينا أن ننتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، حينها فقط يمكن أن نخفض مستوى التوتر القائم في المنطقة في الملفات المختلفة. ولذلك ما نتوقعه مزيد من التصعيد من الآن وحتى يصل الناخب الإسرائيلي إلى صندوق الاقتراع، تحديدا في الملفين الغزي وفي الضفة الغربية.
1: إياد القرة بعجالة، أي خيارات أمام الفصائل الفلسطينية؟
0: لا توجد خيارات حقيقة، ومن خلال الواقع لا توجد خيارات أمام الفصائل. كل ما لديها من أوراق قوة قدمت في أكتوبر الماضي وخلال مفاوضات التوصل إلى هذه الوثيقة، الخيارات هي مزيد من الضغط على الوسطاء للضغط على الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على الأقل تنفيذ يمكن أن نسميها البنود حسن النوايا فيما يتعلق بوقف الانتهاكات على قطاع غزة. هذا اليوم أصبح يمكن أن نسميه المأمول الأقل والأدنى من الخيارات الموجودة فلسطينيا بهذا الاتجاه، لا توجد خيارات أخرى. الجميع يدرك تماما كما تحدث الدكتور محمد، الانتخابات الإسرائيلية هي التي اليوم هي التي طاغية على التعامل فيما يتعلق بملف غزة وملف الضفة الغربية، وإعطائهم إسرائيل تعطيهم أولوية فيما تمارسه من انتهاكات بشكل أو بآخر. لذلك هم يقرؤون جيدا أن هذا الواقع قد يستمر على الأقل حتى

0: الوصول للانتخابات شكرا. الإسرائيلية القادمة.
1: إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من خان يونس، والدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لكما. بشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوبي الخليل. في الضفة الغربية أيضا، وبعد عامين ونصف العام من الاعتقال دون تهمة، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي عن الأسير الفلسطيني عبد الجبار جرار من مدينة جنين. وخلال اعتقال جرار في سجن النقب الصحراوي استشهدت زوجته متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها هي أيضا من منزلها. الجزيرة رافقت جرار من أمام حاجز بئر السبع العسكري عقب الإفراج عنه وصولا إلى بيته في مدينة جنين، وعايشت تفاصيل الساعات الأولى لعودته إلى منزله.
2: سيفتح هذا الباب بعد قليل وينتهي غياب استمر 30 شهرا. عبد الجبار جرار الذي استشهدت زوجته خلال اعتقاله يخرج إلى حياة تغيرت وتبدلت خلال هذا الغياب. نرافقه اليوم من هنا من أقصى جنوب الضفة الغربية في طريق طويل إلى بيته في جنين أقصى شمالها، وإلى تفاصيل كثيرة لا يعرفها.
3: العائلة أرسلت إلينا هذه الصور لنتعرف عليه. يخرج الأسرى تباعا من الباب، بينهم عبد الجبار. ملامح مختلفة ولحظات أولى لحياة جديدة بعد 30 شهرا من قهر وتعذيب وتغييب وتجويع.
4: أنا فقدت 70 كيلو من وزني جوعا وخوفا وألما وتعبا، لأننا كنا نتعرض إلى تجويع حقيقي، وكنا نتعرض إلى معاملة من أسوأ ما يمكن.
3: أسوأ ما يمكن ربما لم يره بعد.
5: فقدت أعز شيء في الوجود، الحمد لله.
3: يبدأ الطريق وتفيض ساعاته بعشرات الأسئلة عن تفاصيل يحاول فيها أن يلملم أكثر من 30 شهرا من الغياب.
5: الحمد لله،
6: ضربوك يا بصاح.
5: الحمد لله، لله الحمد والفضل والمنة. الله سبحانه.
6: لك يا مشتقت لك يا روح، الحمد لله.
5: أنا اشتقت لكم، الله يرضى عليكم.
3: 16 اعتقالا في سنوات عمره، سنوات طويلة أمضاها في السجون، لكنه يقول هذه المرة تختلف في كل شيء.
5: أنا تعرضت بالخروج، هذا الخروج بدل ما يكون مفرح لنا كان إيذاء وضرب وشتيمة. هذا مع الأسف الشديد، هذا الاحتلال يعني كشر عنيابه، وأقول أيوجد عندهم أي نوع من الإنسانية والأخلاق تستطيع أن تقولها؟
3: بين سؤال وآخر يعود اسم وفاء باستمرار، زوجته التي استشهدت متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها. علم بإصابتها مصادفة ثم وصله خبر استشهادها بالطريقة نفسها.
5: ففوجئت أن يوم الاثنين أحد الإخوة يأتي يقول لي أن أم حذيفة دخلت غيبوبة ووضعها صحتها أتراجع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الله، صلى الله أن يشافيها ويعافيها. فإذا بها قد استشهدت.
3: كل شيء تغير خلال الغياب. الضفة الغربية التي عرفها لم تعد تشبه ما كانت عليه.
5: غريب الاستيطان ماكل الضفة، ماكل المنطقة كلياتها. هذا لما كنا نشاهده من قبل، كنت أتي إلى الخليل لم أرى ما أراه الآن.
3: جنين تقترب أكثر، والوجهة الأولى لن تكون البيت.
5: الآن أنا سأقف أمام قبرها وأؤدي صلاة الجنازة عليها، لأني حرمت أن أصلي عليها، لكني على يقين أنها الآن تنتظرني.
7: تفضل أمام قضيتك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عائلته بانتظاره في محيط القبر، أما قلبه فيستعجل المسير.
5: كان بودي أن أذهب وألقاك في بيتي، لكنك الآن عند الله عز وجل، وهذا القبر الذي يحتضن هذا الجثمان الطاهر لهو في عزة، لأنه يعلم أن من فيه هي شهيدة.
3: يستأذن الناس أن يبقى وحيدا مع قبرها.
5: أسأل الله أن يجمعنا في

0: الفردوس الأعلى.
1: يغادر عبد الجبار المقبرة، يكمل الجزء الأخير من الطريق نحو البيت. هناك حفيدات ولدن خلال اعتقاله وحملن اسم وفاء تيمنا بجدتهن الشهيدة. عاد عبد الجبار وقد غابت وفاء، وكبر الأبناء وولد أحفاد، وتغير طريق وتبدلت حياة. في يومه الأول بعد 30 شهرا أصبح عليه أن يعود ليعرف كل شيء من جديد. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
2: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: لما بيهدموا دار زي هاد، بيهدموا أحلام أطفال.
4: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: علينا 2 مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: ارضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: اللي ما يجيجون عن الارض هذا صعب.
11: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
14: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
15: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
16: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
17: والله زقنا اليوم عن يوم ما نتمنى نموت.
18: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
19: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
20: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
21: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
22: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
23: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فإنه بالإمكان فتح المضيق. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. وبشأن قطاع غزة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، أهلا بك أحمد مجددا. نسأل أولا عن السياق الذي تأتي فيه هذه التصريحات، لكن قبل أن تجيب على هذا السؤال أشير إلى الخبر العاجل الذي تنقله هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وتقول تلقينا بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف بمضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق بها. أعود إليك أحمد ونسأل عن السياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات، وهي في كثير من الأحيان تتناول مضيق هرمز الذي ما زال مغلقا وفقا للإيرانيين ومفتوحا وفقا للأمريكيين.
1: بالفعل أنس، ومهددا تارة أخرى من خلال هذه المقذوفات. الرئيس الأمريكي ترامب نفسه كان يقول بأن إيران فقدت القدرة على التحكم في المضيق وإن ما لديها فقط القليل من المقذوفات التي يمكن أن تهدد بها حركة الملاحة في المضيق. أيضا ترامب في تصريحاته الخاصة للجزيرة يشير بأنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات مع الإيرانيين أو لحسم هذه المواجهة، وهو يعتقد بأن الضغط الاقتصادي يتسبب في انهيار الاقتصاد الإيراني. ويقول أيضا في هذه التصريحات للجزيرة إن السلطات في إيران تعامل شعبها معاملة سيئة. وأيضا يشير ترامب في ذات الوقت إلى أنه حقق ما وصفه انتصارا عسكريا على الإيرانيين. بكل الأحوال الرواية كما شرط تؤكد هنا بأن المضيق تسيطر عليه البحرية الأمريكية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في من يدخل ومن يخرج عبر المضيق، وبالتالي هو لا يرى أن إيران باتت لديها القدرة للتحكم في حركة الملاحة. ويؤكد ذلك بالقول إن تدفقات النفط مستمرة سواء عبر المسار الجنوبي للمضيق أو مسارات أخرى، بينما يركز وزير الطاقة أيضا على ذات النقطة المتصلة باستمرار تدفقات النفط والغاز عبر المضيق، في إشارة مرة أخرى من الإدارة الأمريكية بأنها استطاعت بشكل أو بآخر تثبيت هذه المعادلة، تمرير كميات من النفط والغاز عبر المسار الجنوبي للمضيق للتحكم في أسعار النفط عالميا، وهنا أيضا في الولايات المتحدة عبر هذه المظلة الأمنية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية. وزير الطاقة أعاد الحديث مرة أخرى حول الشكوك الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال إنه لا يعتقد بأن هذا البرنامج ذا أغراض سلمية وتجارية، لأن الولايات المتحدة كانت قد عرضت على طاولة المفاوضات للإيرانيين تزويدهم بالوقود النووي، وفي ذات الوقت قال إن الإيرانيين يقومون ببناء هذه المنشآت في أعماق الأرض البعيدة، وبالتالي يركز على مسألة أن الإدارة ماضية في مواجهة إيران في هذا الملف، إما عبر المحادثات والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر استخدام القوة.
0: نعم.
1: ويشير أيضا وزير الطاقة كريس رايت بأن الإدارة منفتحة على خيار المحادثات، بينما ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى طاولة المفاوضات. أنس.
0: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ننوه أيضا لهذه الأخبار العاجلة، هيئة عمليات التجارة البحرية تقول إنه تم إخماد الحريق الذي نشب بناقلة

0: في مضيق هرمز وأفراد الطاقم بخير. هذا الخبر جاء بعد خبر آخر تحدث عن تلقي بلاغ عن إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق فيها. نواصل هذه النشرة. وأيضا في تصريحات خاصة للجزيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
1: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة. وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية وما بين سطورها، لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام. في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات، وبحسب الجيش الباكستاني ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
0: الآن معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك

كسيد بوريلي من نيويورك، برأيك هل الرئيس دونالد ترامب ينظر إلى العقوبات كسبيل يعتقد بأنها ستؤدي إلى نتائج، أم أنه يشتري الوقت قبل الانتخابات فقط؟

0: أعتقد أن رئيس دونالد ترامب في المرحلة الراهنة يحاول أن يمضي في هذه المواجهة من دون خسائر. وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب يحاول أن يقوم بكل ما هو ممكن من أجل أن يحل هذه الأزمة.
1: طيب، هل حل هذه الأزمة سيتم برأيك عبر الضغط الاقتصادي وما يجري حاليا من عقوبات، أم أن هذه العملية مؤقتة ولأغراض انتخابية حتى يتم تجاوز 3 نوفمبر؟
0: أعتقد أن العقوبات الاقتصادية هي بعيدة المدى إلى حين أن تقوم إيران بتوقيع صفقة. وأعتقد أن إيران الآن لها سياسة خارجية منذ فترة طويلة، وهي تعتمد على زعزعة الاستقرار والإضرار بالجيران. إيران غير مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاق أو صفقة بعيدة المدى. أعتقد أن إيران ينبغي أن تكون جادة في هذه المفاوضات، لأن ترامب سيكون حازما بخصوص هذه العقوبات إلى حين أن تغير طهران من موقفها، لأن العقوبات الاقتصادية أكثر جدوى، فهي ليست مكلفة كما هو الشأن بالنسبة لنشر الجيش الأمريكي والسفن والغواصات وكل المقدرات العسكرية الأمريكية.
1: مختار حداد من طهران، هل تقرب أو تدفع هذه العقوبات بإيران أكثر باتجاه العودة نحو طاولة المفاوضات كما يعتقد السيد بوريلي؟
2: لكم والمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني هذه العقوبات هي لم تكن يعني بالأمر الجديد، يعني حتى إذا نريد أن نقارن هذه العقوبات، عقوبات ترامب وعقوبات أوباما، عقوبات أوباما يعني كانت أعقد نظام للعقوبات في تاريخ العقوبات على إيران منذ 47 عاما، وكانت مدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي، يعني عندما حتى كان يتم توقيف السفن الإيرانية تحمل النفط، هذا كان مدعوم بقرارات مجلس الأمن الدولي. ولكن هل هذا استطاع أن يوقف إيران؟ لا، إيران استمرت. وهناك يعني الآن أو حتى يعني هذا ما يعلنه الرئيس الأمريكي، هذا يعني منذ تصديها الرئاسة سواء في الدورة الأولى وأعلن هذه العقوبات، وهذا لم يكن بالأمر الجيد. ولكن هل هذا يدفع بأن إيران تتراجع أمام أمريكا؟ حتما إيران لم تتراجع أمام الولايات المتحدة، يعني عندما إيران واجهت مثل هذه الحرب الكبرى، يعني ما لم يحصل عليه ترامب من خلال عمليات العسكرية هو لم يستطع أن يحصل عليه من خلال هذه الإجراءات التي تستهدف حياة الشعب الإيراني وتستهدف معيشة الشعب الإيراني، وظنا منه بأنه يحقق هدفه الأول. يعني البعض يظن أنه توقف عن هدفه الأول، مثلا إسقاط النظام أو إضعاف النظام، لا، هو ما زال يتابع هدفه الأول. واليوم يعني نتنياهو أو أمس يعني يقول هو الذي دفع ترامب بالدخول في مثل هذا الإجراء. ولكن يعني باعتقادي في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي يعرف تماما لا طريق له إلا العودة إلى مذكرة التفاهم، فلذلك الآن يرسل أرسل قائد الجيش الباكستاني لفتح باب التفاوض. نترك الإجراءات الاستعراضية لوزير الخزانة الأمريكي، تصريحات الرئيس الأمريكي، هذه تصريحات الرئيس الأمريكي يعني كل يوم نحن نستمع إليها. يعني الآن هناك أي شخص يعني يستطيع أن يتوقع ما يقوله الرئيس الأمريكي من خلال التغريدات وتصريحاته؟ أنا دمرت قدرات إيران، هناك أحد لا يستطيع أن يدفع رواتب في إيران، هناك أنا أسيطر على مضيق هرمز، مضيق هرمز أرض أمريكية، كل هذه يعني الجميع يستطيع أن يتوقعه. ولكن يعني في الحقيقة عندما يرسل قائد الجيش الباكستاني هو يعني حتما يعاني من مأزق، يعاني من مشكلة. ولكن هناك توجد نقطة مهمة للغاية، ما هذه النقطة؟ أن هناك الرئيس الأمريكي ما زال يفكر بالعمل العسكري، يعني كل هذا هو شراء للوقت. هو يريد أن يستفيد من هذه الفرصة لكي بعد الانتهاء من عمليات الانتخابات في الولايات المتحدة يعود إلى القتال مع إيران.

0: سيد بوريلي، يعني وفقا لما يقوله مختار حداد من طهران، الإيرانيون النظام الإيراني يقرأ في ما يأتي من رسائل على شكل عقوبات، أو حتى قائد الجيش الباكستاني الذي وصل إلى طهران وزارها خلال الأيام الماضية، على رغبة الولايات المتحدة في مواصلة المفاوضات، وفي الوقت ذاته تقول طهران إن هذه العقوبات لن تغير موقفها. كيف يقرأ الأمريكيون هذا الموقف؟
1: في الحقيقة هناك مجموعة من الأمور. نبدأ بما قاله بخصوص الأهداف الأمريكية. ماذا عن الأهداف الإيرانية؟ إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن من أجل رفع أسعار النفط إلى أقصى المستويات والإضرار بالأمريكيين على مستوى الاقتصاد. هذا لم يحدث كما كانت تتمناه إيران، ونرى بأن هذا الأسبوع شهد تراجع طريف لأسعار النفط. بالتالي عندما نتحدث عن أهداف، فليست أمريكا من لا يتمكن من وصول أهدافها. قد نقول بأن أمريكا لا تصل إلى أهدافها بشكل سريع، ولكنها تصل إلى تلك الأهداف. هناك دول أخرى أيضا تعاني مما يحدث في الشرق الأوسط. نتحدث عن الصين وعن دول أخرى. دول حذرت بأن العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى تفاقم الموقف. وهناك الكثير من الدول تقول بأن الأزمة هنا ستؤثر عليها. نحن نعرف أن هذه التكتيكات الأمريكية لها أثر كبير، ودونالد ترامب الآن لا يتحدث بشكل مباشر إلى طهران، ويتحدث إلى بقية دول العالم. يقول لهذه الدول: إذا ما مضيتم في تقديم طوق نجاة لإيران من أجل فات من العقوبات، فأنتم تواجهون أيضا ضغطا كبيرا.
0: مختار حداد، سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني وصل إلى 2 مليون ريال مقابل الدولار الواحد. كيف تنظر طهران أيضا لما يجري داخليا بفعل الضغط على الاقتصاد؟ وهل من الممكن أن يغير ذلك من موقف صانعي القرار؟
2: أنا قلت لكم، يعني هو هدفه كان أن يعني يقوم بعملية ضغط على الداخل الإيراني، ولكن منذ يوم أمس رأينا تراجع سعر العملة الأجنبية، وسيتراجع أكثر خلال الأسبوع القادم، وسيعود إلى يعني باعتقادي إلى مثلا السعر الذي كان قبل أسبوعين. يعني هو هذا هدفه الرئيسي من هذا الإعلان ومن هذا الاستعراض، لأنه هو يهمه يعني الأمور الاستعراضية يعني في مثل هذه الإجراءات، لكي هناك يفرض ضغط نفسه. ويعرف تماما لديها تجربة 47 عاما من الاتفاق على العقوبات. أصل العقوبات جعلت أن إيران تغير عقيدتها الاقتصادية خلال هذه السنوات، لأنه تصبح دولة منتجة على الأقل السلع الأساسية التي تكون الحاجة الأساسية للمواطنين، لا يتم استيراد الكثير منها، تكون معظمها داخل إيران تنتج مثلا الأدوية. ولكن هو في نهاية المطاف قلت لكم لديه هدف واحد، يعني عندما يفرض مثل هذا الضغط يقول أنا مثلا أجعل هناك يرتبك السوق الإيراني، وعندما يقول أن يرتبك السوق الإيراني هذا يؤثر على الداخل الإيراني، يؤثر على صانع القرار داخل إيران. ولكن طيب، قلت لكم يعني هناك
0: وصلت الشعب الفكرة.
2: الإيراني رأي أن هذا
0: وصلت الفكرة. أعود إلى سيد بوريلي في نيويورك، كيف تضمن الولايات المتحدة بأن ما تم الإعلان عنه من عقوبات ثانوية سيتم تطبيقها، خصوصا وأن كثير من المتعاملين مع إيران ليست لديهم علاقات تحالف أو شراكة مع الولايات المتحدة، على رأسهم بطبيعة الحال الصين؟
1: نعم، هذا تحدي بكل تأكيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا جزء من التعامل مع هذا النظام ومع فرض هذا النوع من العقوبات الاقتصادية. لذلك ما زالت تبدو إيران على ثقة بأن بإمكانها أن تتغلب على هذه العقوبات. ينبغي أن نقول بأن الصين لأول مرة تقدم تصريحا قويا تدعو أمريكا لعدم تطبيق هذه العقوبات، لأن هذه العقوبات ستضر أيضا بمصالح الصين وستؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة. إذا الصين كانت تترجى من الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تقوم بتطبيق هذه العقوبات على النحو الحالي. إيران كانت تحاول دائما أن تلتف على هذه العقوبات من خلال البدائل التي متاحة أمامها، ومن خلال أيضا الأسطول، استخدام أساطيل الظل. أساطيل تمر عبر بحر قزوين أو مناطق أخرى.
0: نعم، وباعتقادك هذا الطلب الصيني من الولايات المتحدة جاء لأن الصين لا تريد مخالفة العقوبات، أم لأنها لن تستجيب للدعوات الأمريكية؟
1: أعتقد أن الصين لا تريد أن تكون إيران مصدر للتوتر في العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الصين لديها الكثير من الأهداف الاستراتيجية، وهي غير مستعدة للدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هذا الأمر مهم بالنسبة للصين، لأن الصين قد تدخل أيضا في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة من القضايا التجارية الأخرى. بالتالي الصين لديها قضايا أخرى مرتبطة بتايوان وبقضايا أخرى.
0: جو بريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، كنت معنا من نيويورك. والشكر أيضا لمختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران، شكرا جزيلا لكما. إذا ضاعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. وتأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
3: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
4: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد. نحن في حالة ركود، حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
3: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. خمس أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنويا عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريبا.
5: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
3: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
6: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
3: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطنين

0: مواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
1: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقية دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. من مدينة غزة أرحب بأحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله بنهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد أحمد، في مدينة غزة برأيك الفصائل الفلسطينية كيف تنظر لهذه التصريحات، وإلى أي حد باتت قادرة على التعامل مع ما يأتي من مجلس السلام ومن رئيسه؟
3: حيا لك والأستاذ نهاد ولعموم المشاهدين. أعتقد بالنسبة لي الفصائل الفلسطينية بتقدير هناك استياء كبير جدا من دور السيد ميلادينوف والطريقة التي يعمل بها مجلس السلام، والطريقة هذه فيها الكثير من الفجوات. هناك خروج فج وواضح عن التفويض الموجه من مجلس الأمن لمجلس السلام. هذا المجلس كان يفترض أن يتابع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يكون على درجة واحدة من جميع الأطراف دون أن يكون هناك انحياز. السلوك منذ اليوم الأول لاستلام السيد ميلادينوف لمهمته هو سلوك منحاز لإسرائيل، اللغة التي يقدمها لغة منحازة لإسرائيل، وحتى أن الأمر تجاوز ذلك، هي لغة منحازة لمصالح بنيامين نتنياهو السياسية الداخلية. ما يقدم السيد ميلادينوف من إحاطات في مجلس الأمن إضافة إلى تصريحاته هي تصريحات فيها اجتزاء كبير، فيها تلاعب كبير، فيها عبث في الحقائق، وفيها محاولة للي عنق الحقيقة. حتى عندما اعترف السيد ميلادينوف بأن هناك اعتداءات إسرائيلية في قطاع غزة، هو قدم هذا الأمر وكأن هناك اعتداءات مقابل عدم التزام من المقاومة الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار، رغم أنه منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق هناك التزام فلسطيني كامل بكل تفاصيل هذا الاتفاق، بينما لم يكن هناك أي شكل من أشكال الالتزام الإسرائيلي. باعتقادي هناك خط تواصل دائم ومفتوح ما بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء للوقوف على حقيقة ما يقدمه مجلس السلام من بيانات وإحاطات، وهناك ضغوط فلسطينية دائمة حتى يكون للوسطاء موقفهم الذي يوضح بشكل حقيقي مجريات الأمور، وهناك تطور جدي في شكل وإسهام الوسطاء في المكاشفة مع الرأي العام الدولي. هناك بيانات صدرت أكثر من مرة كانت ردا على بيانات مجلس السلام، وأيضا هناك تحرك مهم بات يراكم عليه هو تحرك الدول الثمانية العربية والإسلامية التي أيضا أخرجت مجموعة من المواقف والبيانات، وجزء منها كان ردا على الزيارة الأخيرة لوفد مجلس السلام كوشنر وميلادينوف وتوني بلير إلى تل أبيب، والذي عمليا انقلب على خارطة الطريق التي تم الاتفاق فيها بشكل تنفيذي على الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي أشار السيد ميلادينوف في تصريحاته الأخيرة أن إسرائيل ليست جزءا منها. إذا لم تكن إسرائيل جزءا منها، على مجلس السلام أن يفرضها على إسرائيل بشكل واضح، وإلا فقد هذا الاتفاق أي قيمة.
2: سيد أبو غوش، هل تنظر إسرائيل للممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة ميلادينوف وإلى تصريحاته بجدية، وكيف تقيم هذا الموقف الذي صدر عنه؟
4: صباح الخير أستاذ أنس لك والأستاذ أحمد ولمشاهدي الجزيرة. الحقيقة أن إسرائيل منذ اللحظة الأولى كانت راضية جدا جدا عن أداء ميلادينوف، وأعتقد أن تنسيبها لهذه الشخصية كان العامل الحاسم باختياره هو دون غيره لهذا الموقع، الذي بدون أي مبالغة يمثل امتدادا لآلة الحرب الإسرائيلية. ميلادينوف في كل المحطات التي عبر فيها عن مواقف تجاه ما يجري في قطاع غزة أو تجاه

0: خارطة الطريق. ثانيا أعفى إسرائيل أكثر من مرة في تقريره السابق لمجلس الأمن وفي تقريره الجديد، أعفاها من أي خروقات طاولت تطبيق خطة السلام، واعتبر أن يعني حين يتحدث عن الخروقات الفلسطينية إن وجدت يتحدث عن خروقات كما حصل في موضوع الطائرات الورقية، لكنه حين يعني يلمح تلميحا إلى الخروقات الإسرائيلية يتحدث عن خروقات بشكل عام دون أن يلفظ اسم إسرائيل، حتى في موضوع السلاح ولمن يسلم هذا السلاح أيضا تجاوز ما جرى الاتفاق عليه وما نص عليه في خطة السلام نفسها. الأنكى من ذلك أنه بعد كل ما جرى يعني يحذر من الانزلاق نحو خطر شامل، وهو يعلم علم اليقين أن من يخرق الاتفاق يوميا هي إسرائيل التي قتلت حتى اليوم أكثر من 1305 شهداء، أي أكبر من عدد يعني من قتلوا في طوفان الأقصى من الإسرائيليين. فقط
1: طيب
0: في خلال وقت إطلاق النار لدينا 1305 شهداء، وليست ولم تطلق طلقة فلسطينية واحدة. والمسألة التي
1: طيب
0: يعني يتجاهلها
1: هو أيضا في تصريحاته، يعذرني على المقاطعة أستاذ نهاد، ينظر يقارن بين الوضع القائم ويحذر من العودة إلى تصعيد شامل، ويقول إن ذلك التصعيد سيكون نقطة اللا عودة، وبالتالي يقدم هذا على أنه أمر جيد مقارنة بما قد تكون عليه الأمور في حال العودة إلى تصعيد شامل. كيف ينظر أيضا الإسرائيليون أو مدى جدية الأخذ بتصريحاته فيما يتعلق بهذا الشأن، فيما يتعلق أيضا بقوة الاستقرار التي كانت قد تحدث عنها مجلس السلام؟
0: تصريحات بلادينوف هي امتداد لتصريحات إسرائيل. لو عين أكثر الإسرائيليين تطرفا في موقعه لما قال غير ما قاله اليوم. يعني لاحظ أنه فقط يركز على نزع سلاح حماس، وحتى حين الحديث عن الالتزامات الثلاث المطلوبة لاستكمال الخطة يتحدث عن التزام إسرائيلي والتزام فلسطيني وإحلال قوة حفظ الاستقرار، مع أن إسرائيل هي التي تعيق دخول قوة حفظ الاستقرار. ولا يشير بلادينوف إلى اللجنة الإدارية الفلسطينية التي يناط بها كل تفاصيل تطبيق الاتفاق، كل ما ورد في هذا الاتفاق ينبغي أن يتولى أمره اللجنة الإدارية الفلسطينية، وهو لا يشير عليها على الإطلاق يعني في حديثه الذي ألقاه أمس في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي إسرائيل في اعتقادي أنها راضية تماما، وتشكل تصريحات بلادينوف ومواقفه بما في ذلك يعني مواقف سياسية خارجة 100% عن التفويض المناط به، وهي إن تحدث عن الأونروا. الأونروا هي هدف للشيطنة الإسرائيلية، وهناك خطط عسكرية وسياسية لنزع الشرعية عن الأونروا. هو الذي قال أنه لا مكان للأونروا في مستقبل غزة. أنا أعتقد أن الحلقة المفقودة هي أنه يجب أن يخرج موقف فلسطيني صريح أولا من قيادة السلطة الفلسطينية ومن الرئيس محمود عباس ومن منظمة التحرير، بنزع الثقة من بلادينوف لأنه ليس أمينا لمهمته ولا للتفويض الذي منح إليه، ويجب أن يعاد الأمر
1: طيب
0: إلى مجلس السلام بترتيبته الواسعة التي تضم عشرات الملوك والرؤساء.
1: نعم، وهذا يقودني إلى سؤال أحمد الطناني من غزة. ما هي الخيارات المتوفرة فعليا أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في ظل هذا المشهد؟
2: يعني باعتقادي المقترح الذي تحدث فيه السيد نهاد هو حاضر على طاولة البحث الفلسطينية، التعامل مع بلادينوف باعتباره طرف غير موثوق ووسيط غير نزيه، لكن هذا الأمر لن يحل المشكلة بشكل جوهري. المشكلة الرئيسية هي لها علاقة بالشكل الذي يتعامل فيه مجلس السلام مع كل اتفاق وقف إطلاق النار. هذا التعامل المجتزأ والمنحاز والذي يوفر غطاء إلى إسرائيل لتنفيذ ما تريد وتضرب وقتما شاءت وكيفما شاءت، وأن تحول الواقع الحالي إلى واقع مستدام من الإبادة يستنزف المجتمع في قطاع غزة، وأيضا أن تؤمن الغطاء لبنيامين نتنياهو ليمارس دعايته الانتخابية على حساب المعاناة الفلسطينية في قطاع غزة. لذلك الإشكالية الجوهرية أن مجلس السلام حتى الآن هو ما زال مقيدا ومنحازا وفقا للرؤية الأمريكية، وما زال مسيطرا عليه بشكل كبير بقبل الولايات المتحدة وحسابات الولايات المتحدة. وبالتالي هذه الهيئة التي كان يفترض أن تكون هيئة دولية واسعة يشارك فيها العديد من الدول بما فيها دول عربية وإسلامية بما فيها الوسطاء ذاتهم، هي لم تعمل بشكلها الطبيعي. الضغط الفلسطيني الآن هو يوجه على الدول العربية والإسلامية،

0: هناك مجموعة من الدول خرطت منذ اليوم الأول في إطلاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت
1: طيب
0: شريكا في الضغط على المقاومة الفلسطينية في شرم الشيخ للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، والآن مطلوب منها أن تفعل عضويتها في مجلس السلام
1: وصلت
0: وتصوب
1: الفكرة.
0: هذه العضوية بالشكل الفعلي ليكون مجلسا للسلام ولا يسمح بأن
1: شكرا
0: يبقى غطاء
1: شكرا جزيلا
0: لإسرائيل.
1: لك أحمد الطناني، الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة. شكر موصول لنهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكان معنا من رام الله. شكرا جزيلا لكما. في الملف السوري، قال نائب محافظ الحسكة إن الإعلان عن حل قسد يأتي تتويجا سياسيا لمسار الدمج العسكري الذي بدأ قبل أشهر، وأضاف أن الآلاف من مقاتلي قسد انضموا فعليا لألوية وزارة الدفاع السورية تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة وقسد الذي توصل إليه الطرفان بعد صراع عسكري في محافظة حلب والمناطق الشمالية الشرقية من البلاد.
2: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد أفضى إلى حل الأخيرة بشكل كامل تمهيدا لاندماجها في أجهزة الدولة. قسد كانت قد شكلت أواخر عام 2015 لمحاربة تنظيم الدولة بدعم أمريكي، سيطرت بعد ذلك على مناطق استراتيجية في شمال شرق سوريا لتصبح طرفا على خريطة القوى السورية.
3: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
2: انحسرت سيطرة قسد بشكل كبير بعد المواجهات مع الجيش السوري الشتاء الماضي، وبعد اتفاق 30 من ديسمبر كانون الأول توصل الجانبان إلى التفاهم على قاعدة دولة واحدة وجيش واحد.
4: نستطيع أن نقول أن الأصعب في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوف الجيش السوري قد انتهت. نحن اليوم نتكلم عن آخر هذه الخطوات، سيتم دمج عناصر قسد إما عن طريق التحاقهم بعناصر الجيش السوري أو ضمن صفوف الجيش السوري، أو تعويضات وتسريح يعني حسب ما ترتقي اللجان المشتركة واللجان الفنية.
2: منذ وصولها إلى دمشق، أعلنت السلطة السورية الجديدة عن سعيها لتوحيد البلاد وحصر السلاح بيد الدولة. وفي اختبار قسد مر الصراع بمنعطفات خطيرة قبل أن تؤكد الحكومة على حقوق الأكراد الثقافية والسياسية، وتضم الآلاف منهم في المؤسستين العسكرية والأمنية.
5: نرى أن هذا الاتفاق الأخير وحل قسد الآن وعملية الاندماج تكرس الحالة الوطنية في سوريا بشكل كامل. الآن الحالة السياسية في سوريا باتت واضحة للجميع، الحالة أيضا الديمغرافية في سوريا عادت لتأخذ شكلها الحقيقي كسوريا واحدة.
2: رغم الصراع المعقد تعززت الثقة بين قسد والحكومة من خلال جلسات التفاوض، فتسلمت الحكومة ملفات الاقتصاد والموارد ومسؤولية الأمن وضبط الحدود.
6: الإعلان عن حل قسد لا يعني انتهاء ملفها بشكل كامل، ووفق تأكيد الحكومة لم تنتهي ملفات الاندماج بعد، لكن خروج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من صفوف قسد أنعش المسار الوطني في حل الخلافات على قاعدة الوحدة الوطنية السورية. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
1: إذن ورغم طي صفحة ملف قوات سوريا الديمقراطية وفق تفاهمات سياسية تقضي بدمجها في مؤسسات الدولة، ما زالت سوريا تواجه تحديات أخرى داخلية وخارجية. التفاصيل في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل جلال شهدة.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. بعد توتر وصل حد الاشتباك، أسدل الستار على واحدة من أبرز الملفات الداخلية في سوريا مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن حل نفسها عقب مسار طويل من التصعيد والتفاوض. لكن ذلك لا يعني انتهاء التحديات أمام دمشق، فملفات أخرى ما زالت حاضرة، من بينها محافظة السويداء وتداعيات ما وصف بمشروع الحكم الذاتي هناك، إضافة إلى ملف العدالة الانتقالية، فضلا عن التحديات الجيوسياسية وعلى رأسها استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 74 وتدخلاتها المتواصلة في سوريا. مسار عسكري وسياسي طويل إذن تجاوز عقدا من الزمن، لكنه انتهى الثلاثاء بإعلان مظلوب عبدي حل ما كانت تعرف بقوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة التي تستعيد بذلك سياسة

0: إرادتها الكاملة على منطقة الشمال الشرقي لتغلق ملف أحد أبرز تحديات السيادة والأمن التي واجهت البلاد منذ سقوط نظام الأسد، والذي لم يكن التحدي الوحيد. ففي الجنوب بقي ماثلا تحدي السويداء الذي سرعان ما اتجهت إليه الأنظار بعد طي صفحة قصد، وتساؤل كثيرين عن مصير مشروع حكمة الهجري أحد شيوخ عقل الدروز، والذي يتمسك بما يصفه بخيار تقرير المصير وإدارة ذاتية منفصلة تماما عن حكومة دمشق. هناك أيضا تحدي الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، والتي وقع أحداثها الثلاثاء أيضا، حيث ظهر إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي متجولا في منطقة جبل الشيخ السوري، موجها رسائل للرئيس السوري ورسائل أخرى ضد ما وصفه بالمحاولة التركية للتموضع في سوريا. التربص الإسرائيلي بالدعم التركي لسوريا بعد الأسد يشكل تحديا آخر، وبلغ بدوره ذروة ساخنة قبل أسبوع حين قصفت إسرائيل مطار أبو ظهور العسكري، وهو ما أعلنت إزاءه أنقرة أنها ستواصل بحزم التعاون مع دمشق ولن تسمح بأي حال بزعزعة الاستقرار السوري. على الساحة السورية الداخلية تحد آخر، وإن كان غير عسكري، يتمثل في ملف العدالة الانتقالية الذي تتابعت في الأسابيع الماضية بعض فصوله من خلال محاكمات رموز النظام السابق وإصدار أحكام لافتة كان أهمها حكم بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد. أخيرا، وبالعودة مجددا إلى إعلان قوة سوريا الديمقراطية حل نفسها ودمج مسلحيها في أجهزة الدولة، يطرح سؤال عن إمكانية استنساخ ذلك النموذج في محيط إقليمي يشهد حالات متقاربة وبلدان مجاورة تطرح فيها مسألة سيطرة الدولة على السلاح، وتحديدا في الحالتين العراقية واللبنانية. ينضمنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأيضا الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم دكتور مروان. فيما يتعلق بمناطق قصد، ما هي التحديات الآن أمام الدولة السورية بعد أن حلت قصد نفسها؟
1: لا، الاتفاق تم، لكن هلا التحديات الأساسية مرتبطة بكيفية تنفيذه. نعرف أنه في لواء من قوات حماية المرأة الكردية كان في خلاف بشأنها فيما إذا كان يجب أن تنضم إلى الجيش أو إلى وزارة الداخلية كما اقترحت دمشق. أعتقد أن الموضوع حل أو في طريقه إلى الحل. هناك العناصر التي غير منضوية ضمن الألوية الأربعة، عناصر من قصد غير منضوية ضمن الألوية الأربعة التي تم الاتفاق على دمجها في الجيش السوري، أيضا من غير معروف كيف سيكون مصيرها. عارف أيضا أنه يعني يفترض أن يتم تسليم حقول النفط التي يسيطر عليها قصد أيضا في الحسكة. هناك أمور مرتبطة أيضا بالمواقع القيادية التي يفترض أن يعني يستلمها أو يحصل عليها قيادي قصد، يعني ما فيهم مظلوم عبد على سبيل المثال وإلهام أحمد كذلك الأمر. يعني هناك بعض الإجراءات أعتقد أنه يعني ما زلنا بحاجة إلى أن نعرف كيف سيتم يعني تنفيذها.
0: نعم دكتور حسني، بالبعد الإقليمي ما الذي يعنيه بالنسبة لحكومة دمشق أن تنهي هذا الملف، ملف قصد؟
2: عندما تكون مشاركة الدول الإقليمية مشاركة إيجابية، فيمكن فعلا نجاح النموذج، نجاح حتى المشروع الذي هو مازال تجريبي. ودور تركيا، دور الولايات المتحدة، دور الخليج كان محوريا في هذه التجربة، وسرع في النهاية من قبول قصد الانصهار داخل مؤسسات سوريا الجديدة.
0: دكتور مروان، هل حل قضية قصد يسهل بالضرورة على الحكومة السورية حل مشكلة الجنوب، تحديدا منطقة ما تعرف بنفوذ الهجري؟
1: لا، قصد كانت عقدة كبرى يعني فيما يتعلق بإعادة توحيد البلاد، ويعني كان يعني من التطورات التي يعني كانت يعني سعيدة بالنسبة لكثير من السوريين أن اندماج قصد في الدولة السورية حصل بسهولة وسلوسة وسلاسة نسبيا. يعني هلا أنا بعتقد الحلقة الأخيرة التي ما زال يعني نحتاج إلى أن يحصل تطور إيجابي بشأنها، يعني كما تفضلت هو موضوع السويداء. السويداء ما زالت عقدة بسبب التدخلات الإسرائيلية ومحاولة إسرائيل يعني إبقائها خارج سيطرة الحكومة السورية في دمشق، وتصريحات حكمة الهجري بالأمس حقيقة يعني لا تجعل الأمور أسهل، رغم أنه تقديري أنه حكمة الهجري لا يعبر بحال من الأحوال.

0: عن الرأي العام السوري الموجود في محافظة السويداء، لأن أنا بعرف أهالي محافظة السويداء بيعتبروا أنفسهم جزء من سوريا، وليس كما يعني دعا الهجري بالأمس إلى أن يكونوا جزء من إسرائيل. أنا أعتقد هذا الموضوع سوف يأخذ بعض الوقت، وأعتقد أنه لن يحل ما لم ترفع إسرائيل يدها عن هذا الملف.
1: دكتور حسني، بالحديث عن إسرائيل، هل تحاول إسرائيل تحويل سوريا لساحة صراع إقليمية، خاصة على ضوء تبادل النفوذ التركي الإسرائيلي في سوريا؟
2: هو هدف شبه مقدس بالنسبة لإسرائيل أن ترى في النهاية الدول المجاورة، خاصة دول لا تخضع لحكومة مركزية وأن هناك نفوذ كبير جدا للأطراف. ما هي الأطراف؟ هو الاستعمال السياسي والعسكري والأمني لإسرائيل لموضوع مثلا الأقليات، سواء كانت عرقية أو دينية إلى غير ذلك. فأنا أعتقد فعلا بأنه هو كابوس بالنسبة لإسرائيل إذا نجحت الحكومة السورية في استيعاب كل مكونات الشعب السوري.
1: ما أدوات استيعاب هذا التنافس الإقليمي، أقصد أدوات سوريا، أدواتها لمواجهة هذا التنافس الإقليمي التركي الإسرائيلي؟
2: هذه نقطة مهمة، لأنه في نهاية هذا ما الذي يجعل خصوصية التجربة السورية التي تختلف عن العراق وتختلف عن لبنان، أنه هناك حكومة جديدة في النهاية، وهذه الحكومة منفتحة، أبدت انفتاح كبير على قضية إدماج كل مكونات الشعب السوري. النقطة الثانية أنها حسنت وأمنت علاقتها مع الدول التي يمكن فعلا أن تكون مشكلة أو تكون حلا، استطاعت أن تجعل من الدول القوية دول ما عدا إسرائيل التي ليست لديها نية أبدا في أن تصبح سوريا قوية ومركزية، لكن كل الدول انخرطت واقتنعت بالبنية الفكرية الجديدة للحكومة السورية.
1: دكتور مروان، الدولة السورية تنتهج مقاربة سياسية دبلوماسية لحل قضية التدخلات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية. ما تقييمك لهذا الخيار في هذه المرحلة على ضوء مزيد من التوتر مع إسرائيل وصولا إلى الشمال؟
0: أنا أعتقد أنا عندي ملاحظات على الشكل والمضمون فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل. فيما يتعلق بالمضمون، أنا تقديري أنه لن يكون هناك أي اتفاق مع هذه الحكومة الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه الموضوع مرتبط إلى حد بعيد بخيارات بنيامين نتنياهو، يعني قبل انتخابات مصيرية بالنسبة إليه، وهو يحاول كما ترى يعني التصعيد في أكثر من مكان على أمل أن يؤدي ذلك إلى يعني حصد مزيد من الأصوات، خاصة بين أوساط اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك سوف نرى، أنا أعتقد، تصعيد أكبر. أي مفاوضات في هذه المرحلة أنا تقدير لن تؤدي إلى نتيجة، ربما تؤدي إلى تخفيض التصعيد، لكن هذا بموجب تحت ضغط أمريكي، ليس إلا لجهة الشكل. أنا عندي يعني تحفظ على موضوع الاجتماعات التي تحصل بين مستوى سياسي تمثله سوريا ومستوى أمني تمثله إسرائيل، لأن هذا بيجعل سوريا إلى حد كبير تبدو وكأن إسرائيل تتعامل معها كما تتعامل إلى حد بعيد مع فصيل، وليس مع حكومة في ندية وذات سيادة. لذلك أنا أعتقد أنه الموضوع ربما يحتاج إلى إعادة قراءة من جديد، لأنه أنا أعتقد أنه في أوراق قوة تمتلكها سوريا يمكن أن تساعدها في مواجهة، يعني سوريا ليست في حالة ضعيفة إلى الحد الذي يعني لا يمكن تصوره. أنا أعتقد أنه في دعم إقليمي ودولي كبير، بما في ذلك من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية الخليجية تحديدا، ومن تركيا، ويمكن الاستناد إلى هذا الدعم الإقليمي والدولي، ورغبة الجميع في عدم انزلاق سوريا إلى الفوضى، ورغبة الجميع في نجاح سوريا خلال مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. أنا أعتقد أن يمكن الاستناد إلى ذلك كله في كبح جماح إسرائيل، ليس بالضرورة أنه الوضع يعني سيء إلى الدرجة التي يعني تبدو فيها الأمور يعني غير قابلة يعني للمقاومة فيما يتعلق بالضغوط الإسرائيلية.
1: دكتور حسني، تجربة قصد وحصر السلاح بيد الدولة السورية، هل يمكن أن يكون نموذجا إقليميا، خاصة ما يتعلق بلبنان وأيضا في العراق؟
2: أي تجربة للانتقال السياسي أو في النهاية إدماج مكون عسكري مثل القصد لا يمكن تصديرها، لأنها خاضعة إلى بيئة قبل كل شيء محلية، وكذلك إلى محددات إقليمية ودولية، والبيئات تختلف. لكن هناك عناصر في التجربة يمكن فعلا الاستكانة بها، مثلا قضية الحوار، قضية التفاوض. ما حققته الحكومة السورية من تفاوض هو مهم جدا يعني بعد مناوشات عسكرية، لكن أبقوا على باب التفاوض مفتوح، ولذلك الحوار هو عامل أساسي. قضية انفتاح دولة في النهاية، مثلا قضية اللغة الكردية، قضية مثلا إعطاء مناصب، ما يسمى بتقاسم السلطة والثروة الذي نعرفه في عملية الانتقال، كذلك هذا الأمر يمكن تصديره إلى تجارب أخرى. قضية السلاح، حصر السلاح لدى الحكومة، ثم العامل الخارجي. إذا أمننا العامل الإقليمي والعامل الدولي، فهذا عامل مؤثر جدا إيجابيا من أجل إنجاح أي تجربة تشبه ما حدث في سوريا.
1: سؤال أخير دكتور حسني لو سمحت، في سياق

0: ما يحكى الآن عن نزع ملف من يوصفون بوكلاء إيران في المنطقة في هذا السياق، وسياق طبعا الحرب الإيرانية الأمريكية، كيف يمكن أن ينعكس على المنطقة حصر سلاح فصيل كان موجودا في سوريا بيد الدولة؟
1: يعني استطاعت قبل كل شيء سوريا في النهاية أن تنهي وجود دولة مؤثرة وهي إيران، هذا يجب ولا ننساه، وينظر الحكومة السورية بأنها يمكن أن تنهي التأثيرات الإقليمية. أكثر من ذلك سوريا يمكن مقبل على دور حتى في لبنان مع حزب الله. فأعتقد العنصر الأساسي الذي سوريا نجحت فيه هي أثبتت في النهاية بأنه لا حاجة لقصد، وأن قصد لن تحارب تنظيم الدولة، لأن الحكومة السورية أصلا هي التي تحارب تنظيم الدولة، ويمكن أن تتعدى ذلك حتى إلى أدوار ربما إقليمية ودولية إذا استطاعت أن تؤمن مؤسسة عسكرية قادرة بالنهوض بهذه المهام.
0: شكرا لكما الدكتور حسني عبيدي، الدكتور مروان قبلان، شكرا لكما. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: قطع الاقتصاد الأمريكي معظم الطريق نحو هدفه التضخمي بسرعة، ثم علق قبل خط النهاية بقليل، وما زال عالقا منذ سنوات. السؤال لم يعد لماذا تباطأ الهبوط، بل من الذي يعرقله؟ كما أن الجواب لم يعد في واشنطن، بل في ممر مائي على بعد آلاف الأميال. نديم الملاح والمزيد.
3: في سباقات المسافات الطويلة يقال إن الميل الأخير هو الأصعب. الفيدرالي الأمريكي يعيش هذه العبارة حرفيا. الطريق من تضخم مرتفع جدا إلى تضخم مرتفع قطع في أشهر. أما الطريق من هناك إلى هدف الاثنين في المئة المستهدف من قبل الفيدرالي فلم يقطع منذ سنوات. بلغ التضخم في الولايات المتحدة 9.1% في يونيو من عام 2022، ثم هبط إلى 3% في يونيو عام 2023. خلال 12 شهرا فقط 6 نقاط مئوية، هذا في عام واحد، ومنذ ذلك الهبوط السريع ظل التضخم الأمريكي فوق هدف 2% أكثر من 5 سنوات متواصلة. إذن كما ذكرنا 6 نقاط في عام ثم نقطة واحدة عصية على أعوام. السؤال لماذا؟ لأن الميل الأول لم يصنعه الفيدرالي أصلا. رفع البنك المركزي الفائدة 525 نقطة أساس بين عامي 2022 و2023، هذا بحسب دراسة لرئيس الفيدرالي السابق بن برنانكي، خلص فيها إلى أن معظم موجة التضخم التي بدأت في 2021 جاءت من صدمات أسعار السلع والطاقة، أيضا نقص الإمدادات، ليست من سوق العمل. تلك الصدمات انحصرت وحدها، ما تبقى هو الجزء الذي على السياسة النقدية أن تصنعه بنفسها، وهذا الجزء مصنوع من أسعار لا تتحرك بسهولة. يفرز بنك أتلانتا الفيدرالي سلة المستهلك حسب وتيرة التغير. البنزين قد يتغير يوميا، أما التأمين فمرة في العام، وهذه الأسعار البطيئة ارتفعت 2.8% على أساس سنوي حتى يوليو من العام الحالي، ما يعني أن ارفع الفائدة اليوم ولن تسمع الجواب قبل تجديد العقد المقبل، أي عقد التأمين. وأبطأ هذه البنود هو الأكبر وزنا، فقد شكل السكن وحده نحو 1/3 الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين في يوليو، فعقد الإيجار يكتب لسنة كاملة ولا يعرف شيء عن، بل لا يعرف هو شيء عن قرار الفائدة الذي صدر الشهر الماضي. لكن انتبهوا إلى ما تكشفه أرقام بنك أتلانتا هذا العام. الأسعار السريعة التغير هي الأعلى اليوم عند 4.7%، بينما هبط الأساسي من الأسعار البطيئة إلى 2.2%، أي أن الجزء العنيد أنهى ميله الأخير فعلا، وهو الذي يعرقل الرقم العام هي الطاقة، وهنا الخطر الحقيقي في الميل الأخير، ليس البطء بل أن يتحرك خط النهاية. فبعدما اقترب التضخم الأمريكي من هدفه أعادته الحرب مع إيران إلى 4.2% في مايو الماضي. إذن العداء لم يتباطأ في الميل الأخير، بل اكتشف أن المضمار صار أطول.
2: إلى اللقاء.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: الهواء يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
2: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
4: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
5: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
6: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
7: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا مسبرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز وتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن حمد آل ثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. إيرانياً، قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دولياً والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالباً برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فوراً. إلى ذلك، قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف بمضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني

0: إصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. وبشأن قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. حول آخر هذه التطورات والمواقف الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. ما أبرز ما رشح من مواقف وتصريحات أمريكية حتى الآن بشأن التطورات في مضيق هرمز والعلاقة مع إيران؟
1: مرحبا بك مراد. آخر وأبرز هذه التصريحات ربما هي ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات خاصة للجزيرة، قال فيها إنه لا يتقيد بجدول زمني محدد للعودة إلى المفاوضات أو حسم هذه المواجهة مع إيران. وهو أيضا يقول إن الولايات المتحدة حققت انتصارا كبيرا على إيران، وفي ذات الوقت يؤكد بأن الاقتصاد الإيراني ينهار، في إشارة إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات وكذلك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يحقق نتائجه وفعاليته. ترامب يقول أيضا في هذه النقطة إنه يرى الضربات العسكرية وكذلك العقوبات الاقتصادية يحققان الأهداف بفعالية، وإن الخيارين فعالان في تحقيق أهدافه. وبالتالي الإدارة تتمسك بذات النهج الاحتفاظ بالخيار العسكري مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة للضغط الاقتصادي. وزير الطاقة كريس رايت كان يقول في تصريحات أيضا في الساعات الماضية بأن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران لتفكيك برنامجها النووي عبر عدة وسائل، عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تفتش المنشآت النووية، وكذلك عبر المحادثات. وإذا لم تنجح هذه الطرق يقول فإنها ستلجأ للخيار العسكري، وهذا يؤكد مرة أخرى بأن الإدارة ما تزال تحتفظ بخيار الضربات العسكرية. ولكن نذكر هنا بأن آخر ما نقل عن وزير الخارجية ماركو روبيو في حديث لنظرائه وفق ما نقل موقع أكسيوس الليلة الماضية يقول إن روبيو أكد لنظرائه أن الولايات المتحدة لن تبادر بشن أي ضربة ضد إيران بينما سترد على أي استهداف من قبل إيران. ترامب أيضا يؤكد في تصريحاته لموقع إذاعي أو لمحطة إذاعية هنا في الولايات المتحدة، يقول إن المضيق مفتوح وإن تدفقات النفط تسير فيه بشكل جيد، وهذا الأمر أيضا تؤكده تصريحات وزير الطاقة، وهذا أيضا يؤكد المعادلة التي تسعى الإدارة لتثبيتها وهي ضمان إمدادات الطاقة عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مع الاهتمام أيضا بالمفاوضات الجارية بين عمان وإيران.
0: أحمد، باختصار ما الذي يقال أمريكيا بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية أو ما يعرف بالانقضاض الاقتصادي على إيران؟
1: وجهات نظر مختلفة هنا في الداخل الأمريكي بين الجمهوريين الذين يعتقدون أن هذه الخطوة من شأنها تغير المواقف الإيرانية وأن تتسبب في عزل الاقتصاد الإيراني وقطع شرايين الحياة عن طهران كما يتحدث بذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت. بالمقابل الديمقراطيون يقولون إن إيران طورت خبرة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وبالتالي وجهات النظر متباينة، والجمهوريون يعتقدون أن هذا النهج سيحقق أهدافهم، يخفف أيضا الضغط الاقتصادي الذي تسبب فيه مضيق هرمز، ويخفف من الآثار السياسية المترتبة على هذه الحرب في حظوظهم الانتخابية في الانتخابات النصفية في نوفمبر.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. أعلن مسقط وطهران صيغة جديدة لإدارة العبور في مضيق هرمز تتفاوضان بشأنها، تجاوز سؤال فتح المضيق نفسه بشكل دائم ومستمر، وفي ظل الحديث عن تفاهم مرحلي ومفاوضات بشأن مسار مؤقت، ومع الواقع في مياه المضيق وهواجس المنطقة والحصار البحري الأمريكي، بدأ التحدي الأكبر في إنتاج معادلة تجمع بين أمن الملاحة وحريتها في المضيق. تقرير لعبد القادر عرض يعرض الموضوع بتفاصيل أكثر.
2: أشهر من الجدل والاضطراب والمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ومسرحه هذه المياه

0: المترامية وتحديدا مضيق هرمز وضحيته حركة ملاحة بحرية تبينت أرقامها ومساراتها وظل عبور السفن والناقلات عبرها رهن حسابات المخاطرة أو الدعم العسكري والمرافقة الأمريكية أو التعاطي مع الشروط الإيرانية، بين مسار وضعته إيران وفرضت شروطها فيه وآخر دولي انهارت عبره حركة العبور في غمرة التوتر القائم، ومسار قرب سواحل عمان اصطلح عليه المسار الجنوبي وأثار حفيظة طهران، وصولا إلى مسارة غير محددة آخرها مسار شحن سري مدعوم أمريكيا. ظل المشهد رهن ما يعلن من واشنطن أو طهران وعبارته المشتركة: نحن من يتحكم في خيوط العبور ومساراتها. ووسط هذا السجال الأمريكي الإيراني كانت محادثات إيرانية عمانية تشق بدورها مسارها باتجاه صيغة جديدة لإدارة العبور. بيان مشترك للبلدين أعلن إطارا مرحليا يمكن أن يوفر كما قال أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ، يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة في مضيق هرمز وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، على أن تستهدف المفاوضات الفنية الاتفاق بشأن ممر دائم للملاحة وإدارة المضيق مستقبلا. نائب وزير الخارجية الإيراني كان أكثر تفصيلاً فتحدث عن مفاوضات مع عمان تمتد بين شهر وشهرين، بينها تفاوض فني بشأن مسار بديل للمسار التاريخي السابق ليبلغ عرض مسار العبور وفق المسؤول الإيراني نحو 7 أميال، على أن يكون مسار الدخول للمضيق وجزء من مسار الخروج من مياه إيران الإقليمية، لكنه ربط تفعيل المسار المشترك بإغلاق المسار الجنوبي لانتهاكه البند 5 من مذكرة التفاهم وفق تعبيره. ما أعلنته مسقط وطهران لا يعني ببساطة أن المضيق عاد إلى وضعه السابق، لكن العقدة الأساسية حتى في ظل ما أعلن من مقترحات أولية لمسقط وطهران كانت ولا تزال الألغام. نائب وزير الخارجية الإيراني أعاد الإشارة إلى أن المضيق غير آمن للعبور بسبب الألغام وإجراءات إيران العسكرية المضادة، لا أحد باستثنائها على دراية جيدة بأماكن الألغام، وكاسحة الألغام الأمريكية ستكون أهدافا جيدة حسب تعبيره لو اقتربت. وفي المقابل يعلن الرئيس الأمريكي أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز. إزالة الألغام لا تعني وحدها أن الملاحة أصبحت آمنة بالكامل، فالمخاطر تشمل أيضاً الهجمات على السفن وأمن الاتصالات والمراقبة فضلاً عن التأمين البحري وقواعد التعامل مع السفن أثناء العبور. وفق أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، عبرت أكثر من 500 سفينة مضيق هرمز خلال 30 يوم الأخيرة، ولم تتعرض سوى نحو 2% منها لهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ إيرانية. وفي الوقت الذي كانت فيه مفاوضات إيران وعمان مستمرة، كانت هناك آلية أخرى تعمل على الأرض، ممر شحن سري أنشأته الولايات المتحدة في الجزء الجنوبي من المضيق بمحاذاة الساحل العماني. وفق أكسيوس عن مصادر أمريكية، كانت ما بين 15 و20 ناقلة نفط تعبر يومياً تستخدم هذا المسار ضمن عملية منسقة عسكرياً مع توفير حماية جوية للسفن. وزير الطاقة الأمريكي قدر متوسط النفط الخارج عبر المضيق خلال أسبوع بنحو 8 ملايين برميل يومياً. المقترح العماني الإيراني المعلن شدد على ضمان الملاحة الآمنة والحفاظ على سيادة البلدين وحقوقهما السيادية واحترام القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة للمضيق وخوض محادثات مشتركة معها. ويبدو الاختبار الحقيقي لذلك في كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى حركة فعلية للسفن على الماء، أي تحقيق معادلة أمن الملاحة وحريتها.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد المنشاوي، بداية بشأن الموضوع الذي أشرنا إليه في التقرير قبل قليل والتفاهمات الجديدة بشأن مضيق هرمز وممر مؤقت، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق؟
2: التحية الطيبة لك والضيف من طهران والمشاهدين. أعتقد أن التفاصيل لم تخرج حتى الآن للمراقبين الأمريكيين حتى يتم الحكم على هذا الاتفاق. ما خرج حتى الآن من إيران أو عمان يشير إلى اتفاق مبدئي حول خط جديد للملاحة. البعد هنا يستبعد أن تكون

0: عمان دخلت في اي اتفاق مع ايران دون مباركه امريكيه مسبقه او ضوء اخضر من الولايات المتحده، خاصه وان هناك انباء كثيره تشير الى ان واشنطن كانت تسير خط ملاحي سري خلال الايام والاسابيع الاخيره بمحاذاه الشواطئ العمانيه. فاعتقد ان البعض يدرك هنا ان هناك تنسيقا امريكيا عمانيا، ومن هذا المنطلق دخلت عمان في هذه المفاوضات التي يبدو انها اثمرت عن اتفاق، رغم اننا لا نعرف تفاصيله، بين طهران ومسقط. واعتقد ان المضيق احد هو الموضوع الاهم في الخلافات الامريكيه الايرانيه، وهناك جولة كبيرة من الوساطة سواء التي تقوم بها باكستان أو التي ستقوم بها قطر اليوم، وكلها تهدف إلى عودة الطرفين الإيراني والأمريكي لمائدة التفاوض. والخلاف الرئيسي كان ولا يزال حول الهيمنة على مضيق هرمز والسيطرة عليه ومن يديره. وأعتقد أن الإطار الجديد الذي لم نعرف تفاصيله بين عمان وإيران ربما يوفر فرصة للأطراف المتفاوضة أن تجد منفذ لها من هذا الغموض ومن هذا الفشل الدبلوماسي، كي تكون هناك بارقة ربما تدفع إلى جلوس الطرفين إلى المفاوضات، خاصة بعد أن أكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها كما ذكر التقرير أن الخيار العسكري لم يعد مطروحا على الأقل في الفترة الحالية.
1: سيد هادي أفقهي، إيران عندما تقول أنها توصلت إلى اتفاق مع العمانيين بشأن ممر بحري مؤقت وكذلك لعمليات مشتركة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، ما هي الرسائل التي تريد إيصالها إلى الجميع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ مراد والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة منذ أن بدأت الأزمة فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت إيران أن هذه المياه مياه إقليمية، وكذلك هو ممر دولي باعتبار أنه كل دول العالم مع رعاية الانضباط والمسارات التي تحددها الدولتين وحفظ الأمن الملاحة تستطيع أن تستفيد من هذا المضيق. إذن حسب القوانين الجغرافية البحرية هذا المضيق ملك لدولتين متشاطئتين، ومن هنا بدأت هذه المحادثات بصورة حضورية وبصورة هاتفية وبالزيارات على مستويات عالية. السيد قالي زار عمان وكذلك عدة مرات زار السيد البوسعيدي طهران من أجل الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين وتؤمن أمن الملاحة لكل دول العالم، ما لم تخالف في الحقيقة بعض الدول القارات التي سيتفق عليها الجانبين العماني والإيراني. فيما يتعلق بموضوع الممرات، اتفق على أنه سيستحدث ممرا وسطيا ويلغى الممر الشمالي والممر الجنوبي. كذلك فيما يتعلق بموضوع تنظيف المنطقة من الألغام، هذه تبقى في عهدة إيران و عمان، ولا تسمح إيران بأي شكل من الأشكال أن تتدخل أمريكا أو تأتي باستعانات من دول الناتو لكسر الألغام، لأنها ستستغل أمريكا هذه القضية لتدويل قضية مضيق هرمز، وهذا ما ترفضه إيران رفضا باتا. فيما يتعلق بموضوع التعويضات أستاذ مراد، ربما حصل النوع من الاتفاق المبدئي أنه التعويضات غير الرسوم. التعويضات تأتي نتيجة للجهود التي تبذلها البحرية الإيرانية والبحرية العمانية، وهذه تكلف
1: لكن هل تم الاتفاق موضوع سيد أفقهي عفوا عن المقاطعة، هل تم الاتفاق على آلية واضحة بشأن تحديد هذه التعويضات أو ما تسميه إيران تعويضات العبور عبر المضيق؟
2: ومن هنا أكد السيد غريب أبادي مساعد السيد عراقشي وزير الخارجية من أنه ما زالت هناك بعض النقاط العالقة يجب أن نتفق عليها بصورة تفصيلية وشفافة، ومن ثم يعلن الاتفاق نهائيا ويوقع عليه من الجانبين.
1: نعم. طيب أعود إلى سيد محمد المنشاوي. سيد محمد، بالنسبة للزيارة المرتقبة اليوم أو لقاءات اليوم لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران مع مسؤولين إيرانيين، ما المرجو منها وكيف تنظر إليها واشنطن تحديدا في هذه المرحلة، بعين الارتياب أم بعين التفاؤل لحلحلة هذا الجمود في المسار الدبلوماسي؟
0: أعتقد أن

0: الزيارة هامة، وهي تأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية المتكررة والتي ضعفت في الأيام الأخيرة، وكان أهمها زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران أمس الأول. وأعتقد أن هناك تنسيق قطري باكستاني بالطبع مع واشنطن من أجل رسائل محددة تصل إلى الجانب الإيراني. وأعتقد أن الجانب الأمريكي يستغل علاقة قطر الجيدة بإيران وعلاقة باكستان الجيدة أيضا في توصيل رسائل ووضع أطر عامة لما يمكن التفاوض عليه إذا أرادت إيران العودة مرة أخرى إلى ميدان التفاوض. الرئيس ترامب يحاول استغلال كل ما لديه من كروت في الضغط على الجانب الإيراني من أجل العودة للتفاوض، لكن بشروط جديدة وبمرونة أكثر من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني اعتبر في المذكرة التي تم التوصل إليها قبل شهرين بوساطة باكستانية بالأساس نجاحا دبلوماسيا كبيرا، وهو ما استغله هنا أعداء الرئيس ترامب وهاجموه وقالوا أن هذا لا يعكس الانتصار كما ادعى الرئيس ترامب، بل يمثل هزيمة كبيرة. وأعتقد أن الرئيس ترامب بسبب هذا الموقف العدائي من النخبة الأمريكية التي اعتبرت الاتفاق الذي تم التوقع عليه في يونيو الماضي بمثابة هزيمة دبلوماسية للولايات المتحدة. ده من هنا يريد ترامب العودة لميدان التفاوض والخروج بصفقة واتفاق جديد يظهره بمظهر المنتصر، ومن هنا يجب على إيران أن تتراجع كي يغتنم ترامب هذه الفرصة ويعلن الانتصار بشروط أفضل. وأعتقد أن كل ما
1: طيب في هذه النقطة بالذات سيد محمد، ما الذي تطلبه الولايات المتحدة وما هي الشروط أو الضغوط التي تحاول أن تمارسها، أو من خلال هذه الضغوط ما الذي تريد أن تصل إليه مع الإيرانيين؟
0: النقطة الخلافية الأهم والتي تركز عليها واشنطن هو العودة لما قبل 28 من فبراير فيما يتعلق بمضيق هرمز. الملاحة كانت مفتوحة لكل دول العالم بدون أي شروط وقيود، كان هناك فقط تنسيق في السفن العابرة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال في مسارات محددة، لم يكن هناك أي رسوم، لم يكن هناك أي تدخل إيراني أو حتى عماني. وأعتقد أن هذا هو ما تريده الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار مع التشدد الإيراني ومع ظروف الحرب وما اعتبرته إيران أن هذا لن يكون واقع جديد، واقع ما بعد الحرب غير واقع ما قبل الحرب، تحاول واشنطن من خلال العودة مرة أخرى إلى سلاح العقوبات والتهديد ليس فقط الجانب الإيراني بل الدول الأخرى التي تتعاون مع إيران وتفتح لها مطاراتها أو لها فروع للبنوك الإيرانية في على أراضيها. كل هذا يضغط عليه تضغط به واشنطن من أجل أن تتخلى إيران عن تشددها وتعود لمسار التفاوض دون التشدد الذي كان موجودا في المرحلة الأولى من التفاوض.
1: سيد أفقهي، ما هي فرص العودة إلى وضع ما قبل 28 فبراير بالنسبة لمضيق هرمز حسب ما تطلب أو تطالب به واشنطن حاليا؟
2: يعني من الصعب جدا الآن أن تعلن إيران موقفها من التصرفات والسلوك الأمريكي. يعني آخر عملية قام بها ترامب أعلن رسميا ومن خلال موقعه الشخصي أنه أصبحت منطقة مضيق هرمز وحواليها أرض أمريكية. يعني هذا العبث بالقوانين الدولية الذي طالما ادعى أنه إيران هي التي تعبث بالقوانين الدولية وتهدد أمن الملاحة، فهذا كان حقيقة يعني خرقا صارخا لكل القوانين الدولية بحرية منها أو حقوقية. الموضوع الآخر تناقضات موقف الجانب الأمريكي فيما يتعلق بأخذ الرسوم، ونتذكر عندما قال إذا سيطرنا على المضيق سنفرض رسوما بنسبة 20% ومن ثم تراجع. كذلك في بداية الأزمة عندما طرح موضوع الرسومات قال لا بأس أن تأخذ إيران رسوم ولكن عليها أن تناصفها معنا 50-50. هذه المواقف المتذبذبة، هذه المواقف والعبثية فيما يتعلق بحقوق دولتين تمتلكان هذا المضيق لا يمكن يعني الوصول إلى حل مع الأمريكيين. ولهذا أكد عدة مرات السيد عراقجي والسيد غريب أبادي مساعده من أنه حتى لو اتفقنا مع العمانيين لن يفتح المضيق بسهولة لطالما هناك حصار بحري وهو جريمة حرب لأنها تلامس حياة ومعيشة
1: طيب
2: الناس العاديين في إيران وكذلك.
1: نعم سيد أفقهي، عفوا على المقاطعة، لكن ما هي الأسس أو المرتكزات التي يمكن من خلالها أن تنجح الدبلوماسية في هذه المرحلة وتعود الأمور من جديد بعد هذا التوقف الذي استمر طويلا باعتقادك؟
2: فيما يتعلق بالجانب العماني، أنا أكدت أنه سيعلن قريبا، خصوصا بعد زيارة السيد البوسعيدي وإعلان وزارة الخارجية الإيرانية، من أنه لقد تم اتفاق على أهم النقاط وبقية قضايا يعني بسيطة فيما يتعلق بالرسوم وتحديد التعويضات وملاكات التعويضات على أي أساس. ولكن تبقى العقبة الكأداء مع الجانب الأمريكي، بما أنه ما زال يحاصر، ما زال يهدد، ما زال يستحدث ممرات سرية وهي تخالف البند الخامس من مذكرة التفاهم. الموضوع الآخر في النهاية أنه إذا أرادت أمريكا أن تحل المشكلة حلا أساسيا، يجب أن تعلن أولا نهاية الحرب، ليس ضد إيران وإنما محور المقاومة بشمولية الأردن وفلسطين ولبنان، وكذلك موضوع الالتزام بمذكرة التفاهم التي تبادلت إيران وأمريكا عبر الوسيط الباكستاني والقطري 20 مرة هذه المذكرة للتدقيق في كل مصطلحاتها وفحواها كي لا تفسر تفسير رأيا. إذن الملاك الآن من الجانب الإيراني في خطاب المسؤولين الإيرانيين، سواء مع الوسيط الباكستاني وكذلك الوسيط القطري سيحل ضيفا في طهران، هو أنه ترجع أمريكا لمذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك للسيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن. والآن مشاهدينا إلى فقرة بشأن التطورات في مضيق هرمز والمسارات المقترحة لحركة الملاحة، به مع زميلة روعة أوجي.
3: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن إمكانية فتح المضيق إذا تخلت واشنطن عن ما وصفه بوضع العراقيل، بالإضافة إلى البيان الإيراني العماني المشترك، والذي قال إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا تطهيره من الألغام. نقرأ هذه المستجدات مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ومعنا على الشاشة التفاعلية الزميل محمود الزيبق. والبداية معك محمود، حول الحركة في مضيق هرمز وماذا يعني الاتفاق الإيراني العماني المشترك؟
4: بالتأكيد روعة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نحن في ضبابية حول ما جرى بعد مذكرة التفاهم، حول وضع وواقع هذه المذكرة حاليا، وتصريحات تصريحات إيرانية وتصريحات أمريكية متناقضة حول من يسيطر على هذا المضيق وما الذي يجري فيه. إذن دعونا نعيد تصور ما جرى خلال هذه الفترة، خلال فترة التوتر نحو 6 أشهر نتحدث فيها عن توتر في هذا المضيق. هذا اللون الأحمر الذي تشاهدونه، المساري الذهاب والعودة، هو حركة المضيق الأصلية التي كانت تعبر فيها السفن ويعبر منها نحو 20% من النفط للعالم. طبعا عقب هذه التوترات إيران فرضت مسارا خاصا بها وقالت إن على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري للمرور عبر هذا المسار حصرا. الولايات المتحدة أعلنت مسارا قرب سلطنة عمان، هذا المسار الجنوبي الذي ترونه باللون الأخضر، وقالت إن حركة السفن آمنة للعبور منه. وطبعا جرت خلال الفترة الماضية من التوتر عمليات استهداف، عديد من العمليات الاستهداف، أكثر من 50 عملية كانت لسفن موجودة في هذا المسار، خاصة سفن النفط. إذن ما هو الوضع الآن؟ الآن تتحدث إيران عن واقع جديد، عن مسارات جديدة اتفقت مع سلطنة عمان عليها، وفقا لما كان أشارت إليه البند الخامس في مذكرة التفاهم، أن إيران تجري حوارا مع سلطنة عمان بالتشاور مع دول الخليج بخصوص ترتيبات مضيق هرمز. الآن ما نجم عن هذا الحوار هو اتفاق مرحلي لمدة شهر أو 60 يوم، يتحدث عن مسارين، مسار للدخول حصري عبر المياه الإقليمية الإيرانية، هذا المسار الذي تشاهدونه هنا يمر عبر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار عودة خروج أيضا جزء منه عبر المسار المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى أن الدخول حصرا عبر المياه الإقليمية الإيرانية. أما مسار الخروج

0: الخروج، فيمر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية كما أشرنا، وجزء أيضا عبر المياه الإقليمية العمانية. طبعا هذه الاتفاقية التي تتحدث عنها الآن، هذا التفاهم الذي تتحدث عنه الآن إيران مع سلطنة عمان، يتضمن أيضا مشروعا مشتركا لإزالة الألغام في هذه المنطقة التي تم تحديدها بنحو 7 أميال في هذه المنطقة. لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة لديها إعلان آخر يقول إن الممر الجنوبي ما زال آمنا، وأن الولايات المتحدة تحميه. الولايات المتحدة أنهت عمليات إزالة الألغام خاصة في هذا الممر الجنوبي الذي كنا قد تحدثنا عنه، هذا الممر هنا، وأنها هي من تسيطر على المضيق. قبل قليل الحرس الثوري أصدر بيانات جديدة أكد فيه أن المضيق ما زال تحت سيطرته، وحتى هذا المسار الجنوبي ما يزال في مرمى نيرانه وتحت سيطرته. إذن بين هذه الروايات المختلفة لواقع المضيق والألغام والسيطرة سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد عسكريا.
1: شكرا لك محمود. اللواء محمد عبد الواحد، يعني انطلاقا من هذا التناقض في الروايات الذي ذكره زميل محمود، كيف نقرأ بداية مسألة الألغام؟ الولايات المتحدة تقول إنها أزالت كل الألغام في مضيق هرمز، والآن البيان الإيراني العماني المشترك يتحدث عن إطار مشترك لإزالة الألغام، كيف نقرأ التناقض؟
2: بالفعل روعة، هناك تناقض في الروايتين. الرواية الأمريكية بتقول إنه تم إزالة كل الألغام من المياه الدولية، وهنا اللفظ ده يجب الوقوف عنده. إذا كانت هناك إجراءات لإزالة الألغام خلال الفترة السابقة، كنا هنشعر من خلال تصريحات أو هنشعر من خلال يعني رؤى إعلامية وتحليل ما هي الألغام وكيف تم إزالتها، وهل هناك صائدات ألغام أو كاسحات ألغام في المنطقة. كنا لا نعلم عن هذا الموضوع شيء خلال الفترة السابقة، لكن فوجئنا بالتصريحات الأمريكية التي تتزامن مع اللقاء ما بين وزير خارجية عمان ووزير خارجية إيران أمس، وبالتالي لها دلالات كثيرة. عموما حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطمئن شركات الشحن والشركات الدولية والنظام المالي الدولي بأنه تم إزالة الألغام وتهدئة شركات الشحن حتى تشجع السفن على المرور، فهذا مقبول. ولكن مع الألغام، هل بالفعل المنطقة أصبحت منطقة، في هذه المنطقة منطقة آمنة؟ ربما تحت سطح البحر أصبحت منطقة آمنة بإزالة الألغام، لكن ماذا فوق سطح البحر؟ الصواريخ والمسيرات. إذن ما زلنا نعمل في بيئة مائية أو بيئة بحرية غير آمنة، غير ناضجة حتى يتم فيها حرية الملاحة بالكامل. ثم يأتي التصريح الإيراني العماني بأن الخطوة القادمة سوف تقوم على إزالة الألغام. أي ألغام نتحدث؟ هناك تضارب في الروايات، ولكن هذه التصريح أعطت الحقيقة نوع من الطمأنة لبعض الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط. وجدنا أسعار النفط خلال أمس واليوم بدأت في الهبوط بمقدار 6%، وده نقطة مهمة للغاية. لكن ما زالت شركات الشحن وشركات التأمين تحتفظ بأرقام عالية جدا في مصاريفها.
1: هذه الإيجابية بنيت على تمسك الولايات المتحدة وإيران بمصطلح حرية الملاحة البحرية منذ الأمس، ولكن هل يتفق البلدان فعليا على شكل حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
2: لا طبعا، يختلف تماما. إيران تريد ماذا تريد إيران؟ إيران تريد أن يتم خطوط السير بالقرب منها، من يعني خطوط السير تتم بهذا الشكل قريبة من الساحل الإيراني، وحتى في الدخول أو الخروج تريد أن يكون قريبة منها، تكون خطوط السير تحت مرمى النيران الإيرانية وتحت مرمى الرادارات الإيرانية، بحيث تكون كل التفاصيل معها تتحكم فيها. ثم قامت بإنشاء لجنة بنسميها أو هيئة هرمز. هيئة هرمز دي من حقها أنها توقف السفن، تقوم بتفتيش السفن، تستطيع أن تقدم بعض السفن المخالفة للمحاكمة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفض أي هذا الإجراء، خاصة أن ممكن إيران توقف أي سفينة ترفع العلم الأمريكي أو العلم الأوروبي أو العلم الإسرائيلي، وبالتالي تتحكم هنا، بتفرض سيادة وبتفرض إرادة وبتفرض إدارة كمان على هذا المضيق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني مما

0: هو ده اللي بيستطيع، أو نقدر نقول إن هو ده اللي بيستطيع السيطرة بالفعل على هذه المضائق. ولذلك الصراعات القادمة كلها، خاصة الصراعات البحرية والصراعات الجيوسياسية، سوف هتقتصر فقط على السيطرة على الممرات الضيقة، هتقتصر على سلاسل الإمداد والتمويل، مين اللي هيسيطر عليها، كل ده خلال المستقبل. لكن الإشكالية في هذا الصراع أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخوف شديد من تراجع هيمنتها على البحار، من تراجع ثقة المجتمع أو ثقة الشركات التجارية في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الصفات هي اللي بنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية نظام عالمي سنة 91 في القطبية الأحادية، أصبحت تتآكل هذه الرؤية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي تستميت لكي تسيطر على هذه النقاط الضيقة، وإيران تحاول أن تفقدها كل أوراق السيطرة في هذه النقطة الضيقة.
1: وبالتالي الإطار الإيراني العماني فعليا يسحب البساط من تحت من يد الولايات المتحدة في
0: بالفعل هذا ما تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية، تشعر بتراجع، أن القوى العسكرية التي تملكها لا تستطيع أنها تسيطر على شركات الشحن. يعني على سبيل المثال، وجدنا أول أمس إحدى المراكب التجارية في هذه المنطقة تم ضربها. يبقى إذن أنا هنا في بيئة أمنية غير ناضجة لعودة الملاحة مرة أخرى. لا نعلم، يعني لم تعلن جهة رسمية عن هذه الضربة، ولكن هناك بيئة أمنية غير مستقرة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بتتآكل قدرتها وهيمنتها في المنطقة، خاصة في المضيق الضيق.
1: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. شكرا لكم لحسن المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ضعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وقد امتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. تأتي الضغوطات الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
3: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
4: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد، نحن في حالة ركود، حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
3: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. خمس أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنوياً عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريباً.
5: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
3: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
6: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع

0: أفارقي أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
1: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
2: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
3: نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. معهد البحرية الأمريكية يتحدث ويقول إن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تستعد لعملية انتشار بالشرق الأوسط تستمر لأكثر من 7 أشهر. وفي التطورات مشاهدينا المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. للمزيد من التطورات حول هذا الملف ينضم إلينا من مدينة غزة أحمد الطنعاني الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد أحمد الطنعاني، بالنسبة لجلسة مجلس الأمن التي بدأت صباح أمس وشهدت كلمات عدة من بينها من أبرزها كلمة ملادينوف الذي تحدث عن أو حذر من خيارين فقط، هما إمكانية إعادة احتلال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي أو بقاء الوضع على ما هو عليه في حال بقيت حماس مسلحة. ما الذي يمكن أن نقرأه مما جاء في كلمة ملادينوف؟
4: صباح الخير. أعتقد ما نقرأه أن ملادينوف لا زال يخرج بشكل فج، ويمكن توصيفه بشكل أكثر وقاحة، عن التفويض الذي يفترض أن يعمل به، وهو تفويض من مجلس الأمن بدرجة أساسية أن يكون جزءا من مجلس السلام الذي يفترض أن يشرف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يكون على درجة واحدة من جميع الأطراف. ملادينوف يتبنى الرواية الإسرائيلية بشكل كامل، يتبنى السردية الإسرائيلية ويعيد إنتاجها باعتبارها سردية مجلس السلام، وبالتالي هو يضلل الرأي العام الدولي اتجاه حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وكأن المشكلة هي لدى المقاومة الفلسطينية. المقاومة منذ اليوم الأول أوفت بكل التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار، قدمت كل ما عليها، بينما الطرف الآخر وهو الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ولا ليوم واحد بأي تفصيلة في هذا الاتفاق. ملادينوف لا يقدم هذه الحقائق للمجتمع الدولي، وحينما ضغط عليه بشكل كبير، هو بالمناسبة من إحاطة إلى إحاطة يقدم دائما خطاب متغير وخطاب فيه اجتزاء للحقيقة، وبالبداية كان يتحدث عن الاعتداءات في غزة وكان هذه الاعتداءات هي من فاعل مجهول، وعندما أقر أن هذه الاعتداءات هي من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي ذهب ليتحدث وكان هناك خروقات وعدم التزام من المقاومة الفلسطينية، وهذا كذب بواح وتلاعب بالحقيقة التي يعلمها الوسطاء بشكل أساسي وبشكل واضح وبشكل كبير. بالتالي هذا بالنسبة للطرف الفلسطيني خطاب فيه تلاعب كبير، وللأسف ملادينوف يقدم 3 أنواع من الخطابات. خطاب يقدمه للفصائل الفلسطينية في الاجتماعات التي يجري التفاوض فيها، وهو خطاب معسول، ويقدم فيه وعودات كبيرة بما فيها وعودات لها علاقة بالشق السياسي. خطاب آخر يقدمه للوسطاء ويؤكد التزام مجلس السلام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخطاب ثالث وهو الخطاب الإسرائيلي، الخطاب الذي ينحاز فيه إلى الرواية الإسرائيلية، وليس فقط إلى الرواية الإسرائيلية، ينحاز فيه حتى إلى مصالح بنيامين نتنياهو السياسية. عندما يتحدث ملادينوف الذي قدم خارطة الطريق بأن هذه الخارطة ليس مطلوبا من إسرائيل أن توافق عليها، إذن لماذا مورس كل الضغط على الفصائل الفلسطينية لتقدم الموافقة طالما هذه الخارطة تعني موافقة من طرف واحد، وبالتالي تعني أن هذا الاتفاق هو اتفاق من طرف واحد تقدم فيها المقاومة كل شيء؟ أعتقد أن هذا يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور ملادينوف ودور مجلس السلام.
3: سيدنا هذا أبو غوش، ما الذي تملكه إسرائيل على ملادينوف ليتماهى معها بهذا الشكل ويتحول خطابه إلى خطاب إسرائيلي؟
5: صباح الخير لكم جميعا. نعم، يعني هو خطاب إسرائيلي، يعني لو عينت إسرائيل مندوبا لها بهذه

0: بيئة مسؤولا عن مجلس السلام لما صرح بأكثر مما صرح به ملادينوف. من الواضح أن تعيين ملادينوف وحتى كل أعضاء المجلس التنفيذي، مجلس السلام له كثير من التراكيب أبرزها ما يسمى الهيئة التنفيذية لغزة التي يرأسها ملادينوف، وفيها عدد من الأعضاء بينهم إسرائيليون يحملون جنسيات مزدوجة. تعيين ملادينوف في هذا الموقع لم يكن إلا بتزكية إسرائيلية، خصوصا أن ملادينوف معروف سبق أن شغل منصبا أمميا رفيعا كمندوب للأمم المتحدة في فلسطين، وكان منحازا بالكامل لإسرائيل خلافا لمن سبقه ولمن تلاه في هذا الموقع. وبالتالي إسرائيل نفوذها في الولايات المتحدة هو الذي اختزل مجلس السلام من هيئة دولية عريضة تضم عشرات الملوك والرؤساء والشخصيات العالمية إلى مجلس إداري تنفيذي يرأسه شخص مثل فلادينوف، هو موظف لدى إسرائيل وعين في هذا الموقع بتزكية من إسرائيل، وتجاوز حدود التفويض الذي منح له وحدود صلاحياته بأن بدأ يمنح إسرائيل صكوك غفران وشهادات تبرئة وكأنها لم تفعل أي شيء، ويبقي دائما التعقيدات المرتبطة بتعقيدات صعوبات تنفيذ الاتفاق مبنية للمجهول دائما، وكأن الطرفين يشتركان في هذه الخروقات علما بأن الفلسطينيين لم يطلقوا طلقة واحدة، وإسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 4000 مرة. ثانيا اليوم يعني أو البارحة ملادينوف برأ إسرائيل وأعفاها من أي مسؤولية تجاه خارطة الطريق، وهو الذي ناقش كل بنودها معها. كان هناك خلاف على بعض التفسيرات، هو تبنى ملادينوف يعني في بعد لقائه مع نتنياهو وكوشنير تبنى التفسير الإسرائيلي، الآن زاد على ذلك بأن قال اليوم بأنه إسرائيل ليست معنية بخارطة الطريق. فإذا بما هي معنية؟ هي معنية بخطة السلام. خطة السلام هي خطة ذات مبادئ عريضة وخطوط عامة، ليس لها أي
1: نعم،
0: تفسيرات ملموسة وتطبيقية إلا خارطة الطريق التي أقرها ملادينوف مع الوسطاء الدوليين ومع الدول الضامنة ومع مندوبين أمريكيين، وبالتالي أثنى عليها الرئيس ترامب نفسه وقال أنها خطوة هامة وتاريخية، هكذا حرفيا يعني وصفها. وبالتالي الأخطر في تصريح ملادينوف الذي ورد البارحة هو تهديده بأن قطاع غزة قد ينزلق مرة أخرى نحو يعني حالة لا يمكن إنقاذها، وبالتالي من الذي
1: بالفعل هو
0: سيتسبب
1: تحدث
0: بذلك؟
1: عن
0: إسرائيل؟
1: حذر من سيناريو إعادة احتلال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا بالفعل كان لافتا جدا. اللافت كذلك في ما دار يوم أمس في جلسة مجلس الأمن سيد أحمد الطناني هو حديث مايكل وولز وهو السفير الأمريكي، أو اتهامه حماس بأنها تقوم بتخزين المساعدات التي يحصل عليها الفلسطينيون في قطاع غزة. وبالتالي ما مدى خطورة مثل هذه الاتهامات في هذا الوقت بالذات من قبل الولايات المتحدة التي تعتبر أو كان أو يفترض بها أن تكون راعيا نزيها لهذه العملية ولخطة السلام التي تأخذ اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: صديقي، هذا حديث خطير جدا، وهو يمهد مسبقا للعودة بشكل آخر وبشكل جديد إلى سياسات الابتزاز الإنساني، وحتى العودة إلى التجويع تحت مبرر أن حركة حماس تسيطر على المساعدات. هذا أمر غير دقيق. المؤسسات الدولية تعمل بشكل مباشر في قطاع غزة، ولم تسجل أي مؤسسة دولية أي خرق أو أي محاولة للتعدي على المساعدات. بالعكس، منذ تفاقم إطلاق النار ومنذ عودة الأجهزة الأمنية للعمل بشكل أو بآخر حتى تحت الضربات الإسرائيلية، سجل وقف كامل لكل أعمال السرقة على للمساعدات التي كان يرعاها الاحتلال الإسرائيلي عبر الميليشيات التي يسلحها. هذا التصريح الأمريكي يؤكد من جديد أن الولايات المتحدة غير جادة في ضمان اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها جاهزة لتقديم كل المبررات لإسرائيل لأن تستمر في حالة الإبادة في قطاع غزة. وهذه الإبادة التي تأخذ أشكال متعددة، جزء منها بالمعنى العسكري المباشر، وجزء آخر له علاقة باستمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة ومنع أي إمكانية للتعافي، بما فيها أشكال وأدوات الحصار والتلاعب في المعابر. الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول كان يفترض أن يدخل 600 شاحنة من المساعدات، حتى الآن لم يتعدى السقف 200 شاحنة في اليوم، وبالتالي الولايات المتحدة تعلم هذا تماما. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة الجوهرية أن هناك مركزا
1: نعم،
2: للمراقبة المدني والعسكري الذي كان يفترض أن يراقب إدخال المساعدات. هذا المركز إسرائيل عبثت فيه حتى أنها

0: طردت اسبانيا من عضويه هذا المركز في ابريل، والان تطرد هولندا من عضويه هذا المركز. ما هو هذا المركز الذي كان يفترض ان يكون مراقبا لتنفيذ الاتفاق على الارض؟ عندما تتحكم فيه اسرائيل بشكل كامل تخرجه عن الخدمه ويتحول الى شكل من اشكال قناه الاتصال ما بين المنسق الاسرائيلي والجيش الامريكي. هذا يعني ان كل مؤسسات مجلس السلام التي يفترض ان تشرف على تطبيق اتفاق اطلاق النار هي تخرج عن مهمتها بشكل كامل، وهذا يتطلب من مجلس الامن إعادة النظر في التفويض الممنوح لمجلس السلام، أو على
1: وهذه نقطة
0: الأقل
1: مهمة.
0: الضغط من أجل تصويب بوصلة مجلس
1: نعم،
0: السلام.
1: هذه نقطة مهمة، دعني أنقلها إلى سيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد أبو غوش، باختصار لو سمحت، ما هي غايات إسرائيل من هذا من محاولة تعطيل كل آلية تنفيذ خطة السلام الآن؟
2: هما غرضان الحقيقة، لأنه إنهاء معاناة غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي غزة هي شهادة فشل لكل السياسات التي مارستها إسرائيل خلال الأعوام الماضية وخلال هذه الحرب، وهي إعلان صريح بفشل كل أهداف هذه الحرب. المسألة الثانية أن إسرائيل ما زالت متمسكة في الجوهر بخطة التهجير، صحيح أنها لا تعلن ذلك يعني على إلا بشكل جانبي، هي شكلت هيئة حكومية رسمية لتنفيذ هذا الغرض وتنتظر فقط موافقة أي دولة لكي ترحل الفلسطينيين لها، لكنها في الجوهر وكل سياساتها تدل على أنها لا تريد الانتقال إلى المرحلة الثانية،
1: نعم.
2: لا تريد لغزة أن تنتهي معاناتها أو تتعافى بأي شكل من الأشكال، وبالتالي ما زالت متمسكة بخيار التهجير وهو نفس الخيار الذي تتمسك به في الضفة على كل حال.
1: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. والشكر للسيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من غزة. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل. وسط كل هذا المشهد، بلغت كلفة الحرب في إسرائيل أرقاما غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى تقليص مخصصات لمختلف الوزارات وسط توقعات بارتفاع العجز في الموازنة فوق السقف المحدد. وقفزت موازنة الدفاع عدة مرات منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، نظرا للحاجة الملحة إلى شراء الأسلحة واتساع نفقات الحرب.
3: مليارات تبخرت في آتون أطول الحروب الإسرائيلية وأكثرها كلفة وخسائر بشرية ومادية، وتقدر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بنحو 450 مليار شيكل، أي ما يعادل 150 مليار دولار، وهي تشمل النفقات المباشرة للمؤسسة الدفاعية واستدعاء جنود الاحتياط بشكل شبه دائم إلى جانب عمليات الاعتراض الصاروخية والهجمات الجوية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الباهظة التي خلفتها الحرب. حصة الأسد من هذه الكلفة ذهبت للإنفاق القتالي المباشر، تليه تكلفة الأضرار غير المباشرة وخسائر الإنتاج في الاقتصاد، وأخيراً زيادة موازنة الدفاع الدائمة والتي تمثل الثمن طويل الأجل لتغيير نظرة إسرائيل الأمنية في السنوات القادمة وبناء قوتها وترسانتها العسكرية. الحرب على جبهات متعددة والحاجة إلى التطوير العسكري وزيادة الإنتاج لملء مخازن الأسلحة والصواريخ الدفاعية التي استنزفتها الحرب أدتا إلى تجاوز سقف موازنة الدفاع مرات عدة. الزيادة الأخيرة للعام الجاري بلغت 40 مليار شيكل، وبهذه الزيادة الضخمة وصلت موازنة الدفاع إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ نحو 184 مليار شيكل. يمثل هذا الرسم البياني الزيادة على سقف موازنة المؤسسة الدفاعية منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، لا سيما مع اندلاع الحرب على إيران في شباط فبراير الماضي، إذ كانت إسرائيل في أمس الحاجة إلى مزيد من الموارد لسد النقص وفتح خطوط إنتاج محلية وشراء أسلحة جديدة، وهو ما أدخل المؤسسة الدفاعية في عجز يقدر بالمليارات. الكلفة البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بعدد القتلى والجرحى انعكست هي أيضا في موازنة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إذ اقتطعت 10 مليارات شيكل لمتابعة حالات الجرحى الجسدية والنفسية، وهي تمثل ضعف الميزانية التي كانت قائمة عشية الحرب. الارتفاع الهائل

0: في الإنفاق الحربي، لا سيما مع غياب أفق منظور لانتهاء حالة الحرب. كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى مناحي الحياة كافة، لا سيما مع اضطرار الحكومة إلى تنفيذ اقتطاعات أفقية من موازنات الوزارات المختلفة. فقد ساهم الإنفاق الحربي في رفع التوقعات بخصوص العجز في الموازنة العامة الذي حدد عند سقف 4.9%، لكن التوقعات أن يرتفع إلى سقف جديد بحلول نهاية العام. هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والذي يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد الاحتياطية المالية وأصبح أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع الفوائد البنكية وانخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجات عدة وزيادة الأعباء الضريبية على الإسرائيليين. وتحذر دراسة لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي من أن النمو غير المنضبط لموازنة الدفاع دون رؤية استراتيجية شاملة يمثل تهديداً مباشراً لأمن الدولة، ذلك أن هذا الوضع يحول إسرائيل إلى دولة تخوض حرباً دائمة، ويضعف الاقتصاد والرقابة المالية والتماسك المجتمعي، لا سيما في غياب تقاسم الأعباء بسبب رفض المتدينين الحاردين الالتحاق بالجيش. ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهار، لكنه تعرض لهزة قوية أثقلت كاهل الإسرائيليين بالأحمال الضريبية والفوائد البنكية على القروض. فالحرب التي تمول من جيوبهم ستعيد كما يبدو صياغة واقعهم المعيشي لعقود قادمة.
1: انعكست أزمة مضيق هرمز على إمدادات الأسمدة، وهو ما تسبب في تداعيات سلبية على إنتاج الأرز، وبالتالي صعود أسعاره على المستوى العالمي. كما تلعب مستويات المخزون والتدخلات الحكومية في الدول المصدرة الرئيسية تلعب دورا مؤثرا في تحديد مستوى الأسعار. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب الملكاوي.
2: معظم سكان العالم لا تكاد تخلو موائدهم اليومية من الأرز، لكن هناك أزمة غذاء جديدة تحاصر الأسواق العالمية. أسعار الأرز تقفز بأكثر من 21% مقارنة بالعام الماضي، والعقود الآجلة تلامس حاجز 14 دولارا لكل 100 رطل وسط مخاوف من قفزات قياسية غير مسبوقة. ارتفعت أسعار الأرز عالميا بشكل ملحوظ بنسبة تزيد عن 47% نتيجة اضطرابات الطاقة والشحن وتكاليف الأسمدة المرتبطة بالحرب على إيران. العوامل الرئيسية التي قادت هذا الارتفاع هي الحرب على إيران والتوترات الجيوسياسية التي هزت سلاسل الإمداد وطرق الشحن، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل وأيضا التشغيل الزراعي. وتسببت أزمة الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط بقفزة أسعار الأسمدة عالميا. تزامنت الأزمة مع مخاطر ظاهرة النينيو المناخية التي أثرت في الإنتاج الآسيوي، وسجلت أسعار الأرز في بعض الأسواق المتأثرة مثل إيران زيادات تجاوزت 60%، ذلك وفق تقارير وكالة أسوشيتد بريس. ليلتقي ذلك كله مع طلب عالمي مستمر ومتزايد في بورصة كبار المصدرين. تصدرت تايلاند القائمة ب 458 دولارا للطن الواحد. تلتها فيتنام ب 437 دولارا للطن. وفي حين سجلت باكستان 395 دولارا. واستقرت الهند عند 358 دولار للطن الواحد، وذلك بدعم من الطلب الإفريقي. المشهد القادم يبدو أكثر تعقيدا، فمنظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر من موجة تضخم غذائي جديدة تلوح في الأفق مع نهاية العام الحالي، موجة قد تضع الأمن الغذائي لملايين البشر في العالم في مهب الريح.
1: بهذا نصل المشاهدين لختام هذه النشرة، نشكركم على المتابعة والسلام عليكم.
3: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارع. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
2: الأحداث لا تنتظر.
3: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
4: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
2: ما كما تروى.
5: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
2: بل كما تحدث.
0: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
2: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
2: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة 0 مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. إلى ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف بمضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. وبشأن قطاع غزة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد. لو تضعنا في سياق تصريحات الرئيس دونالد ترامب للجزيرة وآخر المواقف الصادرة من واشنطن.
1: مرحبا بك أنس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الخاصة للجزيرة أكد على عدة نقاط أساسية، من بين أهمها قوله إن الولايات المتحدة ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بحسم المواجهة مع إيران عبر المفاوضات، وكذلك يقول إن إيران اقتصادها ينهار وأنه ألحق بها هزيمة وحقق انتصارا، ويؤكد في ذات الوقت في هذه التصريحات بأن السلطات في إيران تعامل شعبها معاملة سيئة، وبالتالي ترامب يحتفظ بكافة الخيارات، الخيار العسكري وخيار الضغط الاقتصادي، ويقول إن الخيارين فعالان في التعامل مع إيران. تصريحات أخرى كان قد أدلى بها الرئيس ترامب لمحطة إذاعية هنا، قال فيها إن المضيق مفتوح وإن تدفقات النفط والغاز عبره تسير بشكل جيد، وكذلك أكد ذات الشيء وزير الطاقة كريس رايت في الساعات الماضية، وقال إن المضيق أيضا تدفقات النفط عبره تسير بشكل جيد وبكميات كبيرة، وأشار إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من الملف النووي، قال إن الهدف الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإنها تعمل لتحقيق ذلك عبر عدة وسائل، أولا عبر المحادثات وكذلك عبر جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا لم تنجح هذه الطرق يقول فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة ضد إيران. ربما أيضا من التطورات الأخيرة التي تابعناها قبل قليل أنس هو ما نقله معهد البحرية الأمريكية عن رئيس العمليات في البحرية بأن حاملة الطائرات جورج بوش سيتم استبدالها بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت في الأيام المقبلة، وأن هذه الحاملة الجديدة التي ستنضم إلى العتاد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة يخطط لها أن تبقى هناك لسبعة أشهر، ويضيف أيضا بأنه لا يؤيد فترات الانتشار الطويلة لحاملات الطائرات. وهذا يأتي في الوقت الذي كانت قد رشحت فيه تقارير في الأيام الماضية بشأن أوضاع البحارة في حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والتي جرى استبدالها بحاملة الطائرات جورج واشنطن.
0: صحيح أحمد، وهذا جزء من التطورات العسكرية التي تقول الولايات المتحدة إنها جزء من الضغط على طهران. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد. في تصريحات خاصة للجزيرة إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة. وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية وما بين سطورها، لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير

0: إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني، ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل، تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك، ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: الآن معنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أبدأ معك من واشنطن سيد ديفيس، ما الذي يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأنه سيتحقق وهو لا يتحدث عن جدول زمني يرفع الضغط الزمني عن هذه الجولة من العقوبات، وأيضا أي فرصة للمحادثات؟
2: نعم، هناك دوما إمكانية للمفاوضات، ولا يغلق باب الدبلوماسية ولا باب المفاوضات. وكما قال الرئيس دونالد ترامب، فهو يفرض عقوبات اقتصادية، عقوبات اقتصادية ثانوية غير مسبوقة على إيران من أجل دفع إيران للعودة لطاولة المفاوضات، و من أجل أن تتفاوض إيران بشكل مفتوح وبشكل جاد. هذا هو الهدف الأساسي. علينا أن نرى نوع من التحرك على مستوى الإيرانيين من خلال فتح مضيق هرمز، لكن إيران بدأت بحشر نفسها في الزاوية وبأنها ستتحرك اتجاه الجيران وأولئك الذين سيشاركون في هذا الحصار الاقتصادي. لكن في العموم بالنسبة للإيرانيين، فهم يعانون بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، ونرى بأن هناك أرقام مخيفة بالنسبة للتضخم، وهناك أيضا زيادة في الأسعار. الوضع الاقتصادي صعب في إيران، ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع الإيرانيين أو النظام الإيراني نحو طاولة المفاوضات من خلال هذه العقوبات، ومن مصلحة إيران أن تعود بشكل سريع للمفاوضات.
1: سيد أفقهي في طهران، هل تتفق بأن هذه العقوبات تدفع بالإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني هذه العقوبات مر عليها زمنا و

0: استعدت إيران لمعالجتها من خلال تأسيس بنى تحتية أساسية اقتصادية مالية مصرفية تجارية منذ عقود، وهذا ليس شيئا جديدا. ولأكثر من 10 مرات كررت أمريكا هذه العقوبات وعنونتها على مستوى الذهب والسياحة والتجارة البحرية وما إلى المطارات ما إلى ذلك. الجديد في الموضوع أن هناك في الحقيقة في السابق ما كانت أزمة مضيق هرمز بيد إيران، واليوم هذه الورقة بيد إيران. وعندما تعاقب إيران في الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، نسمع هناك أصوات بدأت ترتفع في الشارع الأمريكي للمستهلك الأمريكي، وخصوصا الآن المزارعون بدأوا يرفعون أصواتهم بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية، وكذلك موضوع المحروقات، وكذلك تأثير على الناخب الأمريكي فيما يتعلق بالانتخابات النصفية للكونغرس. ما يهدف إليه ترامب من خلال إذن هذه العقوبات وبصورة يعني حرب إدراكية ونفسية، أن يحرك ويعجز الشارع الداخل الإيراني بسبب غلاء معيشة بعض السلع الموجودة في الداخل الإيراني. ولكن ينتبه الشارع والشعب الإيراني من أنه ما هو الهدف من هذه الحرب النفسية قبل أن تكون لها تأثيرات اقتصادية لها. مررناها وهناك شركاء كبار على مستوى الصين وروسيا وكذلك دول الجوار، عندما أعلن ترامب هذا الاقتصاد الإنزال الاقتصادي النورماندي كما سماه هو، هناك محادثات حصلت محادثات مع كل دول الجوار وطمأنونا من أنه نحن لا نتقيد بهذه العقوبات، لأن الضرر سيكون للجانبين، يعني ليس فقط الضرر الجانب الإيراني وإنما كل الدول التي ستطبق هذه العقوبات وهي غير قانونية، لم يصادق عليها لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا أي منظمة أخرى. فهذه في الحقيقة حتى بتشكيك من النخبة الأمريكية الاقتصادية يشككون من أنه لا جدوى من هذه العقوبات، وإنما هي تشير إلى تخبط في الحقيقة ترامب، لأنه لا يملك استراتيجية واضحة تجاه إجبار إيران كما تفضلت حضرتك للذهاب إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم، أعود إلى السيد ديفيس. برأيك ما تقوم به واشنطن، هل سيستمر؟ هل تصالحت الولايات المتحدة مع الوضع القائم، وإلى متى؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن من خلال هذه العقوبات فهي يمكن أن تجلس مرتاحة وتتابع ما يحدث عن قرب. والولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمون كانت قد تابعت ما يقوم به النظام الإيراني منذ أزيد من 4 عقود، وفي الواقع هذه العقوبات الثانوية ستقوم بالضغط على مجموعة من الدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران. رأينا ما فعلته الإمارات حتى قبل الإعلان مع هذه العقوبات. في تصوري الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات سيكون لها أثر كبير على إيران. طبعا هذا سيأخذ بعض الوقت لكي يتجلى على أرض الواقع، ولكن سنرى تراجع أيضا لأسعار البترول في الدول الأخرى مع تزايد مفعول هذه العقوبات على إيران وبداية عبور السفن مضيق هرمز بمساعدة أمريكية. وينبغي أن نقول بأن الاقتصاد الإيراني تأثر بشكل كبير، ونرى أسعار المواد الأساسية والمواد الغذائية ترتفع بشكل كبير، والتضخم أيضا بلغ نسبا غير مسبوقة. بالتالي هناك معاناة للشعب الإيراني، وينبغي لهذه المعاناة أن تتوقف. وأعتقد أن القيادة في إيران ينبغي أن تنظر إلى ما يحدث بالنسبة للناس في البلاد والمعاناة من ناحية الصحة ومن ناحية الغذاء. وأعتقد أن معظم البلدان الآن في العالم ترى بأنه من مصلحتها أن تلتزم بما أقرته الولايات المتحدة الأمريكية من عقوبات.
1: وصلت الفكرة. طيب برأيك ما هي مقاربة واشنطن للدول التي قد تكون أقل حماسة للانضمام لهذه العقوبات، الصين مثلا أو روسيا؟
2: سنرى ما الذي سيحدث مع روسيا. روسيا طبعا تعاني بشكل كبير وهي متخلطة في الحرب مع أوكرانيا، ومدير CIA زار روسيا في الآونة الأخيرة، وأعتقد أن روسيا قد تقول شيئا في العلم لكنها تقول أشياء أخرى في الإخفاء. وفي تصور هذه العقوبات الثانوية ستؤثر بشكل كبير على إيران ومن يتعامل مع إيران تجاريا.
1: والصين ماذا عن الصين؟
2: الصين طبعا شيء مختلف. الصين لديها علاقات ضخمة مع إيران، والصين أيضا تعتمد على تصدير الكثير من بضائعها، وبالتالي فهي أيضا تتلقى الكثير من النفط من إيران، بالتالي هذه العقوبات ستؤثر على إيران بشكل واضح. وأعتقد أن إيران أو الصين بالأحرى ستبحث عن حلول لهذه القضية من خلال خسارة الكثير من النفط الذي كان يأتي من إيران في العادة.
1: يعني هل تعتقد بأن الصين ستتخلى عن وارداتها؟ تقريبا 80% من النفط الإيراني يذهب للصين حتى تستجيب لطلب الولايات المتحدة؟
2: نعم هذا صحيح. الصين لديها واردات ضخمة من النفط الإيراني، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصادر أخرى من النفط، وكذلك الأمر ينطبق على الصين. فأعتقد أن هناك طبعا نفط يأتي من روسيا ومن الخليج، وبالتالي قد يمكن أيضا تحقيق توازن في هذا الخصوص، وسنرى كيف سيتعامل الطرفان مع هذه القضية.
1: طيب سيد أفقهي، باعتقادك الصين تبدو حالة مختلفة كما يقول بول ديفيس، هل تتفق بأن الصين قد توافق على أن تكون جزءا من هذه المنظومة التي تعاقب إيران وأن تتخلى عن ما يصلها من واردات النفط الإيرانية؟
0: يعني ردت الصين على هذه العقوبات من أنه لا يحق لأمريكا أن تحل محل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتفرض عقوبات على أي دولة وتجبر العالم أن يتبع هذه العقوبات. فهذا كان ردا صاعقا نظرا للزيارة المرتقبة حدودا بعد شهر تقريبا إلى واشنطن للرئيس الصيني، وأكيد سيواجه ترامب وفي الحقيقة ينتقده بسبب هذه السياسة، في حين أنه قبل هذه العقوبات كان هناك يعني مناطحة اقتصادية حادة فيما يتعلق بالتعرف الجمركية بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الآن ونحن نتحدث بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن يعني الهيمنة الأمريكية والسلطة الأمريكية بدأت تتآكل، تتراجع على المستوى الاستراتيجي والعسكري واليوم على المستوى الاقتصادي، لأنه
1: طيب هذا جزء مما تقوم به الصين. عذرني على المقاطعة، لكن الصين قالت نقلا عن الخارجية الصينية بأنها ستلتزم بالقانون الدولي عندما سئلت عن هذه العقوبات على وجه الخصوص، لكن في طهران ما الذي يقال عن هذه العلاقة مع الصينيين، خصوصا إذا ما استخدمت الولايات المتحدة نفوذها التبادل التجاري الكبير بين البلدين؟
0: يعني هو يأتي الجواب ردا على ما يطالب به ترامب، أنه الصين تلتزم بالقانون الدولي، وهل ما صرح به وما فرضه في الحقيقة ترامب أخيرا من عقوبات سماها إنزال نورماندي، هل هو قانون دولي أم لا؟ الموضوع الآخر، عدة مرات الناطق باسم الوزارة الخارجية الصينية على أنه نحن لا نقبل ولا نلتزم بهذه العقوبات، ونعتبر أنه إيران في الحقيقة دولة وشريك صديق في الحقيقة واستراتيجي لنا. وللعلم أنه هناك اتفاقية تجارية لمدة 25 عام بمبلغ 550 مليار دولار بيننا وبين الصينيين. فالصينيين في الحقيقة لهم مصالحهم ولهم سياستهم الخاصة في التعامل مع مثل هكذا أزمات، لا تورط نفسها بشكل مباشر ولكن تحافظ على مصالحها وتحافظ على وفائها لالتزاماتها مع أي دولة تدخل معها في اتفاقيات تجارية أو عسكرية أو أمنية وما إلى ذلك. إذن الصين وكذلك دول أخرى مثل تركيا مثل العراق الآن أعلن أنه لا يلتزمون بهذه العقوبات.
1: نعم، دول أخرى أذكر فقط من بينها الهند وروسيا أيضا لديها تعاملات كبيرة مع إيران، وكذلك الحال بالنسبة للصين. سؤال أخير وبعجالة، انعكاسات هذه العقوبات على الاقتصاد المحلي وتأثير ذلك على العملة، هل يؤثر في قرار النظام في طهران؟
0: بكل تأكيد، ومن هنا أعلن السيد بازشكيان عدة مرات أنه نحن نواجه ضغوطا اقتصادية، وطلب في الحقيقة من الشعب الإيراني أن يصمد وهو صامد، لأنه 90% من حاجيات في الحقيقة الغذاء والدواء والقضايا الفنية هي تصنع في الداخل. يعني الاقتصاد الإيراني صامد من الداخل، وحدود 10 أو 12% هي واردات يعني تأتي من خارج إيران. إذن هذه المرحلة طالب بأنه مرحلة عصيبة ونحن نواجه حربا اقتصادية غير مسبوقة، ولكن الشعب الإيراني في الحقيقة سيصمد، وأكيد قال نحن سنقاتل من أجل أن لا نستسلم ولا نرفع الرأي البيضاء للجانب الأمريكي.
1: هذه أفقهية دبلوماسي الإيراني السابق من طهران، وبول ديفيس أستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. ومع اشتداد الضغوط الاقتصادية على إيران يستمر الحراك الدبلوماسي لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. التفاصيل مع الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على إيران تتقاطع رسائل التصعيد مع تحركات دبلوماسية تدفع باتجاه عودة المسار السياسي. يعلن ترامب في حديث للجزيرة أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تتحدث طهران عن اتفاق وشيك مع سلطنة عمان لفتح ممر ملاحي مؤقت في هرمز وعن استعدادها للحلول الإقليمية والتفاوض. تتحرك باكستان وقطر على خط الوساطة وسط تأكيد إسلام أباد أحرز تقدم في محادثاتها مع طهران. وهنا نسأل، إلى أي مدى يمكن للوسطاء دفع الطرفين نحو المسار الدبلوماسي؟ وهل تتمكن التفاهمات بين إيران وسلطنة عمان في احتواء أزمة مضيق هرمز ومنح مذكرة التفاهم دفعا للأمام؟ أم سيتمسك كل طرف بشروطه وبالتالي بقاء الأزمة في حالة جمود؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، سلطنة عمان والوسيطان القطري والباكستاني. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل من أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة بأنه لا جدول زمنيا محددا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. ترامب أضاف أيضا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما فعالتان، وأضاف أنه يحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الاقتصاد الإيراني ينهار. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال إنه في المحادثات مع الوفدين الباكستاني والعماني الذين زاروا إيران جرى التأكيد على الحلول الإقليمية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تخلت واشنطن عن وضع العراقيل ودعت إلى مذكرة التفاهم فيمكن فتح مضيق هرمز. وأضاف أن طهران اتفقت مع مسقط بشأن حصة كل منهما من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، في حين أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنه أجرى حوارا بناء مع نظيره الإيراني، معربا عن أمله أن يعلن قريبا عن ممر مؤقت بمضيق هرمز وترتيبات لعودة الملاحة. وأضاف أيضا أن ترتيبات إدارة المضيق مستقبلا والتوصل لحل دائم ستتم لاحقا وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. وقد نقلت رويترز عن الجيش الباكستاني أن مباحثات قائد الجيش في إيران ركزت على سبل منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، كما نقلت عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن بلاده تبحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. الآن سأنتقل للزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على الأوضاع في مضيق هرمز وكذلك ما رشح من تفاصيل بشأن المسار الجديد في المضيق.
4: المتوقع حتى الآن نتحدث عن أنباء ولا نتحدث عن تصريحات رسمية واضحة تحدد إحداثيات هذا المضيق، ولكن بشكل سريع ومبسط نحن نتحدث عن أزمة المسارات الآن. أيضا هي أصلا فكرة المضيق الآن هي أزمة مسارات بين الإيرانيين وبين العمانيين، لذلك المفاوضات يعني تأتي وتذهب بين الجانبين. المسارات الموجودة حاليا هي ثلاثة مسارات أساسية: المسارات الإيرانية دخولا وخروجا بالقرب من الأراضي الإيرانية أو الشواطئ الإيرانية، الدخول عبر شمال جزيرة لارك بين لارك وقشم والخروج عبر جنوب جزيرة لارك أي في المياه الإيرانية. المسار العماني هو الدخول والخروج عبر المناطق المشاطئة لجزيرة مسندم العمانية بهذا الشكل، بمعنى أنها مشاطئة أو بشكل لصيق للشواطئ العمانية، ويبقى هذا هو المسار الدولي المعروف. الآن الإيرانيون كانوا طيلة الشهور الماضية يريدون تثبيت معادلة أن المسار الأزرق هو المسار الوحيد، الدخول والخروج إلى مضيق هرمز لا يتم إلا بالتنسيق مع تحرية الحرس الثوري، ولا يتم إلا عبر هذه المسارات في الدخول وفي الخروج. وهنا النقطة التي يجري التفاوض بشأنها أو جاءت التسريبات أو الأخبار بشأنها، وهي عملية إعادة تشكيل المسارات داخل مضيق هرمز. على أي قاعدة؟ على قاعدة أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها سيكون هناك مساران، مسار للدخول ومسار للخروج. مسار الدخول سيكون قريب من الأراضي أو الشواطئ الإيرانية بهذا الشكل، بالقرب من جزيرة لارك، بمعنى أننا نتحدث عن منطقة شمال مضيق هرمز. ومسار الخروج سيكون بالقرب من الأراضي العمانية بمعنى الجنوب. هذه المسافة أضيق نقطة هي حوالي 40 كيلومتر تقريبا، نتحدث عن هذه المنطقة إذا نتحدث عن حوالي 22 ميلا بحريا، حوالي 40 كيلومتر تقريبا. الحركة ستكون في مسارين دخول والخروج 11 كيلومتر، 11 كيلومتر ستكون في هذه المنطقة. السؤال الآن، هل ستكون في منتصف هذه المسافة بين أو في أضيق النقطة، أم أن هناك إزاحة نحو الشمال؟ لأن هناك تسريبات أو حديث إيراني على أن مسار الخروج الذي من المفترض أن يكون عمانيا أو في المياه العمانية سيكون جزء منه داخل المياه الإقليمية الإيرانية. بمعنى هناك تفاوضات الآن فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن الشكل الحالي الموجود حاليا، الأزرق الإيراني الموجود والأحمر الدولي المغلق والعماني الأخضر المفتوح الذي لا تزيد فيه حركة السفن عن 10%، هذا كله يجري التفاوض من أجل إعادة تشكيله من أجل مسار واحد دخولا عبر المياه الإيرانية وخروجا عبر المياه العمانية.
3: زميل صهيب العصا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. بطبيعة الحال هي نقاط ستكون جزءا من النقاش هنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ولكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض بعض أولويات الأطراف. واشنطن تريد من طهران أن تفتح مضيق هرمز أولا، وأن تتخلى نهائيا عن برنامجها النووي، وكذلك التخلي عن نفوذها وتدخلها في الإقليم. إيران تصر على رفع الحصار البحري فورا وأنهاء هذه الحرب، وكذلك رفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى دعمها في عملية إعادة الإعمار. أما سلطنة عمان فهي تريد إنهاء أزمة مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة بما يتوافق مع القوانين الدولية، وأيضا مواصلة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ مذكرة التفاهم. بالنسبة للوساطة الباكستانية والقطرية فهي تدفع باتجاه حل أزمة مضيق هرمز أولا، ثم دفع الطرفين للعودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيق بنودها. أسألك دكتور محجوب، إزاء أولويات كل من واشنطن وأيضا طهران، كيف يمكن للوسطاء الدفع قدما للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات؟
5: غنوة، المفارقة الكبيرة أننا نتحدث في تطورات حصلت بعد اليوم الأول للحرب، نتحدث

0: يمكن أن يتم عليها تفاوض دون حرب.
1: أهمية مسار سلطنة عمان، أي شيء قد يخرج عن هذا المسار العماني الإيراني، هل يزال له انعكاس وقد يكون دفعاً إلى الأمام في مسار المفاوضات؟
0: المفاوضات التي جرت وجميع الجهود لم تنجح في إقناع الأمريكي والإيراني أن يفتح المضيق. إيران لم تسمع، وأمريكا لم تمتلك وسائل الضغط، والوسطاء حاولوا كل المحاولات لكن الطرفين بقيا عند مواقفهما. الآن لا مخرج عمليا سوى ما بدأ مرة أخرى في الأسبوع الأول من الحرب، وهو الحديث أن هناك دولتان متشاطئتان هما إيران وعمان، والحديث يبدأ بينهما وصيغة توافق اتفاق أي شيء يخلص إليه البلدان سيفتح المضيق بموجبه. نحن قبل 3 أسابيع وقفنا عند نقطة أن هناك المضيق سيفتح وأن مسارا في الوسط سيفتح ويتوافق عليه الطرفان بإدارتهما، وبهذا الشكل يفتح المضيق لمدة 60 يوما. وحينها غنوة قال الرئيس الأمريكي إذا فتح المضيق اليوم فسيرفع الحصار البحري.
1: وماذا نتوقع من مسار إيران عمان بعد كل التسريبات طبعا؟
0: بناء على ما لدي معناه تتوقع أنه في الوقت الذي سيتفق فيه الطرفان على كل الآليات، سواء كانت مراقبة، الإدارة، الدخول، الخروج إلى غير ذلك، المفترض أن المضيق سيفتح أمام كل السفن دون رسوم، دون عوائق، دون أي اعتداءات، دون أي عوائق أمنية. وبموجب ذلك الفترة المتعارف عليها 60 يوما، وفي نفس الوقت أمريكا ترفع الحصار البحري عن إيران أيضا لمدة 60 يوما. خلال هذه الفترة المفترض أن يدخل الطرفان في مفاوضات حول قضايا أخرى.
1: طب لاحظ معي اليوم هذا العامل المستجد، ما تطلبه الوكالة الذرية الإيرانية من الوكالة الدولية بأن تقدم بروتوكولا لتفتيش المواقع الإيرانية التي تعرضت للضربات الأمريكية، هل هذا يشي ببوادر خير برأيك؟
0: هذا جزء من النقاش الذي جرى في مذكرة التفاهم بأن الحديث عن البرنامج النووي لن يتم مع الولايات المتحدة، سيتم مع بيت الخبرة العالمي، والبيت الخبرة هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإيران تقول أنتم كأمريكيون لا علاقة لكم، نحن سنتحدث مع الوكالة الدولية، هي من تعطينا النصيحة، هي من ستقرر كيف سيتم زيارة هذه المواقع، حجم الدمار الذي حصل بها، حجم السلامة إلى غير ذلك، وبنقاشنا معها سنخلص إلى كل القضايا، مستوى التخصيب، مستوى أجهزة الطرد إلى غير ذلك.
1: وبالنسبة للأولويات، وإذا ما قرأنا كل ما وصلنا إليه، برأيك ما الذي سيحصل عليه كل طرف، الإيراني أو الأمريكي، وما الذي سيتنازلون عنه؟
0: الآن الخطوة الأولى سيتنازل الطرف الإيراني عن فكرة إنهاء الحرب ورفع العقوبات القديمة، لكن سيحصل على رفع الحصار البحري
1: وتجميد العقوبات الجديدة.
0: العقوبات التي ستوقف لن يتم تنفيذها. أمريكا ستحصل على فتح المضيق فقط، ولن تستطيع فرض موضوع المفاوضات النووية الآن، لأن أي محاولة منها الفرض فإن مسألة المضيق ستتعرض للخطر.
1: دكتور محجوب الزويري الخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ضعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. وتأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
3: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
4: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد، نحن في حالة ركود حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
3: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية.

0: تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. 5 أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنوياً عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريباً.
1: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصاً في القطع إضافة إلى غلائها.
0: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
2: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
0: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
3: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
4: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. الآن معنا من جنيف دكتور بلال سلايمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، ومن الخليل عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور بلال، كيف تقيم دور مجلس السلام حتى الآن بوصفه منصة دولية كان الهدف منها إحلال السلام في قطاع غزة، وما زال هذا الهدف قائما؟
5: نعم، تحية لكم ولضيفكم وللسادة المشاهدين. المجلس منذ تأسيسه بناء على خطة الرئيس الأمريكي ترامب، ومن ثم تبنيه من قبل مجلس الأمن بقرار 2803، قدم الكثير من الوعود، لكن على أرض الواقع هو لم يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني حتى الآن. جزء منه متعلق بأن رؤية المجلس بشكل أو بآخر هي لا تتفق أو لا ترتبط بالواقع بشكل كبير. هذا حتى كان واضحا بالأمس في الإحاطة التي قدمها ملادينوف لمجلس الأمن. هو تحدث صراحة أن المشكلة في قطاع غزة هي ليست مشكلة أمنية وليست مشكلة إنسانية، وانتقد إسرائيل التي تتعامل مع المسألة بأنها أمنية فقط، ثم تحدث عن أن الحل يجب أن يكون سياسي وحوكمي. لكن عند تقديمه للإجابة عن هذا الأمر وما هو الحل السياسي، قال هناك، وهذا ما قدمه مجلس السلام وخطط الرئيس ترامب، قال أن هناك لجنة وطنية تكون تحديدا من التكنوقراط، وهذه اللجنة هي التي سوف تكون الجواب لهذه المشاكل. لكن هذه اللجنة نعلم أنها غير سياسية، هي تكنوقراط مسحوبة الدسم السياسي إنجاز التعبير، وبالتالي نحن نعود إلى الحلقة المفرغة نفسها، وهذا جزء من الرؤية المشوهة إنجاز التعبير التي يقدمها المجلس لحل أو للتعامل مع مسألة قطاع غزة. هذا واحد. النقطة الثانية، حتى في حديثه بالأمس في الإحاطة التي قدمها، ملادينوف وضع 3 شروط للتقدم في تطبيق الخطة وخطته، أيضا خريطة الطريق التي أعلن عنها سابقا في شهر مايو أيام الماضي والمكونة من 20 نقطة. تحدث هناك عن 3 نقاط، منها انتشار قوات دعم الاستقرار الدولية. هذا الأمر تم الحديث عنه

0: هو بداية أصلا في العام الماضي، لكن لا يوجد خطوات فعلية، لا يوجد دول مستعدة للقيام بذلك، ولا يوجد خطوط واضحة، وحتى الوصاية الممنوحة بشكل تفصيلي أين سوف تنتشر وماذا سوف يكون دورها، هذا غير واضح. وبالتالي هذا الأمر واضح أنه سوف يكون أحد العراقيل، رغم أن ملادينوف يراه أنه أحد شروط النجاح، وبالتالي هذا الأمر غير متحقق أيضا. على الطرف الآخر، هو تحدث عن أن الطرف الفلسطيني يجب أن يفي بالتزاماته، وهو كان أشاد بالإنجاز الذي حققه من خلال اعتراف أو موافقة الطرف الفلسطيني وتحديدا حماس والفصائل على موضوع جمع وتخزين السلاح، لكن أن قال أن الطرف الإسرائيلي غير موقع على خارطة الطريق ولم يطلب منه التوقيع على خارطة الطريق، لكن هو مطلوب منه الإيفاء بالتزاماته باتفاق شرم الشيخ الذي حدث في نهاية العام الماضي. وبالتالي أيضا هناك إشكال فيما يتعلق بالالتزامات أو تعهدات الطرف الإسرائيلي، وحتى هذا كان واضحا من خلال قراءة ما بين السطور في الكلمة والإحاطة التي قدمها ملادينوف بالأمس، أن الطرف الإسرائيلي يعود لسياساته فيما يتعلق بعدم الالتزام، وعدم الالتزام حتى بالخطة التي سوف تؤدي إلى نزع سلاح أو جمع وتخزين أسلحة الطرف الفلسطيني وفق خطة ملادينوف نفسها. وبالتالي أعتقد أن الإشكالات ما زالت موجودة، سواء على مستوى الرؤية، سواء على مستوى التخطيط، وسواء على مستوى الخطوات التي يجب القيام بها على أعلى الأرض.
1: عما تقوله إسرائيل، أتوجه لي الأستاذ عادل شريد وهو الخبير بهذا الشأن، مما تتابعه في إسرائيل كيف ينظر إلى مجلس السلام وأيضا إلى تصريحات ممثله الأعلى ملادينوف؟
2: تحياتي لك أستاذ أنس ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني الموقف الحقيقي في إسرائيل اتجاه مجلس السلام وما يمثل هو إلى حد كبير يختلف عن حقيقة الموقف الذي يرى بأنه مجلس السلام مؤسس يعني بالنهاية تتبع للرئيس ترامب، وما يريد الرئيس ترامب اتجاه غزة يتم تمريره من خلال المجلس ومن خلال ملادينو. بالتالي لا يمكن لميلادينوف أن يذهب كثيرا باتجاه يعني إدانة إسرائيل أو تحميل المسؤولية، لطالما أنه يفهم جيدا أن موقف الرئيس ترامب قريب إلى حد كبير من الموقف الإسرائيلي. بكل الأحوال الخطير في موضوع في حديثه بالأمس أمام مجلس الأمن بتقديري مسألتين ولتين ترضيا إسرائيل، الأولى والتي لا أحد يعلم مصدر معلوماته حين يتهم حركة حماس بالتدخل في قوافل المساعدات ليبرر يعني السلوك الإسرائيلي باتجاه يعني منع إدخال الكمية المطلوبة المتفق عليها، وموضوع أنه لا زالوا يستخدمون الأنفاق ويحملون السلاح وما شابه دون تبرير عدم تسليم السلاح، لأنه لم تبدأ اللجنة الوطنية عملها ولم تدخل قوة الإسرائيلية، وهذه مسؤولية مجلس السلام. ولكن الأخطر من ذلك المرتبط بتنفيذ الخطة، وحين قال أنه كما تحدثت أنت وضيفك أنه إسرائيل ليس الطرف، بالتالي السلوك الإسرائيلي مرتبط بما تقوم به حركة حماس، وهذا يعني أنه جوهر الخطة هو ليس الانسحابات إنما تجريد حركة حماس من السلاح وإخراجها من السلطة. والأخطر من ذلك أنه التحقق حين يعطي الإسرائيلي مسألة التحقق أن الإسرائيلي قبل أن ينسحب عليه أن يتحقق إن كانت حركة حماس قد سلمت سلاحها أم لا، هذا موضوع لا توجد أدوات، لا توجد وسيلة، لا توجد يعني أداة قياس لموضوع التحقق. وبالتالي هذا يعني يقودنا إلى خلاصة أنه لن يكون هنالك أي تنفيذ لهذه الخطة كما تريدها غزة وكما تريدها المنطقة والعالم، على الأقل بالمدى المنظور أي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية إلى عدة شهور. ومسألة التحقق هاي بتقدير يعني ستعطي الإسرائيلي كل ما يريده من أجل الاستمرار، ليس بالمماطلة إنما أيضا بمزيد من التصعيد.
1: نقطة أخرى أستاذ عادل تعلق عليها أيضا تتعلق بانتشار القوات الدولية، وهي نقطة يتحدث عنها كثيرا ملادينوف في تصريحاته سواء أمام مجلس الأمن أم غيره. ما مدى جدية وجدوى هذه الخطوة بالنظر لما يقال في إسرائيل؟
2: يعني أولا بخصوص هذا الموضوع لا توجد أي جدية. اليوم نحن بعد مرور حوالي يعني عام على بدء الخطة، لا توجد قوات دولية كافية للموضوع. والأهم من ذلك أنه الإسرائيلي وبغض البصر من قبل ملادينوف كما رئيس ترامب ليس معنيا بالانسحاب، وبالتالي ليس معنيا بدخول القوة. بالتالي عنوان الحديث هو إخراج حركة حماس من السلطة، مع أن السلوك الإسرائيلي والإصرار على البقاء وعدم الانسحاب يعني إبقاء حركة حماس موجودة بالسلطة، وهذا يقود إلى استمرار إبقاء الحرب مشتعلة، وهذا الذي يريد بنيامين نتنياهو. بالتالي إدخال القوة الدولية لم تعد مسألة مقنعة، والإسرائيلي كما الأمريكي ليسوا معنيين. واضح أنه ما أعلن عنه قبل أسابيع من قبل الرئيس ترامب عن التوصل إلى خطة خط الطريق مع حركة حماس، وأن حماس وافقت، وأنه حدث تاريخي، كان يراد منه الإعلان وليس التنفيذ. الذي يقرأ الخطة بدقتها والصياغة الضبابية التي أعطت كل طرف أن يفسر الموضوع بطريقته
1: طيب.
2: يصل إلى قناعة أنه ما يريده الإسرائيلي سيتحقق بعدم التنفيذ وتبرئته من مسؤولية ذلك.
1: دكتور بلال، ملادينوف يحذر أيضا من بديل مجلس السلام وما يقوم به من خطوات، ويتحدث عن أنه لا يمكن العودة لمواجهة شاملة. هل يكفي ذلك لحماية مجلس السلام وأيضا بعض الجدية لما يتخذه من خطوات أو مطالب تحديدا من إسرائيل؟
0: نعم، بالتأكيد هو إنجاز التعبير صح، كلامه صحيح فيما يتعلق بأنه لا يوجد بديل سياسي في الأفق فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة أو حتى القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام قبل الإدارة الأمريكية. لا يوجد خريطة للسلام متعلقة في القضية الفلسطينية، ولا يوجد حتى اهتمام بدعم السلطة الفلسطينية بشكل أو بآخر. لكن ما قدمه لاندينوف هو ليس خريطة للسلام في النهاية، ولا تمثل تحقيق لتطلعات الشعب الفلسطيني. هذا بداية. النقطة الأخرى، أعتقد أن كلامه قد يكون صحيح بالنسبة للطرف الفلسطيني، لكن أعتقد أن الطرف الإسرائيلي لديه بديل. العودة أو الاستمرار بالوضع الراهن هو خيار بالنسبة للطرف الإسرائيلي، خيار وبديل سياساتي، وأعتقد أن حكومة نتنياهو والطرف الإسرائيلي معني به. هو من خلال الخطة، وأتفق مع ضيفكم، ما تم الإعلان عنه دون تطبيقه، بمعنى
1: نعم.
0: أن الخطة وحتى خطة
1: طيب،
0: العشرين نقطة هو إعلان.
1: وصلت
0: استطاع الطرف
1: الفكرة
0: الإسرائيلي
1: دكتور
0: تحصيل
1: بلال، وصلت
0: النجاح
1: الفكرة،
0: السياسي
1: وأعذرني
0: بموافقة الطرف الفلسطيني على
1: لضيق
0: تسليم السلاح.
1: أعذرني لضيق الوقت. دكتور بلال سلامي، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، وأيضا الأستاذ عادل شريد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، شكرا جزيلا لكما. في الملف السوري، قال نائب محافظ الحسكة إن الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية يأتي تتويجا سياسيا لمسار الدمج العسكري الذي بدأ قبل أشهر، وأضاف أن الآلاف من مقاتلي قسد انضموا فعليا لألوية وزارة الدفاع السورية تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة وقسد الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بعد صراع عسكري في محافظة حلب والمناطق الشمالية الشرقية من البلاد.
3: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد أفضى إلى حل الأخيرة بشكل كامل تمهيدا لاندماجها في أجهزة الدولة. قسد كانت قد شكلت أواخر عام 2015 لمحاربة تنظيم الدولة بدعم أمريكي، سيطرت بعد ذلك على مناطق استراتيجية في شمال شرق سوريا لتصبح طرفا على خريطة القوى السورية.
4: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
3: انحسرت سيطرة قسد بشكل كبير بعد المواجهات مع الجيش السوري الشتاء الماضي، وبعد اتفاق 30 من ديسمبر كانون الأول توصل الجانبان إلى التفاهم على قاعدة دولة واحدة وجيش واحد.
5: نستطيع أن نقول أن الأصعب في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوف الجيش السوري قد انتهت. نحن اليوم نتكلم عن آخر هذه الخطوات، سيتم دمج عناصر قسد إما عن طريق التحاقهم بعناصر الجيش السوري أو ضمن صفوف الجيش السوري، أو تعويضات وتسريح يعني حسب ما ترتقي اللجان المشتركة واللجان الفنية.
3: منذ وصولها إلى دمشق أعلنت السلطة السورية الجديدة عن سعيها لتوحيد البلاد وحصر السلاح بيد الدولة. وفي اختبار قسد

0: الصراع بمنعطفات خطيرة قبل أن تؤكد الحكومة على حقوق الأكراد الثقافية والسياسية، وتضم الآلاف منهم في المؤسستين العسكرية والأمنية.
1: نرى أن هذا الاتفاق الأخير وحلق أسد الآن وعملية الاندماج تكرس الحالة الوطنية في سوريا بشكل كامل. الآن الحالة السياسية في سوريا باتت واضحة للجميع، الحالة أيضا الديمغرافية في سوريا عادت لتأخذ شكلها الحقيقي كسوريا واحدة.
0: رغم الصراع المعقد تعززت الثقة بين قسد والحكومة من خلال جلسات التفاوض، فتسلمت الحكومة ملفات الاقتصاد والموارد ومسؤولية الأمن وضبط الحدود.
2: الإعلان عن حل قسد لا يعني انتهاء ملفها بشكل كامل، ووفق تأكيد الحكومة لم تنتهي ملفات الاندماج بعد، لكن خروج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من صفوف قسد أنعش المسار الوطني في حل الخلافات على قاعدة الوحدة الوطنية السورية. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
3: اقتصاديا، انعكست أزمة مضيق هرمز على إمدادات الأسمدة، وهو ما تسبب في تداعيات سلبية على إنتاج الأرز وبالتالي صعود أسعاره عالميا، كما تلعب مستويات المخزون والتدخلات الحكومية في الدول المصدرة الرئيسية دورا مؤثرا في تحديد مستوى الأسعار. تفاصيل أكثر مع صهيب الملكاوي.
4: معظم سكان العالم لا تكاد تخلو موائدهم اليومية من الأرز، لكن هناك أزمة غذاء جديدة تحاصر الأسواق العالمية. أسعار الأرز تقفز بأكثر من 21% مقارنة بالعام الماضي، والعقود الآجلة تلامس حاجز 14 دولارا لكل 100 رطل وسط مخاوف من قفزات قياسية غير مسبوقة. ارتفعت أسعار الأرز عالميا بشكل ملحوظ بنسبة تزيد عن 47% نتيجة اضطرابات الطاقة والشحن وتكاليف الأسمدة المرتبطة بالحرب على إيران. العوامل الرئيسية التي قادت هذا الارتفاع هي الحرب على إيران والتوترات الجيوسياسية التي هزت سلاسل الإمداد وطرق الشحن، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل وأيضا التشغيل الزراعي. وتسببت أزمة الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط بقفزة أسعار الأسمدة عالميا. تزامنت الأزمة مع مخاطر ظاهرة النينيو المناخية التي أثرت في الإنتاج الآسيوي، وسجلت أسعار الأرز في بعض الأسواق المتأثرة مثل إيران زيادات تجاوزت 60%، ذلك وفق تقارير وكالة أسوشيتد بريس. ليلتقي ذلك كله مع طلب عالمي مستمر ومتزايد في بورصة كبار المصدرين. تصدرت تايلاند القائمة ب 458 دولارا للطن الواحد. تلتها فيتنام ب 437 دولارا للطن. وفي حين سجلت باكستان 395 دولارا. واستقرت الهند عند 358 دولارا للطن الواحد، وذلك بدعم من الطلب الإفريقي. المشهد القادم يبدو أكثر تعقيدا، فمنظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر من موجة تضخم غذائي جديدة تلوح في الأفق مع نهاية العام الحالي، موجة قد تضع الأمن الغذائي لملايين البشر في العالم في مهب الريح.
3: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
6: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرض
7: سلطة مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
8: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر
9: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
9: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
10: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا وصباحكم سعيد. مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز وتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن حمد آل ثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من شهر فبراير. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف بمضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل. بشأن قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. حول آخر التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية.
1: مرحبا بك مراد. أهم المواقف الأمريكية هو ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب للجزيرة. الرئيس الأمريكي يؤكد في تصريحات للجزيرة بأنه لا يخضع لأي جدول زمني فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. حينما سئل الرئيس دونالد ترامب عما إذا كان هناك مهلة يمنحها للإيرانيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، الرئيس

0: ترامب قال إنه ليس في عجلة من أمره، ومهما استغرق الأمر لا يخضع لأي قيود زمنية بشأن التعامل مع إيران في بشأن كافة التعاملات سواء العسكرية أو الاقتصادية. الرئيس دونالد ترامب أيضا حينما سئل ما إذا كان يعتقد بأن الضغوط الاقتصادية أكثر فاعلية من العمليات والضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، الرئيس الأمريكي أجاب بأن كليهما فعال، سواء الضغوط الاقتصادية سواء عبر الحصار البحري والعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة، وأيضا الضربات العسكرية الأمريكية التي شنتها الولايات المتحدة على إيران على مدى الأشهر الماضية، وتوقفت حاليا ضمن الاستراتيجية الجديدة من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية فقط. أيضا الرئيس دونالد ترامب يؤكد للجزيرة من وجهة نظري بأن الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار، وأن حتى القادة في إيران يقتلون شعبهم على حد قوله والمتظاهرين، ويؤكد بأن الولايات المتحدة في موقف قوي. لكن أيضا الرئيس في مقابلة صحفية أخرى هنا في الولايات المتحدة أعرب عن اعتقاده بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، متحدثا عن فتح مضيق هرمز. قال إن المضيق مفتوح وإن حركة الملاحة والنفط والغاز تتدفق عبر المضيق، وبالتالي يعرب عن اعتقاده بأن هذه الحرب ستنتهي بشكل سريع أو قريبا على حد قوله، وأكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري المفروض، وكذلك من خلال مساعدة السفن على المرور والعبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. نعم مراد.
1: إيهاب، هذه تصريحات ترامب وإن بدت متباينة في الكثير من الأحيان، كيف بدت أصداؤها في واشنطن؟
0: نعم، في الحقيقة الرئيس دونالد ترامب يجرب الكثير من الاستراتيجيات مع إيران. تارة يعرب عن اعتقاده بأن الضربات العسكرية كانت كافية لإجبار إيران، تحدث مرات عديدة عن استسلام الإيرانيين. هذه المرة يقول إن الضغوط الاقتصادية هي الأكثر فاعلية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. لكن الرئيس وعلى النقيض مما تقوله طهران يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن حركة الملاحة مفتوحة في المضيق. بالتالي في الحقيقة هناك بالتأكيد أسئلة كثيرة تطرح حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب وتعاطيه مع الحرب في إيران بوجه عام، خاصة أن هذه الحرب غدا تدخل شهرها السادس، وكان أو تنتهي من شهرها السادس، وكان من المفترض أن تستمر أسابيع حسب ما كان يقول الرئيس الأمريكي، لكن استمرت كثيرا. لكن في ضوء الاستراتيجية الحالية وهو التعاطي الهادئ والتعامل الهادئ مع إيران، ربما أكثر انشغالا في الداخل الأمريكي هو ملف انتخابات التجديد النصفي. لكن أيضا الرئيس يؤكد بأن الولايات المتحدة، ووفق حتى المؤشرات من جهات مستقلة مراد، تشير إلى أن الولايات المتحدة بالفعل استطاعت نوعا ما أن تكتسب بعض النفوذ في مضيق هرمز، وتحديدا من الممر الجنوبي عبر إخراج كميات من النفط والغاز. نعم. الولايات المتحدة وإدارة ترامب تقول إنها ملايين من البراميل. هذه الأرقام، هناك أرقام أيضا أخرى عنها. نعم. لكن إيهاب، الرئيس ترامب يقول إنه انتزع هذه الورقة من إيران. مراد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في تصريحات خاصة للجزيرة إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل نتابعها في تقرير أزهار أحمد.
2: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحاً أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية وما بين سطورها، لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني، ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل، تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك، ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي. رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من سان دييغو في كاليفورنيا سيد ديفيد ديروش، وهو مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. كما ينضم إلينا من طهران سيد حسين باك، الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد ديروش، هناك حراك دبلوماسي متسارع في الساعات الماضية، وبالتالي هل يجعلنا نتفائل بشأن حلحلة هذا الوضع الذي وصل إلى نقطة التوقف، توقف المسار الدبلوماسي ووصلنا إلى نقطة عدم التحرك في هذا الملف، أم أنه من المبكر التفاؤل بشأن مخرجات هذا الحراك الدبلوماسي؟
3: طبعا أنا أريد أن أكون إيجابيا ومتفائلا، لكن لا أعتقد أننا سنشهد أي تحرك قبل شهر أكتوبر وأيضا شهر نوفمبر، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية. بالتالي إيران الآن بإمكانها أن تختار أن تتجه نحو الدبلوماسية، وهناك تحركات مكثفة في الآونة الأخيرة. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الآن تترقب الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر. الديمقراطيون الآن يحاولون أن يدفعون الولايات المتحدة الأمريكية نحو الدبلوماسية عوض الضربات العسكرية كما فعل الجمهوريون. بالنسبة لإيران، أعتقد أن هناك تراجع كبير بالنسبة للاقتصاد، وهذا سيكون حافز كبير لهم بالنسبة للانخراط في المفاوضات.
1: سيد حسين.

0: إن باك، هل توافق سيد ديروش قوله بأن الأمور قد لا تتحرك سريعا رغم كل هذه الجهود الدبلوماسية التي نشهدها الآن؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين قناة الجزيرة. بطبيعة الحال حسب تجربتنا من بداية الحرب، الأمور ليس ماشية بسرعة مقبولة، وهناك في تعقيدات جدية أمام المسار السياسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. واليوم نحن بحاجة لحلحلة المسائل بشكل جذري في بعض الأمور، خاصة في بعض الملفات الإقليمية، وخاصة في ملف إنهاء الحرب في بعض الدول في المنطقة. إن كان هناك تقدم حقيقي في المفاوضات، لازم يكون أولا في ملفات الإقليمية، يعني في أسباب التسكير المضيق. لكن أنا لا أشعر بالأمل، لا أشعر حل جذري في بعض الملفات الإقليمية، خاصة إنهاء الحرب في لبنان. وإذا ما تم هلهلة المشاكل بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة أولا، لن يكون هناك أي اتفاق أو تفاهم بخصوص ملفات أخرى.
0: سيد ديروش، الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على الضغوط الاقتصادية أو ما يسمى بالانقضاض الاقتصادي على إيران، لكن إلى حد الآن هذه الخطط ليست واضحة. ما أشار أو ما تحدث عنه سكوت بيسنت إلى حد الآن ليس واضحا بشأن الطريقة التي سيتم بها، الدول التي يمكن أن تتعرض لضغوط، ولا حتى الأجال الزمنية لبدء أي ضغوط على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم تفاؤل الرئيس الأمريكي بأن هذه الضغوط الاقتصادية القصوى ستأتي بنتيجة مع إيران؟
2: هذا سؤال رائع للغاية. الانزال الاقتصادي ضد إيران بدأ، وأعتقد أن هناك مجموعة من العقوبات، هناك طيف واسع نطاق من العقوبات ستفرض على إيران وستفرض أيضا على كل الكيانات والمؤسسات والدول التي تتعامل مع إيران. نتحدث عن حرمان مجموعة من المصارف الصينية من النظام الأمريكي، نظام الدولار الأمريكي، إذا ما دخلت في تعاملات تجارية مع إيران، وأيضا مجموعة من المؤسسات التي تعمل مع أو تتعامل تجاريا مع إيران ستتعرض لعقوبات إذا ما طبعا قدمت أي مساعدة. يعني نحن نعرف أن الصين لديها القدرة للرد من خلال حرب اقتصادية ضد الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تعرضت إلى ضغوطات، وهذا سيقود البلدان إلى صراع تجاري جديد. بالتالي أعتقد أننا شهدنا مثلا في المنطقة كالإمارات العربية المتحدة التي قطعت علاقاتها التجارية مع إيران بشكل كامل. بالتالي أعتقد أن هناك مجموعة من الدول ستقوم بنفس الأمر. الآن هناك تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، وأعتقد أن خطوة الإمارات سيكونها بالغ الأثر على الاقتصاد الإيراني.
0: سيد حسين باك، ما مدى قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود طويلا أمام هذا الإنزال الاقتصادي أو ما تسميه الولايات المتحدة بالإنزال الاقتصادي، رغم كل التجارب التي واجهتها إيران منذ عقود، لكن يبدو أن هذه المرة الضغوط الاقتصادية ستكون أكبر بكثير.
1: تجربة إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية والعقوبات غير الأمريكية طويلة جدا. يعني بعد انطلاق الثورة الإسلامية في إيران بلشت العقوبات من عدة نواحي، واستهدفت قطاعات المالية والنفطية وقطاعات أخرى في إيران. تشكلت مجموعة من شبكات لمواجهة

0: عقوبات أمريكية، وتطورت منذ كل هالسنين مقابل تطور العقوبات، والآن فينا نقول مقابل أي تطور في العقوبات هناك في تطور في شبكة مواجهة العقوبات. حسب المعلومات تم تواصل من قبل الأمريكيين مع كل جيران الإيران، 16 دولة، 8 دول من 16 دولة قالوا ما فيهم يطبقوا العقوبات الجديدة بسبب التشابك المعقد بينهم وبين إيران في موضوع التجارة والاقتصاد، و8 دول من الجيران استعانوا بالوقت وما كان لديهم جواب صريح. هذا كله بسبب تجربة إيران في مواجهة عقوبات والتشابك الصحيح بين إيران وبين جيرانها. اليوم ليس بإمكان الولايات المتحدة تأثير حقيقي بواسطة العقوبات على الاقتصاد الإيراني. صحيح هناك في تضخم بإيران، هناك في بعض المشاكل في سوق العملة، لكن هذا المشاكل كانت موجودة من عدة سنين وليس شيء جديد، وليس بإمكان العقوبات انهيار الاقتصاد الإيراني.
1: سيد ديروش، بالنسبة للاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين إيران وعمان بشأن ممر بحري مؤقت أوسط في مضيق هرمز، هل يمكن أو هل تفهم الولايات المتحدة أنه نوع ربما من الاستجابة بشأن التهديد بهذا الإنزال الاقتصادي؟
2: طبعا الأمر يتوقف على تفاصيل هذا الاتفاق. نحن لسنا على دراية على هذا الاتفاق. نحن نتحدث عن ضرورة الضغط الاقتصادي على إيران من أجل أن تفسح المجال أمام حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. إذا ما أصرت إيران على استخلاص الرسوم على مرور السفن، فهذا طبعا غير مقبول بالنسبة للكثير من الدول، وقد تقوم بنفس الشيء مثلا دول أخرى في مناطق أخرى في العالم، في مناطق أخرى في العالم. بالتالي ستكون خطوة غير مسبوقة. الشيء الممكن إذا ما كانت هناك حاجة لتقديم خدمات مثلا لمجموعة من السفن، نعم قد يتم فرض رسوم، ولكن لا يمكن فرض رسوم العبور. بالتالي هذا أمر غير مقبول وسيشكل سابقة في مختلف المضائق في العالم. أعتقد أن منح هذه الأموال لإيران طبعا يبقى غير مقبول من ناحية أو من وجهة نظر أمريكا.
1: شكرا جزيلا لك سيد ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، كنت معنا من سان دييغو في كاليفورنيا. وشكرا كذلك سيد حسين باك الباحث في العلاقات الدولية كان معنا من طهرة. الآن مشاهدينا إلى فقرة تتعلق بالتطورات في مضيق هرمز والمسارات المقترحة لحركة الملاحة به مع الزميلة روعة أوجي.
3: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن إمكانية فتح المضيق إذا تخلت واشنطن عن ما وصفه بوضع العراقيل، بالإضافة إلى البيان الإيراني العماني المشترك، والذي قال إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا تطهيره من الألغام. نقرأ هذه المستجدات مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ومعنا على الشاشة التفاعلية الزميل محمود الزيبق. والبداية معك محمود، حول الحركة في مضيق هرمز وماذا يعني الاتفاق الإيراني العماني المشترك؟
4: بالتأكيد روعة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نحن في ضبابية حول ما جرى بعد مذكرة التفاهم، حول وضع وواقع هذه المذكرة حاليا وتصريحات إيرانية وتصريحات أمريكية متناقضة حول من يسيطر على هذا المضيق وما الذي يجري فيه. إذن دعونا نعيد تصور ما جرى خلال هذه الفترة، خلال فترة التوتر نحو 6 أشهر نتحدث فيها عن توتر في هذا المضيق. هذا اللون الأحمر الذي تشاهدونه، المساري الذهاب والعودة، هو حركة المضيق الأصلية التي كانت تعبر فيها السفن ويعبر منها نحو 20% من النفط للعالم. طبعا عقب هذه التوترات إيران فرضت مسارا خاصا بها وقالت إن على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري للمرور عبر هذا المسار حصرا. الولايات المتحدة أعلنت مسارا قرب سلطنة عمان، هذا المسار الجنوبي الذي ترونه باللون الأخضر، وقالت إن حركة السفن آمنة للعبور منه. وطبعا جرت خلال الفترة الماضية من التوتر عمليات استهداف، عديد من العمليات الاستهداف، أكثر من 50 عملية كانت لسفن موجودة في هذا المسار، خاصة سفن النفط. إذن ما هو الوضع الآن؟ الآن تتحدث إيران عن واقع جديد، عن مسارات جديدة اتفقت مع سلطنة عمان عليها، وفقا لما كان أشارت إليه البند الخامس في مذكرة التفاهم، أن إيران تجري حوارا مع سلطنة عمان بالتشاور مع دول الخليج بخصوص ترتيبات مضيق هرمز. الآن ما نجم عن هذا الحوار هو اتفاق مرحلي لمدة 1 أو 60 يوم يتحدث عن مسارين، مسار للدخول حصري عبر المياه الإقليمية الإيرانية، هذا المسار الذي تشاهدونه هنا يمر عبر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار عودة خروج أيضا جزء منه عبر المسار المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى أن الدخول حصرا عبر المياه الإقليمية الإيرانية. أما مسار الخروج فيمر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية كما أشرنا، وجزء أيضا عبر المياه الإقليمية العمانية. طبعا هذه الاتفاقية التي تتحدث عنها الآن، هذا التفاهم الذي تتحدث عنه الآن إيران مع سلطنة عمان، يتضمن أيضا مشروعا مشتركا لإزالة الألغام في هذه المنطقة التي تم تحديدها بنحو 7 أميال في هذه المنطقة. لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة لديها إعلان آخر يقول إن الممر الجنوبي ما زال آمنا، وأن الولايات المتحدة تحميه. الولايات المتحدة أنهت عمليات إزالة الألغام خاصة في هذا الممر الجنوبي الذي كنا قد تحدثنا عنه، هذا الممر هنا، وأنها هي من تسيطر على المضيق. قبل قليل الحرس الثوري أصدر بيانات جديدة أكد فيه أن المضيق ما زال تحت سيطرته، وحتى هذا المسار الجنوبي ما يزال في مرمى نيرانه وتحت سيطرته. إذن بين هذه الروايات المختلفة لواقع المضيق والألغام والسيطرة، سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد عسكريا.
3: شكرا لك محمود. اللواء محمد عبد الواحد، يعني انطلاقا من هذا التناقض في الروايات الذي ذكره زميل محمود، كيف نقرأ بداية مسألة الألغام؟ الولايات المتحدة تقول إنها أزالت كل الألغام في مضيق هرمز، والآن البيان الإيراني العماني المشترك يتحدث عن إطار مشترك لإزالة الألغام، كيف نقرأ التناقض؟
5: بالفعل روعة، هناك تناقض في الروايتين. الرواية الأمريكية بتقول إنه تم إزالة كل الألغام من المياه الدولية، وهنا اللفظ ده يجب الوقوف عنده. إذا كانت هناك إجراءات لإزالة الألغام خلال الفترة السابقة، كنا هنشعر من خلال تصريحات أو هنشعر من خلال يعني رؤى إعلامية وتحليل ما هي الألغام وكيف تم إزالتها، وهل هناك صائدات ألغام أو كاسحات ألغام في المنطقة. كنا لا نعلم عن هذا الموضوع شيء خلال الفترة السابقة، لكن فوجئنا بالتصريحات الأمريكية التي تتزامن مع اللقاء ما بين وزير خارجية عمان ووزير خارجية إيران أمس، وبالتالي لها دلالات كثيرة. عموما حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطمئن شركات الشحن والشركات الدولية والنظام المالي الدولي بأنه تم إزالة الألغام وتهدئة شركات الشحن حتى تشجع السفن على المرور، فهذا مقبول. ولكن مع الألغام، هل بالفعل المنطقة أصبحت منطقة، في هذه المنطقة منطقة آمنة؟ ربما تحت سطح البحر أصبحت منطقة آمنة بإزالة الألغام، لكن ماذا فوق سطح البحر، الصواريخ والمسيرات. إذا ما زلنا نعمل في بيئة مائية أو بيئة بحرية غير آمنة، غير ناضجة حتى يتم فيها حرية الملاحة بالكامل. ثم يأتي التصريح الإيراني العماني بأن الخطوة القادمة سوف تقوم على إزالة الألغام. أي ألغام نتحدث؟ هناك تضارب في الروايات، ولكن هذه التصريح أعطت الحقيقة نوع من الطمأنة لبعض الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط. وجدنا أسعار النفط خلال أمس واليوم بدأت في الهبوط بمقدار 6%، وده نقطة مهمة للغاية. لكن ما زالت شركات الشحن وشركات التأمين تحتفظ بأرقام عالية جدا في مصاريفها.
3: هذه الإيجابية بنيت على تمسك الولايات المتحدة وإيران بمصطلح حرية الملاحة البحرية منذ الأمس، ولكن هل يتفق البلدان فعليا على شكل حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
5: لا طبعا، يختلف تماما. إيران تريد ماذا تريد إيران؟ إيران تريد أن يتم خطوط السير بالقرب منها، من يعني خطوط السير تتم بهذا الشكل قريبة من الساحل الإيراني، وحتى في الدخول أو الخروج تريد أن يكون قريبة منها، أن تكون خطوط السير تحت مرمى النيران الإيرانية وتحت مرمى الرادارات الإيرانية، بحيث تكون كل التفاصيل معها تتحكم فيها. ثم قامت بإنشاء لجنة بنسميها أو هيئة هرمز دي من حقها أنها توقف السفن، تقوم بتفتيش السفن، تستطيع أن تقدم بعض السفن المخالفة للمحاكمة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفض أي هذا الإجراء، خاصة أن ممكن إيران توقف أي سفينة ترفع العلم الأمريكي أو العلم الأوروبي أو العلم الإسرائيلي، وبالتالي تتحكم هنا، بتفرض سيادة وبتفرض إرادة وبتفرض إدارة كمان على هذا المضيق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية.
3: يعني مما تقوله أدوات السيطرة في مضيق هرمز ليست حصريا بالصواريخ، والتي متوقفة نسبيا في الفترة الماضية.
5: الحروب الحديثة اتغيرت تماما، كان زمان السيطرة للقوة العسكرية فقط، لا الآن السيطرة للذي يستطيع أن يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يستطيع أن يربك شركات الملاحة ويربك أسعار النفط ويربك الاقتصاد وسلاسل الإمداد والتموين. هو ده اللي بيستطيع، أو نقدر نقول إن هو ده اللي بيستطيع السيطرة بالفعل على هذه المضائق. ولذلك الصراعات القادمة كلها، خاصة الصراعات البحرية والصراعات الجيوسياسية، سوف هتقتصر فقط على السيطرة على الممرات الضيقة، هتقتصر على سلاسل الإمداد والتموين، مين اللي هيسيطر عليها، كل ده خلال المستقبل. لكن الإشكالية في هذا الصراع أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخوف شديد من تراجع هيمنتها على البحار، من تراجع ثقة المجتمع أو ثقة الشركات التجارية في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الصفات هي اللي بنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية النظام العالمي سنة 91 في القطبية الأحادية، أصبحت تتآكل هذه الرؤية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي تستميت لكي تسيطر على هذه النقاط الضيقة. وإيران تحاول أن تفقدها كل أوراق السيطرة في هذه النقطة الضيقة.
3: وبالتالي الإطار الإيراني العماني فعليا يسحب البساط من تحت من يد الولايات المتحدة في
5: بالفعل هذا ما تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية، تشعر بتراجع، أن القوى العسكرية التي تملكها لا تستطيع أنها تسيطر على شركات الشحن. يعني على سبيل المثال وجدنا أول أمس إحدى المراكب التجارية في هذه المنطقة تم ضربها. يبقى إذن أنا هنا في بيئة أمنية غير ناضجة لعودة الملاحة مرة أخرى. لا نعلم، يعني لم تعلن جهة رسمية عن هذه الضربة، ولكن هناك بيئة أمنية غير مستقرة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بتتآكل قدرتها وهيمنتها في المنطقة، خاصة في المضيق الضيق.
3: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. شكرا لكم لحسن المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: ضعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وقد امتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. وتأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة

0: حالة ركود، حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
1: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. 5 أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنويا عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريبا.
2: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
1: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
3: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
1: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
4: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
5: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من جنيف الدكتور بلال سليمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. كما ينضم إلينا من الخليل السيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور بلال. كان لافتا في كلمة ملادينوف يوم أمس في جلسة مجلس الأمن حديثه عن أن الانتقال بين المراحل لا ينبغي أن يحصل وفقا لجدول زمني ثابت، ولكن عن طريق آلية التحقق أو الإنجاز والتحقق مما تم إنجازه. وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن نقرأ عقلانية في مثل هذا الطرح وكذلك حيادة؟
6: نعم، تحية لكم ولضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن في تصريح ملادينوف فيما يتعلق بأن الانتقال من خطوة إلى أخرى يجب أن يكون بناء على الأداء والإنجاز وليس وفق مخطط زمني، من حيث المنطق هو كلام صحيح، لكن أريد أن أذكر أيضا أن ملادينوف من خلال الخطة التي أعلنها، خطة 20 نقطة في مايو الماضي، والتي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية في 28 تموز يوليو الماضي، أي قبل شهر من الآن، ملادينوف وقتها أو الخطة تحدثت عن إنجاز جدول تنفيذي زمني خلال مدة 14 يوما، على أساسه سوف يتم الانتقال لتطبيق خطة ملادينوف أو خطة 20 نقطة، والتي تتضمن جمع وتخزين السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي متدرج. هذا الجدول التنفيذي الذي كان الأصل أن يتم التوصل إليه خلال 14 يوما قابلة للتجديد، واضح أنه لم يتم تحقيقه، واضح أنه الآن أصبح تحت الأجندة أو خارج الأجندة بشكل أو بآخر. فهناك التفاف الآن من فلاديمير والحديث عن أن التقدم يجب أن يكون خلال إنجازات. هذا الأمر واضح لأنه لم يستطع
5: ليس فقط
6: تحقيق.

0: أن يكون هناك نوع من الإطار الزمني
1: دكتور
0: الذي يتم التوافق عليه.
1: دكتور عفوا عن المقاطعة، ليس فقط الموضوع يتعلق بالإنجاز إنما التحقق، وبالتالي هذا يتماهى كثيرا مع المطالب الإسرائيلية، وهذا قد يعطي ربما نوع من الفضفضة لأي حركة أو لأي إنجاز طالما أن هناك تحقق تطالب به إسرائيل، وهي تتلاعب من خلال هذه النقطة بالذات التحقق من أي إنجاز أو أي شيء يقال إنه تم إنجازه أو مرحلة تم إنجازه أو شرط تم الوفاء به.
0: نعم بالتأكيد، هذا أتفق معكم أيضا في هذه النقطة. هناك كان ذكر هذا الأمر، ذكر أيضا في الخطة أن يكون هناك لجنة تحقق. هذه اللجنة سوف تتشكل بشكل أو بآخر عن طريق مجلس السلام نفسه وبالتشاور مع الطرف الإسرائيلي، وهذه اللجنة التحقق هي التي سوف تتثبت من تنفيذ الخطوات، وعلى أساسها يتم الخطوة المقابلة من الطرف الآخر أو من الطرف الإسرائيلي. هذه النقطة طبعا كانت إشكالية من البداية، لكن أيضا واضح أنه لم يستطع الوصول إلى جدول زمني، وبالتالي الآن الذهاب إلى عبارات فضفاضة متعلقة في الإنجاز مقابل التقدم في هذه الخطة. واضح أنه لم يستطع أيضا أن يحصل على أي التزام من الطرف الإسرائيلي، والذي صرح بشكل واضح برفضه للخطة بداية حتى بعد أن أعلن الطرف الفلسطيني التزامه بجمع وتخزين السلاح.
1: سيد عادل، شديد من الواضح أن ملادينوف في كل مرة يظهر ضغطا أكبر على الطرف الفلسطيني وعلى الفصائل الفلسطينية، لكن لا نرى له صوتا ضاغطا على الجانب الإسرائيلي، على الأقل المطالبة بالالتزام بما تنص عليه الخطة. فكيف يمكن أن نفهم هذا السلوك وهذا الانحياز؟
2: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح هذا الموضوع، ولا يمكن التوقع أكثر لطالما أنه رئيس مجلس السلام هو ترامب، ونتنياهو عضوا فاعل حتى بدون أن يكون موجودا في المجلس. بكل الأحوال بتقديري أنه الحديث ميلادونوف وإن كان قد يعني حمل بعض الرسائل السلبية تجاه إسرائيل، سواء فيما يتعلق باستمرار الغارات وعدم وقف إطلاق النار، أو موضوع إدخال يعني مواد الإيواء والكرتونات والبيوت المتنقلة وحذر من يعني اقتراب فصل الشتاء، ولكن الخطورة في موضوعه باتجاهين. الأول كما تحدثت عنه مسألة التحقق، أنه طالما لا توجد أدوات قياس وتحقق، بالتالي حتى لو حركة حماس سلمت آخر رصاصة لديها، بإمكان الإسرائيل أن يقول أنه هذا غير كافي ولا يوجد ما يثبت أنه بالفعل لم يبقى لدى حركة حماس، طالما أنه منحت إسرائيل هاي الميزة ولا توجد وسيلة وأداة لقياسها. ولكن الأهم من هذا كله نحن يقول أنه أصلاً إسرائيل ما لهاش علاقة بالاتفاق، هذا اتفاق بينه وبين حركة حماس، يعني بمعنى يعفي إسرائيل من الالتزام بمسؤولياتها المستقبلية ويعفيها ويبرئها من تحمل المسؤولية. وبالتالي هنا الخطورة، إذا لم تكن إسرائيل طرفاً،
1: وبالتالي هل يمكن سيد عادل هل يمكن القول إن هذه النقطة بالذات ربما هي كانت الفخ الذي نصب للفلسطينيين في هذه الخطة؟
2: يعني هي أغلبية بنود هاي الخطة هي فخوخ، ولكن الفلسطيني لم يكن لديه أي بديل، لم يكن مطروحا أي خطة بالعالم، لا إقليمية ولا دولية ولا أممية باستثناء هذه الخطة، وبالتالي لم تكن يعني أي بدائل أخرى أمام الفلسطينيين في ظل موافقة عربية ودولية ووسطاء وما شابه. ولكن يفهم من حديث ميلادونو أنه لن يتم تنفيذ أي من هذه الاتفاقية نهائيا، وسقف ما يريده هو تخفيف معاناة الفلسطينيين هناك في قطاع غزة مع قدوم فصل الشتاء، مع تأكيده على مسألة أيضا يعني مهمة، وهي أنه لن تكون هنالك جدوى لاستمرار إسرائيل بالغارات لطالما أنه 3 أعوام لم تتمكن إسرائيل رغم كل ما استخدمته من قوى عسكرية من تحقيق هدف المتمثل يعني بتجريد ومن شمت تفكيك قدرات حركة حماس.
1: طيب دكتور بلال، هناك شبه إجماع بأن نزع سلاح المقاومة سيكون الشرط الأساسي للانتقال إلى المرحلة التالية، لكن ليس هناك إلزام لإسرائيل بأي شيء من خلال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، ولا بشأن المسارات السياسية المتعلقة بالدولة الفلسطينية. وبالتالي هل هنا هل يصبح نزع السلاح هو الشرط الأول الذي يجب أن يتحقق قبل التفكير في أي شيء آخر؟
0: نعم، أود بداية، هذه نقطة مهمة، لكن أود بداية الحديث عن الدولة الفلسطينية. لا يوجد حديث، يعني خطة ترامب والقرار 2803 الذي صدر عن مجلس الأمن يتحدث عن أنه بعد إدارة حوكمة قطاع غزة وبعد إصلاح السلطة الفلسطينية يتم تهيئة الظروف لإنشاء مسار للوصول إلى دولاتية statehood فلسطينية، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية غير مطروحة في هذه الخطة. هذه بداية. النقطة الأخرى موضوع السلاح، نعم واضح أنه في المرحلة الأولى كانت الفكرة تسليم الأسرى مقابل الانسحاب الإسرائيلي، هذا تم من الطرف الفلسطيني، لكن الطرف الإسرائيلي لم يفي بأي من تعهداته بما فيها دخول المساعدات وفتح معبر رفح وإلى آخره، حتى إيقاف الأعمال العدائية أو الاعتداءات والقصف المستمر. الآن انتقلنا إلى مرحلة ثانية من قبل الطرف الفلسطيني دون الطرف الإسرائيلي. المرحلة الثانية مطلوب فيها وفق التفسير الحالي لمنادينوف لمجلس الأمن أن يقوم الطرف الفلسطيني بتسليم السلاح مقابل أن يقوم الطرف الإسرائيلي بوعود بالانسحاب، لكن هذا الأمر غير متحقق بطبيعة الحال، لا يوجد التزام من قبل الطرف الإسرائيلي. أود أن أشير نقطة إلى نقطة هنا أيضا ذكرها منادينوف بالأمس في الإحاطة وأكد عليها، قال أن نزع أو جمع وتخزين السلاح الأسلحة سوف تكون لكافة الأسلحة، للأسلحة بكافة أشكالها، وهذه نقطة مهمة. هو لم يتحدث فقط عن السلاح الثقيل ولا المتوسط، هو تحدث عن الأسلحة بكافة أشكالها، وأنا
1: الشخصية.
0: أعتقد أنه في ذلك يستلعب نعم بكافة أشكال هنا، وأنا أعتقد أن هذا الأمر يستند بالنسبة لبلادينوف يستند إلى النقطة التاسعة من الخطة العشرين نقطة التي أعلن عنها والتي وافقت عليها الأطراف الفلسطينية. النقطة التاسعة تتحدث عن أن اللجنة الوطنية سوف تكون الجهة الوحيدة التي سوف تسمح بإصدار التراخيص لحمل السلاح، وبالتالي أعتقد أنه يستند إلى هذه النقطة ويفسرها مفهوما بأنه إذا لم يكن هناك سلاح مرخص حتى شخصي من قبل اللجنة الوطنية لاحقا فهذا السلاح يجب سحبه، وهذه نقطة تحتاج توضيح لأنها تمس ليس فقط السلاح الفردي المتوسط إنما السلاح الفردي أيضا.
1: سيد عادل شديد، ما الذي يمكن أن نقرأه كذلك من الموقف الأمريكي الذي جاء منتقدا لحديث ري بورن التي تحدثت عن الجوانب الإنسانية في قطاع غزة وكذلك اتهامه لحركة حماس بإخفاء المساعدات؟
2: يعني بتقدير أنه موضوع إخفاء المساعدة هذا مسألة واضح، لا يوجد مصدر دقيق وإنما مصادر إسرائيلية، بمعنى هنالك تبني للرواية الإسرائيلية ليه تبرئت إسرائيل من الالتزام بمسؤوليتها وبقاء الحرب مستمرة، لكن بالمقابل التركيز على الموضوع الإنساني واضح أنه اليوم لم تعد تلك الشرعية الدولية للحرب وما رافقها من خنق وتجويع وتعطيش قطاع غزة. بالتالي كل ما يراد الآن متى واضح أنه إمكانية وقف إطلاق النار بالأفق تبدو مستحيلة، وحتى الأمريكي ليس جادا في الموضوع لطالما أنه حصرت كل الساحات والأمريكي له مصلحة واضحة بتهدئة الساحة الجبهة الإيرانية والسورية واللبنانية، وبالتالي تبقى الدوائر الضعيفة والحلقات الأضعف في الساحة الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، والشكر للدكتور بلال سليمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل. في الضفة الغربية كذلك وبعد عامين ونصف عام من الاعتقال دون تهمة، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي عن الأسير الفلسطيني عبد الجبار جرار من مدينة جنين. وخلال اعتقال جرار في سجن النقب الصحراوي استشهدت زوجته متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها هي أيضا من منزلها. الجزيرة رافقت جرار من أمام حاجز بئر السبعة العسكري عقب الإفراج عنه وصولا إلى بيته في مدينة جنين، وعايشت تفاصيل الساعات الأولى لعودته إلى منزله.
3: سيفتح هذا الباب بعد قليل وينتهي غياب استمر 30 شهرا. عبد الجبار جرار الذي استشهدت زوجته خلال اعتقاله يخرج إلى حياة تغيرت وتبدلت خلال هذا الغياب. نرافقه اليوم من هنا من أقصى جنوب الضفة الغربية في طريق طويل إلى بيته في جنين أقصى شمالها، وإلى تفاصيل كثيرة لا يعرفها. العائلة أرسلت إلينا هذه الصور لنتعرف عليه. يخرج الأسرى تباعا من الباب، بينهم عبد الجبار. ملامح مختلفة ولحظات أولى لحياة جديدة بعد 30 شهرا من قهر وتعذيب وتغييب وتجويع.
4: أنا فقدت 70 كيلو من وزني جوعا وخوفا وألما وتعبا، لأننا كنا نتعرض إلى تجويع حقيقي، وكنا نتعرض إلى معاملة من أسوأ ما يمكن.
3: أسوأ ما يمكن ربما لم يره بعد.
5: فقدت أعز شيء في الوجود، الحمد لله.
3: يبدأ الطريق وتفيض ساعاته بعشرات الأسئلة عن تفاصيل يحاول فيها أن يلملم أكثر من 30 شهرا من الغياب.
5: الحمد لله، الحمد لله، لله الحمد والفضل منه. الله سبحانه،
6: الحمد لك يا روح، الحمد لله.
5: اشتقت لكم الله يرضى عليكم.
3: 16 اعتقالا في سنوات عمره، سنوات طويلة أمضاها في السجون، لكنه يقول هذه المرة تختلف في كل شيء.
5: أنا تعرضت بالخروج، هذا الخروج بدل ما يكون مفرح لنا كان إيذاء وضرب وشتيمة. هذا مع الأسف الشديد، هذا الاحتلال يعني كشر عنيابه. وأقول أيوجد عندهم أي نوع من الإنسانية والأخلاق تستطيع أن تقولها؟
3: بين سؤال وآخر يعود اسم وفاء باستمرار، زوجته التي استشهدت متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها. علم بإصابتها مصادفة ثم وصله خبر استشهادها بالطريقة نفسها.
5: ففوجئت أن يوم الاثنين أحد الإخوة يأتي يقول لي أن أم حذيفة دخلت غيبوبة ووضعها صحتها. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله صلى الله أن يشافيها ويعافيها. فإذا بها
3: كل شيء تغير خلال الغياب. الضفة الغربية التي عرفها لم تعد تشبه ما كانت عليه.
5: غريب الاستيطان، ماكل الضفة، ماكل المنطقة كلها. هذا لما كنا نشاهده من قبل، كنت أتي للخليل لم أرى ما أراه الآن.
3: جنين تقترب أكثر، والوجهة الأولى لن تكون البيت.
5: الآن أنا سأقف أمام قبرها وأؤدي صلاة الجنازة عليها، لأني حرمت أن أصلي عليها، لكني على يقين أنها الآن تنتظرني. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عائلته بانتظاره في محيط القبر، أما قلبه فيستعجل المسير.
5: كان بودي أن أذهب وألقاك في بيتي، لكنك الآن عند الله عز وجل، وهذا القبر الذي يحتضن هذا الجثمان الطاهر لهو في عزة، لأنه يعلم أن من فيه هي شهيدة.
3: يستأذن الناس أن يبقى وحيدا مع قبرها.
5: أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى.
3: يغادر عبد الجبار المقبرة، يكمل الجزء الأخير من الطريق نحو البيت. هناك حفيدات ولدن خلال اعتقاله وحملن اسم وفاء تيمنا بجدتهن الشهيدة. عاد عبد الجبار وقد غابت وفاء، وكبر الأبناء وولد أحفاد، وتغير طريق وتبدلت حياة. في يومه الأول بعد 30 شهرا أصبح عليه أن يعود ليعرف كل شيء من جديد. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
7: في الولايات المتحدة قطع الاقتصاد معظم الطريق نحو هدفه التضخمي، ثم علق قبل خط النهاية. السؤال لم يعد لماذا تباطأ الهبوط، بل ما الذي يعرقله؟ التفاصيل مع زميلنا ديما الملح.
8: في سباقات المسافات الطويلة يقال إن الميل الأخير هو الأصعب. الفيدرالي الأمريكي يعيش هذه العبارة حرفياً. الطريق من تضخم مرتفع جدا إلى تضخم مرتفع قطع في أشهر. أما الطريق من هناك إلى هدف 2% المستهدف من قبل الفيدرالي فلم يقطع منذ سنوات. بلغت

0: التضخم في الولايات المتحدة 9.1% في يونيو من عام 2022، ثم هبط إلى 3% في يونيو عام 2023. خلال 12 شهراً فقط 6 نقاط مئوية، هذا في عام واحد، ومنذ ذلك الهبوط السريع ظل التضخم الأمريكي فوق هدف 2% أكثر من 5 سنوات متواصلة. إذن كما ذكرنا 6 نقاط في عام ثم نقطة واحدة عصية على أعوام. السؤال لماذا؟ لأن الميل الأول لم يصنعه الفيدرالي أصلاً. رفع البنك المركزي الفائدة 525 نقطة أساس بين عامي 2022 و2023، هذا بحسب دراسة لرئيس الفيدرالي السابق بن برنانكي، خلص فيها إلى أن معظم موجة التضخم التي بدأت في 2021 جاءت من صدمات أسعار السلع والطاقة، أيضا نقص الإمدادات، ليست من سوق العمل. تلك الصدمات انحصرت وحدها، ما تبقى هو الجزء الذي على السياسة النقدية أن تصنعه بنفسها، وهذا الجزء مصنوع من أسعار لا تتحرك بسهولة. يفرز بنك أتلانتا الفيدرالي سلة المستهلك حسب وتيرة التغير. البنزين قد يتغير يوميا، أما التأمين فمرة في العام، وهذه الأسعار البطيئة ارتفعت 2.8% على أساس سنوي حتى يوليو من العام الحالي، ما يعني أن ارفع الفائدة اليوم ولن تسمع الجواب قبل تجديد العقد المقبل، أي عقد التأمين. وأبطأ هذه البنود هو الأكبر وزنا، فقد شكل السكن وحده نحو 1/3 الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين في يوليو، فعقد الإيجار يكتب لسنة كاملة ولا يعرف شيء عن، بل لا يعرف هو شيء عن قرار الفائدة الذي صدر الشهر الماضي. لكن انتبهوا إلى ما تكشفه أرقام بنك أتلانتا هذا العام. الأسعار السريعة التغير هي الأعلى اليوم عند 4.7%، بينما هبط الأساسي من الأسعار البطيئة إلى 2.2%، أي أن الجزء العنيد أنهى ميله الأخير فعلا، وهو الذي يعرقل الرقم العام هي الطاقة، وهنا الخطر الحقيقي في الميل الأخير، ليس البطء بل أن يتحرك خط النهاية. فبعدما اقترب التضخم الأمريكي من هدفه، أعادته الحرب مع إيران إلى 4.2% في مايو الماضي. إذن العداء لم يتباطأ في الميل الأخير، بل اكتشف أن المضمار صار أطول.
1: السلام عليكم.
2: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
9: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
10: الآن نسمع
11: ليلة هي الأعلى هجوم
9: صاروخي واسع. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
12: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
9: وصوت يصنع صداه.
13: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة.

0: 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
1: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
2: نرصد البداية.
3: معانا النار لم تتوقف يوما.
2: نتابع التحول.
4: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
2: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
5: قذيفة سقطت.
2: الجزيرة.
6: صاروخ باليستي.
2: نرى العالم من كل زواياه.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، داعيا في رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل. وبشأن قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سينفذ على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. حول المزيد من التفاصيل بشأن الملف الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كما ينضم إلينا من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية وما جاء على لسان ترامب في تصريحاته الأخيرة.
2: نعم مراد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تصريحات للجزيرة يؤكد بأنه ليس مقيدا بجدول زمني فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، يؤكد بأنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بعودة المفاوضات مرة أخرى مع الجانب الإيراني حول النقاط الخلافية وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز. ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة في موقف قوي وأن الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار، وأيضا يشير إلى أن النظام والقادة في إيران يقتلون شعبهم على حد قوله. أيضا الرئيس دونالد ترامب حينما سألته الجزيرة عن الضغوط الاقتصادية ما إذا كانت أكثر فاعلية من الضربات العسكرية الأمريكية، يؤكد الرئيس دونالد ترامب بأن كلاهما فعالان وأن هناك فاعلية كبرى سواء للضربات الاقتصادية أو للضربات العسكرية على حد قوله. ترامب أيضا وفي مقابلة صحفية في واشنطن أخرى تحدث عن إيران، يؤكد بأن الولايات المتحدة في موقف قوي معربا عن اعتقاده بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، ويشير إلى أن مضيق هرمز مفتوح حاليا حسب ما يقول. يؤكد بأن الولايات المتحدة التي تسيطر على المضيق وتساعد السفن وناقلات النفط والغاز على العبور من الممر الجنوبي في المضيق بعد إزالة الألغام البحرية بالكامل على حد قوله، وعلى الرغم من التصريحات المعاكسة التي تأتي من إيران مخالفة لهذه التصريحات. الرئيس ترامب ترامب يؤكد بأن الهدف الأساسي للولايات المتحدة والذي كان سببا في شن هذه الحرب منذ البداية هو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ويشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق بطريقة أو بأخرى. غدا من المفترض أن تدخل الحرب شهرها السابع، والرئيس ترامب حينما سألته الجزيرة حول الجدول الزمني أعرب بأنه ليس مقيدا بأي جدول، خاصة أنه كان يقول أن هذه الحرب ستنتهي خلال 6 أسابيع فقط، وعلى الرغم أيضا من الضغوط الداخلية فيما يتعلق بالفترة الزمنية قبل انتخابات التجديد النصفي. ترامب يؤكد بأنه لا قيود عليه فيما يتعلق بأي مهل زمنية. أيضا في التفاصيل الأخرى، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد بأن الولايات المتحدة ستحقق هدفها بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ويؤكد أن هذا الأمر سيتحقق إما عبر تفتيش المواقع النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو بالقوة العسكرية من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن لن تسمح أبدا لإيران بتهديد حركة الملاحة والتجارة وأن تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط على الاقتصاد الدولي. ويقول أن الولايات المتحدة كانت تتفاوض من قبل مع إيران بشأن البرنامج النووي، لكنه يتهم الإيرانيين بأنهم كانوا يسعون لصنع القنبلة النووية وليس استخدام النووي في الأدوات أو الاستخدامات السلمية فقط.
1: نعم إيهاب، كيف يمكن أن نفهم ما يظهر أمامنا على الشاشة من نشر ناقلة أو حملة طائرات ثيودور روزفلت في منطقة الخليج وبقائها لمدة 7 أشهر مثلما طبعا ظهر قبل قليل على الشاشة؟
2: مراد، حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي كان يثار حولها الجدل حول الرعاية الصحية وأوضاع البحارة غادرت المنطقة بالفعل، وجاء أو في مكانها حاليا حاملة الطائرات جورج واشنطن. حاملة الطائرات جورج واشنطن هي في مهمة قصيرة، هي عبارة عن جسر مؤقت فقط، والولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات روزفلت لتحل محل حاملة الطائرات جورج واشنطن. من المفترض أن تبدأ الانتشار خلال الأسابيع المقبلة وأن تقضي فترة لا تقل عن 7 أشهر في المنطقة وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون، لكن بمجرد وصول حاملة الطائرات روزفلت سترحل عن المنطقة حاملة الطائرات جورج واشنطن، وبالتالي هي فقط لتحل محل حاملة الطائرات جورج واشنطن. ويؤكد المسؤولون بأنها ستبقى أنها كلفت بالبقاء لمدة 7 أشهر، لكن مسؤول أمريكي يؤكد بأن هذه الفترة ربما تزيد، وبالتأكيد هذا يأتي في إطار الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة بحر العرب تنفيذ الحصار على الموانئ الإيرانية والانتشار بشكل عام في المنطقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى طهران إلى مراسلنا بابا ولد حرمة. بابا، ما الذي يمكن أن نفهمه من تصريحات وزير الخارجية المتعلقة بمطالبة الولايات المتحدة بتعويضات مادية ومعنوية على ما تعرضت له إيران بسبب الحرب والضغوطات الأمريكية الإسرائيلية؟
3: نعم، يمكن قراءة هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في إطار هذه الخطاب، في إطار ضمن هذا الخطاب الإعلامي، في إطار هذه الجهود التي تبذلها إيران للرد على هذه العقوبات، على هذه الإجراءات الأمريكية، لا سيما ما تعلق منها مؤخرا بالعقوبات الاقتصادية. ففي هذه الرسالة التي وجهها عباس عراقشي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى مجلس الأمن، هناك هذه المطالبات بضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن سياسات الإكراه، ما يسميه الوزير الإيراني بسياسات الإكراه، بسياسات القسرية، بقصر الدولي، بكرهها على التجاوب مع تلك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران. هذه النبرة واضحة وثابتة فيما يتعلق بالخطاب الإيراني منذ بدء هذه العقوبات. تقول طهران وفي أكثر من مناسبة أن هذه العقوبات ليست مجرد فرض إجراءات غير مشروعة بحق إيران كما يقول الإيرانيون، بل تتجاوزها إلى محاولة واشنطن فرض سيادتها خارج أراضيها، مشيرين إلى تلك التهديدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تلك التهديدات التي يرفعها المسؤولون الأمريكيون تجاه الدول التي قد تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران في ظل هذه العقوبات. يقول الإيرانيون إن هذا الأمر يتجاوز مجرد حرب مع إيران، مجرد حرب اقتصادية، إرهاب اقتصادي كما يقولون ضد إيران، بل يتعداه إلى خرق القانون الدولي، إلى خرق مواثيق الأمم المتحدة بإجبار الدولي وتعدي على سيادتها وحقها في التعامل التجاري مع أي أطراف يقولون إنه لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية أن تكره المؤسسات، الدول، البنوك، المطارات، الموانئ على عدم التعامل تجاريا، نعم، على فض شراكاتها التجارية مع إيران. هذا ما يطغى في هذا الخطاب الإيراني. وشاهدنا تصريحات قليباف المرحبة بموقف الصين من هذه العقوبات الأمريكية على طهران.
1: كذلك كان لافتا بابا تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والتي وجه من خلالها اتهامات لإسرائيل وكذلك الولايات المتحدة بالضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3: نعم، بالفعل بالنسبة لإيران ترى في كل هذه الإجراءات، في كل ما يتخذ ضدها، الاتهامات التي تكلها لها الولايات المتحدة تصفها بغير الحقيقة وتقول إن هناك بالفعل سياسة إكراه، هناك سياسات غير تخالف القانون الدولي بحقها، تقول إن على الولايات المتحدة تتوقف عن سياسة الإكراه، عن هذه الضغوط، وأن توقف هذه الحرب، أن توقف كل الإجراءات، وتقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم تعويضات مادية ومعنوية عن هذه الأضرار التي لحقت بإيران، سواء تعلق الأمر بالحرب العسكرية وسواء تعلق الأمر كذلك بهذه العقوبات الاقتصادية. وهذه العقوبات الاقتصادية تثير الكثير من الجدل هنا، لا سيما هناك الحديث المتجدد بشأن المفاوضات، بشأن هذه الجهود الدبلوماسية. يقول مسؤولون إيرانيون، لا سيما الرئيس بازشكان رئيس البرلمان الإيراني، أن بلاده أثبتت قدرتها على الصمود سواء عسكريا أو اقتصاديا، لكن الحرب ليست دائما هي الجواب، يجب أن تكون هناك فرصة للمفاوضات. ويقولون إن مذكرات التفاهم التي وقعها الإيرانيون شكلت في الحقيقة نصرا لإيران، وأكدت على حقوقها الثابتة والمشروعة سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك بحقها أيضا في ممارسة سياسة مستقلة ضد ما يسميه الإيرانيون هنا الإكراهات الأمريكية والقصر الأمريكية لإيران وللدول الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسلنا، كنت معنا من طهران. في تصريحات خاصة للجزيرة إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل نتابعها في تقرير أزهار أحمد.
4: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة. وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصا المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية، وما بين سطورها لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسيا وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبير

0: حوار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل. وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني، مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: للمزيد من النقاش انضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس قسم نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. كما ينضم إلينا من ميشيغان السيد سامح الهادي، الباحث في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور عماد. إذا هناك عقوبات اقتصادية قصوى تصفها الولايات المتحدة ضد إيران، وبالتالي ما مدى قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود، وهل يمكن أن يبدي ذات السلوك الذي أبداه رغم سنوات الحصار وخلال سنوات الحصار الممتدة على عشرات السنين؟
2: تحياتي لك الضيف العزيز والمشاهدين الكرام. بالتأكيد إيران لديها القدرة على الصمود، وعملية هي تعودت على هذه العقوبات ومواجهتها. وما يقوله الرئيس الأمريكي أو وزير خزانته هي زابعة في فنجان. يعني إذا ما نظرنا إلى هذه العقوبات التي يهددون بفرضها، عمليا هذه العقوبات هي نفس العقوبات السابقة التي كانت موجودة على إيران، والفارق فقط أنهم بدأوا يهددون الدول كي تنصاع للعقوبات الثانوية التي فرضت أثناء كلينتون باسم عقوبات داماتو، والتي تمنع الدول المختلفة والشركات التابعة للدول المختلفة والمصارف الدولية من التعامل مع إيران. عمليا لا فارق بين هذه العقوبات والعقوبات السابقة لكي نتصور أنها سوف تكون مؤثرة أكثر. أنا لا أقول الوضع الاقتصادي في إيران جيد ممتاز وغيره، لا، الوضع كان سيئا وما زال سيئا، ولكن التصور بأن الولايات المتحدة التي فشلت في الحرب العسكرية، فشلت في المواجهة السياسية، اليوم سوف تنجح في المواجهة الاقتصادية، التصور غير صحيح. وأتصور
1: لكن دكتور
2: سنون المراسيل
1: دكتور عماد، لكن تجفيف منابع التمويل لدى إيران للاقتصاد الإيراني، ألا تعتقد أن هذا سيخنق الاقتصاد بشكل غير الذي عهدته إيران؟
2: كل هذه ما يعني شوف أسأل أي شخص هو خبير في موضوع العقوبات يستطيع أن يخبرك أن هذه العقوبات التي يهددون بفرضها أو يقولون يريدون فرضها على إيران هي نفس العقوبات السابقة. يعني هم كانوا يريدون لهم 50 سنة يريدون تجفيف
1: نعم
2: منابع المال لإيران. يعني عمليا هذه ليس بشيء جديد، هذه المحاولات الأمريكية فشلت خلال ال5 عقود السابقة والأمريكي يعلم ذلك جيدا، ولولا ذلك لما أرسل وساطات تارة من باكستان تارة من قطر تارة من عمان
1: طيب سنتحدث
2: لإقناع
1: دكتور عماد،
2: الإيرانيين
1: سنتحدث
2: بالعقل
1: عن
2: إلى المفاوضات؟
1: الوساطة، سنتحدث عن هذه الوساطات، لكن قبل ذلك نعود إلى سيد سامح الهادي. سيد سامح، يبدو أن هناك تردد أمريكي فيما يتعلق بفرض هذه العقوبات على الدول أو على الشركاء التجاريين لإيران، خاصة الدول الكبرى مثل موسكو والصين، وذلك بسبب الحساسية المتعلقة بهذه الدول. فإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على نجاعة خطط ترامب المتعلقة بالإنزال الاقتصادي وتحقيق الأهداف المرجو؟
3: أدت لك وللسادة المشاهدين والضيف، نشكركم على الاستضافة. هذا هو مربط الفرس، فالولايات المتحدة الأمريكية تحتاج تعاونا دوليا واسعا وشبكة من التوافقات لا تتواجد الآن على الأقل على مستوى الدول الكبرى مثل الهند والباكستان والصين وروسيا، وكلها دول تربطها مصالح عضوية مع إيران تستفيد من وجود هذه التفضيلات الاقتصادية لها منذ سنوات بعيدة. والولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لاستقبال رئيس الصين في شهر سبتمبر القادم في زيارة، لا أعتقد أنها ستكون مرتاحة لتصعيد تجاري مع الصين في ظل التهاب الموقف التجاري مع كل من كندا وكذلك المكسيك. فالولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد أخفقت في خلق شبكة من الحلفاء قبل أن تدخل هذه الحرب أصلاً، ولكن عندما دخلت الحرب وتعثرت استراتيجياتها في تغيير سلوك إيران السياسي أو حتى تحقيق أهداف الحرب المعلنة بشكل مباشر وغير مباشر، اضطرت الآن إلى أن تأخذ استراتيجية جديدة في مسار التطبيق تعتمد على توسيع العقوبات لتشمل أطرافا هي تعرف أن هناك مستويات في تطبيقها بالتأكيد لن تكون فعالة، وهذا ما يراهن عليه الرئيس دونالد ترامب، ولهذا قال أنه ليس في عجلة من أمره لأنه يدرك أن سياسة العقوبات تحتاج نفسا طويلا.
1: سيد سامح، إلى أي مدى الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الصينية المتعلقة بالنسف بأن فرض أي عقوبات على الشركاء التجاريين لإيران بما في ذلك الصين أو الاقتراب من الصين من شأنه أن ينسف الهدنة الهشة بين واشنطن وبيجين وقد يلغي كذلك القمة المرتقبة بين شي وترامب؟
3: تأخذها بجدية، فالصين تقول هذا لعدة أسباب. أولها هي لا تتقبل فكرة فرض الأمر الواقع، ثانيا هي لا تريد التأقلم مع سابقة تجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تقييد مصالح الصين الاقتصادية مع شريك تجاري مهم مثل إيران، فما بالك لو توسع الأمر إلى شركاء آخرين. ولهذا تريد الصين أن تصل إلى مائدة المفاوضات والمباحثات مع الرئيس الأمريكي في شهر سبتمبر القادم من موقع الندية والمكافأة دون تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ما زالت تدرك أن هناك مصالح واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تلعب لعبة توازن القوى وتحقق فيها نجاحات تعتمد ليس بالضرورة على قدرات صينية بقدر ما تعتمد على إخفاقات الإدارة الأمريكية.
1: دكتور عماد، كيف تنظر طهران إلى جهود الوساطة التي تقودها باكستان وقطر في هذه الأيام بالإضافة إلى عمان طبعا؟
2: يعني في الواقع أنا لا أتصور أن قائد الجيش الباكستاني، وزير الخارجية العمانية، رئيس الوزراء القطري سوف يأتون إلى طهران للسياحة. يعني هم يعني كل منهم يحملون في جعبتهم رسائل من قبل الأمريكان ونحن نعلم ذلك، يعني ودون أن تكون هناك رسائل من قبل الأمريكان يعني لربما لن يأتوا إلى طهران. عمليا أتصور أن الأمريكي يعلم ذلك، يعني كما قال الأستاذ سامح أن هذه العقوبات لربما لن تفلح ولن تأتي بأكلها، وهو يريد أن يستغل التهديد بفرض العقوبات أو القول بأنه يفرض هذه العقوبات لكي يحصل على امتيازات من إيران أو يقوي ورقتها التفاوضية. نعلم أن الأمريكي اليوم في أضعف وضعية في الأوراق التفاوضية لديه على طاولة المفاوضات، وعبر هذه العقوبات يريد تقوية أوراق تفاوضية، وعبر الواسطات يريد إعادة إيران على طاولة المفاوضات. إيران أعلنت شروطها مسبقا لقائد الجيش الباكستاني، أتصور أنه تم نقل هذه الشروط
1: نعم.
2: للأمريكان. واليوم عندما يأتي رئيس الوزراء القطري إلى طهران، أتصور أنه يحمل الرد الأمريكي على ما قال، يعني ما على الرد الإيراني لقائد الجيش الباكستاني. على كل حال، التصور الغالب هو أنه الولايات المتحدة في النهاية هي مضطرة أن تنصاع للطلبات الإيرانية
1: نعم شكرا.
2: وتقوم بتنفيذ قسم، لا أقول كل
1: أها
2: تعهداتها، ولكن قسم من تعهداتها لكي يعود
1: واضحة
2: طالبان إلى طاولة
1: واضح الفكرة
2: المفاوضات.
1: سيد سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية. شكرا، عفوا الدكتور عماد أبشناز، شكرا جزيلا لك رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، وشكر كذلك للسيد سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية كان معنا من ميشيغان. ضعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وقد امتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. تأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية للعملة المحلية.
4: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار. للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد، نحن في حالة ركود حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار. لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. خمس أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنوياً عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريباً.
5: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
4: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
6: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
4: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
7: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: وفي مستجدات قطاع غزة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سينفذ على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجليل وديع عودة الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومعنا من اسطنبول الدكتور أحمد عطونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور عطونة، بالنسبة لحديث أو كلمة ملادينوف يوم أمس، ما الذي يمكن أن نفهمه أو نستخلصه منها كمواقف سياسية؟
8: صباح الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن ما يمكن أن يستنتج من كلمة ميلادونوف جملة من القضايا. أولا، السيد ميلادونوف بشكل غير مفسر وغير مفهوم ينقلب على ما يقوم بإعداده هو شخصيا. السيد ميلادونوف هو الذي أعد خارطة الطريق من 15 نقطة التي وافقت عليها الفصائل بعد عمليا مفاوضات طويلة أسابيع وأشهر ومن خلال التدخل الوسطاء، ثم هو اليوم يعني ينقلب على هذه الخريطة ويتحدث في نقاط أو في قضايا تناقض نقاط واضحة في الخريطة. عندما يتحدث بأن الانسحاب الإسرائيلي يكون على مراحل بعد الانتهاء من سحب السلاح، هنالك بند واضح يتحدث عن التزامن والتوالي في الخطوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ثم عندما يتحدث أن إسرائيل غير معنية أو غير مطلوب منها الموافقة على هذه الخارطة وأن هذه تخص الفلسطينيين، أيضا هنالك وضوح في أن هنالك طرفين في العملية وأن الانسحاب الإسرائيلي يتزامن تدريجيا مع يعني جمع وتخزين السلاح، وأن مطلوب من إسرائيل أن تنفذ كل المرحلة الأولى قبل الانتقال للمرحلة الثانية، وأن كل مرحلة ينتقل إليها يجب أن يتم التحقق من تنفيذ المرحلة التي تليها أو التي سبقتها بشكل كامل. إذن هنالك طرفين في المعادلة. سلوك ميلادونوف يعني يمكن أن يجعلنا نفكر في مجموعة من القضايا. أولا، هذا الرجل يعني لديه خطاب متناقض، يتحدث بمستويات متعددة من الخطاب تناقض بعضها البعض. نعم. عندما يكون في مرحلة الوساطة يتحدث بطريقة في مجلس الأمن ثم يخاطب إسرائيل. اثنين، واضح أنه ينسجم إلى حد كبير مع الرؤية والرواية للحكومة الإسرائيلية اليمينية في تل أبيب. ثلاث، واضح أنه يعاني من ضعف شديد في الأداء أيضا، وهذا يضع علامة سؤال حول قدراته وحول مهنيته في التعاطي مع الملف الفلسطيني. هذا الرجل لم يتمكن حتى اللحظة من الدفع باتجاه إدخال اللجنة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لم ينتهي من تشكيل بنى مجلس السلام، لم يشكل لجنة التحقق، لا يوجد قوات دولية بشكل جاد حتى اللحظة، وهو فقط يقدم تقارير وإحاطات لمجلس الأمن تخدم الرواية الإسرائيلية وتزيد من الضغط على الفلسطينيين الذين يعانون من الضغط الميداني اليومي، سواء بالتجويع أو بالاستهداف والقتل.
1: سيد وديع عودة، هل تنظر إسرائيل إلى نزع سلاح حماس على أنه شرط لبدء لانسحاب فعلي من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، أم أنها تعتبره الشرط الذي يجب أن يتحقق ثم يبدأ النقاش أو الحديث عن أمور أخرى؟
9: نعم، تحياتي لكم ولكل المشاهدين. رسميا أولا ينبغي أن يقال أن إسرائيل، وعلى لسان رئيس حكومتها نتنياهو قبل نحو أسبوعين، كان قد رفض بالصوت والصورة هذه الخطة خريطة الطريق، وقال أن إسرائيل لا تعترف بها وأن إسرائيل ماضية في إزالة التهديدات وتذرع بالكثير. وحتى الآن إسرائيل لا تطبق تعهداتها في الحاضر في قطاع غزة بما يتعلق بتفاهمات شرم الشيخ وغيرها من الاستحقاقات في الماضي. وقد كان قد أشار ميلادينوف بنفسه بالأمس إلى ذلك بما يتعلق بالحق بالمأوى، الحق الأساسي. ولكن أنا أعتقد أن الصورة أخطر من ذلك. إسرائيل رسميا تقول أننا نشترط نزع السلاح بالكامل بالأول، وعندها نفكك، عندها سنبدأ بالانسحاب المتزامن والتدريجي. من يراقب الشأن الإسرائيلي الآن، ولأسباب مختلطة منها أيديولوجية وسياسية وانتخابية داخلية، يستنتج أن حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تبحث عن ذرائع لمواصلة الحرب في محاولة لحسم الصراع مع الفلسطينيين بما يتعلق بقطاع غزة، استكمال الاحتلال بالكامل. وهناك ما يدفع إلى ذلك في ظل وجود مخاوف لدى نتنياهو أنه سيسقط في الانتخابات الوشيكة على خلفية عوامل

0: هذه السلطة سلطة فلسطينية، والمقصود هنا اللجنة الوطنية في قطاع غزة، وهي منذ توقيع الاتفاق منذ ما يقرب من 10 أشهر الآن، وهي تطالب، أو يزيد اقتربنا على السنة، وهي تطالب بشكل مستمر السماح للجنة الوطنية الفلسطينية بالدخول إلى قطاع غزة لكي تتولى مسؤولياتها الإدارية والأمنية. ولكن الذي يعطل ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يستطيع أن يفرض دخولها هو ميليدونوف ومجلس السلام. وبالتالي أنا لا أعتقد أن لدى الفلسطينيين وحركة حماس مشكلة في هذا التعبير، خاصة إذا ما نظرنا إلى خارطة الطريق التي تتحدث عن حصر وتجميع السلاح بتعاون بين الفصائل الفلسطينية واللجنة الوطنية، بمعنى أن السلاح كما أعلن منذ الإعلان عن خطة ترامب شأن داخلي فلسطيني يتم التعاطي معه في إطار فلسطيني. ولكن المعضلة هي من هي الجهة القادرة للضغط من أجل تنفيذ سواء خطة ترامب أو خارطة الطريق. الكل الفلسطيني يعرف، فصائل ونخب والشعب الفلسطيني يعرف أن خارطة الطريق وخطة ترامب هي خيار
1: نعم
0: سيء للفلسطينيين، هي أسوأ الموجود، أو هي أقل الموجود سوءا. ولكن
1: نعم
0: المعضلة لدى الفلسطينيين أنهم يتعرضون للقتل اليومي، للضغط اليومي، ولكن لا أحد يدفع باتجاه تنفيذ وإجبار إسرائيل على تنفيذ ما عليها من الالتزامات.
1: سيد وديع عودة، إلى أي حد يستطيع نتنياهو أن ينفذ انسحابا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة دون معارضة من الجيش والنخب الإسرائيلي؟
2: أنا أعتقد أن الجيش لديه حسابات مختلفة. الجيش متعب منذ نحو 3 سنوات، ممتد على 7 جبهات، وربما هناك من يتحدث عن جبهة ثامنة، ولكن الجيش يأتمر بنهاية المطاف بأوامر المستوى السياسي. هذه هي تقاليد الحكومة والسلطة في إسرائيل. يبقى السؤال هنا عما إذا كانت فعلا لدى حكومة الاحتلال رغبة بتطبيق أي من التفاهمات والاتفاقيات، كما قلنا نتنياهو كان قد رفضها، ولديه جملة من الأسباب. رغم التدمير الكبير، حرب الإبادة هذه لم تحقق إسرائيل أهدافها، وبالتالي هذا أمر مربك لها، ينال من هيبتها ومكانتها بنظر أعدائها وأصدقائها على حد سواء، بالإضافة طبعا إلى الاعتبارات السياسية الداخلية التي تفتح الباب أمام مزاودات على نتنياهو، وهو الآن على ما يبدو يحاول
1: نعم
2: أن يستسهل تسخين هذه الجبهة في غزة، على مبدأ أن هناك مشكلة في عملية تصعيد في جبهات أخرى سواء في سوريا أو في لبنان أو مع
1: نعم
2: إيران، ولذلك ينبغي التعامل
1: شكرا
2: بحذر شديد مع مخططات نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك سيد وديع عودة، وشكرا للدكتور أحمد عطاونة من اسطنبول. في الملف السوري، قال نائب محافظ الحسكة إن إعلان حل قسد يأتي تتويجا سياسيا لمسار الدمج العسكري الذي بدأ قبل أشهر، وقد أضاف أن الآلاف من مقاتلي قسد انضموا فعليا إلى ألوية وزارة الدفاع السورية، وذلك تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة وقسد والذي توصل إليه الطرفان بعد صراع عسكري في محافظة حلب والمناطق الشمالية الشرقية من البلاد.
3: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد أفضى إلى حل الأخيرة بشكل كامل تمهيدا لاندماجها في أجهزة الدولة. قسد كانت قد شكلت أواخر عام 2015 لمحاربة تنظيم الدولة بدعم أمريكي، سيطرت بعد ذلك على مناطق استراتيجية في شمال شرق سوريا لتصبح طرفا على خريطة القوى السورية.
4: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
3: انحسرت سيطرة قسد بشكل كبير بعد المواجهات مع الجيش السوري الشتاء الماضي، وبعد اتفاق 30 من ديسمبر كانون الأول توصل الجانبان إلى التفاهم على قاعدة دولة واحدة وجيش واحد.
5: نستطيع أن نقول أن الأصعب في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوف الجيش السوري قد انتهت. نحن اليوم نتكلم عن آخر هذه الخطوات، سيتم دمج عناصر قسد إما عن طريق التحاقهم بعناصر الجيش السوري أو ضمن صفوف الجيش السوري، أو تعويضات وتسريح يعني حسب ما ترتقي اللجان المشتركة واللجان الفنية.
3: منذ وصولها إلى دمشق، أعلنت السلطة السورية الجديدة عن سعيها لتوحيد البلاد وحصر السلاح بيد الدولة. وفي اختبار قسد مر الصراع بمنعطفات خطيرة قبل أن تؤكد الحكومة على حقوق الأكراد الثقافية.

0: والسياسية، وتضم الآلاف منهم في المؤسستين العسكرية والأمنية.
1: نرى أن هذا الاتفاق الأخير وحلق أسد الآن وعملية الاندماج تكرس الحالة الوطنية في سوريا بشكل كامل. الآن الحالة السياسية في سوريا باتت واضحة للجميع، الحالة أيضا الديمغرافية في سوريا عادت لتأخذ شكلها الحقيقي كسوريا واحدة.
0: رغم الصراع المعقد تعززت الثقة بين قسد والحكومة من خلال جلسات التفاوض، فتسلمت الحكومة ملفات الاقتصاد والموارد ومسؤولية الأمن وضبط الحدود.
2: الإعلان عن حل قسد لا يعني انتهاء ملفها بشكل كامل، ووفق تأكيد الحكومة لم تنتهي ملفات الاندماج بعد، لكن خروج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من صفوف قسد أنعش المسار الوطني في حل الخلافات على قاعدة الوحدة الوطنية السورية. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
3: رغم طي صفحة ملف قوات سوريا الديمقراطية وفق تفاهمات سياسية تقضي بدمجها في مؤسسة الدولة، ما زالت سوريا تواجه تحديات أخرى داخلية وخارجية. التفاصيل نتابعها في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل جلال شهدة.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. بعد توتر وصل حد الاشتباك، أسدل الستار على واحدة من أبرز الملفات الداخلية في سوريا مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن حل نفسها عقب مسار طويل من التصعيد والتفاوض. لكن ذلك لا يعني انتهاء التحديات أمام دمشق، فملفات أخرى ما زالت حاضرة، من بينها محافظة السويداء وتداعيات ما وصف بمشروع الحكم الذاتي هناك، إضافة إلى ملف العدالة الانتقالية، فضلا عن التحديات الجيوسياسية وعلى رأسها استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 74 وتدخلاتها المتواصلة في سوريا. مسار عسكري وسياسي طويل إذن تجاوز عقدا من الزمن، لكنه انتهى الثلاثاء بإعلان مظلوب عبدي حل ما كانت تعرف بقوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة التي تستعيد بذلك سيادتها الكاملة على منطقة الشمال الشرقي، لتغلق ملف أحد أبرز تحديات السيادة والأمن التي واجهت البلاد منذ سقوط نظام الأسد، والذي لم يكن التحدي الوحيد. ففي الجنوب بقي ماثلا تحدي السويداء الذي سرعان ما اتجهت إليه الأنظار بعد طي صفحة قسد، وتساؤل كثيرين عن مصير مشروع حكمة الهجري أحد شيوخ عقل الدروز، والذي يتمسك بما يصفه بخيار تقرير المصير وإدارة ذاتية منفصلة تماما عن حكومة دمشق. هناك أيضا تحدي الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، والتي وقع أحداثها الثلاثاء أيضا، حيث ظهر إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي متجولا في منطقة جبل الشيخ السوري، موجها رسائل للرئيس السوري ورسائل أخرى ضد ما وصفه بالمحاولة التركية للتموضع في سوريا. التربص الإسرائيلي بالدعم التركي لسوريا بعد الأسد يشكل تحديا آخر، وبلغ بدوره ذروة ساخنة قبل أسبوع حين قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري، وهو ما أعلنت إزاءه أنقرة أنها ستواصل بحزم التعاون مع دمشق ولن تسمح بأي حال بزعزعة الاستقرار السوري. على الساحة السورية الداخلية تحد آخر، وإن كان غير عسكري، يتمثل في ملف العدالة الانتقالية الذي تتابعت في الأسابيع الماضية بعض فصوله من خلال محاكمات رموز النظام السابق وإصدار أحكام لافتة كان أهمها حكم بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد. أخيرا وبالعودة مجددا إلى إعلان قوات سوريا الديمقراطية حل نفسها ودمج مسلحيها في أجهزة الدولة، يطرح سؤال عن إمكانية استنساخ ذلك النموذج في محيط إقليمي يشهد حالات متقاربة وبلدان مجاورة تطرح فيها مسألة سيطرة الدولة على السلاح، وتحديدا في الحالتين العراقية واللبنانية. ينضم لنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأيضا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم دكتور مروان. فيما يتعلق بمناطق قسد، ما هي التحديات الآن أمام الدولة السورية بعد أن حلت قسد نفسها؟
5: هلأ اتفاق تم، لكن هلأ التحديات الأساسية مرتبطة بكيفية تنفيذه. نعرف أنه في لواء من قوات حماية المرأة الكردية كان في خلاف بشأنها فيما إذا كان يجب أن تنضم إلى الجيش أو إلى وزارة الداخلية كما اقترحت دمشق. أعتقد أن الموضوع حل أو في طريقه إلى الحل. هناك العناصر التي غير منضوية ضمن الألوية الأربعة، عناصر من قسد غير منضوية ضمن الألوية الأربعة التي تم الاتفاق على دمجها في الجيش السوري، أيضا من غير معروف كيف سيكون مصيرها. عارف أيضا أنه يعني يفترض أن يتم تسليم حقول النفط التي يسيطر عليها قسد أيضا في الحسكة. هناك أمور مرتبطة أيضا بالمواقع القيادية التي يفترض أن يعني يستلمها أو يحصل عليها قيادي قسد، يعني ما فيهم مظلوم عبد على سبيل المثال وإلهام أحمد كذلك الأمر. يعني هناك بعض الإجراءات أعتقد أنه يعني ما زلنا بحاجة إلى أن نعرف كيف سيتم يعني تنفيذها.
4: نعم دكتور حسني، بالبعد الإقليمي ما الذي يعنيه بالنسبة لحكومة دمشق أن تنهي هذا الملف، ملف قسد؟
6: عندما تكون مشاركة الدول الإقليمية مشاركة إيجابية فيمكن فعلا إنجاح النموذج، إنجاح حتى المشروع الذي هو مازال تجريبي. ودور تركيا، دور الولايات المتحدة، دور الخليج كان محوريا في هذه التجربة وسرع في النهاية من قبول قصد الانصهار داخل مؤسسات سوريا الجديدة.
4: دكتور مروان، هل حل قضية قصد يسهل بالضرورة على الحكومة السورية حل مشكلة الجنوب تحديدا منطقة ما تعرف بنفوذ الهجري؟
5: لا، قصد كانت عقدة كبرى يعني فيما يتعلق بإعادة توحيد البلاد، ويعني كان يعني من التطورات التي يعني كانت يعني سعيدة بالنسبة لكثير من السوريين أن اندماج قصد في الدولة السورية حصل بسهولة وسلوسة وسلاسة نسبيا. يعني هلا أنا بعتقد الحلقة الأخيرة التي ما زال يعني نحتاج إلى أن يحصل تطور إيجابي بشأنها هي كما تفضلت هو موضوع السويداء. السويداء ما زالت عقدة بسبب التدخلات الإسرائيلية ومحاولة إسرائيل يعني إبقائها خارج سيطرة الحكومة السورية في دمشق، وتصريحات حكمة الهجري بالأمس حقيقة يعني لا تجعل الأمور أسهل، رغم أنه تقديري أنه حكمة الهجري لا يعبر بحال من الأحوال عن الرأي العام السوري الموجود في محافظة السويداء، لأن أنا بعرف أهالي محافظة السويداء بيعتبروا أنفسهم جزء من سوريا وليس كما يعني دعا الهجري بالأمس إلى أن يكونوا جزء من إسرائيل. أنا أعتقد هذا الموضوع سوف يأخذ بعض الوقت، وأعتقد أنه لن يحل ما لم ترفع إسرائيل يدها عن هذا الملف.
4: دكتور حسني، بالحديث عن إسرائيل، هل تحاول إسرائيل تحويل سوريا لساحة صراع إقليمية خاصة على ضوء تبادل النفوذ التركي الإسرائيلي في سوريا؟
6: هو هدف شبه مقدس بالنسبة لإسرائيل أن ترى في النهاية الدول المجاورة، خاصة دول لا تخضع لحكومة مركزية وأن هناك نفوذ كبير جدا للأطراف. ما هي الأطراف؟ هو الاستعمال السياسي والعسكري والأمني لإسرائيل لموضوع مثلا الأقليات سواء كانت عرقية أو دينية إلى غير ذلك. فنعتقد فعلا بأنه هو كابوس بالنسبة لإسرائيل إذا نجحت الحكومة السورية في استيعاب كل مكونات الشعب السوري.
4: ما أدوات استيعاب هذا التنافس الإقليمي، أقصد أدوات سوريا، أدواتها لمواجهة هذا التنافس الإقليمي التركي الإسرائيلي؟
6: هذه نقطة مهمة، لأنه في نهاية هذا ما الذي يجعل خصوصية التجربة السورية التي تختلف عن العراق وتختلف عن لبنان، أنه هناك حكومة جديدة في النهاية، وهذه الحكومة منفتحة، أبدت انفتاح كبير على قضية إدماج كل مكونات الشعب السوري. النقطة الثانية أنها حسنت وأمنت علاقتها مع الدول التي يمكن فعلا أن تكون مشكلة أو تكون حلا، استطاعت أن تجعل من الدول القوية دول ما عدا إسرائيل التي ليست لديها نية أبدا في أن تصبح سوريا قوية ومركزية، لكن كل الدول انخرطت واقتنعت بالبنية الفكرية الجديدة للحكومة السورية.
4: دكتور مروان، الدولة السورية تنتهج مقاربة سياسية دبلوماسية لحل قضية التدخلات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية، ما تقييمك لهذا الخيار في هذه المرحلة على ضوء مزيد من التوتر مع إسرائيل وصولا إلى الشمال؟
5: أنا أعتقد أنا عندي ملاحظات على الشكل والمضمون فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل. فيما يتعلق بالمضمون، أنا تقديري أنه لن يكون هناك أي اتفاق مع هذه الحكومة الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه الموضوع مرتبط إلى حد بعيد بخيارات بنيامين نتنياهو يعني قبل انتخابات مصيرية بالنسبة إليه، وهو يحاول كما ترى يعني التصعيد في أكثر من مكان على أمل أن يؤدي ذلك إلى يعني حصد مزيد من الأصوات خاصة بين أوساط اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك سوف نرى أنا بعتقد تصعيد أكبر. أي مفاوضات في هذه المرحلة أنا تقدير لن تؤدي إلى نتيجة، ربما تؤدي إلى تخفيض التصعيد، لكن هذا بموجب تحت ضغط أمريكي، ليس إلا لجهة الشكل. أنا عندي يعني تحفظ على موضوع الاجتماعات التي تحصل بين مستوى سياسي تمثله سوريا ومستوى أمني تمثله إسرائيل، لأن هذا بيجعل سوريا إلى حد كبير تبدو وكأن إسرائيل تتعامل معها كما تتعامل إلى حد بعيد مع فصيل وليس مع حكومة في ندية وذات سيادة. لذلك أنا أعتقد أنه الموضوع ربما يحتاج إلى إعادة قراءة من جديد، لأنه أنا أعتقد أنه في أوراق قوة تمتلكها سوريا يمكن أن تساعدها في مواجهة، يعني سوريا ليست في حالة ضعيفة إلى الحد الذي يعني لا يمكن تصوره. أنا أعتقد أنه في دعم إقليمي ودولي كبير بما في ذلك من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية الخليجية تحديدا، ومن تركيا، ويمكن الاستناد إلى هذا الدعم الإقليمي والدولي ورغبة الجميع في عدم انزلاق سوريا إلى الفوضى ورغبة الجميع في نجاح سوريا خلال مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. أنا أعتقد أن يمكن الاستناد إلى ذلك كلها في كبح جماح إسرائيل، ليس بالضرورة أنه الوضع يعني سيء إلى الدرجة التي يعني تبدو فيها الأمور يعني غير قابلة يعني للمقاومة فيما يتعلق بالضغوط الإسرائيلية.
4: دكتور حسني، تجربة قصد وحصر السلاح بيد الدولة السورية هل يمكن أن يكون نموذجا إقليميا خاصة ما يتعلق بلبنان وأيضا في العراق؟
6: أي تجربة لانتقال السياسي أو في النهاية إدماج مكون عسكري مثل القصد لا يمكن تصديرها، لأنها خاضعة إلى بيئة قبل كل شيء محلية وكذلك إلى محددات إقليمية ودولية، والبيئات تختلف. لكن هناك عناصر في التجربة يمكن فعلا الاستكانة بها، مثلا قضية الحوار، قضية التفاوض. ما حققته الحكومة السورية من تفاوض هو مهم جدا يعني بعد مناوشات عسكرية، لكن أبقوا على باب التفاوض مفتوح، ولذلك الحوار هو عامل أساسي. قضية انفتاح دولة في النهاية، مثلا قضية اللغة الكردية، قضية مثلا إعطاء مناصب، ما يسمى بتقاسم السلطة والثروة الذي نعرفه في عملية الانتقال، كذلك هذا الأمر يمكن تصديره إلى تجارب أخرى. قضية السلاح، حصر السلاح لدى الحكومة، ثم العامل الخارجي. إذا لدينا، إذا أمننا العامل الإقليمي والعامل الدولي، فهذا عامل مؤثر جدا إيجابيا من أجل إنجاح أي تجربة تشبه ما حدث في سوريا.
4: سؤال أخير دكتور حسني لو سمحت، في سياق ما يحكى الآن عن نزع ملف من يوصفون بوكلاء إيران في المنطقة، في هذا السياق وسياق طبعا الحرب الإيرانية الأمريكية، كيف يمكن أن ينعكس على المنطقة حصر سلاح فصيل كان موجودا في سوريا بيد الدولة؟
6: يعني استطاعت قبل كل شيء سوريا في النهاية أن تنهي وجود دولة مؤثرة وهي إيران، هذا يجب ولا ننساه. وينظر الحكومة السورية بأنها يمكن أن تنهي التأثيرات الإقليمية. أكثر من ذلك، سوريا يمكن مقبل على دور حتى في لبنان مع حزب الله. فأعتقد العنصر الأساسي الذي سوريا نجحت فيه هي أثبتت في النهاية بأنه لا حاجة لقصد، وأن قصد لن تحارب تنظيم الدولة، لأن الحكومة السورية أصلا هي التي تحارب تنظيم الدولة، ويمكن أن تتعدى ذلك حتى إلى أدوار ربما إقليمية ودولية إذا استطاعت أن تؤمن مؤسسة عسكرية قادرة بالنهوض بهذه المهام.
4: شكرا لكما الدكتور حسني عبيدي، الدكتور مروان قبلان، شكرا لكما. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
7: ونعود إلى الملف الإيراني، لكن من المدخل الاقتصادي، فقد شكلت إيران تجارتها الخارجية قبل الحرب على معادلة تصدير النفط إلى آسيا والصين وسلع غير نفطية إلى دول الجوار. لكن الحرب والحصار البحرية والعقوبات الأمريكية تسببت في التأثير على هذا النمط التجاري. هذا بينما تبحث طهران عن شبكة بديلة في تجارتها الخارجية تعتمد بدرجة أكبر على المنافذ البرية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق هذا التقرير.
8: قبل الحرب ورغم العقوبات متعددة المستويات، كانت تجارة إيران منتعشة، فقد تجاوز إجماليها 130 مليار دولار مع العالم الخارجي. شكلت الصادرات من بينها ما يقارب 58 مليار دولار، أما الواردات فقد زادت قيمتها عن 72 مليارا. وكانت الصين قبل الحرب أبرز وجهات الصادرات التي يتمركز فيها النفط ومنتجاته بنحو 15 مليار دولار، وما يقارب 12 مليار دولار إلى العراق، وتأتي الإمارات ثالثة بأكثر من 7 مليارات، ثم تركيا بنحو 7 مليارات دولار. وبلغت صادرات إيران للجارة الأقرب باكستان 2.5 مليار دولار. أما الواردات التي تغلب عليها منتجات الغذاء والمواد الخام والمعدات فإن إيران تعتمد

0: بدرجة كبيرة على الإمارات ب 22 مليار دولار، ثم الصين التي تقوم بدور المورد الصناعي الرئيسي بما يزيد عن 19 مليار دولار، وبعدهما تركيا ب 12 مليارا ونصف المليار دولار. لكن الحرب زادت من الضغوط على التجارة الإيرانية مع اضطراب الملاحة والحصار الأمريكي، فانخفضت صادرات منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران في الربع الأول من العام بنحو 10%، وتراجعت الواردات بنحو 12%، ولم يظهر بعد التأثير الأكبر. وكانت الضربة الأكثر ألما لإيران في تراجع صادراتها من النفط بمتوسط 60% عن مستواها العام السابق. إضافة لذلك، انخفضت تجارة الصين مع إيران بنحو 50% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وهنا يأتي دور البدائل التي توفرها الجغرافيا، فإيران تتمتع بحدود برية مباشرة مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان. ومع استمرار الحصار، توفر هذه الحدود شبكة تجارية يصعب حصارها بالطريقة التي يمكن بها تعطيل النقل البحري. فعلى سبيل المثال، ورغم الحرب، ارتفعت واردات تركيا من الغاز الإيراني في النصف الأول من العام بأكثر من 50% عن العام السابق، وزادت الصادرات الإيرانية إلى باكستان ب 12% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، وارتفع حجم التبادل التجاري في النصف الأول بأكثر من 8% مع أرمينيا التي يمر نحو 20% من تجارتها الخارجية عبر إيران. لكن هذه البدائل مهما بلغ حجمها لا تعوض الخسارة بالكامل، فكلفة نقل البضائع برا بين الصين وإيران تزيد بأربعة أمثال النقل البحري. وتبقى حقيقة أن منطقة الخليج تشكل منظومة اقتصادية متكاملة توفر لإيران شبكات لوجستية وخدمات مالية وبنية تحتية للشحن ومرافق التخزين، إلى جانب القرب الجغرافي الذي ساعدها على تجاوز العقوبات والوصول إلى الأسواق العالمية. لكن الأضرار التي سببتها ضربات إيران على دول الجوار قد لا تستطيع تعويضها بدائل الجغرافيا، وقد تستطيع طهران عبر إعادة توجيه التجارة تخفيف آثار الحصار، لكنها قد لا تتمكن تماما من إلغائه إلا إذا.
1: تغطيتنا مستمرة معكم على رأس الساعات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: ما ناس تهديد مترسين ناس
2: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
3: هل هذه المرة مختلفة؟
12: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري. نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفا يبقى بعدك.
3: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل اليوم إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على 15 دنما من أراض في مدينة البيرة وسط الضفة. وفي الضفة أيضا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. في الأثناء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال عزز قواته في الضفة ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26. وبشأن قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام إن الانسحاب الإسرائيلي سينفذ على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك إيهاب ونرصد التفاعلات في واشنطن بعد تصريحات ترامب وآخر المستجدات عن الإدارة الأمريكية.
4: نعم، آخر المستجدات جعفر وأهمها بالتأكيد ما ورد من تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أولا، ما أكده للجزيرة بأنه لا يخضع لأي جدول أو قيود زمنية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه مهما استغرق الأمر لا يخضع لأي جدول، وبالتالي الرئيس هنا الرسالة واضحة للإيرانيين بأنه مستعد للانتظار مهما استغرق الأمر من وقت حتى تخضع إيران لمطالبه فيما يتعلق بجدول جميع المطالب المتعلقة ببرنامج النووي ومضيق هرمز. أيضا وتحدث عن الوضع الاقتصادي، يقول إن الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار كامل وإن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا على إيران. وحينما سئل أيضا الرئيس حول العقوبات الاقتصادية أو حملة الضغط الاقتصادية على إيران والضربات العسكرية أيهما أكثر فاعلية، الرئيس يقول إن كلاهما فعال. وبالتالي الرئيس في هذه المرحلة لم يستبعد أيضا الخيار العسكري، وإن كان العنوان الأبرز في هذه المرحلة هي مرحلة عملية المنبوذ اقتصاديا، وهي العملية التي شنتها وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على إيران. تعتقد الولايات المتحدة بأن الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني في نهاية المطاف ستحقق ما يصبو إليه البيت الأبيض من مطالب. كذلك الرئيس في مقابلة أخرى صحفية أكد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وفي هذا بالتأكيد شبه تناقض بين التصريحين. لكن الرئيس دونالد ترامب حينما يقول بأنه لا يخضع لجدول زمني، هو بالتأكيد الرسالة للإيرانيين بأنه لديهم من الصبر ما يكفي، وكذلك يبقي على خطاب أن النصر قريب حينما يقول بأن الحرب ستنتهي قريبا، لأنه يشير إلى أن مضيق هرمز مفتوح من وجهة النظر الأمريكية من خلال مساعدة القوات الأمريكية لسفن وناقلات النفط والغاز للعبور من مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب يؤكد

0: مرة أخرى بأن الولايات المتحدة دمرت بالفعل أو أزالت جميع الألغام البحرية في المضيق، ومحذرا من أي محاولات أخرى لزرع الألغام في مضيق هرمز. كذلك عن الأنباء أو التقارير التي كانت تتحدث عن الوضع الصحي أو ربما وفاة المرشد الإيراني الجديد، الرئيس دونالد ترامب يقول إنه يعتقد بأن المرشد الإيراني ليس ميتا وإنما مصابا بشكل خطير. يقول إنه ربما مصابا في الجزء الأيسر من جسده، وإن قال إنه إذا كان ميتا فإن المفاوضين الإيرانيين يمثلون بشكل جيد، لأنهم كانوا يقولون في المفاوضات أنهم سيعودون إلى المرشد الإيراني. لكن على أي حال، الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه يتحدث من معلومات استخباراتية، لأنه يتحدث عن إصابة المرشد الإيراني في الجزء الأيسر من جسده. وبالتالي الرئيس ترامب في هذه الرسائل يشير للإيرانيين بأنه لم يعد يتقيد بجدول زمني. نعلم أنه في بداية هذه الحرب التي ربما تدخل غدا شهرها السابع، كان يتحدث بأن الحرب ستستغرق أسبوعين ثلاثة أسابيع. في كل مرة كان يتحدث للأمريكيين بأنه ربما أسابيع قليلة وتنتهي الحرب. حاليا الخطاب والرسالة واضحة بأنه لا جدول زمني، مستعد للانتظار، لكن ولن ينهي الحرب إلا باستجابة الإيرانيين لمطالبه. أيضا في التصريحات، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد بأن الولايات المتحدة الهدف الأساسي من هذه الحرب هو عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، ويقول إن هذا الأمر سيتحقق إما بتفتيش المواقع النووية في إيران عبر التفاوض والاتفاق، أو القوة العسكرية أيضا. وبالتالي هذه أيضا دعوة من وزير الطاقة الأمريكي للإيرانيين بالاستجابة للمطالب بالتوصل إلى اتفاق حول برنامج النووي الإيراني. وشكك فيما تقوله طهران بأن هذا البرنامج كان للأغراض السلمية فقط، قائلا بأنه إذا كان للأغراض السلمية فلا داعي لأن تكون المنشآت النووية مدفونة تحت الجبال كما يقول. أيضا وزير الطاقة يحذر من سيطرة إيران على مضيق هرمز، ويقول أنه لا يجب أبدا أن تسمح لإيران بتهديد حركة التجارة والملاحة الدولية في المضيق، مؤكدا أن أيضا الولايات المتحدة تقوم بإخراج ما يكفي أو كميات كبيرة من النفط والغاز من الممر الجنوبي تحديدا من مضيق هرمز، ربما ملايين البراميل من النفط من المضيق. على صعيد التطورات العسكرية، أيضا يقول مسؤولون أمريكيون إن حاملة الطائرات روزفلت ستبدأ الانتشار خلال أسابيع متجهة إلى منطقة الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات جورج واشنطن التي هي بالفعل وصلت إلى المنطقة منذ أيام قليلة لتحل محل طائرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. حاملة الطائرات جورج واشنطن أتت إلى ذهبت إلى الشرق الأوسط من منطقة المحيط الهادئ، وبالتالي من المتوقع أن تعود إلى هذه المنطقة مرة أخرى، لكن شكرا بعد لك. وصول حاملة الطائرات روزفلت.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. أنتقل إلى بابا ولد حرمة في طهران. بابا، كيف تتعامل طهران مع تصريحات ترامب، وماذا يقال عن جهود الوسطاء؟
2: نعم، بالنسبة لجهود الوسطاء، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قد أكد في تصريحات له بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني وبعد اتصالات هاتفية أيضا أجراها عباس عراقجي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك مع قائد الجيش الإيراني عاصم قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، أكد أن إيران تسعى أو تؤكد أهمية هذا التواصل الدبلوماسي وترفيه نموذجا على دبلوماسية وحلول إقليمية للمنطقة، وترى كذلك في هذه التفاهمات العمانية الإيرانية نموذجا على ما يمكن أن تثمر عنها أن تسفر عن هذه التفاهمات وهذا التواصل الإقليمي بين إيران وجوارها الإقليمي. يتوقع أن يحل اليوم بطهران رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في إطار هذه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل حالة هذا الوضع القائم، لا سيما بخصوص مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه. نعلم أن هناك هذا التفاهم الإيراني العماني بشأن تدارس والتفاوض والتناقش بإيجاد حل لهذه الأزمة من خلال فتح ممر آمن عبر مضيق هرمز. في شق آخر يتعلق بهذه العقوبات الاقتصادية بهذه الحرب، هناك هذه التصريحات للمسؤولين الإيرانيين عباس عراقجي بعثها برسالة إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يقول إن على واشنطن أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقدم لإيران التعويضات عن هذه الأضرار المادية والمعنوية ويقول أيضا أنه يجب لجم واشنطن عن سياسة الإكراه تجاه الدول والكيانات التي ترتبط معها إيران بعلاقات اقتصادية، في إشارة إلى تلك التهديدات التي تطلقها واشنطن ضد الدول والكيانات التي قد تستمر في إقامة شراكات تجارية واقتصادية مع إيران. تلك النقطة يركز عليها المسؤولون هنا في الخارجية الإيرانية، يرون فيها تعديا على سيادة الدول، ويقولون إن واشنطن تتجاوز مجرد فرض عقوبات غير مشروعة وفق وجهة نظرهم على إيران إلى إكراه الدول الأخرى إلى قصرها، ويقولون إنه لا يجوز وفق مبادئ الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، قوانين الدولية وسيادة الدول أن تجبر واشنطن، أن تسعى واشنطن إلى إجبار أطراف أخرى، دول، كيانات، مطارات أو بنوك، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع إيران. كانت هناك هذه الإشارة من طرف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، أشاد بما هذا الموقف الذي اعتمدته وانتهجته الصين تجاه العلاقات تجاه علاقتها التجارية مع إيران، وكذلك عدم رضوخها وفق قوله للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. يقول إن الشراكات الصينية الإيرانية قائمة على هذا، على مبدأ السيادة وعلى مبدأ المنفعة المشتركة بين البلدين. بشأن هذا الجدل بالمشروع النووي الإيراني والمواقع النووية الإيرانية، كانت هناك هذه التصريحات لرئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، يقول إن بلاده حققت بعض التقدم في مشروعها النووي، ويقول إن ذلك يغضب من يصفهم بالعداء، ويقول يؤكد أن الأعداء يواصلون ممارسة الضغط لكن ذلك لن يجدي نفعا. يقول إن هناك بعض العقبات تجاه مثلا تفتيش بعض المواقع التي تعرضت للاستهداف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول إن هناك بروتوكولات يجب وضعها، يجب نقاشها واحترامها من أجل زيارة هذه المواقع، ويقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بزيارة وتفتيش المواقع التي لم تتعرض للاستهداف ولا للاعتداء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يقول أيضا محمد إسلامي رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية إن هناك بعض الشروط التي كان البرلمان الإيراني قد وضعها بشأن زيارة وتفتيش المواقع النووية الإيرانية، من بينها ضمان سلامة العلماء النوويين الإيرانيين، وكذلك يقول إن هناك بعض العراقيل الحقيقية فيما يخص تفتيش وزيارة المواقع النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب 40 يوما. تصريحات إيرانية تمضي في هذا الاتجاه وذاك، سواء بشأن المواقع النووية، بشأن المفاوضات أو بشأن العقوبات الاقتصادية، أتأكد على أن هذه العقوبات إرهاب اقتصادي وفق التعبير الإيراني السائد الدارج هنا، وتأكد كذلك على أنه ليس للولايات المتحدة إجبار الدول ولا الكيانات ولا البنوك ولا المؤسسات المالية على الرضوخ لهذه العقوبات التي يصفونها بغير المشروعة والجريمة ضد الإنسانية وبالإرهاب الاقتصادي. أما فيما يخص المفاوضات فيمكن الحديث عن لهجة إيجابية طغت على الأقل خلال الأيام الأخيرة، لكنها محصورة فيما يتعلق بتفاوض إيران مع جيرانها لا سيما دولة عمان، وكذلك تواصلها مع الوسيط الباكستاني، وكذلك هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. هذه الزيارة يفترض أن تناقش الأوضاع في المنطقة، سبل إيجاد حلول لهذه الأزمة القائمة بشأن مضيق هرمز، وهي تأتي بعد هذه التفاهمات الإيرانية العمانية بشأن فتح ممر آمن وكذلك نقاش آلية مشتركة بين البلدين لتسهيل هذا الممر الآمن. لكن الإيرانيين يؤكدون وفي أكثر من مناسبة على أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، لن يفتح بشكل كامل إلا إذا وفت الولايات المتحدة ببعض الشروط الواردة في بنود مذكرة التفاهم، ومن أهمها فك هذا الحصار البحري ومذكرة التفاهم تثير بعض الجدل. كانت هناك هذه التصريحات للرئيس الإيراني ورئيس البرلمان أيضا، يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وكذلك رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن تلك المذكرة صانت لإيران حقوقها، ويقولون أيضا إنه يجب صون أسباب القوة. ذلك ما يرد على لسان رئيس البرلمان باقر قليباف، يجب صون أسباب القوة من أجل تثبيت منجزات الحرب. يقول الرئيس الإيراني أيضا إن الحرب ليست دائما هي الجواب على كل الأزمات، وأن الإيرانيين أكدوا قدرتهم على الصمود في تلك خلال الحرب 40 يوما.
1: جزيلا لك باب ولد حلمة، مراسل الجزيرة من طهران. إعلان مسقط وطهران صيغة جديدة لإدارة العبور في مضيق هرمز تتفاوضان بشأنها تجاوز سؤال فتح المضيق نفسه بشكل دائم ومستمر. وفي ظل الحديث عن تفاهم مرحلي ومفاوضات بشأن مسار مؤقت، ومع الواقع في مياه المضيق وهواجس المنطقة والحصار البحري الأمريكي، بدا التحدي الأكبر في إنتاج معادلة تجمع بين أمن الملاحة وحريتها في المضيق. تقرير عبد القادر عرادة.
3: أشهر من الجدل والاضطراب والمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ومسرحه هذه المياه المترامية وتحديدا مضيق هرمز، وضحيته حركة ملاحة بحرية تبينت أرقامها ومساراتها، وظل عبور السفن والناقلات عبرها رهن حسابات المخاطرة أو الدعم العسكري والمرافقة الأمريكية أو التعاطي مع الشروط الإيرانية، بين مسار وضعته إيران وفرضت شروطها فيه، وآخر دولي انهارت عبره حركة العبور في غمرة التوتر القائم، ومسار قرب سواحل عمان اصطلح عليه المسار الجنوبي وأثار حفيظة طهران، وصولا إلى مسارة غير محددة آخرها مسار شحن سري مدعوم أمريكيا. ظل المشهد رهن ما يعلن من واشنطن أو طهران، وعبارته المشتركة: نحن من يتحكم في خيوط العبور ومساراتها. ووسط هذا السجال الأمريكي الإيراني كانت محادثات إيرانية عمانية تشق بدورها مسارها باتجاه صيغة جديدة لإدارة العبور. بيان مشترك للبلدين أعلن إطارا مرحليا يمكن أن يوفر، كما قال، أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ، يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة في مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، على أن تستهدف المفاوضات الفنية الاتفاق بشأن ممر دائم للملاحة وإدارة المضيق مستقبلا. نائب وزير الخارجية الإيراني كان أكثر تفصيلا، فتحدث عن مفاوضات مع عمان تمتد بين شهر وشهرين، بينها تفاوض فني بشأن مسار بديل للمسار التاريخي السابق، ليبلغ عرض مسار العبور وفق المسؤول الإيراني نحو 7 أميال، على أن يكون مسار الدخول للمضيق وجزء من مسار الخروج من مياه إيران الإقليمية، لكنه ربط تفعيل المسار المشترك بإغلاق المسار الجنوبي لانتهاكه البند 5 من مذكرة التفاهم وفق تعبيره. ما أعلنته مسقط وطهران لا يعني ببساطة أن المضيق عاد إلى وضعه السابق، لكن العقدة الأساسية حتى في ظل ما أعلن من مقترحات أولية لمسقط وطهران كانت ولا تزال الألغام. نائب وزير الخارجية الإيراني أعاد الإشارة إلى أن المضيق غير آمن للعبور بسبب الألغام وإجراءات إيران العسكرية المضادة، لا أحد باستثنائها على دراية جيدة بأماكن الألغام، وكاسحة الألغام الأمريكية ستكون أهدافا جيدة حسب تعبيره لو اقتربت. وفي المقابل يعلن الرئيس الأمريكي أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز. إزالة الألغام لا تعني وحدها أن الملاحة أصبحت آمنة بالكامل، فالمخاطر تشمل أيضا الهجمات على السفن وأمن الاتصالات والمراقبة، فضلا عن التأمين البحري وقواعد التعامل مع السفن أثناء العبور. وفق أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، عبرت أكثر من 500 سفينة مضيق هرمز خلال 30 يوما الأخيرة، ولم تتعرض سوى نحو 2% منها لهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ إيرانية. وفي الوقت الذي كانت فيه مفاوضات إيران وعمان مستمرة، كانت هناك آلية أخرى تعمل على الأرض، ممر شحن سري أنشأته الولايات المتحدة في الجزء الجنوبي من المضيق بمحاذاة الساحل العماني. وفق أكسيوس عن مصادر أمريكية، كانت ما بين 15 و20 ناقلة نفط تعبر يوميا تستخدم هذا المسار ضمن عملية منسقة عسكريا مع توفير حماية جوية للسفن. وزير الطاقة الأمريكي قدر متوسط النفط الخارج عبر المضيق خلال أسبوع بنحو 8 ملايين برميل يوميا. المقترح العماني الإيراني المعلن شدد على ضمان الملاحة الآمنة والحفاظ على سيادة البلدين وحقوقهما السيادية واحترام القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة للمضيق وخوض محادثات مشتركة معها. ويبدو الاختبار الحقيقي لذلك في كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى حركة فعلية للسفن على الماء، أي تحقيق معادلة أمن الملاحة وحريتها.
1: معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أبدأ معك دكتورة عاطفة. يقول الرئيس الأمريكي لا جدول زمنيا للمواجهة مع إيران وستستمر مهما تطلب الأمر. كيف تستقبل طهران هذا التصريح الذي يشير ربما إلى استراتيجية استنزاف مفتوحة؟
4: في حقيقة الأمر الأمريكيون دخلوا هذه الحرب وهم يعتقدون بأن هذه الحرب ستكون وجيزة ومقتضبة، لكن يبدو أن الإيرانيين كانوا ناجحين في جعل هذه الحرب طويلة الأمد، ويبدو أن الأمريكيين فشلوا في إنهاء هذه الحرب بشكل سريع جدا وفي وقت وجيز. كان ذلك خارج التوقعات التي كانت موجودة لديهم. بالنسبة للإيرانيين، هم يستعدون وهم يستعدون لحرب قد يطول أمدها. من مواطن الضعف بالنسبة للأمريكيين هو أن يطول أمد الحرب. بالنسبة للإيرانيين، هذه الحرب هي متنوعة ومتعددة الأوجه. هناك أبعاد متعددة تتعلق بالأبعاد الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وكذلك تطال جوانب متعددة أخرى. وبالتالي فإن الأمريكيين يحاولون أن يعززوا أي انشقاقات قد تطرأ في إيران، وبالتالي فإن الأمريكيين يحاولون فرض هذه الحرب الطويلة. لكن الأمريكيون يقولون إننا سنقوم بمهاجمة إيران، وبالتالي فإن إيران تبقى مستعدة لهذا الجانب كذلك. والإيرانيون يحاولون فرض هذا البعد متعدد الجوانب، لأنهم يعلمون أنه ليس بإمكانهم هزيمة الأمريكيين بشكل مباشر، وبالتالي يحاولون أن يجعلوا هذه الحرب غير المتناظرة من خلال جر الأمريكيين إلى مضيق هرمز، إلى هذه المنطقة، حتى تكون هذه الحرب طويلة، وبالتالي هذا سيكون أفضلية بالنسبة للإيرانيين من أجل هزيمة الأمريكيين.
1: نعم دكتور ريتشارد، يقول ترامب لست في عجلة من أمري. هل ما زالت الإدارة الأمريكية تراهن على إطالة أمد الضغط العسكري لانتزاع تنازلات إيرانية؟
4: نعم، أعتقد أن هذه الاستراتيجية هي كذلك وبشكل دقيق جدا. الولايات المتحدة لديها اقتصاد أكبر من إيران، والولايات المتحدة تقول إنها مستعدة لمساعدة عدد من الدول الخليجية لتصدر نفطها، من خلال كذلك عرقلة صادرات النفط الإيراني، وذلك من أجل وقف أي عائدات قد تحصل عليها إيران. قبل عقد من الزمن هذه العقوبات فرضت وبشكل كبير جدا، وكانت ترمي إلى حصول
1: على التنازلات. ابقى معنا دكتور ريتشارد. نتابع الآن كلمة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران.
5: في ظل عدم أمن واستقرار البلدان الجارة لها، إيران ليست من موضع الضعف بل عن تجربة من حرب وعدوان شن عليها. إيران تعرف ما يعني الحرب وأن تصب الصواريخ على بلادها. كيف تكون الأم الإيرانية والعربية ليست مختلفة عن بعضها البعض؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 4 عقود وأكثر تدعم الشعب الفلسطيني، ليس لأنهم شيعة، وهم ليسوا شيعة، بل إنهم مظلومين، وهذا يدل على رفع راية الإسلام. الإمام علي عليه السلام في وصيته أشار في كلماته التي يوصي بالتقوى.
6: فلا تأسف على شيء من هذويانكما، قولا للحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم أونا. بالظالم باید دشمنی کرد.
5: يجب أن تعادي الظالم، يجب أن تكون عونا للمظلوم.
6: ومن بلغه كتابي بتقبل الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، سمعت جدكم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. از نماز روزه وحدت ما واجب تره.
5: وحدتنا اوجب من الصلاة والصيام علينا.
6: اگر ایران از فلسطین دفاع کرد،
5: اذا دعمت ایران الشعب الفلسطيني ودفعت الثمن ووقفت في مجابهة ومواجهة الاحتلال، لم تبحث عن التشرف على الاخرين، بل هذا واجب اسلامي. اسلام نعرفه انه لا يسمح بان نخذل المظلوم. لا يجب السؤال عن مذهبه وعقيدته. اخوتنا واخواتنا الاعزاء، امامنا الشهيد الامام الخامنئي، حذر لسنوات مديده. الجاهليه ليست فقط في زمن الرسول، بل يجب ان تطوير العلم والمعرفة، لكن إذا هتكت حرمة الإنسان هذا أفق جديد للجاهلية. في كلمة البعثة وما ما واجه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في مواجهة الجاهلية، كان ما يركز عليه قائد الثورة ودائما يستدل به. اليوم نشهد هذه الجاهلية، التكنولوجيا التي تستطيع أن تحيي الشعوب وتنصرهم تستخدم في قتلهم وإراقة دمائهم. المعلومات التي تستطيع أن تقرب الشعوب من بعضها البعض، تستطيع بالبث التفرقة والنفور أن تضعهم في مواجهة بعضهم البعض. الاختلاف المذهبي ينتقل من عبر الهواتف النقالة إلى مئات البشر. لذا علماء الإسلام والعلماء في المراكز العلمية يجب أن يبعدوا التفرقة، يجب أن يواجهوا الإهانة للمقدسات، يجب أن تكون هذه ضمن خطوطنا الحمر، وأن يواجهوا كل من يقوم بهدك هذه الأمور هو يخدم العدو. والسؤال المهم المطروح من خلال هذا المؤتمر، ما هو الصح والخطأ؟ يجب أن نقول ما يجب علينا أن نفعل. العالم الإسلامي غير القرارات المتخذة، يجب أن ستكون هناك قرارات إجرائية أكثر. أولا، اقتراحي أن يكون قيم مشتركة وعدم تعرض الدول الإسلامية البعض، أن يتحد الدول الإسلامية ويحترم سيادة أراضي بعضهم البعض، ولا يوفر أرضهم وجوهم للعدوان على دول المجاورة لهم. يجب أن يدعموا بعض وأن لا يبنوا أمنهم على حساب أمن الآخرين والبلدان الأخرى، وأن يكون أمن المنطقة مشترك بينهم وبالتعاون مع بعضهم البعض. هذا لا يدل على أن تكون السياسات الخارجية واحدة ومتشابهة.
1: نكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من طهران، ونعود إلى ضيوفنا الدكتور عاطفة طغياني من طهران والدكتور ريتشارد وايتس من واشنطن. وأعود إليك دكتور ريتشارد، كنت تتحدث عن إطالة أمد الضغط الاقتصادي الذي تنتهجه واشنطن من أجل انتزاع تنازلات إيرانية.
4: أن النقطة الأساسية التي أشرت إليها وهو أن الحسابات الأمريكية ترمي إلى الضغط على الصادرات الإيرانية، وكذلك السماح للدول الخليجية الأخرى لتحصل على عائدات من خلال مبيعات النفط. هذا كان الأمر عليه لعقد من الزمن، وذلك من أجل الدفع بالحكومة الإيرانية لتقوم بتنازلات.
1: دكتورة عاطفة، أشار ضيفي في واشنطن إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبقى أضخم من الاقتصاد الإيراني، وقدرته على التحمل أكثر، ما يعني أن واشنطن تراهن على إطالة هذه المرحلة. هل إيران مستعدة للصمود أكثر؟
4: نعم، بالطبع الاقتصاد الأمريكي هو أقوى بكثير من الاقتصاد الإيراني، لا شك في ذلك. لكن الأمريكيين وهم يخوضون هذه الحرب تنقصهم مسألة أساسية، لأنهم لا يعرفون سبب هذا القتال حتى لو تحدثوا عن دولار واحد. لكن بالنسبة للإيرانيين المسألة مختلفة تماماً. الإيرانيون والشعب الإيراني يعرفون لماذا هذه الحرب شنت ضدهم، لأن هناك تهديدات ضدهم، تهديدات ضد حضارتهم، ولأن العدو يريد تفكيك بلدهم. وبالتالي هناك الكثير من الأهداف التي ترمي والدوافع التي ترمي إلى هذه المقاومة. لكن كما تمت الإشارة، ليس هناك جدول زمني بالنسبة لهذه الحرب، لكن هذا الأمر لن يؤدي إلى استسلام الإيرانيين. السبب الذي جعل الأمريكيين بأن يشنوا هذه الحرب في المقام الأول هو استسلام الإيرانيين، لكن هذا الأمر لن يحدث. هناك خيارين اثنين، الخيار الأول هو مواصلة القتال أو ربما العمل على أي حل لهذه المسألة. بالنسبة للإيرانيين، ليسوا جاهزين ليقدموا ما تريده الولايات المتحدة من استسلام.
1: دكتور ريتشارد، ألا ترى أن نهج واشنطن يدفع إلى تشدد أكثر في الموقف الإيراني وتعبئة الجبهة الداخلية باعتبار أنها تخوض مواجهة وجودية؟
7: أعتقد أن الإدارة الأمريكية قامت بتقديراتها، وعلى أساس ذلك وصلت إلى حل وإلى خلاصة مفادها بأن الحكومة الإيرانية ستصل إلى مستوى لن تتمكن من أن تقدم سبل العيش المقبولة بالنسبة للشعب الإيراني. رأينا الاحتجاجات وخروج الناس إلى الشارع، وذلك بسبب حالة عدم الرضا. ربما قد لن نشهد نفس الاحتجاجات لأن هؤلاء المحتجين تم التعامل معهم، لكن ربما الضغوط قد تتزايد، وبالتالي ربما هذا الأمر قد يؤدي إلى انقسامات. هناك انقسامات في إطار النخبة الإيرانية، حتى بالنسبة للرئيس الإيراني الذي استمعنا إليه قبل قليل، ربما قد يود أن يبني الاقتصاد بشكل أسرع من غيره في الحكومة الإيرانية.
1: أعود إلى دكتورة عاطفة، هل تعتقدين بأن جهود الوسطاء التي يبدو أنها تتكثف خلال الأيام الأخيرة يمكن أن تقود إلى انفراجة ما؟
4: بالطبع الوساطة هي مهمة للغاية، وهي كذلك في كل مرة. على الرغم من أنه ليس هناك أي حلول تم التوصل إليها وليس هناك عمليات تفاوض جارية، لكن هناك ترجمة لأهداف كل طرف على حدة. وأعتقد كذلك بأن عملية التفاوض هي ليست مباشرة ما بين الطرف، لكن هناك مؤشرات هنا وهناك، هناك إشارات ورسائل يتم نقلها فيما بين الوسطاء لنقل المعلومات ما بين الطرفين. الوسطاء دورهم مهم، وبإمكانهم الوصول إلى إمكانية لخوض عملية تفاوض ما بين الطرفين لإعادة إحياء مذكرة التفاهم، للوصول إلى تغييرات في الحساب التي يقدمها الطرفان في هذا الجانب من أجل خفض التصعيد والوصول ربما إلى قرار سلمي.
1: نعم. دكتور ريتشارد، هل هناك تعويل أمريكي على جهود الوساطة الحالية أم أن واشنطن تجاوزت هذه المرحلة؟
8: أعتقد أن الولايات المتحدة منفتحة على الوساطة. البيت الأبيض يأبه أقل بشأن بنود الاتفاق، وبالتالي

0: أن وصلتا إلى ربما اتفاق فيما بينهما، ويبدو أن كلا الطرفين يتفقان على أن إيران لديها مستوى من السيطرة على المضيق، وذلك من أجل ضمان العبور البريء وأن يكون هناك رسوم خدمية. نعلم بأن العمانيين لا يصدرون قراراتهم في فراغ، لابد من الحصول على موافقة الأمريكيين والفاعلين في المنطقة، ولكن يبدو أن هناك اتفاق بشأن المضيق. والإيرانيون قالوا إن تنفيذ الاتفاق يستند إلى إيفاء الولايات المتحدة بالتعهدات التي وقعت عليها بمذكرة التفاهم. سننظر لنرى إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إلى الأمام وتقوم بإفراج عن الأصول الإيرانية، وكذلك رفع بعض العقوبات التي فرضت على القطاع النفطي الإيراني، وكذلك وقف مجابهة إيران على الجبهات المختلفة. وهناك نوع من الاتفاق، لكن هل سنصل إلى مستوى التنفيذ؟ لست أدري إن كان ذلك سيتحقق أم لا.
1: دكتور ريتشارد، هل يلائم هذا الاتفاق إن تم فعلا واشنطن، رغم أن ضيفتنا أشارت إلى وجود رسوم خدمات؟
0: ربما قد يكون الأمر كذلك، لكن التعليقات التي تقدم بها الرئيس الأمريكي في الماضي قال إنه يشكك في مثل هذا الاتفاق. ربما قد يود الرئيس الأمريكي من يكون هناك مشاركة أكبر من قبل دول الخليج، ولا يقتصر الأمر فقط على عمان مع إيران، لأنه إذا كانت هناك مشاركة خليجية أوسع سيكون الأمر مريحا أكثر بالنسبة للرئيس الأمريكي. يبدو أن العمانيين هم يجدون أنفسهم عالقين فيما بين كل هذه التفسيرات المختلفة والمصالح المختلفة ما بين كل من إيران والدول الخليجية الأخرى، وخصوصا فيما يتعلق الأمر بممرات العبور عبر المضيق.
1: أشكرك جزيلا الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر من تهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تهران. وقد ضاعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. وتأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
2: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
3: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد، نحن في حالة ركود حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
2: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. خمس أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنويا عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريبا.
4: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا، كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
2: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب،

0: ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
1: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
0: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
2: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
3: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على مساحة تقدر ب15 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة. ووفق الهيئة فإن الأرض المصادرة ضمن المنطقة الواقعة في جبل الطويل لإقامة مسار أمني ومنطقة عازلة. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوبي الخليل. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، نتوقف معك عند هذه التطورات المتعلقة باستيلاء سلطات الاحتلال على أراض وسط الضفة وكذا تعزيز قوات الجيش هناك.
4: نعم، هذا القرار هو الرقم 250 حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي يصدره الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر عام 2023 من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي سواء بالمصادرة أو بوضع اليد. هذه المستوطنة مقامة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وقد احتل الإسرائيليون واستولوا على هذا الجبل بالكامل التابع لبلدية البير، وفي حينه عندما احتلوه في المرة الأولى ذهبوا إلى إبعاد رئيس بلدية البير إلى خارج البلاد في حينه عبد الجواد صالح، والآن يعودون بذريعة مصادرة هذه المساحة بهدف أنهم يحتاجوها لأغراض أمنية، علما أن هناك سياج أمني وطريق أمني ومنطقة أمنية تحيط بهذه المستوطنة المعروفة بمستوطنة إبساجوت. ثانيا، بالنسبة لتعزيز القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية، هذه القوات معززة بالكامل، لكن يريدون رفع عدد الكتائب الحربية العسكرية الموجودة فيها من 24 إلى 26، وذلك بذريعة أن الوضع الأمني متوتر ومقبل على الانفجار، ويدركون جيدا أن من يدفع الأمور نحو الانفجار هم المستوطنون وعصاباتهم. وكان الجيش نفسه وقيادة المنظومة الأمنية قد طالبت الحكومة الإسرائيلية بأن تكف عن إعطائهم الغطاء لهجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين، لكن يبدو بأن هذه تخدم مصالح واضحة، بأنها تخدم مصالح حزبية وانتخابية. الأمر الآخر وهو مسألة المنطقة إيست 1، وهي في شرقي القدس المحتلة التي أعلن سموتريتش أنهم سيبنون فيها مئات من الوحدات الاستيطانية. وعاد صباح هذا اليوم وفي تغريدة على منصة إكس قد أعلن من جديد بأنه يعمل على قتل فكرة دولة إرهابية حسب تعبيره، في إشارة للدولة الفلسطينية غير مكترث حتى للانتقادات الغربية التي توجه لإسرائيل بهذا الخصوص. القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في الضفة الغربية وعلى نطاق واسع. من الناحية العسكرية الحواجز مشددة في العديد من المناطق وحركة الفلسطينيين غير آمنة، وعصابات المستوطنين تواصل هجماتها واعتداءاتها بشكل متكامل، آخرها الاستيلاء على منزل

0: في منطقة الخليل مثل ما يجري في مناطق أخرى، وقرية قصرة لا تزال محاصرة لليوم 17 أو 18، والجيش يتذرع بأنه غير قادر على إبعاد بضعة مستوطنين من تلك المنطقة. هذا الموقف يزداد خطورة، لأن الجيش من ناحيته هو الآخر يواصل عمليات المصادرة ووضع اليد على أراض ومناطق فلسطينية، وقد امتدت أنشطة المستوطنين إلى أطراف المنطقة حتى ألف التي يفترض أنها حسب أوسلو خاضعة بالكامل للسلطة الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. ومن القدس معنا علاء محاجنة، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. سيد علاء، ما دلالات هذه عمليات الاستيلاء الجديدة التي نفذتها سلطات الاحتلال على أراضي في الضفة؟
2: نعم، الأمر العسكري الذي تم تنفيذه اليوم وبموجبه صدرت أكثر من 15 دونم بشكل مباشر لغايات إقامة ما يسمى مسار أمني لمستوطنة بسجورت، وهو بالمناسبة يؤثر أو يمنع يقطع وصول الفلسطينيين إلى أكثر من 400 دونم من أراضيهم الخاصة، وهي أراضي سوف تقع ما بين المسار الأمني الذين يدعونه بين مستوطنة بسجورت. هذا الأمر ينضم إلى سلسلة كبيرة جدا من الأوامر، كما ذكر مراسلكم وليد العمري وصل عددها لأكثر من 250 أمر عسكري منذ 7 أكتوبر لعام 23. بالعادة الأوامر العسكرية من الناحية القانونية ومن ناحية القانون الدولي تستخدم فقط لغايات عسكرية، بمعنى أنه جيش الاحتلال في أي دولة إذا كانت هناك له غايات عسكرية بحتة، يعني نحن نتحدث عن إقامة حاجز عسكري، مكان للتدريبات وما إلى ذلك، يسمح له وفق القانون الدولي بمصادرة أو وضع، مش مصادرة، وضع يد على أراضي محددة بشكل مؤقت للغايات الأمنية. ولكن إسرائيل كما هي العادة طبعا تفسر القانون الدولي كما يحلو لها، وهي يعني أنه انتهجت لها طريق تضرب بعرض الحائط كل التعاليم والشرائع الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الخاص باحترام حقوق الملكية للفلسطينيين، وهي تستخدم هذه الأوامر العسكرية كأداة للتوسع الاستيطاني. يعني هم يتحدثون عن إقامة مسار أمني، أنا لا أدري عن أي مسار أمني يتحدثون، يعني لا أذكر متى كانت الحادثة الأخيرة أو آخر مرة تم فيها الاعتداء على مستوطنين أو تم الاقتراب من مستوطنة. يعني ذكرتم قبل قليل أنه المستوطنون يحوطون ببيوت فلسطينية في قرية قصرة منذ أكثر من أسبوعين، يعني دون تدخل الجيش وعلى مشهد وعلى ناظري، يعني بدون أن يتدخل بهم، ويمنعون الماء ويمنعون الطعام والأدوية عن هذه البيوت الفلسطينية. إذن المستوطنين هم الذين يعثون في الضفة الغربية فسادا، ويقوم بالاعتداءات المتكررة والممنهجة والمنظمة، وهي اعتداءات طبعا مدعومة بشكل عسكري وبشكل مادي وبشكل سياسي من حكومة الاستيطان برئاسة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. لذلك لا أدري عن أي طريق أمني يتحدثون، وخاصة أن الاستعمال المتكرر للأوامر العسكرية أصبح مفضوحا وواضح أنه يخدم التوسع الاستيطاني لهذه المستوطنات. يعني عودة إلى الحديث عن مدينة البيرة، يعني بسجوت هي كما ذكرتم مستوطنة أقيمت على أراضي جبل الطويل والتابعة لمدينة البيرة. بعد ذلك، بعد إقامة هذه المستوطنة على ما يسمى أراضي دولة وهي أراضي فلسطينية تمت مصادرتها إسرائيليا في أواخر سنوات 70 ومطلع 80، وقيم أيضا يعني حواجز أمنية، وأقيمت أيضا طرق أمنية، وأقيمت أيضا طرق التفافية. ولكن منذ 7 أكتوبر نرى أن الإسرائيليين وصلوا إلى قناعة أنه الأوامر العسكرية والتي هي محددة بغاياتها واستخدامها يمكن استعمالها من أجل التوسع الاستيطاني، وهذا ما يقومون به منذ 7 أكتوبر، حيث صدرت أكثر من 250 أمر عسكري في جميع أنحاء الضفة الغربية من جنوبها إلى شمالها، والهدف واضح وهو معلن على لسان سموتريتش وهو الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية، وهي التي تصدر جميع هذه الأوامر العسكرية، وهي التي تصدر العطاءات في منطقة إيوان، وهي التي تصدر أيضا العطاءات البناء في جميع الضفة الغربية.
1: ما دام الأمر خاضع للإدارة المدنية سيد علاء، ما دام الأمر كذلك، كيف نفهم تعزيز الجيش قواته في الضفة إلى 26 كتيبة؟ ما الحاجة إلى ذلك؟
2: نعم، باعتقادي أنه الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية مقبلين على مرحلة جديدة، ويوجد بعض التحذيرات من خلال الجيش والتي تفيد أنه يمكن أن الاعتداءات المتكررة وإرهاب المستوطنين وإرهاب عصابات الاستيطان المتكررة على الشعب الفلسطيني وعلى القرى الفلسطينية وعلى الممتلكات وعلى الأرواح ممكن أن تثير بعض المقاومة في هذه القرى والبلدان الفلسطينية، فبالتالي هم يريدون تجديد القبضة الأمنية على مناطق الضفة الغربية حتى لا تقع أي حوادث من أو أي خسائر بالأرواح أو بالممتلكات من الجانب الإسرائيلي، وخاصة أننا مقبلون على انتخابات إسرائيلية، يمكن يعني أي خسائر بالجانب الإسرائيلي يمكن أن تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها. بالإضافة إلى ذلك، باعتقادي أنه يوجد هنا محاولة لخلق واقع يعني متخيل، أنا باعتقادي كأنه يوجد حاجة أمنية وكأنه يوجد وضع أمني خاص. الصراحة يعني أنه أو حقيقة الأمر أن الأمور الأمنية أو الانفلات الأمني الذي يحصل في الضفة الغربية مصدره المستوطنين، مصدره الجيش الإسرائيلي، وهنا يعني يجب التنويه أنه تلاشت الخطوط ما بين الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال وما بين العصابات المستوطنين. كثير من عصابات المستوطنين يخدمون بالجيش، وكثير منهم أيضا جنود احتياط في الجيش تم تسليحهم بشكل يعني مكثف عن طريق وزير أمن القومي إيتمار بن جبير، والآن هم بصدد أيضا تحويل الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية. فبالتالي يوجد محاولة لخلق أنه يوجد واقع أمني يستوجب هذه يعني يستوجب هذه الإجراءات ويستوجب هذا التصعيد، ومن ضمن هذا التصعيد يعني يحدث أنهم يسيطرون على أراضي فلسطينية من أجل غايات وتوسيع الاستيطان. كل ذلك يأتي طبعا على مشهد وعلى ناظرين من العالم الذي يقف ويكتفي بالتنديد. يعني انه قبل اسبوع تم الاعلان عن عطاء في منطقه ايوان، وهي منطقه طبعا حتى الحكومه الامريكيه تحدثت سابقا ان سوف تمنع او سوف تعاقب اسرائيل في حال اقامت اي مخططات استيطانيه هناك، ولكن الحكومه الاسرائيليه ترى جيدا وتعي ان العالم أوروبا وأمريكا يعني يكتفون فقط بالتنديد، ولذلك هم يعتقدون أن الفرصة مواتية من الناحية السياسية من أجل تنفيذ خطة الحسم والتي تقضي بقتل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وإقامة الاستيطان في منطقة إيوان سوف يخدم هذه الغاية بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا لك علاء محاجنة، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس. إلى سوريا الآن، فبعد الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها بمؤسسات الدولة السورية في خطوة وصفت بالهامة للاستقرار في البلاد، يحمل هذا الأمر في ذات الوقت العديد من الاستحقاقات والتحديات المختلفة. التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هي صورة وصفت بنقطة تحول في سوريا، لا لأنها نقلت الصراع من الميدان إلى غرف الحوار وحسب، بل لأنها تضع ملفاً شائكاً بتفاصيله أمام استحقاقات وتحديات التنفيذ. قرار حل قوات سوريا الديمقراطية وتحويلها من قوة عسكرية تحت حكم إدارة ذاتية إلى قرار الاندماج في المؤسسات الرسمية مر بمراحل لم تكن سهلة في ماضيها. سقط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وبدأت المرحلة الانتقالية، وبدأت بعدها مفاوضات قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الجديدة بدعم أطراف إقليمية ودولية ليعلن عن اتفاق إطار سياسي في مارس 2025 الذي دعا لوقف إطلاق النار ودمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة. لاحقاً نفذ الاتفاق بشكل جزئي وعاد التوتر رغم استمرار التفاوض. في نهاية العام الماضي وصل التوتر أوجه بوقوع اشتباكات بين الطرفين في حلب. مطلع العام الجاري أصدرت الرئاسة مرسوماً يقضي بضمان حقوق الأكراد الثقافية ومنح الجنسية السورية، تلاه اتفاقان جديدان لوقف شامل لإطلاق النار ضم بنوداً متعددة. وبعد تطبيق عدد كبير منها، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. ما طبق من الاتفاق شمل تسليم مناطق سيطرة قسد في شمال شرق سوريا وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، وما بقي منه يتعلق بمراحل الالتزام بالتنفيذ وتفاصيل تتعلق بالدمج، فتنتهي مرحلة وتبدأ أخرى مع عدة استحقاقات. وحين نقول استحقاقات فنقصد بها الدستورية التي تضمن حقوق الأكراد الثقافية والاجتماعية والمدنية وحتى السياسية من قبيل التمثيل في البرلمان والحكومة، كما تحمل هذه الاستحقاقات تفاصيل ترتبط بتوزيع الإدارة المحلية والمؤسسات الخدمية ودمج المؤسسات. هي استحقاقات أمنية أيضاً، فالدمج يعني شغل مناصب عسكرية وأمنية ويتطلب تعيينات خاصة في مناطق الأكراد، والاتفاق يتيح شغل قيادات من قسد لمناصب من هذا النوع، مع الأخذ في الاعتبار وجود نحو 7500 من منتسبي هذه القوات معنيين بالدمج في الجيش بحسب مصادر رسمية. الاستحقاقات الاقتصادية لا تقل أهمية أيضاً، فالموارد النفطية والمعابر التي تولتها الحكومة السورية تتطلب كذلك إدارة لتلك الموارد وعائداتها. أما التحديات فمنها ما هو عسكري يتعلق بولاء الأجنحة والألوية المختلفة واحتمال حصول انشقاقات لا تقلق الحكومة السورية وحسب، بل أيضاً الجارة التركية المعنية بأمن حدودها والحفاظ على الأمن. السجون والمخيمات التي ضمت عناصر وعائلات أفراد من تنظيم الدولة ملف حساس كذلك، رغم نقل عدد من السجناء للعراق وتسليم القوات الحكومية إدارة معظمها، لكن فقدان وهروب عدد من هؤلاء يبقي المخاوف الأمنية قائمة. وتبقى التحديات السياسية والاجتماعية حاضرة أيضاً، فإدارة دمشق لمناطق تقطنها ثاني أكبر قومية بعد العرب في سوريا ستجعل مسألة التمثيل وتوزيع الإدارة أساساً في نجاح الدمج عملياً في بلد يعيش وضعاً انتقالياً يحتاج إلى ترتيبات لملفات مفتوحة أخرى.
1: عودة إلى الأوضاع في مضيق هرمز، حيث انعكست أزمة المضيق على إمدادات الأسمدة، وهو ما تسبب في تداعيات سلبية على إنتاج الأرز وبالتالي صعود أسعاره عالميا.
4: معظم سكان العالم لا تكاد تخلو موائدهم اليومية من الأرز، لكن هناك أزمة غذاء جديدة تحاصر الأسواق العالمية. أسعار الأرز تقفز بأكثر من 21% مقارنة بالعام الماضي، والعقود الآجلة تلامس حاجز 14 دولارا لكل 100 رطل وسط مخاوف من قفزات قياسية غير مسبوقة. ارتفعت أسعار الأرز عالميا بشكل ملحوظ بنسبة تزيد عن 47% نتيجة اضطرابات الطاقة والشحن وتكاليف الأسمدة المرتبطة بالحرب على إيران. العوامل الرئيسية التي قادت هذا الارتفاع هي الحرب على إيران والتوترات الجيوسياسية التي هزت سلاسل الإمداد وطرق الشحن، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل وأيضا التشغيل الزراعي. وتسببت أزمة الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط بقفزة أسعار الأسمدة عالميا. تزامنت الأزمة مع مخاطر ظاهرة النينيو المناخية التي أثرت في الإنتاج الآسيوي، وسجلت أسعار الأرز في بعض الأسواق المتأثرة مثل إيران زيادات تجاوزت 60%، ذلك وفق تقارير وكالة أسوشيتد بريس. ليلتقي ذلك كله مع طلب عالمي مستمر ومتزايد في بورصة كبار المصدرين. تصدرت تايلاند القائمة ب 458 دولارا للطن الواحد، تلتها فيتنام ب 437 دولارا للطن، وفي حين سجلت باكستان 395 دولارا، واستقرت الهند عند 358 دولارا للطن الواحد، وذلك بدعم من الطلب الإفريقي. المشهد القادم يبدو أكثر تعقيداً، فمنظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر من موجة تضخم غذائي جديدة تلوح في الأفق مع نهاية العام الحالي، موجة قد تضع الأمن الغذائي لملايين البشر في العالم في مهب الريح.
1: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل اليوم إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. من جانبها، قالت الخارجية الباكستانية إنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية. بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن على الدول الإسلامية التعهد بعدم زعزعة أمن بعضها بعضا وأن تدير أمن المنطقة بنفسها. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت على 15 دنما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة. وفي الضفة أيضا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. في الأثناء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال عزز قواته في الضفة ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26. وبشأن قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام إن الانسحاب الإسرائيلي سينفذ على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. والأبدأ معك بابا، نتوقف معك عند تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن تحمل واشنطن مسؤولية أفعالها غير المشروعة.
5: نعم جعفر، تلك التصريحات أو ذلك البيان، تلك الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، تؤكد على أن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها ومسؤولية ونتائج أفعالها غير المشروعة وفق تعبير عرقجي، وعليها كذلك أن تعوض لإيران الأضرار والخسائر المادية منها والمعنوية. يقول أيضا عرقجي في تلك الرسالة أنه لا ينبغي وليس للولايات المتحدة وعلى الدول وعلى الأمم المتحدة أن تلجم واشنطن، أن توقف واشنطن عن تلك السياسة، سياسة الإكراه والقصر تجاه الدول التي قد تتعامل مع طهران، قد تواصل شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران. تصريحات تأتي في إطار ردود الفعل، في إطار محاولة إيران الرد على تلك العقوبات، على تحجيم تلك العقوبات، وكذلك على ثني الدول والوقوف أيضا إلى جانب الدول التي قد لا تستجيب لتلك المطالب الأمريكية، لتلك التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب وأطلقها وزير خزانته وأطلقها مسؤولون أمريكيون عديدون بشأن تعاون بعض الدول الاقتصادي والتجاري مع إيران في ظل هذه العقوبات التي تفرضها واشنطن، وتسعى أيضا إلى أن تلجم الدول إلى أن توقف بعض الكيانات والدولية عن التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران منذ اللحظة الأولى لتلك التهديدات. وإيران لا سيما المسؤولون في الخارجية الدبلوماسيون الإيرانيون، سواء تعلق الأمر بالوزير عباس عراقجي أو بنائبه للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي، يطلقون هذه التصريحات يؤكدون على هذه النقاط، على أنه ليس للولايات المتحدة الأمريكية أن تسعى إلى الضغط على أطراف أخرى، بنوك، دول، مطارات أو مواني لتوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران. كانت هناك تصريحات

0: بقدر قلبة بشأن علاقات بلاده الاقتصادية والتجارية مع الصين. والصين هي شريك اقتصادي وتجاري بارز لإيران، تعول على إيران في كسر في تحجيم الدوري وأثار هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. قال حيا هذه الموقف الصيني، ما اعتبره رفضا من الصين لهذه العقوبات، وأكد أن العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين بلاده والصين تقوم على احترام السيادة، على تبادل المنفعة الاقتصادية والتجارية. وبالتالي فإن إيران تدفع باتجاه في هذا الاتجاه عدم رضوخ الدول والبلدان والكيانات الاقتصادية والتجارية والمالية لتلك التهديدات الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية وآثارها. طبعا العقوبات الاقتصادية هي محور جدل، محور نقاش هنا في إيران، وآثارها سواء على الوضع المعيشي، على واردات إيران وعلى صادراتها وعلى المواد الأساسية فيها، وكذلك على الوقود والبنزين. هناك هذه الفجوة فيما يتعلق باستهلاك إيران من البنزين وبما تنتج منه. وبالتالي فإن هذا الموضوع موضوع شائك هنا بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين. كانت هناك هذه التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بازشكان ولغيره من المسؤولين بشأن سعي الولايات المتحدة إلى إحداث شرخ داخلي، إلى إحداث ربما شرخ اجتماعي، إلى الضغط على الهم والمعيشة اليومية للمواطنين من أجل ربما إحداث احتجاجات. يقول المسؤولون الإيرانيون إن الولايات المتحدة وبعد أن فشلت في تحقيق أهدافها عبر الخيار العسكري عبر حرب الأربعين يوما، تلجأ إلى الاقتصاد لتجعل منه أداة ضغط أخرى، أداة لممارسة أقصى الضغوط. ويسمون هذه العملية وهذه العقوبات الاقتصادية يطلق عليها هنا في إيران الإرهاب الاقتصادي، يسمونها بالجريمة ضد الإنسانية، ويقولون إنه ليس للولايات المتحدة فرضها، فضلا عن محاولة إجبار الدول والكيانات على الامتثال لها. وبالتالي فهو موضوع محوري تتردد بشأنه التصريحات والبيانات ورسائل الساسة الإيرانيين هذه الأيام.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من تهران. أنتقل إلى واشنطن ومراسلنا إيهاب العبسي، نرصد معك تصريحات ترامب عن أمد المواجهة مع إيران والتفاعلات بشأنها.
2: مع اقتراب الحرب من إكمال شهرها السادس، تجمع واشنطن بين الضغط الاقتصادي وأيضا استمرار الحشد العسكري من تحديد جدول زمني لإنهاء هذه المواجهة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للجزيرة أنه ليس مستعجلا من عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، لا يخضع لأي قيود زمنية. ويقول أيضا الرئيس دونالد ترامب متحدثا عن الاقتصاد الإيراني أنه في حالة انهيار كامل، وأن القوة المالية للولايات المتحدة ستحقق انتصارا في نهاية المطاف. هذه التصريحات تأتي بعد العقوبات، حزمة العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية على الجانب الإيراني، ومستهدفة 5 قطاعات أساسية: الأصول الرقمية والتكنولوجيا وكذلك الطيران والشحن. وأيضا الرئيس دونالد ترامب حينما سألته الجزيرة عما إذا كانت الضغوط الاقتصادية أكثر فعالية من الضربات العسكرية على الجانب الإيراني، أجاب الرئيس ترامب بأن كليهما فعال، وبالتالي لم يستبعد أيضا الخيار العسكري. وهذا الرئيس دونالد ترامب في مقابلة صحفية هنا أيضا أخرى أشار إلى أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، مستشهدا بالوضع في مضيق هرمز، قائلا بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تعيد حركة الملاحة وتدفق النفط والغاز عبر المضيق بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن أيضا تم تفجير أو إزالة جميع الألغام البحرية من مضيق هرمز. الرئيس ترامب يتحدث على الضغط الاقتصادي تحديدا وأدوات الضغط من الولايات المتحدة كقوة مالية بعد كل هذه العقوبات المفروضة. الرئيس ترامب حينما يشير إلى أن الحرب ستنتهي قريبا هي رسائل للداخل الأمريكي أيضا، لكن من دون تحديد جدول زمني. وأيضا ترامب مرة أخرى يجدد التأكيد بأن الهدف من هذه الحرب، الهدف الأساسي، هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هو أيضا ما أكده وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي أكد بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، بل إمداد حتى إيران ببرنامج نووي مدني مقابل أن يتم تفتيش المواقع النووية في إيران وإنهاء البرنامج النووي المسلح في إيران على حد ما يقول. وقال إن ذلك سيتم بالتفاوض أو عبر القوة العسكرية باستهداف المنشآت النووية من قبل القوات الأمريكية. أيضا وزير الطاقة مرة أخرى يجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالسيطرة على مدينة

0: مضيق هرمز أو بتهديد الاقتصاد العالمي واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط. فيما يتعلق باستمرار الحشد العسكري، هذا يأتي لأنه وفق مسؤولين أمريكيين تم إصدار توجيهات لحاملة الطائرات روزفلت بالتوجه إلى الشرق الأوسط والانتشار خلال الأسابيع المقبلة لتحل محل حاملة الطائرات جورج واشنطن التي وصلت إلى المنطقة منذ أيام قليلة لتحل بدورها أيضا محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وهذا الأمر يأتي في إطار إعادة التدوير والانتشار بين حاملات الطائرات في المنطقة مع استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والقوات الأمريكية المنتشرة في المياه الإقليمية وكذلك بحر العرب. تؤكد القوات الأمريكية بأنها جاهدة لتنفيذ أي تعليمات من الرئيس دونالد ترامب، لكن وزير الخارجية الأمريكي بالأمس وحسبما ذكر موقع أكسوس كان قد قال لعدد من نظرائه بأن الاستراتيجية الحالية في الوقت الراهن هي فقط الضغط الاقتصادي وعدم شن ضربات على إيران إلا إذا جاءت ردا على اعتداءات إيرانية.
1: جزيلا لك مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي. أنتقل إلى إسلام أباد ومدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، نتوقف معك عند التصريحات الصادرة عن الخارجية الباكستانية بشأن متابعة جهود الوساطة.
2: نعم بالفعل جعفر، الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية ما يزال يعقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي قال في بدايته أن باكستان تتابع بصدق وبإخلاص مع عدة دول صديقة لها جهود الوساطة المستمرة حاليا في محاولة لرأب الصدع بين طهران وواشنطن في محاولة لتقريب وجهات النظر. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أكد كذلك ضمن هذا السياق أن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران قبل عدة أيام كانت تحديدا ضمن هذه الجهود، جهود الوساطة، وأن قائد الجيش كان أول من أشار وضغط وتحدث عن ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ضمن عدة خطوات لخفض التصعيد. وتحديدا فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، المتحدث باسم وزارة الخارجية يؤكد بأن هذا كان الهدف الأساسي من زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران ضمن عدة جهود تبذلها باكستان ومتابعتها لجهود تبذلها أيضا دول صديقة في هذا السياق، ربما في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية العماني التي جاءت بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وربما أيضا في إشارة إلى الزيارات القادمة للعاصمة الإيرانية طهران والتي تصب كلها في إطار الحديث عن ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. نتذكر بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تزامنت مع بدء ما تسميه الولايات المتحدة بفرض العقوبات القصوى على الجانب الإيراني. وفي هذا السياق تحديدا الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أكد بأن كل المعلومات التي تحدثت عن أن قائد الجيش الباكستاني إنما كان يزور إيران كمبعوث للرئيس الأمريكي هي أحاديث وتصريحات ومعلومات غير دقيقة وغير صحيحة على الإطلاق، لا سيما أن باكستان هي من تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وهي من تبادر لطرح على ما يبدو الكثير من المبادرات في هذا السياق. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستاني أيضا أكد بأن وزير الخارجية الباكستاني الموجود في العاصمة البريطانية لندن منذ عدة أيام كان قد تواصل مع مجموعة كبيرة من نظرائه في تركيا، في الكويت، في مصر، أذربيجان، البرازيل، وحتى مع الأمين العام للأمم المتحدة أيضا لإطلاعهم على جهود الوساطة التي تقودها باكستان وأيضا لحثهم على المشاركة ودعم باكستان فيما يتعلق بجهود الوساطة في محاولة جادة باكستانية مستمرة منذ عدة أشهر لتقريب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذن في تصريحات خاصة للجزيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة

0: الجزيرة، أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحاً أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية وما بين سطورها، لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني، ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل، تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك، ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك سيد سيرجيو، عندما يقول ترامب إنه لا جدول زمني نهائي للمواجهة مع إيران، كيف يمكن أن تكون نقطة النهاية إذن؟ متى يغير ترامب رأيه؟
2: الهدف النهائي بالنسبة لهذه المواجهة ترمي إلى فتح المضيق دون رسوم. الرئيس الأمريكي قال إنه جاهز لاستخدام الأدوات المناسبة لتحقيق ذلك. لقد استخدمنا القوة العسكرية وقررنا أن تكون هناك هدنة لربما خفض أي عنف متزايد، وهو كذلك جاهز لاستخدام القوة الاقتصادية بالإضافة إلى الدبلوماسية. هناك الكثير من الشركاء الذين يرسلون مبعوثين من أجل العمل كوسطاء من أجل الوصول إلى حل سلمي. السبب الذي جعل الرئيس الأمريكي يقول إنه ليس هناك جدول زمني ضاغط، لأنه يتوقع بأن الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى عودة إيران إلى التفاوض. ومن خلال المقابلة التي أجرها مع مراسلكم قال إنه جاهز لاستخدام القوة العسكرية بالإضافة إلى القوة الاقتصادية من أجل الوصول إلى حل، يرمي إلى حل المضيق وحل الإمكانية للتفاوض. هذا ما ننتظره، هذه من الأمور التي لابد أن تقرر بشأنها إيران. لكن ما هو غير مقبول هو أن يبقى المضيق مغلقا، هذا المسار المائي مسار دولي. إيران لن تصنع سابقة تسمح لدول أخرى لتقرر بأن تسيطر على باب المندب أو مضيق ملقة. الأمور بهذه البساطة هي أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض، وإلا سيكون هناك دائما إمكانية لاستخدام القوة العسكرية، وسيتم فتح المضيق بطريقة أو أخرى. هناك المزيد من السفن تتدفق، وهناك عمليات لتطهير المضيق، وبالتالي السفن ما نطلب بها أن تقرر إذا كانت تريد المغادرة العبور وأن تغامر. لكن هناك إجراءات وتكتيكات تستخدمها الجهات الإيرانية من أجل عرقلة المسار عبر المضيق.
1: نعم دكتور عباس، تصريح ترامب يشير إلى أن أمريكا تريد مرحلة استنزاف مفتوحة مع إيران، ما خيارات طهران؟
2: يبدو أنه ليس هناك استراتيجية واضحة من الجانب الأمريكي، لذلك ليس هناك جدول زمني واضح أو إطار زمني بشأن الأشياء التي يودون القيام بها وتحقيقها. لكن هناك خيارات متعددة. الخيار الأول وهو تسوية دبلوماسية من خلال الوسطاء الذين يزورون طهران. يتوقع أن يزور رئيس الوزراء القطري وزير خارجية كذلك القطري أن يزور طهران، وبالتالي هذه بعض الخيارات الموجودة بالإضافة إلى زيارات عدد من الوسطاء من عمان وغيرها من الدول. الولايات المتحدة تتحدث عن المزيد من الضغوط من أجل أن ينهار النظام في إيران، ويحاولون زيادة مستوى الضغط الاقتصادي على البلاد. والسؤال الذي يطرح، إلى أي مدى بإمكان الدبلوماسية أن تكون ناجعة؟ نحن نسمع رسالة متسقة وواحدة تأتي من طهران، ألا وهي العودة إلى مذكرة التفاهم حتى يتم تنفيذها. لكن الولايات المتحدة لا تقول تماما ما تريد أن تحققه، تحاول أن تتحدث عن مراجعة أو إعادة صياغة مذكرة التفاهم، لأنه في غياب إطار سياسي ليس بإمكاننا أن نتوقع أي حل. قد يكون هناك هدنة، لكن بعد أيام أو فترة صغيرة ربما قد يندلع النزاع مجددا. الخيار الثاني هو استئناف التصعيد في المنطقة، لأن الوضع الراهن ليس بإمكانه أن يستمر لفترة طويلة. إيران تفسر الحرب الاقتصادية على أنها حرب واعتداء ضد البلاد، لذلك لن تتسامح مع هذا الوضع. ولمجابهة هذا الوضع وهذه الحرب الاقتصادية، هذا الأمر سيتطلب بعض الخطوات. أولا، يكون هناك مفاوضات مع الدول دول الجوار حتى لا تكون متواطئة في هذه الحرب الاقتصادية. النقطة الثانية هو أن تكون هناك حرب، ربما قد تكون هناك نقطة ثالثة ربما قد تؤدي إلى خطوات تدريجية محسوبة لوقف تنفيذ الحصار الاقتصادي. كل هذه النقاط بالإضافة إلى حملة السقوف العليا وكذلك موافقة الدول الأخرى في هذا الأمر، هي ترمي إلى الوصول إلى مرحلة التنفيذ وأخذ باعتبار نطاق ونوع العقوبات. هذه العقوبات كانت موجودة لفترة من الزمن، لكن هذه المرة تريد الولايات المتحدة أن تفرضها بالقوة، لذلك نجد هذه المعركة حول مسألة التنفيذ. وعندما ترسل الولايات المتحدة رسائل من خلال الوسطاء يزورون طهران. هذا يؤشر على أن هناك شكوك بواشنطن بشأن نجاعة السياسات المنتهجة من قبلهم. لذلك على الرغم من كل ذلك ليس هناك مؤشرات واضحة تأتي من الولايات المتحدة، وإيران تستعد للتفاوض الدبلوماسي والتصعيد العسكري بالإضافة إلى الخيار الثالث ألا وهو الخيارات الاقتصادية.

0: الماضية ألا وهي التركيز على اقتصاد المقاومة وإيجاد بدائل للتعاون من أجل التعويض على الوضع الراهن، بالإضافة إلى أمور أخرى. والولايات المتحدة إذا لم تلتزم بالمذكرة سيكون من الصعوبة أن نتخيل أن يكون هناك تسوية من خلال التفاوض.
1: سيد سيرجيو، تلاحظ معي تسارع الجهود الدبلوماسية هذه الأيام، هل استراتيجية واشنطن هي تصعيد الخطاب من أجل أن تدفع إيران للقبول بما يطرحه الوسطاء؟
0: هدف واشنطن هو الضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز. الأمر بهذه البساطة، ليس هناك أي صعوبة بشأن ذلك. إيران ترفض ذلك، ومن ثم هذا يجعلنا نفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وإن لم تنجح فإنه سيكون هناك ضغوط عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أمريكيين وإيرانيين يتحدثون ليس علنا، وإنما هناك عمليات تفاوض ومحادثات جارية وهي ليست للاستهلاك العام. في مرحلة ما هذه الأمور ستتكشف، وفي هذه الأثناء نحن نرى أن هناك إعلانات تتم هنا وهناك، نرى أن هناك دبلوماسيين يزورون طهران، يزورون المنطقة للتوصل إلى حل ما. لكن إذا كنا نريد أن نفهم ما الذي تريده الولايات المتحدة، هو ببساطة فتح مضيق هرمز دون ما رسوم تفرض. هذه هي الغاية، هذا هو الهدف، وهذا ما نتطلع إليه. وإذا كان الأمر سيغتغرق وقتا إضافيا فليكن كذلك. عندما يكون هناك استراتيجيات يتم التفاوض بشأنها، الإيرانيون خبراء في إطالة أمد التفاوض حتى يحصلوا على تنازلات من الطرف الآخر. الرئيس الأمريكي يستخدم نفس التكتيكات التي ينتهجها الإيرانيون. ببساطة الأمر لا يحتاج للكثير من التحليل، قوموا بفتح المضيق، وربما من ثم سنصل إلى المرحلة التالية، ألا وهي أن يكون هناك إيران دون ما أسلحة نووية. إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة سنكون على المسار الصحيح. لكن في هذه الأثناء الضغط الاقتصادي يتم اعتماده من قبل دول الجوار. ليس فقط بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل ذلك، لأننا نحاول أن نجعل هذا الخيار الأفضل، لكن بإمكان كليهما أن يطبق في الآن ذاته. آمل أن هذا الأمر يوضح موقف الولايات المتحدة كما أرى. طبعا أنا لا أتحدث نيابة عن الرئيس الأمريكي، لكن واحدة من الأمور التي استمرت طوال هذه الفترة هو ما وصفته تحديدا.
1: إذا تم الاتفاق فعلا بين إيران وعمان على ممر بديل مضيق هرمز مع رسوم خدمات، هل هذا سيكون مرضيا لواشنطن؟
0: إذا كان هذا الأمر يتطلب رسوما فالجواب لا، لأن ما يجعل قواعد حرية البلاحة ما يؤسسها هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقع عليها ما يزيد عن 100 دولة. أي اتفاق يتم التوصل إليه من قبل إيران وعمان سيكون خارج إطار هذه الاتفاقية. دعونا نعود لهذه الاتفاقية تم تنفيذها، تم تعزيزها واعتمادها، وتغيير حرية البلاحة هذا الأمر لا نريد أن يكون سابقة تؤسسها إيران وتفرضها على بقية العالم. من ستؤثر عليه أكثر؟ دول الخليج والعراق بشكل مباشر، وبقية العالم، لأن بقية العالم سيحتاج للمنتجات التي تأتي من الخليج، خصوصا عندما نتحدث عن عدد من المنتجات مثل الهيليوم وغيرها.
1: دكتور عباس، هل المفاوضات بين إيران وعمان هي من أجل إيجاد مخرج لفتح مضيق هرمز بعيدا عن الضغوط الأمريكية؟
0: نعم تماما. المحادثات والاتفاقات الجارية ما بين عمان وإيران هي تعتبر بداية لقرار يتم التوصل إليه يؤدي إلى فتح نافذة دبلوماسية. والرئيس الأمريكي في بداية المطاف رحب بهذه المحادثات وقال إن اتفاق هو وشيك، لكنه فجأة غير موقفه، وحتى أنه وصل إلى مرحلة هدد فيها عمان واستخدم بعض الكلمات ليس بإمكاني أن أتلفظ بها في هذه اللحظة. وبالتالي فإن هناك محادثات ترمي إلى الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بهذه الممرات حتى يتم الإعلان عن اتفاق. لابد من وضع كل ذلك في سياق أوسع حيث أن إيران والولايات المتحدة يحتاجان أن يقوما بحل خلافاتهما. أتفق مع السيد لابينيا، نعم لابد أن يكون هناك حل لهذه الأمور يتم الحديث بشأنها علنا وخلف الأبواب الموصبة. لكن إذا ما وضعنا الأمور في سياقها، الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز هو مفتوح، وبالتالي لماذا يطلبون إعادة فتحه؟ لماذا يرسلون الجميع لطهران من أجل المطالبة بفتح المضيق؟ هذا مؤشر بأن المضيق غير مفتوح. السؤال التالي، نعم المضيق بإمكان أن تتم إعادة فتحه، لكن ماذا ستحصل عليه إيران في المقابل؟ هل ستعود الولايات المتحدة إلى إطار مذكرة التفاهم؟ إن كان الأمر كذلك فالأمر نعم بإمكانهم أن ينفذوا الشروط التي تم التفاوض والوساطة بشأنها من قبل الوسطاء بالمنطقة والولايات المتحدة وقعت وإيران كذلك. إذن كان يفترض بهذه المذكرة أن تركز على اتفاق النووي، لكن حرب الولايات المتحدة هي التي دفعت بغلق المضيق. لو لم يتم شن هذه الحرب ما كنا لنتناقش هنا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. كما تعلمون في حال إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة لمواصلة هذه الجهود، والآن ليس هناك أي فكرة حتى من أجل الخروج من هذه المعضلة. لذلك الجنوح باتجاه الضغط الإضافي هذا سيزيد الطين بلة. مضيق هرمز لم يكن إشكالية تذكر قبل سنة من يومنا الحالي، وكان ذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية من أجل تنازل إيران. حدث كل ذلك، وبالعودة إلى مذكرة التفاهم أعتقد أن بإمكاننا تحل المعضلة تماما.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. كما أشكر سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ضاعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. وتأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
2: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار. للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد. نحن في حالة ركود حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار. لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. خمس أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنويا عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريبا.
3: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
2: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
4: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط

0: على تحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على مساحة تقدر ب 15 دنما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة. ووفق الهيئة، فإن الأرض المصادرة ضمن المنطقة الواقعة في جبل الطويل لإقامة مسار أمني ومنطقة عازلة. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوبية الخليل. من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، معنا مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك جيفارا، ما الذي ترصدينه من حيث أنت؟
2: نحن الآن نقف هنا في محيط مستوطنة بسقوت المقامة منذ عام 1981 على أراضي الفلسطينيين في جبل الطويل في مدينة البيرة. الأمر العسكري الجديد يقضي بمصادرة ما يقارب من 15 دنما بحجة إقامة سياج أمني ومنطقة عازلة تحيط بالمستوطنة من كافة الجهات، أي بشكل دائري. ولكن بالطبع نحن حتى الآن ووفق أيضا المؤسسات الحقوقية لا نعلم إلى أين تمتد هذه المستوطنة بفعل أوامر المصادرة والأوامر العسكرية. ولكن ليس فقط الحديث عن 15 دنما، لأن أراضي الفلسطينيين التي يجب أن يصل إليها الأهالي وهي قريبة من المنازل في مدينة البيرة وهي واحدة من أكبر المدن في وسط الضفة الغربية، لن يتمكن على الأقل الفلسطينيون من الوصول إلى 380 دنما جديدة وفق هذا القرار العسكري. إذن يكون وفق القرارات هو مصادرة لمساحة محددة، ولكن من لا يتمكن من الوصول إليها هو أكبر من ذلك بكثير. منذ 7 أكتوبر عام 2023 ووفق الأوامر العسكرية أصدر الاحتلال 215 أمرا عسكريا لوضع اليد على أراضي فلسطينية لأغراض عسكرية وأمنية في الضفة الغربية، بينها 80 أمر لشق طرق أمنية. وفق الأوامر العسكرية منذ 7 أكتوبر تم مصادرة ما يقارب 5500 دنم. للتوضيح ما الفرق بين الأوامر العسكرية وأوامر المصادرة، هنا للتوضيح على الأرض، الأوامر العسكرية تكون وفق سلطات الاحتلال مبنية على قرارات من الجيش الإسرائيلي، يكون القرار مؤقت ثم يتم تجديد هذه القرارات التي يجب أن تنتهي بانتهاء الحجة الأمنية. ولكن على الأرض قد تمتد هذه الحجج الأمنية وامتدت على مدار عشرات السنوات. أما المصادرة بهدف نزع الملكية وهي تحويلها لسلطة الاحتلال، هي الأراضي التي بنيت عليها المستوطنات كمستوطنة بسقوت والمحميات الطبيعية 1,400,000 دنم، مصادرة بموجب هذا القرار، أي قرار تحويل الأراضي ونزع الملكية إلى أراضي دولة. أيضا هناك 500,000 وفق ما يسمى المحميات الطبيعية. أما المناطق المغلقة بحجة التدريب العسكري فتصل إلى 18% من مساحة الضفة الغربية وهي تشكل ما يقارب من 1,000,000 دنم. إذن هنا على الأرض نعود إلى ما يحدث، يعني هذه هي أقرب المنازل إلى مستوطنة بسقوت. نحن هنا على الأطراف الشرقية لمدينة البيرة، إن لاحظنا عبر عدسة الكاميرا كم هي المنازل الفلسطينية ملاصقة للمستوطنة المطوقة بأسوار وأسلاك مكهربة وأبراج عسكرية. منذ سنوات طوال لا يستطيع الفلسطينيون حتى القريبين من هذه المستوطنة ومن الطرق القريبة منها من الوصول، وأيضا لا يتمكنون من الانتقال إلى المناطق الأبعد والأحياء التي حتى هي على مسافة عدة كيلومترات. ولكن واضح على الأرض أن هذه الأوامر العسكرية هي في تصاعد، والهدف وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو تنفيذ إقامة سياج

0: الأمن ومناطق عازلة حول المستوطنات بحجة تأمينها، رغم أنه كما رأينا الآن هي تماما مؤمنة بالأبراج العسكرية، الأسلاك، المكهربة وكل ما يمكن أن يؤدي وفق ما يراه الاحتلال الإسرائيلي لتأمين كل هذه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية. والذي أكد بالأمس بالطبع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنها تزيد الآن ووفق قرارات حتى جديدة منها عن أكثر من 104 مستوطنات في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك جيفارا البديري من رام الله. وأنتقل إلى وليد العمري، بل من البيرة. وليد العمري هو الذي في رام الله. وليد، نتوقف معك عند المواقف والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن التوسعات الاستيطانية.
2: آخرها ما صدر عن وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش صباح هذا اليوم في تغريدة له على منصة إكس، بأنه يقود عملية البناء في المنطقة المصنفة E1، أي إيست 1 أو شرق 1 التابعة للقدس والواقعة بين القدس المحتلة وأريحة، وذلك بهدف قتل فكرة إقامة دولة إرهابية حسب تعبيره في إشارة للدولة الفلسطينية. التصريحات الإسرائيلية فضلا عما ذكرته الزميلة جيفارا، واضح أن المشروع الاستيطاني يتوسع بشكل هائل في هذه الفترة، سواء بمبادرات حكومية ومن الجيش أو من خلال عصابات المستوطنين، فيما يمكن وصفه بتقاسم أدوار بين الجانبين. كافة التصريحات الصادرة من داخل الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت لسموتريتش أو لبن غفير أو لنتنياهو ووزير دفاعه كاتس، جميعها تدفع نحو عملية التوسعة الاستيطانية. قضية 16 أو 15 دنما التي يتحدثون عنها، الخاصة بمستوطنة بساغوت الواقع على أراضي مدينة البيرة وعلى جبل الطويل، هذه القضية ليست المسألة في 16 دنما، وإنما هي أنها تمتد في ما يعرف وكان مصنفا بالمنطقة بي، وهي المنطقة التي يفترض أن لا تجري فيها عمليات استيطانية. وهذا يأتي تكملة لقرارات كثيرة أصدرها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وما قبله أيضا، ولكن أبرزها بعد 7 أكتوبر أكثر من 215 أمرا أصدر بمبررات عسكرية ولدواعي أمنية، علما أن مستوطنة بساغوت على سبيل المثال هي مسيجة منذ أن أقيمت ومصنفة حسب أوسلو بأنها سي، لكن الآن مع التوسعة سيمتدون إلى المنطقة بي وتصبح محاذية إلى المنطقة ألف، أي إلى بيوت ومنازل مدينة البير مباشرة. لذلك تصريحات المستوطنين وقادتهم، سواء تلك التي تحدثت عن نحو 20 مستوطنة جديدة ستقام في شمالي الضفة الغربية وقد بدأوا فيها في منطقة جنين، وكذلك منطقة E1 والمنطقة الحالية في محيط منطقة بسغوت، جميعها تأتي في إطار عمليات تمدد الاستيطان، والهدف مصرح به وواضح من قبل المسؤولين الإسرائيليين، وهو أن الضفة الغربية يجب أن تكون خاضعة بالكامل لما يسمونه بالسيادة الإسرائيلية، ولكن الخلاف لديهم هي حول سكانها، أي أن تخضع الأرض لإسرائيل وأن يبقى السكان الفلسطينيين محتلين. وقرار وزير الدفاع الإسرائيلي قبل مدة بأنه يريد نقل الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة، وإن كان مخالفا حتى للقانون الإسرائيلي نفسه، إلا أنها تشير إلى أين ترمي هذه الحكومة في هذه المراحل. وواضح أنه مع تصاعد اعتداءات المستوطنين سيتصاعد أيضا عملية الاستيطان في أرجاء الضفة الغربية، بعد كل المشاريع الاستيطانية التي جرت في مناطق الأغوار وفي شمالي الضفة الغربية، وكذلك المتواصلة في منطقة شرقية القدس أيضا. الآن بدأوا بذرائع أمنية بتوسعة هذه المستوطنات، وهذا قد نسمعه عن مستوطنات أخرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن من يقوم بمهمة المبادرة في ذلك هي عصابات المستوطنين التي تحتل الأراضي وتحتل المنازل وتعتدي على المواطنين مثل ما هو جاري في العديد من المناطق، ويأتي من ثم الجيش وبقرار نعم. وضع اليد والمصادرة يبرر ذلك لدواعي أمنية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري من رام الله. ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند، يبدو كما لو أن إسرائيل مرت إلى السرعة القصوى، ما الذي تستهدفه بالضبط؟
3: هي تستهدف الآن إلى فرض أو أمر واقع بأسرع وقت ممكن، لأنه هنالك في تخوف عند اليمين الحاكم الآن في إسرائيل أن يخسر الانتخابات، ولذلك هو يريد أن يفرض وقائع على الأرض بحيث أنه أي حكومة قادمة في إسرائيل لا تستطيع أن تغير شيئا من هذا الواقع. وطبعا الهدف المركز الآن، الهدف الأولي عندهم الآن هو منع إقامة دولة فلسطينية، يعني قتل أي إمكانية ليس فقط على أرض الواقع في التفكير، يعني حتى بالتفكير أن يفكر أحد بإقامة دولة فلسطينية هم يريدون أن يقتلوا ذلك، وهي كلمة قتل هذا التعبير الإسرائيلي، يريدوا أن يقتلوا فكرة الدولة الفلسطينية حتى بوعي الناس وحتى بوعي السياسيين وحتى بوعي العالم. ولذلك هنالك الآن في مساع حثيثة لبدء المشروع الاستيطاني في إيوان، لأن ما هو إيوان؟ هو مشروع استيطاني إذا تم تنفيذه أو البدء به، هذا عمليا يقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها، عمليا هو ينهي مشروع الدولة الفلسطينية. ولذلك الآن هم في حالة تصارع وتكاثف فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني، وهذا الأمر يتم في تصوري بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي وبموافقة الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي عندما يقول أنه رفع وحداته العسكرية في الضفة الغربية إلى 26 وحدة، هذا معناه أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يؤمن المشروع الاستيطاني. الفكرة ليست هي فكرة أمنية أن هنالك في تهديد أمني فلسطيني، الفكرة أنه يريد أن يؤمن المشروع الاستيطاني، يريد أن يؤمن المستوطنين لكي يستمروا في العمل الاستيطاني في الضفة الغربية. والجيش الإسرائيلي من هذه الناحية هو جزء من هذا المشروع، هو جزء من المشروع الاستيطاني، وهذا يدل على التغيرات الكبيرة في داخل الجيش الإسرائيلي من جهة، وعلى جبن قيادة هذا الجيش أمام الحكومة الإسرائيلية. ولذلك هم الآن المسعى الأساسي هو فرض أمر واقع، حتى إذا جاءت حكومة أخرى على الرغم من الحكومة القادمة لن تفعل شيئا عميقا، ولكن على الأقل يدون أن يكسروا أي إمكانية تفكير لأي تغيير فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية.
1: إذا كان هناك توافق بين المستوى السياسي والمستوى العسكري كما تقول، لماذا كان قادة من الجيش يحذرون مما سمي بالإرهاب اليهودي ونشاط المستوطنين؟
3: لأن هنالك ما زال في الجيش الإسرائيلي قيادات تعتقد أن على الجيش أن يقوم بمهامه بشكل مهني، وهم متخوفون أن هذه العمليات الاستيطانية قد تؤدي إلى انتفاضة فلسطينية. هذا طيار في داخل الجيش، هذه أصوات في داخل الجيش، ولكن في النهاية القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي وبالذات قائد المنطقة المركزية في الضفة الغربية وهو اسمه آفي بلوت، وهو مستوطن بحد ذاته، هم يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي مهمته هي حماية المستوطنين. الآن هنالك في أصوات تحذر أنه إرهاب المستوطنين، تعميق المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى انتفاضة فلسطينية أو إلى أعمال مسلحة فلسطينية. هذا صوت في داخل الجيش ما زال موجود، ولكن أغلب الجيش الإسرائيلي وقادته وضباطه متواطئين مع المشروع الاستيطاني. ما يحدث الآن في داخل الضفة الغربية، آلاف الشهادات وآلاف المشاهد التي رأيناها في الضفة الغربية تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الجيش الإسرائيلي بجنوده بضباطه بوحداته يتعاونون مع المستوطنين في المشروع الاستيطاني، أكثر من ذلك يتعاونون مع الإرهابيين المستوطنين، يتعاونون مع إرهابيين فيما يتعلق بقمع وتنكيل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأين كف الجيش يحوس المستوطنين في محاصرة قرية قصرة قرب نابلس؟ وهذا على فكرة هذا نموذج يحدث في أغلب مناطق الضفة الغربية، أن الجيش يرافق المستوطنين. وأين قبل يومين أن عضو كنيسة إرهابي اسمه تسيب سقوط، وهو إرهابي فعلا يعني، قام بتحطيم مبنى في قرية فلسطينية، تذكار في مبنى في قرية فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي. الجيش يلعب لعبة مزدوجة، على المستوى الرأي العام الدولي يصدر بيانات أن هذا الأمر لا يعبر عن قيم الجيش، ولكن على أرض الواقع أو في الممارسة العملية الجيش الإسرائيلي يتواطأ مع المستوطنين. هذه اللعبة التي يلعبها الجيش الإسرائيلي على فكرة كما اللعبة التي يلعبها بنيامين نتنياهو في بيانات أمام العالم وفي الممارسة والقرارات الحكومية في الضفة الغربية.
1: هل تستند الممارسات الإسرائيلية التوسعات الاستيطانية هذه إلى بنية قانونية بما لا يدع مجال للمحاكم الإسرائيلية بالوقوف ضدها؟
3: طبعا لا يمكن التعويل على هذه المحاكم. طبعا الآن هناك في قرارات استيطانية ذات طابع قانوني، وهي قرارات التي يتم إصدارها وإقرارها والمصادقة عليها في داخل الحكومة الإسرائيلية، وهذه القرارات عادة تأخذ مصداقية قانونية وقضائية إسرائيلية، وهي ما تسمى في العرف الإسرائيلي المستوطنات القانونية. ولكن هنالك في ما يسمى بؤر استيطانية، هي بؤر من المستوطنات أنشأها مستوطنون بدون قرار حكومي، بمعنى هي بؤر غير قانونية حسب القانون الإسرائيلي. القضاء الإسرائيلي متواطئ مع هذه البؤر، بمعنى أنه لا يصدر أي قرارات شاملة فيما يتعلق بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية، وإذا أصدر قرار بإخلاء بؤرة معينة الجيش الإسرائيلي يتلكأ في إخلائها، وإذا تم إخلائها على سبيل المثال تم إخلائها الجيش الإسرائيلي ينسحب بعد الإخلاء والمستوطنون يعودون إليها. بمعنى ذلك في منظومة كاملة من التواطؤ مع المستوطنين، إما قناعة إما جبنا وخوفا، يعني القضاء الإسرائيلي جزء منه جبنا وخوف من التحريض عليه، أو هنالك في حالة من عدم الاهتمام، يعني عدم الاهتمام بما يحدث في الضفة الغربية، يعني في قطاعات إسرائيلية لا تؤيد مثلا ضم الضفة الغربية، لا تؤيد ضم، ولكنها لا تقوم بأي عمل احتجاجي ضد هذا المشروع الاستيطاني، يعني في حالة صمت. ولذلك هنالك في منظومة كاملة تدعم المستوطنين بدءا من الجيش الإسرائيلي، المخابرات الإسرائيلية، الشرطة الإسرائيلية، طبعا الحكومة الإسرائيلية، الوزارات، وتواطؤ وضعف وجبن القضاء الإسرائيلي الذي لا يفرض على الحكومة الإسرائيلية بشكل حازم على سبيل المثال إخلاء البؤرة الاستيطانية. هنالك في أكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، معنى أن مستوطن أو مجموعة من المستوطنين جاءوا إلى منطقة وبنوا بؤرة استيطانية، الجيش الإسرائيلي لا يقوم بإخلائها. ولذلك هنالك في حالة توحش في الضفة الغربية، في حالة استباحة في داخل الضفة الغربية، أن يخرج نتنياهو إلى الإعلام الأمريكي ويسألونه عن الإرهابيين المستوطنين ماذا يقول لهم؟ كلهم الحديث عن مجموعة من 70 شاب يعانون من ضائقة اجتماعية.
1: نعم.
3: ولكن الحقيقة أن الحديث عن مئات الإرهابيين المسلحين المدججين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. في مستجدات قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدة أشخاص في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. ومن هناك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور خالد، ما التفاصيل؟
4: نعم، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع استطلاع سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات بينها إصابة خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي حتى هذه اللحظة. وهذه الاستهدافات المتواصلة منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا هناك إطلاق مستمر صباح اليوم كان من الطائرات المروحية في أجواء قطاع غزة، خصوصا على المناطق الشمالية، تطلق النيران الحية باتجاه خيام النازحين وكذلك الغزيين والذين يعيشون في محاذاة الخط الأصفر. هذه أو هذا الاختراق والانتهاك مستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا الذين يعيشون بالقرب من الخط الأصفر. القصف المدفعي لا يتوقف، وكذلك الشظايا جراء هذا القصف تتناثر على خيام النازحين وأيضا بقايا منازل المواطنين في هذه المناطق، عدا عن المسيرات الإسرائيلية التي تحلق في الأجواء على نحو منخفض وتطلق قنابلها أيضا على تجمعات المواطنين. تصل عدد من الإصابات يوميا إلى مستشفيات القطاع، وبعد هذه الإصابات في بعض منها يستشهد المصاب متأثرا بجراحه نتيجة الإصابة، بسبب أن المستشفيات في قطاع غزة، وشهدنا في الفترة الأخيرة الأخيرة عدد من الإصابات تحولت إلى حالات وفاة بسبب عجز الكوادر الطبية عن تقديم الخدمات الطبية والصحية، بسبب أن هناك محدودية في الكوادر، وهناك أيضا محدودية في الأدوية والعلاجات، وهناك أجهزة كثيرة قد تعطلت عن العمل، أجهزة ومستلزمات طبية وكذلك أجهزة ومستلزمات مخبرية. القطاع الصحي يعاني من شح كبير في الأدوية والعلاجات وكذلك الأجهزة، وأن هناك أيضا المولدات التي تشغل المرافق الصحية أيضا هناك فيها عطل كبير بسبب لا يوجد أي من قطع الغيار أو حتى زيوت تشغل هذه المولدات، وهناك نقص وشح كبير في الوقود الذي يشغل هذه المواد إذن أو المولدات عفوا. إذن القطاع الصحي هناك حالة كبيرة من الانهيار يواجهها، وهناك أيضا قطاعات أخرى في قطاع غزة تعاني من شلل كبير، وهناك بعض القطاعات توقفت عن العمل تماما. الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يمتنع عن إدخال الشاحنات كما تم الاتفاق على عددها وهي 600 شاحنة، لكن ما التزم به لا يتجاوز 39%، وكذلك المواد الضرورية المفترض إدخالها.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد من مدينة غزة. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلّت مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: الآن نسمع
5: ليلة هي الأعنف.
6: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
7: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
6: وصوت يصنع صداه.
8: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
9: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
6: نرصد البداية
10: مع أن النار لم تتوقف يوما.
6: نتابع التحول.
11: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
6: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
12: حديثة سقطت.
6: الجزيرة
13: صاروخ باليستي.
6: نرى العالم من كل زوايا.
14: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
15: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
16: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
17: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنكم

رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنما ستستمر مهما تطلب الأمر. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل اليوم إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير.

0: فبراير. من جانبها قالت الخارجية الباكستانية إنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن على الدول الإسلامية التعهد بعدم زعزعة أمن بعضها بعضا وأن تدير أمن المنطقة بنفسها. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية. إلى ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا شرق القدس المحتلة. في الأثناء أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت على 15 دنما من أراضي مدينة البيري وسط الضفة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن الجيش جيش الاحتلال عزز قواته في الضفة ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26. وفي الضفة أيضا أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. وإلى الشأن الإيراني مع الولايات المتحدة، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طيران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. إيهاب العبسي، نبدأ معك بداية. مسألة وقت هي ليست مسألة ملحة بالنسبة للرئيس ترامب ولا حساسة، المواجهة مفتوحة ولا جدول زمني لها. نرصد معك أبرز المواقف في واشنطن خلال الساعات الأخيرة.
1: نعم، هنا أبرز المواقف هو ما أكده الرئيس دونالد ترامب بالفعل بأنه ليس مستعجلا في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب يقول أنه لا يخضع لأي جدول زمني أو أي قيود في هذه المسألة. ترامب حينما سئل من قبل الجزيرة حول ما إذا كان يرى أيضا أن الضغوط العسكرية أو الضغوط الاقتصادية أيهما أكثر فعالية مع إيران، قال إن كليهما فعال. وترامب تحدث عن أن إيران تنهار اقتصاديا، وقال إن القوة المالية الأمريكية ستحقق ضغطا في نهاية المطاف على الجانب الإيراني. أيضا ترامب وفي مقابلة إذاعية هنا في الولايات المتحدة أكد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، مستشهدا بما يحدث في مضيق هرمز، حسب ما يقول بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تعيد حركة الملاحة والنفط بكميات كبيرة في المضيق من خلال القوات الأمريكية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدا مرة أخرى بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز. ترامب مرة أخرى يؤكد أيضا بأن الهدف الأساسي من وراء هذه الحرب مع الجانب الإيراني هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه في نهاية المطاف. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة يركز على الضغوط الاقتصادية، وإن لم يستبعد أيضا وجود الخيارات العسكرية ووجود الاستعداد العسكري من قبل الولايات المتحدة في نهاية المطاف. ترامب كان سابقا يتحدث عن أن هناك قرب من التوصل إلى الاتفاق أو السعي إلى التفاوض مع إيرانيين، الآن يتبع سياسة مختلفة تماما فيما يتعلق بالتصريحات، وهي أنه لا يخضع لجدول زمني وليس مستعجلا حتى في التوصل إلى اتفاق مع حملة الضغط الاقتصادي المفروضة على إيران في هذه المرحلة.
0: إيهاب، الدينامية السياسية في الولايات المتحدة في ظل هذه التصريحات، ماذا على جدول النقاش اليومي في واشنطن؟ الرئيس ترامب غير مستعجل، ماذا عن الشعب الأمريكي؟
1: نعم، الشعب الأمريكي، السياسيون الأمريكيون أو حتى الديمقراطيين أو الجمهوريين ينظرون إلى هذه السياسات من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بحملة الضغط الاقتصادي. هذه خطة طموحة للغاية، يسميها الرئيس ووزير الخزانة بأنها حربا اقتصادية على إيران، يعتقدون بأنها في النهاية ستؤدي إلى استسلام إيران والقبول بشروط الرئيس دونالد ترامب. لكن الشكوك ما زالت مطروحة فيما يتعلق بالشركاء التجاريين مع إيران وتحديدا الصين. العقوبات التي فرضت من تعد من وجهة نظر الكثيرين هنا في الولايات المتحدة ليست كبيرة على الجانب الإيراني. المهم في هذه المرحلة، هل فعلا الولايات المتحدة ستجبر الحلفاء وبقية الدول على قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران؟ هذا الأمر محل شك في ما يتعلق هنا في الولايات المتحدة بالنسبة لكثيرين. وأيضا هناك نقاش في الحقيقة داخلي فيما يتعلق بالبنتاغون وحملة الإقالات من جانب وزير الحرب بيت هيكثث، وخاصة في أن الولايات المتحدة في ظل هذه الحرب التي تدخل ربما غدا شهرها السابع مع إيران، الكثير من النقاشات. وأخيرا أيضا فيما يتعلق بأزمة الأسعار المستمرة مع ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عليها من أيضا ارتفاع في أسعار السكن والرهن العقاري.
0: طيب، فيما يتعلق بهذه الأسعار أيضا إيهاب، نسأل أيضا عن استطلاعات الرأي وماذا تقول فيما يتعلق بشعبية الرئيس وشعبية هذه الحرب أيضا.
1: نعم، هنا أحدث استطلاعات الرأي الحقيقة لم تتغير كثيرا. الرئيس دونالد ترامب في جميع أو معظم استطلاعات الرأي هو الأقل شعبية ربما حتى في ولايتيه حتى الآن بسبب هذه الحرب وبسبب أدائه بشكل عام في البيت الأبيض وتحديدا على الصعيد الاقتصادي، مع حتى ارتفاع مستوى الدين العام في الولايات المتحدة إلى 40 تريليون دولار وهو أكبر رقم في التاريخ الأمريكي. كل هذه الأرقام تؤدي إلى تراجع شعبية الرئيس، والحرب مع إيران كانت سببا رئيسيا. معظم الشعب الأمريكي لا يعتقد أن هذه الحرب كانت مبررة من الأساس. ربما أكثر من 60% من الأمريكيين يعتقدون أنها حرب اختيار وليست اضطرار، وأن الرئيس دونالد ترامب كان مخطئا في شن هذه الحرب بشكل كبير، وأنها أعادت تداعيات اقتصادية كبيرة على المواطن الأمريكي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، سعر الجالون، كل هذه التداعيات الاقتصادية. لكن ترامب في نهاية المطاف يشكك في صحة هذه الاستطلاعات ويقول أنه إذا انتخب مرة أو إذا ترشح مرة أخرى للانتخابات اليوم سيفوز في تصويت الأمريكيين.
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران بابا ولد حرمة، أهلا ومرحبا بك. إذن إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها، يقول الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان. نرصد معك أبرز تصريحاته وأيضا تفاعلات الموقف الإيراني مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
2: نعم، بالفعل منى، يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة هي التي بادرت بشن تلك الحرب. يقول بادر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة إلى شن تلك الحرب على إيران، بينما كانت إيران في خضم مفاوضات مع الولايات المتحدة. هكذا يرى الرئيس مسعود بزشكيان هذه الحرب. يقول إن إيران تعرف كيف تدافع عن نفسها وتتصدى للاعتداءات، ويقول أيضا إن بلادها تصدت ومارست حقها في الدفاع، حقها المشروع، يقول في الدفاع عن نفسها خلال تلك الحرب. تلك أبرز التصريحات التي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال أمام عدد من سفراء الدول الإسلامية وشخصيات دينية اليوم في طهران بمناسبة يوم الوحدة الإسلامية. يعرج أيضا على علاقة بلاده مع الدول الإسلامية ويدعو إلى هذه الوحدة وإلى إقامة نظام دفاعي لا تعاون، إلى أن تكف الدول الإسلامية عن الاعتداء على بعضها البعض وأن تتوحد في مواجهة الأخطار. تلك رسائل في هذا اليوم الإيراني، يوم الوحدة الإسلامية هنا في إيران، وتلك تصريحات أطلقها بزشكيان أمام عدد من سفراء الدول الإسلامية أمام شخصيات دينية هنا في إيران. أما بشأن العقوبات فهناك هذه الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى مجلس الأمن. يقول عباس عراقجي في هذه الرسالة إن على الولايات المتحدة، ينبغي تحميل الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن الأضرار والخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بإيران، ويقول إنه أيضا ينبغي وقف واشنطن عن إكراه وقصر الدول والكيانات عن التعامل الاقتصادي والتجاري في إشارة في رفض لذلك الموقف لتلك التهديدات الأمريكية التي تطلقها واشنطن صوب شركاء إيران الاقتصاديين والتجاريين. وكان محمد باقر قليباف وهو رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض أيضا قد أشاد بموقف الصين وقال إن علاقات بلاده التجارية والاقتصادية مع الصين هي علاقة شراكة ومنفعة متبادلة.
0: بابا، أيضا الرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل اليوم إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار، بالتزامن أيضا مع إعلان طهران ومسقط بالأمس بالتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق في مضيق هرمز. ما الذي تقول طهران حيال ذلك؟
2: نعم، طهران في الحقيقة لها نبرة إيجابية، لهجة إيجابية وحديث إيجابي حين يتعلق الأمر بالتفاوض مع دول المنطقة. تقول طهران إن هناك مساعي دبلوماسية، هناك اتصالات مستمرة مع دولة قطر، وهناك هذه المفاوضات وهذه التفاهمات مع عمان بشأن فتح هذا الممر البحري الآمن في مضيق هرمز. ترى إيران في تلك التفاهمات مع ما بين مسقط وطهران ترى فيها نموذجا لهذه الجهود الدبلوماسية بين إيران ودول المنطقة. كانت هناك هذه الاتصالات الهاتفية، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد ناقش مع وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قبل أقل من 48 ساعة، ناقش معه جهود خفض التصعيد، الجهود الدبلوماسية لدرء التصعيد وكذلك لدرء كل المخاطر الأمنية في المنطقة، وناقش معه أيضا هذه التطورات. كانت هناك هذه الزيارة أيضا لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ثم كان هناك أيضا اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية الإيراني بشأن جهود خفض التصعيد، جهود إيجاد مخرج من هذه الأزمة بالنسبة لإيران، بالنسبة لطهران. لا سيما وزير الخارجية والمسؤولين في الخارجية الإيراني تطغى على لهجتهم لنقل نبرة تفاؤل حين يتعلق الأمر بتواصل مع دول الجوار، مع دولة قطر، مع دولة عمان، وكذلك مع دولة باكستان، ويرون في هذه الاتصالات وهذه الجهود الدبلوماسية مع دول المنطقة نموذجا ينبغي لا سيما التفاهم الإيراني العماني نموذجا ربما لحل أزمة المنطقة عبر تواصل بين دول الإقليم وبالطرق الدبلوماسية كما يقول هؤلاء المسؤولون الإيرانيون.
0: بابا ولدة حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن في تصريحات خاصة للجزيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
3: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية، وما بين سطورها لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
0: ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بك. يعني نحن بعد 6 أشهر من الحرب لازلنا نتحدث عن فتح مضيق هرمز، عن رفع الحصار، عما إذا كان هنالك طاولة تفاوض أم لا. نستخدم ذات المصطلحات، هل دخل المشهد في نفق وهل من ضوء في آخر النفق؟
4: نعم، أولا صباح الخير لك والمشاهدين. أنا في ظني أننا نتعامل مع نتائج العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، إغلاق مضيق الهرمز، أيضا الحصار البحري الأمريكي، هي نتائج هذه الحرب وليست سببا في هذه الحرب. وبالتالي لا نتحدث الآن عن جذور الصراع، بمعنى ما هي الأسباب والظروف التي أدت إلى نشوب هذه الحرب وبالتالي التعامل معها. نحن نتعامل فقط مع مظاهر، بمعنى نتائج هذه الحرب. في ظني أن تصريحات الرئيس ترامب تشي بأن لا جداول زمنية، وهو يريد أن يزيد الوهم عند الإيرانيين بأن الوقت يلعب ضد الرئيس ترامب، بمعنى أن هناك انتخابات نصفية وأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للذهاب إلى يعني كما يقال وريتيكس، يعني كل ما يتطلب الأمر من أجل تحقيق أهداف الحرب. لكن أيضا الخيار العسكري مؤجل، العقوبات الاقتصادية لا نعرف إن كان يعني سيكون لها نتائج سريعة أم لا. فبالتالي نحن دخلنا في ظني في نفق، النهاية الضوء في نهاية النفق قد يكون الضوء مقدمة القطار، بمعنى صدام. يعني هذا لا يعني بأن عندما ندخل في نفق بأننا سنخرج منه، هذا نفق مظلم وربما يستمر لما بعد الانتخابات النصفية بكل تأكيد. وبالتالي هي حالة لا سلم ولا حرب، هي حالة الجمود المؤلم المتبادل. ومن هنا ربما الذي يستطيع أن يبدد هذه الأجواء الملبدة بالغيوم هو دور الوسطاء، وأيضا الإدراك المتبادل لدى الطرفين بأن الاستمرار في هذا النفق هو مؤلم للجانبين وربما أعلى كلفة من العودة إلى المفاوضات.
0: سنتحدث عن موضوع الوقت دكتور حسن، لكن لدينا مجموعة من العوامل والتصريحات. الرئيس ترامب يقول أن مضيق هرمز مفتوح وأن الولايات المتحدة بفضل القوات الأمريكية قد أزالت الألغام في هذا المضيق. الحرس الثوري يؤكد بأن المضيق تحت سيطرته، حتى يشير بشكل واضح إلى أن المسار الجنوبي أيضا تحت سيطرته. وفجأة لدينا هذا الخبر فيما يتعلق بإصابة مقذوف في ناقلة في المضيق. هذه العوامل كيف تقرأ؟
4: هي حرب السرديات وحرب التصريحات. إيران تريد أن تقنع العالم كله بأنه لا يمكن أن يكون هناك حرية ملاحة من دون أن يكون حل لهذا الصراع. الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل تريد أن تقول أن إيران لا تسيطر على المضيق. إيران طبعا لا تسيطر على المضيق ولا الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، لكن إيران لديها قوة التعطيل، بمعنى أنها يمكن أن تقذف بمقذوف واحد أو طائرة مسيرة أو صاروخ، مما يخيف شركات التأمين وأيضا أصحاب الناقلات وأصحاب النفوذ من الاستمرار في الملاحة. فبالتالي هنا إيران تريد أن تقول للعالم بأن المضيق هو ورقة استراتيجية يمكن أن تمارسها متى شاءت ومتى أرادت وفي أي وقت. في بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من هذا الموضوع، تريد أن وكأنها تريد أن تتنصل من مسؤوليتها عن هذا المضيق بالقول أن المضيق مفتوح وأنها تسيطر على أجزاء كبيرة جدا، وربما الرئيس يقصد بكل تأكيد يقصد الحصار البحري الخانق على إيران، بمعنى أن السفن الأمريكية تراقب من يدخل من يخرج، لكن بمعنى أن هذا الصراع يعني أفضى إلى

0: هذه المرحلة، ولا يمكن الخروج من هذه المرحلة بخاسر أو رابح. الخروج من هذه المرحلة يتطلب العودة إلى المفاوضات، ربما مذكرة التفاهم مع تعديلات، أو بمعنى توضيح اللبس في بعض البنود، أو اتفاق جديد، أو ربما ملحق لهذا الاتفاق. من دون ذلك لا يمكن حسم هذا الصراع وسيستمر. إيران لديها القدرة والإرادة للتحمل والاستمرار. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الوقت يلعب لصالحها، فبالتالي نحن أمام مأزق استراتيجي أو ربما فخ للطرفين في هذا المضيق.
1: لماذا يعود كل طرف إلى طاولة التفاوض دكتور حسن البراري؟ يعني الولايات المتحدة تقول بتسحب ورقة الوقت من إيران، كذا يقول الرئيس ترامب أن الوقت ما عاد يهمه وهو غير مستعجل للعودة إلى التفاوض. الحرس الثوري يقول نعود إلى المفاوضات إذا عادت الولايات المتحدة إلى، أو نفتح المضيق عفوا إذا عادت الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم. فعليا هل بالفعل الوقت لا يهم الأطراف؟ والسؤال الأساسي، لماذا يعودون إلى طاولة التفاوض في ظل تصريحات كهذه؟ ما الذي يجبرهم؟
0: هذه التصريحات هي، نعم، هي تصريحات إعلامية، بمعنى أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقول بأنها تقبل بالشروط الإيرانية، كما لا يمكن لإيران أيضا أن تقول بأنها تقبل بتفسيرات الولايات المتحدة الأمريكية لأي بند من بنود مذكرة التفاهم. هذه تصريحات إعلامية. التنازل يتم من خلال الوسطاء، تنازلات متبادلة، العودة إلى طاولة المفاوضات، العودة إلى فكرة المفاوضات. هذا هو الطريق الوحيد. الآن لماذا يتمسك كل طرف؟ لأنه في الإعلام لو التقى الطرفان بمعنى فيس تو فيس بشكل مباشر او بغير مباشر سيكون هناك مقايضات. يعني لا يوجد منتصر في هذه المنازلة لكي يفرض شروطه. لا يوجد دولة تحتل دولة لتطلب منها ان توقع على فراغ، على بياض. فبالتالي الحرس الثوري يرى بأن ورقة هرمز هي ورقة استراتيجية اكتشفها، وهو يستطيع أن يبتز فيها الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم بلي ذراعيها، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الوقت لا يهمها، الانتخابات النصفية لا تهمها، وأن بالرغم من مضيق هرمز إلا أن أسعار النفط ما زالت معقولة، وبالتالي هناك عقوبات اقتصادية ستؤدي إلى دفع النظام أن يختار ما بين البقاء أو مواجهة الشعب. فبالتالي إذا وصل إلى هذا الإدراك سيقوم بتقديم التنازلات. فالجانبان يلعبان على ورقة الوقت معتقدان أن الوقت يلعب لصالحهما، لكن في واقع الأمر أن الوقت يلعب ضدهما، لأن الخسائر كبيرة جدا لدى الطرف الإيراني، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. هيبة الولايات المتحدة الأمريكية، مصداقية الردع للولايات المتحدة في هذه المنطقة يتأثر من خلال استمرار هذه الأزمة، وبالتحديد في المأزق في مضيق هرمز.
1: دكتور حسن، ما الذي قرأته من تصريحات الرئيس ترامب للجزيرة بالأمس حينما قال بأن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما فعالتان؟ ماذا يقول هذا التصريح عن احتمالية العودة للعمل العسكري؟ هل هو مسألة وقت؟
0: العمل العسكري مؤجل، يعني لا يوجد على طاولة الرئيس ترامب خيار عسكري حاسم، بمعنى لأنه جرب مرتين، جرب 39 يوم ثم 13 يوما، ولم يؤدي ذلك إلى تغيير السلوك في النظام الإيراني. ومن هنا الحديث عن الخيار العسكري هو موجود، الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات العسكرية، لكن السؤال كم من القدرات العسكرية تحتاج الولايات المتحدة لتوظيفها لكسر إرادة الإيراني؟ بالأصول الأمريكية في هذه المنطقة لا تكفي، تعزيزات جديدة لا يبدو أنها ستأتي. من هنا الرئيس ترامب استعاض عن ذلك، أو بمعنى استكمال لذلك، بتوصيات من دينيس روس من معهد واشنطن عندما كتب مقالا وقال بأن الخيار العسكري هو جيد، لكن أيضا يجب أن يكون هناك عقوبات الحد الأقصى لعزل إيران دوليا وتشكيل ائتلاف دولي ضد إيران. إذا الاستراتيجية الأمريكية متدحرجة، قد تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمليات العسكرية، لكنني لا أرى ذلك قبل الانتخابات النصفية.
1: طيب الآن نعم لدينا خبر عاجل، أن ناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي يقول إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد. إذن الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي يقول إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد. وعودة إلى دكتور حسن البراري. دكتور حسن، إذن يعني فيما يتعلق بكل موضوع المضيق، فتح مضيق هرمز، والحديث بأن هنالك توصل ما بين طهران ومسقط لاتفاق، وعفوا يعني اتفاق يحدد المسار، والحديث على أن المسار هنالك يعني تحديد لمنطقة الدخول ومنطقة الخروج، ما الذي يختلف هذا الاتفاق الآن عن الاتفاق الذي كان قبل 3 أسابيع؟
0: يعني الثابت الوحيد في أي اتفاق هو أن إيران تريد أن يكون لها الكلمة الفصل، من يدخل ومن يخرج من هذا المضيق، لا تريد أي ترتيب أن يجرد إيران من ورقة مضيق هرمز. فبالتالي

0: الممر المشترك الذي يتم الحديث عنه، ويعطي لإيران القدرة على الإشراف والتحكم أيضا بمن يدخل أو يخرج من هذا المضيق. فبالتالي هي إيران تريد، يعني بمعنى اللعب على الكلمات والألفاظ والصياغات الجديدة وربما الأفكار الجديدة، لكن الجوهر ثابت، هو إيران لا تريد أن تتخلى عن هذا المضيق إلا في سياق صفقة. يعني لا يمكن لها أن تقول بعد
1: اسمح
0: أن
1: لنا
0: يعني
1: دكتور
0: تم
1: حسن
0: تدمير.
1: البراري نتحول لهذا المؤتمر الصحفي للناطق باسم القوات المسلحة العراقية باسم جهاز الأمن الوطني العراقي.
2: أوعز بتخصيص 15 مليار دينار عراقي لمنافذ ربيعة والوليد ومنفذ صفوان لغرض إدامة البنى التحتية. هنالك عمليات ضبط تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي الواحد. آخرها كان ضبط أكثر من 23 عجلة كانت معدة للتهريب دخلت للعراق بصفة ترانزيت إلى دولة مجاورة، لكن ضعاف النفوس استغلوا كتب الإعفاء الخاصة بالضباط والشهداء لغرض بيعها في الأسواق المحلية. تم مصادرة هذه العجلات، كما تم ضبط 30 عجلة في ميناء منفذ هم قصر الأوسط. هذه العجلات كانت دون الموديل ومعدة للتهريب. ضبطنا كثير من الحاويات التي تحتوي على لحوم فاسدة وأدوية غير مرخص لها بالدخول بحاويات غير مبردة تم ضبطها، وكما تم ضبط العديد من الإرساليات التي تم التلاعب بصفة البضاعة لغرض التهرب الوظيفي وتغيير صفة البضاعة من أجل تقليل الرسوم الجمركية مما سبب هدرا بالمال العام. هيئة المنافذ الحدودية المتمثلة برئيسها الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي كان له زيارات ميدانية على مدار الأسبوع لكل منافذنا، وتوجيهاته كانت ناتجة من توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وكان توجيهات السيد رئيس الوزراء هو دليل إلى هيئة المنافذ الحدودية والعمل ضمن هذا النطاق. شكرا جزيلا.
3: إخواني، يعني استمعت إلى كل الأجهزة الأمنية، فتحبون تكون عندكم لقاءات جانبية ويا زملائكم، أو ناخذ سؤال سؤالين وبعدين تنتقلون ويا الإخوان؟
4: عليكم السلام.
5: السلام عليكم. صباح عليكم. صباح عمر من فضائية تركمانية.
4: أهلا
5: مع اقتراب موعد 30 أيلول، هل ما زالت الحكومة متمسكة بهذا الموعد كموعد نهائي لحصر السلاح بيد الدولة وتسليم الأسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية؟ وما هي الآلية التي ستعتمدها الحكومة في حال عدم التزام بهذا الموعد؟
4: احنا نتكلم عن يوم 30 ايلول، هو يوم سيادي ويوم تاريخي ينتقل به العراق من مظلة التحالف الدولي الى السيادة الكاملة وسيطرة المؤسسة الامنية على الوضع الامني ومسك السيادة وايضا الحفاظ على الامن القومي، وبالتالي اي سلاح يكون خارج اطار الدولة غير مسموح، مع بالتأكيد إكبارنا وإجلالنا كل السلاح الذي استخدم لدحر الإرهاب. هناك لجنة متخصصة وحوارات مفتوحة مع الأخوة لتنظيم آلية هذا السلاح بالشكل الذي يضمن الحفاظ عليه أولا قانونا، وهذا مطلب سيادي ومطلب اجتماعي ومطلب سياسي، وكل العناوين المجتمعية وغيرها هي تنادي بأن السيطرة على السلاح تكون بيد الحكومة والمؤسسات الأمنية العسكرية. نعم.
6: نعم سيادة الفريق، السلام عليكم. سامع من الكاتب في الأنباء العراقية، عندي سؤالين للأستاذ مهند والأستاذ يحيى حول سلاح الجو. هل هناك ميزانية
3: بس يعني أكو بعد شيء يا أستاذ صباح؟ أي أكو شيء يا أستاذ صباح؟ تفضل.
7: تفضل. صباح يا رب.
8: مكتب القائد العام، يعني استاذ صباح بما الان تتسنى منصب، يعني لا تزال بمنصب تحدث القائد العام القوات المسلحه، لكنك لا تزال منتسب بجهاز مكافحه الارهاب.
1: إذن كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وتحدث فيه عن يعني خبر إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد، وتحدث عن موعد 30 من سبتمبر كموعد نهائي لحصر السلاح وخروج قوات التحالف من العراق. والآن نعود مشاهدينا الكرام إلى ضيفنا من عمان الدكتور حسن البراري. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بك، ونعود إلى النقاش فيما يتعلق ب يعني إيران والولايات المتحدة. وأعود معك للسؤال عن جزئية الوقت. إذا ما اقتربت الانتخابات النصفية والوضع على حاله، والرئيس ترامب يقول الوقت لا يهمه، وإيران أيضا بالنسبة لها يعني تتحدث عن تصريحات وتتصرف بطريقة أن الوقت هو شأن جانبي، لكن إذا ما اقتربنا إلى الانتخابات النصفية وما يعنيه ذلك من ضغط في الداخل الأمريكي، هل برأيك سيلجأ الرئيس ترامب إلى حل سياسي أم أن الحل العسكري الموضوع على طرف الطاولة سيبقى في منتصفها؟
0: أنا في ظني أن الحل العسكري هو أحد الخيارات، لكنها مؤجلة الآن لأن الولايات المتحدة لا تمتلك الأصول الكافية لخوض حرب وكسر إرادة القيادة الإيرانية. هي تستطيع أن تخوض الحرب بدون شك، لكن حسم هذه الحرب عسكريا أصبح من المستحيل نظرا لتشبث النظام الإيراني بمواقفه. ومن هنا الفكرة الأساسية، هل استمرار الوضع القائم سيؤدي إلى رفع أسعار النفط؟ وإذا كان نعم، هل سينعكس ذلك على أسعار البنزين والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وإذا كان نعم، وبالتالي هل سيؤثر على سلوك الناخب الأمريكي في الانتخابات النصفية؟ على الأرجح أن إذا ارتفعت أسعار النفط سيكون هذا عاملا حاسما لدى الكثير من الأمريكان في التصويت ضد مرشحين الحزب الجمهوري الذين أيدوا هذه الحرب، وسيكون ذلك لصالح الحزب الديمقراطي. من هنا هذه الانتخابات قد تفضي إلى تفوق ديمقراطي في مجلس النواب مع حفاظ مجلس الشيوخ الحزب الجمهوري على أغلبيته في مجلس الشيوخ، وهذا يحول الرئيس ترامب إلى بطة عرجاء. سيقوم هذا المجلس الجديد بتقييد صلاحياته فيما يتعلق بموازنات الدفاع، وبالتالي إذا قام بذلك سيكون فكرة الحرب أو الضربات العسكرية لن تكتسب الزخم المطلوب، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بذلك، وربما يلجأ المجلس أيضا إلى عزل الرئيس أو يحاول عزل الرئيس. هذه كلها يعني عوامل يأخذها الرئيس بعين الاعتبار، لكنه لا يريد أن يعترف بها، يقول بأنه لا يأبه بالانتخابات وأن هذا الملف هو ملف عبر للإدارات وليس ملفا للإدارة لإدارة ترامب على وجه التحديد، فبالتالي هو يريد أن يلعب بهذه النقطة. لكن في واقع الأمر استمرار هذا الوضع هو يؤثر على فرص الحزب الجمهوري بدون شك.
1: جزيل الشكر لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أهلا ومرحبا بك. إذن الحدث في مخيم الشاطئ صباح اليوم.
7: نعم منى، صباح اليوم أطلقت طائرة استطلاع صاروخ على سطح منزل، أدى ذلك إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. ووصف مصدر طبي إصابة أحدهم بالخطيرة، وقد بترت قدمه، وهذه الإصابات منى نشاهدها يوميا تصل إلى مستشفيات القطاع بتشوهات وأطراف مبتورة أحيانا، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي حين يطلق الصواريخ على الأماكن المستهدفة لا يقوم بتحذير أو إنذار السكان المتواجدين في تلك المنطقة. عشرات الإصابات يوميا تصل المستشفيات، وبعضها يستشهد أصحابها متأثرين بجراحهم. أصبحنا نشاهد الكثير من هذه الحالات في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب أن الصواريخ التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي أو هي متفجرة وتصيب المواطنين بشكل مباشر، وينقلون إلى المستشفيات التي تعاني بالتأكيد من وضع متأزم. ودائما ما تطلق وزارة الصحة الفلسطينية مناشدات بأن يتم إدخال مستلزمات ومستهلكات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة، كون أن هذه المنظومة وهذا القطاع هو قطاع مدني ويقدم خدماته لمئات الآلاف من المواطنين الذين بينهم المرضى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن المرضى والمصابين

0: أخرج الاحتلال الإسرائيلي عن العمل، وما تبقى من هذه المستشفيات تعمل بأدنى الإمكانيات وبإمكانيات قليلة. والإغاثة الطبية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أطلقت مؤخرا نداء بضرورة إدخال الزيوت للمولدات التي تشغل المرافق والعيادات المتنقلة وقطع الغيار، لأن هذه المولدات ستقف عن العمل إذا لم يدخل الاحتلال الإسرائيلي الزيوت والوقود الذي يشغلها ويتعامل مع القطاع الصحي معاملة ربما إنسانية، لأن تقدم خدماتها كما تحدثنا لعشرات الآلاف من المواطنين، وهؤلاء المواطنين الذين يتلقون خدمة محدودة. شاهدنا ورافقنا بعضهم في جمعية الإغاثة الطبية وكيف أنهم لا يجدون الأدوية، الذين يقصدون ربما هذه المستشفيات والمرافق من أماكن بعيدة جدا، وحين يصلون لا يجدون الأدوية المطلوبة. وأعددنا التقرير التالي منى.
1: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أملا أن يجد دواءه.
2: إحنا عندنا حالياً سحب الأدوية بالأخص المزمن.
3: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط. ما فيش هيها 4-5 حبات أكامول لواحد مريض في 7 أمراض. إيش بدك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتري من برا، بنقدرش نشتريه.
1: عاد أبو وائل إلى خيمته خالي الوفاض، فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
4: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر، وكذلك أدوية الأطفال والحوامل.
1: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
5: لا باخذ، كيف انا ليش بدي اعمل تحليل؟
1: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
6: الغدة طبعا شايلاها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين. بأخذ جرعة حاليا، فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل. وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا لهذا التحليل.
1: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار.
0: عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
7: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت اختارات بهدم منازل ومنشآت في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا شرق القدس المحتلة. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على مساحة تقدر ب15 دونما من أراضي مدينة البيري وسط الضفة. ووفق الهيئة فإن الأرض المصادرة ضمن المنطقة الواقعة في جبل الطويل لإقامة مسار أمني ومنطقة عازلة. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوبي الخليل. من مدينة البيري وسط الضفة الغربية، مراسلة الجزيرة جبار البوديري. جبار أهلا ومرحبا بك. إذن بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة بسغوت المقامة على أراضي البيرة، سلطات الاحتلال تصادر 15 دونما، وإن كان هذا

0: ظاهر الخبر جيفارا، إلا أن باطنه يحمل الكثير من التفاصيل نرصدها معك.
1: واضح أن على الأرض كما ذكرتي منى هناك بواطن كثير من الأمور. نحن الآن في محيط مستوطنة بساغوت في داخل مدينة البيرة. الحجة الإسرائيلية وفق القرار العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال يتحدث عن أن المصادرة لخمسة عشر دونما هي لإقامة منطقة عازلة وسياج أمني لحماية أمن المستوطنة. ولكن إن دخلنا وعبر عدسة الزميل إلى داخل ما يظهر من المستوطنة التي أقيمت عام 1981، نرى الأبراج العسكرية، الأسوار المكهربة، المقتنيات الأمنية والعسكرية. والأنكى من ذلك أن هذه المستوطنة التي تمتد في أراضي جبل الطويل على مساحات من مئات الدونمات تصل إلى أقرب مسافة كما نرى فقط مئات الأمتار، إن أقل من ذلك. نرى هذه المنازل الفلسطينية، هم منذ سنوات محاصرون. الآن ماذا سيحدث للأسر التي تعيش أبعد من ذلك، التي تملك هذه المنازل منذ عشرات السنوات؟ الحديث عن 15 دونما، ولكن على الأرض قد يصل الأمر إلى أكثر من 380 دونما، هي المساحة التي تطوق المستوطنة التي لن يتمكن حتى الأهالي ليس فقط للوصول إلى أراضيهم بل حتى الآن إلى منازلهم. وإن رأينا هذا البرج العسكري نرى أنه برج قديم بني منذ سنوات، وهذا يدلل على الأرض أن هذه المستوطنة محمية بالكامل. ولكن وفق هذه القرارات الجديدة هذا شكل ونموذج لما يحدث من قرارات مصادرة، علما أن قرارات المصادرة هي نوعين. الأول هو القرارات العسكرية التي تكون وفق القوانين الإسرائيلية قوانين مؤقتة تنتهي بانتهاء الحجج الأمنية، ولكن على الأرض هي تمتد لعشرات السنوات. أما على الأرض وبناء هذه المستوطنة كمستوطنة بساغوت هي مقامة على أراضي وفق قرار يسمى بنزع الملكية، أي أنها أصبحت أراضي دولة تقام هذه المستوطنات عليها. منذ 7 أكتوبر حتى اليوم تم إصدار ما يقارب من 215 أمرا عسكريا لوضع اليد على أراضي فلسطينية لأغراض عسكرية وأمنية، بينها بالطبع 80 لإقامة طرق أمنية تطوق هذه المستوطنات في عمق الضفة الغربية.
0: وهذه خطورة عينية. جزيل الشكر لك جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة البير وسط الضفة الغربية. هذا وانتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية. ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة إنهاء أي أفق لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. في هذا التقرير رصدت الجزيرة أبرز المناطق المستهدفة بهذا المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية في المنطقة التي يستهدفها الاستيطان بشكل مباشر ويطاردها شبح التهجير القسري.
2: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دونم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
3: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
4: عطل جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
3: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر إنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم، إجا واليوم ببني بيت موجود ممكن.

0: يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
1: هذه مستوطنة معالي أدوميم، واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية، تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. مشروع إيوان الاستيطاني سيشكل حلقة وصل بين المستوطنة والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع إيوان الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
2: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بالصفي شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
1: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها، وسيكون نحو 3000 فلسطيني أمام تهجير قصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
3: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتة. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سووا عقود بين أصحاب الأراضي 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
1: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية، واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقر، الجزيرة، شرقية القدس.
4: لمزيد من التحليل ينضم إلينا من رام الله الخبير في شؤون الاستيطان عبد الله أبو رحمة. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الله. بينما تترابط المستوطنات في الضفة الغربية، يعني تتمزق الجغرافيا وتتقطع السبل في وجه الفلسطينيين، سأبدأ معك بشكل عيني فيما حدث صباح اليوم في البيري وهذه المصادرة ل15 دونما، ما الذي تقرأه في دلالاتها من حيث الموقع ولربما أيضا التوقيت؟
5: نعم، يعني هذا الأمر العسكري بخصوص إنشاء معازل وهذه المصادرة للوهلة الأولى حينما نسمع 15 درهم، 15 درهم وحوالي 300، لكن الخطورة في الموضوع بأنه هذا هو عبارة عن مسار أمني بمعنى طريق يلتف حول مستوطنة إبسيلون المقامة على أراضي البيرة. طبعا بعيد.
4: تفضل. نعم، إذن تفضل نستمع إليك سيد عبد الله.
5: نعم، بعيد عن الأبنية العمرانية للمستوطنة، وبالتالي هناك مساحة من الأراضي ما بين الأبنية العمرانية للمستوطنة وما بين هذا المسار، وبالتالي ستكون هذه الأراضي الواقعة ما بين المباني والمسار هي بمناطق بمثابة أراضي معزولة يصعب الوصول إليها. يخطط الاحتلال في المستقبل إلى طبعا مصادرتها وتوسيع نفوذ المستوطنة لها. قبل يومين بالضبط، يوم أمس الأول، وقع قائد المنطقة الوسطى على 18 أمرا لتوسيع نفوذ مستوطنات اللي هي الثانية اللي أنا كنت بتحدث عنها واللي هي
4: نعم. إذن الصوت يتقطع من المصدر سيد عبد الله. أبو رحمة، كنا نحاول الحديث معه طبعا عن دلالات الاستيلاء على هذه الأراضي في مدينة البيري، وهي تقع في المنطقة A. أما المصادرة لتوسيع مستوطنة بسقوت تقع في المنطقة C، ما يعني بأن الحالة الاستيطانية هذه طبعا ستقف، أو التواجد الاستيطاني سيقف عند حدود المنطقة A، ولربما يعني سيكون هنالك خطر محدق في مدينة البيري. إذا إلى ملف حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصانع تعدين وتكرير نفط ومراكز لوجستية. وأضافت الوزارة أن ضربات الليلة الماضية شملت أهدافا في كييف وعدة مدن وموانئ أوكرانية على البحر الأسود. وفي كييف قال مراسل الجزيرة أن السلطات قالت إنها تتعامل مع أهداف معادية بعد سماع أصوات انفجارات في العاصمة. من موسكو ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، أهلا ومرحبا بكما. عمر، نبدأ معك فيما يتعلق بهذه الانفجارات التي كانت في العاصمة كييف في الساعات الأخيرة. فعليا هي طالت عدد من المدن الأوكرانية، لكن لربما يعني نقف معك عند المناطق التي استهدفتها في العاصمة.
6: هذا صحيح منى، ما يزال التحذير الجوي الذي تنشره السلطات هنا عادة مستمرا في العاصمة كييف، بعد أن شهدنا قبل قليل إصابة مجموعة من الأهداف الجوية في سماء العاصمة وتحديدا فوق الأحياء وسط المدينة عند مركزها. لكن اليوم من الملاحظ أن هناك حظرا شديدا من قبل الشرطة وأيضا الاستخبارات للتوجه من إلى أي من النقاط المستهدفة. أبرز ما تم تداوله في ساعات الفجر وفي ساعات الصباح هو صور تظهر انفجارات وحرائق بالقرب من مطار بوريسبيل في المدينة، والذي تحول منذ بداية الحرب إلى منطقة عسكرية. هذا بالإضافة إلى حديث عن قصف لمستودعات ومراكز للتخزين، ولكن حتى الآن من غير الواضح هوية هذه المناطق إن كانت مدنية أو عسكرية. وكما ذكرت يصعب التحقق بمكان نتيجة الحظر الذي تنشره أو تفرضه السلطات. لكن كييف خلال ساعات الفجر هذا ما شهدناه تعرضت لقصف بأكثر من 7 أو 8 صواريخ، قالت السلطات فيما بعد أنها صواريخ باليستية، وسمعنا أصوات الانفجارات بشكل واضح خلال ساعات الفجر. واستمر الأمر كما ذكرت بإرسال هذه المسيرات التي سقط بعض منها في أحياء وسط المدينة. لكن كما ذكرت كييف ليست الوحيدة في هذا الشأن، بل إن خيرسون وزاباريجيا وخاركيف إضافة إلى سومي التي سقط فيها قتيلان وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية كانت عرضة للاستهداف من قبل القوات الروسية في هذا اليوم الذي يشهد تصعيدا مختلفا عن باقي الأيام. هناك حديث أيضا عن استهداف بعض المراكز التجارية في مقاطعات أوكرانية، وهذا نهج بدأت تنهجه أو تنحوه القوات الروسية وفقا للرواية الأوكرانية، وكما حدث في موقع سابق في كريفريخ وكذلك في مقاطعة خيرسون. حتى الآن لم تعلن السلطات عن الضربات التي تنفذها بشكل يومي باتجاه الأراضي الروسية، سواء على مصافي النفط أو حتى في الأراضي التي تسيطر عليها داخل الأراضي الأوكرانية.
4: عمر، في ظل هذا الوضع الميداني أيضا الرئيس زيلينسكي كان قد جدد دعوته لحلفاء أوكرانيا بتزويدها بمنظومات دفاعية. نرصد معك أبرز ما جاء في تصريحاته.
6: في بيان مكتوب له ونشر فيه صورا للمناطق المستهدفة قال زيلينسكي إن الأمر بات ضرورة ملحة، وأشاد بالمبادرات التي قدمتها بعض الدول في مؤتمر المانحين في مؤتمر الراغبين الذي جرى في ذكرى الاستقلال هنا في العاصمة كييف قبل يومين، ولكنه قال إن هذا لا يكفي لأن روسيا تعتمد على، أو قال بالحرف إنها تطور الآن، تستثمر في منظوماتها الصاروخية وتطورها بالشكل الذي يطيل أمد الحرب، وإن بضع دفعات لا تكفي أوكرانيا، خاصة وأنها مقبلة على فصل الشتاء الذي عادة ما يشهد تحركا من كلا الجانبين. زيلينسكي أيضا في تصريح سابق له يوم أمس تحدث عن عملية عسكرية مضادة تخوضها أوكرانيا منذ أكثر من 7 أو 8 أشهر آتت أكلها في بعض المناطق، وتسعى لتطوير استراتيجياتها خلال الفترة المقبلة تحديدا في مقاطعة دونيسك حيث تخاض أشرس المعارك بين الجانبين.
4: جزيل الشكر لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف إلى موسكو. مدير مكتب الجزيرة زاور شوش زاور، أهلا ومرحبا بك. إذن القوات الروسية تتقدم في عدد من المحاور تقول هيئة الأركان، دعنا في سياق هذا التصريح في ظل هذه الضربات الروسية على عدد من المدن الأوكرانية.
7: نعم، على عكس ما تقول عن تتحدث به السلطات الأوكرانية، قائد هيئة الأركان العامة الروسي فلاديمير

0: فاليري جراسيموف تحدث اليوم في أحد المواقع العسكرية القريبة من مقاطعة دونيتسك عن تقدم القوات الروسية على جميع محاور الجبهة. اليوم قال إن القوات الروسية أصبحت على بعد 4 كيلومترات فقط عن الحدود الغربية لمدينة سلافيانسك، هذه العقدة الأخيرة بالنسبة لموسكو في مقاطعة دونيتسك سلافيانسك كراماتورسك، والذي قال أنها هي الآن الهدف الرئيسي بالنسبة للقوات الروسية. ولكن من الملاحظ هنا في الأيام الأخيرة أن روسيا وسعت ضرباتها الصاروخية بشكل كبير، ربما هو تنفيذ لما قاله وتحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، عندما قال أن ضرب العمق الروسي يفتح صندوق باندورا، وهو اقتبس من القصة الأسطورة الإغريقية المشهورة صندوق باندورا. وواضح أن الروس يستهدفون، بدأوا بشكل منهجي أكثر، المناطق الحيوية، مناطق منشآت الطاقة، البنى التحتية، اللوجستية، وأيضا يحاولون بشكل يومي، وهذا ما نلاحظه من خلال بيانات وزارة الدفاع الروسية، استهداف الموانئ الأوكرانية ومنع أي سفينة من الوصول إلى الشواطئ الأوكرانية، بحجة أن هذه السفن تنقل مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى للقوات الأوكرانية. وبالتالي نحن ربما نشهد مشهدا تصعيديا مختلفا في الأيام القادمة،
1: سيما
0: وأن هناك حديث عن إمكانية أو رغبة
1: نعم نرصد معك التصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية الروسية عندما تقول بأن خطة تحالف الراغبين بإرسال قوات إلى أوكرانيا متعددة الجنسيات خطوة نحو زيادة انخراط الناتو بالصراع.
0: بالطبع، وهذا ما قصدته ربما منى، التصريحات التي تأتي من الغرب عن إمكانية إرسال قوات أجنبية. اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية يمكن أن تعرقل العملية العسكرية الروسية ستكون هدفا مشروعا بالنسبة للقوات الروسية. واعتبرت أن بالدرجة الأولى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدفعان أوكرانيا لمواصلة الحرب وليس التوصل إلى تسوية سياسية. وبالتالي في حال نفذ تحالف الراغبين رغبته في إرسال قوات أجنبية، على الأغلب ستكون قوات أوروبية، هذا يعني أنها قوات من حلف شمال الأطلسي، فإننا فعليا ندخل في مرحلة مختلفة في مستوى مختلف من هذا النزاع. إلى أي درجة ستكون روسيا قادرة على تنفيذ تهديداتها؟ هل هذا الحديث أو هذه التهديدات كانت في صلب محادثات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قبل يومين هنا مع القيادة الروسية؟ حديث كثير صراحة يجري حول هذا الموضوع، وحديث كثير عن فترة تصعيدية كبيرة تنقل الحرب إلى مستوى مختلف تماما، ويجري الحديث الآن هو في روسيا بشكل جدي على أن الحرب ستستمر على الأقل إلى عام 2030 كحد أدنى. نعم،
1: جزيل شكر لك زاور شوج مدير مكتب الجزيرة في موسكو. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة مع زميل جعفر. سلامات لك جعفر.
2: شكرا منى، مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر. في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل اليوم إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. من جانبها، قالت الخارجية الباكستانية إنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي إيران، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن على الدول الإسلامية التعهد بعدم زعزعة أمن بعضها بعضا وأن تدير أمن المنطقة بنفسها. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة

0: في غزة. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت في منطقة وعر البيك ببلدة عناتة شرق القدس المحتلة. في الأثناء أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت على 15 دنما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة. وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن جيش الاحتلال عزز قوته في الضفة ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26. وفي الضفة أيضا أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. وفي العراق قال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن بغداد حريصة على تنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأكد الالتزام الصارم بانسحاب التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك بابا، ورصد من طهران لآخر التصريحات بشأن التطورات الأخيرة والتصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة أيضا.
1: نعم جعفر، آخر التصريحات هي تلك الصادرة من الرئيس مسعود بزشكيان. يقول بزشكيان إن بلادها تعرف كيف تدافع عن نفسها، وأن الولايات المتحدة هي التي هاجمت إيران وبدأت هذه الحرب، بينما كانت إيران منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة. يقول بزشكيان إن بلاده تعرف كيف تدافع عن نفسها، وإن بلاده استخدمت حقها المشروع في التصدي للعدوان، في الدفاع عن نفسها، في الدفاع عن أمنها وأراضيها. تصريحات بزشكيان هذه جاءت أمام عدد من سفراء الدول الإسلامية وكذلك شخصيات دينية بمناسبة يوم الوحدة الإسلامية هنا في إيران. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين تركز على هذه الحرب، على أسبابها، على الواقع الأمني في البلد، وكذلك هذه التهديدات المحتملة والتصدي لها، لكنها أيضا تمضي باتجاه العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، فرضتها الولايات المتحدة على إيران. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة كان موضوع هذه العقوبات وهذه الحرب إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. يقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم التعويضات لإيران عما اقترفته بحقها، وكذلك عما تسببت لها فيه من أضرار مادية ومعنوية. يقول الوزير الإيراني في هذه الرسالة أيضا إنه ينبغي وقف واشنطن عن هذه التهديدات، عن هذا الإكراه والقصر الذي تمارسه بشأن الدول، حتى تستجيب لضغوطها من أجل مواكبة هذه العقوبات الاقتصادية، ما يوصف هنا في إيران بالإرهاب الاقتصادي وبالعقوبات غير الإنسانية وبالجريمة ضد الإنسانية. يؤكد المسؤولون الإيرانيون عزمهم التصدي لهذه العقوبات، ويقولون إن هذه الإجراءات الاقتصادية هي تعبير عن فشل محاولة سابقة هي المحاولة العسكرية، ويؤكدون صمودهم في وجهها. يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يثني على موقف الصين إزاء هذه العقوبات، ويؤكد أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده وبين إيران قائمة، بين بلاده وبين الصين قائمة على احترام السيادة وقائمة على المنفعة المتبادلة اقتصاديا وتجاريا بين البلدين. والصين بالنسبة لإيران شريك اقتصادي ومهم، وتعول عليها طهران في التصدي في الوقوف في وجه العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما وأن هذه العقوبات تزامنت مع هذه التهديدات الأمريكية تجاه البنوك، تجاه الكيانات المالية والتجارية، وحتى المطارات والموانئ التي قد تقف مع إيران في وجه هذه العقوبات أو تواصل التعاون مع إيران. بالنسبة للإيرانيين فإن هذه الإجراءات وهذه التهديدات تتجاوز مجرد فرض العقوبات التي يصفونها بغير المشروعة إلى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما ما تعلق منه بسيادة الدول بحقها في تطوير علاقتها وإنشاء شراكتها التجارية والاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران. أتحول إلى واشنطن ومراسلنا إيهاب العبسي والتفاعلات هناك في واشنطن، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: جعفر، يمكن القول بأن بالأمس كشفت واشنطن ومن خلال تصريحات الرئيس دونالد

0: ترامب للجزيرة أيضا عن الاستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة والتي تعتمد على ثلاثة محاور. أولا الضغط الاقتصادي المتصاعد، وثانيا هو الوجود العسكري الممتد، وأخيرا أن باب الدبلوماسية يبقى مفتوحا من دون تحديد موعد للوصول إلى اتفاق. الرئيس دونالد ترامب قال للجزيرة أنه ليس مستعجلا من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، وأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا على الجانب الإيراني فيما يتعلق بحملة الضغط الاقتصادي وانهيار الاقتصاد في إيران على حد قوله. أيضا ترامب أضاف للجزيرة بأن الضغط العسكري والاضرابات الأمريكية العسكرية على إيران في السابق والضغط الاقتصادي حاليا كلاهما يحققان فاعلية كبيرة على الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد الخيار العسكري بل يبقيه أيضا مع الضغط الاقتصادي. كذلك ترامب وفي تصريحات أخرى أكد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا لأن مضيق هرمز وعلى حد قوله مفتوح، ويشير إلى أن الولايات المتحدة تساعد في هذه الأوقات في إخراج الكثير من النفط والغاز عبر المضيق بمساعدة ناقلات النفط بالعبور من الممر الجنوبي تحديدا من مضيق هرمز. ترامب يؤكد مرة أخرى بأنه تم تدمير الألغام أو نزع الألغام البحرية في مضيق هرمز، محذرا الإيرانيين مجددا من محاولة زرع الألغام في المضيق، قائلا بأن الولايات المتحدة ستستهدف أي قارب أو سفينة إيرانية تحاول زرع الألغام مرة أخرى في مضيق هرمز. الرئيس ترامب يشيد بالحصار الاقتصادي والضغوط الاقتصادية، يقول أن القوة المالية الأمريكية ستجبر وستحقق ضغطا هائلا على الجانب الإيراني. كذلك حينما أيضا الرئيس دونالد ترامب يجدد التأكيد على أن السبب في هذه الحرب هو منع امتلاك إيران من سلاح نووي، وهو أيضا ما أكده وزير الطاقة كريس رايت بالأمس في تصريحات له، أكد بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض حتى مع الإيرانيين من أجل إمداد إيران ببرنامج نووي مدني، ولكن مقابل تفتيش المواقع النووية في إيران حاليا. وقال إن هدف الرئيس ترامب بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي سيتحقق إما عبر التفاوض أو عبر القوة العسكرية. أيضا وزير الطاقة أكد بأن الجهود مستمرة من أجل منع سيطرة إيران على مضيق هرمز، ومن منع أيضا إيران منع تهديد إيران من لحركة التجارة الدولية والاقتصاد الدولي واستخدام المضيق كورقة ضغط وابتزاز في أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي. كريس رايت يؤكد أن الولايات المتحدة أخرجت كميات كبيرة من النفط والغاز على مدى الفترة الماضية، وأنها استطاعت أن تنتزع هذه الورقة على الأقل من إيران خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وهو ما يساعد في استقرار أسعار النفط ربما في الولايات المتحدة على الأقل مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية. على الصعيد العسكري، البحرية الأمريكية تصدر أوامر لحاملة الطائرات روزفلت بالانتشار خلال الأسابيع المقبلة في منطقة الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات جورج واشنطن التي هي وصلت بالفعل لمكان حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وبالتالي الاستراتيجية العسكرية ما زالت قائمة بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن حاملة الطائرات روزفلت ستكون في فترة انتشار لا تقل عن 7 أشهر. نعلم أن حاملات الطائرات الأمريكية والقوات أو المدمرات المصاحبة لها في تنفذ هذا الحصار البحري الذي ما زال مستمرا على الموانئ الإيرانية. وتقول الولايات المتحدة حسبما أكد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تنوي شن ضربات على إيران، ولكن هذه القوات موجودة للرد على أي اعتداءات من إيران.
1: وكذلك إيهاب، أود فقط أن أستطلع معك كيف يتفاعل الداخل الأمريكي مع هذه التصريحات من ترامب بشأن إطالة أمد الحرب، لا سيما وأن المخاوف موجودة في الولايات المتحدة من الضغوط الأمريكية أو الضغوط الاقتصادية على الداخل.
0: نعم بالفعل جعفر، وهذه الضغوط ما زالت مستمرة وقائمة، والديمقراطيون يتخذون هذه الضغوط كأداة كبيرة في هذه الانتخابات بشكل عام، في الانتخابات التمهيدية والتي نشهدها في بعض الولايات حاليا. الرئيس ترامب يقلل من شأن رفع الأسعار النفط في الشارع الأمريكي، يخاطب الأمريكيين بالقول بأن الارتفاع في أسعار المحروقات لا يعادل الثمن الكبير بما

0: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن في الحقيقة هذه الدعاية من البيت الأبيض ووفق استطلاعات الرأي لم تحرز أي تقدم، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأمريكيين غاضبون من رفع أسعار المحروقات بشكل كبير. والرئيس ترامب في هذه المرحلة من أيضا الضغط الاقتصادي على إيران هو يراهن في هذه المرحلة ربما من أنه في نهاية المطاف ستخضع إيران لمطالبه. الشارع في الولايات المتحدة في الحقيقة ينتظر خفض الأسعار بشكل كبير، وهناك ملفات داخلية كثيرة هنا في الولايات المتحدة بجانب الحرب مع إيران، والرئيس ترامب منشغل بفترة الانتخابات، وربما هو ما يؤدي إلى هذه السياسة من التهدئة نوعا ما على الصعيد العسكري ومن التصعيد على الصعيد الاقتصادي.
1: أشكرك جزيلا إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. ننتقل إلى مساحة التحليل بهذه التطورات. ضيوفنا في الاستوديو سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أبدأ معك سيد سيرجيو، هل ما زالت إيران تراهن على الضغوط الاقتصادية لانتزاع تنازلات من إيران؟
2: نعم. بالنسبة للوقت الحالي فإن التركيز هو على الضغط الاقتصادي، هذه هي المنهجية المفضلة والتي يتم انتهاجها من قبل الولايات المتحدة. الضغط الاقتصادي هو ما يتم استخدامه في الوقت الحالي، ولكن إن لم ينفع هذا الضغط الاقتصادي سيكون هناك خيار العودة إلى العملية العسكرية. كلما رأينا شركاء آخرين يشاركون في هذه العملية يكون من المحتمل بأن المواقف التي يتم التفاوض بشأنها ربما قد تخرجنا من الوضع الحالي، لأن الضغط الاقتصادي لا ينطبق فقط على إيران وإنما يتطلب مشاركة شركاء آخرين يتاجرون مع إيران، وبالطبع لابد أن يتم العمل على التفاصيل المختلفة والتي من خلالها يتم الوصول إلى النتائج المرجوة. بالنسبة للولايات المتحدة ليس بإمكانها أن تعمل بمفردها، لابد أن يكون هناك شركاء آخرين. هذا الجهد هو جهد يتعاون فيه أطراف متعددون من خلال تنسيق الجهود. سنتطلع إلى ما ستصب إليه كل هذه الجهود وننظر إلى عملية التفاوض التي تجري في المنطقة، ربما قد نصل بعدها إلى حل لا يتطلب استخدام القوة العسكرية.
1: دكتور عباس، إذا رأت إيران أن عامل الوقت ليس في مصلحتها، هل يمكن أن تلجأ إلى التصعيد العسكري من جانب واحد؟
2: الوقت ليس بمصلحة أي من الطرفين، لا إيران ولا الولايات المتحدة، وأفضل خيار هو إيجاد حلول بشكل مبكر قدر المستطاع. بالنسبة للزيارات المتكررة التي قام بها المسؤولون الباكستانيون والعمانيون وكذلك رئيس الوزراء القطري كذلك، هو سيزور طهران. من جانب في طهران نحن نجد أن هناك هذه النقاشات الدبلوماسية، لكن عندما ننظر إلى الولايات المتحدة فإن الرسائل التي تصلنا تتعلق بالضغوط الاقتصادية، والهدف ينظر إليه على أنه انهيار أو استسلام من الجانب الإيراني، لذلك هناك الضغوط، لكن الوساطة تجد صعوبة في الوصول إلى حل بسبب هذه الضغوط الاقتصادية. لقد رأينا هذه القصة، هذه السردية قبل هذه المرحلة، التحول من استخدام القوة العسكرية إلى خيارات أخرى، هذه كلها فقط ستطيل أمد العملية وتجعل الحل معقدا. من الجانب الإيراني نحن نشهد اتساق من حيث المقاربة المنتهجة، ونحن ننظر إلى الإطار الأفضل لحل هذه المسألة من خلال العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على الضغوط الاقتصادية. طهران تقول من الأفضل أن يكون هناك إيفاء بالشروط التي تم التوقيع عليها بمذكرة التفاهم. نحن نتوقع زيارة لمسؤول قطري طبعا هناك دور أساسي لعبته دورة قطر قبل توقيع مذكرة التفاهم، ونحن سننظر إلى الأحداث والجهود والتطورات كيف بإمكانها أن تؤدي إلى مخرج أم لا. لكن الدور ليس فقط من جانب واحد، هذا يتطلب مشاركة الولايات المتحدة كذلك، ونحن نتطلع إلى الأهداف. هل هم جاهزون للعودة إلى مذكرة التفاهم، الإطار نفسه الذي تم إطلاقه مؤخرا أم لا؟
1: دكتور عبد الله، نتابع تحركات دبلوماسية متسارعة من دول جوار إيران والوسطى. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الجهود الدبلوماسية يمكن أن تحلحل الوضع الذي يبدو معقدا جدا؟
3: يعني هناك احتمالية جعفر، دائما الدبلوماسية لها مساحة، في النهاية هذه الحرب ستنتهي، بالتالي مجال الدبلوماسية سيكون موجودا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الآن بوابة الدبلوماسية فتحت أم لا؟ هذا سؤال مهم. أعتقد الحراك الدبلوماسي ما نحن نشهده كمتابعين للمشهد، زيارة باكستانية، عمانية، اليوم قطرية، هناك العديد من الزيارات، لكن لا أعتقد بأن الدبلوماسية وقفت هنا. قد يكون هناك أيضا قنوات خلفية ساعدت في نقل الرسائل بين الطرفين في المفاوضات الغير مباشرة. حاليا هو أعتقد بالنسبة للوساطة والعمل الدبلوماسي هو محاولة تقييم الوضع. واضح بأن الجانب الأمريكي وصل إلى مرحلة في المفاوضات أنه لا يرغب باستكمالها الرئيس الأمريكي، نظرا لأن هرمز لم يفتح حسب مذكرة التفاهم اللي هو رفع الحصار الأمريكي مقابل رفع الحصار الإيراني. الآن أعتقد مع حلحلة للملف الملاحي بين هرمز بين عمان وإيران، يعطي نوع من أنواع يعطي أرض خصبة ممكن للوسطاء أن يعملوا من خلالها. بالتالي تقييم الوضع مع الجانب الإيراني مهم جدا. هل الجانب الإيراني فعلا مقتنع 100% بالانتقال من هذه المفاوضات التي أصبحت الآن سياسية بوجهة نظري في هرمز، أن تتحول فعليا إلى تطبيق عملي على أرض الواقع يسمح بحرية الملاحة ويسمح بعدم استهداف السفن والعودة الطبيعية والتدريجية لوضع ما قبل الحرب أم لا؟ بعد ذلك أعتقد إذا وصل الوسطاء إلى فكرة من عند الجانب الإيراني يمكن تسويقها للطرف الآخر، بالتالي أعتقد أن هنا يمكن أن يكون للدبلوماسية مجال وفرصة كبيرة.
1: الضغوط الدبلوماسية أو الضغوط الاقتصادية على إيران التي تتزامن مع هذه الجهود الدبلوماسية، هل تعتقد أنها استراتيجية من واشنطن بأن تترك هذا المسار الدبلوماسي وتزيد هي الضغط من أجل أن تدفع إيران دفعا نحو التنازل؟
3: ممكن، هذا احتمال. يعني في النهاية الرئيس الأمريكي كان دائما يخلق كروت إضافية ضغط يضعها على الطاولة، يعني كان يستخدم التهديد ثم بعد ذلك يقول أن دول المنطقة تواصلت معه لتجنب أن لا يقوم أو يثنونه من عن تهديده، بالتالي يستخدم التهديد نفسه ككرت تفاوضي. الآن العقوبات تحول، لو لاحظنا جعفر أن الرئيس الأمريكي تحول من القوة الاقتصادية الإيجابية للسلبية، يعني تحول من المنافع والحوافز في مذكرة التفاهم إلى العقوبات، والعقوبات بشكل تدريجي. يعني هي لو نظرنا لها جعفر سنجد أنها تصعيدية تصاعدية، وهناك احتمال يوم الجمعة أن يكون هناك أيضا إعلان آخر عن عقوبات أخرى. بالتالي يحاول الجانب الأمريكي أن يدفع الجانب الإيراني للتنازل قليلا. واضح أن هذا عمل بشكل إيجابي، لأنه واضح أن الجانب الإيراني بدأ يتفاهم مع الجانب العماني. يعني لأسابيع طويلة جعفر كنا نسمع عن الحديث عن إيجابية في المفاوضات، لكن لم تصل هذه الإيجابية إلى إعلان واضح. لكن بعد العقوبات الأمريكية واضح أن هناك إيجابية ظهرت بين الجانب الإيراني والعماني. بالتالي الآن هل هذه الإيجابية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، أو أن فقط العقوبات الاقتصادية الأمريكية هي إعلان سياسي لم يصل حتى الآن إلى أنه ينفذ؟ وهل هو الإعلان الإيراني العماني الملاحي هو سياسي، هل يمكن أيضا أن يطبق؟ بالتالي أعتقد هنا كرت سياسي بكرت سياسي يمكن أن يخلق نوعا من الفضاء للوسطاء أن يتحركوا بأن يتم إثناء ثاني الطرف الأول وثاني الطرف الآخر، والعودة إلى نوع من أنواع التواصل والتفاوض من خلال فرق فنية وتقنية ممكن.
1: سيد سيرجيو، لو استمرت هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بلا سقف زمني كما يقول ترامب، هل تتحسب واشنطن لتأثير ذلك على حلفائها في المنطقة أيضا من الناحية الاقتصادية بشكل عام ومن الناحية الأمنية أيضا؟
2: هذه طبعا تعتبر طبيعة الضغوط الاقتصادية. إذن ما قد نعمل عليه هو توحيد الجهود، العمل مع بعضنا البعض من أجل الضغط المهم على إيران حتى تقوم بالتنازل، وعلى الأقل تقوم بفتح المضيق. التفاوض مع إيران لا ضير فيه طالما أنه ليس هناك أي رسوم تفرض، لكن إذا كانت هناك رسوم تفرض فإن هذا لن يكون متماشيا مع قانون الأمم المتحدة للبحار، وبالتالي ليس بإمكاننا أن نقوض حرية الملاحة لأن هذا سيقوض الملاحة العالمية ككل.

0: هناك عدد من العوائق، لكن عندما تبدأ بتطبيق هذه الرسوم بالممرات، هذه ليست سابقة جيدة يتم وضعها في هذه المرحلة، وهذه قضية مهمة. الرئيس يقول إن الوضع لابد أن يعود إلى ما كان إليه في السابق. لدينا قواعد تتعلق بحرية الملاحة حسب الاتفاقية الأممية لقانون البحار. هذا الضغط الذي تم تطبيقه لابد أن يتم تقاسمه من قبل الجميع. الجميع لابد أن يدفع بإيران أن تصل إلى موقع يتم من خلاله حل القضية المفصلية، هو ألا تكون لإيران سلاحا نوويا. لم نصل إلى هذه المرحلة حسب مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي إطار، هناك صعوبات مرتبطة بالمذكرة. الإيرانيون يقولون نحن غير ملتزمين، لكن إذا ما تذكرتم عندما تناقش العمانيون مع العمانيين باليوم التالي قاموا بقصف العمانيين. عندما يكون هناك سفن تعبر يتم قصفها وإطلاق النار عليها دون ما تكون هناك أي دفاعات تذكر لدى هذه السفن. عندما تقوم بمهاجمة جيرانك والسفن العابرة لابد أن تتساءل إلى أي مرحلة ربما قد تمضي هذه الأمور، وربما قد يقول الجيران إن إيران لا تحظى بالثقة المطلوبة، وربما هم يقومون بالضغط العسكري بالطريقة التي يعتمدونها ويقولون وكأن الأمور لم تحدث.
1: دكتور عباس، بينما يستكشف الوسطاء من طهران إمكانية التفاوض، ما هي الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها طهران بكل الأحوال؟
0: أعتقد أن إيران تفكر بشأن نفس الإطار الذي كان موجودا في مذكرة التفاهم، والذي يبدأ بوقف النزاعات والتهديدات على كل الجبهات. لدينا الفصل رقم 1 لمذكرة التفاهم، وهناك ذلك شروط أخرى مرتبطة بمضيق هرمز. لدينا البند رقم 5 كذلك، ولدينا اتفاق الذي أوشك على إنهائه مع الطرف العماني. كل هذه الأمور قد تجلب المزيد من الوضوح بالنسبة للبنود المختلفة. نحن نستمع إلى طهران التي تقول إنها جاهزة لتنفيذ كل البنود. إذا تم استهداف هذه السفن لم يتم استهدافها، والأمر ليس بفراغ. هم لو مروا بالممرات التي تم التنسيق بشأنها ما كان ليحدث كل ذلك. نحن كنا نتحدث عن مرحلة تنفيذ مذكرة التفاهم، فإن 60% من عملية العبور تم استعادتها، وكان هناك انتقال باتجاه المزيد من عمليات العبور عبر المضيق، لكن الولايات المتحدة غيرت المعابر والممرات بطريقة غير منسقة مع الجانب الإيراني، وهذا أدى إلى احتكاكات مع الطرف الإيراني. الضغط الاقتصادي لن يؤدي إلى تنازلات أو استسلام من قبل الإيرانيين، قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد، المزيد من المناوشات والاحتكاكات. لذلك فإن التفاوض تحت الضغط، سواء كان هذا الضغط عسكريا أو اقتصاديا، لن يكون بناء، وبالتالي هذا سيطيل أمد هذه العملية برمتها، مما سيصعب العملية كلها. ونحن نسمع رسائل واضحة من الحرس الثوري، من المؤسسة السياسية، كلهم يقولون إنهم جاهزون لتنفيذ المذكرة، لكن بالولايات المتحدة لا يزالون يتحدثون عن الخنق الاقتصادي والحصار، ويقولون إن الهدف هو أن يجعلوا المنظومة الإيرانية تنهار. عندما نسمع إلى الطرف الآخر يتحدث عن انهيار اقتصادي إيراني، هذا يؤدي إلى زيادة مستوى غياب الثقة تجاه الأوساط السياسية الأمريكية، وهذا يجعل الإيرانيين يشككون في حال ما إذا ما كان هناك اتفاق، هل هذا سيؤدي إلى التزام أمريكا بالشروط؟ الأمر لا يرتبط فقط بإيران، انظروا إلى ما حدث مع كندا، دولة جارة للولايات المتحدة. عدم الموثوقية، عدم إمكانية معرفة ما سيأتي، هذه إشكالية كبيرة.
1: دكتور عبدالله، إذا لم يتحقق اختراق ما بفضل جهود الوساطة، هل تعتقد بأنه ممكن أن يتم البحث عن صيغ بديلة عن مذكرة التفاهم؟
2: في النهاية جعفر، ورقة مذكرة التفاهم هي ليست ورقة قانونية ملزمة للأطراف.

0: هي ورقة تم التوصل لها بناء على وجهات نظر مختلفة من الطرفين، تم العمل على صياغة معينة تكون بطريقة معينة، يكون كل طرف قادر أولا للذهاب لجمهوره الداخلي ويقول نعم أنا انتصرت ولدي مجموعة من البنود حققتها. لكن أيضا بعد ذلك يتم النقاش أن هناك حزم ملاحية، حزم اقتصادية، حزم تتعلق بالقتال أيضا. بالتالي الآن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الجميع ملزم بالعودة لمذكرة التفاهم أم ملزم للعودة للتفاوض من أجل إيجاد حل الخروج من هذه الحالة التي نحن بها؟ إن كان ذلك من خلال مذكرة التفاهم فليكن من خلالها، إذا لم يكن إذن يجب الحصول أو الوصول إلى مسار جديد آخر يستطيع أن يخدم المرحلة الحالية. لأن جعفر يونيو مختلف عن آخر أغسطس، البيئة تغيرت بشكل كبير، كان هناك على العديد تقريبا الأسبوعين عمليات أمريكية ضد هرمز، كان هناك العديد من تهديد الملاحة الأمريكي الإيراني لهرمز، العديد من العمليات الغير مسؤولة في مضيق هرمز، حديث عن وقف القتال، نجد أن إسرائيل ما زالت تتوسع في موضوع ضرب لبنان وبدأت تنتشر في عملياتها أيضا في سوريا وغزة والضفة وغيرهم. البيئة تغيرت، بالتالي الآن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن إقناع الأطراف بأن الطرف الآخر مقتنع بالعودة للدبلوماسية؟ يعني الجانب الأمريكي قد ينظر له بأنه هو الآن يحاصر الجانب الإيراني في الزاوية، بالتالي هل يجب علي الآن أن أرفع الحصار وأعطيه فترة أنه يقوم بوضع خطة باء لتجنب الانهيار إن كان هذا ممكنا في مرحلة الشتاء ومع الضغوط الداخلية الشعبية؟ بالتالي هذا أمر مهم جدا، يجب إقناع الجانب الأمريكي بذلك، وعلى العكس إقناع الجانب الإيراني بأن الجانب الأمريكي مقبل على الدبلوماسية بتوجهات مفتوحة أن يكون هناك مسار واضح يمكن من خلاله العودة له والحد من حالة التصعيد الموجودة في المنطقة.
1: أشكرك جزيلا دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، كما أشكر الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأشكر سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا شرق القدس المحتلة. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على مساحة تقدر ب15 دنما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة. من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، ومن رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. نبدأ معك جيفارا ونرصد الوضع من هناك حيث أنت في البيرة.
2: بالطبع التداعيات كثيرة عقب إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أكثر من 15 دنما من أراضي الفلسطينيين في جبل الطويل في البيرة، وذلك لا يعني فقط وفق الأمر العسكري هو فقط هذه المصادرة، ولكن قد تصل على الأرض إلى ما يقارب من 380 دنما، لأن الأسيجة التي تطوق المستوطنة هي تمنع الفلسطينيين من الوصول أصلا إلى هذه المناطق. الحجة الإسرائيلية بالطبع هي تأمين أمن هذه المستوطنة، ولكن كما نرى عبر عدسة الكاميرا أبراج عسكرية، معدات أمنية ثقيلة تحمي هذه المستوطنة، إضافة بالطبع إلى الأسوار والطرق التي يسيطر عليها الاحتلال بالكامل. ما يأتي هنا في البيرة أيضا يمتد إلى معظم أنحاء الضفة الغربية. في هذه الأثناء تقوم جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد كبير من منشآت سكنية وزراعية وحظائر وآبار مياه في منطقتي العاصوف ورأس الأحمر في منطقة الأغوار الشمالية أقصى شمال الضفة الغربية، خاصة أننا في طقس حار جدا، وبالتالي التأثير الآن على العائلات وعلى الأهالي بعدم التمكن من الوصول إلى مصادر المياه. أما في الوسط تحديدا في القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بلدة عناتة وقامت بتوزيع ما يقارب من 30 إخطارا بهدم منشآت سكنية وتجارية في منطقة تعرف باسم وعر البيك وهي شرقي القدس المحتلة. كما أكدت أيضا منظمة البيدر الحقوقية أن مستوطنين قاموا بنصب بؤرة استيطانية جديدة جنوب شرق بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية. بالطبع هذه البؤرة تضاف إلى كل البؤر التي تمتد في أنحاء الضفة الغربية. وللمفارقة يعني مثلا هنا عند مستوطنة بسجوت حيث نقف في محيطها رصدنا وبطريق يعني رصدنا الآن أن نعم. هناك إقامة عدد آخر من البؤر الاستيطانية على مقربة من مستوطنة بسجوت، وهذا معناه أن هذه البؤر كالبؤرة التي أعلن عنها اليوم رسميا جنوب بيت لحم نعم ستمتد إلى داخل مستوطنة بسجوت، وهذا المشهد لك. بالطبع هو ما يعزز الواقع على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك جيفار البديري من البيرة. وأتحول إلى قلنديا ومنتصر نصار. منتصر، بينما تتوسع الأنشطة الاستيطانية وعمليات مصادرة الأراضي، كيف هي التطورات حيث أنت؟
3: هو السلاح وسيطر لليوم الثالث على التوالي جعفر على معهد قلنديا للتدريب المهني بعدما قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قبل 3 أيام باقتحام المعهد رفقة قوات إسرائيلية كبيرة، وأعلن من هناك السيطرة والاستيلاء بشكل كامل على معهد قلنديا للتدريب المهني الذي بني عام 1953 على مساحة 88 دنم هنا إلى الشمال من القدس. نرصد في هذه الصورة التحرك الإسرائيلي والتواجد للآليات العسكرية التي يظهر جزء منها في هذه الصورة. هذه آلية عسكرية تتواجد هنا في داخل المعهد، إضافة إلى أننا وفي طريق وصولنا صباح هذا اليوم رصدنا كيف بالفعل كافة المداخل والبوابات المؤدية إلى المعهد مغلقة تماما وتواجد مستمر ومتواصل لقوات الاحتلال. وهنا ربما نرصد هذا التحرك للجنود الإسرائيليين، وهذا ما نتابعه منذ 3 أيام، وهذه هي السمة تقريبا والشكل الذي بات عليه المعهد، تحرك بشكل مستمر لجنود الاحتلال داخل أروقة وأبنية المعهد وسيطرة واستيلاء كامل، رفع للعلم الإسرائيلي في الموقع وفي المكان، إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن تداعيات لها علاقة ببيانات صدرت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، قالت فيها أن ملكية الأونروا لهذه الأرض هي غير قانونية، وأعادت للحديث مرة أخرى عن مشاركة موظفين في الأونروا في غزة تحديدا بالمشارك في أحداث السابقة.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار من قلنديا على كل هذه التفاصيل. هذا وانتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية، ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة إنهاء أي أفق لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. في هذا التقرير رصدت الجزيرة أبرز المناطق المستهدفة بهذا المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية في المنطقة التي يستهدفها الاستيطان بشكل مباشر ويطاردها شبح التهجير القسري.
4: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دنم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
5: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
4: عطل جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما
6: يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
5: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر إنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم إجا واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
4: هذه مستوطنة معالي أدوميم، واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية، تقع شرق القدس على الطريق

0: بعضها.
1: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بالصفي شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
0: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها، وسيكون نحو 3000 فلسطيني أمام تهجير قصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
2: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتة. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سووا عقود بين أصحاب الأراضي في 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
0: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية، واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقر، الجزيرة، شرقية القدس.
3: من القدس ينضم إلينا ناصر الهدمي، الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس. سيد ناصر، الوضع في الضفة الغربية يبدو أنه أصبح الجبهة الرئيسية في الحسابات العسكرية الإسرائيلية. ما الذي تسابق إسرائيل الزمن لتحقيقه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. حقيقة الظرف الذي يعيش العالم الآن والذي تعيش المنطقة بالذات وفلسطين المحتلة ظرف استثنائي، فرصة ذهبية بالنسبة للاحتلال. الاحتلال يفعل ما يشاء، ليس هناك من يحاسب، ليس هناك من يطالب بتطبيق القانون الدولي، القرارات الشرعية، أي من هذه المؤسسات الدولية التي عرفت عبر التاريخ على أنها أنشئت لتنظم علاقات الشعوب مع بعضها ولتحمي المظلوم. اليوم هذا كله غير موجود. الاحتلال يفعل ما يشاء، يصن قوانين إعدام للأسرى الفلسطينيين.
3: سيد ناصر، هل تسمعني؟ يبدو أن ضيفنا ناصر الهدمي لا يسمعنا، قد نعود إليه في وقت لاحق. في قطاع غزة تواجه جمعية الإغاثة الطبية خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى، بينهم أصحاب أمراض مزمنة بسبب شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
5: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
6: احنا عندنا حاليا شح بالأدوية بالأخص المزمن،
7: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، ما فيش هيها 4-5 حبات أكامول لواحد مريض في 7 أمراض، إيش بدك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتريه من برا، بنقدرش نشتريه.
5: عاد أبو وائل إلى خيمته خالي الوفاض، فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
8: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في

0: أدوية الضغط وأدوية السكر وكذلك الأدوية أدوية الأطفال والحوامل.
1: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
2: لا باخذ كيف أنا ليش بدي أعمل تحليل؟
1: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
3: الغدة طبعا شايلاها ولازم أخذ هرمون ثيروكسين. باخذ جرعة حاليا فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل. وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا هذا التحليل.
1: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار. عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
4: ومن مدينة غزة ينضم إلينا الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في المدينة. دكتور محمد، كيف تتعاملون مع النقص الحاد في الأدوية والمعدات المستمر منذ أشهر؟
5: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. طبعا هذه المعاناة ممتدة منذ فترة طويلة، ونحن نعاني من نقص في الأدوية ونعاني من نقص في المستلزمات الطبية والمواد المخبرية. كل هذه المعاناة، وهناك أعداد كبيرة من المرضى، وتتزايد هذه الأعداد للحاجة الملحة سواء للفحوصات التشخيصية أو لأدوية الضغط والسكر. نحن نتحدث عن أكثر من 300 إلى 350 ألف مواطن داخل قطاع غزة يعانون من أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة. كل هؤلاء المرضى يحتاجون إلى متابعة ويحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى تحاليل. وللأسف الشديد يعني كنا ننتظر الفرج القريب بوقف إطلاق النار ودخول الأدوية ودخول المحاليل الطبية ودخول الزيوت وقطع الغيار، ولكن كما تشاهدون هذه المعاناة تزداد وتزداد يوما بعد يوم. يعني نحن في الإغاثة الطبية لدينا الكثير من المراكز الصحية المنتشرة داخل قطاع غزة، الآن هي تعاني. لدينا أكثر من 11 عيادة متنقلة تذهب إلى المناطق النائية، الآن جزء كبير من هذه العيادات سيتوقف نتيجة نقص الزيوت ونقص الأدوية. كل هذه المعاناة وتتزايد يوما بعد يوم.
4: هل درجة سوء الوضع هي نفسها في جميع مناطق القطاع، من ثمة مناطق هي أشد عناء من مناطق أخرى؟
5: صحيح، يعني كل هذه المناطق داخل قطاع غزة تعاني، وتعاني يعني معاناة كبيرة، وخاصة موضوع المختبرات والمحاليل والمواد المخبرية وموضوع الأدوية. هذه مواضيع يعني عالقة منذ فترة، وكميات الأدوية والمحاليل التي تدخل للأسف الشديد لا تكفي لهذه الأعداد الكبيرة. يعني تحديدا للمركز الذي أجري به التقرير، هناك يحيط بهذا المركز في وسط مدينة غزة أكثر من 40 مخيم، وهناك أعداد كبيرة تأتي يوميا لتلقي الخدمة الصحية. وكما تحدثنا أننا منذ فترة ونحن نعاني من شح كبير سواء في الأدوية أو في المستلزمات الطبية، وللأسف يعني هذه المعاناة لم تلقى أي استجابة من المؤسسات الدولية أو أي مساعدة خارجية.
4: هل هناك سبيل للمؤسسات الدولية للتكفل بهذا الوضع، أم أن إسرائيل والعرقلة الإسرائيلية ستمنع أي جهود لدعمكم؟
5: صحيح، يعني هناك جهود، وهذه الجهود مشكورة من المؤسسات الدولية، ولكن لابد من الضغط على الاحتلال. جزء كبير من هذه الجهود الاحتلال يمنع دخولها، وهذا الأمر يؤدي إلى تعطيل دخولها. نحن كما تحدثنا سابقا في الإغاثة الطبية لدينا الكثير من الأجهزة موجودة في الضفة الغربية، لدينا الكثير من الأدوية والمستلزمات المخبرية موجودة، ولكن موجودة في الضفة الغربية، ولكن الاحتلال لا يسمح بإدخالها. تقدم العديد من التنسيقات عبر منظمة الصحة العالمية وعبر المؤسسات الدولية، ولا نلقى للأسف الشديد استجابة. لذلك يعني كنا آملين من هذه المؤسسات أن تضغط على الاحتلال وأن تدخل النواقص الكبيرة.

0: وللأسف يعني منذ فترة طويلة الكميات التي تدخل إلى قطاع غزة من أدوية ومستلزمات طبية يعني لا تفي بهذا الاحتياج الكبير وهذه المعاناة الدائمة والمستمرة للمواطنين.
1: هل تخاطبون الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار بهذا الشأن؟ وكيف يكون الرد عليكم؟ هل ثمة سبل يمكن أن يساهموا في فتحها من أجل وضع استثناءات على الأقل للإمدادات الطبية الضرورية؟
0: نحن دائما نناشد والآن نناشد عبر قناتكم الكريمة، لكن لا توجد قنوات تواصل مع سواء اللجنة الإدارية أو مع مجلس السلام، يعني هم لابد أن يكونوا يعني على اطلاع بهذه المعاناة الكبيرة. لذلك يعني أملنا الكبير بدخول اللجنة الإدارية وأن تنقل هذه المعاناة عبر الاحتياج الكبير. كنا ننتظر في السابق أن تدخل، ولكن يوما بعد يوم الآمال الملقية على عاتقهم تتبدد نتيجة تماطل أو مماطلة الاحتلال بدخول اللجنة الإدارية، أو للأسف يعني هناك حالة من الإحباط لدى المجتمع الفلسطيني ولدى المواطن الفلسطيني من التصعيد المستمر والدائم. يعني أملنا بالوسطاء وأملنا بالضامنين وأملنا باللجنة الإدارية ومجلس السلام الضغط على الاحتلال ووقف الاستهدافات والسماح بدخول ما يلزم النظام الصحي ووجود ممر إنساني، وممر هذا الممر الإنساني يدخل المساعدات الطبية ويخرج الأعداد الكبيرة من المرضى التي تحتاج إلى الإجلاء.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية، كنت معنا من مدينة غزة. إلى العراق، حيث قال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن بغداد حريصة على تنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأكد الالتزام الصارم بانسحاب التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل. من بغداد معنا مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. سامر، ضعنا في سياق هذه التصريحات.
2: فعلا أعلن قبل قليل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن موعد 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لانسحاب التحالف الدولي من مختلف القواعد التي يتواجد فيها، إن كان على مستوى قاعدة عين الأسد أو حرير. أبرز القوات التي انسحبت أو التي انسحبت مؤخرا هي القوات الألمانية التي انسحبت مساء يوم أمس من قاعدة حرير في إقليم كردستان. بالتالي عملية الانسحاب تسير بوتيرة متسارعة وعالية بما اتفق عليه بين التحالف الدولي وبين الحكومة العراقية. لكن كان هناك بعض التصريحات الخاصة لقناة الجزيرة والتي أكد فيها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. أبرز هذه التصريحات هي تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لرسم شكل العلاقة بين التحالف الدولي وبين العراق بعد انسحابه من الأراضي العراقية، خاصة نحن نعلم أن التحالف الدولي كان يقدم المشورة والتدريب وحتى يشارك في بعض الضربات الجوية في المناطق النائية. بالتالي كيف سيكون شكل العلاقة ربما في الأيام القادمة بعد تشكيل هذه اللجنة والاتفاق مع التحالف الدولي على شكل العلاقة الثنائية التي تحدث بها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة؟ أيضا أكد على مجموعة من الشراكات ستكون بين العراق وبين فئات التحالف الدولي، إن كان على مستوى الولايات المتحدة أو القوات التي كانت تتواجد في العراق، إن كان ربما حتى على مستوى التدريب أو حتى على مستوى المشورة. وأكد أيضا أن القوات العراقية أصبحت على جاهزية عالية لتأمين الأراضي العراقية ومنع أي هجمات خارجية ربما على البلاد كما صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. أيضا في ملف حصر السلاح بيد الدولة أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بعدم وجود أي رفض من قبل الفصائل المسلحة، وهناك حوارات مشتركة بين الحكومة العراقية وبين هذه الفصائل لبدء تسليم السلاح أو حتى الانخراط في هذا البرنامج. أيضا حتى على المستوى السياسي كان هناك لجنة من بعض الكتل السياسية المنضوية تحت البيت الشيعي كما يطلق عليه.

0: هنا بدأت بالاتصال بالفصائل المسلحة لعقد لجان ومباحثات لتسليم هذه الأسلحة وتسليم السلاح طبعا إلى الدولة كما يقول رئيس الوزراء. أيضا القوات المسلحة جاهزة بكافة صنوفها وتشكيلاتها كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء يحيى رسول، وأكد أن العراق يسعى إلى التعاقد مع منظومات للدفاع الجوي لمسك الأرض وحتى مسك السماء في الأيام القادمة. إضافة إلى ذلك أكد حتى الناطق باسم الحشد الشعبي أن إجراءات فك الارتباط للفصائل حددها بسرايا السلام وأيضا عصائب أهل الحق وكتاب الإمام علي ما زالت مستمرة، وسيتم تسليم السلاح وفك الارتباط في الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي مراسل الجزيرة من بغداد. في الولايات المتحدة قطع الاقتصاد الأمريكي معظم الطريق نحو هدفه التضخمي بسرعة، ثم عالق قبل خط النهاية بقليل، وما زال عالقا منذ سنوات. السؤال لم يعد لماذا تباطأ الهبوط، بل من الذي يعرقله؟ والجواب لم يعد في واشنطن، بل في ممر مائي على بعد آلاف الأميال. التفاصيل في العرض التالي مع نديم الملاح.
2: في سباقات المسافات الطويلة يقال إن الميل الأخير هو الأصعب. الفيدرالي الأمريكي يعيش هذه العبارة حرفيا. الطريق من تضخم مرتفع جدا إلى تضخم مرتفع قطع في أشهر. أما الطريق من هناك إلى هدف الاثنين في المئة المستهدف من قبل الفيدرالي فلم يقطع منذ سنوات. بلغ التضخم في الولايات المتحدة 9.1% في يونيو من عام 2022، ثم هبط إلى 3% في يونيو عام 2023. خلال 12 شهرا فقط 6 نقاط مئوية، هذا في عام واحد. ومنذ ذلك الهبوط السريع ظل التضخم الأمريكي فوق هدف 2% أكثر من 5 سنوات متواصلة. إذن كما ذكرنا 6 نقاط في عام ثم نقطة واحدة عصية على أعوام. السؤال لماذا؟ لأن الميل الأول لم يصنعه الفيدرالي أصلا. رفع البنك المركزي الفائدة 525 نقطة أساس بين عامي 2022 و2023، هذا بحسب دراسة لرئيس الفيدرالي السابق بن برنانكي، خلص فيها إلى أن معظم موجة التضخم التي بدأت في 2021 جاءت من صدمات أسعار السلع والطاقة، أيضا نقص الإمدادات، ليست من سوق العمل. تلك الصدمات انحصرت وحدها، ما تبقى هو الجزء الذي على السياسة النقدية أن تصنعه بنفسها، وهذا الجزء مصنوع من أسعار لا تتحرك بسهولة. يفرز بنك أتلانتا الفيدرالي سلة المستهلك حسب وتيرة التغير. البنزين قد يتغير يوميا، أما التأمين فمرة في العام، وهذه الأسعار البطيئة ارتفعت 2.8% على أساس سنوي حتى يوليو من العام الحالي، ما يعني أن ارفع الفائدة اليوم ولن تسمع الجواب قبل تجديد العقد المقبل، أي عقد التأمين. وأبطأ هذه البنود هو الأكبر وزنا، فقد شكل السكن وحده نحو 1/3 الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين في يوليو. فعقد الإيجار يكتب لسنة كاملة ولا يعرف شيء عن، بل لا يعرف هو شيء عن قرار الفائدة الذي صدر الشهر الماضي. لكن انتبهوا إلى ما تكشفه أرقام بنك أتلانتا هذا العام. الأسعار السريعة التغير هي الأعلى اليوم عند 4.7%، بينما هبط الأساسي من الأسعار البطيئة إلى 2.2%، أي أن الجزء العنيد أنهى ميله الأخير فعلا، وهو الذي يعرقل الرقم العام هي الطاقة. وهنا الخطر الحقيقي في الميل الأخير، ليس البطء بل أن يتحرك خط النهاية. فبعدما اقترب التضخم الأمريكي من هدفه أعادته الحرب مع إيران إلى 4.2% في مايو الماضي. إذن العداء لم يتباطأ في الميل الأخير، بل اكتشف أن المضمار صار أطول.
1: هذه هي التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن

0: الله، إلى اللقاء.
1: نبدأ بهذا الخبر،
2: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
3: أحداث تتسارع،
4: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
2: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
1: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
3: مشهد يتغير
1: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
3: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
5: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
3: نلاحق ما يستجد.
6: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
3: ونواكب ما يحدث.
7: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
3: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
8: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
3: نبقى مع كل تطور. عواجل تتوالى،
9: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
3: بث مباشر دون توقف.
2: هذه الساعة نفتح نوافذ،
3: نوافذ خاصة،
2: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
3: وتحليل للأحياء.
8: المتابعة شبكة مراسلين
3: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا، وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وأنها ستستمر مهما تطلب الأمر. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل اليوم إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. من جانبها قالت الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن على الدول الإسلامية التعهد بعدم زعزعة أمن بعضها بعضا وأن تدير أمن المنطقة بنفسها. وفي آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية. هذا وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت اخطارات بهدم منازل ومنشآت في منطقة وعر البيك ببلدة عناتة شرق القدس المحتلة. وفي العراق قال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن بغداد حريصة على تنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأكد الالتزام الصارم بانسحاب التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل. ونبدأ من تطورات الملف الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. إيهاب العبسي، إذا نبدأ معك عن استراتيجية الرئيس ترامب الجديدة في التعاطي والتعامل مع إيران، وكيف ينظر لها أيضا في الداخل الأمريكي.
4: نعم، هنا استراتيجية الرئيس دونالد ترامب هي استمرار الضغط الاقتصادي على إيران في هذه المرحلة من خلال حزمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه ليس مستعجلا في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. يقول أن القوة المالية الأمريكية ستجبر الإيرانيين على التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، متحدثا عن انهيار في الاقتصاد الإيراني والعملة الإيرانية وتفوق أمريكي في مضيق هرمز من خلال السماح للسفن بالمرور عبر الممر الجنوبي، وأيضا بإخراج كميات كبيرة من النفط والغاز، كما يقول الرئيس دونالد ترامب الذي يؤكد مرة أخرى بأنه تم تدمير الألغام البحرية الموجودة في مضيق هرمز. والرئيس يتحدث عن فعالية الضربات العسكرية الأمريكية على إيران وكذلك سياسة الضغط الاقتصادي. لكن كيف ينظر لهذه الاستراتيجية في الداخل الأمريكي، الأمريكيون يتساءلون ما إذا كانت هذه استراتيجية مدروسة بالفعل ستجبر إيران على القبول بشروط الرئيس دونالد ترامب، أم أن هذه حرب مفتوحة النهاية من دون أفق وتتغير أهدافها بشكل مختلف وبشكل متتالي من الرئيس الأمريكي. وفق استطلاعات الرأي وأحدث استطلاع للرأي نشر يوم أو قبل 4 أيام أجرته رويترز، يؤكد بأن 83% من الأمريكيين يعتقدون بأن هذه الحرب ستطول، أو أن التدخل العسكري الأمريكي في إيران سيطول أكثر من اللازم، وهذه نسبة مرتفعة من التصويت. وأيضا شكوك من الأمريكيين تتزايد فيما يتعلق باستراتيجية البيت الأبيض في التعامل مع هذه الحرب، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب كان يقول أنها ستنتهي خلال أسابيع قليلة، لكنها الآن تدخل شهرها 7 تقريبا، وبالتالي الشكوك متزايدة. استطلاعات الرأي تشير إلى أن جميع الديمقراطيين تقريبا يتشككون في استراتيجية البيت الأبيض، لكن الانقسام حتى موجود بين الجمهوريين، وإن كان أغلبهم يؤيدون استراتيجية رئيس ترامب وسياساته فيما يتعلق بالتعامل مع إيران سواء عسكريا أو اقتصاديا. لكن السؤال بالتأكيد ليس فقط حول البرنامج النووي الإيراني أو موازين القوى في الشرق الأوسط، وإنما يسأل الأمريكيون كالشعب تحديدا عن ارتفاع أسعار المحروقات البنزين في الداخل والسلع والخدمات وكل التداعيات المتعلقة بالحرب.
3: عند هذه النقطة إيهاب، كيف تتلقى هذه الأسعار، أسعار النفط والسلع والخدمات في الولايات المتحدة، الرسائل التي يرسلها الرئيس ترامب حينما يقول أن الوقت لم يعد نقطة هامة بالنسبة له؟
4: بالنسبة لسعر البنزين منى، هو ما زال مرتفعا. المواطن الأمريكي يدفع في سعر الجالون دولارا إضافيا عما كان عليه في خلال الفترة التي من العام الماضي بسبب نقص الإمدادات النفط على مستوى العالم. لكن بالأمس لاحظنا على المستوى الدولي انخفاض سعر برميل النفط وأيضا سعر الخام الأمريكي، وذلك في ضوء ليس تصريحات الرئيس دونالد ترامب، ولكن الأسواق تتابع التحركات الدبلوماسية في المنطقة، سواء المحادثات المنعقدة بين عمان وبين إيران والزيارات ما بين باكستان إلى إيران وكذلك من قطر إلى إيران، وبالتالي الأسواق ربما تتفاءل بشأن هذه المحادثات وليس لا تراقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب، لأن تصريحات الرئيس مختلفة ومتغيرة يوما تلو الآخر. لكن بالأمس كان هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار بالنفط بشكل دولي في ضوء ربما تفاؤل حول مسار هذه المحادثات في نهاية المطاف.
3: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. بابا ولد حرمة من طهران، أهلا ومرحبا بك. إذن سياق تصريحات الرئيس الإيراني حينما يقول بأن إيران ليست في موضع ضعف، ونرصد معك أيضا تصريحات الإيرانية وتفاعلات الموقف في طهران في ظل هذه العقوبات الاقتصادية.
5: نعم منى، هي تصريحة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشأن موقف بلاده. كان الرئيس بيزشكيان قد تحدث هذا اليوم بمناسبة يوم الوحدة الإسلامية أمام عدد من سفراء الدول الإسلامية وكذلك شخصيات دينية. يقول الرئيس بيزشكيان إن بلاده لم تسعى إلى هذه الحرب بل فرضت عليها. يقول إن الولايات المتحدة وما يصفه بالكيان الصهيوني شن هذه الحرب على بلاده بينما كانت في خضم وفي غمرة المفاوضات. يقول بيزشكيان إن بلاده أيضا مارست حق

0: حقها الطبيعية في الدفاع عن نفسها، ويقول إنها تتحدث من موقف قوى. يدعو بازشكيان في هذه المناسبة إلى ضرورة أن تكف الدول الإسلامية عن العدوان على بعضها البعض. يدعو إلى ما يشبه هذا العقد من تعاون بين الدول الإسلامية وعدم اعتداء أي دولة من هذه الدول على بعضها الآخر. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية، هناك هذه التصريحات وهذه البيانات، لعل من أبرزها الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى مجلس الأمن. يقول عباس عراقجي في هذه الرسالة إن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتعويض إيران عن الأضرار التي ألحقتها بها في هذه الحرب وفي خلال العقوبات، وسواء كانت أضرارا مادية أو أضرارا معنوية. يؤكد عراقجي أيضا على رفض بلاده لما يسميه سياسة الإكراه والقسر، ويقول إن على الدول أن تطالب واشنطن على الأمم المتحدة أمينها العام وعلى مجلس الأمن أن يطالب واشنطن بالكف بإنهاء سياسة القسر والإكراه التي تمارسها واشنطن بالتوازي مع هذه العقوبات. والإشارة هنا إلى تلك التحذيرات، إلى تلك التهديدات التي تطلقها واشنطن، يطلقها المسؤول الأمريكي لا سيما ترامب وكذلك وزير الخزانة الأمريكي إلى الكيانات، إلى الهيئات وإلى الدول التي تواصل تعاملات تجاريا واقتصاديا مع إيران في ظل هذه العقوبات. وأيضا باتصال مع هذه العقوبات وسعي إيران إلى فك هذه الربقة، إلى فك هذا الحصار الذي تحاول واشنطن أن تضربه عليها، ليس بالعقوبات فحسب بل كذلك عبر تهديد الدول الأخرى بإنهاء شراكتها التجارية والاقتصادية. يشيد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالعلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، ويشيد كذلك بموقف الصين إزاء هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.
1: بابا، نذهب معك إلى مضيق هرمز ونسأل كيف يلخص الحرس الثوري الوضع في مضيق هرمز اليوم، خاصة بعد إعلان طهران أنها توصلت لاتفاق مع عمان فيما يتعلق بفتح المضيق، لكن الأمر لا يزال مشروط.
0: نعم، بالفعل التفاهمات الإيرانية العمانية في هذا الإطار تؤكد على وجود هذه المفاوضات على المضي قدما في التفاوض بين البلدين بشأن هذا الممر الآمن في مضيق هرمز. عقب الحرس الثوري بعد ذلك البيان المشترك بين إيران وعمان بالقول إن ما سيطرته تامة على ذلك المضيق، ويقول كذلك إنه يبسط السيطرة ويؤكد هذه التفاهمات ما بين إيران وعمان، ويقول إنها جاءت عبر مفاوضات طويلة استمرت لمدة شهرين بين البلدين. بالنسبة لفتح المضيق بشكل كامل، تصريحاتها الإيرانية في هذا الاتجاه سواء من الحرس الثوري وكذلك من المسؤولين الآخرين يتأكد على أن فتح هذا الممر بشكل كامل مرهون ومشروط بالوفاء بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما وردت في مذكرة التفاهم لا سيما ما تعلق منها مثلا بإنهاء الحصار البحري. يقول الإيرانيون إن الأمر لا يتطلب أكثر من يوم واحد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حتى تفي بتلك الشروط، تنهي مثلا الحصار البحري حتى يكون أيضا على إيران أن تفي بالتزاماتها الواردة في تلك المذكرة لا سيما ما يتعلق منها بالبند الخامس المتعلق بفتح هذا المضيق، والذي كانت تفسيراته وتأويلته محل خلاف وصراع بين الولايات المتحدة وبين إيران. بالنسبة للحرس الثوري، لا جدال ولا مراء في أن هناك سيطرة تامة. يقول الحرس الثوري نسيطر على شرق مضيق هرمز، نسيطر على بحر العرب، على بحر عمان وعلى شمال المحيط الهندي، ويقول إنه يراقب السفن قبل أن تقترب من المحيط بمئات الكيلومترات وفق ما ورد في هذه التصريحات للناطق باسم الحرس الثوري الإيراني.
1: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن في تصريحات خاصة للجزيرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب

0: أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحاً أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية وما بين سطورها، لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني، ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل، تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني، مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك، ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور حسني، أهلا ومرحبا بك. إذن نبدأ بالسؤال عن المشهد العام لهذه الحرب، ونحن لا نزال في الشهر السادس، أو أصبحنا في الشهر السادس، لا نزال نستخدم مصطلحات الشهر الأول: نفتح المضيق، نرفع الحصار، ولا ربما سنجلس على طاولة التفاوض. ما الذي يقوله ذلك؟
2: لأن العقبة الأساسية في مذكرة التفاهم هي قضية البند الخامس ومضيق هرمز. ولنقل إذا أردنا أن نخرج في النهاية من هذه الدائرة، بأن كل ما يحدث الآن هي البحث عن آليات جديدة، اجتهاد من أجل الوصول إلى حل ما لهذه العقدة، وهي عقدة المضيق. كيف يمكن تجاوزها؟ لأن أمريكا متمسكة بالفتح، بفتح المضيق لتنخفض أسعار النفط ولتكون الملاحة مفتوحة، وإيران اكتشفت بأن مضيق الهرمز أصبح رافعة استراتيجية مهمة. لأن نحن يعني لا يوجد هناك أعتقد ركود تام، وإنما توجد هناك حركية لكن بطيئة.
1: بالحديث عن بحث عن آليات جديدة دكتور حسني، وأن يكون لك اجتهاد لحل يعني عقدة المضيق، على ظهر من يعني يوضع ذلك؟ يعني هذه مسؤولية من فعليا؟ لأن بالنسبة للرئيس ترامب، بالنسبة له القوات المسلحة الأمريكية تؤمن مرور نسبة معينة من النفط، تمنع الاهتزازات في سوق الطاقة في العالم، وبالتالي انعكاسات ذلك تقل في الولايات المتحدة، وعلى يعني لا مشكلة لديه ولا ضير بأن يبقى ذلك فترة زمنية أطول. هل الأمر منوط الآن بإيران؟
2: كلام سليم. الرئيس الأمريكي يحتاج إلى هذه السردية، صحيح. جزء ما منها صحيح، أن الولايات المتحدة استطاعت أن تؤمن جزء من النفط، وكذلك ترافق العديد من الناقلات، وسعر النفط لم يرتفع إلى سقف يمكن أن يهدد في النهاية الرئيس الأمريكي ولا الاقتصاد العالمي. البحث الآن هو أن هذا الوضع غير مريح بالنسبة لإيران، وهناك خوف من حالة عدم اليقينية يمكن أن تؤدي بإيران إلى التفكير في بدائل أخرى، الرد عسكريا، أو مثلا أن يكون هناك استعمال لمضيق هرمز بطريقة أكثر قوة في منع الناقلات.
1: هل تدفع إيران إلى هذا الاتجاه برأيك؟
2: خوف يمكن، نعم. إيران لا يمكن أن تنتظر. الولايات المتحدة الأمريكية فعلا أول مرة هي ليست في عجل على أمرها، يعني في النهاية ممكن أن تنتظر حتى شهرين أو ثلاث أشهر، لأنها رأت بأن العقوبات الاقتصادية يمكن فعلا أن تضعف الأداء السياسي والاقتصادي للنظام الإيراني. لكن إيران لا يمكن أن تتعايش مع هذا الوضع الجديد، عقوبات اقتصادية. ويجب أن ننسى قبل العقوبات التي ما زالت في طور المشروع، وإنما هناك وقع بسيكولوجي مهم جدا للاقتصاد، لكن الخنق البحري. يعني إيران لا تصدر من النفط كمية كما كانت عليه من السابق.
1: فيما يتعلق بالخنق البحري دكتور حسني، عندما يقول حرس الثوري بأنه يسيطر على مضيق هرمز حتى على الممر الجنوبي، ويسميه بأنه يسيطر أيضا على هذا الممر، ما هي الرسالة التي يريد إيصالها هنا للولايات المتحدة، خاصة بأن هذا التصريح يأتي بتزامن مع الحديث بأن هنالك اتفاق ما مع عمان؟
2: هو يريد يعني إبطال وعدم تصديق الرواية الأمريكية، لأنه إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تقول دائما بأن المضيق مفتوح، معنى ذلك أن ما تقوم به إيران غير مجدي وكذلك غير صحيح. لكن يمكن نعترف جزئيا، صحيح القوات الأمريكية ما زالت موجودة، ومضيق هرمز ليس مغلقا تماما، الدليل على ذلك أن هناك كميات من النفط تخرج. ما يزعج ربما الآن الطرفين هو التفاهمات مسقط هي مهمة، هي أمر جديد، صحيح أنها أخذت وقت كبير أكثر مما كان ينبغي، ولا نعلم بالضبط ما الذي في النهاية عطل الوصول إلى هذا الاتفاق. من المؤكد أن العقوبات الاقتصادية أسرعت من وتيرة التفاوض، ولذلك تقريبا أطراف إيران ومسقط وعمان تقول بأنهما توصلا إلى اتفاق مشترك، ولأول مرة استعمال كلمة الإدارة المشتركة لمضيق هرمز.
1: رغم أننا لا نعرف التفاصيل حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لكن سأذهب معك إلى الوسطاء. الخارجية الباكستانية قالت إنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ما الإشارة التي ينتظرها كل طرف من الآخر دكتور حسني حتى يقول نعم أوافق على الجلوس على طاولة التفاوض؟
2: يعني إذا كنت تبحثين عن الروتين، هذا هو الروتين الدبلوماسي، صحيح. أنه دائما عندما يبدأ الوسيط الباكستاني في حاجة ما إلى الوسيط الثاني وهو قطر، هذا أمر مهم. بدأ في أصلا وساطات السابقة، والآن دائما بعد مثلا تفاهمات ما بين مسقط وبين إيران يدخل الطرف القطري، أولا لأنه لديه دراية كبيرة، الجانب الإيراني يثق تماما بالوساطة القطرية، وهذا ليس سرا، يعني دائما قادة في إيران يقولون بأن الطرف الباكستاني متسرع يريد النتائج حالا فورا، لكن الدبلوماسية القطرية معروف عنها أن هناك نفس طويل، وبالتالي يمكن أن تتعايش مع ظرف صعب صحيح، لكن يؤدي إلى نتيجة مؤمنة. أنا أعتقد هذا الحراك، يعني زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية، هي مهمة جدا، ليس فقط في قضية ما يسمى بالاتفاق المرحلي حول هذا الممر الجديد، وإنما في قضية كيف يمكن الحفاظ عليه، كيف يمكن في النهاية إقناع إيران بأن التفاوض الدبلوماسي، العودة إلى الإطار مذكرة التفاهم، يبقى في النهاية هو الحل الأكثر نجاعة بالنسبة لهم.
1: ويعني على الرغم من أن التصريحات الإيرانية في الفترة الأخيرة تحاول أن تكون متناسقة بين الشق السياسي والعسكري، إلا أن الأمر لا يخفى، وبالتصريحات الإيرانية ذاتها بأن هنالك تباين وعلينا الحفاظ على الوحدة وما إلى ذلك، ما هي الكلفة السياسية التي إذا وصل الحد إليها ستقول إيران نوقف المشهد ونجلس على طاولة التفاوض الداخلية؟
2: الكلفة الداخلية هي بدأت، يعني هناك تشقق داخل النظام الإيراني لا ما من شك فيه، هناك توزيع أدوار، يعني دائما مثلا التيار

0: الذي المفاوض الذي هو أكثر واقعية الذي يذهب نحو التفاوض يقول بأن الحل هو عودة مفاوضات، لكن أنا أعتقد أن هناك اقتناع لدى كل في النهاية اتجاهات النظام السياسي بأن المفاوضات هي المقاربة الأكثر في النهاية اقتناعا بأن الحل هو لابد أن يكون دبلوماسيا.
1: دكتور حسني عبادي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية. هذا وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت في منطقة وعر البيك ببلدة عناتة شرق القدس المحتلة. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على مساحة تقدر بخمسة 16 دنما من أراضي مدينة البيري وسط الضفة. نرصد آخر تطورات في الضفة الغربية مع شبكة مراسلينا من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري من مدينة البيري وسط الضفة الغربية، مراسلة الجزيرة جبار البديري، ومن محيط مخيم قلنديا شمال القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا ومرحبا بكم جميعا وليد. بداية معك، نرصد هذه تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي عندما يتحدث عن أن الميزانية في أزمة، لكن في المقابل هنالك قوات إسرائيلية جديدة وفرق جديدة تنشر في الضفة الغربية.
2: نعم، هو أدلى بذلك بعد تقييم للوضع الأمني على كافة الجبهات، وذكر بأن الجبهة مع إيران وفي لبنان وأيضا في غزة قابلة للانفجار في كل لحظة، وأن الحالة متوترة جدا في الضفة الغربية، لذلك أمر بإضافة فرقة إضافية من الجيش النظامي إلى القوات الموجودة في الضفة والتي تقدر بنحو 26 كتيبة، بمعنى أن في الضفة سيصبح هناك نحو 3 فرق من الجيش الإسرائيلي، وهذا لا يشمل قوات الشرطة وحرس الحدود الموجودة والميليشيات المسلحة للمستوطنين أيضا. بهذا الخصوص تذرع بداية بأن الهدف هو لأن هناك خشية من تصاعد الأمور خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ مع العاشر من شهر سبتمبر المقبل وتمتد لنحو شهر، وأضاف في محاولة لتبرير أنه سيقوم بهذه رفع الجاهزية على هذا النحو، رغم أن الجيش يعاني من نقص وميزانيته شبه خاوية حسب تعبيره، وهذا يأتي في إطار أيضا الضغط على القيادة السياسية من أجل زيادة هذه الموازنات. لكن حديث رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي زمير يعكس فعلا أن حالة التوتر في ذروتها، وأن الأمور قد تكون مقبلة فعلا على حالة من الانفجار. ويأتي هذا أيضا في وقت تسربت فيه معلومات عن أن القيادة الأمنية والعسكرية قد نصحت القيادة السياسية بالكف عن محاولة تقديم الأعذار والحماية والدعم لمن وصفتهم بالمستوطنين الخارجين على القانون، وذلك في إشارة لما بات يعرف بالإرهاب اليهودي والجرائم التي يقترفها المستوطنون في الضفة الغربية. وطلبت من القيادة السياسية أن تضع حدا لهذا الدعم لأنه يدفع نحو مزيد من التدهور والانفجار. ويأتي هذا في وقت يواصل فيه وزراء من داخل الحكومة مثل سموتريتش وبن كفير ومن حزب الليكود أيضا وزير الدفاع دعم المستوطنين والتغطية على ما يقومون به من جرائم، بالإضافة لتصعيد وتوسيع عملية الاستيطان.
1: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى جبار البوديري. جبار، أهلا ومرحبا بك. في مداخلة سابقة جبار ذكرت نقطة غاية في الأهمية، أن الخطورة العينية لما حدث ويحدث من مصادرة في البيري هو عبارة عن 15 دنما، لكن هنالك 400 دنم تقريبا سيمنع أصحابها من الوصول إليها جراء هذه المصادرة.
3: بالفعل منى، الخطورة هي ليست فقط بما يكتب على الأوراق وفق الأوامر العسكرية بمعنى مصادرة 15 دنما، لأننا كما أظهرنا من خلال الصورة كيف أن هذه الأوامر تنعكس من خلال عدم وصول الفلسطينيين إلى أكثر من 380 دنما. الحجة لهذا الأمر العسكري بالطبع هو

0: تأمين المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين منذ ما يقارب من 30 عاما أو يزيد. هذه المستوطنة مؤمنة بالأبراج العسكرية والأسلاك المكهربة والشائكة، لا أحد يستطيع من الفلسطينيين أصلا منذ سنوات الاقتراب، فكيف الحال الآن بعد إقامة منطقة أمنية عازلة؟ معناه أن المسار بين منازل الفلسطينيين والسياج الأمني الجديد سيتسع على الأرض، فيمتد إلى البؤرة الاستيطانية حتى القريبة التي تقام على الأراضي في هذه المنطقة المحيطة. كل هذا بالطبع يوضح ماذا يحدث على الأرض في الضفة الغربية. منذ ساعات الصباح اعتداءات المستوطنين وأيضا جيش الاحتلال لا تتوقف في منطقتي العصوف ورأس الأحمر في الأغوار أقصى شمال الضفة الغربية. هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية ومنشآت زراعية وأبار مياه، كما تم تسليم اخطارات بهدم أكثر من 30 منشأة سكنية وتجارية في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة، بالطبع إضافة إلى الإعلان عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة تضاف إلى البؤر الاستيطانية كالتي هنا قرب مستوطنة بسغوت، تحديدا في جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ولكن واضح أننا عندما نتحدث عن أوامر عسكرية فقد وصل عددها الآن إلى ما يقارب من 215 أمرا عسكريا منذ 7 أكتوبر من عام 2023. هذه الأوامر العسكرية معناها الاستيلاء على أكثر من 5500 دنم من الأراضي، ولكن بالطبع هي مسيجة لا يمكن الوصول إليها، حولها هناك المناطق الأمنية العازلة، الأطرق الاستيطانية، أماكن سواء كانت محميات طبيعية أو أماكن تدريب عسكرية. إذن هناك سيطرة شبه كاملة على كل الأراضي وفق القرارات العسكرية ووفق ما تؤكده هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن 18% من مساحة الضفة الغربية هي تخضع بالكامل لسلطات الاحتلال أي للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
1: جيفارا، وأنت تتواجدين في منطقة البيري، وبالحديث عن هذه المصادرات اليوم هي في المنطقة سي كما ذكرتي، لكن مدينة البيري تقع في المنطقة ألف. بالنظر إلى تجارب سابقة، ما هي المخاطر المحدقة في مدينة البيري نظرا لأن يعني المشهد الاستيطاني والتواجد الاستيطاني سيتوقف عند حدود المدينة على ما يبدو؟
0: بالفعل منى، هذا هو الواقع على الأرض. هذه المستوطنة التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين عام 1981 هي مقامة على الأراضي المصنفة وفق تصنيفات أوسلو بمنطقة باء، أي أن هذه المنطقة والمستوطنة ستمتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية التي يفترض أنها خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية. ولكن هذا الامتداد اتجاه منازل الفلسطينيين كما نرى وسنرى الآن عبر عدسة الكاميرا، أمتار قليلة فقط تبعد هذه المنازل الفلسطينية المبنية منذ ما قبل عام 67، هي مقامة ما بين مناطق ألف وباء. ألف يعني يجب أن تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية سواء من حيث الهيكلية والتنظيم وإداريا وأمنيا وعسكريا. منطقة باء هي أيضا تكون ضمن صلاحيات البلدية، بلدية مدينة البيرة، ولكن بالطبع البيرة ورام الله متداخلتان تماما، وبالتالي السيطرة الآن هنا ليس فقط على الأراضي الأقرب في داخل مدينة البيرة وما يعرف بالطبع بجبل الطويل، وهو هذا المساحة الشاسعة من التلال والأراضي التي تضم إليها، ولكن مواصلة أيضا بناء بؤر استيطانية كالتي رأيناها فقط قبل دقائق لم يكن معلوما عنها في السابق بشكل علني، رأيناها قبل قليل. هذه هي البؤرة أقيمت هنا، نرى أنها امتداد لمستوطنة بسغوت. هذا معنى المصادرة أيضا ليس فقط وفق أوامر عسكرية، بل الآن بالطبع ستنطلق لصالح الجمعيات الاستيطانية، وبالتالي الحجج أمنية عسكرية، ولكن واضح أن الهدف الأول هو توسيع المستوطنات ربطها ببعض

0: سواء ما يمكن الحديث عنه بمناطق عسكرية، محميات طبيعية، والهدف بالنهاية هو الاستيلاء ليس فقط على المناطق المصنفة جيم، لأنه الأخطر الآن برأي كل المؤسسات الدولية بأن اعتداءات المستوطنين تمتد أيضا إلى داخل مناطق باء، ليس فقط من خلال هجمات ولكن أيضا من خلال بناء هذه البؤر على المناطق التي يجب أن تخضع للسيطرة الفلسطينية والبلدية بالكامل.
1: جزيل الشكر لك جيفار البوديري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيري إلى منتصر نصار في مخيم قلنديا. منتصر، نبدأ معك من عين المكان. اليوم الثالث على التوالي تسيطر قوات الاحتلال على معهد قلنديا، ضعنا في طبيعة الحدث وانعكاساته على الناس في المكان. هل هنالك إغلاقات؟ هل هنالك حواجز لربما مؤقتة، خاصة وأن الحدث يعني وقع بصورة مفاجئة؟
2: منى، هو استيلاء وسيطرة وإغلاق لكافة المداخل المؤدية إلى معهد قلنديا واعتلاء الجنود على أسطح المباني ورفع العلم الإسرائيلي وتجول للدوريات الإسرائيلية داخل أروقة وساحات وأبنية مبنى معهد قلنديا للتدريب المهني. لكن دعيني في هذه الرسالة نشرح أكثر ماذا تعني رمزية هذا المكان والتأسيس لمركز قلنديا للتدريب المهني وكل هذه التفاصيل بالتزامن مع نقل عدسة الزميل أحمد لصورة المشهد الميداني هنا. تعود منى قصة هذا المبنى لعام 1952 عندما أنشئ بالفعل مركز قلنديا للتدريب المهني بموجب اتفاق، ما هو هذا وفقا لحديث الأونور، واتفاق ما بين الحكومة الأردنية والأونور، وفي 16 من أكتوبر عام 1952 بموجبه منحت الحكومة الأردنية هذه الأراضي للأونروا لبناء هذا المعهد. لكن نحن اليوم أمام حرب الروايات حقيقة، وهذا يأتي تزامنا مع بيان الخارجية الإسرائيلية أمس والذي قال فيه أن الأرض مملوكة للصندوق القومي اليهودي منذ عام 1937 وأن امتلاك الأونروا لهذه الأرض هو غير قانوني. وعاد هذا البيان للحديث عن مشاركة موظفين في الأونروا وفي أحداث 7 أكتوبر في غزة تحديدا، وتحدث كذلك أيضا عن أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات في هذا المكان هو قانوني بحت. لكن هذا المكان منى أيضا ويستقبل سنويا نحو 340 متدرب في 16 تخصص. الأونروا تقول أن 90% من الخريجين يجدون أعمالا بعد التخرج منذ تأسيسه حتى اليوم وفق بيانات الأونروا، ونحن نتحدث عن حوالي 10,000 خريج من اللاجئين الفلسطينيين الذين تخرجوا من هذا المعهد. جزء من هؤلاء حوالي الربع أو أكثر يبيتون في سكنات داخلية في هذا المبنى. أنت تعلمي كيف أن الوضع في الضفة الغربية، باتت الحواجز تقطع أوصال المناطق، وبالتالي هؤلاء الطلبة يضطرون إلى المبيت في السكنات التي سيطر عليها الجنود كما سيطر على بقية المباني أيضا. إضافة إلى أننا على بعد أيام قليلة من بدء عام دراسي جديد في هذا المعهد، هؤلاء الطلبة آمالهم باتت معلقة اليوم بعد الحديث عن هذا السيطرة أو هذه السيطرة وهذا الاستيلاء، إضافة إلى أن التخوفات مما سيكون بعد هذا الاستيلاء والسيطرة. منى بن كثير عندما اقتحم الموقع وجلس على مكتب مدير المعهد قال بأنه سيحوله إلى مدارس أطفال وإلى مباني استيطانية، والتخوفات الحقيقة اليوم ما بعد الاستيلاء والسيطرة على هذا المبنى، كيف سيكون شكل المكان، كيف ستعمل إسرائيل على تغيير ملامحه، وهذا ما وثقناه خلال الثلاث أيام الماضية بدء في تغيير شكل ومظهر هذا المبنى من الداخل.
1: جزيل الشكر لك منتصر نصار مراسل الجزيرة، كنت معنا من مخيم قلنديا شمال القدس. وننوه لهذا الخبر العاجل، الخارجية الإيرانية الوزير عرقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. إذن نقلا عن الخارجية الإيرانية، الوزير عرقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وهذه الصور تأتينا من العاصمة طهران لحظة وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران. ونذهب إلى مدير مكتبنا في طهران نور الدين دغير. نور الدين، أهلا ومرحبا بك، تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة التي بدأت للتو.
3: نعم منى، بكل تأكيد ما يحدث الآن هو وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران، وبالتالي هذا الوصول بمعنى وصول أحد أهم الوسطاء والفاعلين بشكل كبير جدا في الوساطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يقال حتى هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هناك إشادة كبيرة من الهيئات السياسية والدبلوماسية.

كان يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أن كانت من بين العقد الأساسية التي كانت تعرقل بشكل أو بآخر الوصول إلى توقيع مذكرة التفاهم. ونتذكر هنا وصول الوسيط القطري وقتها إلى العاصمة الإيرانية طهران، تم حل هذه العقد وتم الإعلان بشكل مباشر عن الإعلان عن مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، بالإضافة إلى ذلك تسهيل المفاوضات وترتيب جميع الأمور الخاصة بمسألة تنفيذ مذكرة التفاهم كان خلال الاجتماع في سويسرا، والذي كان أشرف عليه كذلك وقتها وزير الخارجية ورئيس وزراء وزير الخارجية القطري، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني. إذن الأسئلة المطروحة الآن، هل هناك عقد الآن تمنع من وصول الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران إلى طاولة المفاوضات؟ بكل تأكيد هناك عقدة يبدو أنه نوعا ما قد حلت بشكل أو بآخر، المرتبطة بمضيق هرمز. الاتفاق أصبح جاهزا بين طهران وسلطنة عمان، ما ينتظره هو بيان ختامي يؤكد هذا الاتفاق ما بين الطرفين، لكن تأكيد هذا الاتفاق ما بين طهران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يحتاج كما يقول الإيرانيين هنا إلى قرار أمريكي. ويبدو أن الوساطات الآن تحاول، وخاصة وصول رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران، الهدف الأساسي منه هو محاولة حل هذه العقد. الآن السؤال الأساسي والجوهري، أين تكمن العقدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ كنا نشير في وقت سابق على أن العقدة هي ما بعد الاتفاق على مضيق هرمز، هل العودة إلى مذكرة التفاهم كما تريد طهران، أم أن العودة إلى مفاوضات أخرى، أم الاكتفاء بفتح المضيق مع رفع الحصار وترك الوضع كما هو عليه؟ يبدو أن الفكرة الآن التي يتم الحديث عنها على أن كلا الطرفين مؤمنان بالعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن أين الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ طهران تقول بأنه لابد من العودة إلى مذكرة التفاهم بكل بنودها الأربعة عشر دون نقص أو زيادة، لكن ما وصل من معلومات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بأن الجانب الأمريكي يريد إحداث نوع من التعديلات على المذكرة قبل الدخول في مفاوضات مع طهران. السؤال هنا، ما هي النقاط التي ربما يسعى الجانب الأمريكي لإحداث تعديلات فيها؟ هناك الحديث على أن الجانب الأمريكي يريد إحداث تعديلات في البند الأول من مذكرة التفاهم في قضية وقف الحروب في جميع الجبهات. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب المعلومات تريد أن تفصل الجبهات الأخرى ويظل الأمر إيرانيا أمريكيا، لكن الجانب الإيراني لحد الساعة لا يزال مصرا على أن أي

0: التنفيذ لمذكرة التفاهم يجب أن يشمل وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها لبنان، وهذا بحسب الحديث هنا أن هذا الأمر ليس فقط مسألة أمن قومي وقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني، بل هي توصية مباشرة من المرشد الإيراني. لذلك يتم الحديث عن صعوبة إحداث أي تعديل في هذا البند، وبالتالي نحن الآن أمام هذه النقطة. والنقطة الثانية والأساسية والمهمة كذلك التي يتم الحديث عنها في وجود خلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك البند الخامس من مذكرة التفاهم، وبالتحديد النقطة التي تتحدث عن أن أي عبور يجب أن يخضع لترتيبات إيرانية. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن تخلص من هذه الجملة. إذن نحن الآن أمام عقدتين أساسيتين بالإضافة إلى العقد الرئيسية التي تحكم طبيعة العلاقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، المتمثلة بالحصار، المتمثلة بالعقوبات النفطية، والمتمثلة كذلك بالأموال المجمدة. إذن وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران إحدى عناوينه البارزة هي محاولة تقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك يمكن القول محاولة فك العقد التي تمنع أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات. والكثير من الحديث هنا على أن أغلب الوساطات التي قامت بها قطر ربما نجحت بشكل كبير في التقليل من هذه العقد، ربما قد لا تحلل بشكل كبير لكنها تدفع الطرفين للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وحل هذه العقد. إذن نحن الآن أمام زيارة مهمة أشارت إليها الخارجية القطرية أمس، وكذلك يشير إليها الإيرانيون هنا على أنها زيارة مهمة، ويعول عليها بشكل كبير جدا أن تؤدي إلى حلحلة النقاط العالقة، خاصة إذا ما تحدثنا على أن الوسيط الباكستاني كذلك يلعب دور أساسي ومهم. كان هناك قائد الجيش الباكستاني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ربما لم تكن الزيارة بالشكل الذي كان مرجوا منها بحل عقدة مضيق هرمز بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، لكن وصل التواصل، تم التواصل كذلك ما بين قائد الجيش وزير الخارجية بعد الزيارة مباشرة. والمعلومات هنا تقول بأن ما حمله قائد الجيش وقتها إلى وزير الخارجية تم نقله إلى مجلس الأمن القومي الإيراني لبحث تلك الموضوعات. إذن يمكن القول بأننا الآن أمام حالة من تكميل صورة الوساطة لأجل إيجاد حل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء بحل مسألة مضيق هرمز والإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني. والنقطة الأهم من ذلك وهي إمكانية عودة طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات. إذن نحن الآن أمام بداية الاجتماع الإيراني القطري، بكل تأكيد نحن ننتظر ماذا سيسفر عنه هذا الاجتماع، خاصة إذا ما كان الحديث ربما عن رسائل أخرى، عن حلول أخرى يمكن أن تقرب المسافات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن نور الدين، تحدثت عن أن الوسيط القطري في يعني مرات سابقة كان قد استطاع حل العقد في المشهد التفاوضي. التعويل الإيراني اليوم على هذه الزيارة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لطهران، ما الذي تتوقعه طهران بعد هذه الزيارة فيما يتعلق في بنود هامة ذكرتها، سواء البند الخامس أو البند الأول؟
0: بكل تأكيد هنا منى لابد من الإشارة على أن إحدى النقاط التي كانت عالقة خلال قبل توقيع مذكرة التفاهم كانت هناك نقطة الحرب وإنهاء الحرب، وكما أشرت بذلك، وكذلك نقطة المضيق. وبحسب المعلومات التي توفرت لدينا وقتها بأن وصول الوسيط القطري واجتماعه هنا مع المسؤولين الإيرانيين تمكن من إيجاد صيغة ما داخل النص أدت إلى إحداث هذا التوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والإعلان عن مذكرة التفاهم وقتها، وكذلك حل مسألة الأموال المجمدة ورفع العقوبات. كل هذه الأمور كانت تقريبا تحل هنا بطهران أو بالدوحة. الآن مع مجيء رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بكل تأكيد نحن الآن أمام طارئ مستجد قد يساهم بشكل كبير في تخفيف الفجوة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نشير منا هنا على أن كما قلت في وقت سابق على أن الاتفاق الإيراني العماني يبدو أنه تقريبا جاهز بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتم تحديد المسارات. ما ينقصه الآن هو قرار أمريكي. يبدو أن مجيء المسؤول القطري هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران كوسيط أساسي ومهم، بكل تأكيد هو محاولة إيجاد حل لهذا الإشكال القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حيث ما يمكن أن يتم إحداثه من صياغات داخل مذكرة التفاهم إن تم التوافق على ذلك. وربما هنا ننتظر

0: سيحمله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في هذا الشأن، كذلك في حل الإشكالات المتبقية والتي ترى طهران بأنها ضرورية ومهمة للعودة إلى المفاوضات وحل المضيق والإعلان عن التوافق الإيراني العماني، وهي النقاط الثلاث التي تشير إليها طهران، وهي مسألة الحصار، رفع الحصار البحري، مسألة العقوبات النفطية المضمنة ضمن مذكرة التفاهم وبالتحديد في البند العاشر، وكذلك مسألة الأموال المجمدة. يبدو أن هناك حراكا ربما لحل كل هذه الملفات، بالتأكيد ما قد ينقله الوسيط القطري ورئيس الوزراء وزير الخارجية إلى الوزير الخارجية الإيراني، ربما قد يحتاج كذلك إلى أن تكون هناك لقاءات أخرى، وهذا متوقع أن يعقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لقاءات أخرى مع مسؤولين معنيين بشكل كبير جدا بالمفاوضات. ربما قد لا يكون أمين مجلس الأمن القومي خارج الحسابات، قد لا يكون محمد باقر قاليبوف خارج الحسابات في هذه الزيارة. لماذا؟ لبناء رؤية شاملة لما حمله الوسيط القطري هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولتكوين رؤية شاملة لما يريده الإيراني وما يقوله الإيراني كذلك، من أجل نقل هذه الصورة إلى الجانب الأمريكي في أفق أن يكون هناك حل لهذا الإشكال العالق. الجميع هنا يتحدث على أن التوصل إلى حل الإشكال ليس بالأمر الصعب، بل معقد فقط في اختلاف الموقف السياسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. وللتحليل معنا هنا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأيضا دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا معنا سيد سيرجيو تيلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بالجميع. دكتور عبد الله، أبدأ معك. إذا حراك دبلوماسي متصاعد في المنطقة، قبل هذه الزيارة كانت هنالك زيارة أيضا لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران. قطر استطاعت في أكثر من مرة في مشهد التفاوض أن تحل عقدا، يعني أخذت وقتا لربما، أو كانت يعني معقدة في هذا المشهد. الآن واليوم ما المتوقع برأيك؟
2: طبعا منى، هناك حراك واضح إقليمي، هناك رغبة إقليمية للدفع من أجل العودة للدبلوماسية، وكونها هي السبيل الوحيد لحل الخلافات وليس من خلال لغة التصعيد الدائمة. هذا الصراع هو صراع مختلف، صراع دخل في نفق مظلم بعد مذكرة التفاهم، مع اختلاف توجهات واختلاف وجهات النظر بين الطرفين وتبادل الاتهامات، وهذا أمر أيضا عقد المشهد. اليوم في هذا كمشاهدين نحن ننظر إلى زيارة باكستانية ثم عمانية والآن قطرية لمعالي رئيس مجلس الوزراء في طهران، بالتالي أعتقد هو محاولة تقييم للوضع. هل الجانب الإيراني، لأن كان هرمز هو الحجر الذي أوقف جميع المفاوضات، الجانب الأمريكي وجد أنه رفع الحصار لكن الجانب الإيراني لم يفتح المضيق، بالتالي كان هناك العملية الدائمة لأسبوعين، الآن توقفت لفترة، دخلنا في حرب تصعيدية من خلال العقوبات ومن خلال بعد ذلك تحرك ملف الملاحة. الآن أعتقد مهم جدا معرفة إن كان فعليا هذا القرار الاتفاق الملاحي، هل هو سياسي فقط يتم وضعه كتفاوضي على الطاولة، أم أنه سيتحول إلى خطوة عملية تساعد في تأمين الملاحة وحريتها. بالتالي يمكن للوسطاء، لأن في النهاية منى يجب النظر أن الوسيط لا يمكنه أن يفرض على الأطراف الحديث أو حتى التواصل. ما يمكن للوسيط القيام به هو محاولة صياغة وجهات نظر ومطالب بين الطرفين، يمكن تسويقها بين الطرفين للوصول إلى أرض يمكن البناء عليها.
1: إلى أي مدى يمكن التسويق الآن في ظل هذه المواقف المتصلبة من كلا الطرفين؟ رئيس ترامب يقول لك يعني الوقت لم يعد يهمنا، ويستطيع الموضوع أن يستمر حتى الانتخابات النصفية، كما ذكرت أحد المصادر في البيت الأبيض. الحرس الثوري الإيراني يقول نسيطر على المضيق حتى على الممر الجنوبي.
2: طبعا هي حرب روايات، يعني في النهاية الجانب الأمريكي تحدث بأنه يخرج 15 مليون برميل من هرمز، ولكن الجانب الإيراني يقول أنه هو الذي يسيطر. الجانب الأمريكي يقول بأن لديه صبر، أو أنه يستخدم استراتيجية الانعكاس بأنه هو يقوم بالصبر الاستراتيجي الذي كانت إيران تمارسه لفترة طويلة، لكن نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي ليس لديه صبر ببساطة، وهو يريد حلة هذه الأزمة بشكل كبير، وبالتالي استخدم العقوبات ككرت تصعيدي يمكن أن يستخدمه. لذلك منع عندما نجده هو صعد لكن وضع مساحة ليوم الجمعة. أعتقد هذا الهامش يمكن استغلالها اليوم بهذه الزيارات. نتحدث عن الثلاثاء والأربعاء والخميس، زيارات متكررة، بالتالي هي محاولة قبل يوم الجمعة لوقف تصعيد أمريكي جديد محتمل، لكن في نفس الوقت معرفة ماذا تقدم إيران. هل إيران فعلا جادة في موضوع المضيق أم أنها تريد استمرار استخدامه؟ هذا أعتقد الأمر المهم هنا.
1: دعنا نعرف ماذا ستقدم إيران. سيد أصلاني أهلا ومرحبا بك. إذن إيران ما الذي ستقدمه حتى تدفع في العملية التفاوضية، وما الذي تتوقع من هذه الزيارة؟
3: أعتقد أن توقيت هذه الزيارة هو توقيت مهم للغاية، لأننا سنشهد في الأيام القليلة الماضية القادمة أنه ربما قد يتم وضع المسار القادم بشأن الأحداث القادمة. لدينا زيارات قام بها كل من قائد الجيش الباكستاني وكذلك مسؤول كذلك عماني، كلهما قام بزيارة إيران. ربما يبدو أننا وصلنا إلى بعض التفاصيل التي يتم العمل عليها. إذن زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية هذا ينم على أن هناك تقدم في هذه العملية، لكن هذا كذلك يشي أن هناك بعض الجهود التي تحتاج أن تقام. لماذا هناك قادة وعدد من المسؤولين الذين يقومون بعملية الوساطة؟ وذلك من أجل التأكد من أن الأمور تمضي باتجاه المسار الدبلوماسي ومسار كذلك التفاوض. ربما هناك إدراك لواقع جيوسياسي موجود على الأرض، السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة، سياسات الخنق ستؤدي إلى المزيد والمناوشات والاحتكاكات، وربما هذه محاولة لجلب الطرفين إلى الطاولة من أجل تغيير المسار الذي قد يؤدي إلى تصعيد متزايد. دولة قطر لعبت دور أساسيا في عملية الوساطة ما بين الطرفين، لذلك هناك آمال تبنى ويتم البناء عليها في هذه العملية، وكذلك النظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة. من المهم أن نعرف السياسات والقرارات فيما يخص الإطار السياسي، ألا وهو مذكرة التفاهم أو أي اتفاق بشأن المضيق.
1: دكتور أصلاني، رئيس ترامب بالأمس تحدث وقال بأن الوقت لم يعد عاملا حاسما، وهو يحاول أن يسحب ورقة الوقت من إيران أيضا، وعليه هل تأخذ إيران ذلك بعين الاعتبار، خاصة وأن الوقت يضيرها في حال استمر هذا المشهد؟ هنالك استنزاف اقتصادي وحتى سياسي في الداخل الإيراني الجميع يتحدث عنه، ويتحدث في المقابل عن وحدة داخلية حتى لا نصل إلى مرحلة كلفة سياسية أعلى.
3: النقطة الأساسية هي أن الإيلام الاقتصادي ربما قد يتزايد وربما قد يستخدم كأداة، لكن في نهاية المطاف ما هو الحل النهائي؟ هناك حالة من غياب اليقين بالولايات المتحدة، ليس فقط من حيث الأهداف وإنما كذلك التحولات فيما يخص الأدوات القصرية المستخدمة. يبدو أن هناك استراتيجية غير واضحة، وهذه الأزمة نتجت عن حسابات تم القيام بها في الولايات المتحدة. كانوا يعتقدون أنه من خلال استخدام القوة سيكون بإمكانهم الحصول على اتفاق جيد، لكن الواقع يشي بالنقيض من ذلك. إذن أفضل شيء هو التركيز على الدبلوماسية من أجل الوصول إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. في غياب إطار سياسي فإن الأمر لن يؤدي إلى نتائج المرجوة، ربما قد تكون هذه هدنة، لكن من خلال الإطار بإمكانهم أن يقوموا بالبناء على ذلك من أجل أن يستمر من أجل مضي قدما في نقاشات إضافية.
1: سيدتي لابينيا، هل هنالك أي تعديلات من الممكن أن تتم على مذكرة التفاهم حتى تقبل الولايات المتحدة بالعودة إليها؟
3: مذكرة التفاهم هي إطار، وهذا الإطار هو موجود، وطريقة للوصول إلى العودة إلى تلك المذكرة هذا يقتضي أولا فتح المضيق. هذه كانت دائما النية المبتغاة من مذكرة التفاهم. إن حدث ذلك فهذا سيفسح المجال لعمليات تفاوض أوسع، وكما قال الرئيس الأمريكي إن الوقت ليس مسؤولا مسألة ملحة بالنسبة له، لكن هناك الضغوط الإضافية على إيران في هذه السيرورة برمتها. الطريقة الأسهل لحل هذه المسألة أو على الأقل إطلاق العملية، نحن نواصل الحديث عن عملية التفاوض. التفاوض يحتاج إلى أهداف، والهدف هو فتح المضيق دونما رسوم. لا نتحدث عن ترتيب عشوائي ما بين إيران وعمان، لا نتحدث عن ذلك. ما يحتاج أن يحدث هو أن يتم فتح المضيق، وهذا سيؤدي إلى

0: البيئة المواتية التي من خلالها سيتم استخدام مذكرة التفاهم للتفاوض بشأن ذلك مع من يتحدثون بهذا الأمر.
1: هناك من يرى سيدي لابينيا أن التمسك الأمريكي بهذه النقطة أن يفتح المضيق من ثم أن نتفاوض يدفع بالمشهد بالتعقيد أكثر فأكثر. يعني إيران تقول وتكرر أنها لن تتنازل عن ورقة المضيق نظرا لأنها الورقة الأقوى بيدها. حتى الأمس الحرس الثوري الإيراني يقول نسيطر على المضيق، وفعليا ورقة المضيق بيدنا، نسيطر حتى على الممر الجنوبي، وقبل ساعات كان هناك انفجار في أحد الناقلات فعليا. يعني لا يمكن للولايات المتحدة برأيك أن تجلس على طاولة التفاوض بدون أن يفتح المضيق، تجري التعديلات التي تراها مناسبة في مذكرة التفاهم للدفع في العملية قدما، لأن القول بأن الوقت لا يهمنا هو أمر على الأقل يقوله الرئيس ترامب، لكن الداخل الأمريكي لا يتفق معه.
0: المضيق هو جانب أساسي لأنه يؤثر على كل دول الخليج، ويؤثر على العراق، ويؤثر على إيران، وكذلك يؤثر على العالم أجمع. إيران تستخدم هذه الأداة من أجل الفرض ضغوط على الولايات المتحدة. إذا كانت إيران تريد الوصول إلى بعض الحلول لابد من البدء بالمضيق. إذا ما تذكرتم في مذكرة التفاهم سمح لإيران بأن تبيع نفطها للأسواق الدولية، وكانوا يفعلون ذلك لغاية منتصف يوليو الماضي. هناك آليات بإمكان إيران أن تستعين بها لتحصل على أشياء مهمة تربحها في هذه المنظومة ككل، والسماح لإيران بأن تملي طريقة الملاحة التي سيتم استخدامها بالعالم ككل من خلال هذه الطريقة. إذا ما بدأنا بسيطرة إيران على المضيق، ربما الحوثيون سيرغبون بالسيطرة على باب المندب، ونفس الشيء بالنسبة لمضيق ملاقة، وهذا الأمر لن يكون مقبولا لأنه سيؤثر على منظومة التجارة برمتها.
1: دكتور عبد الله، لربما رغبة الوسطاء لا تزال بعيدة عن رغبة إيران والولايات المتحدة، برأيك هل المشهد نضج لكي نقول بأننا نقترب من طاولة التفاوض؟
2: من الصعب، يعني الرؤية جدا ضبابية في المنطقة، وما زالت الأطراف لديها كروت تحاول استخدامها قدر المستطاع. يعني في النهاية جورج واشنطن وصلت إلى المنطقة، هناك طائرات تزود بالوقود موجودة في إسرائيل وموجودة في بلغاريا، بالتالي ما زال الخيار العسكري موجود بالنسبة للجانب الأمريكي، وما زال الرئيس الأمريكي يؤمن بالقوة والسلام من خلال القوة، بالتالي ما يجب على الوسطاء القيام به هو محاولة تسويق وجهة نظر. إذا كان لدى الوسطاء قدرة بأن يحاولوا إعادة تعريف للأزمة بشكل كامل بأنها أزمة وجودية للنظام الاقتصادي للعالمي بشكل كبير، أنها أيضا تم استخدام القوة الأمريكية وتم استخدام القوة الاقتصادية الآن، بالتالي حقق الرئيس الأمريكي السلام من خلال هذه القوة، بالتالي محاولة عودته للتفاوض وللمسار. بالتالي لكن نقطة الانطلاق منها هي أين؟ هل نعود إلى مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم هي ورقة غير قانونية غير ملزمة، بالتالي هي فقط ورقة استطاع الوسطاء إيجاد أو تقريب وجهة النظر بها. بغض النظر هي تخدم هدف واحد وهو هدف تقريب وجهة النظر، بالتالي إن كانت مذكرة التفاهم أو حتى أي نقطة انطلاق أخرى أعتقد مهمة جدا. هرمز سيكون نقطة انطلاق جدا مهمة إن حدث بأنه يتحول من إعلان سياسي بالنسبة لإيران وعمان إلى أنه يكون عملي على أرض الواقع، هذا مهم جدا.
1: فيما يتعلق بنقطة الانطلاق كما ذكرت دكتور عبد الله، إلى أي مدى الاتفاق العماني الإيراني من الممكن بالفعل أن يشكل نقطة انطلاق، على الرغم من أننا لا نعرف حتى اللحظة التفاصيل التي يجري الحديث عنها، وما إذا كانت أصلا تختلف عما كان الحديث عليه قبل 3 أسابيع؟
2: هنا يجب أن ننظر إلى الاتفاق الإيراني العماني بعيدا عن التصريحات. الحرس الثوري سيصرح بأنه ما زال هو المسيطر على المياه الإقليمية في هرمز بشكل كامل. لا يجب النظر إلى، لأن هناك خطابات سياسية تكون للداخل وهناك للخارج. ما يجب التركيز عليه هو أن هذا الاتفاق وصل حسب مذكرة التفاهم، حتى لو عدنا لها هناك ترتيبات تكون من خلال فتح مضيق هرمز. الآن الترتيبات وصلت، لكن هل هي وصلت إلى مرحلة النضج الكامل أن تكون مطبقة على أرض الواقع؟ أعتقد أن إيران يمكن لها أن تستخدمها ككرت سياسي بأن نعم أنا وصلت، والجانب الأمريكي وضع العقوبات ككرت سياسي. هل يمكن وضعهم أمام بعضهم؟ وهذا أمر مهم جدا.
1: جزيل الشكر لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الشكر موصول أيضا للسيد الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا للسيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. شكرا لكم جميعا. رأس الساعة مستمرون مع

0: أكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وفي آخر المستجدات. والبداية من طهران، حيث يجري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر. من جانبها قالت الخارجية الباكستانية إنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية. هذا وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت اختارات بهدم منازل ومنشآت في منطقة وعر البيك ببلدة عناتة شرق القدس المحتلة. وفي العراق، قال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن بغداد حريصة على تنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأكد الالتزام الصارم بانسحاب التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل. من طهران ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك نور الدين الدغير ونتابع مجريات هذه الزيارة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة طهران.
1: نعم، هنا نشاط كبير جدا في الحراك الدبلوماسي باتجاه العاصمة الإيرانية طهران. يتوج اليوم بوصول رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. في هذه الأثناء يلتقي نظيره العراقي عباس عراقجي. بكل تأكيد هذه الزيارة تكتسي أهمية كبرى في على مستوى دفع في المفاوضات والحد من التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن القول بأن هناك من يعول على هذه الزيارة لحل الإشكالات العالقة. هناك نقطتان أساسيتان ومهمتان منى في هذا المجال. النقطة الأساسية الأولى وهي مسألة مضيق هرمز، كيف يمكن أن تتعاطى طهران مع مسألة المضيق. هناك اتفاق، هكذا تقول المعلومات هنا بطهران، أن الاتفاق تقريبا شبه جاهز أو جاهز بالمعنى الحقيقي للكلمة ما بين طهران وسلطنة عمان، خاصة أنه خلال الزيارة الأخيرة التي كانت قبل أمس لوزير الخارجية العماني هنا، كان هناك بيان ما بين الطرفين أشار إلى هذا التقدم. ما ينقص الآن هو البيان الختامي. البيان الختامي يرتبط كما يقول الإيرانيون هنا بالموقف الأمريكي في مجموعة من النقاط الأساسية. النقاط الأساسية الأولى هناك مسألة رفع الحصار والعقوبات بالإضلاع النفطية وكذلك الأموال المجمدة، لكن النقطة الأهم من ذلك وهي كيفية العودة مرة أخرى إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية في ظل الاختلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هل العودة إلى مذكرة التفاهم أم البدء من مفاوضات نووية منذ الوهلة الأولى، أم إحداث تعديلات على مذكرة التفاهم كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن وصول وزير الخارجية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران يبدو أنه جاء محملا بشيء ما لحل هذه الإشكالات العالقة، خاصة أن قطر تعتبر عنصرا أساسيا ومهما في الوساطة في ظل الحديث المرحب هنا بالعاصمة الإيرانية طهران منذ بداية الأزمة الإيرانية الأمريكية بالدور القطري في حل الإشكالات العالقة. قد يضاف إلى ذلك كذلك الوساطة الباكستانية التي لم تتوقف، وقائد الجيش الباكستاني كان هنا بعد ذلك أجرى اتصال مع وزير الخارجية. إذن هناك جلسة مهمة، لقاءات مهمة قد يعقدها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هنا مع نظيره مع وزير الخارجية الإيراني، وكذلك إمكانية أن يكون هناك لقاءات على مستوى أعلى، خاصة في حديث عن لقاء مع المسؤولين الإيرانية وليس فقط وزير الخارجية. قد يكون هناك لقاء مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، قد يكون هناك لقاء مع رئيس البرلمان رئيس الفريق المفاوض محمد باقر قاليبوف. كل هذا من أجل رسم صورة ما حول ما جاءت به دولة قطر هنا كمقترحات كرؤى لحل الخلاف العالق، وكذلك لنقل وجهة النظر الإيرانية حول هذه النقاط باتجاه الطرف الآخر وهي الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشرنا إلى ذلك منى، هناك الآن خلاف حول هذه النقاط، هل يرفع الحصار مع فتح المضيق؟ يبدو أن طهران ترى أن الأمر الآن أصبح أكثر تعقيدا مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، وبالتالي تطالب بشيء أكبر وهو مسألة العقوبات النفطية، مسألة الأموال المجمدة، وكذلك إحداث رؤية ما حول ما بعد فتح المضيق والمرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. إيران تصر على المذكرة كما تم إنتاجها منذ المهد الأولى. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحديد إحداث تغيير في البند الأول والبند الخامس. إذن نحن الآن أمام وساطة مهمة في مهمة معقدة، والسؤال أطرح هل فعلا سيمكن أن تؤدي إلى حل لهذه العقدة؟ كل تجارب سابقة أشارت بأن الوسيط القطري حل الكثير من العقد، وكذلك هناك حظوظ كبيرة لحل هذه العقدة، وبالتالي نحن ننتظر هنا انتهاء هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران لمعرفة مسار التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، كنت معنا من طهران. إلى واشنطن إيهاب العبسي. إيهاب، في ظل تعويل أمريكي على العقوبات الاقتصادية هنالك في طهران حراك دبلوماسي، هل هنالك أي تفاعل في واشنطن مع احتمالية العودة إلى طاولة التفاوض؟
2: الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال في الحقيقة أنه لا يخضع لأي ضغوط أو لا جدول زمني بالنسبة لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض. وسئلت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضا بالأمس عن هذه الزيارة القطرية إلى طهران وهذه المحادثات، فأجابت بأنه لا محادثات حاليا بين واشنطن وطهران، وأن الرئيس دونالد ترامب يصر على سياسة الضغط الاقتصادي في هذه المرحلة على الجانب الإيراني، معتقدا بأنه في نهاية المطاف ستخضع إيران إلى المطالب الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب سبق وأن شكك في جدية الإيرانيين في التفاوض، قال إنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكن ليس الاتفاق الذي يرغب فيه هو، ويتحدث عن البرنامج النووي وأيضا عن مضيق هرمز. وبالتالي الرئيس ترامب من آخر تصريحاته بشأن المحادثات الدبلوماسية كان يشكك في أن الإيرانيين يريدون تسوية الأمر مع واشنطن بشكل تقبله الولايات المتحدة بشكل كبير. الرئيس دونالد ترامب كان يقول دوما انهم يماطلون في المفاوضات التي تستغرق او من المفترض ان تستغرق يوما، تستغرق اسابيع طويله مع المفاوضين الايرانيين. الرئيس الامريكي يصر على التفوق الامريكي حاليا في هذه المرحله، خاصه مع اخراج نفط وغاز بكميات كبيره كما يقول البيت الابيض من مضيق هرمز، وبالتالي يعتقد بانه لا يخضع لاي ضغوط سواء على صعيد امدادات النفط في العالم من خلال عبر المضيق، وايضا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع العسكري، حيث يستمر ايضا الحصار الامريكي على الموانئ الايرانيه. ويقول الرئيس دونالد ترامب ان الضغوط الاقتصاديه فعاله وان الضربات العسكريه الامريكيه ايضا فعاله للغايه التي شنتها الولايات المتحده من قبل. لكن كما تؤكد الاداره الامريكيه في هذه المرحله هي مرحلة الضغط الاقتصادي من الدرجة الأولى مع تهدئة عسكرية كما يقول وزير الخارجية الأمريكي، وإن كان أيضا يؤكد بأن الولايات المتحدة لن تتردد في ضرب إيران إذا قامت إيران بالاعتداء على القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين. لكن في هذه المرحلة تؤكد الولايات المتحدة أنها تتفوق في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أنه تم تدمير وإزالة جميع الألغام البحرية من المضيق. المسؤولون الأمريكيون يشيرون إلى أن مسألة إخراج كميات من النفط من مضيق هرمز ربما تعادل أكثر من 50% مما كانت عليه قبل الحرب، تعطي للرئيس دونالد ترامب مساحة للمناورة وللصبر الاستراتيجي مع الجانب الإيراني، أملا أن يصل في نهاية المطاف إلى الاتفاق الذي يرغب فيه ولا يقدم تنازلات إلى الإيرانيين. نعلم أنه في المفاوضات السابقة كانت تطالب إيران من البيت الأبيض بمطالب اعتبرها الأمريكيون مبالغا فيها، تتعلق بسحب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران بدفع تعويضات عن أضرار الحرب وغيرها الكثير من المطالب التي اعتبرها البيت الأبيض بأنها غير مقبولة على الإطلاق، وربما يصفها أيضا بأنها تعد تنازلا كبيرا من الإدارة الأمريكية. وبالتالي في هذه المرحلة الرئيس ترامب يصر على الرغم من اقتراب انتخابات التجديد النصفي بأنه يتفوق على الجانب الإيراني، ويقول للإيرانيين لستم مستعجلا في أي شيء وأنتم الذين تخضعون إلى الضغوط الاقتصادية الأمريكية الهائلة على حد قوله.
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام إلى المساحة التحليلية هنا في الاستوديو، نرحب بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأيضا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والسيد سيرجيو تيلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بكم جميعا دكتور الزويري. نبدأ معك، يعني حراك دبلوماسي في إيران في الأيام الأخيرة، هذه الزيارة للوفد القطري على رأسه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، سبقتها زيارة لوزير الخارجية العماني، سبق ذلك زيارة أو تزامن ذلك مع زيارة لقائد الجيش الباكستاني. كيف تعرف المشهد اليوم في عمر الحرب، خاصة وأن كل طرف لا يزال متصلب في مواقفه؟
3: منا نحن الأسبوع الماضي كنا أمام تراكم الأزمة، تراكم التصعيد من الطرفين الأمريكي والإيراني. كان الجميع يتجه نحو فكرة أننا قاب قوسين أو أدنى وتكون فيه نوع من الأعمال العسكرية. في لحظة معينة عدنا إلى أو انتقلنا نقلة إيجابية إلى ما أسميه أنا تراكم التسوية. بعبارة أخرى، الجهود التي تبذلها الأطراف الآن بهدف نزع فتيل هذه الأزمة. إذا ما بدأنا بالفكرة الأساسية، وهي أن الرئيس الأمريكي بإعلان عن موضوع العقوبات بدأ وكأنه استنفذ آخر الأوراق التي لديه قبل أي شيء آخر، وبالتالي صار هناك تفهم في المنطقة من إيران قبل الأطراف الأخرى أن العقوبات ستكون سيفها بتار على الاقتصاد وعلى السياسة في إيران. ولذلك لاحظنا هذا الحراك المتسارع من زيارة وزير الخارجية العماني وانتهاء بزيارة معالي رئيس الوزراء نائب وزير الخارجية القطري. نحن الآن أمام نقطة يبدو فيها نقطة الحل هي التوافق العماني الإيراني، مفتاح الحل. عناصر الحل تكمن في فتح المضيق 60 يوما ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يبنى عليها خلال 60 يوما مزيد من تراكمات للتسوية السياسية. واضح تماما أن موضوع الوقت مهم للرئيس الأمريكي بموضوع الانتخابات النصفية، وأيضا موضوع الوقت مهم لإيران. خليني أذكر منا أن إيران الآن قيادتها العسكرية اكتملت بنسبة 95%، الأشخاص أخذوا مواقعهم الطبيعية، لم يكونوا فقط يقومون بهذه الوظائف. هذا معناه أن هناك من يستطيع أن يقرر ويدافع عن قراره ويدافع عنه سواء داخل إيران أو الطيارات السياسية المختلفة.
0: دكتور عبد الله بندر العتيبي، عندما يقول الرئيس ترامب ويتحدث عن استراتيجيات تشمل كل شيء، أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة تسيطر على المضيق وتسهل مرور النفط، وعندما يتحدث بأن العامل الاقتصادي يخنق إيران أكثر فأكثر وأنه سيطر على مضيق هرمز، هل هذا يقول أن الأوراق بيده أم أنه بالفعل لا يملك الأوراق؟
4: لا، كل دولة لديها عديد من الأوراق والأدوات، لكن الفكرة هي ماذا يكون على أرض الواقع. الجانب الأمريكي نعم، هو إذا كانت الحرب عسكرية بحتة فأعتقد أنه هو أحدث دمارا كبيرا في إيران، لكن لم يحقق الأهداف، لم يصل إلى مرحلة أنه يحقق الرضوخ كامل لدى الجانب الإيراني، بالتالي يستطيع الجانب الإيراني تقديم تنازلات عديدة لأن الجغرافيا تلعب في صالح إيران بشكل كبير، وأيضا هناك النظام لم يسقط وبدأ يرتب أوراقه الداخلية. بالتالي أعتقد الآن الجانب الأمريكي يتحول إلى موضوع العقوبات، هو تحول من عقوبات المحفزات التي كانت في مذكرة التفاهم إلى نوع آخر من الأدوات الاقتصادية وهي العقوبة. لكن هي من لو نظرنا لها هي تصاعدية، ما زالت هناك مساحة أكبر للجانب الأمريكي للذهاب، وهناك حديث عندما تم إعلانها يوم الاثنين بأن سيكون هناك إعلان آخر يوم الجمعة، بالتالي أعطى بشكل غير مباشر مساحة. قد تكون هذه المساحة مقصودة من الجانب الأمريكي لإعطاء فرصة للوسطاء للعمل من خلالها أو للدبلوماسية أن تلعب أو حتى لإيران لاغتنام هذه الفرصة، أو قد تكون غير مباشرة، بالتالي بدأ الوسطاء بالحراك لأنهم فهموا الرسالة أو فهموا ما هو بين السطور بين هذا الوقت للحراك لتجنيبهم، لأن أول خطوة للعودة للمسار تفاوضي هي بإيقاف احتمالية التصعيد، وهذا الأمر المهم.
0: لكن إلى أي مدى هذه الفترة القصيرة من الممكن أن تجعل إيران تحدث تغييرا في موقفها، خاصة وأنها يعني دائما تقول وتردد نحن معتادون أصلا على العقوبات؟ وأيضا دكتور عتيبي، رئيس ترامب بحديثه للجزيرة كان قد ساوى بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري، هل يكون الخيار الآخر مطروحا في الأيام القريبة؟
4: يعني أعتقد هناك العديد من النقاط التي أثرتها في هذا السؤال. يعني أولا الجانب الرئيس الأمريكي أعتقد أنه ما زال يمتلك كل الأدوات، هو ما زال موجودا في المنطقة عسكريا، هو استبدل حاملة بحاملة، بالتالي هذا دليل أن ما زالت الرغبة العسكرية موجودة، والرئيس الأمريكي يؤمن بواقعيته من خلال القوة، بالتالي لا أعتقد يعني قد تكون فكرة موجودة لديه بأنه يحقق نصرا عسكريا يستطيع أن يسوقه عالميا بأنه هو انتصر انتصارا مبهرا، وهذا أمر مهم بالنسبة لإرضاء غرور الرئيس الأمريكي إن إن إن إن إن استطعنا وصفه بهذه الطريقة. بالنسبة للجانب الإيراني مختلف الوضع، لأن نعم هم تعرضوا لعقوبات لسنوات من 77، لكن الفكرة هي بأن الآن هناك حصار على الموانئ، هناك العديد، هناك دمار في البنية التحتية، العقوبات هي على الآخرين حتى لا يتعاملوا مع إيران، وليس العقوبات بشكل كبير على إيران نفسها، بالتالي هو محاولة أن تكون إيران منبوذة اقتصاديا، وأعتقد هذا أمر مختلف. هذا ما قد يحرك المياه الراكدة، ووجدناه من خلال الإعلان الاتفاق الإيراني العماني الذي استمر لأسابيع ونحن ننتظر هذا الإعلان.
0: دكتور أصلاني، هل هنالك أي تعديلات من الممكن أن تقبل بها إيران على مذكرة التفاهم في حال كان هذا شرط الولايات المتحدة للعودة إليها؟
5: لقد تحدثنا عن عملية تنفيذ مذكرة التفاهم. إيران أصرت على ذلك وقالت إن الإطار الوحيد المقبول هو مذكرة التفاهم، لكن الولايات المتحدة تصر على إعادة مراجعة المذكرة، والنقطة الأساسية لا ترتبط بالمذكرة بحد ذاتها، وإنما تتعلق بمصداقية أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كان هناك غياب للثقة على مستوى بالغ ما بين الطرفين منذ اتفاق 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة وعمليات الهجوم التي جرت خلال التفاوض نفسه. وبالتالي لدينا رئيس الوزراء الكندي الذي يقول إن الولايات المتحدة تقوم بكتابة الشروط وتوقع عليها بقلم رصاص، مما يعني أنه ليس هناك أي ضمانات في المستقبل القريب. ربما قد يكون هناك تغيير المواقف، تريد إيران أن تتأكد من أن هذه المواقف لا تتغير، ولذلك تصر إيران على أنه لابد من العودة إلى الإطار السابق. كان هناك نقاشات جرت بشأن المضيق مع عمان، ويبدو أن هناك اتفاق تم الوصول إلى إبرامه ما بين الطرفين، وهذا قد يكون بداية للعودة وإعادة إحياء المسار الدبلوماسي والعودة إلى النقاشات بشأن الاتفاق النهائي. لكن النقطة الأساسية، هذا الاتفاق ربما قد يتم تنفيذه في سياق أوسع، وهنا نتحدث عن الإطار السياسي للتسوية ما بين الطرفين. في الوقت الذي نرى فيه هذه الزيارات المتعاقبة والمختلفة لطهران من أجل إحراز تقدم، ما نسمعه من الولايات المتحدة في الآن ذاته هو الإصرار على الحصار البحري. عندما تطلبون تنازلات من الجانب الإيراني، فإنه عندما تسمع إيران بأن الغرض من الولايات المتحدة هو أن تنهار المنظومة بالبلاد، بالتالي تقول إيران ما هي الضمانات التي ستحصل عليها إن قامت بتنازلات، ولماذا قد لا تتكرر الكرة مجددا؟
0: سيدي لابينيا، الحرس الثوري يقول إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبإمكاننا أن نفتح مضيق هرمز. هذا تصريح يقول إن صاحبه لا يهتم للوقت كما الرئيس ترامب على الأقل، ومن شأنه أن يطيل أمد اللعبة بدون تفاوض، بدون حرب، بدون سلم حتى الانتخابات النصفية. بصراحة إلى أي مدى من شأن ذلك أن يضيق الخناق على الرئيس ترامب؟
5: First of all, في بادئ الأمر الرئيس ترامب لا يشبه أي رئيس سابق، وإذا ما قال إن الوقت ليس مسألة أساسية يأخذها بنظر الاعتبار، هذه المسألة لابد أن يأخذها الطرفان بجدية، ولابد أن يتم تقييمها. الأمر يتعلق بالوصول إلى حل يؤدي إلى فتح المضيق، وإذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة أعتقد أنه سيكون هناك بيئة منفتحة تؤدي إلى التفاوض ما بين الطرفين. نسمع أطراف يقولون إنه لا يتم التزام بالبنود، لكن لدينا إطار، لدينا مذكرة التفاهم التي تداعت. ما يحتاج أن يحدث هو أن يكون هناك اتفاق في إطار عملية التفاوض التي نحتاج أن نبني عليها. لابد أن يأتي الأشخاص المعنيين ليصلوا إلى إطار جديد للوصول إلى عملية تفاوض معينة. الطريقة التي تؤدي إلى ذلك هي من خلال فتح المضيق دون ما فرض أي رسوم، وهذا سيكون البوابة لكل ما تحدثت عنه. بالإضافة إلى ذلك فإن الضغوط الاقتصادية إذا لم يتم الإيفاء بالغرض فإن العقوبات الاقتصادية سيتم فرضها وزيادتها، وبالتالي هو كذلك لا يزيل عن الطاولة الخيار العسكري. هنا لدينا فرصة من خلال كل هذه الزيارات رفيعة المستوى وهذه الوفود التي تلتقي بالإيرانيين، ربما قد يكون هناك حوار يحدث، ربما حوار لا ندري بشأن تفاصيله ما بين الإيرانيين والأمريكيين. ربما هناك إمكانية للعودة إلى ما كنا عليه، ليس هناك تبادل إطلاق النار وهذه خطوة جيدة، لكن الأمر يرتبط بإعادة إرساء إطار يعيدنا إلى عملية التفاوض مجددا.
0: لماذا يجلس الرئيس ترامب على طاولة التفاوض ويتحدث عن فتح مضيق هرمز طالما يقول ويسوق على الأقل في السردية التي يستخدمها بأن المضيق تحت سيطرة القوات الأمريكية وأنها تضمن تدفق النفط وتضمن تدفق نسبة معينة لا تسبب اهتزازات في الطاقة العالمية بحسب الرئيس ترامب، وبالتالي لا ينعكس الأمر على الداخل الأمريكي؟ ما الذي يجبره؟
4: طبعا منى، هناك إدراك لكل طرف، لكل إنسان في هذا العالم، لكن الإدراك لا يعني بأنك تعكس إدراكك على الواقع، بالتالي تخلق الأوهام لنفسك وللغير. هذا أمر مهم. بالنسبة للأرقام، أعتقد بأن مضيق هرمز يستنزف القوة الأمريكية حتى لو أنها استطاع إخراج القوة، لكنه أيضا يستنزفك من خلال أنت تخرج أمور بالقوة، بالتالي أنت تحت مرمى التهديد الدائم الإيراني، بالتالي يجعل هذا عقب على الجانب الأمريكي. أيضا الضغط على أسواق الطاقة أيضا أمرا ثانيا. ثالثا، مكانة الولايات المتحدة القوة العظمى في العالم التي يجب عليها مشكلة هي أحدثتها من خلال حربها الأحادية مع الجانب الإسرائيلي، يجب أن تحل هذه الأزمة. بالتالي هو يجد نفسه في ضائقة، لكنه أيضا لا يريد أن يثبت للجانب الإيراني بأنه مستعجل. يعني هو حاول أن يكون مستعجلا أكثر من مرة لكن لم يؤدي إلى شيء، بالتالي ابتعد قليلا عن التفاوض. حاليا هناك فرصة ممكن لمحاولة إقناع الجانب الإيراني من خلال استخدام أمريكا للعقوبات، أنه ممكن يكون هناك عودة بشكل أو بآخر، لكن المشكلة هنا منى كيف يتم إقناع الجانب الأمريكي بأن هناك جدية من الطرف الآخر، وكيف يمكن إقناع الجانب الإيراني بأن الجانب الأمريكي أيضا جدي. بالتالي يجب أن يكون هناك حوافز للطرفين، هل يكون رفع الحصار مقابل رفع العقوبات التي تم اتخاذها مؤخرا على الجانب الإيراني؟ قد تكون هذه بداية إثبات حسنية من كل طرف بالتالي العودة، أو سيكون هذه سنكون في دائرة مغلقة.
0: دكتور زواري، حوافز للطرفين، ما الإشارة التي ينتظرها كل طرف من الآخر حتى يقول بأنه مطمئن للجلوس لطاولة التفاوض؟
3: هذا الصراع نوعية مختلفة عما جرى في المنطقة منذ حوالي 150 عاما. هذا الصراع ليس متعلقا بحرب عمرها 40 يوما أو حرب سبقتنا 12 يوم أو حرب بعدها 13 يوما. هذا صراع على السردية وعلى الصورة السابقة وعلى التصور الذي لا يراد له أن يتغير لا من الطرف الإيراني ولا من الطرف الأمريكي. لذلك كلما سعى الطرفان إلى محاولة تغيير وجهة نظرهم يأسرهم التاريخ وتأسرهم الصورة المسبقة عن بعضهم البعض. لذلك منطقيا الرئيس الأمريكي ذهب إلى الضغوط القصوى في 2018، ثم ذهب إلى الحرب، ثم عاد للعقوبات الاقتصادية. لماذا كانت الحرب أصلا؟ إذا كانت الضغوط الاقتصادية مفيدة، لماذا ذهب إلى الحرب؟ لماذا ذهب إلى الحرب وأضعف إيران اقتصاديا ووضع العالم كله رهن إغلاق مضيق هرمز، بحيث الآن العالم يعاني وخسائر العالم ستبلغ أكثر من 2 تريليون دولار بسبب 6 أشهر من هذه الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة؟ نحن أمام حالة من السيولة في الولايات المتحدة في القرار، وهذا الانعكاس طبعا يدفع ثمنه العالم كله وتحديدا دول المنطقة التي تأثرت بالحرب دون أي سبب ودون أي مبرر. لذلك القضية ليست حتى بما يسمى بالحوافز، يعني الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يقول لإيران رفعنا العقوبات الاقتصادية، أرجعنا 24 مليار دولار بجرة قلم، يمكنهم أن يفعل ذلك، لكنه غير جاد. الرئيس الأمريكي وإدارته هنا لا زال لديهم ما أسميه أنا رصيد الكراهية ومحاولة إضعاف النظام، لم ينتهي بالنسبة للولايات المتحدة. هي تريد إضعاف النظام، تريد ترك ضعيفا، حتى في أحسن سيناريو، في أحسن سيناريو وهو أن تقف الحرب، هي لا تريد أن ترى نظاما في إيران متعافيا، وهذا ما يفهمه الإيرانيون باعتقادي ويجعل الحل بطيء جدا جدا جدا.
0: دكتور زويري، سأذهب معك إلى الداخل الإيراني. هل المسار التفاوضي في إيران معطل أيضا بسبب أو نظرا للصوت العالي للنقاش الداخلي في طهران، ما جعل الحرس الثوري يصرح بالأمس ويقول أن اختلاف الرأي بشأن القضايا السياسية طبيعي، لكن علينا الحفاظ على وحدتنا أمام العدو؟ هل هذا أحد أسباب تعطيل التفاوض؟
3: أنا أعتقد الاختلاف الداخلي في إيران هو عبارة الصدى الأمريكي. كلما تدخل الأمريكيون كلما انقسم الإيرانيون منذ 47 عاما. الأمريكيون كما يقال يدهم ليست فيها أي بركة داخل إيران، دائما تحدث اختلافات أكثر. السبب في ذلك الحرس الثوري الآن يقول كلاما كان يقوله الرئيس، وكان يقوله رئيس مجلس الشورى، أنه نريد وحدة وطنية. لكن الحرس الثوري نفسه هو الذي يملك الاقتصاد، هو الذي يسيطر على الاقتصاد، وقرار الحرب بيده. يمكن أن يكون مرنا ويدافع عن مصالح الإيرانيين ويعطي قدرا من التنازلات التي لا تفقد النظام مصالحه، ويفرج عن ويساعد على أن يتحسن الاقتصاد في إيران برفع العقوبات. الحرس الثوري بالكلام لا يستطيع حل الأزمة، هو يستطيع حل الأزمة إذا ساعد المستوى السياسي في إظهار قدر من المرونة والتجاوز على فكرة أن أمريكا تريد كل شيء. أمريكا تريد كل شيء، ولكن إيران أيضا برغبتها في كل شيء تعطل بعضا من الحلول.
0: دكتور أصلاني، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يستمر هذا المشهد على ما هو الحال عليه الآن في طهران؟ لا حرب، لا سلم، لا تفاوض، ولا اقتصاد يتدفق، لا نفط يباع في طهران.
5: بالتأكيد إيران لا تفضل حالة المراوحة هذه، لا حرب ولا سلم الموجودة. الوضع الراهن الموجود حاليا ليس بإمكانه أن يستمر لفترة ما لا نهاية. فكرة زيارة مسؤولين من المنطقة بإيران هذا يتخطى مسألة الوساطة، هو أكبر من ذلك، وهذه محاولات لتجاوز الوضع الراهن. هذا لن يؤدي إلى استسلام من قبل الجانب الإيراني، لكن الوضع المفروض على إيران قد يؤدي إلى احتكاكات ومناوشات. القادة الإقليميين يزورون طهران من أجل إعادة إحياء العملية الدبلوماسية مجددا. الأمر واضح بالنسبة لإيران، القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المؤسستين السياسية والعسكرية واضحة ومتماشية مع مذكرة التفاهم. البند الأول يتحدث عن إنهاء كل النزاعات في المنطقة، ولقد رأينا مجابهة ومعارضة لهذا البند من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لترامب يريد الخروج بالنصر حتى لو كان الأمر فقط على الورق حتى يروج له داخليا، لكن بالنسبة لإيران من المهم إذا كان هناك نهاية للحرب لابد أن يكون الأمر طويل الأمد وليس فقط وقفة عملياتية مؤقتة، ومن ثم يكون هناك رفع للحصار البحري وتتمكن إيران من بيع نفطها وكذلك الحصول على أجزاء من الأصول المجمدة. من ثم بإمكان المضيق أن يتم فتحه حسب مذكرة التفاهم. 60% من عملية العبور تم استرجاعها في غضون أسبوعين، وكان هناك مضي قدما باتجاه ما تبقى. إذن الأمور قد تتم تسويتها، لكن إذا لم تصر الولايات المتحدة على الحصول على المزيد من التنازلات، لأن هذه القصة كانت دائما مستمرة، والولايات المتحدة كانت تطلب دائما المزيد من التنازلات والتغييرات، لكن لابد أن يكون هناك إطار وكذلك اتفاق سياسي.
0: جزيل الشكر لكم ضيوفنا الكرام، وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. صحيفة معاريف تقول الجيش الإسرائيلي بدأ بقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرات من رام الله. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ضعنا في سياق هذا التصعيد.
6: نعم، في الدقائق الأخيرة نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية كافة عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بسلسلة غارات وعمليات قصف وهجوم على مناطق في جنوبي لبنان، وبرر ذلك بأنه يأتي ردا على خرق حزب الله للاتفاقيات. وكان الجيش الإسرائيلي في الساعة الأخيرة قد أعلن بأنه كان قد بأن حزب الله كان قد أطلق مسيرتين الليلة الماضية على قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأنه تمكن من اعتراض إحداها لكن الأخرى فقد التواصل معها وضل طريقه وهو يبحث عنها. وهذا يأتي أيضا بعد تصريحات لرئيس هيئة الأركان زمير بعد جلسة تقييم أمنية على كافة الجبهات كما سميت، والتي قالت بأن الجبهات في لبنان وفي غزة وكذلك في إيران مموشكة على الانفجار، وأن التوتر يتصاعد بشكل خطير في الضفة الغربية. لذلك تسلسل

0: تسلسل كل هذه الأمور كان في الساعتين الأخيرتين إلى أن انتهى بالإعلان الإسرائيلي عن أن سلاح الجو بدأ سلسلة غارات في منطقة جنوب لبنان بعد أن كان قد اعترض مسيرتين أطلقهما حزب الله حسب البيان الإسرائيلي الليلة الماضية وتم اعتراض إحداها.
1: وننوه لهذا العاجل أيضا وليد، إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول 5 مسيرات انتحارية أطلقت باتجاه قواتنا في تلة علي الطاهر جنوبية لبنان الشهر الأخير. إذن هذا التطور الآن في جنوب لبنان. وليد، نكمل معك هذا المشهد المتصاعد وهذا الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان. حتى اللحظة لربما لا نعلم أين تركزت هذه الضربات، ولربما في عاجل كان يظهر على الشاشة قبل قليل، الجيش الإسرائيلي بدأ بقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرات، وأيضا نحاول أن نرصد مواقع لربما هذه الضربات. وليد، أين يقود هذا التصعيد في جنوب لبنان المشهد داخل إسرائيل وهي مقبلة على انتخابات ولديها جبهات عدة مفتوحة في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا؟
0: نعم، ويبدو أن قيادتها السياسية على الأقل معنية باستمرار هذه الجبهات مشتعلة ومتصاعدة، لأن ذلك يخدم المصالح الانتخابية لنتنياهو ولليمين المتطرف الحاكم. بخصوص جنوب لبنان، هذا اليوم كان في الصباح قد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير قالت فيها بأن هناك غارات شنت على منطقة علي الطاهر، ثم جاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان الذي تحدث عن أن هناك احتمالات انفجار في كافة الجبهات بعد جلسة تقييم أمنية، وتلا ذلك بيان الجيش حول أنه كان هناك مسيرتين أطلقهما حزب الله الليلة الماضية وتم اعتراض إحداهما، وأشار إلى أنه منذ بداية هذا الشهر كان هناك رصد لخمسة مسيرات أطلقها حزب الله على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر. والآن بعد بيان مقتضب ومعلومات تسربت، تم الإعلان عن أن الجيش يواصل بدأ بسلسلة غارات وعمليات قصف على مناطق في جنوب لبنان، لكن اللافت بأنها على الأغلب قد تكون في منطقة علي الطاهر تحديدا، وإن كان الجيش الإسرائيلي متواجد بطول جنوب لبنان ويواصل عملياته. فيبدو أننا سنسمع الكثير من الجعجعة وسنرى الكثير من الطحن في هذه الأيام، وهو ما تعكسه التطورات التي جرت سحابة نهار هذا اليوم، خاصة بعد منذ ساعات الصباح حتى الآن. إسرائيل تواصل عملياتها، لكن تعتبر أي إطلاق لمسيرات أو إطلاق للنيران من جانب حزب الله على أنه خرق للاتفاقات ولوقف إطلاق النار، وقواتها متواجدة بكثافة. وكان رئيس هيئة الأركان قد أعلن بأنه قد أمر الجيش وأوعز له بأن يحافظ على درجة عالية من التأهب، لأن هناك مخاطر ونذر احتمال الانفجار أو المواجهة على كافة هذه الجبهات. رئيس هيئة الأركان كان قد ترأس اجتماعا لكافة كبار الضباط، وكان ذلك بخصوص تقييم الوضع الأمني على كافة الجبهات، وسمي تقييم أمني متعدد الجبهات. وتلا ذلك كل هذه التطورات الآن بعد أن أعلن أيضا بأنهم سيدفعون بفرقة أخرى إلى الضفة الغربية إضافة لفرقتين عسكريتين، والجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في قطاع غزة، وأعلن أنه قد قام بالقضاء على الحارس الشخصي لزعيم حماس يحيى السنوار، وأنه سيواصل عمليات الاغتيال دون توقف، وينظر إلى الجبهة مع لبنان على أنها موشكة على الاشتعال في كل لحظة.
1: وليد، نظرا للتصريحات الإسرائيلية العسكرية والسياسية، إلى أي مدى من الممكن أن تكون هذه الضربات الآن لسلسلة غارات في جنوب لبنان حدثا مؤقتا أم مستمرا؟
0: ما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر هو موضوع تطرحه إسرائيل وتتحجج به منذ أسابيع بعيدة، حيث تقول أنها فيها شبكة أنفاق هائلة خاصة بمقاتلي حزب الله، وأن هناك العشرات من مقاتلي حزب الله داخل هذه الأنفاق، وأن إطلاق المسيرات يجري عادة من داخل هذه الأنفاق. لذلك واضح بأن إسرائيل يوميا سنسمع نفس المعزوفة وسنسمع نفس عمليات القصف، خاصة في منطقة جنوب لبنان. وعندما تستهدف منطقة مرتفعات علي الطاهر بشكل خاص، فهذه كانت من المناطق التي كانت الولايات المتحدة قد حذرت إسرائيل من مواصلة الهجمات عليها على غرار منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. لكن في إسرائيل من يعتقد، وكان قد أشار إلى ذلك رئيس الحكومة الأسبق وإيهود براك، بأن نتنياهو سيفعل كل ما بوسعه، وقد يقدم على شغل أمور لا يحتملها العقل من أجل تفجير الوضع من جديد، على غرار أن يقوم بعمليات قصف مكثفة على مرتفعات علي الطاهر ومنطقة النبطية، مما تضطر حزب الله إلى أن يطلق الصواريخ ربما باتجاه حيفا، وعندها سيتذرع نتنياهو ويقصف منطقة الضاحية. الاحتمالات هذه واردة، والتصعيد والتفجير أيضا وارد، لأنه يخدم مصالح سياسية داخلية أيضا.
1: جزيل الشكر لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله إلى قعقعية الجسر في جنوب لبنان. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة جوني طانيس. جوني، نرصد معك المشهد المتصاعد في ظل هذه الضربات الإسرائيلية، هل من الواضح لكم أين تركزت؟
2: ما يمكن الحديث عنه حتى هذه اللحظة أنه خلال الفترة القليلة الماضية شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارتين على نقطة واحدة في بلدة عرب صليم الواقعة في قضاء النبطية، وبالتالي هذه هي المعطيات الميدانية التي تفرض نفسها حتى هذه اللحظة، غارتان على بلدة عرب صليم الواقعة في قضاء النبطية وفق ما رصدنا خلال المرحلة القليلة الماضية، مع تحليق متقطع للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني. وغالبا ما يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بهذه الطلعات الجوية في المناطق الحدودية على وجه التحديد. بالنسبة لما تحدث عنها الجيش الإسرائيلي بشأن مسيرات انتحارية، يقول أن حزب الله قد أطلقها خلال الليلة الماضية. طبعا كما حصل خلال المرات السابقة، لا تعليقات من جانب حزب الله بشأن هذه الأقوال الإسرائيلية. وفي مرات سابقة أيضا كان تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مسيرات في منطقة علي الطاهر، وأيضا حينها لم يعلق حزب الله لا على الأقوال الإسرائيلية ولا على كل الرد الإسرائيلي الذي جاء في أعقابها أنذاك. ويبدو أيضا اليوم أن الجيش الإسرائيلي

0: واقع مرتفعات علي الطاهر هنا في منطقة النبطية. الجيش الإسرائيلي يقول أنها مراكز متقدمة أو مراكز مهمة بالنسبة لحزب الله، وهو يتابع عملياته فيها والمنطقة المحيطة بمرتفعات علي الطاهر خلال الأيام الماضية وخلال الأسبوعين الماضيين. أيضا كانت محط تصعيد من خلال الغارات وأيضا من خلال القصف المدفعي الذي يطال المناطق المحيطة ومن بينها دوحة كفر رمان وأيضا المناطق الأخرى كبلدة النبطية الفوق. هذا المشهد التصعيدي بشكل عام وهو يتفاوت بحدته بين ساعة وأخرى وبين يوم وآخر، طبعا له دلالات مهمة بالنسبة للجانب الرسمي اللبناني ما يتعلق بالواقع الميداني هنا في الجنوب اللبناني، خصوصا أن لبنان يطالب بوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية ووقف الغارات الإسرائيلية. طبعا هناك خشية من إمكانية تطور الأمور في المرحلة المقبلة على المستوى الميداني ربطا بالانتخابات الإسرائيلية وربطا بالطموحات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأيضا المهم في هذا السياق أن هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يتفاوت في حدته كما ذكرنا يأتي في جو من القلق بشأن مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هناك جولة تفاوضية مقبلة أعلن خلال الفترة الماضية أنها ستحصل مطلع الشهر المقبل مطلع سبتمبر، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد حاسم لهذه الجولة التفاوضية. وبالتالي طبعا هذا الواقع الميداني وهذا التصعيد الميداني الذي نرصده خلال الساعة الماضية وهو مستجد بطبيعة الحال من شأنه أن يرخي بثقله على مسألة المفاوضات. لبنان يتطلع لمزيد من الضغط الأمريكي، مزيد من الضغوط من قبل الراعي الأمريكي على الجانب الإسرائيلي من أجل التجاوب مع المطالب اللبنانية، لأن لبنان الرسمي كما ذكرنا في كل التصريحات التي تصدر من قبل الرئيس اللبناني من قبل رئيس الحكومة يؤكد أن استمرار الخروقات الإسرائيلية يعرقل المهام المطلوبة من الجيش اللبناني لناحية الانتشار في المناطق الحدودية، يقوم أيضا بالتأثير على مسار المفاوضات، لأن لبنان ما يريده هو وقف الخروقات بشكل كامل، انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها. وخلال اليومين الماضيين كان الرئيس اللبناني تحدث عن صعوبات كبيرة يواجهها لبنان في ملف المفاوضات وفي الملف الميداني. وطبعا نعيد التذكير أنه في السياق الميداني رصدنا خلال المرحلة الماضية غارتين على بلدة عرب صليم.
1: جزيل الشكر لك جوني، ستبقى معنا لتتابع هذا المشهد المتطور على ما يبدو. جزيل الشكر لك في هذه المرحلة. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين وأيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكما سيد علي الأمين. أبدأ معك، إذن من وجهة نظر لبنانية ما الذي تريده إسرائيل بهذه المرحلة من خلال هذا التصعيد بهذا الشكل؟
2: أولا يعني لم يكن مفاجئا ربما التصعيد الإسرائيلي، دائما كان يجري الحديث على أنه إسرائيل لا تطبق المناطق التجريبية، هناك كلام عن عدم رغبة إسرائيل الذهاب إلى جلسة التفاوض لأنه أصلا لم يعلن موعد لجلسة التفاوض اللي ممكن كان تحصل أول أيلول. الأمر الثالث اللي هو الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية، دائما كان يجري الحديث على أن صناديق الاقتراع ربما هذا التصعيد هو شكل من أشكال رفع يعني مستوى تأييد نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، خاصة في ظل الحديث عن تراجع يعني في سياق المعلومات اللي تنشر في الإعلام الإسرائيلي بأنه الفريق والتحالف اللي بيمثل نتنياهو يتراجع في مواجهة خصومه، وبالتالي في توقعات لأن يكون هناك تصعيد إسرائيلي وعمليات إسرائيلية وخاصة. لكن على الأقل تذرعت إسرائيل بأنه هناك طائرات جرى استهداف يعني مواقع إسرائيلية أو جنود إسرائيليين في علي الطاهر من قبل حزب الله، وكل ذلك كان يجري في ظل كلام عن تفاوض عم بيتم خلف الكواليس حول إمكانية تسليم تلة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني، وجرى الحديث عن عدة سيناريوهات في هذا السياق في الفترة الماضية. ولا ننسى الكلام السفير الأمريكي اللي كان عم بيقول قبل يومين لننتظر ماذا سنرى في علي الطاهر في الفترة المقبلة، هل هو كان يتحدث عن إمكانية الوصول إلى تسوية أو أنه لا كان يتوقع أن يكون هناك تصعيدا عسكريا وإنهاء هذا الملف. فبالتالي هناك سؤال اليوم، كيف سيرد اليوم حزب الله على هذه العمليات القصف؟ هل سيقوم بتصعيد ما ربما يؤدي ذلك إلى فتح الباب إلى مواجهة

0: تكون تلت علي الطاهر في صلب هذه المواجهة ونشهد دخولا إسرائيليا. على الأقل هناك حديث عن عمليات قضم يعترف بها الجميع، يقوم بها الإسرائيلي لهذه المنطقة، وكان في حديث دائم على أنه هناك إمكانية لإسقاط تلت علي الطاهر ضمن آليات عسكرية لا تذهب إلى المواجهة الواسعة.
1: دكتور عبود، يعني إذا ما قامت هذه أو ما إذا ما قام هذا التصعيد الآن بفتح باب المواجهة مع حزب الله وقرر الرد، هل على الأقل يأخذه هذا الأمر إلى التفاوض فيما يتعلق بتلة علي الطاهر وتغيير الوضعية القائمة الآن؟
2: لا، أول شيء نتنياهو يعني يحاول أن يتزرع بأي شيء، بأي حدث، إن كان حدث هذا الموضوع أم لم يحدث، لإعادة توتير الأجواء إن كان في لبنان أو حتى في سوريا أو في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، لأنه مهجوس بموضوع الانتخابات في أكتوبر المقبل. اثنين، لا، حزب الله لن ينجر إلى معركة بتوقيت الإسرائيلي. يعني إذا كان الإسرائيلي يستفز اليوم المقاومة في لبنان، عندما تريد المقاومة أن ترد على الاعتداءات هي التي تحدد الوقت، وليس بتوقيت نتنياهو ولا بتوقيت أيال زمير ولا الجيش الإسرائيلي. هذا اثنين. ثلاثة، طيب نحن أمام عدوان موصوف اليوم، يعني على عرب صليم هلأ في الأخبار العاجلة أنه غارة ثانية أيضا، وهناك إصابات في بلدة عرب صليم البعيدة عن الخط الأصفر أو المنطقة المحتلة. أين هي السلطة اللبنانية؟ أين رئيس الجمهورية؟ أين رئيس الحكومة؟ أين وزير الخارجية الغائب أصلا عن السمع؟ لماذا لا تدين السلطة في لبنان هذه الاعتداءات؟ بس خلينا نكفي منها أنه ودائما تحمل السلطة المقاومة المسؤولية، مسؤولية ما حصل. فلذلك اليوم الإسرائيلي يأخذ راحته على هذا المستوى من الاعتداءات، لأنه مدعوم من الأمريكيين وخاصة من كلام السفير ميشيل عيسى، ومدعوم أيضا من السلطة اللبنانية التي شرعت له الاحتلال وتشرع بين المزدوجين له الاعتداءات من خلال صمتها عن هذه الاعتداءات.
1: طيب، ننوه لهذا الخبر العاجل. غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة، لكن سألتك دكتور عبود فيما يتعلق برد فعل حزب الله، وأنت تقول لن يعني ينخرط في المواجهة بتوقيت نتنياهو ولا بتوقيت زمير، لكن ماذا على الانخراط فيما يتعلق بتلات علي الطاهر وتسليمها للجيش اللبناني؟
2: أولا، موضوع علي الطاهر، يعني يريد نتنياهو تكبير حجم علي الطاهر، إن من خلال السيطرة عليها عسكريا أو من خلال التسوية التي يريد من خلالها أن يسيطر عليها الجيش اللبناني. أنا أعتقد بأنه المقاومة لن يعني تعطي تلة علي الطاهر بالمجان، لأن الإسرائيلي سيندفع أكثر ويطالب بأماكن أخرى، بالجبور وغيرها، وحتى في إقليم التفاح. ولكن أيضا هناك مشكلة مع الجيش اللبناني الذي يقول أنه حتى نحن ولو دخلنا إلى تلة علي الطاهر، هل من ضمانات أمريكية بعدم دخول الإسرائيلي بعد دخول الجيش اللبناني؟ والسؤال المركزي هنا هو، هل ستطلب الدولة اللبنانية من الجيش الانسحاب من علي الطاهر كما طلبت منه الانسحاب من جنوب نهر الليطاني عندما دخل الإسرائيليون واحتلوا جنوب نهر الليطاني؟ إضافة إلى أن الجيش اللبناني هل هو بموضع يستطيع مواجهة أو فتح مواجهة مع الجيش الإسرائيلي؟ فالالتفاف على موضوع علي الطاهر هو لتحقيق غايات انتخابية إسرائيلية لنتنياهو لتكبير حجم هذه التلة، وأنه حقق إنجازا على المستوى الميداني.
1: سيد علي الأمين، الضغط الإسرائيلي موجود، يعني ذكرت نقطة في إجابتك السابقة فيما يتعلق بكل المشهد الانتخابي داخل إسرائيل، استطلاعات الرأي لا تبتسم لبنيامين نتنياهو، هنالك في إسرائيل من يرجح بأنه إن لم يكن هنالك فتح جبهة كبرى في المنطقة تشارك فيها إسرائيل، من الممكن أن تكون لبنان هي الجبهة الرئيسية قبل الانتخابات، نظرا لأن جبهة الضفة وغزة ليست بالجبهات التي تؤثر على الناخب الإسرائيلي. وعليه، ما هي الخيارات أمام الدولة اللبنانية؟
0: يعني مثل ما تفضلتي وقلتي أنه خيار الذهاب إلى فتح جبهة لبنانية خيار وارد وغير مستبعد، وكل المعطيات التي نراها على المستوى السياسي وحتى على المستوى الميداني، سواء على مستوى المناطق التجريبية أو الخلل على مستوى المفاوضات، كلها تشير إلى عقد معينة لا تبدو السياسة قادرة على حلها. يعني الإشكالية الواقعة اليوم بين أن حزب الله ينسجم مع الحكومة اللبنانية

0: أو لا ينسجم. الانقسام حول الموقف اللبناني في هذا الاتجاه، قدرة حزب الله على الآن حتى الآن لإظهار أن العملية العسكرية الإسرائيلية في جوانب كثيرة منها لم تحقق الأهداف المطلوبة، خاصة فيما يتصل بفكرة مسألة نزع السلاح، وأن المعادلة التي يجري المحاولة تطبيقها أو تطبيقها الآن بأن الفكرة الأساسية هي الأرض مقابل السلاح. كل هذه العقبات التي تحول دون سلسلة تطبيق الجملة أمور إلى علاقة بالاتفاق، إلى علاقة بالمفاوضات بالمرحلة المقبلة، تطرح فعلا مخاطر جدية لحصول تصعيد إسرائيلي. الحكومة اللبنانية وحزب الله بنفس الوقت، لأن حزب الله يعتبر نفسه معنيا مباشرة بهذه المواجهة، معني حزب الله بأن يقف خلف الحكومة اللبنانية، بأن يجد كيف مكان آلية تنسيق مع الحكومة اللبنانية والتعامل على منطق أساسي هو العودة إلى الوقوف خلف هذه الحكومة والتخلي عن الحسابات الإقليمية، لأنه أيضا نعلم جميعا وخاصة في مسار الحرب منذ حرب الإسناد الثانية أن حزب الله سلم بشكل واضح ونهائي مسألة أن السلاح مرتبطة بالمسألة الإقليمية، وأن هذا السلاح في لبنان هو سلاح إيراني بالدرجة الأولى، وخاصة عندما يجري الحديث عن وجود
1: علي الأمين. يعني نعتذر منك على المقاطعة، هذه الصور تأتينا من بلدة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، وقد تعرضت لغارة إسرائيلية كما نشاهد في الصورة، وتأتي هذه الغارات سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب لبنان، التي قال الجيش أنها تأتي ردا على مسيرات أطلقها حزب الله من تلة علي الطاهر، طبعا بحسب الرواية الإسرائيلية، باتجاه القوات الإسرائيلية.
0: نعم. تطبيقها أو الجدل حولها اليوم.
1: الآن بالعودة إلى النقاش، دكتور عبود، يعني على حزب الله أن ينسق ويكون خلف الحكومة اللبنانية والتخلي عن الحسابات الإقليمية في ظل وصول هذا المشهد إلى حالة من التعقيد والانغلاق، إلى أي مدى هذا من الممكن أن يكون خيارا أيضا؟
2: لا لا لا، الحسابات، يعني حزب الله يضع نفسه في ضمن الحسابات الإقليمية، هذا كلام سياسي. حزب الله خلال 15 شهرا قبل 2 آذار وضع نفسه بتصرف الدولة اللبنانية، بمعنى أنه التزم بوقف إطلاق النار. قال رئيس الجمهورية الجوزيف عون، العماد جوزيف عون، أنه ما حصل في 2 آذار هو بسبب أنه إسرائيل لم تنسحب من النقاط الخمس في 15 شهرا التي كان فيها. حزب الله ملتزم بموضوع وقف إطلاق النار، وهو الذي قال أنه نظفنا جنوب الليطاني مع تحفظنا على المصطلح. والرئيس الحكومة قال أيضا أنه من 69 لم يكن الجنوب تحت سلطة الدولة اللبنانية مثل ما هو اليوم. وأيضا القائد الجيش اللبناني، معنى ذلك أنه اتهام حزب الله دائما بأنه هو الذي يوتر الأجواء، هو الذي لا يقف خلف الدولة اللبنانية، هو اتهام سياسي. الدولة اللبنانية عليها أن تكون هي الوعاء الأكبر، هي الحاضن. أتكلم على رئيس الجمهورية الذي هو يعني عليه أن يكون حكم بين اللبنانيين وليس طرفا. هو اليوم يقدم نفسه طرف على يعني في الواقع السياسي وفي يعني المشهد السياسي اللبناني. لذلك أعتقد بأنه تفتقد السلطة التنفيذية إلى استراتيجية واضحة للمفاوضات وللحلول.
1: اسمح لنا دكتور عبود، هذا المشهد يتفاعل الآن من قعقعية الجسر. نعود لمراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، ارصد لنا المشهد في ظل هذه الضربات المتواصلة.
3: ما نشاهده في هذه اللحظات، لا أعلم إلى أي مدى يظهر على الشاشة بعض الدخان الذي ما يزال حاضرا في أجواء هذه المنطقة، وما كنا رصدناه خلال الدقائق القليلة الماضية من دخان كثيف منبعث هو من جهة بلدة النباطي الفوقة التي تعرضت لغارة من مقاتلة حربية إسرائيلية قبل نحو 5 دقائق تقريبا. وطبعا كما مع كل غارة من المقاتلات الحربية، ذوي انفجار عنيف وتصاعد لسحب دخان كثيف كما كنا رصدناها إذن خلال الدقائق الماضية. وفي المحصلة العامة، هذا التصعيد الإسرائيلي المستجد منذ نحو ساعة تقريبا أسفر عن 3 غارات

0: من المقاتلات الحربية اثنتان على بلدة عرب صليم الواقعة في قضاء النبطية وغارة على بلدة النبطية
1: الفوق بالإضافة إلى غارة من مسيرة. الصور مع ذكرك لعرب صليم، إذن هذه الصور من هناك من هذه القرية تعرضت لغارتين كما يتحدث مراسلنا جوني تانيوس قبل قليل في ظل هذه الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. عرب صليم قرية في قضاء جنوب لبنان في قضاء النبطية فعليا، ويعني هذه الصور التي كنا نشاهدها على الشاشة من هذه القرية. نعود إليك جوني لنرصد المشهد أكثر.
0: نعم، إذن المقاتلات الحربية كما بات واضحا شنت غارتين على بلدة عرب صليم وغارة على بلدة النبطية الفوق، بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة النبطية الفوق. وواضح أن هناك التركيز على هذه المناطق في قضاء النبطية، وهي قريبة أو محيطة بمرتفعات علي الطاهر التي هي طبعا محط متابعة في المرحلة القليلة الماضية نتيجة ما يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي، وأيضا تركيز القصف الإسرائيلي والجهد العسكري الإسرائيلي في الأسبوعين الأخيرين باتجاه هذه المنطقة. ويمكن القول أن مرتفعات علي الطاهر باتت نجم
1: منك جوني على المقاطعة مرة أخرى، لكن هذه الصور التي تظهر على الشاشة في هذه الأثناء هي من بلدة النبطية الفوق قبل قليل. إذن هذه الصور التي نشاهدها على الشاشة، وعلى ما يبدو هذه ضربة واستهداف يعني يصنف كما لو أنه قوي، خاصة وأن نعم إذا نشاهد هذا من كثافة الدخان لربما يعني هذه ضربة قوية ومختلفة عن الضربات التي شاهدناها قبل قليل في النبطية الفوق. جوني نعتذر على المقاطعة ونعود إليك لرصد هذا المشهد المتصاعد.
0: طبعا هذا المشهد الميداني المتطور بشكل سريع والذي من خلال كل تفاصيله يتحدث عن نفسه لناحية الغارات وتداعياتها ونتائجها وسحب الدخان الكثيف. هذا المشهد الميداني يطرح كثيرا من التساؤلات هنا في الجنوب اللبناني بالنسبة لمسار الأمور الميدانية في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه في مرات سابقة كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته في مرتفعات علي الطاهر تعرضت لاستهدافات مسيرات من جانب حزب الله، ورد آنذاك أيضا من خلال غارات أكان في بلدة أنصار أو في منطقة البرج الشمالي على سبيل المثال قبل أسبوع وأسبوعين. واليوم يتكرر المشهد من خلال إعلان الجيش الإسرائيلي أن هناك استهدافا قد حصل خلال الليلة الماضية في مرتفعات علي الطاهر، وأن الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية هي رد على ما يقوم به حزب الله. وبالتالي تكرار هذا النوع من التصعيد هنا في هذه المناطق تحديدا في قضاء النبطية يبعث على كثير من القلق، على كثير من التساؤلات بشأن ما يريده الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهل نحن على أعتاب تصعيد أكبر ربطا بالواقع الميداني، ربطا أيضا بانسداد الأفق في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وأيضا الحسابات الإسرائيلية المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي، وأيضا مسألة الانتخابات الإسرائيلية. ولكن ما هو مهم أو ملح في هذه المرحلة هو متابعة تداعيات ما حصل خلال المرحلة الماضية، وما إذا كانت هذه الغارات قد أسفرت عن إصابات أو أسفرت عن أي تداعيات خطيرة، لأنه في مرات سابقة نذكر تماما عندما كان الجيش الإسرائيلي يستهدف على سبيل المثال بلدة أنصار قبل نحو 10 أيام تقريبا، أدت تلك الغارة إلى استشهاد عدد من المواطنين داخل منزل استهدف. طبعا خلال المرحلة المقبلة قد نتبين مزيد من التفاصيل أو المعطيات بشأن هذه الغارات، لأنه المتوفر حتى هذه اللحظة أن هناك 3 غارات من مقاتلات حربية قد حصلت، 2 في بلدة عرب صليم وغارة ثالثة على بلدة النبطية الفوق، بالإضافة إلى غارة من مسيرة على منطقة النبطية الفوق. طبعا الفرق الإغاثية والإسعافية المعنية بمتابعة تداعيات هذه الغارات هي تعمل، وقد تكون هناك مزيد من التحديثات خلال المرحلة المقبلة.
1: جوني، هل من تعليق رسمي لبناني بعد هذه الضربات سواء من الحكومة اللبنانية أو من حزب الله؟
0: لا تعليقات حتى هذه اللحظة لا من جانب حزب الله وهو معني طبعا بشكل مباشر بما حصل ربطا بما أعلنه الجيش الإسرائيلي، وفي مرات سابقة حزب الله لم يعلق على الأقوال الإسرائيلية عن حصول استهدافات بمسيرات أو حصول أي عمليات أخرى. وأيضا الجانب الرسمي اللبناني، كانت الحكومة أو الرئيس اللبناني لا تعليقات أو إصدارات أو بيانات من جانب هذه الجهات الرسمية، ولكن الموقف الرسمي اللبناني بات واضحا. دائما ما يكرر المسؤولون اللبنانيون وتحديدا الداعمين لخيار المفاوضات الرئيس اللبناني رئيس الحكومة أن مثل هذه الغارات الإسرائيلية وهذا التصعيد لا يؤدي إلى نتائج من شأنه أن يعرقل الكثير من الأمور التي تسعى الدولة اللبنانية للتعامل معها. طبعا هو ينعكس مزيدا من التصعيد الميداني يؤدي إلى عرقلة مهام الجيش اللبناني، لأن المطلوب من الجيش اللبناني هو أن ينتشر وأن يثبت وجود الدولة في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ضمن اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية. وبالتالي يعتبر لبنان الرسمي والمؤسسة العسكرية اللبنانية أن استمرار الاعتداءات والغارات من شأنها أن تؤثر على عمل الجيش وتعرقل المهام المطلوبة منه. وطبعا التداعيات السياسية هي الأخطر في هذه المرحلة فيما يتعلق بمسار المفاوضات المباشرة. آخر جولة من المفاوضات كانت الجولة السابعة في العاصمة الإيطالية، يمكن القول أن لبنان لم يتمكن من خلالها من تحقيق أي خرق يريده لناحية مزيد من المناطق التجريبية أو وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية. والجولة المقبلة التي يفترض أنها ستعقد مطلع شهر سبتمبر المقبل لم يتم تحديد موعد نهائي وحاسم لها، وهناك قلق من إمكانية تطيير أو تأجيل هذه الجولة من المفاوضات. وطبعا هذا التصعيد ينعكس على التفاوض.
1: ابقى معنا جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من قاعية الجسر. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية متواصلة مع الزميلة روعة أوجاي. إليك روعة.
2: شكرا لك منى. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، ونذكر بالخبر الرئيسي في تغطيتنا، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ شن غارات في جنوب لبنان ردا على خروق حزب الله وإطلاقه مسيرات نحو إسرائيل. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة تلة علي الطاهر. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على منطقة النبطية جنوبية لبنان، فيما أفاد مراسلون بأنه تم استهداف نبطية الفوقة وعرب صليم. القناة 12 الإسرائيلية أيضا تذكر في خبر عاجل الآن أن القصف يستهدف منطقة النبطية ردا على إطلاق حزب الله مسيرات الليلة الماضية. إذن معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومعنا من قعقعية الجسر في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. البداية معك وليد العمري، وفي أي سياق أتت هذه الغارات الإسرائيلية وفق البيانات؟
3: نعم، هذه أتت فورا بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بأنه خلال الليلة الماضية أطلق حزب الله مسيرتين، وأنه اعترض إحداها في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأنه سيرد على ذلك. وبعد ذلك بدقائق كانت هذه الغارات التي بدأت شنتها المقاتلات الإسرائيلية واستهدفت بشكل خاص منطقة النبطية. وحسب المعلومات الواردة من شهود العيان فإنهم يسمعون هدير الطائرات على ارتفاعات منخفضة جدا في على الحدود مع لبنان، وأن الغارات تواصلت على هذه المنطقة. الجيش ذهب إلى تبرير هذا التصعيد على أنه يأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين الليلة الماضية، وبأنه منذ بداية هذا الشهر كان حزب الله قد أطلق 5 مسيرات حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، الذي يقول بأن مرتفعات علي الطاهر فيها شبكة كبيرة من الأنفاق وفي داخلها عشرات من مقاتلي حزب الله. وإسرائيل كانت تحاول منذ أسابيع أن تقوم بعملية عسكرية واسعة في هذه المنطقة، لكن يبدو أن الولايات المتحدة تحديدا قد حذرتها من أن ذلك سينسف أيضا المفاوضات مع إيران وليس فقط مع لبنان. لذلك جاء هذا القصف، وجاء في وقت كان فيه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قد أنهى اجتماعات لتقييم الوضع الأمني على كافة الجبهات كما وصفت، وأعلن بأن هذه الجبهات وذكر لبنان وغزة وأيضا إيران مقابلة للاشتعال في كل لحظة، وأن الجيش وضع على أهبة الاستعداد ليبقى متأهبا وبكامل جاهزيته لمواجهة أي تطورات محتملة. لكن اللافت في

0: كل ذلك بأنه إلى جانب هذه التصريحات وهذا التطور بالعمليات والغارات على جنوبي لبنان، كله يأتي ويندرج أيضا في إطار التصعيد خدمة لمصالح سياسية حزبية عند الحكومة وخاصة عند رئيسها نتنياهو. فاللافت فيما يجري بأن هذه الأمور قد تتصاعد أو قد تتكرر خلال الأيام المقبلة ما دامت تخدم مصالح انتخابية.
1: ما هي هذه المصالح بالتحديد؟
0: شحن الوضع أمنيا وتصعيده يخدم نتنياهو بيعود عليه بمزيد من الدعم، خاصة وأنه حتى الآن متهم من قبل القطاع واسع في إسرائيل بأنه لم يحقق أي من أهداف هذه الحرب، لم يتمكن من تفكيك حزب الله وتجريده من سلاحه في جنوب لبنان وإبعاده عن المنطقة، ولم يتمكن من نزع سلاح حركة حماس حتى الساعة، كما أن مسألة الملف النووي الإيراني لم تحسم كيفما كان يريد، ولذلك يرى إسرائيليون بأنه لم يحقق شيئا من ذلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تفجير الوضع أمنيا أو تصعيده من شأنه أن يساعد نتنياهو بالتهرب من الانتخابات أو إرجائها وهي المقررة بعد شهرين بالتمام والكمال من الآن، وهذا قد يساعده على إطالة أمد حياة حكومته الحالية. والأمر الثالث بأن شحن الإسرائيليين أمنيا يكون لصالحه من خلال أنه لن تنتهي الانتخابات إلى الحسم لصالح أي من المعسكرين، وفي هذه الحالة سيبقى نتنياهو رئيسا لحكومة انتقالية إلى حين تحديد موعد آخر مؤجل للانتخابات. هذه الأمور مجتمعة تخدم مصالحه، لذلك من مصلحته أن يبقى الوضع الأمني متصاعد حتى لو وصل إلى مرحلة الانفجار. ووزير دفاعه كان قد أعلن بأنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان قبل يومين فقط.
1: ابقى معنا وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، مراسل الجزيرة في لبنان، يقول إن غارة من مسيرة إسرائيلية وقعت على بلدة كفر رمان في قضاء نبطية جنوبية لبنان. للمزيد معنا من قعقعية الجسر في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس. إذن غارة إضافية للغارات التي سبقت في عرب صليم والنبطية الفوق، ضعنا في صورة المشهد
2: لكي نفهم المشهد بكل أبعاده. روعة، هناك مجموعة من المعطيات والنقاط التي يجب أن نتوقف عندها، وهي طبعا متعلقة بشكل رئيسي بالواقع الميداني. هناك مجموعة من الغارات التي حصلت خلال الساعة الماضية، من بينها غارتان من مقاتلات حربية على بلدة عرب صليم، بالإضافة إلى غارة ثالثة أيضا من مقاتلة حربية على بلدة النبطية الفوقة. المسيرات الإسرائيلية أيضا كان لها دورها في سياق هذا التصعيد، إذ سجلت غارتان من المسيرات الإسرائيلية، واحدة على بلدة النبطية الفوق والثانية على بلدة كفر رمان خلال الدقائق القليلة الماضية. لا معطيات حاسمة حتى هذه اللحظة بشأن ما أسفرت عن هذه الغارات من المقاتلات والمسيرات. طبعا الواقع الأمني يفرض نفسه لناحية تنقل الفرق الإغاثية والإسعافية، وقد نكون أمام تحديثات خلال المرحلة المقبلة بشأن تداعيات ونتائج هذه الغارات. لا تعليقات أيضا حتى هذه اللحظة أو بيانات بشأن ما حصل خلال الفترة القليلة الماضية. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مسيرات أطلقها حزب الله خلال الليلة الماضية. حزب الله لم يعلق، وفي المرات السابقة عندما تحدث أيضا الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين عن إطلاق مسيرات باتجاه قواته العاملة في مرتفعات علي الطاهر، لم يكن هناك أي تعليق من جانب حزب الله، ولا تعليقات أيضا حتى هذه اللحظة من قبل الجهات الرسمية، أكان الرئيس اللبناني أو الحكومة اللبنانية. وطبعا هذا المشهد التصعيدي المستجد هو يشابه ما حصل خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحديدا ما يرتبط بمرتفعات علي الطاهر كما ذكرنا قبل أسبوعين تقريبا أو أقل من أسبوعين.
1: خبرنا عن الأسابيع الماضية كيف كان الوضع في الجنوب، ولكن هذه الصور التي نتابعها الآن هي لصور آثار الغارة التي ضربت عرب صليم، بلدة عرب صليم إذن في جنوب لبنان، التي تعرضت لغارات إسرائيلية أدت إلى تهدم بعض المنازل بشكل كامل ضمن الغارات 5 التي طالت اليوم عرب صليم والنبطية الفوقة وكفر رمان. إذن هذه الصور تحديدا لآثار الغارة التي استهدفت عرب صليم. أعود إليك جوني تونيوس، كنت تحدثنا عن أن فعليا الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف في الفترة الماضية، كيف يمكن أن نقارن غارات اليوم بالتصعيد الذي شهده لبنان في الأسابيع الأخيرة؟
2: كما كنا نتحدث روعة، ما يحصل في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني هو مشابه بشكل كبير لما حصل قبل أسبوعين. على سبيل المثال في بلدة عرب صليم اليوم جرى استهداف أحد المنازل بشكل مباشر، وأيضا الاستهدافات الأخرى تركت تداعياتها. قبل أسبوعين كان الجيش الإسرائيلي تحدث أيضا عن إطلاق مسيرات باتجاه قواته العاملة في مرتفعات علي الطاهر وفق الرواية الإسرائيلية، وحينها أيضا شن الجيش الإسرائيلي غارات على الجنوب اللبناني، من بينها استهداف منزل في بلدة أنصار أنذاك قبل أسبوعين تقريبا، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص بنتيجة تلك الغارة. وبالتالي واضح أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى تصعيد عملياته، تصعيد غاراته الجوية كلما تحدث أو أعلن عن استهداف يقوم به حزب الله وفق روايته، لأنه كما ذكرنا حزب الله لا يعلق على هذه الروايات الإسرائيلية، وحتى هذه اللحظة هو لم يعلق على ما تبناه أو تحدث عن الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هناك مجموعة من الأسئلة التي باتت تطرح نفسها بشأن هذا المسار التصعيدي. هل ستنتهي الأمور عند هذه الغارات وبالتالي يكون الجيش الإسرائيلي وفق ما يقول رد على ما يعتبره خرقا للأوضاع هنا في الجنوب اللبناني؟ هل أن الواقع الميداني مرشح لمزيد من العدوانية والتصعيد خلال المرحلة المقبلة ربطا بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية؟ وما هي التداعيات المقبلة لهذا التصعيد الإسرائيلي؟ لأن الأمر لا ينحصر فقط في منطقة النباطية. على سبيل المثال خلال الأيام الماضية بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي في قضاء صور كانت عرضة لاستهدافات إسرائيلية مركزة ولتفجيرات عنيفة جدا للمنازل والمنشآت، بالإضافة طبعا إلى تفجيرات في مناطق أخرى على طول المنطقة الحدودية. تعمد القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ وتفجير المنازل والمباني والمنشآت في المناطق التي تدخل إليها في الجنوب اللبناني، وهي تعمل كما هو واضح بشكل ممنهج على نسف القرى بشكل كامل، القرى الحدودية بل أيضا القرى التي تقع عند الخط الثاني من الحدود، وتغيير المعالم الجغرافية لهذه المنطقة. وبالتالي الغارات الإسرائيلية التي تحصل بين حين وآخر، النهج العسكري الإسرائيلي المعتمد في التفجيرات والقصف المدفعي اليومي يبعث على القلق، وهناك خشية هنا في لبنان من مزيد من التصعيد، من آثار هذا التصعيد على المسار السياسي للمفاوضات المباشرة التي يعول عليها لبنان الرسمي بشكل كبير من أجل تحقيق خرق. هناك جولة مفاوضات أعلن في وقت سابق أنها يفترض أن تعقد مطلع الشهر المقبل، ولكن لا موعد محدد لهذه الجولة أو موعد حاسم حتى هذه اللحظة. وبالتالي لبنان الرسمي قلق ويتعامل بقلق مع هذا التصعيد الإسرائيلي، مع ما يمكن أن يحصل على مسار المفاوضات وما يمكن أن يؤدي إليه هذا التعقيد في المشهدين الميداني والسياسي، علما أن الرئيس اللبناني خلال اليومين الماضيين تحدث عن الصعوبات في مسار المفاوضات وعن أن استمرار الخروقات الإسرائيلية له تداعيات كبيرة جدا.
1: جوني حدثنا أكثر، اشرح لنا جغرافية هذه البلدات التي تعرضت اليوم للغارات، عرب صليم، النبطية الفوقة، كفر رمان، ما موقعها من المنطقة التي تسميها إسرائيل بالأمنية؟ ما هي جغرافية هذه البلدات؟
2: المهم في هذه الناحية الجغرافية أن بلدتي كفر رمان والنبطية الفوقة هما ملاصقتان لمرتفعات علي الطاهر التي يتحدث عنها بشكل دائم الجيش الإسرائيلي، ويقول أنه يحاصرها ويطالب بعمليات عسكرية باتجاه تلك المرتفعات، ويطالب حزب الله بالانسحاب منها. وبالتالي استهداف النبطية الفوقة وكفر رمان له أبعاده وله دلالاته، وهذه المناطق أو هاتين المنطقتين أكان النبطية الفوقة وكفر الرمان تتعرضان بشكل دوري، وتحديدا خلال الأسبوعين الماضيين تتعرضان بشكل دوري ومكثف لاعتداءات إسرائيلية، لقصف مدفعي، لغارات من مسيرات، واستهداف أو تركيز على هذه المناطق لناحية أيضا تحليق المسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية. وبالتالي واضح أن هناك تركيز على هذه المناطق التي تعتبر بشكل أو بآخر امتدادا جغرافيا للمحيط القائم بمرتفعات علي الطاهر. خلدة عرب سليم أيضا هي

0: تقع في قضاء النبطية، ولكنها بعيدة نوعا ما عن مرتفعات علي الطاهر، وطبعا هي خارج المنطقة الأمنية التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي أو ما يسميها منطقة الخط الأصفر، ويعتبر أنها منطقة عمليات أو منطقة دفاع له، كما أن المناطق الأخرى أيضا النبطية الفوق لا تعتبر داخل المنطقة الصفراء كما يصفها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي تصعيد العدوان وتصعيد الغارات باتجاه هذه المناطق على النحو الذي شهدناه خلال الساعة الماضية له دلالاته، له أبعاده، يطرح الكثير من الخشية اللبنانية بشأن مسار الأمور. وطبعا هنا لابد من الحديث عن الشارع هنا في الجنوب اللبناني وأهالي الجنوب اللبناني. هناك الكثير من الأسئلة التي يطرحها أهالي الجنوب عن مستقبل المشهد الميداني هنا، وماذا سيتمكنون عفوا من البقاء في هذه المناطق القريبة من مرتفعات علي الطاهر أو المتاخمة له وتحديدا في منطقة النبطية، وما هو المشهد الميداني في المرحلة المقبلة بشأن بقاء الأهالي، بشأن الضمانات، بشأن استمرار الاعتداءات. ونحن أيضا على أعتاب عام دراسي جديد، وهذا يخلق مزيدا من الجدل ومزيدا من الخوف لدى الأهالي في هذه المنطقة.
1: جوني تانيوس من قعقعية الجسر، ابقى معنا، ستوافينا طبعا بأي تفاصيل جديدة فور ورودها. معنا نعود لوليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين لنسألك، يعني هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه الأجندة الإسرائيلية المرتبطة أيضا بالانتخابات الإسرائيلية داخليا كما حدثنا قبل قليل، أين تضع المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان؟
2: إسرائيل ليست قلقة ولا تكترث كثيرا بهذه المفاوضات أصلا، لأن لديها مشروع استراتيجي عوضا عن الوضع الحالي، انتخابات وغيرها. ومشروعها الاستراتيجي هو توسعة الحدود الأمنية كما تسميها، سواء في العمق اللبناني أو العمق السوري وفي منطقة قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا بخصوص جنوب لبنان. هي تريد أن تحافظ وأن تكرس وضعا تكون فيه كل المنطقة الممتدة من جنوبي مدينة صيدا على ساحل المتوسط، وتمتد مرورا بكل المناطق حتى تقتطع منطقة شمال مجرى الليطاني في المنحنى الموجود في منطقة النبطية، لتصل إلى مرتفعات كريستوباني الممتدة على الحدود السورية اللبنانية بعمق 12 كيلومترا شمالي منطقة جبل الشيخ. لذلك تريد أن تبقى كل هذه المنطقة تحت سيطرتها. وليس غريبا أن يعلن رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس عن أن هذه المناطق ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا ما تريده. وكلما بقي الوضع أمنيا مأزوما بقيت هذه المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية، وإسرائيل تشعر وكأن لديها ما يمكن وصفه بهامش من المناورة تمنحها إياها الولايات المتحدة. لذلك من ناحية مستعدة للتفاوض، ومن ناحية أخرى تريد أن تواصل هذه العملية الحربية على أساس المعادلة التي اجترحتها في لحظة وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وهي بأن إسرائيل ستواصل الحرب في لبنان وكأن ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وأنها ستواصل المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكأنها لا تحتل أجزاء من الجنوب اللبناني. لذلك الوضع على الأغلب أن يبقى متوترا، وتحاول تفجيره بين الحين والآخر إلى أن تتمكن من الضغط من خلال العمليات الحربية على الحكومة اللبنانية وعلى الوسطاء أيضا، من أجل أن تحقق ولو صورة لنزع سلاح حزب الله، تفكيكه أو تهجيره إلى مناطق شمالي الليطاني. والأهم بالنسبة لها حاليا هي منطقة مرتفعات علي الطاهر، التي تقول بأن هذه معقل استراتيجي بالنسبة لحزب الله، وما يزال هناك مقاتلين من حزب الله في الأنفاق، ويجب العمل على أن يتم إجلاءهم وإنهاء وجودهم بشكل كامل. في جنوب لبنان إسرائيل مع بداية الحرب قامت بعمليات تسوية نحو 20 بلدة وقرية بالأرض، جميعها من المتاخمة أو القريبة من الحدود، لكن في الوقت نفسه هي واصلت عمليات التدمير واحتلال القرى والبلدات الأخرى في العمق اللبناني خدمة لمصالحها، كي تقوم بالانسحاب من بعضها ولو شكليا إذا ما اضطرت. كما أن مسألة المناطق التجريبية لم تعد قائمة بالنسبة لإسرائيل

0: خاصة بعد المناورة التي حاولت أن تفعلها بخصوص قرية زوتر الشرقية وغيرها، من أنها قالت أنها ستسلمها وتبين أنها أصلا لم تكن، بعض القرى لم تكن تحتلها، كانت قد قصفتها ولكنها لم تحتلها، أي أنها ستواصل المناورة للحفاظ على الوضع الأمني والعسكري وتصعيد العمليات الحربية بين الحين والآخر، وتتذرع من حين لآخر بأن حزب الله قد خرق وقف إطلاق النار من أجل أن تقوم بتصعيد على غرار ما نحن عليه اليوم. وتصريحات رئيس هيئة الأركان اليوم كانت واضحة وصريحة بأنه قد أوعز للجيش بالحفاظ على جاهزية عسكرية عالية على كافة الجبهات، وأن هذه الجبهات مرشحة للانفجار في كل لحظة.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين. معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين، ومعنا أيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. وأبدأ معك دكتور طارق عبود، بداية هذه الغارات وهذا التصعيد اليوم، أين يضع جبهة الجنوب وقرار حزب الله في الجنوب؟
2: أولا التصعيد هو للتذرع بأن هناك شيئا ما، قد يكون حصل أي شيء، ولكن يعني الوقف إطلاق النار لم تمارسه أو تلتزم به إسرائيل، فأي حركة تقوم بها المقاومة من خلال المسيرات أو غير المسيرات يتذرع بها الجيش الإسرائيلي ويكون هناك.
1: ماذا يعني تحديدا عدم تعليق حزب الله اليوم على هذه الاتهامات؟
2: لا ليس ملزما حزب الله بالتعليق على أي شيء، يعني الإسرائيليون يدمرون الجنوب اللبناني، جرفوا الجنوب اللبناني، ويعني لم يتكلم حتى السلطة اللبنانية، لم تستنكر ولم تهدد بتعليق المفاوضات. الإدارة الأمريكية التي هي يعني تعرض نفسها كوسيط أو كضامن لهذه المفاوضات تقف خلف الجانب الإسرائيلي. لذلك يعني أي عمل أمني في المنطقة المحتلة ليس ملزما حزب الله بالتعليق سلبا أو إيجابا، طالما أن الطرف الآخر أيضا لا يلتزم بوقف إطلاق النار. إضافة إلى شيء يعني جديد ومهم، هو روعة أنه الإسرائيلي مرتاح على مستوى هذا الخرق، على مستوى التدمير الممنهج الذي تمارسه آلة يعني الآلة الإسرائيلية، وعلى مستوى الاعتداءات وخرق هذا الوقف إطلاق النار، بسبب أن الإدارة الأمريكية تقف خلف الإسرائيلي وتتذرع دائما وتريد أن تقول للبنانيين أنه نتنياهو عنده انتخابات، فخلونا نساعد نتنياهو على أن يفوز بهذه الانتخابات. هذا ما قاله ميشيل عيسى أكثر من مرة، يعني اليوم أيضا
1: السفير الأمريكي
2: في لبنان، وأيضا أمس وفي كل إطلالة إعلامية يقول أنه على الآخرين يعني حزب الله أن يقدم شيئا. طيب السؤال، ماذا قدمت إسرائيل في كل الفترة من 26/6/2026 يعني تاريخ توقيع اتفاقية الإطار إلى اليوم؟ لبنان التزم، المقاومة التزمت، لبنان الرسمي يعني قدم كل شيء أيضا في موضوع يعني استمرار في المفاوضات حتى الجولة الثامنة التي يعني يقال أنه ستكون الجولة الأخيرة قبل الانتخابات الإسرائيلية. فإضافة إلى حكينا عن أنه الإدارة الأمريكية تقف خلف الإسرائيليين، السلطة اللبنانية لا تزعج الإسرائيليين لا ببيان استنكار، يعني اليوم هلأ صرنا ساعتين يمكن،
1: ولكن يعني ولكن اكثر من مره في اكثر من غاره كان هناك استنكارات من رئيس الحكومه ومن الرئيس،
2: صحيح يعني بان رئيس هذا الحكومه اكثر، لانه يعني كمان يعني ملزمه الحكومه اللبنانيه، هؤلاء الجنوبيون هم ابناء هذا الوطن وليسوا يعني يعني مستعمرين او ليسوا مهاجرين اتوا الى الجنوب اللبناني. فلذلك اليوم يعني اليوم امام السلطه في لبنان استحقاق وتحدي، هل تستمر في هذه المفاوضات؟ هي لا حتى تهدد بتعليق المفاوضات. فإذا كان كل العالم يعمل اليوم لخدمة بنيامين نتنياهو لكي يفوز بهذه الانتخابات ويجعل نتنياهو الجنوبيين وأهل الجنوب وبيوتهم وأرزاقهم وبساتينهم أيضا يعني ورقة في صندوق الاقتراع، والدولة والسلطة اللبنانية تتماشى معه، فنحن أمام مأزق كبير على المستوى الداخلي حقيقة. والمطالبة حتى أختم روعة، أنه اليوم السلطة مطالبة بتحديد موقف، إن كانت لم تقدم إسرائيل أي شيء وقدم اللبنانيين كل شيء، فلماذا الاستمرار في المفاوضات التي لن تؤدي إلى مزيد إلا إلى مزيد من الخسارة على المستوى الوطني؟
1: سيد علي الأمين، ما هي المواقف التي يجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية اليوم من هذا التصعيد؟
3: يعني من حيث المبدأ، الحكومة اللبنانية كما قال رئيس الجمهورية قبل هذه الضربة بأنه نحن خيارنا التفاوض والتفاوض المباشر، وقال أيضا أن هذا مسار صعب ولا نتوقع نتائج سريعة من هذا الموضوع، لكنه الخيار الوحيد. الإشكالية في السردية المقابلة، بمعنى أن لطالما حزب الله كان يتحدث عن السلاح، ولما تحدث في عقود سابقة بأن هذا السلاح هو يحمي لبنان، بأن هذا السلاح هو الذي اللغة الملائمة والمناسبة لمواجهة إسرائيل، بأن هذا السلاح هو يوفر الأمن في لبنان، ولم تكن الحكومة اللبنانية ولا الحكومات السابقة بمعنى تنظر لفكرة المواجهة العسكرية، وكانت تعتبر في كثير من المواقف وكثير من القوى أن الخيار الدبلوماسي والسياسي. صاحب السردية الذي يقدم هذه النظرية يبدو اليوم عاجز عن فعل أي شيء، وبالتالي هذا ماذا يعني؟ أنه أصبح السلاح من ناحية الواقعية العملية اليوم هو نقطة ضعف وليس نقطة قوة، أن هذا السلاح عاجز أن يرد العدوان، عاجز أن يوقف يلجم إسرائيل، وبنفس الوقت يشكل ذريعة لإسرائيل للمواجهة، ليس فقط لإسرائيل، أيضا يدفع كثير من القوى الدولية والإقليمية بالانكفاء عن دعم لبنان على قاعدة وذريعة أن هناك قوة عسكرية تسمى قوة عسكرية، وسمتها الولايات المتحدة قوة إيرانية تقاتل، وأن ما يجري في لبنان هذا السلاح هو سلاح معركة إيرانية إسرائيلية. بالمعنى المادي على الأرض حزب الله عاجز، وكيف اليوم بتصير المطالبة للحكومة اللبنانية ماذا تفعل؟ أصلا حزب الله كان كل سرديته تقول أن الحكومة اللبنانية عاجزة وأنا من يرد. الآن يرمي كل الكرة على الحكومة اللبنانية. بطبيعة الحال ما وصلنا إليه هو نتيجة سياسات وخيارات اتخذها حزب الله. أكيد إسرائيل عدو واستغلت الفرصة واستثمرت لحظة مناسبة وقامت بنتيجة حرب الإسناد بما قامت به، لكن هذه السردية سقطت، انتهت، عاجزة أن توفر الحماية للبنان. لبنان ليس في وضعية طبيعية، لبنان في وضعية انهيار اقتصادي، في وضعية دمار، في وضعية تهجير، موازين القوى ليست لصالحه. ماذا يعمل يقوم لبنان؟ كل المحيط الإقليمي اليوم العربي والإقليمي، في حدا رايح بده يقاتل إسرائيل؟ ما في حدا بده يقاتل إسرائيل. هل لبنان يجب أن يدفع دائما ثمن أن يكون هو صاحب القضية؟ بتقديري وبتقدير الكثيرين أن لبنان دفع الكثير، واليوم عندما تأخذ الحكومة اللبنانية خيار الذهاب إلى السلام، إلى إنهاء حالة الحرب، هذا خيار استراتيجي مش خيار عادي، ولأنه خيار استراتيجي فالحكومة اللبنانية مندفعة له، وهذا بذاته يوفر للبنان، لأنه الخيار العسكري يحول دون إمكانية دعم لبنان من أي جهة، ما في حدا، حتى الإيرانيين لن يدعموا لبنان. لكن الخيار السياسي على الأقل يفتح باب، يعني اليوم الأوروبيين مهتمين والطليان إيطاليا مهتمة بشكل أساسي، نحن ليس لدينا، أكيد الولايات المتحدة ليست يعني مضمونة أنها ستؤيد، لكن هي الطرف الذي يمكن أن يمنع إسرائيل من تصعيد. وخلينا نقول الحالة الموجودة اليوم بحدودها العسكرية، عدم انفجار الحرب بشكل واسع
1: هي أحد بسبب الضمان الأمريكي،
3: بسبب الضمان الأمريكي، وبالتالي خيار الحكومة اللبنانية خياراتها ضيقة بسبب كل ما قلناه عن ظروفها، متمسك بالخيار الدبلوماسي لأنه الباب الوحيد إذا صح التعبير اللي ممكن أن يوفر الحد من الخسائر وليس كسب الأرباح.
1: دكتور طارق عبود، يعني أليس من واجب حزب الله اليوم أن يقف بجانب الحكومة في موضوع سحب الذرائع من إسرائيل وفعليا الجلوس على طاولة حوار لبدء مسار تسليم سلاحه للدولة، بالنظر لكونه فعليا بغض النظر عن أنه كان جزء أو قاد المقاومة ضد إسرائيل، ولكن الواقع على الأرض يؤكد أن الخيار العسكري لن ينجح.
2: جيد، طيب إذا كان الخيار العسكري لم ينجح بحماية لبنان، ويعني يردد دائما رئيس الجمهورية أن خيار التفاوض هو الأنجع وهو الأقل كلفة، طبعا الأقل كلفة تحتاج إلى نقاش روعة، الأقل كلفة عند رئيس الجمهورية وعند السلطة، لأن بيوتهم ليست بيوت الجنوبيين، الأقل كلفة عندما يجرف الجنوب اللبناني بعد توقيع اتفاق الإطار، عندما تنتهك يعني سيادة وأجواء

0: وأمن واستقرار الجنوبيين هذه أقل كلفة. ومبارح قال رئيس الجمهورية أنه هذا الخيار طويل ومعقد وشائك. طيب إذا كان طويلا، إذا كان هناك وقف إطلاق النار ليس مشكلة إذا كان طويلا أو غير طويل، ولكن إذا كانت إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار وتشرع بتجريف ما تبقى من الجنوب اللبناني، لا بصير معقد وبصير يعني ذو كلفة أكبر على اللبناني. هذا واحد.
1: ولكن من ضمن المسار التفاوضي هناك أيضا مطلب إعادة الأعمار والسعي للحصول على
0: هذا
1: تمويل.
0: هذا كلام سياسي لا قيمة له، لأن إسرائيل لم تقدم شيئا عن إعادة الأعمار. طيب الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية ماذا فعلت اليوم لأهالي الجنوب خارج المنطقة الصفراء؟ يعني هي جابت مساكن جاهزة، هي عوضت في موضوع الإيواء، هي أتت بمساعدات، هي تركت الجنوبيين لمصيرهم وتحمل حزب الله والمقاومة المسؤولية. طيب نعود لفكرة الذريعة، وهي دائما يعني السيد علي والقائلين دائما بتحميل المقاومة مسؤولية ما حدث. إذا كان حزب الله موجودا في جنوب لبنان، طيب الضفة الغربية ماذا هناك؟ هل هناك حزب الله؟ لم تلتزم السلطة الفلسطينية من 13 أيلول 1993 يعني من 33 عاما التزمت السلطة الفلسطينية.
1: ولكن الفرق كبير، الضفة الغربية هناك فلسطينيين وهناك معركة إسرائيلية ضد الفلسطينيين.
0: لا لا لا، أنا عم بحكي عن الذريعة، أنه السلام سيؤدي إلى استقرار، السلام سيؤدي إلى الانسحاب، السلام سيؤدي إلى عدم الاعتداء على لبنان. حزب الله هو الذي أتى بالاحتلال كما تقال باستردية المقيطة والممجوجة أيضا. فبالضفة الغربية ليس هناك حزب الله. لماذا يعني يحصل ما يحصل؟ صرنا شهر من تابع التجريف والقتل والاعتداءات في الضفة الغربية. شو بدي بسوريا؟ سوريا أيضا هناك احتلال. بيطلع إسرائيل كاتس بيقول مبارح أنه نحن باقون في لبنان وفي سوريا، ويهدد أيضا الرئيس الشرع بأنك عندما تستيقظ صباحا سترانا في جبل الشيخ. هل هناك حزب الله؟ هل كانت حرب إسناد من سوريا إلى قطاع غزة؟ إذن هذا كيان عدواني استعماري توسعي، يعني حشد دائما المصطلحات التي تبرر الاعتداء على لبنان وتدمير لبنان بأن حزب الله هو المسؤول. هذه سردية أولا فاشلة، وثانيا يعني تكاد تكون مشبوهة بأنه دائما الكلام أنه إسرائيل هي حمامة سلام وحزب الله هو الشيطان الذي يعني استدعى هذه آلة القتل هذه. فإذا يعني كنا بدنا نعطي روعة شواهد لا ننتهي اليوم. لذلك علينا أن نخرج من هذه السردية، أن يعني نبني خطابا وطنيا يحمل الإسرائيليين المسؤولية، وأن نبني استراتيجية لاستراتيجية دفاعية واستراتيجية سياسية. يعني السؤال ما هي استراتيجية الدولة اللبنانية اليوم؟ هي التفاوض من أجل التفاوض فقط وتقديم التنازلات لكي يرضى الأمريكيون عن هذه السلطة فقط.
1: سنواصل حتما هذه النقاشات وهذه التساؤلات خلال تغطيتنا المستمرة. الآن إلى قراءة عسكرية في التطورات الميدانية المتلاحقة في جنوب لبنان في نافذة تقدمها الزميلة منى العمري. إليك منى.
2: شكرا روعة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان وأعلن بدء موجة جديدة من الغارات بعد الإعلان عن أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. هذه التطورات المتسارعة في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزابق على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمود.
3: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نبدأ من وضع آخر ما أشار به مراسلنا في لبنان جوني طانيوس على الخريطة هنا لمراقبة كل هذه التفاصيل. إذن نحن نتحدث اليوم عن تلة علي الطاهر. طبعا هذه التلة مرة أخرى نذكر هي تلة كانت قوات الاحتلال أعلنتها ضمن ما تسميه المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة هنا التي تدخل في حدود جنوب لبنان إلى نحو 10 إلى 12 كيلومتر أو أحيانا إلى 15 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية. ما جرى قبل قليل خلال الساعات الأخيرة ووفقا للتحديثات التي أفادنا بها مراسلنا في لبنان، نتحدث عن غارات إسرائيلية.

0: كان هناك غارتان بالطيران العسكري الحربي، نتحدث عن غارتين على عرب صاليم هنا في هذه المنطقة. قوات الاحتلال شنت هاتين الغارتين على عرب صاليم، وكانت من آخر الغارات التي شهدناها. أيضا كان هناك غارة أخرى على النبطية الفوقة هنا في هذه المنطقة في قضاء النبطية. إذا نتحدث عن قضاء النبطية وأيضا عن إقليم التفاح في عرب صاليم، غارات، طائرات. مراسلنا وليد العمري أشار إلى أن هذه الطائرات كانت أيضا تحلق بارتفاعات منخفضة وسمع هديرها بشكل عالي. أيضا كان هناك غارات لطائرات مسيرة، هذه الطائرات المسيرة استهدفت كفر رمان بواحدة من الغارات، وأيضا كان هناك غارة خامسة على النبطية الفوقة. إذا نتحدث بالمجمل عن ثلاث غارات لطائرات مقاتلة وعن غارتين بالطائرات المسيرة شنتهما قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تبعا لما تابعنا. طبعا لماذا هذه الغارات؟ تقول قوات الاحتلال بأن مسيرتين من حزب الله أطلقتا باتجاه مسيرات مفخخة، طبعا باتجاه قواتها، هذه المسيرات المفخخة باتجاه قواتها القريبة من علي الطاهر. طبعا قوات الاحتلال حتى الآن لم تسيطر على تلة علي الطاهر وهي تلة استراتيجية، لكن تقول إن مسيرتين استطاعت قوات الاحتلال استهداف إحداهما هنا قرب قواتها في تلة علي الطاهر، وخرجت الأخرى عن الرادار، غابت عنها. إذن نتحدث عن مسيرتين. تقول أيضا قوات الاحتلال أن خمس مسيرات بالمجمل استهدفت قواتها في هذه المنطقة خلال الشهر الماضي من قبل قوات حزب الله. طبعا حزب الله لم يقدم أي تعليق رسمي، وعادة لا يعلق على هذه الأخبار والاتهامات التي تقول إسرائيل إنه يخرق بها الهدنة والاتفاق المعلن. طبعا إسرائيل ردت بهذا التصعيد. مرة أخرى نذكر هذه هي تلة علي الطاهر، طبعا هي تلة استراتيجية، وآخر من سحبت منه قوات الاحتلال من جنوب لبنان عندما انسحبت في المرة الماضية، نتحدث عن تلة استراتيجية عالية في هذه المنطقة، نتحدث عن 600 متر، والأهمية الكبرى لها هو إشرافها على كامل قضاء النبطية في هذه المنطقة، وبالتالي هي أهميتها من ناحية الإطلالة سواء حتى على مناطق شرق لبنان أو على المناطق الغربية باتجاه قضاء النبطية في هذه المنطقة. طبعا لكل هذا ما تزال قوات الاحتلال إضافة إلى كل هذه العمليات تقوم بعملياتها من عمليات التفجير بشكل يومي في عدة قرى في المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة، هذه المنطقة التي ترونها هنا على الحدود مع جنوب لبنان. كل المباني في هذه المناطق تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجريف وهدم ممنهج لإنهاء كل هذه البيوت والقرى. وطبعا يفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هذا الهدف الهدم والتفجير ليس هدما مستهدفا لمناطق بعينها، وإنما هو هدم كامل لهذه القرى التي هدم بعضها بنسبة 100%. سنعود إلى منى لتحليل كل هذا المشهد عسكريا مع العميد الياس حنا.
1: جزيل الشكر لك محمود على كل هذه التفاصيل. عودة إليك العميد الياس حنا. إذن علي الطاهر لا تزال هي العقدة الكؤود في المشهد، تعود إليها إسرائيل في كل مرة، حزب الله يتمسك بها. الأهمية الاستراتيجية لها قبل أن نبدأ في نقاش التطورات الميدانية.
2: منى، علي الطاهر بمعزل عن المنظومة الأمنية التي تعتمدها إسرائيل هي لا شيء، هي تخدم، هي عقدة أساسية، هي مركز ثقل أساسية بمنظومة أمنية رسمتها إسرائيل. يعني تحدث محمود عن المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة أيضا توسعها وتدمر في حد ذاتها، ولكن هذه المنظومة كي تكتمل يجب أن يكون علي الطاهر جزء أساسي منها. لماذا علي الطاهر مهمة منى؟ أولا علي الطاهر يجب أن تربط بقلعة الشقيف، يعني الارتفاع والإطلالة والتي تخدم المنظومة. أيضا علي الطاهر تطل على الخيام على المنطقة الأساسية، فإذا أنت أمام منطقة حاكمة أو نقطة حاكمة قادرة على الاستطلاع على المعرفة، ولم يسقط علي الطاهر حتى الآن. السبب الآخر أيضا منى أن من الخيام نذهب إلى إصبع الجليل، فإذا هذه المنظومة بشكل كامل وشامل علي الطاهر هي جزء أساسي منها، وبالتالي تعودنا على هذا الأمر. ولكن ما يختلف عن مرحلة ما قبل هي عملية الحدة، يعني عدم يعني حدة الاستهداف وحدة القصف لجيش

0: والتفاوض في روما، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة. يعني للدولة اللبنانية طالبت أن تكون فعلا المنطقة التجريبية في منطقة الخيام. رفض الجيش الاحتلال، رفضت إسرائيل رفضا قاطعا أن تكون الخيام. لماذا؟ نتحدث عن الأهمية لجيش الاحتلال عندما يعطي نقطة، عندما أعطى زوتر الغربية إنما هو أعطاها خارج الخط الأصفر، وعندما أعطى فرون أعطاها خارج الخط الأصفر. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن جيش الاحتلال متواجد في منطقة الصفراء، وبالتالي يطمئن إلى حد ما من المنطقة التجريبية التي أعطاها للجيش اللبناني. أما أن يعطي مثلا في بنت جبال أو يعطي في النبطية أو يعطي في الخيام، هذا أمر غير غير غير مسموح ولن يقبل به جيش الاحتلال. من هنا أهمية علي الطاهر إعطائها للجيش اللبناني. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لن يقبل، وحزب الله لا تزال من ضمن منظومته الكبرى العسكرية الأساسية منى.
1: الضربات الأخيرة كيف نقرأها عميد الياس؟ تركزت مبدئيا في عرب صليم وأيضا في النبطية الفوقة.
0: نتحدث كي لا نذهب إلى عرب صليم، عندما نتحدث عن منطقة علي الطاهر منى، هذه المنطقة يعني إذا كان جيش الاحتلال، تحدثنا عن المنظومة التي يقاتل فيها جيش الاحتلال، هناك أيضا منظومة لحزب الله يقاتل فيها حتى ولو كانت شمال الليطاني. هذه المنظومة تعتمد على نقاط أساسية مهمة. عرب صليم مهمة جدا، يعني نتحدث عن هذه المنطقة. عرب صليم مهمة لماذا؟ لأنها تطل على علي الطاهر، يعني من علي الطاهر، من عرب صليم تطل على علي الطاهر. أيضا كل هذه المناطق الأساسية تطل على علي الطاهر. إذا أخذ علي الطاهر أو سيطر عليها ودخل إليها، كفر رمان، النبطية الفوقة، وكفر تبنيت، كل هذه المنطقة تصبح تحت إشرافه على الأقل بالحد الناري. فإذا منطقة النبطية والتي تعتبر هي مركز ثقل أساسي لحزب الله وحتى لحركة أمل تصبح تحت إشرافها. فإذا هو من علي الطاهر يريد فعلا السيطرة على المسافات البعيدة، دير الزهراني وحتى السكسكية التي قصفت اليوم. لماذا منى؟ اليوم حزب الله قديما قبل يعني 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه، كانت هناك مناطق عسكرية أساسية يعتمد عليها حزب الله. هناك كانت منطقة بدر ومنطقة نصر ومنطقة عزيز. ما يجري اليوم هو شمال الليطاني بمنطقة نصر الأساسية
1: وفقط
0: حاليا وفقط. نعم حتى الآن حزب الله يقوم بهذه المناطق، القتال بهذه المناطق حسب القدرة تبعيته. لماذا؟ لأن حزب الله غير طريقة القتال القديمة، جيش منظم، جيش هجين. اليوم نتحدث عن قتال حرب العصابات بامتياز.
1: يعني بما تبقى لنا من وقت، سأسألك عن توقعك للطموح الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان من هذه الفترة وحتى مرحلة الانتخابات. برأيك ما الذي ستفعله إسرائيل؟
0: هذه العمليات تخدم الانتخابات، كي لا أدخل بموضوع السياسة. اثنين، هذه العمليات هي أن يمنع حزب الله القيام. إسرائيل تريد أن تمنع حزب الله والبيئة الحاضنة كما يسمى الإيكو سيستم، بمنعه من إعادة تكوين نفسه. وبالتالي علي الطاهر هي جزء أساسي. إذا كان في علي الطاهر هو قادر فعلا على السيطرة على أماكن بعيدة. وبالتالي متى يذهب إلى علي الطاهر كعملية عسكرية؟ يجب أن يكون هناك مؤشرات، حشد، دعم ناري، قوات عسكرية، والموافقة الأمريكية المسبقة.
1: إذا ما وصل إلى هذه النقطة تحديدا علي الطاهر وسيطر عليها، ما هي مساحة الرصد التي سيسيطر عليها؟
0: أتحدث عن النبطية، أتحدث عن عرب صليم، أتحدث عن المنطقة، زوتر الغربية، زوتر الشرقية. وبالتالي هذه المروحة تعطيه أفضلية، كون علي الطاهر مرتبطة بقلعة شخيف تحمي الخيام والتي يسيطر عليها، وبالتالي تحمي إصبع الجليل منى.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك منى. البداية أو الآن إلى مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قالت الخارجية القطرية أن رئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران جهود خفض التصعيد. وأضافت في بيان لها أن المباحثات تطرقت أيضا لنقاشات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. من جانبها قالت الخارجية الباكستانية

0: أنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. والبداية معك ناصر الحسيني، ومن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض التي تقول فيها أن الهدف الأول للرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان أن لا تتمكن إيران من امتلاك السلاح النووي. ما أبرز ما جاء في هذه التصريحات؟
1: نعم، دائما هو الهدف الخط الأحمر للرئيس الأمريكي، لكن أيضا واشنطن وهي تتحدث بهذا الشكل عينها أيضا على تحرك قطر اليوم في طهران، وما يمكن أن تعطي هذه الزيارة الخاطفة لإيران اليوم من طرف وزير الخارجية القطري. سبقه الباكستاني الجنرال نبيل، والآن منير معذرة، والآن قطر تدخل في المشهد. لا شك أن الولايات المتحدة والبيت الأبيض بوجه خاص يتابع ما سيحدث هناك اليوم في الساعات القليلة المقبلة مع التدخل أو الدور القطري المحتمل في هذه الأزمة. البيت الأبيض قبل قليل كارولاين ليفيت، وهي الآن ستغادر منصبها، لكن قبل أن تغادر جاءت لتتحدث للإعلام الأمريكي فيما يخص إيران. أكدت أنه لا مفاوضات جارية حقيقة، يبدو أن هناك قطيعة أمريكية إيرانية الآن، اللهم الوسطاء الذين يحاولون أن يقربوا وجهات النظر. تقول ليست هناك أي محادثات رسمية جارية حاليا مع الإيرانيين، لكن تذكر فقط بأن في هذه اللحظة، في هذه المرحلة من الصراع مع إيران، الولايات المتحدة تركز على الضربات الاقتصادية، كما تقول نحن نركز حاليا على عملية الإقصاء الاقتصادي لإيران. في غضون كل هذا تذكر بكافة مواقف التقليدية للولايات المتحدة، تعتبر أن إيران في حالة انهيار اقتصادي، حالة تضخم ومعاناة المواطنين، ثم خسارة للجيش وللبحرية والسلاح الجو، وبالتالي كما تقول إيران ضعيفة. والرئيس الأمريكي الآن يحاول أن يضغط أقصى ما يمكن لتتم عملية انهيار هناك بشكل أو بآخر كما يريد البيت الأبيض، كي تأتي إيران في نهاية المطاف لتوقع على ما يريد الرئيس الأمريكي أن يراه في اتفاق مرتقب مع الإيرانيين.
0: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، ما الذي رشح عن لقاء وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء القطري مع وزير الخارجية الإيراني في طهران؟
2: روى، حتى اللحظة يبدو أن هناك تكتما تنهجه الدبلوماسية الإيرانية في عدم الكشف عن تفاصيل ما يحدث من المفاوضات هنا في طهران بين المسؤولين الإيرانيين ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، لكن بكل تأكيد أن يصل الوسيط القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى العاصمة الإيرانية طهران، يعني أنه جاء محملا بالكثير من النقاط من أجل فك الاشتباك الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يمكن القول بأن العنوان الأصلي لهذه الزيارة هو فك هذا الاشتباك ومحاولة إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وكما أشار الزميل ناصر من واشنطن، فالمفاوضات لحد الساعة متوقفة على جميع المستويات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية باستثناء حركة الوسطاء. التحرك القطري الأخير قد يكون مهما باعتبار أنه يسعى للحل في مسألتين أساسيتين، وهذا تبين من البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية حينما تحدثت عن مسألة مضيق هرمز. نشير هنا على أن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان يمكن القول بأنه قد تم الانتهاء من جميع تفاصيله، وتم الإعلان عن ذلك بشكل غير مباشر في البيان الأخير الذي صدر ما بين طهران وسلطنة عمان أثناء زيارة وزير الخارجية العماني إلى العاصمة الإيرانية طهران. لكن يحتاج إلى نقطة أساسية وجوهرية، وهي الموقف الأمريكي من هذا الاتفاق، وكذلك الموقف الأمريكي من مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها بحق طهران، مثل الحصار على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى مسألة العقوبات النفطية والأموال المجمدة. إذن وجود وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران يبدو أنه جاء ليحل هذه العقدة ربما لأجل فتح المضيق مقابل مجموعة من الإجراءات الأمريكية. وربما تتجاوز هذه الزيارة ما هو أكثر من ذلك، حينما جاء في بيان الخارجية القطرية من أجل الدفع بالمفاوضات وعودة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو فتح باب لعودة طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات. وهنا خلاف يمكن وصفه هنا بالخلاف الجوهري ما بين طهران وواشنطن في كيفية العودة إذا ما تم حل مسألة مضيق هرمز. هل ستعود الأطراف إلى مذكرة التفاهم؟ وهذا ما تؤكد عليه طهران. ربما كان هنا

0: في طهران خلاف شديد ما بين من يؤيد المذكرة ويرفض مذكرة التفاهم، لكن ما علمناه هنا من الأوساط السياسية والمعنية بالأمر أن تقريبا هناك شبه إجماع إيراني ما بين المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن الجانب الأمريكي يريد إحداث تغييرات ما أو حذف بنود ما من هذه المذكرة، وهذا ما يرفضه لحد الساعة المسؤولون الإيرانيون. ويبدو أن الوساطة القطرية وكذلك الوساطة الباكستانية تريد بشكل أو بآخر إلى تقريب وجهة النظر ما بين طهران وواشنطن والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. والخلاصة العامة على أن مسار الدبلوماسية لا يزال مفتوحا الآن للأجل الوصول إلى حل ما بين طهران وواشنطن والحد من الخلاف القائم حاليا.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، والدكتور محجوب زواري الاكاديمي والخبير بسياسات الشرق الاوسط. والبدايه معك دكتور العتيبي، ما الذي يمكن ان تحققه قطر من هذه الزياره، علما بان المره الماضيه قبل التوقيع على مذكره التفاهم كان الدفع القطري محوريا في الوصول في توصل لاتفاق مذكره التفاهم؟
2: لكن البيئه روعه، البيئه الاستراتيجيه مختلفه الان عن يونيو، يعني حدثت العديد من عمليات التصعيد، دخلنا في موضوع تبادل التهم في من ادى الى خروقات عديده في مذكره التفاهم. الان اعتقد هناك محاوله استغلال لهذا الزخم الدبلوماسي، نتحدث عن زياره باكستانيه، عمانيه، قطريه، بالتالي اعتقد انها هي مهمه جدا، خصوصا ونحن نجدها انها جاءت بعد اعلان الولايات المتحده لعقوبات يوم الاثنين، ومع تهديد بان ستكون هناك عقوبات مع نهايه الاسبوع، بالتالي قد تكون غالبا الجمعه. بالتالي بشكل مباشر أو غير مباشر الولايات المتحدة فتحت مسارا دبلوماسيا أو حيزا دبلوماسيا استغله الجانب الإيراني والعماني من خلال الوصول إلى تفاهم معين. تفاهم في حالته الحالية هو سياسي بحت، لم يصل إلى مرحلة أنه يطبق عمليا. أعتقد زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لطهران مهمة جدا للتواصل مع الجانب الإيراني، هل يمكن فعليا البناء على هذا الاتفاق الملاحي، بحيث أنه هو كان حجر الذي أدى إلى إيقاف العمليات التفاوضية روعة بشكل كبير. يعني دائما الجانب الأمريكي كان يقول بأن هرمز لم يفتح، بالتالي هذا الذي عطل المفاوضات، هل يمكن البناء عليه الآن ويكون هو آلية ثقة يمكن من خلالها يعني فتح مجال للدبلوماسية أكبر؟ لكن لا يمكن الوصول لاتفاق بشكل سريع، الفجوة ما زالت كبيرة بين الأطراف واللغة التصعيدية ما زالت موجودة بين الأطراف، بالتالي أعتقد هذا هي بداية مهمة. بالتالي ما نتطلع له من هذه الزيارة هو إذا كان هناك تواصلا بعد هذه الزيارة بين الوسطاء والولايات المتحدة، هذا دليل على أن هناك تقييم من الوسطاء سينقل لواشنطن أو حتى رسالة من طهران لواشنطن.
1: دكتور زويري، يعني عندما تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لا يوجد حاليا مفاوضات مع إيران، وعندما نجد هذه التحركات الخليجية واليوم على رأسها التحرك القطري باتجاه طهران، أين تكمن العقدة؟ هل هي من جانب الإيراني أم من جانب الولايات المتحدة؟
3: روعة، هذا صراع مركب بين تجمع فيه التاريخ والسياسة ونظرة العدائية المركبة بين الطرفين. لم يستطع الطرفان خلال أكثر من 50 عاما أن يفككا كل هذا الكلام، بل بنيا على كل ذلك مزيدا من القطيعة ومزيدا من الخصومة. لذلك ما يفعله الوسطاء الآن هو تماما كمن يريد أن يكسر الصخر الجامد، محاولة لتفكيك هذه العلاقة الملتبسة المعقدة. أنا باعتقادي حالة الجمود التي عشناها في الأسبوعين الماضيات بدأت تتفكك إلى حد ما بما أسميته أنا بتراكم الدبلوماسي. تراكم الدبلوماسي اللي شفناه بزيارة قائد الجيش الباكستاني، ثم وزير الخارجية العماني، واليوم مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. هذا التراكم الدبلوماسي بالتأكيد له نية واضحة، والنية روعة هي تكمن في الانطلاق بالتوافق العماني الإيراني من الحديث والدبلوماسية إلى التطبيق. وهنا انتهى النقاش إلى أن المضيق سيفتح مسار وسط في المضيق تحت إشراف البلدان، والاتفاق إعلان الاتفاق والفتح يتم متزامنا. إيران حينها رفضت روعة، قالت نتفق لكن لا نفتح المضيق. نحن عدنا للنقطة اليوم، جزء من النقاش الذي جرى في الأيام الماضية هو يتعلق بالفتح المتزامن مع الإعلان. ما تقوم به قطر هو خطوة متقدمة أكثر، هو يريد الذهاب إلى مسألة أساسية، موضوع البرنامج النووي، عملية المناقشة كيف سنذهب إلى هذا النقاش، ثم مسألة الأموال المحتجزة.
1: دكتور العتيبي، موضوع حركة حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست فقط مطلبا كوسيط من دولة قطر ومن دول الخليج،

0: هو مطلب لهذه الدول المتأثرة بمضيق هرمز. هذا المطلب اليوم ما أهميته وما محوريته؟ هل يمكن أن تحقق دول الخليج اختراقا مع الجانب الإيراني فيه؟
1: يعني هو مطلب عالمي روعة، هو العالم كله يراقب وضع هرمز، لأنه هو سيكون إذا تم القبول بالهيمنة والنفوذ الإيراني عليه سيكون سابقة قانونية ستؤثر على جميع المضائق ممكن في العالم، ستكون فرصة لكل دولة أن تستخدم المضيق ليكون مصدر دخل إضافي لها. بالتالي أعتقد الوسطاء الآن، ونتحدث بشكل كبير على الوسيط القطري، هو جزء من هذه المعادلة، هو متضرر من هذه الحرب، هو تضرر من خلال الهجوم عليه من قبل إيران والاعتداءات المستمرة بالتالي في فترة الحرب. بالتالي الآن التركيز الأكبر هو ليس في الحديث أكثر عن موضوع مواضيع دقيقة مثل الملاحة وغيرها، أعتقد المهم جدا هو البناء للعودة للمسار الدبلوماسي، العودة للتواصل. لا ننسى روعة بأن في نهاية يونيو كان هناك إيجابية تحدثت عنها قطر فيما يخص المباحثات الفرق الفنية والتقنية، لكن بعد ذلك في يوليو تغير الوضع بشكل كامل. هل يمكننا العودة لهذه الإيجابية التي تركناها في الدوحة؟
0: هل يمكن فعليا أن تعود لهذا للهندسة التي كانت قد شكلتها للمسار التفاوضي، أم أنها تحتاج لوضع مسار جديد؟
1: أعتقد صعبة، يعني مذكرة التفاهم كانت في بيئة استراتيجية مختلفة في يونيو، هذا أولا. ثانيا، مذكرة التفاهم هي ورقة غير قانونية، يعني غير ملزمة وبشكل قانوني، بالتالي الهدف من مذكرة التفاهم هي تحديد الأولويات لدى كل طرف. بالتالي أعتقد بأن الآن ما يخدم المرحلة الحالية، إذا كانت مذكرة التفاهم مقبولة من الطرفين فهذا خيار ممتاز للبدء أو للعودة له. إذا لم يكن، بالتالي يجب أن يكون هناك نقطة التقاء ونقطة انطلاقة مهمة. أعتقد هرمز هو نقطة انطلاقة مهمة، الجانب العماني أدى دورا كبيرا في هذه الوساطة مع الجانب الإيراني، وبالتالي وصلنا إلى اتفاق معين، اتفاق في حالته الحالية سياسي، بالتالي هل يمكن البناء عليه؟ هل ممكن أن نتحدث بين الوسيط القطري اليوم وهو في طهران يدرس الوضع مع الجانب الإيراني؟ هل الجانب الإيراني ما زال هو موحد داخليا لتطبيق هذا الاتفاق الملاحي في مع عمان، أو أن سيكون هناك هجمات غير مسؤولة بعدم إعلام مسؤولية وبالتالي سنعود إلى المربع الأول؟ هذا أمر مهم جدا.
0: شكرا لكما دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على مساحة تقدر ب 15 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة. من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، ما آخر التطورات؟
2: مستوطنون شنوا هجوما خلال الساعة الماضية على قرية برقة شرقي رام الله روعة، قاموا بتحطيم أثاث ومحتويات منازل وأراضي زراعية وسرقتها والاستيلاء عليها لإكمال بناء بؤرة استيطانية قاموا بنصبها يوم أمس، لتضاف إلى 6 بؤر استيطانية مقامة الآن على أراضي هذه القرية تطوقها من جميع الاتجاهات. بالطبع هجمات المستوطنين تواصلت أيضا في مناطق عدة، وأيضا إقامة البؤر الاستيطانية آخرها بؤرة جنوب شرق بيت لحم في أقصى جنوب الضفة الغربية. أيضا كان هناك وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالطبع بداية من خلال سلطات الاحتلال التي قامت بتوزيع أكثر من 30 إخطارا لهدم منشآت ومساكن ومنازل في منطقة عناتا شرقي القدس المحتلة، وأيضا هدم لبؤر فلسطينية من مساكن ومزارع في الأغوار الشمالية. أما الحدث الأبرز بالطبع اليوم هو مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أمر عسكري بمصادرة أكثر من 15 دونما من أراضي جبل الطويل في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية بزعم إقامة مسار أمني ومنطقة عازلة لتأمين هذه المستوطنة التي هي أصلا مؤمنة بالأبراج العسكرية والأسلاك المكهربة وكل الدواعي الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. على الأرض لن يكون فقط 15 دنما، نتحدث عن أكثر من 380 دنما لن يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم، وأيضا حتى يمكن أن لن يصلوا إلى منازلهم بطريقة سهلة، خاصة أن هذا المد الاستيطاني والعسكري الجديد هو يأتي ضمن المناطق المصنفة باء، أي أنها تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، وذلك بالطبع مخالف للقوانين الدولية. ولكن هذا الأمر العسكري الجديد يضاف الآن إلى أكثر من 215 أمرا عسكريا بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023، ليصل حجم المصادرة وفق القرارات العسكرية إلى أكثر من 5500 دنم، لكنها بالطبع كلها تضاف إلى أكثر من 1,000,000 دنم بالإضافة بالطبع إلى المناطق الأمنية والعازلة العسكرية.
0: شكرا لك جبار البديري، مراسلة الجزيرة من البيرة في وسط الضفة الغربية، في وسط رام الله في الضفة الغربية. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه التغطية بشأن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والتطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش شن هجمات في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة تلة علي الطاهر. هذا وقال مراسل الجزيرة إن مقاتلات ومسيرات إسرائيلية شنت 5 غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان وعرب صليم جنوبي لبنان. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران جهود خفض التصعيد. وأضافت في بيان لها أن المباحثة تطرقت أيضا لنقاشات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة. هذا وقال وزير النفط الإيراني إن مبيعات طهران من النفط لم تتوقف رغم تراجعها، مؤكدا أن عملية التسليم مستمرة في المياه البعيدة. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن واشنطن تركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي، وأكدت ألا محادثات جارية حاليا. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة صباح اليوم. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواته بالضفة. هذا وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت اخطارات بهدم منازل ومنشآت شرق القدس المحتلة. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. البداية إذن معك وليد، وآخر التصريحات الإسرائيلية حول الغارات في جنوب لبنان.
3: نعم، قبل لحظات أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه بأنه سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ سلسلة غارات ضد أهداف في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وجاء ذلك ردا على مسيرات كان قد أطلقها حزب الله واعترض هو إحداها الليلة الماضية، بينما الثانية فقدت في السماء. وأنه منذ بداية هذا الشهر أطلق حزب الله 5 مسيرات على القوات الإسرائيلية المتواجدة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأضاف في البيان بلهجة تهديد بأنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال أن يشكل وجود حزب الله خطرا على قواته أو على المواطنين الإسرائيليين. هذا التصعيد الذي جاء في الساعة الأخيرة جاء بعد يوم كان قد بدأ به الإسرائيليون بنقل أخبار عن تقارير غير ذكر مصدرها بأن الجيش قد قصف في منطقة مرتفعات علي الطاهر في الصباح، ثم جاء بعد ذلك بيانات تقول بأن الجيش عثر أو كان قد رصد مسيرتين الليلة الماضية واعترض إحداها، وأن الجيش عازم على القيام بعمليات رد. ثم جاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان بعد اجتماع

0: معاً لتقييم الموقف الأمني على كافة الجبهات والتي أوعز فيه للجيش كما أعلن البيان الصادر عنه بالبقاء بجاهزية عالية، وأشار إلى احتمال انفجار الموقف لأنه هش على جبهات لبنان وغزة وأيضاً إيران، مع إشارة إلى أن الوضع مأزوم ومتفجر في الضفة الغربية وسيتم تعزيز القوات بفرقة إضافية. وبعد هذا كله جاء القصف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية بشكل خاص. الإسرائيليون يركزون على مسألة مرتفعات علي الطاهر ويقولون بأن فيها عشرات من المقاتلين من حزب الله في شبكة أنفاق تحت أرضية كبيرة جدا، وأن إطلاق المسيرات يجري من داخل هذه الأنفاق، وأنهم عازمون على مواصلة عملياتهم الحربية. حتى الساعة التطور الأخير تمثل بسلسلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي، وواضح بأنها أيضا رفعت من التوتر في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية يقدمها الزميل محمد علاوني. إليك محمد.
2: شكرا روعة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. هنا بيروت، وهذه نافذة نتابع ونرصد فيها آخر المستجدات الميدانية على صعيد ذلك التصعيد الإسرائيلي هناك في الجنوب الذي كان يتحدث عنه قبل قليل مراسلنا وليد العمري. بطبيعة الحال واقع المشهد الميداني قبل أن ننتقل إلى تحليله ونقاشه نرصده ابتداء مع مراسلنا في جنوب لبنان في قعقعية الجسر تحديدا جوني تانيوس. كيف يبدو المشهد حتى اللحظة جوني؟
3: يمكن القول محمد أنه منذ نحو ساعة تقريبا عاد الهدوء الحذر الذي كان يهيمن على الجنوب اللبناني عاد ليسيطر على الأجواء الميدانية هنا بعد سلسلة الغارات التي شنتها المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية والتي أدت إلى تسجيل إصابات، طبعا بانتظار بيانات رسمية حاسمة من جانب وزارة الصحة اللبنانية. وفي الحصيلة العامة شنت المقاتلات الحربية ثلاث غارات، اثنتان على بلدة عرب صليم، استهدفت إحداها أو إحداهما منزلا ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، والغارة الثالثة من المقاتلات الحربية كانت على منطقة النبطية الفوق. وطبعا بنتيجة هذه الغارات سمع دوي انفجارات وارتفعت سحب دخان كثيف، كما أن المسيرات الإسرائيلية شنت غارتين، الأولى على النبطية الفوق أيضا والغارة الثانية على بلدة كفر رمان. اللافت طبعا في هذا التصعيد أنه تركز في قضاء النبطية وتحديدا منطقتي النبطية الفوق وكفر الرمان، هما منطقتان ملاصقتان ومتاخمتان لمرتفعات علي الطاهر، تشكلان نوعا من الامتداد الجغرافي لهذه المنطقة المحيطة بالمرتفع والتي يركز عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. دائما ما هناك استهدافات باتجاه مرتفع علي الطاهر، أكان من الغارات أو من القصف المدفعي، كما أن بلدة عرب صليم هي بعيدة نوعا ما عن مرتفع علي الطاهر، ولكنها ضمن نطاق قضاء النبطية كانت كما ذكرنا عرضة لغارات إسرائيلية. طبعا هناك مراقبة ومتابعة لهذا الموقف الميداني لهذا التصعيد المستجد، ليس الأول من نوعه. قبل أسبوعين على سبيل المثال أيضا ادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرات باتجاه قواته وقام حينذاك بشن غارات على بلدات من بينها بلدة أنصار، ما أدى إلى استشهاد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المنازل أنذاك قبل نحو أسبوعين. وعاد اليوم الجيش الإسرائيلي ليصعد الموقف بحجة أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين. هذا التصعيد طبعا يطرح الكثير من الأسئلة بشأن مسار الأمور الميدانية، هل سيبقى الحال هنا على ما هو عليه، بمعنى كل أسبوع تقريبا هناك هذا النوع من التصعيد نتيجة حدث ما يعلنه الجيش الإسرائيلي، أم أن الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد ربطا بالواقع الميداني ربطا بحسابات إسرائيلية سياسية. طبعا هناك قلق لدى لبنان بشأن مسار المفاوضات المباشرة وكيف يتأثر هذا المسار بالواقع الميداني. ومن المهم الإشارة قبل الختام إلى أن حزب الله حتى هذه الساعة لم يعلق طبعا على ما حصل وعلى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، أيضا في أوقات سابقة لم تكن هناك تعليقات من جانب حزب الله، كما أن لا بيانات رسمية حتى هذه الساعة بشأن هذه الغارات وهذا العدوان الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس. هذه التفاصيل والمستجدات الميدانية مشاهدينا نأخذها لمساحة نقاش مع ضيفينا في هذه النافذة، السيد داود رمال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي.

0: أهلا بك وأهلا بالدكتور علي مطر كذلك الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم ضيفينا. سيد رمال، ابتداء مثل هذه الضربات والعمليات الإسرائيلية كيف يفهمها لبنان الرسمي بتقديرك؟
1: عمليا نحن دخلنا في مهلة الإسقاط إذا صح التعبير قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهذا الأمر متوقع بأن تذهب حكومة بنيامين نتنياهو إلى تصعيد الموقف. لا بل أكثر من ذلك، هناك معطيات لدى الجهات الرسمية اللبنانية عن خشية حقيقية من أن يلجأ بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ يوم شبيه بيوم الأربعاء الأسود في المهل القاتل، يعني من قبل 10 أيام إلى 5 أيام من الانتخابات الإسرائيلية. عدا عن هيك، هناك مسألة مرتفعات على الطاهر. مرتفعات على الطاهر هي باعتقادي المدخل لسحب الفتيل. هناك طرح معروض على لبنان منذ حزيران الماضي بأن يتسلمها الجيش وأن يبدأ سريعا التفاوض حول الانسحاب الإسرائيلي من البقعة السداسية إذا صح التعبير، اللي هي أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوتر الشرقي وقلعة تشقيف باتجاه جنوب الليطاني، بحيث لا يبقى هناك احتلال إسرائيلي في منطقة شمال الليطاني. لحد الآن ليس هناك أي تجاوب من جانب حزب الله في مسألة تسليم المرتفعات إلى الجيش اللبناني، وهذا الأمر أصبح مفهوما لأي اعتبارات، يعني الاعتبارات لها علاقة بالإقليم وربط الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية وما إلى ذلك. أما كيف يقرأ لبنان هذا التصعيد الحالي، كما قلت لك هو متوقع. هناك الإسرائيلي يعلن عن اعتداءاته على لبنان. حزب الله إذا لاحظنا منذ وقف الحرب الشاملة، نعم هناك عمليات تحصل ولكنه يتكتم ولا يعلن عن ولا يتبنى أي عملية عسكرية تنفذ، ولكن الصراع الأمني قائم في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل. هناك أمور علنية وهناك أمور غير علنية. المهم أن لا تنفلت الأمور وأن لا ننجر، يعني
0: حتى اللحظة يبدو أن من يريد وفقا لما تقول أن تنفلت الأمور هو الجانب الإسرائيلي،
1: هو بنيامين نتنياهو لاعتبارات لها علاقة بالانتخابات الكنيسة الإسرائيلية.
0: وهذا يطرح تساؤلا دكتور مطر عن طبيعة تقييمك ما يقوم به حزب الله من ناحية، ما لا يعلن عنه أو ما يعلن عنه، حتى اللحظة لا يعلن عن شيء، ولكن إلى متى أيضا سيستمر في حالة ضبط النفس التي كانت يوصف بها سابقا؟
2: تحية لكم بداية. طبعا يعني حركة حزب الله الآن يمكن القول أنها يعني تنظر إلى الحركة التي يقوم بها، تنظر إلى الكثير من المعايير المتعلقة بالحرب مع العدو الإسرائيلي، أحدها ما تقوم به الدولة اللبنانية من مفاوضات أو ما تقوم به من مسار سياسي كيف سيتم التوصل من خلاله إلى خفض التصعيد والوصول إلى وقف إطلاق نار وتحقيق الشروط المطروحة وتحدى التي قال رئيس الجمهورية يوم أمس عنها، وهي الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي النازحين وكل هذه الأمور، وبطبيعة الحال وقف الانتهاكات الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه حزب الله يفتح أو يعطي فسحة
0: للمفاوض،
2: يعطي فسحة للعمل السياسي، ويريد أن يفهم كيف ستذهب الأمور، وأيضا لا يريد من ناحية أخرى أن يعطي ذريعة للإسرائيلي الآن في أن يقوم مجددا بالعدوان على لبنان.
0: وماذا عن حالة هناك الربط مع إيراني أنه ينتظر قرارا إيرانيا؟
2: هناك ما يرتبط بالإقليم. في النهاية يعني يمكن القول أن لبنان جزء من هذا المشهد، لا يمكن فصل المسارات الآن، بمعنى أنه لا يمكن فصل المشهد اللبناني عما يجري بكل الإقليم. بطبيعة الحال المفاوضات الإيرانية الأمريكية هي جزء، لا ننسى أنه وقف إطلاق النار أتى سابقا من مذكرة التفاهم قبل أن يتم الذهاب إلى اتفاق الإطار وكان له تأثير كبير. الآن الإسرائيلي هو من انقلب على كل الاتفاقات سواء مذكرة التفاهم أو حتى اتفاق الإطار، والإسرائيلي لا يريد الآن في هذه المرحلة خاصة قبل الانتخابات، والتي يمكن القول هنا بشكل توضيحي أنه شيمون بيريز بال96 قبل أن يأتي بنيامين نتنياهو عندما ذهب إلى تصعيد مع لبنان وذهب إلى حرب مع لبنان خسر الانتخابات، وبالتالي أيضا ينظر إليها نتنياهو، هل يريد أن يذهب إلى حرب في هذه المرحلة، وكيف ستنعكس أيضا على الانتخابات في حال حصل تهديد مجددا لمستوطنات الشمال. كل هذا يؤخذ بالحسبان، لكن الواضح أن الإسرائيلي يريد أن يبقى في دوامة التصعيد، هو يثبت مسار الذي يقوم على التجريف والتدمير والقتل بشكل يومي، وبالتالي يقول للدولة اللبنانية وللمقاومة ولكل الأطراف أنه لا هناك ثوابت عنده، لا يريد الانسحاب، وهناك ثوابت أنه يريد أن يعمل في المنطقة الصفراء، وثابتة رئيسية هو يصور أن تلة علي الطاهر هي رقعة استراتيجية يجب الاستيلاء عليها والتخلص منها، بحيث أنه هو يقول أن هذه التلة هي التلة الرئيسية عند حزب الله أو المنشأة الرئيسية التي تشكل تهديد عليه، فيصورها على أنه لابد من التخلص منها لكي يحصد إنجاز قبل الانتخابات الإسرائيلية يستثمره بنيامين نتنياهو في الداخل.
0: سيد رمال، في ظل أن هذه العمليات تأتي وفق التصريحات الإسرائيلية ردا على ما يقوم به حزب الله أو حزب الله، وهناك مصلحة في التصعيد من الجانب الإسرائيلي، ورغبة لبنانية رسمية في الانسحاب والتهدئة، لكن في ظل كل هذا المشهد، ما هي اليوم الخيارات لدى الدولة اللبنانية لتحقيق تلك المصلحة، مصلحة إبعاد الإسرائيلي وإحقاق التهدئة، في ظل أن حزب الله أصلا لا يصرح بهذه العمليات، والذي يتبنى هذه العمليات هو الإسرائيلي فقط؟
1: عمليا الخيارات محدودة ومعروف، يعني أنه الخيار السلطات الدستورية في لبنان هي الاستمرار بالتفاوض المباشر وفق مسار واشنطن. هناك خيارات لها علاقة بالداخل اللبناني، هذه الخيارات التي لها علاقة بالداخل اللبناني المسؤولية فيها بالمبادرة تقع على عاتق حزب الله الذي يمتنع لحد الآن من الدخول بحوار جدي منتج يؤدي إلى يعني تشكيل وتكوين موقف لبناني موحد. هذا الموقف اللبناني الموحد يقوي من يعني من الموقف اللبناني في عملية التفاوض أو في عملية التباحث مع الخارج حول القضايا المتعلقة باللبنان.
0: سأذهب معك في ذات النقطتين، لكن إذا ما عدنا إلى مسألة التفاوض المباشر بحكم أنها الخيار الوحيد بالنسبة للدولة اللبنانية، لا تؤتي أكلها، الإسرائيلي مستمر في تعنته، لا يريد مناطق تجريبية أكثر مما أعطى وقد كانت أصلا غير خاضعة للوجود الإسرائيلي، يبدو المشهد متجها نحو الحائط أكثر منه إلى حلول.
1: عمليا خليني صحح لك، لا، التفاوض المباشر أعطى كله، لولا الذهاب إلى التفاوض المباشر ما كان الإسرائيلي توقف عند النقاط الموجود فيها، وربما كنا الآن غير موجودين هنا، يعني نتحاور نحن وياك في هذا اللقاء، لأنه كان النية الإسرائيلية هي الاجتياح الكامل وصولا إلى بيروت وربما أبعد من بيروت. لا، المفاوضات وضعت حدا للعدوانية الإسرائيلية وعمليا رسمت حدود مواجهة جديدة، هذه المواجهة لها علاقة بالمسار الدبلوماسي ولها علاقة أيضا بالمسار الميداني. المعطيات الداخلية في لبنان للأسف دائما عند كل أزمة يحدث الانقسام اللبناني، الانقسام اللبناني يستفيد منه الإسرائيلي، لذلك نحن دائما نقول أن الأفضل هو الذهاب إلى الحوار غير المشروط للاتفاق على موقف لبناني موحد. هذا الأمر غير متوفر لحد الآن، والذي يتحمل المسؤولية المباشرة عنه حزب الله، لأنه لا يريد الحوار، ولأن يعني المعطيات والوقائع تغيرت جذريا منذ اغتيال السيد حسن نصر الله، بحيث لم يعد قرار حزب الله ملك يده. بالسابق كان السيد حسن يقرر ويمشي، الآن لا.
0: قرار من اليوم؟
1: القرار هو لإيران. يعني ما علينا أن لا نختبئ وراء إصبعنا، يعني إذا صح التعبير، وطالما إيران ما زالت تريد الإمساك بهذه الورقة بعدما فقدت أوراق كثيرة وهي الآن تفقد تدريجيا الورقة العراقية، لم يبقى إلا الورقة اللبنانية. لذلك عندما تنظر وعندما نلمس أن إيران انتقلت من التعامل السلبي مع الواقع اللبناني إلى التعامل الإيجابي، ساعتها منبلش نحكي بأن هناك موقفا لبنانيا موحدا سيتشكل، هناك حوار سيحصل، حوار حقيقي، وأننا قادرون عندما نصل إلى هذا الحوار الحقيقي بنتائج بتسوية داخلية قادرون أن نواجه الإسرائيلي وغير الإسرائيلي.
0: سيد مطر، حالة تقاذف وتراشق للاتهامات تقرأ في الساحة اللبنانية ما بين الدولة والمكون الذي يتواجد في الجنوب أمام الإسرائيلي حزب الله. لو سألتك ما هو موقف حزب الله ربما سيكون من السهل التنبؤ بالإجابة، ولكن إلى متى سيستمر هذا المشهد في ظل أن لبنان اليوم يحتاج موقفا موحدا قويا؟
2: أصدقاء الدولة اللبنانية الأمريكيون ومنهم توم براك وحتى غيره يتحدثون عن ضرورة أنه لا يمكن التفاوض في الملف اللبناني دون إشراك حزب الله، هو جزء رئيسي. الدولة اللبنانية لم تبادر إلى حوار، وبالأكثر من ذلك أنه الدولة اللبنانية الذي الأستاذ رمال يعني يعرف جيدا الدولة والأمريكيين وربما مطلع على كثير من الأمور، الدولة اللبنانية اعترضت على توم براك لما يقول أنه وهو الذي من المفترض كونه السفير في تركيا وهناك العديد من المبادرات والأتراك يقدمون مبادرات في هذا السياق أيضا، وحتى هو مبعوث خاص بالنسبة لترامب. اعترضت الدولة اللبنانية لما يتحدث توم براك بهذه الطريقة، هذا واحد. اثنان، مسار التفاوض حتى الآن غير واضح أنه ينجح، بما أنه مسار التفاوض الذي أوقف الحرب كما يقول الأستاذ داود رمال لما لم يوقف ما يحصل الآن في الجنوب. هذا ليس يعني خلاف، هذه وقائع تحصل على الأرض. مسألة الحوار، لما لم تقوم الدولة اللبنانية بالانفتاح على حزب الله مجددا؟ لما لا تريد أن تشرك حزب الله بأي حوار، أن تستمع إلى رأيه، ماذا يريد، كيف نتعامل معه، هو جزء ومكون رئيسي في البلد، هو يملك القوة. على كل حال حزب الله الآن يملك القوة في لبنان، لديه قوة في مواجهة العدو الإسرائيلي، وهذه كل الخلاف اليوم هو على قوة حزب الله وسلاحه. فإذا الدولة لم تتكلف أن تأتي وتستمع إلى ما يريد حزب الله، هي ذهبت إلى تجريم المقاومين.
0: لكن هذه الفكرة بحد ذاتها توحي وكأن الطرف الأقوى والأوسع والأشمل في هذه المعادلة اللبنانية الداخلية هو حزب الله، فيما يفترض أن يكون حزب الله مكونا من هذه الدولة.
2: نعم، هو مكون رئيسي، ولا يقول أنه ليس مكونا رئيسيا داخل هذه الدولة، وهو يشارك في مجلس النواب ويشارك في الحكومة، وحتى لم يصعد في مسألة الداخل. عندما أنت تقول أن حزب الله لا يتعاون، لو كان حزب الله جديا لا يريد التعاون كان انسحب من الحكومة وكان افتعل أزمة حكومية، كان نزل الناس والجمهور إلى الشارع، كان انسحب من مجلس النواب في الكثير من المرات، كان قام بالعديد من الفعاليات، نزل جمهوره إلى الأرض. لو لم يكن قرار حزب الله لبنانيا كما يقول الأستاذ داود ويدعي ذلك، وهو إيرانيا، كان دائما قام بما تمليه عليه إيران. لكن من الواضح أن حزب الله يراعي الداخل اللبناني، على الأقل في مسألة السفير الإيراني. يعني في مسألة السفير الإيراني لم يقم لا الحزب ولا الإيرانيون بمشكل مع الجمهورية اللبنانية من أجل التجديد إلى للسفير أو أعطاء صفة الدبلوماسية، وبالتالي هذا يظهر أن حزب الله منفتح على الكثير من الأمور، وحزب الله لا يريد أن يذهب البلد يعني نتيجة الحرب الإسرائيلية، ولا أن يحصل قلاقل في الداخل اللبناني. بالعكس يريد تثبيت الاستقرار، الأمن والاستقرار، وحزب الله منفتح لأنه أيضا الرئيس نبيه بري هو يتواصل مع الدولة اللبنانية، وهو على توافق تام مع الدولة اللبنانية. حصلت على فكرة مجموعة مبادرات وحصلت مجموعة تواصل، لكن في كل مرة كانت للأسف الدولة تكسر هذه المبادرات أو تسقطها. الآن نحن بحاجة فعلية لحوار في الداخل، لكن هذا الحوار من يبادر به؟ من المفترض أن صاحب الدستور الذي هو الذي مؤتمن على الدستور رئيس الجمهورية هو الذي يبادر إلى أن يجمع كل الأفرقاء ولا يفرقهم.
0: الحقيقة أن الاستفهامات والأسئلة كثيرة، ولكن انتهى الوقت المخصص لهذا الحوار، ربما في حوارات قادمة نطرح تلك التساؤلات. شكرا لكم ضيفينا دكتور علي مطر والسيد داود رمال، وشكر كذلك لكم مشاهدينا. هذه التغطية مستمرة معكم من استوديوهات الدوحة، وعودة الآن إلى روعة وجيه. إليك روعة.
3: شكرا لك محمد. ننوه إلى هذه العواجل بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. قال إنه لم نصدر أي توجيهات لفتح معبر إيريز أمام البضائع. وبيان لنتنياهو وكاتس لن يكون هناك أعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، إذن ماذا في تفاصيل هذه التصريحات في هذا البيان المشترك، وفي أي سياق أتت هذه التصريحات؟
4: منذ صباح اليوم كانت وسائل إعلام إسرائيلية تتداول خبرا مفاده بأن إسرائيل تستعد لفتح معبر إيرز أمام دخول البضائع والشاحنات إلى قطاع غزة. وكانت صحيفة يدعوها تحرنوت قد أشارت أيضا إلى أن جلسة لتقييم هذا الأمر قد

0: أكدت صباح هذا اليوم، وبأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد أعطى الموافقة على إعادة فتح معبر إيرز بعد إغلاقه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء هذا البيان الذي أصدره نتنياهو وكاتس قبل قليل ليقول بأن إسرائيل لم توجه من أجل فتح المعبر، وقال هذا البيان أيضا بأن سياسة إسرائيل في قطاع غزة واضحة، وهي أنه لا إعادة إعمار قبل أن تجرد حركة حماس من سلاحها، وقبل أن تكون قطاع غزة خالية تماما من السلاح. قبل قليل أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي تعليقا على هذا البيان على وجه التحديد إلى أنه كما يبدو ينقص فيه كلمات، وهي حتى الآن، بمعنى تشير نقلا عن مصادر إلى أن نتنياهو وكاتس كانا واضحين، قالا لم نصدر توجيهات حتى هذه اللحظة كما يبدو على الأقل، ولكن التقديرات الإسرائيلية بأنهما ربما يصدران هذه التوجيهات خلال الأيام القليلة المقبلة. ذلك أن المصادر الأمنية الإسرائيلية قالت قبل قليل لقناة 12 الإسرائيلية بأن ثمة استعدادات إسرائيلية لإعادة فتح معبر إيرز في مطلع شهر سبتمبر المقبل، والترجيحات هو أن يفتح في أول يوم من شهر سبتمبر. وقال مصدر لإذاعة الجيش الإسرائيلي قبل قليل أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا شديدة على الحكومة الإسرائيلية من أجل إعادة فتح معبر إيرز، وهو يضيف بأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة فتح هذا المعبر من أجل فقط تفادي هذه الضغوطات الأمريكية، لكنه يؤكد بأنه لا حاجة لفتح معبر إيرز، ذلك أن البضائع والمساعدات تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم كما يشير هذا المصدر الأمني. كافة الترجيحات بخلاف هذا البيان الذي صدر قبل قليل تشير إلى أن المعبر سيفتح خلال الأيام المقبلة على وجه التحديد في أول يوم من شهر سبتمبر المقبل. وبالفعل بيان نتنياهو وكاتس لم يقل إن إسرائيل لن تعيد افتتاح المعبر، لكنه قال بأنهما لم يصدرا توجيهات لفتح هذا المعبر. هذا يترك الباب مواربا أمام خيارات إضافية ربما تصدر هذه التوجيهات، هذه الأوامر كما تشير بعض المصادر الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، بالتالي تعيد إسرائيل فتح معبر إيرز، هذا المعبر الذي تعرض إلى أضرار كبيرة خلال هجوم يوم 7 أكتوبر وكذلك خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. معنا من حيفا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور مطانس، بداية كيف نقرأ هذه التوجيهات أو غياب التوجيهات حتى الآن لفتح معبر رفح؟ هل هي تطمينات من نتنياهو وكاتس لجمهورهما الداخلي قبيل الانتخابات، وتمهيد ربما بأن إسرائيل فعليا ستفتح المعبر خلال الأيام المقبلة؟
2: معبر إيرز القصد، يعني هو تخبط إسرائيلي واضح، يعني على ما يبدو كان هناك وعودات أو تفاهمات أو قرار، يعني اتفاق شبه اتفاق بفتح المعبر، ولكن بسبب يعني الموقف المحرج الذي قد يؤدي فتح المعبر لنتنياهو وكاتس خاصة في فترة الانتخابات والانتقادات التي ستنهال على نتنياهو وكاتس، ليس فقط من يعني أطراف اليمين واليمين المتطرف، إنما أيضا من المعارضة الإسرائيلية، لأن المعارضة الإسرائيلية تحاول استغلال أي تصرف الآن لنتنياهو تجاه قطاع غزة لعمليا هجوم على نتنياهو. لذلك نتنياهو وكاتس يعني أرادا استباق ومنع أي انتقادات وتهجم على عليهما من قبل الإعلام أو المعارضة أو حتى شركاء في التحالف الحكومي، وعلى ما يبدو يعني ذهبا إلى تأجيل هذا الموضوع بعض الوقت. أنا أعتقد أن كل هذه الأمور ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات، أو سيكون هناك قرار بيعني تسهيل بسيط فتح المعبر لأيام محدودة أو لفترة محدودة، ولكن لن يكون قرار بفتحه بشكل دائم على الأقل لغاية الانتخابات البرلمانية القادمة نهاية أكتوبر القادم.
1: لماذا هذه الضغوط الأمريكية لفتح معبر إيرز بالنظر لكون هناك معبر كرم سالم؟
2: يعني إيرز لا، هو أكبر، هو المعبر الأكبر، هو يعني لديه طاقة وإمكانيات لإدخال المزيد من البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، خاصة التي تصل عبر الحدود البرية الإسرائيلية مع الأردن أو الموانئ الإسرائيلية، وطبعا البضائع الإسرائيلية، يعني إسرائيل هي المزود الأكبر

0: للسوق في قطاع غزة واحتياجات الناس اليومية في قطاع غزة. وهذا يعني فيه مقولة، فتح معبر إيرز فيه مقولة ربما أيضا للانتقال أو التقدم في خطوات نحو التنفيذ بالنسبة للإدارة الأمريكية، يعني شريطة الطريق للتقدم نحو الاتفاق الدائم في قطاع غزة. وهذا ربما يعني تريد استعماله أيضا في الضغط على الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية
1: وبالتالي كيف
0: للتقدم نحو
1: يوازن
0: تنفيذ هذا
1: نتنياهو،
0: المشروع.
1: كيف يوازن نتنياهو بين خارطة الطريق التي يعني واضح أن الولايات المتحدة عادت لدعمها في غزة، وبين أجندته الداخلية التي لا يناسبها مشروع إعادة إعمار غزة ومشروع السلام في غزة؟
0: صحيح، الإدارة الأمريكية وافقت على الخطة ودعمتها، والرئيس الأمريكي أعلن عن التوصل إلى هذا الاتفاق. إسرائيل رفضت هذا الخطة ال15 نقطة الأخيرة، يعني الاتفاق التي تم التوصل إليه في مصر. إسرائيل رفضت الخطة، نتنياهو رفض الخطة لأن فيها إحراج وفيها يعني هي مركبة، في هناك معارضة من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لهذه الخطة، هناك معارضة عقائدية للتحالف الحكومي، وطبعا بسبب الحالة الانتخابية نتنياهو رفض هذه الخطة بشكل علني. ولكن على ما
1: نعم.
0: يبدو بعد زيارة كوشنر سيحاول المناورة كما يعني كان في السابق، كما تعودنا على نتنياهو الكذب والمناورة والمراوغة، ربما ينفذ يعني بعض البنود من هذه الخطة في الجوانب
1: نعم.
0: الإنسانية، التسهيل إدخال البضائع إلى حد ما، ولكن القضايا الأمنية، الانسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الهجمات والاغتيالات، هذا كله سيكون مؤجل لبعد الانتخابات الإسرائيلية
1: نعم.
0: لكي لا يتسبب بمزيد من الحرج لنتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة صباح اليوم. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. هاني، ما آخر الانتهاكات الإسرائيلية إذن وتفاصيل هذه الانتهاكات في غزة؟
2: نعم روعة، في الساعة الأخيرة رصدنا قصفا مدفعيا مكثفا على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ربما هنا في خان يونس القصف المدفعي الأبرز كان في المنطقة الشرقية من هذه المدينة. سمعنا أصوات انفجارات واضحة قبل لحظات من الآن، وعقب ذلك تصاعد كثيف للدخان على اعتبار بأن القذائف تسقط على مباني سكنية بالقرب من الخط الأصفر. لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى هذه اللحظة. أيضا هناك في المنطقة الجنوبية لخان يونس، حيث المنطقة الفاصلة ما بين رفح وخان يونس، تتعرض منذ ساعة من الآن لقصف من المدفعية، كذلك ألقى قنابل من مسيرات إسرائيلية. لم يتم الإبلاغ عن سقوط جرحى. قصف مدفعي أيضا شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف كان في محيط مشفى كمال عدوان أقصى شمال قطاع غزة في منطقة مشروع بيت لاهي تحديدا، كذلك في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهي. يأتي ذلك روعة على وقع تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اثنين في غارات من مسيرات إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي غزة وعلى منطقة المواصي هنا جنوبي خان يونس، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة دون سابق إنذار بطبيعة الحال، وبشكل مباشر أصاب صاروخ واحد على الأقل هذه الخيمة، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطيني نقل إلى مجمع ناصر الطبي. يشارك عدد من سكان مواصي القرارة في تشييع جثمان الشهيد في هذه اللحظات، وكذلك أيضا في مجمع الشفاء الطبي جرى الإعلان قبل لحظات من الآن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية على سطح منزل في مخيم الشاطئ. نشير هنا أيضا إلى سماع عدوي انفجارات إضافية في هذه اللحظات هناك في المنطقة الشرقية لخان يونس. بطبيعة الحال هذه الانفجارات كما أشرنا مسبقا ناجمة عن قصف من المدفعية الإسرائيلية ومن آليات متمركزة داخل داخل ما بات يعرف باسم الخط الأصفر. كل ذلك يحدث ليس بمعزل عن تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الخط الأصفر، سواء عبر إزالة الركام وكذلك القصف بين فينة وأخرى، وأيضا عمليات النسف الضخمة التي تستأنف بين فينة وأخرى من قبل القوات الإسرائيلية داخل هذه المناطق الواقعة شرق قطاع غزة. روعة،
1: شكرا لك هاني الشاعر مراسل الجزيرة من خان يونس. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على مساحة تقدر ب 15 دنما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة. معنا من رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، ضعنا في صورة هذا التحرك الإسرائيلي في الضفة.
3: تطورات ميدانية متلاحقة روعة في الضفة الغربية، أبدأ من هنا من رام الله، والحديث عن هجوم المستوطنين على منطقة برقة قضاء رام الله، وهذه المنطقة التي باتت في دائرة الاستهداف بالنسبة للمستوطنين، حيث أقيم بؤرة استيطانية جديدة قبل يومين فقط لتصبح البؤرة السابعة في المنطقة في غضون الأشهر القليلة الماضية. وهذا يتزامن أيضا مع الأمر العسكري الإسرائيلي بمصادرة 15 دنما من أراضي الفلسطينيين القريبة من مستوطنة بيساغوت، وتحديدا المستوطنة المقامة على جبل الطويل في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. الأمر حقيقة لا يقتصر على 15 دنما فقط، بمصادرة هذه الأراضي ستصبح حوالي 400 دنم لن يتمكن الفلسطينيون من الوصول إليها، بحكم أن هذه المصادرة من أجل إقامة مسار وطريق جديد سيربط هذه المستوطنة ببؤر استيطانية قائمة، وسيعزل البناء القديم عن المسار الجديد. وهذا دفعنا للحديث عن حوالي 225 أمر عسكري مؤخرا في الضفة الغربية تقضي بمصادرة أراضي لفلسطينيين على عدة اعتبارات. ميدانيا أيضا لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السيطرة والاستيلاء لليوم الثالث على التوالي لمعهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا شمال القدس. قوات الاحتلال تسيطر على المباني هناك ورفعت العلم الإسرائيلي وتسيطر على المكان بشكل كامل بعد أن شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن جفير في عملية الاقتحام وتصريحاته من هناك حول النوايا بتحويل هذا المبنى ليخدم أغراض استيطانية أو ربما مدرسة للأطفال كما قال بن جفير. نتحدث كذلك أيضا عن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل قيد الإنشاء في قرية كرمة قضاء مدينة دورة جنوب الخليل. المنزل مكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع، كانت قوات الاحتلال أخطرته بالهدم بعد الانتهاء من بنائه وقامت بهدمه هذا الصباح، إضافة إلى عمليات هدم طالت مناطق متفرقة في الأغوار وتوزيع 30 إخطار هدم في منطقة وعر البيك في عناتة شرق القدس. وهذا يأتي أيضا بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي لسيدة وطفلة في منطقة البركة شرق مدينة يطا جنوب الخليل بالرصاص الحي الليلة الماضية. إليك روعة.
1: شكرا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة من رام الله. إلى مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران جهود خفض التصعيد. وأضافت في البيان أن المحافظة أن المباحثة تطرقت أيضا لنقاشات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. هذا وقال وزير النفط الإيراني إن مبيعات طهران من النفط لم تتوقف رغم تراجعها، مؤكدا أن عملية التسليم مستمرة في المياه البعيدة. من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن واشنطن تركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي، وأكدت ألا محادثات جارية حاليا. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. والبداية معك نور الدين الدغير، وهذه المباحثات القطرية الإيرانية، ما الذي نعرفه عنها حتى الساعة؟
4: روعة، بكل تأكيد العنوان الأساسي كما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق هو محاولة حلحلة العقد القائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وكذلك للحد من التوتر هنا بالمنطقة. لذلك هذه الزيارة تحمل أهمية كبرى، خاصة أنها ضمن إطار الوساطة القائمة، باعتبار أن دولة قطر تلعب دورا مهما في هذه الوساطة بالإضافة إلى باكستان. الآن المسؤول القطري وزير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي. هناك حديث على أن محمد بن عبد الرحمن الثاني سيلتقي كذلك ربما مسؤولين آخرين هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. قد تكون اللائحة تشمل مجلس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني وكذلك محمد باقر

0: بين الدولتين للبدء بتنفيذه، لكن هناك عقدة تطرحها طهران وهي ماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإعلان عن فتح مضيق هرمز. طلب إيراني بأن هناك ثلاث عناصر أساسية يجب تنفيذها مقابل الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز. هناك مسألة رفع الحصار البحري، مسألة العقوبات النفطية، وكذلك الأموال المجمدة. ويبدو أن دولة قطر تلعب دور أساسي ومهم في محاولة لتقريب وجهة النظر والتسريع بفتح مضيق هرمز وفق مجموعة من التوافقات توافق عليها طهران وتوافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن النقطة الأهم والأبرز بعد فتح مضيق هرمز ورفع الحصار والعقوبات والأموال المجمدة، كيف سيكون أو ستكون طبيعة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك حقيقة اختلاف واضح ما بين الرؤية الإيرانية للعودة إلى طاولة المفاوضات والرؤية الأمريكية. الجانب القطري كذلك، بالإضافة إلى الجانب الباكستاني، ربما يحاولون صياغة أفكار تساعد نوعا ما في التقريب ما بين العودة إلى مذكرة التفاهم أو حل وسط يرضي الطرفين، يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويرضي طهران كذلك.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. فادي منصور، مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، ما آخر المواقف الأمريكية؟
2: نعم روعة، مرة أخرى البيت الأبيض يؤكد أن لا مفاوضات قائمة أو مجدولة مع إيران في الوقت الراهن. هذا ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة تلفزيونية صبيحة اليوم هنا بالتوقيت المحلي، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام عودة كل من واشنطن وتهران إلى المحادثات السابقة إلى طاولة المفاوضات، لكنها اشترطت أن تأتي طهران بموقف جاد إلى التفاوض، أن تبدي جدية في التفاوض دون أن تحدد ملامح الموقف الإيراني الذي تطلبه الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، باستثناء بطبيعة الحال مسألة فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق وبدون أي شروط وأي رسوم، وهذا موقف ثابت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي المقابل بحث جدي للملف النووي الإيراني. وفي هذا السياق قالت المتحدثة أن الحرب التي شنتها الإدارة الأمريكية على إيران دمرت قدراتها العسكرية، وهذه الحرب الاقتصادية التي تشنها في الوقت الراهن سوف تتواصل إلى حين تدمير الاقتصاد الإيراني والضغط على إيران للعودة إلى التفاوض. مرة أخرى الإدارة الأمريكية حددت موقفها بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في تصريحات لوزير الطاقة يوم أمس عندما أبدى استعدادا مرة أخرى للخوض في حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني قائم على الدبلوماسية وقائم على عمليات تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه حذر في المقابل إذا كانت إيران غير راغبة بهذا المسار الذي تفضله الإدارة الأمريكية فإن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدمير البرنامج النووي. وعرض مرة أخرى مساعدة الولايات المتحدة للتعاون مع إيران من أجل إنشاء برنامج نووي مدني تجاري يمكن التحقق منه من خلال المقترح الأمريكي القائم على فكرة تزويد إيران بالوقود النووي الأمريكي، أي بمعنى أن لا تقوم إيران بعمليات التخصيب الواسعة من أجل برنامجها النووي. وطرح تساؤلا قديما جديدا، إذا كانت فعلا نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي ترتبط بالأبعاد المدنية والتجارية، لماذا تقوم بدفن هذا البرنامج في أعماق الأرض؟ وبالتالي هذه المواقف التي تحددها الإدارة الأمريكية لا تزال عند النقطة السابقة. أولا الضغط الاقتصادي سوف يتواصل، الحصار مستمر وليس بيد إيران أن تفعل أي شيء، لعبة الوقت هي لصالح الولايات المتحدة كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا، الضغط الاقتصادي سوف يتواصل أيضا على إيران، والأهم من كل ذلك تأكيدات واشنطن بأن مضيق هرمز مفتوح وبأنها قادرة على الاستمرار في فتحه لأنها تسيطر عليه وتقوم بتسهيل عمليات إمدادات النفط، بمعنى آخر تقول إن ورقة مضيق هرمز لم تعد بيد إيران.
1: شكرا لك فادي منصور، مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. معنا في الاستوديو السيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا كذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. والبداية معك دكتور شرقاوي، اليوم هذه الوساطة القطرية، هذه الزيارة القطرية إلى إيران، ما الذي يمكن أن تحققه؟
3: يمكن أن تقرب الفجوة بين المنظور الإيراني والمنظور الخارجي.

0: الخليجي ثم المنظور الأمريكي. يمكن أن نعتد بأن هناك 3 مسارات في فهم أزمة هرمز ناهيك عن الحرب الاقتصادية والحرب الكبرى في ضد إيران، بمعنى أن الإيرانيين يعتقدون أن باستطاعتهم استمالة الخليج لإيجاد آلية لترتيب وضع هرمز وكيفية التعامل مع حرية الملاحة أو إدارة إيران لهذا المضيق. هناك في المقابل أيضا القراءة التي تقول إن ما يحدث بين الإيرانيين والخليجيين هو أيضا ترجمة أو استحضار للموقف الأمريكي بشكل غير مباشر. إذن لا يمكن اعتبارها مفاوضات إيرانية أمريكية، ولكن تبقى مفاوضات إيرانية خليجية. ومسألة الآن هل تنجح وساطة قطر أكثر من وساطة باكستان في وضع تصور عملي على الأقل 60 يوما المقبلة؟ هل يمكن فتح المضيق؟ هل يمكن أن تعود حركة الملاحة؟ وهل يمكن أيضا السماح بتصدير النفط الإيراني؟ هذه هي ربما السقوف العليا لما يمكن أن تنجح في هذه الجولة من المفاوضات. ولكن ليس من المؤكد أن الوساطة القطرية يمكن أن تجعل من كل هذا التقارب وهذا التفاهم أو هذا التواصل على الأقل أنه عودة مباشرة إلى العمل بمذكرة التفاهم. لذلك أرى ما ينقص هذه الوساطة هو كيفية الجمع بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي في الانضمام إلى فلسفة مذكرة التفاهم واستئناف العمل الدبلوماسي من خلالها.
1: دكتور صدقيان، هل هناك اليوم قابلية إيرانية أكبر نحو الانفتاح على المصالح والمطالب الخليجية تحديدا في مضيق هرمز؟
2: أنا أعتقد بأن الآن من أفضل الأجواء الموجودة حاليا للتعاون الإيراني الخليجي بعد أن توصل الجانبان الإيراني والعماني إلى حل المرور في مضيق هرمز، والبيان الصحفي المشترك الذي صدر بعد زيارة بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني إلى طهران. وبالتالي هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى طهران أعتقد بأنها تأتي في هذا الإطار، لأن البيت الأبيض قال بأنه لا يملك أي مباحثات الآن أو أي يعني اتصالات مع إيران. يبقى أنه زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران أنا أعتقد بأنها لم تكن تحدث إلا عندما يكون الشيخ محمد بن عبد الرحمن لديه شيء يقوله للإيرانيين. عادة عندما يذهب إلى طهران هو يمتلك شيء يقوله للإيرانيين. حتى في المرة السابقة في مسار مفاوضات إيران إسلام آباد تدخلت قطر بالوقت المناسب لإنقاذ المفاوضات عندما ذهبت إلى كتابة مذكرة التفاهم والتي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني آنذاك. الآن أنا أعتقد بأن هناك شيء ما في جعبة أو في حقيبة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وبالتالي ربما يكون في العلاقة الإيرانية الخليجية. هذه النقطة مهمة. والنقطة الثانية ربما ترتبط بالأصول الإيرانية المجمدة أيضا، يجب أن لا نستبعد هذا الأمر، لأنه القطريون يعني في أكثر من مجال داخلين بين طهران وواشنطن. وبالتالي أنا متفائل لهذه الزيارة، ربما تحدث شيء، خصوصا أنها جاءت بعد العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية.
1: سيد تيم كونستانتاين، ما الذي تريده الولايات المتحدة في هذه اللحظة لتعود للمفاوضات مع إيران؟ ما الذي تطلبه من إيران وما الذي تستعد لتقديمه؟
3: أنا أوافق مع ما تفضل به الزميلان. فبمجرد أن تحدث هذه المباحثات فهذا مؤشر إيجابي. رأينا وزير الخارجية العماني، رأينا قائد الجيش الباكستاني، والآن رئيس الوزراء القطري، كلهم يلعبون أو لعبوا دورا في الماضي على الأقل في إعادة إطلاق المباحثات مع الولايات المتحدة. أوافق الزميل الإيراني بأنه لابد من أن يكون هناك رسالة حملها في جعبته رئيس وزراء القطري، لن يذهب لمجرد تناول وجبة الغداء. كذلك الجميع يبدو أنه بحاجة إلى أن يتوجه إلى طهران لإجراء هذه المباحثات.

0: وهذا مؤشر واضح. طهران تخطئ أحيانا باعتبار بأن استرعاء الانتباه هو بمثابة التقدم، وهذا يدخل في جوهر ما تريد الولايات المتحدة رؤيته. في اليوم 40 عند وقف إطلاق النار تعهدت إيران بإعادة فتح المضيق ولم تفعل. في مذاكرة التفاهم تعهدت بالشيء نفسه ولم تنجزه. منذ أيام سمعنا ربما يعيدون فتح المضيق، ولكن ليس هناك من في البيت الأبيض يصدق ذلك. لقد سمعوا هذه الوعود مرارا وتكرارا ولم تنفذ. الولايات المتحدة من أجل أن تعود إلى طاولة المفاوضات بحاجة إلى رؤية التحركات وليس مجرد الكلام عن التحركات. لو أن إيران فتحت المضيق مثلا لعدد من الأيام كما كان قبل الحرب، قد تفكر في الولايات المتحدة في أنها جدية فعلا تريد المباحثات. أو لو قامت طهران مثلا بدعوة فريق الوكالة الدولية الطاقة الذرية للتحقق من المرافق النووية ويقدم تقرير للعالم، قد تفكر الولايات المتحدة في أنهم جديون. ولكن إحنا يتحدثون فقط ويقولون إذا رفعتم العقوبات، إذا رفعتم الحصار، هذه المرة نحن نقصد ذلك، سنعيد فتح مضيق هرمز. ولكن الولايات المتحدة لن تتلقف ذلك ولن تصدقه. لابد من التحرك بطريقة ملموسة بطريقة فعالة على الأرض بدلا من مجرد العهود والوعود.
1: دكتور شرقاوي، يعني الواضح أنه من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي هناك تشكيك في التزام كل من الطرفين، وهناك يعني أوراق كانت أقوى في المرحلة السابقة الآن فقدت من قوتها على طاولة المفاوضات. أين يمكن اليوم في هذه اللحظة بعد كل التطورات أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات، وكيف يمكن، ما هي الخطوة الأولى التي يمكن أن تثبت لكليهما من الجانبين حسن النوايا؟
2: سؤالك في غاية الأهمية، لأنه يستحضر مسألة مغيبة طول هذه الأشهر الستة الماضية، كيف تتطور مواقف الأطراف، بمعنى الإيرانيون والأمريكيون وأيضا الوسطاء الباكستانيون والقطريون فيما يتعلق إدارة الصراع، ومتى نقترب من مستوى المفاوضات، ومتى نبتعد إلى الوعيد بالخيار العسكري. من باب الإنصاف، هناك بعض المفارقات التي تفرض نفسها الآن، ونحن نستعد للشهر السابع على التوالي لهذه الحرب. هناك وساطة باكستانية وقطرية لا تزال مخلصة ومتمسكة بروح المفاوضات، وأنا أتفق مع أن فرضية هذه الوساطة هي أيضا من الأمور الجزمية في كل صراع وفي كل أزمة. لا محيدة عن المفاوضات في نهاية المطاف، بغض النظر عن مدى استعداد أو مدى صبر الطرفين على المواجهة وبقية أدوات الصراع. لكن الوساطة القطرية والباكستانية مخلصة في هذا الاتجاه، وفي المقابل تجد أن هناك مجموعة من التحديات لا تأتي من طبيعة الصراع الذي يزداد تعقيدا بقدر ما هو عدم استقرار مواقف بعض الأطراف، خاصة مثلا الموقف الإيراني تطور في وقت من الأوقات إلى الطلب للحصول على تعويضات لماذا لم يلتزم ترامب بمذكرة التفاهم، فبالتالي سقف الشروط أحيانا يرتفع أكثر مما هو منطقي. في المقابل المفارقة الكبرى هي عند الرئيس ترامب في هذه المرحلة، هو يجلس في البيت الأبيض يعلن الحرب الاقتصادية ولا يريد أن يستثمر في المفاوضات، ولكن في نفس الوقت هو عينه على ما قد تنجزه الوساطة القطرية أو الباكستانية لكي يستفيد منها بشكل أو بآخر. فبالتالي منطق الوساطة ومنطق المفاوضات يستدعي أن يكون هناك دور جدي، بمعنى أن ترامب الذي قال أنه أقبر مذكرة التفاهم والآن يعود وكأنه يريد إذا نجح الوسطاء فلنستفيد من هذا، وإذا لم ينجحوا فبينهم وبين الإيرانيين وذاك شأنهم. هذه المفارقة أصبحت صارخ أو أصبحت تصرخ بشكل متعالي، أن إلى أي حد يفرض ترامب أو يسعى ترامب لفرض ما يريد ويحمل المنطقة كل هذه التبعات، ويحمل أيضا الوسيطين الباكستاني والقطري أكثر مما يحتملان، وفي نفس الوقت لا يبدو أنه يكترث للجوانب السلبية وفقط يجني، يعني بمعنى آخر لو نجح الوسيط القطري غدا في ضمان قبول طهران فتح مضيق هرمز، هذا لن يعتد بأنه هو إنجاز.

0: تحيز إقليمي، هذا يعتد بأن ترامب هو الذي فرض على الإيرانيين الحرب الاقتصادية، وبالتالي هو الذي انتزع هذا التنازل. هنا مشكلة أن ترامب يعتبر نفسه رجل الصفقات ورجل المفاوضات، ولكنه في مضيق هرمز وفي حرب إيران لا يبرز ما لديه من روح التفاوض بقدر ما هو رجل الواقعية السياسية وفرض الأمر الواقع، وأنني سوف أعلن من واشنطن حربا كونية على اقتصاديات إيران حتى خنقها حتى تركيعها. وأيضا لا يقدر، حقيقة لا يقدر، أن الوسطاء ربما استنفذوا كل طاقتهم، وأحيانا يمنعهم من بعض الأدوات التي يمكن أن تساهم في إنجاح المفاوضات بشكل غير مباشر بين طهران والبيت الأبيض.
1: أمام دكتور صدقيان، باختصار وبأقل من دقيقة كي نعطي الوقت للرد للسيد تيم، أمام هذه الوضعية التي يتخذها ترامب، هل تستعد إيران للتنازل من أجل المنطقة وحسن الجوار الذي تتحدث عنه، أم أنها ستتعنت لترد على ترامب؟
2: المشكلة أنه كل دول المنطقة يريدون حل هذه الأزمة لأنهم متضررين منها، إيران، الدول الخليجية، بقية الدول في المنطقة متضررين من هذا الأمر، خصوصا العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب سوف تضر باقتصاديات هذه الدول أكثر ما هي عليه الآن. لكن المشكلة أن الرئيس ترامب لا يشعر بمسؤولية حيال هذه الدول وحيال الأزمات التي تمر بها.
1: سيتم باختصار شديد، هل يستعد ترامب لتحمل المسؤولية والوقوف بجانب حلفائه في المنطقة، أم أن معركته مع إيران أهم؟
3: أنا لا أعتقد أنه يجب أن نفصل بين الاثنين. حين أسمع أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن المشاكل في الخليج ومعاناة الشعب في الخليج، أقول أن إيران لديها قدرة إعادة فتح المضيق غدا وحتى اليوم، وهذا من شأنه أن يخفف من وطأة المعاناة. إذا كان القلق بالنسبة إلى دول الخليج وشعوب الخليج أن تعاني لأن المضيق مقفل، يمكن لإيران أن تحله.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، هذه الساعة الإخبارية انتهت، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة، ابقوا معنا.
4: تشيع غزة، أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
5: عواجل تتوالى.
6: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
8: المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
9: كل طفل يستحق الأمان والرعاية وفرصة النمو. في كل عام يتحول ملايين الأطفال إلى أيتام وحيدين وضعفاء وبلا سند. ترعاه يومن أبيل أكثر من 48,000 يتيم في 15 دولة بتوفير الطعام والتعليم وفرصة النمو والازدهار. تبرعوا الآن.
10: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
11: Excellent work, team.
10: Excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
12: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
13: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل

0: أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران جهود خفض التصعيد. وأضافت في بيان لها أن المحادثات تطرقت أيضا لنقاشات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة. هذا وقال وزير النفط الإيراني إن مبيعات بلاده من النفط لم تتوقف رغم تراجعها، مؤكدا أن عملية التسليم مستمرة في المياه البعيدة. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن واشنطن تركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي، وأكدت ألا محادثات جارية حاليا. في الملف اللبناني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش شن هجمات في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله. وأضاف الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة تلة علي الطاهر. هذا وقال مراسلنا إن مقاتلات ومسيرات إسرائيلية شنت 5 غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان وعرب صاليم جنوبي لبنان. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وأفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة صباح اليوم. في الأثناء، قال بيان لنتنياهو وكاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر إيرز أمام البضائع. وقال كاتس إن المهلة التي حددت انتهت، وإن كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة أو بالونات سيرد عليه بقوة. وفي شأن التصعيد في الضفة الغربية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواته في الضفة. هذا وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت شرق القدس المحتلة. نبدأ من الملف الإيراني الأمريكي، حيث قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران تناول جهود خفض التصعيد. وأضافت الخارجية القطرية في بيان لها أن المحادثات تطرقت أيضا لنقاشات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. هذا وقال وزير النفط الإيراني إن مبيعات طهران من النفط لم تتوقف رغم تراجعها، مؤكدا أن عملية التسليم مستمرة في المياه البعيدة. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن واشنطن تركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي، وأكدت أنه لا توجد محادثات حاليا. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أبدأ معك نور الدين، ما الأجواء التي أحاطت بلقاءات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالمسؤولين الإيرانيين؟
2: محمود، ما يمكن أن نلمسه الآن خلال متابعتنا الأوضاع هنا، هناك صمت مطبق في ما يخص هذه الزيارة. لماذا؟ لأنها زيارة مهمة وتتناول موضوع حساس ومهم، وهو مستقبل المنطقة على مستوى التصعيد الأمني والعسكري، وكذلك مستقبل المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نشهد هذا التكتم من الجانب الإيراني بالتحديد، حينما لم يصدر أي بيان أو أي موقف أو أي تصريح على ما يحدث بالكواليس الآن بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

0: قطري مع نظرائه ومع المسؤولين الإيرانيين، سواء على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى المسؤولين الآخرين. فمن المقرر أن يلتقي محمد بن عبد الرحمن الثاني نظراء مسؤولين آخرين هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، على الأقل هذا ما يقال هنا بطهران، بالإضافة إلى وزير الخارجية. ويبدو أن الموضوع عنوانه الأساسي هو فك الاشتباك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على مستويين اثنين. المستوى الأول، وهذا أشرت إليه بالتحديد، بشر إليه بيان الخارجية القطرية حينما تحدث عن مسألة مضيق هرمز، لأن هناك اتفاق يمكن الإشارة على أنه أصبح شبه جاهز أو جاهز ما بين إيران وسلطنة عمان في تحديد مسار الحركة بالمضيق وفتح المضيق. لكن هذا الإجراء، الجانب الإيراني يؤكد على أنه يلزمه إجراءات مقابلة وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، أي فتح للمضيق بمعنى رفع الحصار، رفع العقوبات النفطية، وكذلك مصير الأموال المجمدة. هكذا تطرح إيران رؤيتها المستقبلية لأي عمليات ترتبط بمضيق هرمز. وبكل تأكيد حينما يتم أو تتم الإشارة من بيان الخارجية القطرية على أن بين النقاط التي تم تداولها مسألة مضيق هرمز، بكل تأكيد هناك محاولة لتقريب وجهة النظر وحل الخلاف والاشتباك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بهذا المجال. هناك ما هو أكثر من ذلك محمود، وهو ما بعد مضيق هرمز. الآن الكل يتساءل، هل ستكون هناك مفاوضات إيرانية أمريكية أم لا تكون؟ إذا كانت، ما هي آليات هذه المفاوضات؟ وهنا كذلك اختلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك اختلاف في ماذا وعلى ماذا سيتفاوض الطرفان. الجانب الإيراني هنا يصر على أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون على قاعدة مذكرة التفاهم. محمود، هنا لابد من الإشارة على أنه داخل الوسط الإيراني السياسي والأمني والعسكري كان هناك خلاف بعد توقيع مذكرة التفاهم ما بين مؤيد ومعارض، لكن الآن يبدو أن هناك إجماع أو شبه إجماع كبير جدا حول ضرورة أن تلتزم طهران أو أن تعود إلى مذكرة التفاهم. ربما هذا ما قد يسهل عملية الفريق المفاوض الإيراني الذي كان يحس بضغط في الوقت السابق. الآن حاليا إذا ما تمت العودة إلى مذكرة التفاهم، ربما قد يكون مرتاحا بشكل كبير في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا المطلب الإيراني يواجه كذلك، وهذا ما يقال هنا في طهران، أن هناك معارضة أمريكية ورفض أمريكي للعودة إلى مذكرة التفاهم، أو على الأقل لا بد من إعادة النظر في مجموعة من البنود التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا ترتبط بطبيعة الصراع الإيراني الأمريكي. يتحدثون هنا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعديلات في البند الأول المرتبط بوقف الحرب في جميع الجبهات، وأن ترتبط العملية ما بين وقف الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هذا المطلب يلقى رفضا مطلقا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، من الخارجية، من مجلس الأمن القومي. أكثر من ذلك بأن هناك توجيهات كذلك بحسب المعلومات المتوفرة هنا من طهران، توجيهات من المرشد الإيراني الإصرار على قضية وقف الحرب في جميع الجبهات، وبالتالي قد يشكل ذلك عرقلة مرة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية إخراج طهران من معادلة إعادة ترتيب آليات العبور من مضيق هرمز. لكن بكل تأكيد هذه النقاط الخلافية يبدو أن الوسطاء وعلى رأسهم دولة قطر وكذلك إلى جانب باكستان يسعيان نوعا ما إلى الحد من هذا الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى العام لحد الساعة، المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن وصفها بأنها متوقفة عمليا، لا يوجد هناك أي تواصل الآن ما بين الطرفين، لكن الوسطاء يحاولون جسر هذه الهوة ما بين طهران وواشنطن.
1: نور الدين، أرجو أن تبقى معي، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا تترى نقلا عن الخارجية القطرية. قالت الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد في لقاء قاليباف أن الحوار هو السبيل لتجنب مزيد من التصعيد، وشدد أيضا في لقائه بقاليباف على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي. وأخيرا قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كما ذكرنا إن الدبلوماسية هي المسار الطبيعي والمطلوب لإدارة هذه أو إدارة هذا الصراع والوصول إلى تفاهم بين الأطراف كافة. أعود إليك نور الدين دغير من طهران بخصوص التصريحات التي أطلقها وزير النفط الإيراني عن استمرار مبيعات إيران ولكن في المياه البعيدة، هل خاض في التفاصيل؟
0: محمود، بكل تأكيد لا توجد هناك تفاصيل محددة بشأن هذا الموضوع، لكن هذا يدخل ضمن السياسة الإيرانية خلال مراحل العقوبات حين

0: ما تتحدث عن استعمال الأسطول الخفي الذي تستطيع إيران من خلاله تمرير نفطها عبر المضيق وعبر مناطق الحصار إلى المياه الدولية من المحيط الهندي إلى ما بعد، ومن هناك يتم نقل النفط من السفن المحملة بالنفط الإيراني إلى السفن الأخرى التي تريد شراءه من الدول الأخرى. وهناك نقطة أساسية وجوهرية محمود لابد من الإشارة إليها، أنه خلال 20 يوما من تنفيذ مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية استطاعت إيران أن تخرج ملايين البراميل من النفط من إيران باتجاه المياه الدولية أو باتجاه البلدان الأخرى، وهذا ما يعني أن إيران تسعى لحل هذا الخلل بقضية مبيعات النفط. لكن ما هو أهم والذي أشار إليه كذلك وأشارت إليه وزارة النفط، وهي إعادة العمل في محطة أو منشأة بارس الجنوبي للغاز. هذه المنشأة التي حدث فيها تدمير كبير خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية أثناء حرب 40 يوما، الآن الحديث عن تجهيزها بنسبة 40% وأصبحت تقريبا جاهزة للعمل. إذن نحن الآن أمام سيناريو قد يكون صعب بشكل كبير جدا، وهي قضية مبيعة إيران لنفطها. لكن ما يمكن قوله أن إيران تحاول بشكل أو بآخر إيجاد طرق بديلة ليست رسمية من أجل الإفلات من العقوبات الأمريكية، سواء عبر استعمال أسطول خفي، عبر استعمال أعلام لدول أخرى لا تخضع للرقابة الأمريكية، أو كذلك عبر استعمال ممرات أخرى يمكن لإيران أن تستفيد منها في إخراج نفطها إلى المياه الدولية. أو في هذا السياق يمكن وصف ما قالته وزارة النفط الإيرانية أنه ضمن هذه السياسة، وهي سياسة محاولة الإفلات من العقوبات وإيجاد آليات أخرى خارج عن عيون الرقابة الأمريكية لمبيعاتها النفطية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. أتحول إلى فادي منصور من البيت الأبيض. فادي، ما هي ملامح الموقف الأمريكي من خلال تصريحات الإدارة الأمريكية وخصوصا المتحدثة باسم البيت الأبيض؟
2: نعم محمود، في ظل هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي شاهدناه طوال الأيام القليلة الماضية، والآن هذا الحراك من قبل قطر الدولة الوسيطة في النزاع ما بين إيران والولايات المتحدة، البيت الأبيض لا يزال يؤكد أن لا مفاوضات قائمة مع الجانب الإيراني، وهو ما صرحت به اليوم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مقابلة تلفزيونية. لكنها تركت الباب مفتوحا أمام استئناف الجهد الدبلوماسي أو المسار الدبلوماسي، لكنها اشترطت أن تبدي إيران موقفا تفاوضيا جادا يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن لم تحدد ملامح هذا الموقف، خصوصا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعتبر أن مضيق هرمز مفتوح وأن الولايات المتحدة تسيطر عليه، وأن كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة الملاحة طبيعية فيه، وإن قامت إيران من وقت إلى آخر باستهداف بعض السفن بمسيرة أو بصاروخ كما يقول، لكن الولايات المتحدة تقول أنها في بعض الأيام تتمكن من تسهيل مرور نحو 15 مليون برميل من النفط يوميا عبر مضيق هرمز، في حين أن المعدل كان قبل هذه الحرب نحو 20 مليون برميل. وبالتالي الإدارة الأمريكية لا توضح ماذا تريد من إيران في الوقت الراهن، خصوصا في ظل المواقف المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار أن الولايات المتحدة انتصرت وأنه ينبغي على إيران أن تستسلم. والآن في ظل هذه الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأمريكية وفق إعلان وزير الخزانة، المتحدثة تقول أن الحرب العسكرية أدت إلى تدمير قدرات إيران العسكرية، والآن هذه الحرب سوف تدمر الاقتصاد الإيراني ما لم تغير إيران موقفها وتعود للمفاوضات بشكل جاد. جانب أساسي من ملامح هذا الموقف يعبر عنه مسؤولون آخرون في الإدارة، تحديدا قضية إعادة فتح مضيق هرمز بدون شروط أو عوائق، خصوصا أن الإدارة حتى هذه اللحظة لا تعلق بشكل مباشر على مسألة التوافق الإيراني العماني بشأن الإطار المؤقت، سوى بالقول بأن لا مفاوضات قائمة مع إيران، وهذه إشارة غير مباشرة ربما حتى هذه اللحظة إلى عدم رضاها عن بعض تفاصيل هذا التوافق أو الصفقة بأكملها، خصوصا أن البيت الأبيض لا يرد على الاستفسارات في هذا الإطار. لكن في إطار الصورة الأكبر لا تزال الإدارة الأمريكية تتمسك بمنطق منسجم مع مواقفها حتى هذه اللحظة، وهي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما كرره وزير الطاقة الأمريكي معيدا طرح تصور الولايات المتحدة لحلحلة هذا الملف عندما اقترح من جديد أن يكون هناك شراكة أمريكية إيرانية تزود من خلالها الولايات المتحدة إيران بالوقود النووي، أي عوض أن تقوم إيران بتخصيب لمستويات محددة، وهذه الشراكة سوف تؤدي إلى إمداد البرنامج المدني الإيراني بالوقود. وتساءل وزير الطاقة الأمريكي، إذا كانت إيران بالفعل تحمل نوايا طيبة لإنشاء برنامج نووي مدني، لماذا تقوم بدفن برنامجها تحت الأرض وتحت الجبال، معتبرا أن هذا مؤشر على أن إيران لديها نوايا لتطوير سلاح نووي. وهو قال مرة أخرى، وهذه إشارة أيضا إلى الجانب الإيراني، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تفضل الحل التفاوضي الدبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني من خلال التفاوض ومن خلال هذه المبادرة ومن خلال عمليات تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا لم تقبل إيران بهذا العرض فإن الولايات المتحدة قادرة على تدبين برنامج إيران النووي عسكريا. محمود،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسل الجزيرة كان معنا من البيت الأبيض في واشنطن. معنا في الاستوديو السيد تيم كونستنتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك السيد كونستنتاين. تبدو الولايات المتحدة في هذه المرحلة شديدة التشدد تجاه إيران، تكرر أركان الإدارة الأمريكية الواحد تلو الآخر يكررون أنه لا تفاوض مع الجانب الإيراني حاليا. هل يمكن أن يتحلحل هذا الموقف إذا توصل الوسيطان باكستان وقطر في هذه المرحلة لصيغة ما ترضي الطرفين أو على الأقل تقرب نقاط الخلاف قليلا؟
3: طبعا يمكن أن يتغير الموقف. أعتقد أن الولايات المتحدة تتحدث باستمرار مع وزير الخارجية العماني الذي زار طهران هذا الأسبوع، ويتحدثون أيضا إلى العاصم منير، وتحدث إليه رئيس ترامب قبل أن يزور طهران. وطبعا رئيس الوزراء القطري أيضا تحدث إلى البيت الأبيض قبل أن يسافر إلى طهران. في السنتين الأخيرتين اشتهرت طهران بتقديم مطالب بطريقة غير مباشرة، لم تشأ أن تجلس إلى طاولة المفاوضات ولا في نفس القاعة مع المسؤولين الأمريكيين. نذكر ذلك من قبل الحرب. يبدو أننا عدنا إلى هذه المرحلة الآن. لا أعرف موقف الولايات المتحدة من ذلك. طبعا الولايات المتحدة ستوافق على المباحثات إذا شعرت بأن إيران جدية، ولكن ما شاهدناه في الأشهر الأخيرة، في اليوم 40 تعهدوا بإعادة فتح المضيق عند التوصل لوقف لإطلاق النار ولم يحصل ذلك. عند توقيع مذكرة التفاهم تعهدوا بشيء نفسه ولم ينفذوه. إذن فكرة أن تأتي إيران بعهود وتعهدات ووعود لم يعد يعني شيئا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة بحاجة لرؤية أدلة ملموسة على أن إيران جدية، وأتوقع أن هذه هي الرسالة التي نقلتها عمان وباكستان وقطر إلى طهران.
1: يعني نريد أن نفهم ما هي مواصفات ومعايير الموقف التفاوضي الجاد الذي يكرر الأمريكيون دائما أنهم يطلبونه من الجانب الإيراني. اليوم المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن يعطي الإيرانيون الرئيس ترامب صفقة يرضى عنها. يعني أين التفاوض في ذلك؟ أن يطلب طرف ما من الطرف الآخر أن يعطيه ما يرضى عنه وكل ما يريده دون أن يقدم شيئا للطرف الآخر؟ هل هذا هو معيار الجدية في التفاوض؟
3: إذا عدنا إلى مذكرة التفاهم، في الأسبوع الذي وقعت فيه كان هناك مطالب من الولايات المتحدة وإيران، كل منهما كان عليه أن يقوم بعدد من الخطوات ضمن هذه المراحل 14، ولكن طلب من الولايات المتحدة تنفيذ خطوتين فوريتين. أولا رفع الحصار البحري والسماح بحركة السفن الإيرانية، وفعلنا ذلك. ثانيا رفع الحظر عن الصادرات النفطية، وفعلت الولايات المتحدة ذلك. لكن من الجانب الإيراني، تعهدت إيران بموجب الفقرة الخامسة بنزع الألغام خلال 30 يوما من مضيق هرمز. كذلك طلب منهم وتعهدوا بضمان المرور الآمن لسفن الشحن وصولا إلى المعدل أو مستوى الملاحة من قبل الحرب، وهذا ما لم يفعلوه، لم يرفعوا أي ألغام. حين تقول الولايات المتحدة نحن بحاجة إلى معرفة أنكم جديون، التعهد بإعادة فتح المضيق أو بإنجاز أي شيء، ما لم يعد يعني شيئا. نحن بحاجة إلى رؤية الإنجازات على الأرض. إذا كان هناك مثلا تعهد من إيران كبادرة نية حسنة بإعادة فتح المضيق بعد 30 أو 60 يوما وأنجز

0: أخلص ذلك فعل ذلك ستأخذ الولايات المتحدة جديا، لكن الوعود التي لا يتم الوفاء بها لا يمكن أن نصدقها. كذلك قال الرئيس ترامب لا نعرف عن من نتحدث. خليباف كان لديه رسالة، والرئيس الإيراني كان لديه رسالة مختلفة، ورئيس مجلس الأمن القومي اختلفت تصريحاته. كل ذلك متناقض حول ما يجري مع الولايات المتحدة، وبالتالي ترامب والبيت الأبيض لا يعرفان مع من يتعاملان في إيران، من لديه السلطة لاتخاذ اتفاق ملزم.
1: يأخذ الجانب الأمريكي على الإيرانيين تضارب الرسائل القادمة من أركان النظام في إيران، ويأخذون عليهم كذلك المماطلة السابقة في فتح مضيق هرمز كما كانت الحال عليه قبل فبراير قبل الحرب، ويعني المفاوضات أو عملية السلام بين الجانبين متعثرة لهذه الأسباب. ما ردك؟
2: نحن محمود نحن أمام مشهدية في غاية التعقيد، يعني معقدة وتعقدت أكثر من السابق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة العقوبات على الدول التي تتعامل شركاتها مع إيران. الآن هناك الكثير من الدول في المجتمع الدولي لا تقبل هذه العقوبات. اليوم الباكستان قالت بأنها غير معنية بهذه العقوبات وسوف تظل على تجارتها مع إيران. بالتالي هناك تناقضات في الموقف الأمريكي. الرئيس ترامب يقول بأن المضيق مفتوح، أزلنا الألغام، ولو ذلك CNN عرضت ذلك وقالت بأنه هذا غير صحيح وشككت في قضية إزالة الألغام التي قالها الرئيس ترامب. على أي حال يقول المضيق مفتوح وأن النفط يتدفق من هذا المضيق، لكن في وقت آخر يقول بأن على إيران أن تفتح المضيق. يعني هناك حالة تناقض حتى في الموقف الأمريكي، ودائما يقول للوسطاء بأنه على إيران أن تفتح المضيق، وهو يقول
1: يعني أنت لا تصدق مسألة تدفق بعض سفن النفط من خلال المضيق بمعدلات تصل إلى قريب مما كانت عليه الحال قبل الحرب.
2: ليس أنا
1: 15 مليون برميل كل يوم تقريبا.
2: منظمة الملاحة الدولية CNN ووسائل الإعلام الأمريكي الداخلي يشككون في هذا الكلام، ولو كان هذا صحيح لارتفعت استطلاعات الرأي وهو يريد.
1: لكن أسعار النفط لم ترتفع مؤخراً.
2: لكن كل ذلك المؤشر لدينا استطلاعات الرأي الأمريكية في داخل أمريكا بشأن الانتخابات. ترامب لم ترتفع نسبة استطلاعات الرأي لدخول
1: لن يخوض الانتخابات النصفية ولن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة
2: النصفية. هو يخوض الانتخابات النصفية، وفي الانتخابات النصفية استطلاعات الرأي لحد الآن ليست بصالحه. ولو كان كل هذا الكلام بأنه حقق إنجازا سواء بالحرب العسكرية أو بالحرب الاقتصادية لكان ارتفعت أسهمه في الداخل الأمريكي. لحد الآن CNN ولو هي معارضة للرئيس ترامب لكنها أمام جمهورها تقول بأن الكلمات أو المواقف التي يطرحها الرئيس ترامب هي غير صحيحة.
1: يعني هذا هو المؤشر الوحيد الذي تراه دكتور محمد على ثبات ونجاعة الموقف الإيراني من هذا الصراع؟
2: لا، هذا الموقف. وحتى عندما قال بأن الحرب مستمرة وهي وليس لديها سقف زمني، هذا يدل على أنه أولا محبط، ثانيا لا يشعر بمسؤولية أمام الدول الإقليمية ودول المجتمع الدولي، وبالتالي هو يخوض في دائرة مغلقة لا يدري كيف يريد أن يخرج من هذه الحرب وهذه المشاكل موجودة. وعندما يقول بأنه محبط ويتحدث مع مستشاريه بنوع من القوة، معنى ذلك بأنه لا يدري كيف ينسحب انسحابا آمنا من هذه الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية التي شنها جديدا. لكن بشكل عام إيران الآن تسير بخطى إيجابية. هي اتفقت مع سلطنة عمان، البيان الصحفي المشترك بعد زيارة بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني إلى طهران كان إيجابي جدا حيال فتح المضيق، وزيارة رئيس الوزراء القطري اليوم إلى طهران. والإيرانيون قالوا بأن الحلول الإقليمية يمكن أن تؤدي إلى حل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ويبدو بأنهم يراهنون على وسطائهم في الدول الخليجية وبالتعاون وبالتنسيق مع الوسطين القطري والباكستاني على حل ذني الأمور. وأعتقد بأن الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن زيارة مهمة جدا، نترقب ماذا سوف يصدر منها.
1: سيد تيم كونستانتاين.

0: الخيوط تؤدي مرة أخرى إلى فكرة العقوبات على إيران وفكرة حصار إيران. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تركز حاليا على عملية الإقصاء الاقتصادي لإيران ولا محادثات في هذه المرحلة. لإيران باع طويل وتاريخ طويل في التملص من العقوبات والتعايش معها، إما عبر أسطول خفي وإما عبر سفن تحمل أعلام لبلاد أخرى أو ممرات أخرى تقود البضاعة الإيرانية أو النفط الإيراني إلى المياه العميقة، وتحدث عمليات التبادل هناك. وهذا ما أكده وزير النفط الإيراني اليوم أو المسؤولون الإيرانيون اليوم. هل هذا هو الرهان الوحيد أيضا للولايات المتحدة في هذه المرحلة؟ لأنه لا يبدو أنه تاريخيا حقق نتيجة مرضية.
1: المقارنة التي تحدثت عنها هو أن الولايات المتحدة كان لها نفس القانون على مدى سنوات فيما يتعلق باختراق الحدود، وحين لم يطبق القانون كان لدينا الملايين من المهاجرين غير الشرعيين، ولكن في عهد الرئيس ترامب نفذ القانون وتوقفت هذه الهجرة. نفس الشيء بالنسبة إلى العقوبات، لقد كانت موجودة ولكن لم تنفذ بالضرورة. تهديد العقوبات الثانوية تجاه الدول التي كانت تتداول وتتعامل مع إيران، ومن ثم ننظر إلى الحصار، ليس هناك دخول أو خروج لأي ناقلات نفطية إيرانية، لا يخرج من الموانئ الإيرانية أي مواد نفطية. كذلك الإمارات كانت أكبر شريك تجاري لإيران في المنطقة، ولكنها قطعت علاقاتها التجارية، تداولاتها المالية مع إيران، وهذه ضربة كبيرة على إيران في الوقت نفسه الذي فرضت فيه العقوبات. إذن تغير المشهد الآن بين 2026 وربما السنوات السابقة.
0: هل هناك يعني أجل زمني تتوقعه لكي ترفع إيران الراية البيضاء وتقول إننا نلبي الشروط الأمريكية ونجلس إلى طاولة المفاوضات؟ لأن الرئيس ترامب قال إن الزمن لا يهمني، عامل الوقت لا يهمني، وهذا تحديدا ما يكرهه كثير من الأمريكيين حتى من قلب المعسكر الذي أوصل الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، يعني بذلك حركة ماجا، أنهم لا يريدون هذه الحروب الأبدية التي تخوضها الولايات المتحدة وتعلق فيها دون ما تحقيق أي نتائج مفيدة للشعب الأمريكي.
1: إنها قضية ضخمة في الولايات المتحدة، حتى أن رئيس ترامب قاد حملته على أساس لا حروب بعد الآن. إذن جرت هذه الحرب لمدة ستة أشهر. هنا يتحدث عن عدم استخدام جدول الزمني. أنا لن أتحدث عن الاستسلام بالنسبة إلى إيران، هم لا يحبون قول أو مصطلح الاستسلام، ولكن هل أتوقع منهم أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات وأن يطالبوا بحدوث مباحثات؟ نعم. الفرق الذي نراه أنه في الأيام 100 الأولى التي أدت إلى مذكرة التفاهم قال ترامب مرارا لنتفاوض، كان يهدد، ومن ثم يقول حسنا سوف نتوقف عن التهديد وعن الضربات إذا تفاوضنا، لكنه أدرك أن هذا لن ينجح. في هذه الأثناء فرض العقوبات على إيران، سيعاني اقتصادها، ستشعر بالاختناق من كافة الجوانب الاقتصادية، وحين تكون مستعدة للعودة ستتحدث إليها، لكنه ليس مستعجلا لأن ميزتها كانت التسويف والتأجيل، وبالتالي هو يفعل الأمر نفسه الآن.
0: شكرا جزيلا لضيفي الكريمين، هذا كل ما سمح به الوقت لهذا النقاش، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لكما. غارات إسرائيلية جديدة نفذتها مقاتلات ومسيرات إسرائيلية على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان وعرب صليم جنوبي لبنان، تصعيد يأتي بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة تلة علي الطاهر. هذا التصعيد يعيد إلى الواجهة الحديث عن مستقبل مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والخلافات حول التفاهمات القائمة. معنا من قعقعية الجسر في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، مرحبا بكما. أبدأ معك جوني تانيوس، هل عاد الهدوء إلى المنطقة التي كانت أو شهدت قصفا من طائرات مقاتلة إسرائيلية وكذلك من مسيرات إسرائيلية؟

0: قبل الحديث عن الواقع الميداني محمود، اسمح لي أن أشير إلى البيان الذي صدر خلال الدقائق الماضية عن وزارة الصحة اللبنانية، وأعلنت فيه استشهاد مواطنة وإصابة 6 آخرين من بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم، إحدى الغارتين اللتين وقعتا على بلدة عرب صليم خلال الساعات القليلة الماضية. وبحسب أهالي المنطقة وما يتداول فإن السيدة التي استشهدت لم يمضي على زفافها إلا أيام قليلة، وبالتالي قضت نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي الجديد ودفعت ثمن هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد. ومعلوم أن هذا التصعيد بكامل أبعاده قد شمل 5 غارات، 3 غارات من مقاتلات حربية، 2 منها على بلدة عرب صليم، وغارة 3 على بلدة النبطية الفوق. وأيضا المسيرات الإسرائيلية شنت غارتين على النبطية الفوق وعلى منطقة كفر رمان. نعم، الهدوء الحذر طبعا عاد إلى المناطق التي كانت شهدت هذا التصعيد في أعقاب ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي وأعلنه عن استهداف قام به حزب الله الليلة الماضية. ولكن طبعا كما هو معلوم أيضا حزب الله لم يعلق على هذه الأقوال وهذه الادعاءات الإسرائيلية كما حصل في مرات سابقة. قبل أسبوعين على سبيل المثال كانت الرواية الإسرائيلية ذاتها وتبعتها أيضا غارات، وحينها لم يصدر حزب الله أي بيان. وكما ذكرنا هذا التصعيد هو مشابه لما حصل أيضا خلال الأسابيع الماضية عندما كانت المقاتلات الحربية تكثف غاراتها ردا على ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها خروقات من جانب حزب الله. طبعا لهذا التصعيد الإسرائيلي الذي حصل خلال الساعات الماضية الكثير من الدلالات والكثير من الأبعاد، طبعا أولها تلك المتعلقة بالواقع الميداني والأسئلة التي يفرزها هذا التصعيد لناحية ما إذا كان هذا الجو التصعيدي العدواني سيبقى مستمرا خلال المرحلة المقبلة وسط خشية حقيقية هنا في لبنان من مزيد من التصعيد المفتوح ربطا بالواقع القائم وربطا أيضا بحسابات إسرائيلية سياسية داخلية. وأيضا هناك أبعاد تتعلق بالمعطيات السياسية كما ذكرتم، تلك المرتبطة بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. توقيت هذا التصعيد مهم، ذلك أن الأحاديث كانت تشير إلى جولة تفاوضية جديدة مطلع الشهر المقبل بعد أيام قليلة، ولكن لم يحسم ولم يتم تحديد الموعد النهائي لهذه الجولة. وهناك تسويف إسرائيلي طبعا خلال الجولات السابقة بشأن التعامل مع المطالب اللبنانية، وأولها وقف الخروقات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها. وبالتالي هذا النوع من التصعيد الميداني وهذه الغارات الإسرائيلية التي تؤدي إلى سقوط شهداء من شأنها أن تؤثر على المسار التفاوضي. وطبعا لبنان الرسمي كما سابقا لا يزال يعتبر أن هذا العدوان الإسرائيلي واستمرار هذا النهج العدواني من شأنه أن يؤثر على المفاوضات، على المهام المطلوبة من الجيش اللبناني لناحية انتشاره في المناطق الجنوبية هنا. وطبعا لبنان يعتبر أن كل تصعيد من هذا النوع من شأنه أن يؤخر تطبيق اتفاق الإطار الذي كان جرى التوصل إليه خلال الشهرين الماضيين وتحديدا أواخر شهر يونيو الماضي. وأيضا المناطق التجريبية، لبنان كان رفع مجموعة من المطالب خلال المرحلة الماضية ودائما يذكر بها المسؤولون اللبنانيين وأبرزهم الرئيس اللبناني، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يتعامل معها ولا يتعاون مع المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف الخروقات، بالانسحابات، بمزيد من المناطق التجريبية تمهيدا لإعادة الأعمار. وبالتالي كل هذه المعطيات المتشابكة ميدانيا وسياسيا تبعث على كثير من القلق في الداخل اللبناني بالنسبة للدولة اللبنانية التي لا تزال متمسكة بخيار المفاوضات. والرئيس اللبناني خلال اليومين الماضيين تحدث عن عقبات وعن بطء في هذه المفاوضات، دون أن ننسى طبعا بأن حزب الله ما يزال يرفض هذه المفاوضات. وطبعا كل التركيز في المرحلة الحالية ميدانيا هو على منطقة علي الطاهر والمناطق المحيطة بها، والغارات اليوم حصلت على النبطية المحيطة.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس، كان معنا من قعقعية الجسر جنوب لبنان. نتحول إلى محمد خيري من رام الله لنفهم جوانب الرواية الإسرائيلية كما جاء في البيانات الرسمية. محمد،
2: الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في منطقة

0: مرتفعات علي الطاهر، لكنه يشير إلى أنه لم تقع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وردا على ذلك، وفق البيان الذي صدر عن الجيش خلال الساعة الماضية، نفذت القوات الإسرائيلية هجمات في جنوب لبنان وبخاصة في منطقة النبطية استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الغارات استهدفت مستودعات كان يخزن فيها الحزب السلاح استعدادا لاستهداف القوات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل، كما يقول الجيش الإسرائيلي. وهو يضيف أيضا بأن الحزب حاول استهداف القوات الإسرائيلية، وبأن العمليات الإسرائيلية ستبقى مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي موجود من أجل إزالة التهديدات الفورية عن القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، وبأنه لن يسمح لحزب الله باستهداف القوات وكذلك البلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال. هذا يأتي أيضا بعد تصريحات كان قد أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات خلال الأيام الماضية، أشار فيها إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية العازلة دون أن يضع جدولا زمنيا محددا لوقت الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أن ذلك سيظل موجودا طالما كانت هناك مصالح واعتبارات أمنية لإسرائيل. الجيش الإسرائيلي كما كان قد أكد مرارا وتكرارا فإن العمليات التي يجريها في الجنوب اللبناني تأتي في سياق الرد على هجمات حزب الله التي بالمسيرات الليلة الماضية، وهو يقول بأن القوات الإسرائيلية منتشرة في تلك المنطقة من أجل درء الخطر المحدق ببلدات الشمال الإسرائيلي، إذ تشير إسرائيل إلى أن وبعض التقديرات في إسرائيل إلى أن عناصر من حزب الله لا يزالون موجودون في الجنوب اللبناني، على الرغم أيضا من جولات المفاوضات ما بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية، إلا أن إسرائيل وحتى هذه اللحظة لا تتحدث عن انسحاب كلي من الأراضي اللبنانية، إنما عن وجود كما قال كات من منطقة البحر في الغرب إلى منطقة أيضا جبل الشيخ في المنطقة الشرقية.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، كان معنا من رام الله. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في المستشفيات في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. في الأثناء قال بيان للرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره للدفاع إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في القطاع. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. رامي، إذن على حسب هذا الذي أدعناه فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 3 في القطاع منذ صباح اليوم، ما مناطق الاستهداف وما تفاصيل الوضع الإنساني أيضا؟
2: بكل تأكيد محمود، نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية بعد التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في كافة عموم قطاع غزة. نتحدث عن الغارة الأخيرة التي استهدفت قبل قليل دراجة هوائية في منطقة الصناعة وسط مدينة غزة. هذه المنطقة هي مكتظة بالنازحين، استهدفت هذه الطائرة المسيرة هذا الفلسطيني وهو على منطقة قريبة من النازحين، وكانت إحصائية هذه الغارة وصل شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي وعدد من المصابين. أيضا نتحدث عن غارة إسرائيلية في منطقة مخيم الشاطئ والتي أسفرت عن سقوط شهيد، وغارة إسرائيلية في منطقة المواصل الإنسانية، وتم استهداف خيمة تؤوي نازحين والتي أسفرت بطبيعة الحال عن استشهاد شهيد. لذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 3 شهداء بحسب مصادر في مستشفيات غزة. في الواقع على أرض الميدان الوضع مأساوي جدا نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية والوضع الإنساني المتفاقم. أيضا ميدانيا لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عمليات قصفها المدفعي في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تحديدا بالقرب من المجمع الإسلامي من دوار بني سهيلة، تركزت عمليات القصف المدفعي على منازل الفلسطينيين. أيضا نتحدث عن المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، نتحدث عن جزان برشوان، جزان النجار، هذه المناطق أيضا تستهدف من قبل المدفعية، وتقوم طائرات الكواد كابتر بإلقاء القنابل على منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة، وبالتالي تتزداد فيها الوتيرة

0: ووزيره للدفاع إسرائيل كاتس الذي قال إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في قطاع غزة. معنا من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس السيد إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور إياد، كأننا عدنا إلى مرحلة ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار.
1: أسعد الله أوقاتكم محمود وضيفك والجمهور الكريم. بل قد يكون أسوأ مما كان في أكتوبر الماضي، حينما كنا قبل أكتوبر أو في اتفاق أكتوبر كانت هناك أمال وتفاؤل كبير بأن يكون هناك اتجاه إيجابي باتجاه تحسن الأوضاع، لكن حاليا نحن نتحدث عن استفراد إسرائيلي وتفريغ تماما لكل التفاهمات والاتفاقات. عمليات القتل والاغتيال موجودة ومستمرة. خلال الساعات الماضية شنت إسرائيل 3 غارات في قطاع غزة تجاه مواطنين فلسطينيين. إطلاق النار لم يتوقف. تصريحات نتنياهو بشكل واضح لا إعمار، لا عمليا لوقف لإطلاق النار بما معناه استمرار هذه الغارات والهجمات على قطاع غزة. وأيضا قبل قليل وزير الجيش يتحدث عن الطائرات الورقية التي يطلقها الأطفال أحيانا، ويهدد بأنه سيتم إخلاء مناطق. هذه الأجواء، التصعيد الإسرائيلي، أجواء بالنسبة للفلسطينيين كارثية، لأنها أصلا الأوضاع بالأساس الأوضاع الإنسانية كما تحدث مراسلوكم سيئة وصعبة وقاسية جدا. ما يحدث حاليا تزداد سوءا، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح وعمليات الاستهداف قرب المناطق الصفراء. نحن نتحدث عن مساحة أقل من 30%. إسرائيل الآن عمليا تنهي كل ما يتعلق بهذه الاتفاقات أو بهذه التفاهمات، وأيضا ما يتعلق بعدم فتح المعابر وإدخال الحد الأدنى من المساعدات إلى قطاع غزة. بمعنى أنه الآن عمليا إسرائيل تصعد من هذه الخطوات باتجاهات رئيسية تركز بشكل أساسي تمس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، وعدم إلى أي شكل من الأشكال لما تم من تصريحات، حتى على سوء تصريحات المدير التنفيذي لمجلس السلام ميلدنوف بالأمس، حتى أن نتنياهو لم يلقي لها بالا ولا بأي شكل من الأشكال.
0: السيد إسماعيل المسلماني، هل نعتبر بيان نتنياهو كاتس ردا على الإحاطة التي قدمها بالأمس ميلادينوف في مجلس الأمن؟
2: مساء الخير لك ولضيفك ولكل المشاهدين الكرام. واضح أن من خلال هذه الفترة التصريحات مع تراجع شعبية حزب الليكود على رأسه نتنياهو، والذي سرب بشكل واضح بأن هناك خسائر ما يقارب حوالي 10 مقاعد. هذه المقاعد ينظر إليها نتنياهو بعيون على غزة ولبنان، بمعنى أن ما يجري الآن على المشهد بغض النظر إن كان حالة جمود أو عراقيل يضعها، فإنه يقول كالتالي: نحن اليوم أمام ترتيبات ووضع جغرافي أمني جديد. وهو يوضح بشكل مسبقا بمعنى نزع السلاح ليس فقط من حماس وإنما من كل كامل القطاع، يردد بشكل مستمر بين الحين والآخر. وهذا يعطي انطباع أولي بأن كل ما يجري من خلال مجلس الأمن أو التصريحات لمجلس السلام عفوا التي تطلق بين الحين والآخر، خاصة بعد التسهيلات والمرونة التي قدمتها الفصائل وعلى رأسها حماس لاستلام الإدارة، ننتبه جيدا بأن ما يفعله الآن مثل هولندا وبريطانيا يهددهم من الخروج في منطقة كريات جات. هذا يعني إعطاء إشارة أنه لن تدخل أولا الإدارة الوطنية الفلسطينية لاستلام قطاع غزة، وثانيا القوات الدولية التي ممكن أن تلعب دورا، بالإضافة إلى موضوع الانتحاب. فيربط إعادة الإعمار بالتأكيد، وهذا يحاول مخاطبة أولا المجتمع الدولي، مخاطبة الولايات المتحدة، بأن هناك تهديدات مثل الدراما التي حصلت بموضوع الطائرات الورقية. تخيل بأنه تم اجتماع موسع كبير وضخم جدا، إعداد ترتيبات على مستوى نتنياهو ويائيل زمير وقائد المنطقة الجنوبية والوسطى وإلى آخره من القيادات التي يعني عملوا قصة حول موضوع الطائرات الورقية والكل.
0: يعني هل يتوقع بنيامين نتنياهو وحكومته أن يؤخذ أو تؤخذ مسألة الطائرات الورقية هذه على محمل الجد من حلفائه الغربيين، من الولايات المتحدة مثلا؟ هل أمن الضغوط الأمريكية لهذه الدرجة؟
2: طبعا هو ينقل السردية إلى أمريكا وللمجتمع.

0: المجتمع الدولي وصل الأمر إلى مجلس الأمن حول موضوع الطائرات الورقية، والكل شاهد أمام شاشات الفضائية، وتحديدا الجزيرة التي شاهدوا الأطفال وهم يلعبون يلاحقونهم على هذه المسألة. نعم، اليوم هذه الضربات، وهدد كات يعني بشكل واضح بالإعلام، انتهت مهلة الطائرات الورقية وسوف يتم عملية الإقلاع، وبالتالي هذا الدفع والضغط للفلسطينيين لقلب الجحيم أكثر ومأساة، من أجل يعني تنفيذ المشاريع الضخمة التي هي فشلت بالأساس، موضوع التهجير والتوطين فيما يخص موضوع الاستيطان. وبالتالي نتنياهو يصعد الآن ليس للعودة إلى الحرب، وإنما يفرض شروط جديدة بالقوة، بمعنى إعادة ترتيبات ما سمي بين قوسين بالمفهوم الإسرائيلي ترتيبات اتفاق الهدنة ال15 بند، الذي يضربها بعرض الحائط، بمعنى هو يتنصل ويخرج من هذا التفاهم تماما مثل الولايات المتحدة فيما يخص موضوع مذكرة التفاهم مع إيران. إذا نحن أمام مرحلة جديدة يحاول نتنياهو أن يثبتها ويفرض أمرا واقعا إلى ما بعد الانتخابات، لأن نتنياهو يتخوف حتى في مستقبله في الانتخابات، فهو يريد تثبيت معادلة الحدود، بمعنى جنوب اللبناني، الجنوب السوري، الجنوب في قطاع غزة.
1: دكتور إياد القرة، هل يعني هذا أن أهالي غزة أمام اختبار قاس لكيفية التصدي لمخططات التهجير المعلنة من الجانب الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ هل نحن أمام فصل آخر من فصول المأساة سيشتد أواره في الأيام المقبلة؟
2: صحيح، هذا جزء من الحالة التي تريدها إسرائيل ويريدها نتنياهو، تدفيع الفلسطينيين ثمن صندوق الانتخابات الإسرائيلية. هذا واضح جدا، خاصة تصاعد التصريحات خلال الساعات الأخيرة تجاه غزة، وخاصة تصريحات كاتس حول توسيع الاستهدافات في قطاع غزة تحت مبررات واهية، والجميع يعرف أنها هذه تبريرات ومبررات ودرائع كاذبة وغير صحيحة، والجميع يعرف عدم مصداقيتها بما فيها حتى المجتمع الدولي بتقديري. لكن عدم وجود رد على الاحتلال الإسرائيلي أو موقف سواء من مجلس السلام أو من الولايات المتحدة سيجعله يستمر في هذه المعاناة، وقد يضيق على الفلسطينيين أكثر من مما حدث. هم في وضع كارثي، لكن أيضا سيحاول بشكل أو بآخر تضيق عليهم بشكل أوسع. نحن نتحدث عن مساحة تقل عن 30% من مساحة قطاع غزة، إذا ما ذهب إلى عمليات نزوح جديدة، وهو الكابوس الذي يطارد الفلسطينيين والذي دائما يشعرهم بالمخطط الإسرائيلي، وهو مخطط التهجير ودفعهم. لكن بما أن كل المخططات السابقة فشلت الإسرائيلية فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين، هو سيبقيهم تحت حالة الضغط والتصعيد المستمرة، وهذا متوقع خلال الشهرين القادمين فترة الانتخابات الإسرائيلية. لكن الأهم بتقديري هو ما يتطلع له الفلسطينيون، أن يكون هناك حراك حقيقي وفعلي من الوسطاء ومن الولايات المتحدة للجم إسرائيل على الأقل في هذه المرحلة منعها من الانتهاكات التي تقوم بها.
1: طيب، من الواضح أنه ليس هناك ضغوط تذكر من هذه الجهات على إسرائيل. السؤال لك أيضا سيد إياد القرة، هل من الحكمة في هذه المرحلة التماشي مع مخططات نزع السلاح مع النوايا الإسرائيلية المعلنة؟
2: هو للأسف الحالة الموجودة التي صنعها مجلس السلام والولايات المتحدة حالة يمكن أن نسميها مشاركة ودعم لما تقوم به إسرائيل من خلال الصمت الأمريكي، وأيضا التصريحات السيئة التي يصدرها ميلدينوف بين الفترة والأخرى هي مشجعة لإسرائيل. لا توجد حالة بالنسبة للفلسطينيين أن يقدموا أي أكثر مما قدموه خلال الفترة الماضية، أو يمكن أن يقدموه خلال المرحلة القادمة. لا يملكون أي شيء بهذا الأمر، هم يعيشوا مأساة حقيقية يدفع ثمنها دماء يوميا وحالات نزوح ووضع إنساني كارثي.
1: طيب،
2: وهو يزداد سوءا أكثر مما كان فيه خلال الأشهر الماضية، وخاصة كما قلت أن هناك كان تفاؤل أن تذهب الأمور بشكل أحسن، خاصة على صعيد تطبيق البروتوكول الإنساني. لكن تصريحات نتنياهو اليوم تدل على أنه لن يكون هناك أي حراك فعلي في هذا الأمر.
1: طيب، سيد إسماعيل المسلماني، يشترط بنيامين نتنياهو إتمام عملية نزع السلاح قبل أي جهد إنساني وقبل إعادة إعمار قطاع غزة، ما الذي يضمن أنه يلتزم بوعوده هذه في ظل اختلاق الذرائع الوهمية حاليا من طائرات ورقية وغيره؟
0: واضح بأن نتنياهو يعني سابقا بكل العهود التي مرت يعني لن يلتزم، لا ضمانات. يعني حقيقة ما الذي جرى حين تم تسليم حركة حماس والفصائل مع الوسطاء فيما يخص موضوع الأسرى الإسرائيليين سواء الأحياء أم الأموات؟ كانت هناك ضمانات يعني فعلا الذهاب إلى تسوية تكون نهايتها، لكن واضح أن نتنياهو يريد أن يقول بأن طالما المشهد الإقليمي في المنطقة غير مستقر، هذه لديه ذريعة كبيرة جدا أمام الولايات المتحدة إلى حد ما هي مقنعة خاصة لترامب، وبالتالي لا توجد ضمانات، وهو يريد أن يعرقل أنه حين يتكلم عن نزع السلاح، ماذا يعني نزع السلاح؟ نحن نتكلم عن سنوات طويلة فيما يخص، وهذا شهد بلدان عديدة في العالم في التاريخ المعاصر في موضوع نزع السلاح. هذه قضية ليست بالرغم من كل المرونة التي
1: شكرا
0: أبدتها، وهناك برنامج كامل. نعم.
1: شكرا جزيلا لك السيد إسماعيل المسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا من القدس. وأشكر ضيفنا من خان يونس بقطاع غزة الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تبحث الهبوط الملحوظ لأسعار النفط وتحذيرات صندوق النقد الدولي من أن صدمة الطاقة لم تنتهي بعد رغم أن العالم تجاوزها. تفاصيل مع روعة أوجي، ونلقاكم على رأس الساعة المقبلة بإذن الله.
3: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة، حيث تراجعت أسعار النفط مع تنامي الآمال بحل أزمة مضيق هرمز رغم أن حركة الملاحة لا تزال متدنية. تطور يأتي وسط تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب، لكن تداعيات الأزمة مستمرة. أما في الولايات المتحدة فرغم الصعود الطفيف لمخزونات الخام، فإن الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي ما زال عند أدنى مستوياته منذ 4 عقود. أمريكيا أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تباينا في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير. فالمخزونات الاستراتيجية من النفط الخام سجلت خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بما يقرب من 4 ملايين برميل، حيث لا تزال هذه المخزونات عند أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عاما، مسجلة ما يقرب من 290 مليون برميل. أما المخزونات التجارية التابعة للشركات فزادت بمئة ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مسجلة نحو 429 مليون برميل. ويرى الخبراء أن هبوط المخزونات الاستراتيجية دون 300 مليون برميل يزيد المخاطر التشغيلية ويحد من قدرة كهوف التخزين على ضخ النفط بسرعات عالية. صدمة تجاوزها العالم لكنها لم تنتهي بعد، جملة تلخص أحدث تصريحات كريستينا غورجيكا مديرة صندوق النقد الدولي. غورجيفا قالت إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة التي تسبب فيها إغلاق مضيق هرمز بأفضل مما كان متوقعا بفضل مجموعة من العوامل، لكن تصريحات مديرة الصندوق لا تعني نهاية صدمة الطاقة، حيث قالت إن موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط ستساهم في تغذية التضخم، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات على النشاط الاقتصادي. العامل الأهم برأي صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى استقرار سوق الطاقة شمل انخفاض الاستهلاك في آسيا واللجوء إلى بدائل مثل الفحم والطاقة المتجددة، ليأتي بعدها عامل زيادة إمدادات الطاقة من خارج منطقة الخليج، حيث زاد إنتاج النفط بنحو 2 مليوني برميل يوميا مقارنة بمستواه في العام الماضي. ثم يأتي ثالثا السحب من المخزونات الاستراتيجية، حيث تم سد العجز في السوق المقدر ب4 ملايين برميل يوميا في الفترة من آذار مارس إلى أيار مايو. معنا من لندن الدكتور صادق الركابي مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. أهلا وسهلا بك. أسعار النفط تواصل تراجعها دون حاجز 90 دولار للبرميل، هذا المستوى هل هو فعليا مستقر أم أنه هدنة مؤقتة؟
4: نعم، تحية لكم. هو له عدة عوامل. أولا، نحن في مرحلة الطقس فيها في أوروبا وفي معظم دول العالم ليس بالبارد كثيرا، وفي أوروبا هو معتدل، وبالتالي السحب من المخزونات أو استهلاك كميات النفط هو أقل بكثير مما يكون عليه في فصل الشتاء. أيضا بالنسبة لعملية إعادة ضبط الطلب في آسيا، هناك تراجع في الاستهلاك واضح الصين قللت استهلاكها من 11.5 مليون برميل يوميا إلى قرابة 7 مليون برميل، وهو رقم كبير جدا. أيضا ساهمت كما تفضلتم

0: مخزونات الاستراتيجية في تشكيل عامل ضمان وأمان للشركات والدول، رغم أن هذا العامل قد يكون سلبياً إذا ما جاء فصل الشتاء بقسوة البرد القارس ولم يكن هناك عودة في ملء هذه المخزونات بالشكل الكافي مع تراجع إنتاج بعض الحقول. لذلك هذه التراجعات هي باعتقادي مؤقتة. إذا ما استمرت الأزمة ودخلنا في فصل الشتاء مع سحوبات كبيرة واستهلاك عالي، قد نشهد أزمة أكبر، لأن هناك محاولات من الدول لتجنب أن تكون هذه المخزونات عند مستويات متدنية، وبالتالي يكون الاستهلاك عالي جدا والأسعار مرتفعة.
1: نقرأ معك تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، وتحديدا عندما تقول إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة. برأيك هل لهذا التصريح ما يبرره؟
0: نعم، برأيي أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة واضحة. صحيح أن التوقعات لصندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي متراجعة بنصف بالمئة، ولكن الاقتصاد العالمي أظهر أنه قادر على تنمية قطاعات جديدة. مثلا قطاع الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية بأرقام تجاوزت التريليون دولار، وهي مرتفعة عن العام الماضي بأكثر من 400 مليار دولار. هذا خلق أسواق جديدة وفرص جديدة. أيضا بالنسبة للاستهلاك العالمي من النفط، يعني الدول بدأت بإعادة عملية ضبط الاستهلاك، قللت من هذا الاستهلاك وزادت من استهلاك الفحم وركزت على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. أيضا قطاع السيارات الكهربائية والتركيز على هذا القطاع قلل من استهلاك مادة الديزل والبنزين في دول مستهلكة كبرى كالصين. أيضا البدائل التي أوجدتها هذه الدول من خطوط بديلة وأنابيب بديلة، يعني في الصين الآن يستوردون كميات كبيرة من النفط الروسي عبر الأنابيب. وما يزال أيضا مضيق هرمز اللافت للانتباه أنه هناك عدة سفن الآن بدأت تخرج، وبالتالي يعني علامات الطمأنة وعلامات أن الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب هذه الصدمة بدأت واضحة. لذلك هي توقعات متفائلة برأيي، ونتفائل أيضا بأن الاتفاق بين إيران وعمان قد يعني يحصل على موافقة أمريكية، وبالتالي هذا يعني يدعم هذا الاقتصاد.
1: طب برأيك من هذه العوامل التي ذكرتها، وهي أيضا العوامل التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، برأيك أي من هذه العوامل كان الأكثر تأثيرا في كبح الأسعار؟
0: يعني وجود عاملين مع بعضهما، هو المخزونات الاستراتيجية كانت عامل ضمان، وضبط الطلب والاستهلاك المحلي من دول مستهلكة كبرى كان له التأثير الأكبر، لأن السحب يعني كان أقل من المتوقع، وبالتالي هذا أعطى مؤشر إيجابي. ولا ننسى أيضا أنه تزامن مع زيادات من إنتاج خارج أوبك من دول ككندا وبرازيل وغويانا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا كله مع بعضه شكل شبكة أمان يعني أعطت إشارات أن الاقتصاد العالمي قادر على تجاوز هذه الأزمة.
1: في المقابل مديرة صندوق النقد الدولي حذرت أيضا من أن موجة ارتفاع جديدة لأسعار الطاقة قد تشعل التضخم مجددا. برأيك ما السيناريو في هذا الصدد؟
0: نعم، التضخم العالمي اليوم عند نسب مرتفعة يعني 4.7%، وإذا دخلنا في موسم الشتاء وبرودة الطقس وسحب من كميات الغاز والنفط، لذلك هذه العوامل قد تؤدي إلى فعلا ارتفاع أسعار الطاقة إذا ما بقي مضيق هرمز على حاله، لأنه كل شهر يتأخر فيه المضيق عن العودة إلى عمله يزداد سعر النفط ب7 إلى 8 دولار، وبالتالي هذا يعني يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي. لذلك نحن نترقب ويعني بحرص شديد على أن تحل هذه الأزمة قبل دخول فصل الشتاء. لا ننسى أن مخزونات حتى الغاز في أوروبا منخفضة جدا الآن، وهي أقل من المتوقع عليه في نفس الفترة من السنة. لذلك هذا ما تخشاه مديرة صندوق النقد الدولي ويراقبه المحللون ومؤسسات التمويل والدراسات الدولية.
1: شكرا لك دكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معنا من لندن. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: مشاهدينا الكرام، تابعنا هذه النافذة الاقتصادية التي قدمتها الزميلة روعة أجيب بخصوص أوضاع أسعار النفط في العالم وأسباب عدم ارتفاعها مؤخرا. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي قطاع غزة.

0: الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في طهران، تناولا جهود خفض التصعيد، كما تطرقت النقاشات إلى الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال لقائه مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي. هذا وقال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن مبيعات طهران من النفط لم تتوقف رغم تراجعها، مؤكدا أن عملية التسليم مستمرة في المياه البعيدة. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن واشنطن تركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي، وأكدت ألا محادثات جارية حاليا. وفي الملف اللبناني، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن امرأة استشهدت وأصيب 6 أشخاص في الغارة الإسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن 5 غارات على منطقة النبطية جنوبي لبنان. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنا تحتية للحزب في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. في الأثناء، قال بيان لنتنياهو وكاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك السلاح في غزة. وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر إيريز أمام البضائع وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواته بالضفة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أبدأ معك عمر بخصوص ما رشح عن محادثات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران مع وزير الخارجية عراقجي وكذلك رئيس البرلمان قاليبوف.
1: نعم محمود، قبل قليل صدر بيان عن البرلمان الإيراني شرح فيه اللقاء الذي جرى بين رئيس البرلمان محمد باقر قاليبوف ووزير أو رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، حيث جاء في هذا البيان بأن قاليبوف أشار خلال هذا اللقاء إلى ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمذكرة التفاهم التي كانت دولة قطر وسيطة أساسية في التوصل إلى تلك المذكرة. وأضاف قاليبوف خلال هذا اللقاء بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على معلومات خاطئة ومضللة حسب تعبيره، وتخطئ دائما في الحسابات. وأكد أيضا على أن الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية هو انتهاك لمذكرة التفاهم، وأنه أيضا خطأ في الحسابات الأمريكية، وأن طهران سوف تخرج منتصرة من هذه الحرب وسوف تتغلب على الحصار بحسب تعبيره. كذلك بحسب البيان الذي صدر عن البرلمان في هذا اللقاء، قد نقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ترحيبه بالمفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، وتأكيده بأن قطر سوف تساهم وتواصل وساطتها لأجل التوصل إلى حلول دبلوماسية ضمن الجهود التي بذلتها منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة. لقاءان أيضا هامان في الحقيقة أجريهما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. حتى اللحظة لا توجد تفاصيل أو معلومات حول ما دار في هذين اللقاءين، لكن بالمجمل كانت قد قالت الخارجية الإيرانية إن هذه الزيارة هي منصبة على الجهود لأجل التوصل إلى حلول ما بشأن قضية مضيق هرمز. ولا يعرف حتى الآن هل هناك مبادرة جديدة، هل هناك مقترح جديد قطري يحمله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز. المعلومات هنا محمود تشير إلى أن الاتفاق الإيراني العماني بات شبه جاهز، هناك اتفاقات على كافة القضايا تقريبا.

0: لا سيما أنه تم تحديد المسارات المؤقتة للعبور في مضيق هرمز بحسب ما يقول المسؤولون الإيرانيون بشكل مستمر، وكانوا قد تحدثوا دوما عن أن تلك المباحثات حققت الكثير من التقدم، حتى أنه تم الاتفاق إلى إيجاد مركز ملاحي مشترك لمراقبة الملاحة البحرية في المضيق والحصول على إحداثيات ومعطيات ومعلومات السفن في مضيق هرمز. لكن الذي أعاق التوصل إلى هذا الاتفاق أو الإعلان المشترك الإيراني العماني، تقول طهران إن العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات، لذلك هناك جهود الآن منصبة لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن في هذا الشأن. يعتقد إلى حد كبير إلى أن هذا الاتفاق الإيراني العماني بحاجة إلى ضوء أخضر أمريكي. طهران تقول دائما إن فتح مضيق هرمز ليس مرتبطا بهذا الاتفاق، إنما مربوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم رفع الحصار وإعادة العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، بينما تصر واشنطن على فتح المضيق من دون العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: لو تعطينا لمحة سريعة عن تفاصيل التصريحات التي أدلى بها وزير النفط الإيراني بخصوص تمكن إيران من بيع نفطها في المياه العميقة.
0: نعم محمود، هو لم يدلي بالكثير من التفاصيل. قال إن إيران على الرغم من الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية، فإنها لا تزال قادرة على بيع النفط في المياه البعيدة. وفي الحقيقة محمود، هذا التصريح يتناقض مع ما ذكره محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قبل نحو 3 أو 4 أيام، عندما قال إن إيران غير قادرة الآن على بيع النفط. لكن بعض المعلومات خلال الفترة الماضية، بعض المصادر تحدثت عن أن إيران خلال 20 يوما من مذكرة التفاهم قبل أن تعيد واشنطن فرض الحصار البحري على المياه الإيرانية، كانت قد تمكنت بإرسال كميات كبيرة من النفط إلى خارج خط الحصار البحري الأمريكي، أي خارج بحر العرب، عبرت تلك السفن التي كانت تحمل النفط إلى تلك المياه البعيدة. لذلك هناك هنا في طهران من يعتقد أن تصريح وزير النفط الإيراني قد يعود إلى هذا الشأن. فضلا عن ذلك، إيران لا تزال تمتلك ما يوصف بأسطول الظل عبر نقل شحنات النفط من سفينة إلى سفينة أخرى، تغيير الأعلام التي تحملها السفن، تغيير الأسماء، تغيير أسماء الشركات. وبذلك هذه الطريقة في الالتفاف على العقوبات إيران لا تخفيها، ولو أن العقوبات الأمريكية الجديدة تحاول عرقلة هذا المسار، لكن إيران لا تزال تصر على أنها قادرة على تجاوز الحصار وبيع النفط لك. على الرغم من أن ذلك ليس كما كان سابقا.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. أتحول إلى البيت الأبيض في واشنطن، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة فادي منصور. كيف هي الصورة من الجانب الأمريكي فادي؟
2: محمود، لا شك أن البيت الأبيض يتابع بعناية هذا الحراك الدبلوماسي، وإن كان الموقف العلني كما يعبر عنه المسؤولون الأمريكيون وآخرهم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الولايات المتحدة لا تتفاوض حاليا مع إيران، وأرفقت هذا التصريح بالتأكيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى موقفا إيرانيا تفاوضيا، بمعنى أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة غير راضية عن الشروط الإيرانية أو عن الموقف الإيراني من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أنه يمتلك كل الأوراق ويمسك بكل الأوراق في الوقت الراهن، خصوصا في إطار استراتيجية ذات ثلاثية تقوم على أولا فرض الحصار على إيران من ناحية، ثانيا تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال هذا الفصل الجديد من الحرب تحت عنوان خنق اقتصاد إيران كما قال وزير الخزانة، والنقطة الثالثة فك قبضة إيران عن مضيق هرمز من خلال الاستمرار في حماية هذا المسار الجنوبي بمحاذاة سواحل عمان، والذي تقول الإدارة الأمريكية أنه يتمكن بتمرير ما بين 7 ملايين إلى 15 مليون برميل من النفط يوميا، مما يهدئ أسواق الطاقة العالمية في الوقت الراهن ولا يدفع إلى ارتفاعات أو اهتزازات كبيرة في سوق النفط على الأقل، وأيضا في أسعار الوقود. لكن رغم هذا الموقف الإدارة الأمريكية تشير إلى مسألتين. أولا أنها لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل لما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وهذا ما أعلنه وزير الطاقة الأمريكي وفق اقتراح تواصل الولايات المتحدة الدفع به، يقوم على شراكة بين واشنطن وطهران تزود من خلالها الولايات المتحدة إيران بالوقود النووي، بما يضمن أن إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم لغايات عسكرية. وإلا فإن الإدارة الأمريكية تقول هناك الكثير من الخيارات المتاحة للرئيس الأمريكي، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها الخيار العسكري، وإن كانت تفضل في الوقت الراهن الاستمرار في الضغط الاقتصادي أولا لإعادة فتح مضيق هرمز بدون قيود أو شروط وبشكل كامل، ومن ثم العودة إلى التفاوض. لكن من الإدارة الأمريكية، ورغم قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير معني بإعادة تفعيل مذكرة التفاهم، من لم تقل علنا ما هي الأسس الجديدة التي تريد أن تخوض فيها المفاوضات، وبالتالي تفضل أن تبقي على هذا الصمت إزاء إيران واستمرار الضغط على الأقل والحفاظ على هذه المحادثات خلف الأبواب المغلقة.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، كان معنا من البيت الأبيض في واشنطن. أرحب بضيوفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والسيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أبدأ معك دكتور صدقيان، هل أنت متفائل بالجهود الحالية التي يبذلها الوسطاء، تحديدا زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة طهران ومحادثاته مع قاليباف وعراقجي؟
3: الزيارة مهمة جدا، وبالتالي شخصية الشيخ محمد بن عبد الرحمن وعلاقاته الواسعة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، وهو صديق قديم لإيران، يعني تجعلنا نتفائل لذلك. لكن السؤال الأهم والأكبر، هل نستطيع أن نتفائل بأنه يستطيع أن يروض الجانب الأمريكي أو الرئيس ترامب من أجل الجلوس مع إيران أو العودة مع إيران إلى طاولة مفاوضات لحل الأزمة بشكل كامل مع إيران؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرغم من أنه لم يكسب الحرب وفشل في الحرب، والآن هو ذهب إلى الحرب الاقتصادية مع إيران، لكنه لم يتحدث عن إمكانية الرجوع إلى مذكرة التفاهم أو الرجوع إلى الخيار التفاوضي. على العكس من ذلك، هو ذهب إلى فرض عقوبات واستخدم الحرب الاقتصادية ضد إيران، وتحدث وزير خزانته عن الكثير من الإجراءات التي يريد تطبيقها على الدول في المجتمع الدولي كقواعد في النظام العالمي الجديد، وأيضا متحدثة باسم البيت الأبيض قالت بأن لا يوجد هناك أي مفاوضات مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، هو قال بأن الحرب مستمرة وأنه لا يوجد هناك سقف زمني إلى هذه الحرب، وبالتالي هو لا يشعر بأنه يجب العودة إلى المفاوضات الآن. هل إن الأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة هل يستطيعون أن يضغطوا على الرئيس ترامب من أجل التوصل مع إيران إلى اتفاق يفتح فيه المضيق ويستطيع أن يؤمن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة؟ لأن الحرب التي شنها على إيران لم تتأثر بها إيران فقط، وإنما تأثرت الدول المنطقة، أصدقاء الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي أيضا تأثر بعد أن تم غلق مضيق هرمز وهذه التداعيات لهذه الحرب التي ليس فيها هدف، وبالتالي هو لم ينجح بتحقيق أي هدف منها.
1: سيد تيم كونستنتاين، عندما تقرر الإدارة الأمريكية مواصلة هذه الحالة التي تبدو عليها ملامح الجمود بشدة مع الجانب الإيراني، هل تأخذ في اعتباراتها مصالح الحلفاء الذين يبدو أنهم تضرروا بشدة من هذه الحرب التي بدأت في فبراير الماضي؟
4: It certainly is. You've seen بكل تأكيد تفعل ذلك. كما تشاهدون هذا الرئيس أكثر من أي رئيس عرفته يركز على منطقة الشرق الأوسط، حتى في عهدته الأولى ومع بداية عهدته الثانية الأولوية القصوى بالنسبة إليه كانت التعامل مع الملف غزة، بالإضافة إلى الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وقد دعم الشرع ورفع العقوبات في سوريا. هذا الرئيس يركز بكل وضوح على منطقة الشرق الأوسط ومصلحة أصدقاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة. بالمقابل نرى إيران. إيران أغلقت مضيق هرمز، بالإضافة إلى خنق الاقتصاد لكل هذه البلدان. هذا خيار إيران، وكان هناك تهديد لسفينتين قصفتا الليل في الليل، وهذا لم يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نتحدث عن تهديدات في المنطقة، هناك بلد وليس الولايات المتحدة، هناك دولة أطلقت الصواريخ مستهدفة البلدان التي ذكرتها. وبالتالي التهديد للاستقرار في المنطقة والتهديد لسلامة الدول وأمنها هذا إيران.
1: لكن هذا الوضع لم يكن قائما قبل أن تأتي الولايات المتحدة بجيشها من أقصى الأرض وتتماشى مع تقييمات بنيامين نتنياهو لشن هذه الحرب. المضيق كان مفتوحا، اقتصاديات هذه الدول كانت منتعشة وكانت في مأمن من أي رد انتقامي إيراني.
4: أود أن أقول في هذا الصدد أنه إذا ما عينا التاريخ الحديث وحتى إذا ما عدنا بالزمن إلى الوراء، هناك مجموعة كبيرة من وكلاء إيران الذين يحصلون على الأسلحة والتمويل من إيران ويزعزعون استقرار المنطقة بشكل مستمر. الحوثيون في اليمن يهاجمون المملكة العربية السعودية، حزب الله في لبنان يشن الهجمات ضد إسرائيل، وفي بعض الأحيان يتدخل في سوريا. وإذا ما عينا أنشطة حماس مثلا، كل هذه المجموعات ممولة ومسلحة من قبل إيران. وبالتالي عندما أستمع إلى الحجج التي تقول نعم كانت الأمور مستقرة، صحيح لم تكن الحرب قائمة، هرمز كان مفتوحا، ولكن الاستقرار ليس الكلمة التي أستخدمها أنا. طبعا أهداف الولايات المتحدة أولا ألا يكون هناك نووي في إيران، ولكن ثانيا التخلص من كل هذه المجموعات الإرهابية التي تأخذ رهينة الأجزاء المختلفة من منطقة الشرق الأوسط. أهداف الولايات المتحدة إذن واضحة، وهي لمصلحة المنطقة وليس بالضرورة إيران.
1: هل توافق ضيفنا على هذا الطرح دكتور محمد؟
5: أحترم صديقنا ثيم عندما يدافع عن الترامبية الجديدة، ولكن لا أتفق معه عندما يظل مخلصا لمبدأ تصدير المسؤولية. هو لا يعتقد أن البيت الأبيض سواء في عهد ترامب أو في عهد بايدن أو في عهد بوش الابن، ليس للبيت الأبيض أي مسؤولية في تحريك المياه التي كانت مستقرة في الخليج وفي الشرق الأوسط. وبالتالي إذا كنا نلوم الإيرانيين ووكلاء إيران وكل هذه السردية التي تشبعنا بها لعدة أشهر الآن، هي أيضا تبقى عقيدة غير مكتملة. وأدعوه أن يفكر مليا في أن الحقيقة لا تكمن في إنكار جزء منها. الحقيقة هي أن المشهد مركب، هناك خطايا إيرانية لا نختلف عليها، سواء فيما يتعلق بالوكلاء، سوف ما يتعلق الآن بافتعال أزمة الطاقة، في إضعاف اقتصاديات دول الخليج، في ما حدث في الأردن وفي العراق، والهجمات من قبل الحوثيين على السعودية. كل هذه المتغيرات يمكن أن نلوم عليها إيران من الآن إلى يوم يبعثون. ولكن أيضا ينبغي أن نحتفظ أيضا بالشق الآخر حتى يستقيم المنطق، أن لولا تواطؤ ترامب ونتنياهو يوم 7 فبراير الماضي لما كانت هناك حرب، لما كانت هذه الهزة التي كسرت ميزان قوة كان هشا منذ حرب العراق ومنذ أيضا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. فبالتالي أنا آتي من خلفية التعامل مع الصراع على حقيقته، أرى أن هناك مسؤولية أمريكية إسرائيلية وهناك مسؤولية إيرانية أيضا في المقابل. لذلك نوزع المسؤولية مناصفة. وأيضا ينبغي أن نقر أن هذا الخليج وهذا الشرق الأوسط في هذه المرحلة مغلوب على أمره، لا يستطيع إيقاف المد الأمريكي على الرغم من كل الخطايا التي يرتكبها ترامب. والآن نحن في حرب اقتصادية لن تضعف الإيرانيين فحسب، بل ستستديم الوضع السلبي بالنسبة لكل المنطقة. وفي المقابل أيضا أتحدث بأن أحيانا ما أسميته من قبل بالدوغمائية الإيرانية، أن إيران ربما تتعنت في مثلا السيطرة على مضيق هرمز، تتعنت في أنها لا تراعي مصلحة جيرانها، وإن كان مبدأها المعلن سابقا مبدأ حسن الجوار. أرجو فقط أن نخرج من هذه العباءات السياسية أو الأيديولوجية، وأن نرى الواقع كما هو في الخليج وفي الشرق الأوسط، بعيدا عن أي تبشير أيديولوجي.

0: دكتور محمد، لو افترضنا أن الطرفين ألقيا آذانا صاغية لجهود الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، ما الأساس الذي سيعود إليه الطرفان على طاولة المفاوضات؟ مذكرة التفاهم أم أن هناك أشياء؟
1: لا،
0: يعني
1: هي
0: هو سؤالي للدكتور صدقيان.
1: تفضل.
0: على الأقل دكتور صدقيان، ما هو الذي يمكن أن يعود عليه الطرفان؟
2: هذه مشكلة كبيرة الآن. ماذا يريد الرئيس ترامب حقيقة؟ أنا كنت أقرأ مقالات صباحا للكاتب الأمريكي، وهو يميني في المحافظين الجدد، روبرت كيغن. هو ينتقد ترامب وسياسة ترامب والحرب على إيران ونتائج هذه الحرب. وبالتالي أنا أستغرب عندما يأتي شخص مثل السيد تيم، وهو صحفي متمرس، أن يدافع عن هذه الترامبية الجديدة التي وصفها الدكتور الشرقاوي. بالتالي الإيرانيون الآن عندما يتحدثون يتحدثون بمنطق. السيد تيم يتحدث عن سردية يعني ملئت آذاننا بها، حزب الله وحماس والحشد الشعبي وكذا. ما هي النتائج التي يريدها؟
0: لكن هذه حقائق في نهاية المطاف. هذه حقائق،
2: هذا صحيح، لكن إلى أين نريد أن نسير؟ هذه مهمة جدا. الآن لدينا مشكلة، الولايات المتحدة لم تنجح في تحقيق أهدافها. الآن هناك معضلة لدى الرئيس ترامب، معضلة في الداخل الأمريكي، ومعضلة أيضا للمجتمع الدولي، للدول الإقليمية. الآن نحن لدينا قاعدة، هذه القاعدة تم التوقيع عليها، وهي وثيقة مذكرة التفاهم، وقع عليها الرئيسين مسعود بزشكيان وروبرت ودونالد ترامب. وبالتالي هذه الوثيقة يمكن أن تكون مرجعية لاستئناف المفاوضات، لكننا في ذات الوقت الإيرانيون متمسكون بهذه المرجعية، مرجعية مذكرة التفاهم. يحترمون التوقيع الذي وقعوه على هذه المذكرة، لكن للأسف الشديد بأن توقيع الرئيس ترامب لا زال موجودا على هذه المذكرة، وهو لم يذكر هذه المذكرة، يقول بأن الحرب مستمرة وليس لها سقف زمني.
0: أو الجانب الأمريكي عموما ينتقد ما يسميه عدم جدية الإيرانيين في التفاوض، ويأخذون على الجانب الإيراني تعدد مراكز القرار في النظام، بحيث أنهم لا يعرفون مع من يتخاطبون في نهاية المطاف، كل يأخذ قرارا منفردا. ربما أخذت على ضيفنا في الاستوديو أنه يخالف مثلا مقال الذي قرأته لكاتب يميني، هذا من علامات عافية المجتمعات الديمقراطية، أن هناك تعددا في الأراء لكن هناك مركز واحد لاتخاذ القرار. هل هذا في إيران؟
2: ولماذا لا يقبلون بتعددية الآراء في المجتمع الإيراني وهناك مركز واحد للقرار في إيران أيضا؟
0: هل هذا حادث يعني؟
2: بالتأكيد، كل المجلس الأعلى للأمن القومي هذا هو الذي تتخذ فيه القرارات النهائية، سواء كانت في الحرب أو في السلم. لكن المشكلة الكبيرة الحالية الموجودة، ماذا يريد الرئيس ترامب أن يفعل؟ هذا هو الذي يعني يهم المجتمع الإقليمي، المجتمع الدولي أيضا. اليوم مثلا باكستان قالت بأنها لن تعتني بالعقوبات الجديدة التي فرضت على الدول، والتي تريد الولايات المتحدة فرضها على الدول كقاعدة من قواعد النظام الدولي الجديد، نظام العالم الجديد. بالتالي هناك مشكلة، هذه المشكلة ليست مشكلة إيران فحسب، هذه مشكلة المجتمع الإقليمي، مجتمع كل المجتمع الدولي أيضا، والاقتصاد العالمي أيضا. ماذا يريد الرئيس ترامب؟ لماذا ندافع هكذا عن الرئيس ترامب في هذه الخطوات المتخبطة التي لا يمكن لنا أن نرى أين يسير وما هي الأهداف التي يريد أن يذهب إليها؟
0: في الأعزاء الدكتور صدقيان والدكتور محمد الشرقاوي وكذلك السيد تيم كونستنتاين. في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي 5 غارات على منطقة النبطية جنوب البلاد، وقالت وزارة الصحة إن امرأة استشهدت وأصيب 6 أشخاص في غارة على بلدة عرب صليم جنوبية البلاد. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنا تحتية للحزب في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. معنا من قعقعية الجسر في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. ولكن قبل أن أشرع في اللقاء مع مراسلينا، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، إذ يقول مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية حدثت على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. إذن أبدأ معك جوني طانيوس بخصوص هذه الغارة، هذه غارة جديدة، إذن قطعت فترة الهدوء الحذر التي تحدثت عنها في النشرة السابقة.
3: نشاهده من دخان ربما تبدد على نحو كبير، ولكن ما يزال هذا الدخان حاضرا في أجواء هذه المنطقة. ما نشاهده من دخان ينبعث من تلك النقطة هو بنتيجة غارة من مقاتلة حربية على بلدة النبطية الفوق كما يبدو لناحية الموقع الجغرافي، وأيضا كانت سبقتها غارة أخرى إلى ناحية الغرب على بلدة المنصور التي تتعرض بشكل مكثف أيضا خلال الأسبوعين الأخيرين لاستهداف إسرائيلية من خلال الغارات وأيضا من خلال التفجيرات والقصف المدفعي. وهذا طبعا يؤشر إلى التصعيد المستمر هنا في الجنوب اللبناني، بعدما كانت الساعات القليلة الماضية شهدت 5 غارات باتجاه منطقة النبطية أو قضاء النبطية، من بينها غارتان على بلدة عرب صليم أدت إحداهما إلى استشهاد سيدة وإصابة 6 آخرين بجروح، بالإضافة إلى غارة على النبطية الفوق التي استهدفت كما ذكرنا قبل دقائق قليلة، وأيضا كانت هناك غارات من مسيرات على النبطية الفوق وعلى منطقة كفر رمان. مشهد تصعيدي بامتياز يبعث على كثير من القلق والترقب بشأن مسار الأمور في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي ادعى أن حزب الله الليلة الماضية أطلق مسيرات انتحارية باتجاه قواته في محيط مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات التي يركز عليها الجيش الإسرائيلي جهده العسكري إذا صح التعبير وتركيزه العسكري خلال المرحلة القليلة الماضية، باعتبار أنه يقول أنها تضم بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله. وهذه المناطق التي استهدفت اليوم كفر رمان والنبطية الفوق على وجه التحديد هي غالبا ما تستهدف من المسيرات وأيضا بالقصف المدفعي، هي محيطة بمرتفعات علي الطاهر وتشكل نوعا من الامتداد الجغرافي لهذه المنطقة المهمة والتي يتم التركيز عليها. بلدة عرب صليم هي أبعد بقليل من هذه النقطة، وبالتالي التركيز هنا بالنسبة للجيش الإسرائيلي له معطياته وله معانيه، لأنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي على ما يبدو مرتفعات علي الطاهر هي نقطة استراتيجية، وطبعا هذا المرتفع هو استراتيجي بامتياز يسمح بالإطلالة على مدينة النبطية بشكل كامل من جهة، وأيضا من الجهة الأخرى على المناطق الحدودية وصولا إلى الحدود الدولية التي يطالب لبنان بانسحاب إسرائيل حتى هذه الحدود. كما ذكرنا هناك الكثير من الخشية هنا في لبنان بشأن المسار التصعيدي الإسرائيلي أكان اليوم وأيضا المسار المستمر خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا أن هناك حسابات إسرائيلية سياسية داخلية تتحكم بالمسار. لبنان يؤكد أن هناك اتفاقا جراء التوصل إليه هو اتفاق الإطار يرعاه الجانب الأمريكي بموجب مفاوضات مباشرة، ينص هذا الاتفاق على انسحاب تدريجي أو على الاتفاق على مناطق تجريبية. كان الجيش الإسرائيلي على سبيل المثال انسحب من زوتر الغربية في المرحلة الماضية، ولكن ما لمسه لبنان خلال المرحلة الماضية أيضا أن هناك نوعا من التسويف الإسرائيلي بشأن التعامل مع هذا الاتفاق. هناك أيضا دخان آخر ينبعث من هذه المنطقة المقابلة لنا في قضاء النبطية، وقد وصل تردد هذا الانفجار إلى هذه النقطة، وطبعا ننتظر تبيان المشهد بشأن حقيقة ما حصل مع تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. على الأغلب نحن نتحدث هنا أيضا على ما يبدو عن غارة جديدة تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر. إذن المشهد التصعيدي مستمر، هناك تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني خلال هذه المرحلة. إذن هذه غارة جديدة، إذن المنطقة تسمى هنا بمنطقة الدبشة، وهي قريبة جدا من مرتفعات علي الطاهر. إذن المسار الميداني يتحدث عن نفسه من خلال هذه الغارات ومن خلال هذا الدخان الذي ينبعث من قضاء النباطية. وبالتالي كما ذكرنا هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح حاليا

0: بشأن مسار الأمور الميدانية في ضوء ما يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي، وأيضا في ضوء ما يقوله لبنان الرسمي الذي يطالب دوما بوقف هذه الاعتداءات، وقف هذه الغارات، وقف استهداف المدنيين، وأيضا وقف كل أشكال التصعيد الإسرائيلي. لبنان يعتبر أن هذا التصعيد من شأنه أن يعرقل مهام الجيش اللبناني في الانتشار، من شأنه أن يؤثر على المفاوضات المباشرة، وهذا التصعيد يأتي في مرحلة حساسة تتعلق بهذه المفاوضات. آخر جولة من التفاوض حصلت في العاصمة الإيطالية، كانت هناك نوع من خيبة الأمل اللبنانية لأن الجانب الإسرائيلي لم يتجاوب مع المطالب بمزيد من المناطق التجريبية، مزيد من الانسحابات الإسرائيلية، بتفهم موقف لبنان بضرورة وقف الاعتداءات. والجولة التفاوضية المقبلة التي أعلن أنها ستعقد مطلع الشهر المقبل ما يزال مصيرها غير محسوم، لا معطيات بشأن موعدها الحاسم، وهناك خشية أيضا من أن يعمد الجانب الإسرائيلي إلى تعطيل المسار التفاوضي بناء على هذا التصعيد الميداني وعلى ما يحصل في الميدان بشكل رئيسي. وطبعا حتى هذه اللحظة في إطار المشهد الميداني وأيضا المعطيات المتوافرة، لابد من الإشارة إلى أن حزب الله وهو معني بشكل مباشر بما يجري لم يعلق على ما حصل، لم يؤكد أو ينفي ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. حصل هذا سابقا في مرات سابقة عندما كان الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بتنفيذ عمليات، كان الحزب يلتزم الصمت. حصل ذلك قبل نحو أسبوعين، وحينها شنت المقاتلات الحربية غارات، من بينها استهداف منزل في بلدة أنصار حيث استشهدت عائلة بأكملها. واليوم المشهد التصعيدي عاد ليفرض نفسه. أيضا المستوى السياسي اللبناني، رئيس الجمهورية، الحكومة، لا تعليقات حتى هذه اللحظة، ولكن كما كنا نتحدث الموقف الرسمي اللبناني معروف محسوم. لبنان يعتبر أن كل هذا التصعيد هو سلبي على المستوى الميداني، على مستوى اتفاق الإطار، على مستوى المفاوضات، وعلى مستوى المطالب اللبنانية، ودائما هناك مطالبة للراعي الأمريكي بمزيد من الضغوط على إسرائيل.
1: إذن تابعنا معك جوني تانيوس هذه الغارات المستمرة على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان، وطبعا أشرت إلى آثار الغارات السابقة على بلدات المنصورية وبرعشيت والنبطية الفوقة في منطقة جنوبي لبنان. يعني ابقى معي من فضلك، سأتحول إلى محمد خيري من رام الله لنرى إن كان الجانب الإسرائيلي قد أصدر أي بيان بخصوص الغارات المستمرة في جنوب لبنان. محمد هل تسمعني؟
2: كان قد أشار إلى أنه نفذ اليوم سلسلة غارات. نعم
1: تفضل أكمل.
2: نعم، الجيش الإسرائيلي كان قد أشار إلى أنه نفذ سلسلة غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وهو أشار إلى أنه استهدف مستودعات كان يستخدمها الحزب لتخزين السلاح الذي يستخدم ضد القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين. كان الجيش الإسرائيلي قد أشار أيضا إلى أن حزب الله استهدف القوات الإسرائيلية العاملة في منطقة تلال مرتفعات علي الطاهر بمسيرتين مفخختين الليلة الماضية، إلا أنه لم تقع ثمة أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة على وجه التحديد. يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن العشرات من عناصر حزب الله لا يزالون في أنفاق تحت الأرض، وبأن القوات الإسرائيلية منتشرة في تلك المنطقة من أجل منعهم من الخروج. حتى هذه اللحظة لا يزال الجيش مصمما على الإبقاء بالوضع على ما هو عليه في تلك المنطقة مرتفعات علي الطاهر على وجه التحديد. وهناك مصادر إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن الجيش يرصد بأن ثمة حراك لحزب الله من أجل مد هؤلاء المقاتلين بالمواد الغذائية وبالأكسجين وبغيره خلال الفترة الماضية، إلا أن الجيش يقول أن العمليات مستمرة من أجل منع كل ذلك. ويقول الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية منتشرة في المنطقة الأمنية العازلة كما يسميها من أجل درء الأخطار عن سكان بلدات الشمال، وبأنه لن يسمح لحزب الله باستهداف القوات الإسرائيلية أو كذلك المواطنين الإسرائيليين. هذه التطورات تأتي بعد جملة من التصريحات سواء من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أو كذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكل هذه التصريحات كانت تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي منتشر في المنطقة الأمنية كما قال كاتس مؤخرا.

0: بأنه سيبقى هناك لفترة طويلة الأمد. لم يتحدث كاتس عن الجدول الزمني لعملية الانسحاب الإسرائيلية من تلك المناطق على الأقل حتى هذه اللحظة، على الرغم من وجود مفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، إلا أنه حتى خلال هذه المفاوضات تقول إسرائيل إنها كانت تتحدث عن المناطق التجريبية وليس عن عملية انسحاب إسرائيلية من الأراضي اللبنانية. إسرائيل تؤكد بأنها باقية على الأقل حتى كما قال نتنياهو ما دامت هناك مصالح أمنية. طالما بقت هناك مصالح أمنية لإسرائيل لبقاء الجيش الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي سيبقى في تلك المنطقة، وهي ترفض الحديث عن ذلك في المفاوضات كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة. هذه الغارات التي تجري في هذه الأثناء ربما هي دليل على أن ما يسمى بالرد الإسرائيلي كما جاء في البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي لم يستكمل حتى هذه اللحظة، لكن الجيش كان قد أشار إلى أنه نفذ الغارات وذلك الرد على حزب الله كما أشار. هذه الغارات الجارية في هذه الأثناء ربما يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بشأن تفاصيلها وأسبابها وما الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني في هذه الأثناء ويعمل على استهدافه. إلا أنه كان يشير إلى أنه يستهدف حتى خلال الأيام الماضية مستودعات تابعة لحزب الله فيها وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية عسكرية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أشار مرارا وتكرارا إلى أن الجيش مستمر في هدم منازل في منطقة الجنوب اللبناني وبخاصة القريبة من الحدود الإسرائيلية، وهو تفاخر قبل عدة أيام بأن السكان اللبنانيون قد خرجوا من هذه المناطق ودخلها الجيش الإسرائيلي ويمكث فيها في هذه الأثناء تماما كما شبهها في مخيمات شمال الضفة الغربية، مخيم جنين وطول كرم وكذلك مخيم نور شمس.
1: أعود إذن إلى جوني تونيوس من قعقعية الجسر في جنوب لبنان. هل هدأت الأوضاع؟ هل انتهت سلسلة الغارات؟ يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع جوني تونيوس. أعود إليك محمد خيري. إذن البيانات الإسرائيلية أو الصادرة عن الجيش الإسرائيلي تركز على في هذه المنطقة على أو في هذه المرحلة تركز على ما يحدث من جنوب لبنان وتقدم مبررات لهذه الغارات. لو نستعرضها مرة أخرى فقط نشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا نقلا عن مراسل الجزيرة إذ يقول إن هناك غارات إسرائيلية على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطية الفوق جنوبية لبنان. محمد،
0: الجيش الإسرائيلي يبرر هذه الغارات بأنها تأتي في سياق الرد كما يشير على حزب الله الذي استهدف القوات الإسرائيلية العاملة والمتمركزة في منطقة مرتفعات علي الطاهر كما ذكرنا قبل قليل. يقول الجيش الإسرائيلي وكذلك مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية إن الجيش منتشر في تلك المنطقة على وجه الخصوص من أجل عدم السماح لعدد كبير من عناصر حزب الله بالخروج من أنفاق تحت الأرض. وقال الجيش الإسرائيلي في عدة مرات وفي بيانات مختلفة بأنه حاول استهداف هذه الأنفاق الكبيرة كما يسميها والبنية التحتية العميقة. وكذلك تقول وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يرصد مؤخرا بأن ثمة حراك من حزب الله من أجل مد هؤلاء العناصر بالمواد الغذائية وكذلك من أجل حل مشكلة الأكسجين وغيرها من والوقود وغيرها من المتطلبات. ولكن رغم ذلك فإن الجيش حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيانات تتعلق بالغارات الجارية كما أشرنا.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، كان معنا من رام الله، وأشكر كذلك جوني تونيوس كان معنا من جنوب لبنان. للمزيد بشأن استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك. حتى لو صحت الرواية الإسرائيلية بشأن المبررات التي حدث بالجيش إلى قصف هذه المناطق، لم يكن من المفترض أن تكون هذه مهمة الجيش اللبناني تطهير مناطق الجنوب وغير ذلك؟
2: مهمة الجيش اللبناني تطهير مناطق الجنوب تقصد من
1: يعني مسألة تسلم السلاح من حزب الله وغير ذلك، ألم تكن المفاوضات قائمة على هذا الأمر؟ مناطق تجريبية يدخلها الجيش؟
2: موضوع قيام الجيش بسحب

0: تعتبرها ردا على ما حصل في علي الطاهر، هي تريد أن تكرس معادلة إسرائيل هو عنوانها أن أي عمل عسكري يقوم به حزب الله في جنوب لبنان في محيط المنطقة، منطقة العمليات الإسرائيلية، أي عمل عسكري يقوم به سيقابل يعتبر خرق بالمفهوم الإسرائيلي، وسيقابل برد فوري على مناطق جديدة خارج إطار المنطقة العازلة والخط الأصفر. هذه المعادلة أسست لها في الهجمات الماضية على قرية، على بلدة أنصار وبلدة دير الزهراني، عندما قالوا أنهم تعرض أن جنودهم تعرضوا في محيط علي الطاهر لمسيرة من قبل حزب الله، فردوا على منطقة على بلدة أنصار ودير الزهراني، وهي بلدات كبرى خارج الخط الأصفر وخارج كل منطقة العمليات. وبالتالي اليوم قاموا بنفس العمل إنما باتجاه آخر، باتجاه عرب صليم، طبعا بالإضافة إلى النبطية الفوق، إنما عرب صليم تعتبر خروجا عن نطاق العمليات الذي قرره الإسرائيلي في محيط.
1: يعني ترى أن هذه الأعمال لا تحقق أهدافا ميدانية بقدر ما تمثل انتقاما من الجانب الإسرائيلي؟
0: هي انتقاما طبعا، هي محاولة ردع لحزب الله بأن لا يقوم بأي عمل عسكري في محيط علي الطاهر، وهنا النقطة الأساس. الإسرائيلي يريد أن يكرس هذه المعادلة لكي يسهل ويمهد دخوله إلى محيط علي الطاهر وبنية علي الطاهر التحتية. هذا عنوان كل هذه المعركة. كلما حاول أن يتقدم باتجاه مداخل معينة أو يشتبه بمداخل معينة، ربما هنا حزب الله يستشعر بالخطر الموجود طبعا في محيط علي الطاهر فيطلق مسيرات، ربما نحن نقول، لأنه هذا ادعاء إسرائيلي.
1: ليس هناك أدلة ملموسة على هذا الأمر،
0: لا أدلة ميدانية ولا هناك بيانات من حزب الله. وبالتالي كلما يقترب الإسرائيلي من هذه المناطق، من بنية علي الطاهر، يتعرض لمسيرات كما يدعي، فيقوم بالانتقام في مكان آخر في قرى آمنة بعيدة عن الخط الأصفر وخارج، يعني هي تقع ضمن وقف إطلاق النار تماما وفيها أهلها وسكانها. يعني اليوم في عرب صليم هناك سيدة استشهدت كان زواجها منذ أسبوع كما قالت الأنباء. فإذا هذه قرى آمنة يفاجئها الإسرائيلي باستهداف معين، ويختار قرى، بالمناسبة هنا لابد من فهم وقراءة، يعني كيف يختار هذه القرى الإسرائيلي؟ لماذا اختار بلدة أنصار ودير الزهراني في الرد الأول منذ أسبوع تقريبا أو أكثر، واليوم عرب صليم؟ هو يختار بلدات كبيرة وازنة بحجم بعدد سكانها وآهلة بالسكان، وبالتالي يريد أيضا بالإضافة إلى رفع معيار الردع الذي يريد أن يكرسه، أيضا يريد خلق هذا الواقع، واقع الاضطراب في الجنوب ككل.
1: هل يريد تهجير هذه البلاد الكبيرة أو البلدات الكبيرة كما تفاخر المسؤولون الإسرائيليون؟
0: نعم، هذا يساعد على إبقاء الجنوبي، وهذه حقيقة سيد مراد. الجنوبي الآن، وأنا أعرف من كل يعني من أهلي وأقربائي، هم جهزوا حقائبهم وعلى المداخل منازلهم ومستعدون دائما لإخلاء منازلهم عندما يتطور الوضع. هذه هي حياتهم الآن. هذه الخطوات الإسرائيلية اليوم العدائية طبعا، مثل استهداف عرب صليم اليوم وقبلها أنصار ودير الزهراني، تؤكد للجنوبي على هذا الخطر المحدق بأنه قد يتحول إلى هدف في لحظة مفاجئة غير محسوبة. لا يعرف الجنوبي ماذا يدعي الإسرائيلي وكيف يخطط. هو قال أنه تعرض في علي الطاهر فاستهدف بلدة آمنة كبيرة، وبالتالي هذا الأمر مرشح للتكرار، بما يؤدي طبعا إلى إفقاد حالة الاستقرار التي يعيشها بعض أهل الجنوب.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في المستشفيات بالقطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. رامي، تفاصيل هذه الاستهدافات الإسرائيلية، وطبعا ارتفعت حصيلة الشهداء من 2 إلى 3 حتى اللحظة الراهنة.
2: بالفعل محمود، تأتي تفاصيل هذه الاستهدافات بعد غارات إسرائيلية من المسيرات التي تحلق على مرتفعات منخفضة في مناطق عدة من قطاع غزة. شملت هذه الاستهدافات مدينة غزة ومدينة خان يونس. في مدينة غزة غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت منطقة مخيم الشاطئ من

0: مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وأسفرت عن وقوع شهيد وعددا من المصابين. أيضا نتحدث عن غارة إسرائيلية في منطقة الصناع وسط مدينة غزة والتي أسفرت عن سقوط شهيد وعددا من المصابين بعد أن أغارت هذه المسيرة على دراجة نارية وسط منطقة مكتظة بالنازحين واشتعلت النيران بخيام النازحين بعد هذه الغارة. وأيضا غارة ثالثة على منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة استهدفت خيمة تؤوي نازحين وأسفرت بطبيعة الحال إلى سقوط شهيد وأعدادا من المصابين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. محمود، نتحدث عن القصف الإسرائيلي المستمر من قبل المدفعية الإسرائيلية في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس. إسرائيل تسيطر وتهيمن على تلك المنطقة من خلال القصف المدفعي المستمر على منازل الفلسطينيين وإطلاق النار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة وأيضا إطلاق النار من قبل المواقع العسكرية التي حطتها إسرائيل في مناطق ومنازل الفلسطينيين وبنت هذه المواقع أكثر من 6 مواقع فقط في مدينة خان يونس. هذه المواقع تطلق النيران على الفلسطينيين غربا وتصيب الفلسطينيين في خيامهم في المنطقة الجنوبية أيضا في منطقة جزان النجار وجزان أبو رشوان. هذه المناطق تسيطر إسرائيل على معظم مناطقها وتقوم إطلاق النار المستمر على الفلسطينيين وتقوم أيضا تقوم الطائرات كواد كابتر بإلقاء القنابل الحارقة على منازل الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية. نتحدث عن مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي والتي لازالت تقوم بقصفها وتدميرها ونسفها في مناطق عدة.
1: رامي أبو طعيمة مراسل الجزيرة كان معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك. مع استمرار الغارات الإسرائيلية، قال بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في القطاع. وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر إيرز أمام البضائع. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي يأتينا من إيران من الرئاسة الإيرانية تحديدا. يقول إن الرئيس مسعود بازشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء القطري ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات. ونشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يأتينا من قطاع غزة نقلا عن مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية حدثت على منطقة أنصار غربي مدينة غزة. نرحب بضيفنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد سليمان، هذا البيان من نتنياهو وكاتس كان توقيته لافتا أنه يأتي بعد أقل من 24 ساعة من إحاطة قدمها ميلادينوف أمام مجلس الأمن وتحدث فيها عن ترتيبات لنزع السلاح وبالتزامن معها انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. كأن بنيامين نتنياهو ووزيره للدفاع يعيدون الكرة إلى المربع ربما ما قبل رقم 0 أو رقم 1 وإعادة الأمور إلى الوراء ويديرون ظهرهم بالكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. هل تتفق مع هذا التقييم؟
2: بالضبط أخي محمود. يعطيك أولا يعني مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. ما تريده إسرائيل وما يريده بنيامين نتنياهو ووزير جيشه كاتس الآن هو إحداث عملية تعطيل ممنهجة لكل الجهود الدولية التي يمكن أن تحدث حالة تقدم ولو كان تقدما بسيطا فيما يتعلق بآلية تنفيذ خطة وقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة. لاحظ ما بعد زيارة كوشنر إلى إسرائيل وما بعد ذلك من محطات، استشعر بنيامين نتنياهو أن هناك جهودا تبذل على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بدفع خطة وقف الحرب على قطاع غزة قدما. ما يقوم به إسرائيل، ما تقوم به إسرائيل ويقوم به بنيامين نتنياهو هو يعمل على خلق المبررات التي يمكن أن تعمل على عملية تعطيل هذه الجهود. هذا من جانب. من جانب آخر، واضح جدا أن إسرائيل تخشى أن تفقد بوصلة إدارة الواقع الميداني في قطاع غزة في ظل هذه المرحلة ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. هذا يعني بالمنظور الإسرائيلي أو بمنظور بنيامين نتنياهو بالتحديد، هذا يعني خسارة كبيرة جدا وربما سيفتح على الباب على بنيامين نتنياهو محل انتقاد شديد في ظل حالة ضعف لا يريدها بنيامين نتنياهو. وبالتالي هو يريد أن يقلب الطاولة ويريد أن يعيد الأمور إلى ما قبل مرحلة الصفر كما تفضلت. وبالتالي هو يجعل من الموقف الإسرائيلي ينطلق من موقف قوة وليس من موقف ضعف. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة هو يراهن على الموقف، موقف الشارع الإسرائيلي الداخل. هناك حالة

0: من رفع سقف الخطاب الإسرائيلي من التهديدات ومن الوعيد مرتبط بالحالة السياسية الإسرائيلية، وبالتالي بنيامين نتنياهو إذا ما ذهب إلى خفض سقف التصريحات والمواقف الإسرائيلية، هذا يعني أنه سيظهر مخالفا للموقف الذي يجمع عليه الإسرائيليون، وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يفرط الآن بأي خسارة أو مستقبل سياسي من جانب، ومن جانب آخر هو يريد أن يعيد ترتيب الأمور لما يخدم الأهداف الإسرائيلية.
1: سيد سليمان، فكرة ارتباط أو ارتهان مستقبل ومصير 2.5 مليون فلسطيني بحسابات سياسية داخلية، هذه إلى أي مدى تمنح نتنياهو حصانة ليفعل ما يشاء؟ ثم من هم أولئك الناخبون الذين لا يخطب ودهم ولا يمنحون أصواتهم إلا بسفك دماء الأبرياء ونسف بيوتهم وتشريدهم؟
0: في المجتمع الإسرائيلي في قضية غزة والحرب على قطاع غزة يجمع عليها الإسرائيليون، ولهذا السبب هناك تمسك وهناك بالعكس تشدد في الموقف المرتبط من بنيامين نتنياهو، لأنه يعلم كلما تشدد في مستقبل قطاع غزة كلما حظي بذلك بدعم من الجمهور الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر، عملية ربط مستقبل قطاع غزة ومصير 2.5 مليون من المواطنين الفلسطينيين باعتقادي هنا تقع المسؤولية الكبرى على المجتمع الدولي وبالتحديد على مجلس السلام ومن بالأمس ميلادينوف عندما كان يتحدث أمام مجلس الأمن كان بإمكان ميلادينوف أن يذهب إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة، ولكن ميلادينوف عامل على عملية موازنة ما بين ما تعطله إسرائيل وما بين ما تعطله المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو عامل على حالة إقران، وهذا الإقران هو يخدم إسرائيل ويخدم السردية الإسرائيلية، وبالتالي يعطي بنيامين نتنياهو مزيدا من التبريرات.
1: سيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من نابلس. في الضفة الغربية انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية. في هذا التقرير رصدت الجزيرة أبرز المناطق المستهدفة من هذا المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية في المنطقة.
2: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دونم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
3: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
2: عطلة جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
3: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر إنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم، إجا واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
2: هذه مستوطنة معالي أدوميم، واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية، تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس وأريحا. مشروع إيوان الاستيطاني سيشكل حلقة وصل بين المستوطنة والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع إيوان الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
4: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بالصفي شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
2: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها وسيكون نحو 3,000 فلسطيني أمام تهجير قصري.

0: أبرز هذه التجمعات؟ الخان الأحمر.
1: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتا. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سووا عقود بين أصحاب الأراضي ب 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
0: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية، واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقرة، الجزيرة، شرقية القدس.
2: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
5: مو ناس تحديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
6: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
7: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
8: الطرفان ينتظران إشارات
9: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
10: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
11: هي قضية تشكيكية،
12: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
13: هل هذه المرة مختلفة؟
14: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
13: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
15: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
13: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
16: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
17: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
18: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
19: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى،
20: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
21: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه التغطية بشأن تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وفي آخر المستجدات. أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطي الفوقة وعلى مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية للحزب في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. في الملف الإيراني الأمريكي قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران

0: وجود خفض التصعيد، كما تطرق لنقاشات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال لقائه مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي. الرئاسة الإيرانية قالت أن الرئيس بازشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة. بازشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء القطري ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. ومن جانب آخر، قال مصدر أمريكي للجزيرة أنه لا مفاوضات قائمة أو مجدولة مع إيران، وأن الحصار البحري يظل مفروضا بالكامل. وأضاف المصدر الأمريكي للجزيرة أن أي اتفاقات مبرمة مع إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية بالنسبة للولايات المتحدة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. في الأثناء، قال بيان لنتنياهو وكاتس أنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك السلاح في غزة. وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر أرز أمام البضائع. في شأن التصعيد بالضفة الغربية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواته بالضفة. معنا الآن في لبنان، إذن أفاد مراسل الجزيرة قبل ذلك بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. معنا الآن إذن من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار، ومعنا كذلك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك يا كارمن، ونبدأ بآخر مستجدات الوضع الميداني لا سيما في أماكن تمركز هذه الغارات الإسرائيلية.
1: إيمان، خطوة جديدة في إطار التصعيد الإسرائيلي الذي شهدنا فصولا منه خلال الأسابيع الماضية. في كل مرة تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله قد استهدف إما آليات هندسية تابعة لها أو حتى أطلق مسيرات باتجاه قواتها التي تعمل في هذه المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، أكان في محيط مرتفعات علي الطاهر أو في هذه التلة والمرتفعات التي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها، وباتت تشكل عنوانا أساسيا في الميدان في جنوب لبنان. يعقبها دائما غارات من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات. اليوم الغارات غطت رقعة جغرافية واسعة من جنوب لبنان، من القطاع الغربي أكان من المنصوري، مرورا بالقطاع الأوسط برعشيت في قضاء بنت جبيل، وصولا إلى النبطي الفوق عرب صليم أيضا في قضاء النبطي، ما أدى وفق وزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد سيدة هي زفت عروسا قبل أيام قليلة، واليوم استشهدت بغارة إسرائيلية، بالإضافة إلى جرح 6 أشخاص من بينهم أطفال وسيدات مسنات، بما يدلل على أن هذه الغارات الإسرائيلية استهدفت مدنيين، خاصة حين نتحدث عن عرب صليم واستهداف قلب هذه البلدة الواقعة في قضاء النبطي. ولكن اليوم هذا السياق التصعيدي لا يمكن فصله عن شقين، يمكن القول شق مرتبط بالتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. هذا التفاوض الذي كان قد بدأ في واشنطن انتقل إلى روما ويتعثر في الأسابيع الماضية، حتى أنه لم يحدد موعد لهذه الجلسة الثامنة التي كان من المفترض أن تعقد في الأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل، ولكن هذا المسار تعثر وفق السفير الأمريكي في لبنان، حتى أنه اليوم ميشيل عيسى قال إن الصراع الأمريكي الإيراني ينعكس على لبنان وبطبيعة الحال على المسار التفاوضي. لبنان الرسمي يؤكد أنه متمسك بهذا المسار على مستوى حزب الله ويرفضه جملة وتفصيلا، ولكن هناك سياق آخر مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، ومع اقتراب موعد هذه الانتخابات في أكتوبر المقبل نرى أن موجات التصعيد تتكثف وأيضا تتسع رقعتها الجغرافية، وهناك أيضا ترقب يمكن القول لطروحات تقدمت بها الأمم المتحدة، ومن المفترض أن يعقد مجلس الأمن

0: يوم غد على بعد ساعات من هذه الجلسة التي تناقش مصير قوات اليونيفيل العاملة في منطقة جنوب لبنان. نرى أن هذه الموجة من التصعيد، وكنا سابقا في السنوات الماضية كانت إسرائيل تقدم طروحات لتغيير الآليات التي تعمل فيها اليونيفيل، ثم هناك رفض لعدد من البلدان العاملة في هذا الإطار، في الإطار الأممي. ولبنان سعى من خلال الزيارات كان التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تركيا وإلى إيطاليا مؤخرا لنقاش هذه الجزئية، بالإضافة إلى زيارة كان قد قام بها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى روما. إذن كل هذا المشهد التصعيدي والاستحقاقات الداهمة، خاصة أن مهمة اليونيفيل تنتهي في نهاية هذا العام، تضع ضغطا إضافيا على السلطات الرسمية اللبنانية مع تعثر المسار التفاوضي.
1: إذن هذا فيما يتعلق، شكرا لك كارمن جوخدار، كنت معنا من بيروت. هذا فيما يتعلق محمد بالجانب اللبناني، ماذا عن الجانب الإسرائيلي وآخر المواقف المتعلقة بهذا التصعيد والروايات الإسرائيلية كذلك؟
2: ما كشفه الجيش الإسرائيلي وقاله هو أن حزب الله حاول استهداف القوات الإسرائيلية العاملة والمتمركزة في منطقة مرتفعات علي الطاهر الليلة الماضية بمسيرتين مفخختين. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا إن هذه المسيرات، هذا الهجوم لم يؤدي إلى أي إصابة في صفوف القوات الإسرائيلية، بينما أشارت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية إلى أنه لم يؤدي إلى أي أضرار حتى في تلك المنطقة، سواء في مواقع للجيش الإسرائيلي أو فيما يتبع له من آليات هندسية وعسكرية. وردا على ذلك، بحسب بيان الجيش، فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة النبطي كما أشار الجيش الإسرائيلي، واستهدف هناك بنى تحتية من ضمنها مستودعات لتخزين السلاح كما يقول الجيش، وهي تابعة لحزب الله. وهذه الأسلحة كما يقول الجيش الإسرائيلي كانت تخزن لاستهداف القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، وهو يقول بأنه منتشر في تلك المنطقة الأمنية العازلة كما يسميها وفق الاتفاق، وبأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله بتهديد القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين في تلك المنطقة. مرتفعات علي الطاهر، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن ثمة عدد كبير من عناصر حزب الله لا يزالون في أنفاق تحت الأرض، وتقول المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الجيش لن ينسحب ما داموا هناك، وبأنه يمنع خروجهم وكذلك يمنع حزب الله من تقديم المساعدة لهؤلاء العناصر. ولذلك فإن الجيش يؤكد بأنه يستمر في طلعاته الجوية وكذلك المراقبة بواسطة المسيرات وانتشار الجنود الإسرائيليين على الأرض وفي الميدان لمنع خروج عناصر حزب الله. تقول المصادر العسكرية الإسرائيلية أنهم يشكلون خطرا على القوات الإسرائيلية. وتأتي هذه التصريحات وهذا التصعيد أيضا في عقاب تصريحات لنتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بشأن المنطقة الأمنية العازلة في لبنان والانتشار الإسرائيلي، إذ كان كاتس قد أكد مؤخرا بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في تلك المناطق، بينما قال نتنياهو أن الانتشار سيظل طالما هناك اعتبارات أمنية لإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن معنا من بيروت الدكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية، كذلك معنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور جو معكرون، يعني كيف يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي أولا من حيث الشكل وكذلك من حيث التوقيت دكتور؟
3: يعني لا نزال في نفس السياق، يعني علي الطاهر هو مضيق هرمز لبنان إلى حد كبير، يعني المعركة مستمرة منذ وقف إطلاق النار، هناك معارك تكتيكية نراها أحيانا في العلن لا نراها في البعض الآخر، حزب الله يريد الاستمرار بالتحرك إلى حد ما في عدم السماح لإسرائيل بإحكام السيطرة. إسرائيل تريد إحكام السيطرة لأن هذا يعطيها تفوق استراتيجي، يعني يفقد المناطق النموذجية أي قيمة لها في المرحلة المقبلة. ولكن ليس هناك ضوء أخضر أمريكي لحسم معركة علي الطاهر حتى الآن على الأقل، وأيضا لا يرغب حزب الله بتوسيع المعركة. فنحن في إيقاع مواجهة مضبوطة إلى حد ما. هناك كان عملية، يعني نفس لا نزال في نفس السياق، حزب الله لا يعلق على أي عملية، هناك صمت كامل، يخوض المعركة بدون بيانات كالعادة، وإسرائيل تصدر البيانات بمعنى أن تعرضت لقصف.
1: كيف تقرأ ذلك؟ يعني خوض هذه المعارك دون بيانات من قبل حزب الله دكتور جو معكرون؟ كالعادة كما تقول.
3: هذا يعني أنه يعني حزب الله كان في المعارك السابقة يصدر بيان بأي تحرك، الآن يعطي الانطباع بأن تحركته سرية، هناك تكتيك، هناك محاولة لإعادة تجميع قواته في علي الطاهر بعد الإمدادات، خطوط الإمدادات لا تزال مفتوحة، تحاول إغلاقها إسرائيل لكن لم تنجح حتى الآن، فبالتالي يريد أن يعطي بعض الغموض لتحركاته بدون التعليق عليها. نعم. طيب. بمعنى أنه يدير المعركة ويترك لإسرائيل يعني إلى حد ما تكهن بما يجري.
1: على العموم دكتور محمد هلسة، إسرائيل قالت روايتها من جانبها هي، هل فعلا ما زلنا في إطار نفس السياق في هذا التصعيد الإسرائيلي يعني يشبه سابقاته، أو كما يقول دكتور جو معكرون بأن هذا التصعيد هو في إطار المضبوط ما زال، أم أن إسرائيل تسعى الآن لتوسعة هذا المشهد وهذه الجبهة من جديد؟
4: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن مدى استمرار الانضباط الإسرائيلي أو هذا التصعيد المنضبط مرتبط بشكل أساسي بالحالة الداخلية الإسرائيلية وتحديدا مؤشرات استطاعات الرأي فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية القادمة. هنالك انطباع عام بأن نتنياهو يريد أن يصل إلى صندوق الاقتراع على ظهر التصعيد سواء في جبهة القطاع أو في الضفة الغربية، وبالتأكيد ستكون جبهة لبنان مهمة جدا إن ما استطاع أن يصل فيها إلى كسر الضوابط القائمة حاليا ويذهب فيها إلى توسيع هذه الحرب. وإن ما عدنا مرة أخرى إلى الاعتبارات الداخلية الانتخابية الإسرائيلية، ربما يطمح نتنياهو إلى أن يصل بالتصعيد إلى نقطة الانفجار بما يسمح بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، لأنه كل استطلاعات الرأي اليوم تقول بأن يعني حظوظ نتنياهو بالفوز الفارق الفاصل في صندوق الاقتراع تبدو ضعيفة جدا، وهنالك حالة من التراجع للحزب الليكود والائتلاف نتنياهو مع انبلاج أحزاب يمينية جديدة تهدد بتشتيت الأصوات. لذلك ربما يعني هذه الحلقة التي تضيق على نتنياهو في الداخل الإسرائيلي يفتح فيها حلقة نار جديدة في جبهة لبنان، وأعتقد بأن يعني الرهان على أن إسرائيل ستبقى منضبطة بالسقوف الحالية بالرد على ما تسميه خروقات من طرف الحزب ليس رهانا في مكانه، وربما تتابعين ما يجري في الضفة الغربية كتائب تنشر في منطقة لا فيها سلاح ولا فيها حماس، وإسرائيل وأجهزتها الأمنية تقول بأن منسوب ما تسميه الإرهاب انخفض فيها بشكل كبير جدا، ولذلك هنالك إحساس لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن نتنياهو يريد أن يسخن إحدى تلك الجبهات في محاولة إما أن تقوده أو يقوده هذا التسخين إلى أن يرفع رصيده في الشهرين المتبقيين وبالتالي يفوز في الانتخابات القادمة، أو أن هذا بالتأكيد سيدفع مرة أخرى تحت عباءة حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل إلى أن يؤجل الانتخابات. وقد تحدث في هذا حتى يعني رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية وتحدث فيها أعضاء من ائتلاف المعارض والسياسيين الإسرائيليين، هنالك خشية كبيرة جدا من أن نتنياهو لاعتبارات سياسية بحتة قد يذهب فعلا إلى تصعيد المواجهة في واحدة من هذه الجبهات بما يسمح له بتأجيل الانتخابات.
1: دكتور جو، هل هناك تفاهم في الساحة اللبنانية لهذا الرهان الإسرائيلي في أن يبقى هذا المشهد الآن في إطار المضبوط، أم أنه قد يعني يسعى الجانب اللبناني لأن يخرج قليلا عن السيطرة في يعني بشكل لا يعطي نتنياهو ما يوده لتحقيق أي انتصارات انتخابية؟
3: يعني في البداية يعني أنا باعتقادي بأن يعني علي الطاهر ليست عامل أساسي بالانتخابات الإسرائيلية، الضفة هي أكثر أهمية بمعنى لنتنياهو من علي الطاهر الآن، نتيجة أن هناك سيطرة شبه كاملة على جنوب بريطانيا الآن، والمعركة مقتصرة لا تؤثر كثيرا على ما يجري أعتقد في الداخل الإسرائيلي. أما في موضوع لبنان يعني هناك شقين، الشق اللبناني الرسمي يحاول إلى حد كبير ضبط الإيقاع بمعنى إقناع الأمريكيين بعدم السماح لإسرائيل بتوسيع عملياتها، وهناك حزب الله حساباته مرتبطة أكثر بإيران بمعنى لا يريد توسيع العمليات الآن، وهو ينتظر أيضا مؤشرات ما يجري بين إيران وأمريكا. حزب الله يستفيد من هذه المرحلة لإعادة بناء بعض الإمدادات لصالحه ولا يريد توسيع المواجهة، فبالتالي
1: لأي مدى
3: المصلحة
1: دكتور
3: الأمريكية
1: جو
3: الإيرانية
1: نعم، لكن لأي مدى يعني بات الرهان الآن، رهان الجانب اللبناني الرسمي على الموقف الأمريكي الذي تقول بأنه لا، ليس هناك أي ضوء أخضر وأن الأمريكيون يسعون لاستمرار المسار التفاوضي، لكن لأي مدى يمكن أن يعني يكون أو يبقى هذا المشهد اللبناني يعني في إطار السيطرة حتى مع المعارضة الأمريكية؟
3: صحيح، يعني لبنان الآن يعيش في اتفاقين، مذكرة التفاهم التي وضعت الاتفاق وقف إطلاق النار ليس واضح الملامح لكنه ثابت وقائم، وهناك اتفاق الإطار الذي رهن وربط المصالح اللبنانية بدون أفق مسدود لاسترجاع الأرض، وهنا نعيش في هذه المرحلتين. الآن ليس هناك أفق لاتفاق الإطار وليس هناك خروقات كبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار. أعتقد من الآن حتى نهاية العام لبنان يدور في هذا يعني لا يوجد أي أفق للانسحاب الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله، وفي مرحلة ما سيكون هناك إشعال لهذه الجبهة لأن الاتفاق الحالي لا يعالج جذورها أو جذور الأزمة المعضلة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. في مرحلة ما حين تتهيأ الظروف الخارجية سنعود ربما إلى موجة ثانية من الحرب، أعتقد أنها محتومة إذا لم يلعب الدور الأمريكي دور أكثر تقدما في إدارة الموضوع، ليس فقط كوسيط بل أيضا حيادي في العملية. حتى الآن لا أحد يريد تقدم اتفاق الإطار، ونحن في هذه الحلقة المفرغة إلى حد كبير.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من بيروت. وأشكرك أيضا دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. الآن مشاهدينا إلى التطورات في الملف الإيراني الأمريكي، حيث قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تناول في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران جهود خفض التصعيد. وأضافت في بيان لها أن المباحثات تطرقت أيضا لنقاشات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. من جانب آخر قال مصدر أمريكي للجزيرة أنه لا مفاوضات قائمة أو مجدولة مع إيران وأن الحصار البحري يظل مفروضا بالكامل. وأضاف المصدر الأمريكي للجزيرة أن أي اتفاقات مبرمة بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية بالنسبة لنا. الرئاسة الإيرانية قالت أن الرئيس بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة تفاهم بالطريقة السابقة. معنا الآن هنا أو من طهران أولا مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا كذلك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نبدأ بك عمر هواش وآخر المواقف الإيرانية فيما يتعلق بهذه الزيارة، زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ما صدر عنها من تصريحات أيضا.
5: نعم إيمان، لقاءات مكثفة أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى طهران ظهر هذا اليوم، حيث التقى بداية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ثم رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، ثم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. آخر البيانات التي صدرت كانت عن الرئاسة الإيرانية حول اللقاء الذي جمع الضيف القطري مع الرئيس الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المنطق يقتضي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مذكرة التفاهم كما هي، وأن هذه المذكرة هي كانت نتيجة جهود مضنية للوسطاء على رأسهم الوسيط القطري إضافة للوسيط الباكستاني، فضلا عن أنه ثمن جهود سلطنة عمان. إضافة لذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن إيران لا تريد ولا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، وأن الحرب قد فرضت عليها وأنها ليست من بدأها، لكنها في الوقت نفسه لن تخضع لما وصفها بالإملاءات، في إشارة إلى الضغوط الاقتصادية التي لا تزال تمارس على طهران، وكان آخرها العقوبات الجديدة التي فرضت على البلاد. كذلك قال مسعود بزكيان في تصريح لافت بأن هناك أصوات تدعو للحرب ليست فقط في أمريكا وإسرائيل بل في الداخل الإيراني، داعيا المسؤولين الأمريكيين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم الإنصات إلى الدعوات التي تدعو

0: إلى الحرب، مؤكدا أن إيران لا تريد الحرب بل تريد الحل الدبلوماسي، تريد الحوار ولا تريد التصعيد في المنطقة. إضافة إلى أن مسعود بزكيان الرئيس الإيراني وجه دعوة لزيارة طهران إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وقال إن هذه الزيارة من شأنها أن تزيل بعض سوء التفاهم بين طهران والدوحة، مشيرا إلى مسألة الطيارين الثلاثة التي تقول طهران إنهم لا يزالون مفقودين في قطر منذ الحرب. كذلك نقلت الرئاسة الإيرانية عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قوله بأن قطر ترحب بالتفاهمات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، وأنها تسعى للاستقرار والسلام في المنطقة، وأن الحرب فرضت على المنطقة لكن كل دول المنطقة دفعت الثمن، وفق ما نقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحسب بيان الرئاسة الإيرانية. كذلك ثمن جهود كل من باكستان وعمان في الوساطة، وقال أن الأيام المقبلة سوف تشهد الكثير من الحراك الدبلوماسي، في إشارة واضحة ربما إلى أن هناك دور قطري سوف تمارسه قطر خلال الأيام المقبلة لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. نعرف أن مضيق هرمز هو الأمر الملح على طاولة المفاوضات المباحثات الإيرانية والقطرية. كذلك خلال الأيام الماضية كان هناك زيارة لقائد جيش الباكستان المشير عاصم منير إلى طهران، كذلك يوم أمس كان هنا في العاصمة الإيرانية وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي. لذلك هناك تركيز على هذا الملف، ملف مضيق هرمز هو حجر العثرة الذي أعاق استمرار تنفيذ مذكرة التفاهم. لذلك الجهود منصبة على هذا الأمر خلال هذه الزيارة التي أجراها الضيف القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. فادي منصور، الجانب الأمريكي على ما يبدو قلل من أهمية أي اتفاق عماني إيراني ويقول لا مفاوضات لا قائمة ولا مجدولة، لكن كيف يمكن أن نفهم أو آخر مستجدات فيما يتعلق بالمواقف والتصريحات الأمريكية حول ما يجري الآن في طهران؟
2: إيمان، منذ الإعلان ما بين إيران وعمان عن هذا الإطار المؤقت لفتح مسار في مضيق هرمز في إطار توافق بين مسقط وطهران، نحاول الحصول على موقف واضح من الإدارة الأمريكية إذا كانت تدعم هذا المسار أم لا. وأخيرا اليوم مصدر أمريكي مطلع على المداولات داخل الإدارة قال للجزيرة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير معنية بهذه الاتفاقات بين إيران وعمان، وأن أي اتفاقات بين الطرفين بشأن مضيق هرمز لا تحمل أي أهمية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قاعدة أولا أن المضيق مفتوح تتحكم به الولايات المتحدة، الحصار سوف يستمر على الموانئ الإيرانية، وحملة الضغوط تحت عنوان عملية الإقصاء الاقتصادي سوف تتواصل لقطع ما تبقى من شريحة الحياة التي تغذي النظام الإيراني وفق هذا المصدر، كما أشار هو مطلع على المداولات الداخلية. المتحدثة باسم البيت الأبيض بلورت أكثر موقف الإدارة الأمريكية بهذا الصدد، خصوصا الجهود الدبلوماسية وأين تقف الأمور في ظل قول الإدارة الأمريكية أن لا مفاوضات قائمة أو مجدولة مع الجانب الإيراني. هي أشارت أن الرئيس الأمريكي قد يكون منفتحا على استئناف المفاوضات إذا جاءت إيران إلى طاولة التفاوض موقف جاد، وبالتالي لا تزال الإدارة الأمريكية تقيم أن ما تقدمه أو تقترحه طهران هو غير صالح لإعادة استئناف المفاوضات، وعليه تواصل هذه الضغوط على الجانب الإيراني، خصوصا أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون اتصالاتهم الدبلوماسية مع عدد من العواصم التي تقول الإدارة الأمريكية إنها لا تزال تمكن إيران من الحصول على عوائد والالتفاف على العقوبات فيما تصفه الإدارة الأمريكية بتلك المنطقة الرمادية. وبالتالي كارولاين ليفت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الحملة هذه الحرب الاقتصادية سوف تتواصل إلى حين تدمير الاقتصاد الإيراني، كما فعلت الحرب العسكرية التي دمرت القدرات التقليدية العسكرية لإيران، ما لم تبدي إيران موقفا مغايرا فيما يتعلق بالمفاوضات. لكن البيت الأبيض يرفض التصريح، ما يعنيه بموقف جاد من إيران؟ هل هو الرد على الطروحات الإيرانية والشروط والمطالب بالعودة إلى التفاوض؟

0: أم هو أيضا موقف يتعلق بتمسك على الأقل بعض الأصوات داخل إيران ومنها الرئيس الإيراني بالعودة إلى مذكرة التفاهم، خصوصا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى لسانه هو شخصيا اعتبر أنه ليس معنيا بالعودة إلى مذكرة التفاهم، أن المضيق مفتوح وأن جوهر المسألة ما بين واشنطن وطهران وسبب الوجود الأمريكي في المنطقة هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي هذا الإطار أعادت الإدارة الأمريكية يوم أمس على لسان وزير الطاقة طرح مبادرتها لتزويد إيران بالوقود النووي شريطة تخلي إيران عن طموحاتها لبناء برنامج عسكري نووي كما قال.
1: أشكرك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. من واشنطن إذن ينضم إلينا أيضا دكتور دان غرازيير مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز سيمسون للدراسات. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أبدأ معك دكتور محمد صدقيان ونبدأ ب يعني آخر المواقف أو التصريحات التي استمعنا إليها بشأن هذه الزيارة. يقول بزشكيان بأن الوضع يقتضي أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ مذكرة التفاهم وبأن إيران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب لكنها لن تخضع للإملاءات، وهذا الحراك القطري الذي يأتي أيضا على وقع زيارات سابقة إن كان لعاصم منير قائد الجيش الباكستاني وكذلك لوزير الخارجية العماني. كيف يمكن قراءة كل هذا المشهد من كل جوانبه؟
2: إيمان، الجانب القطري أودنا المرة السابقة أيضا عندما وصلت المفاوضات إلى حالة من الركود وإلى حالة من الاختناق التفاوضي إذا صح التعبير، تدخلت قطر وبالتالي توصلت بعد دخولها إلى جانب الباكستان توصلت إلى مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. الآن يبدو بأن الأمور أيضا وصلت إلى حالة من التعقيد التفاوضي. أيضا زيارة التي قام بها أو يقوم بها حاليا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، يبدو لي، أنا لا أمتلك معلومات دقيقة ماذا يحمل في حقيبته، لكني أعتقد بأنه لم يذهب دون اقتراح، دون شيء معين يريده أو يريد أن يعطيه أو يريد أن يأخذه من الجانب الإيراني. المعلومات الإيرانية تقول بأن اللقاء الذي تم بين الشيخ محمد عبد الرحمن ومسعود بزشكيان الرئيس الإيراني كان مهم جدا. الرئاسة الإيرانية نقلت عن رئيس الوزراء القطري بأنه سوف يتحرك الفريق القطري منذ يوم غد بجهد دبلوماسي سياسي مكثف، هذا دقيق بما وصفته الرئاسة الإيرانية، وهذا يعني بأن فعلا رئيس الوزراء القطري أراد أن يحصل على شيء من الجانب الإيراني. يبدو لي بأنه استطاع أن يأخذ على مثل هذه التطمينات أو المواقف الجديدة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خصوصا وأن الرئيس بزشكيان هو يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو في نهاية المطاف الجهة التي تأخذ قرار الحرب أو السلم أو المفاوضات السياسية والدبلوماسية. وأعتقد يعني أن هذه زيارة مهمة جدا، ربما نشهد تفعيل بناء على المواقف وعلى التصريحات لوزير الخارجية الإيراني، لمحمد باكر قاليباف، لمسعود بزشكيان الذي التقاهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن. أعتقد بأن الأيام القادمة ربما نحصل على شيء يفيد بتحريك هذه المياه الراكدة التفاوضية.
1: دكتور عبد الله العتيبي، ما الذي يمكن أن نحصل عليه في الأيام القادمة؟ وما الذي ذهب الشيخ عبد الرحمن إلى طهران يحمله أو يأخذه؟
3: طبعا من الصعب معرفة ذلك حاليا ونظرا لعدم وجود العديد من المعلومات المتوفرة لنا، لكن يمكن البحث إيمان عن العديد من المؤشرات التي حدثت في المنطقة، العديد من الزيارات الدبلوماسية الباكستانية العمانية القطرية، العديد من المكالمات والاتصالات كانت لوزير معالي رئيس مجلس الوزراء أيضا مع وزير الخارجية الإيراني مع العماني وعديد من الدول في المنطقة. بالتالي هناك حراك دبلوماسي في المنطقة لوضع صف واحد بين الجميع يريد حالة الاستقرار. بالتالي ما هي بجعبة معالي رئيس مجلس الوزراء؟ أعتقد هي الرغبة باستمرار الدبلوماسية، الرغبة بعدم عدم التصعيد، والرغبة بالاستقرار بشكل كبير. بالتالي هي أيضا محاولة تقييم للوضع داخل إيران أيضا. بالنهاية إذا ذهبت دولة قطر هناك معالي رئيس مجلس الوزراء

0: هو قابل العديد من الأشخاص، هو قابل وزير الخارجية أيضا قاليباف، وقابل الرئيس، وهناك رسالة مهمة للرئيس واضحة، هناك رغبة شعبية لأن الرئيس يمثل الشعب، وهذا واضح بأن الرئيس هو الذي يقاتل جبهة المتشددين الداخلية، هو يريد، هو أوصل رسالة واضحة ببيانه بأن هناك تيارات حتى داخل إيران لا ترغب بالاتفاق، بالتالي هو يقول أنه الدولة الإيرانية تريد الاتفاق، لكن ما لا تريده هو بعض التيارات والمتشددين، بالتالي وجود معالي رئيس مجلس الوزراء هناك هو لتهيئة أو البحث تهيئة الظروف من أجل العودة للدبلوماسية، وأهمها إيمان هي هرمز، هل هناك فعلا جدية بأن هذا الإعلان العماني الإيراني الذي يعتبر حاليا في حالته الحالية هو سياسي بحت، هل يمكن أن يكون تطبيقا عمليا لحرية ملاحة وعدم تهديد لهذا الممر الدولي؟ إذا كان هذا هي الرغبة الإيرانية، فأعتقد أن يمكن بعد ذلك نقلها إلى الجانب الأمريكي، بالتالي هذا سيساعد في حلحلة الأمر.
1: على ذكر الجانب الأمريكي، إذن دكتور دان، كيف تراقب الولايات المتحدة كل هذا الحراك وهذه الجهود الدبلوماسية الجارية لتقريب وجهات النظر وكذلك لهذا الإعلان العماني الإيراني؟ إلى أي مدى معنية به الولايات المتحدة ويمكن أن تبني عليه أو لا تبني؟
2: يبقى أن نرى كيف سيكون الرد الأمريكي بالنسبة إلى هذه الاتفاقات المنفصلة التي يتم دخول فيها. فالإدارة الأمريكية في العاصمة واشنطن ترغب في أن يكون هناك اتفاق مباشر لها مع النظام الإيراني بدلا من أن تضطر للالتزام بشروط وببنود في اتفاق لا يعنيها. كل ما من شأنه أن يمنع الاعتداءات والقصف والصواريخ والمسيرات، كل ذلك سوف يخدم مصلحة الولايات المتحدة وإيران وكذلك الفاعلين الآخرين في المنطقة حول مضيق هرمز وفي تلك المنطقة من العالم، وبالتالي من الضروري التعاون بين كل هذه الأطراف للتوصل إلى اتفاق يسعد ويرضي كافة الأطراف.
1: طيب، لكن يعني ما هو الاتفاق الذي يرضي كافة الأطراف من وجهة نظر الولايات المتحدة؟ على ماذا الرهان الأمريكي الآن وفي هذه المرحلة دكتور دان؟
2: أعتقد أن الهدفين اللذين تسعى الولايات المتحدة إليهما هو أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية وأن تعيد فتح المضيق للملاحة بطريقة عادية. السؤال الأبرز هنا، هل أن أي من هذين الهدفين الدبلوماسيين الأساسيين بالنسبة إلى الولايات المتحدة يعتبر مقبولا من قبل إيران؟ فربما البندان أو النقطتان تعتبران عالقتين بالنسبة إلى إيران، على الطرفين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق. المسألة تتمحور حول الوقت الذي يمكن استثماره للتوصل إلى هكذا اتفاق.
1: دكتور محمد صدقيان، إلى أي مدى جاد إيران في هذا الإعلان الأمريكي العماني الإيراني فيما يتعلق بالمسار المؤقت، خاصة وأن يعني استمعت لهذه المؤشرات الأولية الأمريكية أو على الأقل ما تحدث به مصدر إلى الجزيرة بأن الولايات غير معنية بهذا التطور وأن لا مفاوضات مجدولة أو قائمة وبأن الحصار لن يفتح؟
3: يعني هذه التصريحات او مواقف غريبه هي، لانه يوم امس الرئيس الامريكي ايضا قال للجزيره بان الحرب مستمره، ليس هناك افق لانتهاء هذه الحرب، اليوم يقول المفاوضات غير موجوده، نحن غير معنيين. هذا موقف وهذه مواقف غير مسؤوله، لان هناك ضرر اصاب المنطقه، دول المنطقه، المجتمع الدولي، سوق الطاقه من خلال الحرب غير المبررة التي شنها مع نتنياهو على إيران، وبالتالي أولدت هذه الحرب تداعيات على مضيق هرمز، على الأمن والاستقرار في المنطقة، على أسواق الطاقة. الآن يتحدث شيء آخر، المشكلة أن الرئيس ترامب هو يعني كانت له حسابات، هذه الحسابات ثبت فشل هذه الحسابات عندما شن الحرب على إيران على أساس بأن أسبوع أو أسبوعين سوف يسقط النظام ويأتي نتنياهو ويشكل حكومة جديدة، وهذه السيناريو أو هذه السردية التي لم تستطع لا نتنياهو ولا الرئيس ترامب تحقيقها في إيران. الآن عندما لا يعطي أهمية للاتفاق الإيراني العماني من أجل فتح مضيق هرمز ولا يعطي أهمية للوساطة القطرية الباكستانية، أنا أعتقد بأن هذه الحسابات يجب أن يعيد النظر بها حتى لا يقع في مشكلة أخرى، لأن الرئيس ترامب فعلا كما يقول الكثير من المحللين السياسيين في الداخل الأمريكي. اليوم قرأت مقال لروبرت كيغن وهو من المحافظين الجدد ومن اليمين المتطرف، هو قال بأن كل الأعمال التي قام بها الرئيس ترامب لم تأتي بنتائج إيجابية. ربما استطاع الرئيس ترامب كما يقول روبرت كيغن ربما استطاع أن يقضي على الكثير من القدرة العسكرية الإيرانية، لكن إيران في نهاية المطاف استفادت استراتيجيا في مثل هذه الحرب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الآن الرئيس ترامب أمام مسؤولية جديدة، هذه المسؤولية يجب عليه أن يعيد النظر في هذه الحسابات التي اعتمدها والتي يعتمدها حاليا. الآن هو يلوح بفشل في الحرب العسكرية، الآن يلوح بالحرب الاقتصادية. هذه الحرب الاقتصادية غير معلوم من الدول سوف يرضخ لهذه القواعد، قواعد المقاطعة التي يريد فرضها على النظام العالمي. وبالتالي مثلا اليوم الباكستان قالت بأنها غير معنية بالعقوبات الأمريكية، وقبل ذلك قالت الصين، روسيا، ربما الهند أيضا تعلن ذلك، وبالتالي يعني تركيا أيضا. أعتقد بأن حتى هذه العقوبات الاقتصادية سوف لن تعطي الرئيس ترامب تلك القدرة على أن ينسحب بشكل آمن من هذه الحرب العسكرية والاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي العربي للدراسات الإيرانية، وأشكرك دان غرازيير مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في واشنطن، وأشكرك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيم، ما ضعنا في آخر مستجدات هذا الوضع رامي؟
4: نعم إيمان، هي هيمنة إسرائيلية على القصف في قطاع غزة، نتحدث عن 4 غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة ومدينة خان يونس. نتحدث عن غارة إسرائيلية قبل أقل من ساعة من الآن استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة أنصار، وهذه المنطقة هي مكتظة بالنازحين، مكتظة بالعائلات الفلسطينية. استهدفت هذه المسيرة هذه الخيمة وأسفرت عن وقوع شهيد وأعدادا من المصابين. أيضا استهدفت أيضا المسيرات الإسرائيلية دراجة هوائية كانت تسير بالقرب من منطقة الصناعة في مدينة غزة، وأسفرت هذه الغارة عن شهيد وعدد من المصابين، وكان هناك عدد من الحرائق والنيران التي اندلعت بفعل هذه الغارة الإسرائيلية، وكذلك غارة في مخيم الشاطئ والتي أسفرت عن وقوع شهيد. جل هؤلاء الشهداء كلهم وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، وعدد من المصابين حالتهم بعض الحالات هي خطيرة نتيجة تناثر هذه الشظايا. في مدينة خان يونس أيضا مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين والتي أسفرت عن وقوع شهيد وعدد من المصابين، مما أدى ذلك إلى إصابة عديد من الفلسطينيين المتواجدين بجانب الخيام. وبالتالي هناك قصف إسرائيلي مستمر وتحليق للطائرات الإسرائيلية المسيرة في كافة أرجاء قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استمرار القصف المدفعي في المناطق الشرقية من قطاع غزة، وكان أبرزها في منطقة السطر الغربي من مدينة خان يونس، وكذلك المجمع الإسلامي بالقرب من دوار بن سهيلة. هذه المناطق تعرضت بشكل كبير إلى قصف مدفعي كبير على منازل المدفعي المواطنين، وفي المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس أيضا قامت هذه المدفعية بإطلاق عدد من قذائفها على منازل الفلسطينيين، وقامت طائرات الكواد كابتر بإلقاء قنابل حارقة على منازل الفلسطينيين بشكل مستمر، وكل هذا يأتي في إطار السيطرة في أماكن السيطرة.

0: من هذا التصريح وهذا البيان الإسرائيلي لنتنياهو وكاتس، ومسألة ربط نزع السلاح بإعادة الإعمار الآن في القطاع، ماذا تقرأ في ذلك؟ يعني هل نعود إلى المربع الأول أو نقطة الصفر من جديد؟
1: أنا أعتقد أننا ما زلنا في نقطة الصفر، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي بند من بنود الاتفاق، لم يوقف إطلاق النار، لم ينسحب، بل زاد من سيطرته على قطاع غزة، وأيضا شدد في موضوع الحصار والتضييق، بالإضافة أنه لم يسمح للقوات الدولية ولم يسمح حتى للجنة الإدارية. وليس الحديث اليوم عن إعادة الإعمار، الحديث فقط عن وقف إطلاق النار. إسرائيل يرفض وقف إطلاق النار، ولهذا أنا بعتقد أن الإسرائيلي معني الآن بتخريب الاتفاق،
0: لأنه مر إلى المرحلة الثانية من خطط السلام.
1: هو لم يتزحزح عن المرحلة الأولى، هو لم ينفذ أي من بنود الاتفاق مهما كانت بسيطة ويسيرة، حتى قلنا وقف إطلاق النار البند البسيط والسهل والذي من المفترض أنه انتهى منذ توقيع الاتفاق، ما زال يوميا يقتل. وأنت قبل قليل استعرض المراسل الجزيرة عدد الشهداء اليوم، وهذا يوميا هناك دم فلسطيني يراق، ربما من أجل الانتخابات الإسرائيلية، ربما لأن هناك رفض إسرائيلي للاتفاق، ربما أن الأهداف الخطيرة الذي وضعها الاحتلال الإسرائيلي ما زالت موجودة، تهجير الفلسطينيين، الاستكمال الإبادة، العمل على السيطرة الكاملة على قطاع غزة. إذن لماذا هناك اتفاق؟
0: وهذا فقط في القطاع، ما بالك في الضفة الغربية. لكن وقد قلت بأننا ما زلنا في نقطة الصفر، لكن إلى أي مدى هذه النقاط التي يفترض أننا تجاوزناها تعيدنا إلى الوراء، هي خطوات إلى الوراء، وهنا في هذه المرحلة على ماذا التعويل من قبل الفصائل الفلسطينية وحماس؟
1: هو حقيقة الواقع الفلسطيني معقد وصعب، والخيارات الفلسطينية لا أقول معدومة، خانقة جدا، لأنها تختار ما بين الأسوأ والأشد سوءا، وتختار ما بين البقاء في الإبادة الصامتة أو الذهاب إلى الإبادة الصاخبة والإبادة الآنية إلى الإبادة العاجلة. الوضع صعب جدا، ولهذا الفلسطينيون اليوم لديهم مسارات واضحة. المسار الأول هو وحدة الموقف الفلسطيني، وهناك اجتماعات فلسطينية وحقيقة تمسك بالاتفاق، لأن معروف أن أي تصريح وأي خطوة بعيدة عن الاتفاق من الفلسطينيين فتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال الإسرائيلي لعودة الهجوم وعودة الإبادة التي أعتقد أنه لا أحد يريدها من الشعب الفلسطيني. الأمر الثاني هو التواصل مع الوسطاء والتواصل مع العمق العربي وتحشيد القوى العربية والإسلامية، لعل وعسى أن يكون هناك تحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني ولإسناد الشعب الفلسطيني ولإيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن غيه وعن جرائمه. الأمر الثالث هو تحريك أو العمل على حركة التضامن الدولية، هذه الحركة التي أعتقد أنه مهم جدا، حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي هذه حركة مهمة جدا اليوم أن تتفاعل وأن تتفعل، لأن بوقف الحرب أو بإعلان وقف إطلاق النار والذي تم فقط من جانب الفلسطيني وتم شكليا أمام الاحتلال الإسرائيلي، هذه الحركة غابت. ولهذا أنا بعتقد أنه مهم جدا أن تتفاعل وتتفعل مرة أخرى حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني. نعم. الأمر الآخر
0: على مقاطعتك، على العموم انضم إلينا ضيف آخر أيضا هنا من رام الله، نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد، في أي إطار يمكن أن نفهم هذا البيان المشترك لكاتس ونتنياهو، وهذا الربط جديد، هذا الربط لمسألة نزع سلاح حماس بإعادة الإعمار وأيضا فتح معبر أرز، إلى ما يؤدي مثل هذا الربط وهذه الخطوة الإسرائيلية؟
2: مساء الخير. هو في الحقيقة ليس جديدا، هو قيل بعد اللقاء مع كوشنير، وأذكر باللقاءات الثلاث، لا إعمار ولا انسحاب ولا وقت لإطلاق النار، طالما أن سلاح المقاومة لم يسحب. حتى سلاح المقاومة ليس له تعريف حتى الآن، ها هو مجلس السلام برئاسة المدن وقوى إسرائيل تضيف بند جديدا للسلاح والطائرات الورقية. وكنا نحن كثير من زملائي الفلسطينيين الذين يحللون الوضع يحذرون من أن مفهوم السلاح قد يشمل 60 المطبخ أو يشمل أي أداة حادة، قد

0: لأي شخص. بالتالي يعني مفهوم نزع السلاح هذا مفهوم ليس له يعني تعريف على الإطلاق، ويمكن أن يشمل أي شيء. الغائب الأكبر عن الموضوع والذي يجعل إسرائيل تستفرد بالتفسير وتستفرد بالتطبيق، هناك بندان في خارطة الطريق التي اتفق فيها بلادينوف وكوشنير لاحقا مع الفلسطينيين، هي إيجاد أليتين للتحقق، أو لهما آلية تحقق تتشكل من مجلس السلام والقوى الضامنة وقوة حفظ الاستقرار، وهي التي تحدد ما هو السلاح ومن الذي التزم ومن الذي لم يلتزم، وما طيب. هو الخرق وما هو الالتزام. والآلية الثانية هي تحديد جدول زمني للالتزامات المتبادلة وليس للالتزامات الفلسطينية فقط التي التزم بها الفلسطينيون. وبالتالي إسرائيل إن لم تجد سببا هي قادرة على اختراع كل يوم سبب جديد، طالما أن هناك طيب. مسؤول لمجلس السلام هو ملدنوب مطواع إلى الدرجة التي يجيز فيها أنه فعلا الطائرات الورقية هي السلاح. وهذه
1: وكما تقول يعني سيد نهاد، يعني هذا الموقف لميلادينوف يعني يتوافق إلى حد كبير مع مواقف نتنياهو، لكن يعني ماذا بقي من خيارات، أو على الأقل إذا ما عدنا إلى هذا البيان، هل تقرأ فيه رسالة إلى ميلادينوف وإلى الوسطاء وإلى يعني الأطراف الدولية وإلى الداخل الفلسطيني، أم هو أيضا رسالة أكثر منها إلى إسرائيل، إلى الداخل الإسرائيلي، وهي رسالة انتخابية؟
0: هي بالدرجة، هي كل ذلك معا، يعني هي كل ذلك. إسرائيل تريد أن تتحكم هي بتفسيرات الاتفاق ومعاني الالتزام بوقت إطلاق النار من الآخرين وليس منها. هذا تطبقه في لبنان، وتريد أن تطبقه أيضا على سوريا، وتريد أن تطبقه على الفلسطينيين. طبعا الفلسطينيون صحيح يعني ما ذكره الزميل إبراهيم أنهم حياتهم صعبة جدا، لكن أنا باعتقادي ثبت بالملموس أن تحرك القوى الضامنة الثلاث وتحديدا قطر وتركيا ومصر كفيل بإعادة جزء من التوازن إلى العملية. وبالتالي يمكن لهذا الحراك مدعوما من مجموعة الدول الثمانية ومن كل أعضاء مجلس السلام من العرب والمسلمين والقوى الدولية أن تعيد التوازن لهذه الصيغة، وإلا فإن الإدارة الأمريكية طالما أن العالم لا يتحرك لنجم إسرائيل وردعها، فالإدارة الأمريكية لا تتحرك إلا إذا أحست أن هذا الانفلات الإسرائيلي يمكن أن يمس مصالحها ومستقبل خطاب المنطقة.
1: أشكرك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية برب الله، وأشكرك أيضا سيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتبحث في تداعيات أزمة مضيق هرمز على قطاع الزراعة في الولايات المتحدة. التفاصيل مع محمود مراد. إليك محمود.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. بينما تنشغل عواصم العالم بأزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يعيش القلب الزراعي للولايات المتحدة أسوأ أزمة منذ 4 عقود. فمن موجة جفاف تعصف بحزام الذرة الأمريكي، إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز التي أشعلت فتيلة صعود أسعار الديزل والأسمدة، والمحصلة خسائر متوقعة للمزارعين بمليارات الدولارات. هذا المشهد عكسه تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، أظهر أن المزارعين مهددون بخسائر فادحة في 9 محاصيل رئيسية من بينها الذرة إذا لم تقدم الحكومة مساعدات. يستند التقرير إلى توقعات الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع، أكبر جماعة ضغط زراعية في الولايات المتحدة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
3: 31 مليار دولار خسائر متوقعة لمزارعي 9 من المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة هذا العام إذا غابت المساعدات الحكومية. فالمزارعون يواجهون أسوأ أزمة لارتفاع تكاليف الإنتاج منذ 40 عاما، والسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر الديزل المستخدم لتشغيل المعدات الزراعية إلى 5 دولارات و44 سنتا للجالون، مقارنة بنحو 3 دولارات و80 سنتا قبل الحرب، بزيادة تقارب 43%. أما سماد الفوسفور فسعر الطن منه ارتفع من 470 دولارا قبل 10 سنوات إلى أكثر من 900 دولار حاليا، أي أنه تضاعف تقريبا خلال عقد. وكانت إدارة ترامب طلبت في يونيو الماضي حزمة تمويل بقيمة 11 مليار دولار لتقديم مساعدات طارئة

0: زارع المحاصيل، لكن منظمات زراعية ترى أن هذه المساعدات غير كافية لمواجهة الخسائر. لكن ارتفاع التكاليف ليس التحدي الوحيد، إذ تصاعدت الضغوط على المزارعين مع تفاقم موجات الجفاف وحرارة الطقس فيما يعرف بحزام الذرة الأمريكي الواقع في منطقة الغرب الأوسط. عوامل دفعت أسعار الذرة للتسليم في ديسمبر إلى الارتفاع ب10% هذا الشهر لتبلغ أكثر من 5 دولارات للبوشل الذي يعادل نحو 25 كيلوغراماً، وهو أعلى مستوى سعري منذ 3 سنوات. ومع ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل فول الصويا والقمح، تتنامى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 3.14%، ولا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2%. وتزيد الرسوم الجمركية الضغوط على القطاع بعدما خلقت فجوة تقارب 15 مليار دولار في الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، لا سيما فول الصويا. وهكذا يواجه مزارع الحبوب معادلة صعبة: وقود وأسمدة أغلى وطقس أكثر قسوة وأسواق تصدير تحت ضغط الرسوم الجمركية. وبينما تتراكم تكاليف الإنتاج وتتراجع العائدات، تتسع المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الحبوب إلى بقية سلسلة الغذاء. فالذرة وفول الصويا والقمح لا تنتهي رحلتها عند المزرعة، وأي ارتفاع في تكلفة إنتاجها قد يصل في النهاية إلى المستهلك.
1: معنا من نيويورك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، مرحبا بك. المزارعون في الولايات المتحدة تقليديا من أنصار الحزب الجمهوري، من خلال رصد المزاج العام لهم والتفاعل مع هذه الأزمة، هل يمكن أن يؤثر ذلك على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل؟
2: مرحبا محمود. هناك قلق لا شك لدى الإدارة من هذه المسألة. بالفعل المزارعون يشكلون قاعدة مهمة تصويتية للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب، والانتخابات النصفية باتت قريبة جدا، ومعالجة وضع كهذا مسألة مستحيلة. الناخب الأمريكي المزارع تحديدا لن يجد عذرا لهذه الإدارة، لأن سياسات الإدارة كما ينظر فاقمت أزمته في الواقع. صحيح هناك معاناة للمزارعين الأمريكيين من لمدة 6 سنوات، 6 سنوات الأخيرة، ولكن الحرب مع إيران وأزمة مضيق هرمز والحرب التجارية، هذه أمور وسياسات تبنتها وقامت بها الإدارة الأمريكية، وبالتالي سيحملها كما هو متوقع الناخب الأمريكي. المزارعون الأمريكيون تحديدا المتضررون بهذه الأزمة المالية، وهي الأكبر منذ الثمانينات في 9 ولايات تعرف به حزام الذرة، من آيوا إلى إلينوي إلى ميزوري، مينيسوتا، داكوتا، وكذلك إنديانا وأوهايو والعديد من الولايات. هناك قاعدة جمهورية وتصويتية مهمة، وهم قد يلومون هذه الإدارة، ولا سيما أيضا أنها لا تفعل أو لا تقوم بما هو كافي لمعالجة هذه الأزمة. الإدارة الأمريكية قدمت حزمة ب 11 مليار دولار للكونغرس لاعتمادها لتخفيف هذه الأزمة، ولكن هناك حالة من عدم الرضا لأن هذا المبلغ غير كافي ولن يعالج الأزمة. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم كان معنا من نيويورك. ينضم إلينا من ولاية آيوا الدكتور غوانغ تيان، أستاذ الاقتصاد بجامعة ولاية آيوا. دكتور غوانغ تيان، مرحبا بك. نبدأ من تصريحات المزارعين في حزام الذرة، إلى أي مدى تجسد وتعكس مخاوف حقيقية من استدامة هذا القطاع في الولايات المتحدة؟
3: في المرحلة الراهنة هناك ضغوط يواجهها المزارعون، وخصوصا بالنسبة إلى أسعار فول الصويا والذرة، والأسعار أيضا منذ 3 و4 سنوات منذ عام 2022، إذن يجب أن تكون الأكثر انخفاضا. ونرى أيضا المعدلات العالية من التضخم والارتفاع في أسعار الديزل والطاقة.
1: تكاليف الديزل والأسمدة كما ذكرت قفزت إلى مستويات قياسية بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ما تقييمك للتأثير المباشر لهذه الصدمة على موازنات التشغيل للمزارعين الأمريكيين؟

0: Yeah, I think you're right. So fertilizer prices, I
1: نعم
0: mean, the
1: أنت
0: natural boom of
1: محق،
0: fertilizer increased
1: الأسعار
0: about 30%
1: ارتفعت،
0: compared to
1: أسعار
0: last year
1: الأسمدة
0: August,
1: على وجه
0: and
1: التحديد في أيوا
0: phosphorus
1: ارتفعت
0: fertilizer
1: بحوالي
0: increased by 6%,
1: 30%
0: and
1: بالمقارنة مع
0: calcium
1: ما
0: increased
1: كانت
0: by
1: عليه في
0: 2%
1: العام الماضي.
0: compared to
1: بالنسبة
0: last year
1: إلى
0: August
1: السماد،
0: on
1: سماد
0: AOA.
1: الفوسفور ارتفعت
0: I think the
1: نسبته
0: impact
1: أو
0: to
1: نسب
0: farmers
1: أو
0: has
1: ثمنه
0: remained about
1: بنسبة
0: higher
1: 6%، البوتاسيوم
0: prices,
1: على سبيل المثال
0: input prices,
1: ب 2%
0: and
1: بالمقارنة
0: also
1: مع
0: diesel prices
1: العام
0: increased about
1: الماضي. هذا يؤثر
0: 60%
1: بكل تأكيد
0: compared to last year
1: على
0: August.
1: المزارعين الذين يتعين عليهم أن
0: So
1: يتعاملوا
0: farmers
1: مع
0: are facing
1: الارتفاع في
0: higher
1: هذه
0: production
1: الأسعار
0: costs,
1: بالإضافة إلى
0: and
1: أسعار
0: diesel
1: الديزل،
0: makes their
1: وتكلفة
0: profitability
1: الإنتاج
0: more
1: بالتالي
0: difficult,
1: تكون أعلى،
0: especially when the crop prices are very
1: والتشغيل
0: low
1: يصبح
0: or very low for
1: أصعب
0: several
1: بالنسبة
0: years.
1: إلى
0: And
1: المزارعين، خصوصا
0: I think
1: عندما
0: most
1: نتحدث عن
0: farmers may
1: محاصيل
0: suffer.
1: منخفضة لسنوات، وبالتالي الإيرادات تتراجع للمزارعين.
2: دكتور، التقديرات تشير إلى أن خسائر المزارعين ستتجاوز 60 مليار دولار، بينما قدمت إدارة ترامب حزمة تمويل طارئة بقيمة 11 مليار دولار فقط. كيف ستتمكن الإدارة الأمريكية من ردم هذه الفجوة؟
0: Yeah, I think there are several different
1: نعم،
0: federal support
1: أعتقد
0: from the, I
1: أن
0: mean, from the federal government. So
1: الرزم الفيدرالية
0: $11
1: من قبل الحكومة الفيدرالية متعددة، الأحد عشر مليار هي مساعدة على شكل مدفوعات للمزارعين حصلوا عليها في نهاية شهر شباط فبراير، وذلك لمساعدة المزارعين في الولايات المتحدة للتعامل مع مستويات التضخم العالية وأسعار الديزل المرتفعة في موسم الزراعة. وفي شهر أكتوبر من هذا العام المزارعون تلقوا مدفوعات أخرى قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار من البرامج العادية التقليدية في القطاع الزراعي، وهي سوف تساعد المزارعين للتعامل أيضا مع مستويات التضخم وأيضا بالنسبة إلى فترة الحصاد. هذا رأيي بالنسبة إلى الرزم. والشهر الماضي الإدارة أي الحكومة الفيدرالية اقترحت أيضا مدفوعات مخصصة وهي بمعدل 11 مليار دولار للمزارعين للمساعدة على مواجهة أسعار المرتفعة للديزل وللأسمدة والتضخم.
2: شكرا جزيلا لك الدكتور جوانغ تيان، أستاذ الاقتصاد بجامعة ولاية أيوا، كان معنا من ولاية أيوا الأمريكية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية. نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة تغطيتنا.
3: شكرا إذن للزميل محمود مراد. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت وبغداد وغزة. والبداية إذن من طهران، وهذه النافذة مع زميل نور الدين الدغير. إليك نور الدين.
4: شكرا إيمان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. العاصمة الإيرانية طهران التي تشهد حراكا دبلوماسيا مهما في هذه الأثناء، مع وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في زيارة وصفت هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بالزيارة المهمة، حيث التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين من الرئيس الإيراني إلى رئيس البرلمان، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الخارجية الإيراني. هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية للحد من التوتر في المنطقة والدفع بالحل الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني قال خلال لقائه وزير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأن المشاكل يجب أن تحل بالحوار والمفاوضات لا بالحرب. أما في اللقاء مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، فقال محسن رضائي بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بتعهداتها. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هنا في طهران، ماذا يحمل للحد من التوتر، وماذا في سياق الحراك الدبلوماسي من قائد الجيش الباكستاني إلى وزير الخارجية العماني. هل تؤدي كل هذه الجهود إلى وقف التوتر وعودة الحوار بين طهران وواشنطن؟ وماذا تقول طهران عن الحصار وعن العقوبات الأمريكية؟ هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشؤون الإقليمية والإيرانية. لكن قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر تفاصيل زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران. عمر، آخر تطورات والمستجدات بشأن هذه اللقاءات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران.
5: آخر اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني كانت مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، حيث أكد رضائي خلال هذا اللقاء بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها خانت الدبلوماسية والمفاوضات أكثر من مرة حسب تعبيره، وأضاف أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح مضيق هرمز فإن عليها أولاً تلبية شروط إيران بحسب مذكرة التفاهم. كذلك أضاف رضائي بأنه في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل جديد ضد إيران فإن كارثة سوف تحل بالمصالح الأمريكية سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي بحسب ما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. لقاء آخر أيضا جمع الضيف القطري مع الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان، حيث قال بيزكيان إن إيران لا تريد توسيع نطاق الحرب وإن هذه الحرب فرضت عليها وإنها لم تختارها، لكنها في الوقت نفسه لن ترضخ للإملاءات بحسب تعبيره، مضيفا أن هذه الحرب يدفع الجميع ثمنها، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية في تصريح لافت حقيقة نور الدين بأن على واشنطن ألا تصغي إلى الأصوات الداعية للحرب لا داخل أمريكا ولا داخل إسرائيل ولا حتى داخل إيران، وأن إيران سياسيا رسميا لا تريد الحرب بل تريد التوصل إلى تفاهم، مؤكدا أن المنطق يقضي بأن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيق مذكرة التفاهم مثلما جاء في نصها ومثلما كان مقررا عند التوقيع عليها. كذلك نقلت الرئاسة الإيرانية عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قوله بأن قطر تثمن الجهود التي لعبتها كل من باكستان وسلطنة عمان، وأن قطر أيضا تدعم التفاهم والمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، وأن دولة قطر أيضا سوف تستمر في جهودها الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة. كذلك نقلت الرئاسة الإيرانية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد نقل أو دعم قطر لإيران من خلال الجهود الدبلوماسية التي تبذل لأجل إنهاء الحرب والعودة إلى الحل الدبلوماسي.
4: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور أفقهي، قطر مرة أخرى تحضر بطهران على مستوى عالي جدا، رئيس الوزراء وزير الخارجية ضمن جهود الوساطة وجهود الحد من التوتر في المنطقة، أهمية هذه الزيارة على هذا المستوى وفي هذا التوقيت بالذات؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية أستاذ نوري والدكتور أبشناس والمشاهدين. بدون شك زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وقبلها زيارة وزير الخارجية العماني أبو سعيد وقبلها كذلك قائد الجيش الباكستاني، هذه لم تكن في الحقيقة متجزئة ومنفصلة عن المسار التفاوضي، الجانب منه أمريكي والجانب الآخر هو إيراني. إذن هذه الزيارات تأتي في سياق واحد، وهو أنه بغض النظر عن التهديدات ما يرد على لسان ترامب في تغريداته أو الناطق باسم البيت الأبيض أنه لا نحتاج إلى التفاوض، ميول الجانبان حسب تصريحات في الحقيقة المسؤول الإيراني كذلك للتهدئة أولا وإمكانية الذهاب إلى حل سلمي وتفاوضي ربما على غرار مذكرة التفاهم، ولننتظر أنه عندما تذهب في الحقيقة الأجوبة الإيرانية على يد وسطاء القطريين الباكستانيين العمانيين كيف سيرد الأمريكي، هل سيقبل بالرجوع إلى أساس مذكرة التفاهم أنه أو أم أنه سيطرح أشياء أخرى، بدائل أخرى أو هوامش على البنود الأربعة عشر. إذن تركيز المسؤول الإيرانيين واستقبالهم في هذه الأوقات العصيبة واستعدادهم وتأكيدهم على أن الحل التفاوضي هو الأنجع، ربما على الأقل يخفف من وطأة المنافسة والتصعيد العسكري.
4: دكتور عماد، عادة في المفاوضات تكون هناك عقد لا يمكن حلها إلا بتدخل كبير جدا وواقعي، ولاحظنا هذا قبل مذكرة التفاهم، كيف استطاع الوسيط القطري أن يتدخل لفك مجموعة من العقد، عقدة الأموال، عقدة الحرب وعقدة العقوبات. الآن بهذا الحضور وهذا المستوى ضمن السياق الحراك الدبلوماسي، إلى أي حد يمكن أن نعيد أو يعاد التفاؤل إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى؟
7: تحياتي لك دكتور نور الدين، للدكتور أفقهي والمشاهدين الأعزاء. يعني خليني أضعها في هذا السياق. اليوم عادت المفاوضات بشكل غير مباشر عبر الواسطات بين إيران والولايات المتحدة. يعني الكلام الذي يقال أنه لا مفاوضات وغيره، وهذا ضعه جانبا. وكما قال الدكتور أفقهي، لا تعول كثيرا على كلام الإدارة الأمريكية. عمليا إن كان الوسيط القطري، إن كان الوسيط العماني، إن كان الوسيط الباكستاني، لن يأتوا إلى طهران للسياحة. هم أتوا إلى طهران وبجعبتهم أمورا تتعلق بالمفاوضات.
4: هل يمكن لهذه الزيارة اليوم أن تحل مجموعة من العقد؟
7: نعم. كل طرف يسير على حل عقدة من العقد الموجودة بين إيران والولايات المتحدة. يعني اليوم العقدة الأساسية هي أن إيران تطلب من الولايات المتحدة أن تقوم بتنفيذ تعهداتها. ما هي التعهدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة قبيل التوقيع على تفاهم الإطار؟ وقف الحرب بشكل مستدام وشامل في المنطقة، الإفراج عن الأموال والأرصدة الإيرانية، ورفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني. عمليا هذه الشروط كان مفترض من الولايات المتحدة أن تنفذها بالتزامن مع توقيع على تفاهم الإطار. الولايات المتحدة لم تنفذها. طيب أين الأموال؟ وفي المقابل إيران تعهدت بفتح مضيق هرمز، يعني هذه التعهدات كانت موجودة. طيب أين الأموال؟ الأموال في قطر. يعني شوف، موضوع مضيق هرمز تم الإعلان عن الاتفاق بين إيران وعمان، يعني عمليا تم حل هذه العقدة بطريقة ما. ولربما علي أن أشير أن الأمريكي كان يعارض الإعلان عن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق تم منذ أكثر من شهر، ولكن الإعلان عنه يعني أن الأمريكي وافق. الباكستاني أيضا دخل في مجال وقف الحرب والأعمال الأعدائية.
4: دكتور أفقهي، الآن نشهد هذا الحراك، هل فعلا يمكن القول أن هناك تفاؤل ما خلال المرحلة المقبلة أن نشهد انفراج في ظل هذا الحراك الدبلوماسي ومحاولة حل العقد، أم أننا ربما قد ننتظر إلى نهاية الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
8: يعني أولا ما قامت به أمريكا فيما يتعلق بالهجوم الاقتصادي النورماندي كما عبر عنه ترامب بدأ يفقد في الحقيقة فعاليته بإعلان رسمي من بعض دول الجوار أنها لا تلتزم، خصوصا باكستان وأكيد قطر والعراق ما لا ذلك، فضلا عن اللاعبين الكبيرين الروسي والصيني. هذا الحراك في الحقيقة والنوع اللغة التي أنا تابعتها من خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع المسؤولين الإيرانيين كانت لغة تفاؤلية، وكانت اللغة تبني على شيء موجود، يعني ليس مفقودا وهو مذكرة التفاهم. إذا أراد حقيقة الأمريكي يحل المشكلة عليه أن يقيم، يعني يعطي قيمة ويحترم هذه الوساطات بأنها وساطات صادقة وتريد أولا للمنطقة وثانيا للعالم أن يتفرغ ويتخلى العالم من هذه الأزمة وهذه الورطة الاقتصادية ولا سمح الله التصعيد الحربي.
4: دكتور عماد، ألا تعتقد أن العقوبات والوضع الاقتصادي ربما الآن قد يدفع طهران فعلا للانخراط في طاولة المفاوضات؟
7: لا أبدا. يعني أؤكد لك أن موضوع العقوبات لا ربط فيه بالنسبة للدخول في المفاوضات. بالنسبة للإيراني، الوجود الإيراني اليوم الأولوية، وعمليا هذه العقوبات كانت موجودة. الوضع الاقتصادي لم يكن جيدا، لا أقول أن الوضع الاقتصادي جيد والآن ليس جيدا يعني،
4: لكن هل سنذهب إلى دولة مفاوضات أخرى؟
7: الأهم الوجود الإيراني ورفع الخطر عن إيران، وقف الحرب، هذه بالنسبة للإيراني مهمة. العقوبات وغيرها لن تثني الإيراني عن المضي في هدفه، وهو وقف الحرب والتأكد من وقف الحرب. وأستطيع أن أقول لك أن أحد المواضيع التي تم التفاهم عليها من قبل يعني وكان عرضا باكستانيا هو أن يجلس الجانبين ويقوموا بتفسير بعض البنود المختلف عليها في تفاهم الإطار، ويكون هناك ملحق يفسر تفاهم الإطار، وبعدها يمضون في تفاهم الإطار. وهناك اتجاه في إيران يعتقد أنه من الأفضل الوصول إلى اتفاق مع جي دي فانس وهذا الفريق وعدم انتظار الانتخابات الكونغرس.
4: إذن دكتور عماد أبشار داهمنا الوقت الآن،
7: أستطيع أن أقول لك أن من مصلحة الأمريكي أن يستفيد من هذه الفرصة.
4: إذن دكتور عماد أبشار، دكتور هادي أفقهي، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا كان هذا هو المشهد هنا في طهران مع الحراك الدبلوماسي ووصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران، وبالتأكيد الجميع ينتظر ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة. إذن هذا مشهدنا هنا من طهران، ونذهب إلى المشهد الأمريكي الذي بالتأكيد يترقب جهود الوساطة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع الزميل ناصر.
9: نوردين شكرا لك في طهران، شكرا للمشاهدين الكرام أيضا. بالفعل نوردين ننتظر ونترقب هنا في واشنطن ماذا ستعطي تلك الجهود الدبلوماسية، لكن الآن على الأقل بالنسبة للبيت الأبيض في هذه اللحظة ونحن نتحدث، أمريكا تنتصر في هذه الحرب ولا شك كما يعتقد الأمريكيون. تقول مثلا كارولاين ليفيت وهي المتحدثة السابقة الآن باسم البيت الأبيض من أقرب المقربين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول ليفيت هذا اليوم مثلا إن الولايات المتحدة لا تعقد الآن أي مفاوضات حاليا مع إيران، وتقول أيضا إن الولايات المتحدة تركز حاليا على عملية الإقصاء الاقتصادي لإيران، وتؤكد أيضا أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة السفن العالمية التي تحمل النفط والبضائع. والأهم تقول أيضا كارولاين ليفيت من واشنطن في آخر حديثها الصحفي، تقول إن إيران في حالة انهيار الآن وإن وضع الإيرانيين كارثي حسب وصفها، وتقول أيضا إن إيران غير قادرة على دفع رواتب شرطتها وجنودها. إلى البيت الأبيض معذرة، إلى البيت الأبيض الآن بسرعة مع زميلي ومراسلنا هناك فادي منصور. فادي أعطينا مزيدا من التفاصيل عن هذا الحديث بالتفصيل عما يحدث ويدور مع الإيرانيين. فادي.
10: نعم ناصر، في أول موقف نحصل عليه حول أجواء الإدارة الأمريكية مما هذا التوافق ما بين عمان وإيران على إطار مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، قال مصدر أمريكي مطلع على مداولات الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الإدارة غير معنية بهذه الاتفاقات، وأن أي اتفاقات بين إيران وعمان لا تحمل أي أهمية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي الإدارة الأمريكية تتمسك بمواقفها السابقة باستمرار الحصار على موانئ إيران، أن لا مفاوضات قائمة أو مجدولة مع الجانب الإيراني إلى حين أن تأتي إيران بمواقف جادة إلى طاولة مفاوضات ترضي الرئيس الأمريكي، كما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم كارولاين ليفيت، وقالت إن هذه العملية عملية الإقصاء الاقتصادي ستقوم بتدمير الاقتصاد الإيراني كما دمرت الحرب الأخيرة القوات المسلحة التقليدية القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية. وبالتالي البيت الأبيض يعتبر أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى أن تغير إيران موقفها أو ربما حتى شروطها، وبالتالي سوف يستمر الحصار والعقوبات الاقتصادية وكل الخيارات مطروحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض.
9: فادي شكرا لك على كل هذه التفاصيل وضعتنا في الصورة بالفعل لما يحدث الآن ويدور الآن في البيت الأبيض. إلى الضيفين الكريمين الآن، لدينا السيد ماكسيميليان بريمر أو سنسميه الليلة ماكس، وهو من مركز ستيمسون متخصص في قضايا الشؤون العسكرية، باحث أيضا في شؤون استراتيجيات ومستقبليات الاستراتيجيات. معنا أيضا السيد نيل مكيب، أهلا بكما، وهو متخصص بشؤون الأبيض وإعلامي من شبكة وان أمريكا نيوز نتورك، ويعرف رئيس ترامب جيدا. نيل قل لنا الآن، رئيس ترامب يقول إنه غير مهتم بهذه الجهود الدبلوماسية، ليس هناك مفاوضات، ترامب سينتظر إلى أن يقرر الإيرانيون أنهم بالفعل جادون. ماذا يعني هذا الكلام سياسيا حقيقة؟ ماذا يجب الآن على الإيرانيين أو على المنطقة أن تفهم إذا كان الرئيس يقول هذا الكلام؟
11: I just think he الرئيس يريد بكل بساطة أن ينهي لعبة المفاوضات الدوارة حيث تتوقف نهتم لا نهتم نستأنف الجميع يعلم ما يريده.

0: الجميع يعرف ما تريد إيران عطاءه، وهناك ثغرة كبيرة هنا ولا بد من التفاوض حولها، وهو لا يتقدم وبالتالي ينتظر إيران أن تأتي إليه. إيران أيضا تتصرف كما أن الوقت لصالحها، ورئيس يقول الأمر نفسه، وبالتالي ننتظر لنرى.
1: نيل، انت التقيت ترامب الرئيس في عدة مناسبات تحدثت إليه، هل شعرت كمراسل كصحفي كمراقب هناك البيت الأبيض أن الرئيس في نهاية المطاف يريد حربا بشكل أو بآخر، حرب تقليدية يعني، هل شعرت بهذا الاتجاه لديه؟
0: كلا. إذا نظرنا إلى الرئيس ترامب ونسينا موضوع الشخصية التي تقدم على أنه الرئيس في The Left Wing في هذا البرنامج الكرتوني، لكنه شخص استراتيجي، هو أيضا قلبه كبير، نراه مع أسر الجنود أو القدامى أو الشهداء، كل الضحايا أيضا يذكر أسماءهم، أسماء أفراد أسرهم، يتحدث عنهم باستمرار، وبالتالي هو شخص إنساني فعلا ولا يريد قتل الناس. أول ما يتحدث عنه حين يسأل عن الوضع في أوكرانيا يقول يقتل الكثير. حين يتحدث عن قناة بنما أول ما يذكره هو 40,000 أمريكي قد توفوا في بناء القناة، إذن دائما يعرف موضوع خسارة الأرواح ويتردد لأنه لا يريد فقدان المزيد من الناس، ولكن في الوقت نفسه كرئيس أمريكي لا يمكنه أن يسمح باستمرار هذا الوضع،
1: الوضع هو أن يرفض أن لا يقبل الرئيس الأمريكي أن يكون لإيران أي سلاح نووي مستقبلا. ماكس، هذا الموقف الآن كما تسمع، كما تسمع من زميلنا، كما ترى في السياسة الأمريكية، هل يعني أننا سنظل في هذا الجمود؟ أمريكا مستعدة للجمود الدبلوماسي والعسكري وتظل الأمور هكذا في المنطقة وعلى الأمريكيين؟ هذا ما نفهم على الأقل مما يقول الرئيس ترامب، لديه كل الوقت.
0: الأساس هنا هو الوقت، وهذا يبرز كأبرز التحديات لدى الطرفين. تتحدث عن الجمود، ولكن الجمود مستمر أيضا أو دائما إلى حين ختام الأمور، المسألة أو الأمور بخواتيمها. ما ركز عليه الرئيس ترامب وكان منفتحا تجاهه هو ما الذي يأتي بعد ذلك، الخطوة التالية، كيف سيبدو الوضع بالنسبة للمنطقة بالنظر إلى أن التكنولوجيا قد تطورت بحيث لم تعد هناك دول مجموعات إرهابية، ولكن أي فرد أي عنصر يمكن أن يطرح المشاكل، كيف نغير هذا الوضع من خلال تفاعل منطقة فيما بينها، وبالتالي يأتي السلاح النووي كعنصر تقويض الاستقرار ويأخذ المنطقة في مسار مختلف غير مقبول.
1: بعد الانتخابات مثلا؟
0: هناك عدد من العناصر التي قد تؤدي إلى تغيير الوضع. طبعا الانتخابات من شأنها أن تؤثر على الوضع هنا في داخل الولايات المتحدة، ولكن على المستوى العسكري تستخدم الأسلحة من الطرفين، وأحيانا الإنتاج يكون مفرطا ومن ثم يحصل النقص. بالنسبة إلى الطاقة فالوقود هو الذي يحفز العالم، وهناك تغييرات في هذا المجال. إذن العناصر المختلفة التي يمكنها أن تكسر هذا الجمود في أي من الاتجاهين.
1: نيل، تكتيك الرئيس الأمريكي والحصار على اقتصاد إيران، مضيق هرمز، مزيد من القوات العسكرية، الآن هناك مزيد من القوات البحرية، ستكون هناك حاملة الطائرات، هل هذه استراتيجية ناجحة على الأقل هنا في الولايات المتحدة؟ ترون بأن هذا الرئيس بالفعل يحقق نجاحات، أم أنه وصل أمام حائط مسدود مع عدو مثل إيران؟
0: كما تفضل زميلي بالنسبة إلى موضوع عنصر الوقت، يمكن أن ننجح في عرقلة إيران من تصدير نفطها، سوف ينتهي مخزونها وسوف

0: فتنتهي مواردها المالية. ربما نكتشف أنه كان علينا أن نفرض هذا الحصار البحري منذ البداية، ولكن هناك الكثير من الدروس المستقاة خلال هذه العملية. البحرية الأمريكية لم تلعب أي دور في مجال مكافحة الإرهاب. كان هناك الكثير من البحارة الذين كانوا يعملون كحراس أمن على القواعد، لأن البحرية لم يسمح لها بالاطلاع بدور هنا والمشاركة في القتال. أما الآن فصار لدينا حاملات وأسطول كبير منها، وبدأنا نستخدمها ونتعلم كيفية استخدامها. ما سنرى هو أن الرئيس سوف يستمر بهذا الحصار، ووزارة الخزانة سوف تستمر باستخدام عملية المنبوذ اقتصاديا والغضب الملحمي الاقتصادي، ولكن في المستقبل، في النزاعات المستقبلية، سوف تطبق الدروس المستقاة من هذه الحرب، حرب الخليج الثالثة.
1: بالفعل نايل، هناك عدة دروس استفاد منها الجيش الأمريكي بكافة تخصصاتهم، ماكس من خبراء الجيش واستراتيجيات ومستقبليات شؤون عسكرية. ماكس، من بين دروس التي تعلمها أو لنقل فهمها الجيش الأمريكي الآن بكل أطيافه في المنطقة، أن المستقبل ربما لمن يصنع ويبحث ويستقوي ويضع في خططه حرب المسيرات، وأنت خبير مسيرات لمشاهدينا فقط، ما هو دور هذه المسيرات في إنهاء أي حرب مستقبلا مع إيران؟ تعتقدون أن التكنولوجيا الأمريكية في المسيرات ستقنع غدا طهران باللجوء إلى السلام مثلا؟
0: لا أعتقد أن هناك تكنولوجيا على وجه الخصوص سوف تفرض ذلك، ولكنها سوف تغير الوضع بحيث أن الأمور ستتغير. المسيرات هي التي زادت الفعالية لدى إيران في هجومها، ولم نكن مستعدين لذلك، ولكن في الوقت نفسه لدينا قدرة عالية على تصنيع هذه المسيرات وتطويرها، وبالتالي نحن مؤسسة تستقي الدروس، ونحن دولة تتعلم وتتقدم. ولكن سيكون هناك سبل مبتكرة جديدة لاستخدام هذه التقنية لأهداف عسكرية، ولكن أيضا للضغط الاقتصادي. هذا درس استقيناه من أوكرانيا، حيث وجدنا أن الضغط الاقتصادي مقنع جدا. هكذا سيجري التغيير، والأمر لا يقتصر على الجيش بل ينسحب على كل وزارة الحرب.
1: ولذلك الآن الرئيس ترامب بدأ بالفعل يشتغل ويعمل على سياسة الدفاع والجيش الأمريكي للقرن القادم لنقول. شكرا للضيفين الكريمين، شكرا للمتابعين ومشاهدينا مباشرة وبسرعة إلى بيروت، ومحمد علونا في العاصمة اللبنانية. إليك أستاذ علونا.
2: شكرا ناصر الحسيني. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا هنا بيروت. وهذه نافذة نرصد ونتابع فيها آخر المستجدات الميدانية وانعكاساتها على الوضع السياسي وحالة التفاوض بطبيعة الحال بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. أول ما نبدأ به مع مراسلنا الذي يتواجد في صور، جوني تانيوس، ارصد لنا المشهد الميداني اليوم في جنوب لبنان. جوني،
3: مما لا شك فيه محمد أن المشهد الميداني خلال ساعات هذا اليوم كان تصعيديا بامتياز، عبر دفعتين وجولتين من الغارات التي حصلت ليس فقط من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، ولكن أيضا من المسيرات في بادئ الأمر. طبعا شنت غارات على بلدة عرب صليم، إحدى الغارتين اللتين استهدفتا بلدة عرب صليم، إحدى هاتين الغارتين استهدفت منزلا بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد إحدى المواطنات، بالإضافة إلى إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح. كما أن الغارات ضمن الدفعة الأولى شملت النبطية الفوق، والمسيرات أيضا استهدفت بلدة كفر رمان. بعدها أيضا قامت المقاتلات الحربية باستهداف بلدة المنصوري في القطاع الغربي هنا في قضاء صور، وهي تستهدف بشكل مركز خلال المرحلة القليلة الماضية. في الأسبوعين الأخيرين هناك تركيز واضح من قبل الجيش الإسرائيلي على بلدة المنصوري، كما أن الغارات شملت برعشير والنبطية الفوق مرة جديدة ومرتفع علي الطاهر. هذا النهج التصعيدي الذي اعتمده الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية طبعا ربطه بما سماه عملية لحزب الله أو إطلاق حزب الله لمسيرات. لم يكن هناك أي تعليق من جانب حزب الله في مرات سابقة. أيضا كان الجيش الإسرائيلي تحدث عن عمليات من هذا النوع ولم يعلق أيضا حزب

0: الله على ما يعلنه ويتحدث عنه الجيش الإسرائيلي. هذا المجال التصعيدي وهذا التصعيد اللافت من قبل الجيش الإسرائيلي اليوم طبعا يطرح الكثير من المخاوف هنا في لبنان وتحديدا في الجنوب اللبناني، في المقام الأول على حياة المواطنين الذين عادوا إلى الجنوب اللبناني أو إلى المناطق التي كان فيها الجيش الإسرائيلي خلال المرحلة الماضية، بالإضافة إلى أسئلة عن مسار التصعيد في المرحلة المقبلة وأيضا تأثيراته السياسية وتحديدا على ملف المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من صور جوني طانيوس. وبطبيعة الحال هذه التساؤلات التي طرحت جوني وتلك المستجدات الميدانية نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفينا في هذه النافذة، سيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بك، والدكتور علي شكرا الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد دياب، فيما يقرأ بأن الإسرائيلي يريد فرض معادلات معينة في الجنوب، هذا ما كنا نتابعه من قراءات وتحليلات خلال الأيام الماضية. السؤال، الإسرائيلي لديه أدواته ويضغط عسكريا، لكن ماذا لدى لبنان؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، لك وللدكتور علي والمشاهدين. واضح أن لبنان ما يملكه اليوم هو المسار السياسي الذي اعتمده بالنسبة للحكومة، لرئيس الجمهورية، لرئيس مجلس الوزراء، وأيضا يملك لبنان شرعية إقليمية ودولية للمسار الذي يسلكه من خلال المفاوضات، باعتبار أنه لا بديل لدى الدولة اللبنانية إلا المسار السياسي. ونحن نرى اليوم أن المسار الآخر أو مسار المواجهة يميل لصالح إسرائيل التي تتهيأ يعني لشن عملية كبيرة على مرتفعات علي الطاهر ترتب على لبنان أعباء في مرحلة ما بعد هذه المعركة. وبالتالي أعتقد أن لازمة الذهاب نحو أو التمسك بالمسار السياسي لا غنى عنه أقله في المرحلة الحالية، لأن لبنان سيصبح مستفردا من قبل الإسرائيلي. وإذا لبنان أدار ظهره للعملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية رغم ترهلها ورغم ترنحها، إلا أن ذلك سيرتب على لبنان تبعات سياسية وأمنية لا يتحمل نتائجها. وبالتالي من الأفضل للبنان أن يبقى في المسار السياسي رغم أن عجلته تسير ببطء شديد ورغم أنها اليوم متوقفة إلى حد ما.
1: سيد شكر، سؤالي لك في شقين. ما يفعله الإسرائيلي اليوم، هل هي محاولات لاستدراج حزب الله إلى مواجهة أوسع أو عودة المواجهة بطبيعة الحال بشكل مباشر؟ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كيف توصف الوضع الذي هو عليه الحزب اليوم؟
3: أطيب التحيات لك لجميع المشاهدين للسيد يوسف. أعتقد بأننا إذا ما نظرنا إلى المشهد وما يقوم به العدو الإسرائيلي في المرحلة الراهنة ينطلق من عدة اعتبارات، أولها مسألة الصورة وتوجيهها للرأي العام سواء كان الداخلي أو الخارجي، بمعنى أنه حول الحديث من مفاوضات، من مسألة وقف عدوان كلي وانسحاب وغيرها من عودة نازحين وقضايا أخرى، إلى مسألة استراتيجية تتعلق بتلة علي الطاهر. هذه النقطة. النقطة الثانية، من الواضح بأن الإسرائيلي لا يستطيع توسعة الحرب، هو يريد توسعة الحرب بالمناسبة، ولكنه لا يمكنه أن يذهب باتجاهها، انطلاقا من أن من ضبط إيقاع توسيع الحرب هو الأمريكي بسبب الضغط الإيراني فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، وأن كان هذا المسار حتى الآن هو في حالة جمود بين واشنطن وطهران. لذلك القرار في توسعة الحرب أو محاولة استفزاز الحزب أو القيام بأي عمليات قد تؤدي إلى توسعة مشهد برمته، لا أعتقد بأن الإسرائيلي بإمكانه القيام بها. لكن هناك اعتبارات أخرى كما ذكرنا ترتبط بالمشهد ككل ومحاولة تقزيمه إلى علي الطاهر، وأيضا هذا مرتبط بالتحضير للانتخابات الإسرائيلية في المراحل المستقبلية. على مستوى آخر فيما يتعلق بالمشهد اللبناني، أعتقد بأن الحزب خلال المرحلة الماضية نجح في أن يربط لبنان بالمعركة الإقليمية الكبرى، بأنه لم يترك الإسرائيلي يستفرد كما كان حاصلا في مرحلة السنة وثلاثة أشهر في كل المناطق اللبنانية، والعدوان كان يطال كل المناطق والأشخاص والمدنيين وغيرهم من الأهداف التي كانت إسرائيل تؤكد بأنها تذهب باتجاه محاولة ضرب البنية التحتية وغير ذلك. ولكن عمليا نحن نعلم بأنها استهدفت كل ما هو في لبنان مرتبط سواء على المستوى الإنساني أو البشري أو الحجر أو غير ذلك. بناء على هذا الأمر يمكن القول بأن الحزب لا يزال يمتلك قدرات يمكن استثمارها من خلال السلطة الرسمية اللبنانية وورقة السلاح التي هي يجب أن تكون عامل إيجابي في المفاوضات وغيرها، إضافة إلى أن ما يحصل في الجنوب يؤكد نسبيا مدى أهمية الاستمرار في امتلاك القدرة على مواجهة العدو الإسرائيلي. وإلا إذا أخرجنا ورقة السلاح من المشهد، أعتقد بأن الباب سيكون مفتوح لإسرائيل للوصول إلى بيروت وغيرها من المناطق.
1: سيد دياب، بالعودة إلى ما قلته وما يقوله المفاوض اللبناني اليوم، لا بديل عن المسار السياسي، ألا يبدو أن

0: إصرار اللبناني الرسمي على هذه العبارة يزيد من عنفوان وانتهازية الإسرائيلي؟
1: نعم، ربما الإسرائيلي يعني الإسرائيلي أصلا متفلت من كل القيود أستاذ محمد، نحن نعرف هذا الأمر، والإسرائيلي ذهب إلى المفاوضات مرغما. دائما ما نقول هناك طرفان لا يريدان التفاوض، الإسرائيلي من جهة وأيضا حزب الله وإيران من خلفي، لأن يعني التفاوض من قبل الدولة اللبنانية يعني فك الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية، وهذا ما لا يريده حزب الله، وهذا ما أشار إليه الدكتور علي في كلمته قبل قليل. أنا أعتقد اليوم بأن إسرائيل لديها مصلحة اليوم بأن تفشل هذه المفاوضات، لديها مصلحة بأن تقول الدولة اللبنانية أنني علقت المفاوضات، لا بل ألغيت المفاوضات، وهذا يطلق يدها بالعملية العسكرية بشكل مطلق، لأننا دائما نقول البديل عن المسار السياسي هو العمليات العسكرية. واضح اليوم أن لبنان ليس لديه ورقة قوة في المواجهة العسكرية، حتى لو قلنا اليوم ورقة سلاح حزب الله، هل هي ورقة قوة لمواجهة الإسرائيلي؟ أعتقد اليوم حزب الله لا يريد هذه المعركة، وإيران من خلفه لا تريد المعركة، وحزب الله كل يوم يتلقى ضربات موجعة، يعني الغارات التي حصلت
0: طيب
1: اليوم.
0: نحن مضطرون لإيقاف النقاش عند هذه اللحظة، وننتقل لمتابعة كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: And he's running against Telefrico, they call him, because he is a little freaky. And that's not a man that represents the value of Texas. So I'm going to help Ken Paxton, and I'm going to spend a lot of time in Texas. I have the all-time highest vote in the history of Texas.
3: Paxton, وسوف أقضي وقتا طويلا هناك. أنا أيضا حققت أرقاما قياسية على صعيد الانتخابات في تكساس، وأقضي بعض الوقت هناك، وبعضكم سيرافقني. شكرا جزيلا لكم جميعا.
0: إذن هذا جانب قصير مما قاله الرئيس ترامب في كلمة له. بطبيعة الحال سنتابع مزيدا من هذه الكلمة وما طرح فيها في سياق تغطيتنا لهذه الليلة، لكن نعود إلى ضيوفنا هنا في استوديو هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. أعود إليك دكتور شكر في مسألة توظيف السلاح، سلاح حزب الله. ألا يبدو أن لبنان الداخلي اليوم بحاجة جادة وماسة إلى أن يناقش هذا الأمر، سواء توظيف سلاح حزب الله للبنان ككل، أو حتى أن يناقش السلاح بشكل جدي بهدف أن يكون هناك وفاق داخلي لبناني؟
4: هذا أمر أساسي، وأعتقد بأن رئيس الجمهورية في خطاب القسم ولاحقا في عدة خطابات تحدث عن مسألة أن موضوع السلاح لا يحل إلا بتفاوض ثنائي مع الحزب، وأيضا طرح بأن هناك طاولة حوار أو عمل على استراتيجية أمن وطني. وبالمناسبة هذه الاستراتيجية تم وضعها من قبل فريق عمل هو خارج إطار السلطة السياسية، ولكن كان من المفترض أن يتم العمل عليها وتبنيها لاحقا على مستوى السلطة الرسمية، وخاصة من قبل رئاسة الجمهورية. هذا الأمر لم يحصل، لا نعرف لماذا، وهذا أمر أساسي لأنه لا يمكن حل إشكالية تتعلق بمسألة مرتبطة بالتجربة اللبنانية وتجربة المقاومة بقرارات تتخذها الحكومة أو بقرارات على مستوى عالي. نحن نعلم بأن التركيبة اللبنانية فيها مجموعة من القوى السياسية التي تدير المشهد، ولهذه القوى أيضا موقف فيما يتعلق بمسألة السلاح في المرحلة الراهنة. بالتأكيد السلاح مطروح للنقاش، ولكن ليس في ظل المعركة. بعد انتهاء المعركة يصار إلى حل مسألة السلاح على مستوى داخلي. وأيضا علينا أن نشير هنا بأنه ليس كما كان الحال في المراحل السابقة من طاولات حوار وطني لم تكن أوصلت إلى نتائج معينة. الأمر مختلف الآن، الظروف مختلفة، والحاجة إلى تفعيل الواقع الداخلي ودور القوى السياسية ومشاركاتها في اتخاذ القرارات هي أساسية. لذلك نجد هذا النوع من العازل ربما لقدرة الدولة على أن تخلق دينامية داخلية لتفعيل مسألة السلاح والاستفادة منها، وأيضا استثمار هذا الأمر على المستوى الخارجي، وهذا ما انعكس سلبا بالمفاوضات بالمناسبة.
0: شكرا جزيلا لكما ضيفينا، السيد دكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد يوسف دياب كذلك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة، وننقل الكلمة الآن لمتابعة هذه التغطية إلى بغداد مع سامر يوسف. إليك سامر.
5: شكرا جزيلا لك محمد. أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نستعرض فيها آخر التطورات في الساحة العراقية. في آخر المواقف الخاصة بملف حصر السلاح بيد الدولة وانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق إن الحكومة حريصة على تنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأنها تؤكد الالتزام الصارم بموعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وهو 30 من سبتمبر المقبل. في هذه الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية للجزيرة أن الحكومة تعمل على تنظيم أو شراء منظومة دفاع جوية في المستقبل القريب. هذا الموضوع سنناقشه مع ضيوفنا في استوديو النافذة، الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، واللواء ضياء الوكيل الخبير في شؤون الأمن والدفاع. ولكن قبل ذلك أذهب إلى مراسلنا من بغداد سامر الكبيسي. سامر، اجمل لنا آخر التصريحات بهذا الشأن اليوم.
6: نعم سامر، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اليوم في المؤتمر الأمني الذي عقد في بغداد المتحدث صباح النعمان، أكد أن موعد 30 من سبتمبر هو الموعد الذي سيتم فيه انسحاب التحالف الدولي ولا يوجد تعديل أو حتى تغيير في هذا الموعد. أيضا آخر القوات المتواجدة مع التحالف الدولي والتي انسحبت مؤخرا هي القوات الألمانية، والتي انسحبت يوم أمس أو أكملت انسحابها من قاعدة حرير في أربيل. إضافة إلى كل ذلك، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة بشكل خاص للجزيرة أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة لرسم شكل العلاقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، والذي أكد أيضا أن العراق سيستمر بالتعاون مع التحالف الدولي. كما نعلم أن التحالف الدولي الذي عمل في العراق يقدم المشورة والتدريب، وكذلك حتى شارك في بعض الضربات الجوية بحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. أيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اليوم أكد بأن العراق يسعى لشراء منظومات دفاع جوي لحماية أراضيه ومنع أي اعتداءات خارجية، بالإضافة إلى بعض التصريحات التي كان فيها موضوع حصر السلاح بيد الدولة حاضرة. وأكد أيضا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الحوارات مستمرة مع الفصائل المسلحة، ولم يؤشر رفض من قبل هذه الفصائل حتى الساعة للدخول في برنامج حصر السلاح بيد الدولة.
5: شكرا لك سامر. أناقش هذه الملفات وهذا الموضوع تحديدا مع ضيفي هنا في استوديو النافذة. أبدأ معك دكتور طارق، لو تحدثنا سياسيا كيف هو مسار عملية حصر السلاح بيد الدولة التي تتحدث عنها الحكومة وآخر المواقف التي صدرت اليوم؟
7: أنا أعتقد الفكرة قائمة ولكن الإجراءات قد تتغير، والدليل على ذلك يوم 30 أيلول فيما سبق كان هو ذاته يوم خروج التحالف، وفي نفس الوقت هو آخر مدة لوجود السلاح خارج إطار الدولة. 30 أيلول اليوم من خلال تحليل خطاب الحكومة الأخير نجد أنه بداية العمل وليس نهاية وجود السلاح، ولذلك أعتقد أنه الفكرة قائمة والإجراءات تتغير. ولكن بالمجمل أعتقد أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة يخضع لفواعل ثلاثة: الفاعل المحلي المتمثل بالفصائل والحكومة، والفاعل الإقليمي المتمثل بإيران، والفاعل الدولي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هو القرار مشروع عراقي خالص، ولكن هو استجابة للظروف، الظروف المحلية، الظروف الإقليمية، الظروف الدولية. وصانع القرار بالعراق بدأ يقرأ ماذا تريد الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وبدأ يريد أن يستجيب لهذه الظروف حتى لا يضطر أن يخضع للضغوط. هي كمرحلة أولى يعني ضربة استباقية لغرض لا يخضع للضغوط التي قد تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
5: الواطية الوكيل، أريد أن أتحدث عن شكل هذه التصريحات. كيف نقرأ الخروج بغالبية المتحدثين الرسميين الأمنيين للحكومة العراقية للحديث عن أمر واحد، عن موضوع واحد؟
8: شكرا على الاستضافة. يعني مكتب القائد العام للقوات المسلحة اليوم وفي هذا المؤتمر الصحفي وجه رسائل قيادية، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر. كيف أنا أقرأ يعني الوجه الآخر للمؤتمر وليس المعلومات التي أدلى بها المؤتمر؟ أول شيء الرسالة الأولى هي توحيد خطاب الإعلام الأمني، وفي هذا رسالة على وحدة القيادة والتحكم والسيطرة، وهذه إحدى أو واحدة من مظاهر القوة. الرسالة الثانية وهي تحذير شديد اللهجة لمن يحاول العبث

0: للمواطنين أن القوات المسلحة بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أوامر السيد القائد العام للقوات المسلحة وفق المهام المسندة إليها بموجب الدستور، وهي الدفاع عن عن العراق، عن سيادة العراق، عن مصالح العراق، عن أمن العراق. هذه الرسائل القيادية التي وجهت اليوم من خلال، وخاصة أن هنالك
1: الدفاع أيضاً من
0: أي مخاطر تحدق بالعراق، وبالتأكيد مكتب القائد العام والأخوة القادة هناك لديهم قراءة ولديهم هواجس أمنية، ولذلك هم وجهوا هذه الرسائل التي يتقن قراءتها القادة الكبار والمراقبين للشأن الأمني. أما فيما يخص السلاح، إذا إذا تريد تواصل الحديث ويا الدكتور، أما فيما يخص السلاح، أنا أؤكد توصيف دائما أتحدث فيه على موضوع السلاح. السلاح، ملف السلاح ملف سياسي، وإن اتخذ بعدا أمنيا في فصائل، في مقاومة، في عتاد، في سلاح، ولكن البعد الأساس هو البعد السياسي، ولذلك الحل لهذا الملف هو حل سياسي وليس أمني.
1: سأسأل دكتور عن هذا الأمر. دكتور طارق، الحل سياسي، وهناك حوار تتحدث به أطراف سياسية عدة وتشير له الحكومة بعد 30 من سبتمبر، إلى أي مدى يمكن أن يطول هذا الحوار، وما النقاط التي يمكن أن يركز عليها؟
2: هو الحوار ممكن أن يأتي بنتائج إيجابية، ولكن أنا أعتقد التحدي كبير. رئيس الوزراء اليوم يواجه تحدي كبير في هذا المشروع، مشروع حصر السلاح بيد الدولة. أعتقد هو أكبر تحدي لاعتبارات متعددة، الاعتبارات تتعلق بتداعيات الموضوع وتتعلق بطبيعة التداعيات في المنطقة. هذا المشروع يتعثر في بعض الأحيان إذا ما كان هناك تصعيد في إطار الحرب ما بين الولايات الأمريكية وإيران، وقد يكون هذا المشروع يسير بطريقة سهلة كلما خف التوتر، ولذلك مشروع فيه تداعيات مؤثرة. قدر تعلق الأمر بعملية الذهاب في هذا المشروع، هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هو الذهاب والتقدم في ذات المشروع دون وجود أي تغيير، وهناك احتمال الثاني التراجع، والاحتمال الثالث هو الذهاب في هذا المشروع بشكل شكلي دون المضمون. وأنا أعتقد الحكومة ليس أمامها إلا أن تذهب وتتقدم في هذا المشروع، باعتباره أن هذا المشروع أصبح معياراً لتقييم هذه الحكومة بالمستقبل، وكذلك هو معيار للرصد المحلي الدولي الإقليمي. اليوم أنا لدي يقين أن الدول الإقليمية وكذلك الولايات الأمريكية تراقب عن كثب إجراءات هكذا ملف مهم مؤثر وخطير. فضلا عن ذلك، المواطن أيضا يراقب، باعتبار أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة سوف يكون هو اللبنة الأساسية لبناء دولة المؤسسات. ولذلك أنا أعتقد إجراءات الحكومة صحيح هي لا تريد أن تصطدم، ولكن في نفس الوقت خيارات عملية الذهاب في الحوار في بعض الأحيان تتعثر بسبب تعنت بعض الفصائل لتسليم السلاح لاعتبارات تتعلق بوجود تحالف ومن حيث الهيمنة وليس من حيث الوجود.
1: سيادة اللواء، بشكل مختصر، هل يمكن أن يؤثر هذا الحوار بمرحلة ما على الأمن الداخلي؟
0: شوفوا، هذا يعتمد على على مستوى الوعي والقراءة الدقيقة والعميقة للمسرح الاستراتيجي والقناعة بأن الأمور تغيرت في المنطقة، وأن تكون لدى المستوى السياسي أنه تكون الحلول العراقية قبل أن يتدخل الطرف أو الضاغط الخارجي في توقيتات ربما تكون سيئة أو حرجة أو لا تخدم مصلحة العراق. الحلول السياسية السلمية تستند إلى ثلاثة أركان أو مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو الاحتكام للدستور في أي خلاف قد ينشب أثناء الحوار.
1: شكرا، آسف على المقاطعة، انتهى الوقت. شكرا لك اللواء ضياء الوكيل الخبير في شؤون الأمن والدفاع، والدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. مشاهدينا، هكذا كانت آخر المواقف والتطورات في الساحة العراقية. الآن إلى نافذة جديدة من غزة مع غازي العالول. إليك غازي. شكرا لك سامر، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة نقدمها لكم من مدينة غزة.
3: في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق لبروتوكول الإنسان

0: الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بغزة. تحذر منظمات أهلية من هذا الواقع، خاصة فيما يتعلق بمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد اللازمة لتشغيل وصيانة المولدات في قطاع غزة، والتي تهدد بتعطل عمل مرافق حيوية داخل القطاع، منها المستشفيات والمخابز ومحطات المياه وخدمات الإسعاف. كل ذلك يأتي بالتزامن مع الرفض الإسرائيلي الرسمي فيما يتعلق بفتح المعابر الإنسانية أمام المساعدات. لمناقشة تداعيات هذا الرفض وعدم الالتزام الإسرائيلي، أرحب بضيفي هنا الأستاذ محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، والأستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما معنا. ولو بدأت معك أستاذ محمد، فيما يتعلق ب تداعيات هذا الرفض والمنع من إدخال المساعدات الإنسانية بمجملها، والأزمة التي لا زالت مستمرة في هذه الأيام، قضية الزيوت والمواد وقطع الغيار الخاصة بالمولدات.
1: يعني بصراحة الواقع الإنساني في قطاع غزة جدا صعب. قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت يعني بتفرض حصار على إدخال المواد الغذائية والمواد اللازمة للقطاعات الحيوية في قطاع غزة. يعني ما يتم إدخاله والسماح بإدخاله فقط، يسمح الاحتلال بإدخال 200 شاحنة يوميا، من 200 ل 220 شاحنة يوميا، وقطاع غزة يحتاج أكثر من 800 شاحنة يوميا، ومن هذه الشاحنات يعني شاحنات يعني للقطاع الخاص، أكثر من 60% من هذه الشاحنات هي شاحنات للقطاع الخاص و40% للمساعدات الإنسانية، في ظل أنه أكثر من 90% من المواطنين في قطاع غزة بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية. نعم. والاحتلال بيمنع من إدخال الزيوت المعدنية ومن إدخال البطاريات وقطع الغيار والفلاتر الخاصة بالمولدات الكهربائية. وبصراحة يعني هي تأثرت العديد من المرافق الحيوية، منها الآن مهددة المستشفيات بالتوقف عن العمل. نعم. منها توقفت بالفعل في شمال قطاع غزة محطات ضخ المياه، وتلقينا العديد من المناشدات من
0: والأمر لا يتعلق على يعني مؤسسات حكومية، بل هي تطال كل القطاع الإنساني العامل في هذا الجانب. اسمح لي أن أتوجه بالسؤال إلى الأستاذ أحمد فيما يتعلق بخارطة الطريق. ميلادينوف تحدث عن أن إدخال المساعدات والالتزام بالبروتوكول الإنساني هو المفتاح لخارطة الطريق، بينما الرفض الإسرائيلي لا يزال متواصل. كيف يمكن يعني قراءة ذلك؟
2: تحياتي لك وشكرا على الاستضافة. يعني باعتقادي البروتوكول الإنساني كان يفترض أن يبدأ في المرحلة الأولى وأن يطبق منذ اليوم الأول اتفاق وقف إطلاق النار. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أعلن عن دخول خطته لوقف إطلاق النار كان قد قال بوضوح أن هذه الخطة ستتضمن دخول واضح للمساعدات. إسرائيل رحلت هذا ضمن سياسة ممنهجة لتفكيك الاتفاق وتحويل هذا التأجيل إلى جزء من ترحيل أي منجز يمكن أن يقدم أي إشارة لعودة الحياة في قطاع غزة، ومن ثم انتقل هذا الأمر لخارطة الطريق. وكان الاتفاق يقول بوضوح أن البروتوكول الإنساني يطبق في اليوم الأول. حتى الآن لم يطبق هذا البروتوكول لأن إسرائيل لا تريد أي شكل من أشكال الحياة في قطاع غزة. المشكلة الرئيسية هنا أن ميلادينوف يكتفي بتصريحات وتصريحات مجتزئة، لكن بالمعنى الفعلي لا ميلادينوف ولا مجلس السلام يمارسون ضغطا حقيقيا على إسرائيل من أجل ضمان دخول المساعدة.
0: تغير في الخطاب في الآونة الأخيرة، على ما يبدو بأن مجلس السلام بدأ يعرف أين تكمن المشكلة.
2: أنا بتقدير هو يعرف منذ اليوم الأول. هناك مركز للمراقبة، مركز مدني، مركز المراقبة المدني والعسكري الذي يقيم في مستوطنة كريات جات، وكان يفترض أن يتابع بشكل تفصيلي مجريات اتفاق وقف إطلاق النار وبالأخص ملف المساعدات. لا. هذا المركز أخرجته إسرائيل عمليا عن الخدمة، ومجلس السلام يعي تماما كل التفاصيل في قطاع غزة، لكن لا. هذا المجلس حتى الآن هو منحاز بشكل كامل للرؤية الإسرائيلية ولا يطبق دوره الذي فوضه فيه مجلس الأمن. لا. بأن يعني يراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره وأن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، فيما يتعلق بالمرافق الأكثر تضررا إذا ما توقفت المولدات الكهربائية، كنت تحدثت عن المستشفيات وأنه بالفعل هنالك في شمال القطاع مرافق توقفت. في حال توقفت بشكل نهائي، ما حجم الضرر؟
1: الضرر سيكون كبير جدا في البداية. يعني من المرافق الحيوية التي ستتوقف المستشفيات، وعندما نتحدث عن المستشفيات ليس فقط المستشفيات بمعنى الأقسام العادية، عندما تتوقف محطات توليد الأكسجين عن توليد الأكسجين ستتضرر الأقسام المتعلقة بالعناية المركزة، بحضانات الأطفال، بالغرف العمليات، ولذلك ستكون المستشفيات يعني المتضرر الأكبر والمواطن متضرر أكبر من هذا الجانب. أيضا ستتضرر المخابز وتتضرر

0: محطات ضخ المياه. كنت قد تحدثت بأن هناك فعلا مناشدات قد تمت من قبل البلديات بأن هناك بعض المولدات قد توقفت عن العمل لأنها لم تتوفر الزيوت المعدنية والاحتلال يمنع من إدخالها. ناشدنا العديد من المنظمات الإنسانية والمنظمات الوكالات الأمم المتحدة تواصلوا، ولكن حد هذه اللحظة لم نتلقى أي استجابة حول توفير الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر. أيضا سيتأثر قطاع الإسعافات لأن هناك العديد من الإسعافات بالفعل هي توقفت حاليا في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الأهلية العاملة في قطاع غزة.
1: في بيانكم تحدثتم عن كل هذه الجوانب التي أو التداعيات التي ممكن أن تلحق بقطاعات واسعة، هل هذا بناء على شكاوى وصلتكم من خدمات الإسعاف مثلا أو المستشفيات أو فيما يتعلق بالمخابز؟
0: نعم، الآن يعني وصلتنا مناشدات من البلديات، تحديدا من بلدية جباليا. وصلتنا أيضا هناك شكاوى من المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الصحي بأنها لا تستطيع توفير الزيوت المعدنية، وإذا كانت متوفرة فهي باهظة الثمن، ولذلك لا يستطيع المؤسسات الأهلية من توفيرها. طبعا هناك شكاوى من الأطراف الأخرى مثل المخابز، مثل الأماكن التي تعتمد بشكل مباشر على توليد الكهرباء، وبذلك يعني ستتوقف كل الخدمات الأساسية والحيوية. إذن
1: هي أزمة ممتدة على كافة مناحي الحياة الإنسانية داخل القطاع. إليك أتوجه أستاذ أحمد فيما يتعلق ب هذا أو هذه السياسة المتبعة في عملية التقطير، دعني أسميها إدخال بعض شاحنات المساعدات، 600 شاحنة من المفترض وفق البروتوكول الإنساني، ولكن 200 شاحنة أو أقل ما يدخل إلى القطاع. هل هي تستخدم كورقة ضغط سياسية أم هنالك بعد آخر؟
2: هي بالأساس تستخدم كسلاح وأدوات عقاب جماعي بحق كل أهالي قطاع غزة. حتى 200 من الشاحنات يتم العبث في محتوياتها لأن إسرائيل تحاول أن تبيع العالم وهم، هي تتحدث عن أرقام لكن بالمعنى الفعلي ما تدخله هي بضائع استهلاكية لا تلبي أي حاجة بالمعنى الجوهري في قطاع غزة، ويحرص الاحتلال الإسرائيلي أن لا يدخل أي شيء يمكن أن يشكل بادرة للتعافي في القطاع، لأنه يعلم تماما أن الهدف الاستراتيجي هو الحاضر، الهدف الاستراتيجي هو إعدام أي مقومات للحياة في قطاع غزة، دفع هذه الكتلة الجغرافية للرحيل، وبالتالي تصدير هذه الأزمة باعتبار وكان هذا خيار فلسطيني يقدمه باعتباره خيار التهجير الطوعي، لكن بالمعنى الفعلي هو يعدم أي إمكانية للحياة في قطاع غزة عبر هذه السياسة.
1: طيب أستاذ محمد، هل هنالك مطالبات يعني فيما يتعلق بمطالباتكم للمجتمع الدولي لرفع هذه القيود؟
0: يعني نحن طالبنا ونطالب ونجدد المطالبة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية من المعابر، بإدخال الزيوت المعدنية، بإدخال وقود اللازم لتشغيل المولدات. وقد تحدثنا مع كل الأطراف المعنية بهذا الجانب، ويعني فعلوا كل ما بوسعهم لإدخالها لقطاع غزة، ولكن ما زال الاحتلال الإسرائيلي يعني متعنتا ويمنع من إدخال كل ما هو مطلوب لنقوم في المؤسسات الأهلية والعاملة في القطاع الإنساني بأن نقدم خدماتنا للمواطنين وللنازحين في ظل الاحتياج الكبير جدا الذي يعاني منه النازحون تحديدا في قطاع غزة.
1: في ثواني معدودة أستاذ أحمد، يعني فيما يتعلق باستمرار هذه الخروقات إلى أين توصلنا؟
2: يعني بطبيعة الحال توصلنا أن هذا الاتفاق بدأ يتحول إلى ستار لاستمرار الإبادة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذا الاتفاق فقط لتخدير الرأي العام الدولي، بينما على أرض الواقع هو يحول الإبادة إلى واقع مستدام تعدم كل مقاومة الحياة، تجعل واقع الإبادة هو واقع انتقامي من كل مواطن في قطاع غزة، وبالتالي المشكلة الرئيسية لإسرائيل هي مع كل هذه الكتلة الديمغرافية.
1: أشكركما جزيل الشكر الأستاذ محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، والكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطناني. وتصطدم الأمال الفلسطينية كل يوم بالكثير من القيود الإسرائيلية التي تزيد من أوجاع الفلسطينيين داخل القطاع وسط تحذيرات مستمرة من كوارث عدة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية نافذتنا من مدينة غزة، والتغطية مستمرة على رأس الساعة من الدوحة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
2: العاجلة

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: أهلا بكم مشاهدين الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن تطورات الوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال أن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. بدورها قالت الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وشدد على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية الكاملة بعد إزالة الألغام منه، وأضاف أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري، وأنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها. في لبنان قالت وزارة الصحة أن امرأة استشهدت وأصيب ستة في غارة إسرائيلية، بل غارات إسرائيلية شملت قضائي النبطية وصور. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية للحزب في منطقة نبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. في الأثناء قال بيان لنتنياهو وكاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك السلاح في غزة. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواته بالضفة. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا كذلك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. لنبدأ معك أولا فادي منصور في البيت الأبيض، وقد كانت هناك تصريحات هامة على ما يبدو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مكتبه البيضاوي في داخل البيت الأبيض فيما يتعلق بإيران، ضعنا في سياقها وما جاء فيها.
4: نعم، الرئيس الأمريكي جدد مواقفه التي يعبر من خلالها عن حقيقة الموقف الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال إن إدارته لا تتطلع إلى إجراء محادثات مع إيران في الوقت الراهن، كما أشار وأكد أن مضيق هرمز مفتوح تحت سيطرة الولايات المتحدة بدليل أن القوات الأمريكية سهلت ليلة أمس عبور نحو 24 سفينة عبر المضيق كما قال، واليوم السابق كان أشار إلى عبور قبل يومين 22 سفينة. وبالتالي الرئيس الأمريكي يواصل التأكيد على أن المضيق مفتوح، على أن الولايات المتحدة تسيطر على هذا المضيق، أن الطاقة تتدفق هناك، لكنه اليوم أشار إلى أن الوضع في إيران صعب للغاية عندما اعتبر أن إيران في ورطة جراء هذا الضغط الاقتصادي الذي تواصل الولايات المتحدة ممارسته على الجانب الإيراني، وكرر القول بأن إيران غير قادرة على تسديد رواتب قواتها المسلحة. لكنه إضافة إلى الضغط الاقتصادي قال هذا لا يعني أننا انتهينا من الخيار العسكري، وبالتالي الرئيس الأمريكي لا زال يلوح بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري. لكن في ظل هذا الحراك الدبلوماسي المكثف في المنطقة، وخصوصا مسألة توافق إيران وعمان على إطار مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، مصدر أمريكي مطلع على المداولات داخل الإدارة الأمريكية أبلغ الجزيرة اليوم أن هذه الاتفاقات بين إيران وعمان لا تهم وغير مهمة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي هذا تقييم سلبي لما يجري. في حين أن المتحدثة باسم البيت الأبيض إيمان شددت اليوم على أن الضغط الاقتصادي سوف يتواصل إلى حين تدمير الاقتصاد الإيراني، كما جرى تدمير قدرات إيران العسكرية التقليدية إلى أن تقبل إيران بالتفاوض بشكل جاد بما يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي رغم تأكيد الرئيس أن الولايات المتحدة لا تتفاوض في الوقت الراهن مع إيران وليس هناك أي محادثات مجدولة مع الجانب الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة تريد موقفا مغايرا من إيران من أجل استئناف المفاوضات مع استمرار الضغوط التي تمارسها سواء من خلال حصار أو الضغط الاقتصادي من خلال هذه الحملة التي تسميها عملية الإقصاء الاقتصادي.
3: أشكرك فادي منصور مراسل الجزيرة من واشنطن. إذن عمر هواش على وقع زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران، ضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الإيرانية فيما يتعلق بهذا الحراك الدبلوماسي ومن جديد دخول قطر على خط الدبلوماسية.
5: نعم إيمان، زيارة مهمة أجراها اليوم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران، حيث التقى كل من الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، رئيس البرلمان محمد باقر قالباق، أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي، إضافة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. خلال آخر اللقاءات التي جمعته مع محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي، أكد المسؤول الإيراني بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها خانت الدبلوماسية والمفاوضات أكثر من مرة، مشددا أيضا على أن إيران سوف تفتح مضيق هرمز، لكن قبل ذلك ينبغي على واشنطن أن تنفذ شروط إيران لا سيما في مذكرة التفاهم، مؤكدا أيضا أن لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري مجددا وشنها أي عمل جديد ضد إيران فإن ذلك سوف يعرض المصالح الاقتصادية والعسكرية الأمريكية في المنطقة لكارثة بحسب تعبير محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. قبل ذلك اللقاء الذي جمع بزكيان مع الضيف القطري، قال فيه بزكيان بأن إيران لم تريد الحرب، الحرب فرضت عليها وأنها ليست الآن في نطاق توسيعها، إنما أنها تؤيد الحوار والدبلوماسية والعودة إلى مذكرة التفاهم، لكنه قال إن المنطق يقضي بأن يتم تنفيذ المذكرة مثلما تم التوقيع عليها من دون أي تعديلات. هذه إشارة واضحة إلى أن إيران لا تزال تتمسك بالمذكرة بما كانت عليها من دون أي تعديلات. كذلك قال بزكيان لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بأن على واشنطن المسؤولين في إدارة ترامب ألا يستمعوا ويصغوا إلى الأصوات الداعية للحرب لا في أمريكا ولا في إسرائيل ولا حتى في إيران، مشددا على أن الدولة الإيرانية تسعى إلى الحوار الدبلوماسي، لكنه شدد في الوقت نفسه أن إيران غير مستعدة للرضوخ للإملاءات الأمريكية. أيضا محمد باقر قالباق رئيس البرلمان وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض شدد أيضا على أن على واشنطن أن تلتزم بشروط إيران في مذكرة التفاهم للعودة إلى المفاوضات، أيضا مشددا على أن الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية يتعارض مع الدبلوماسية وأن هذا الأمر سوف تفشله إيران. كذلك نقل في كافة البيانات الإيرانية عن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بقوله بأن قطر تدعم الدبلوماسية، تدعم الحوار وعودة الطرفين إلى المفاوضات، وأن شكرا. هذه الجهود القطرية سوف تستمر خلال المرحلة المقبلة.
3: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن مشاهدين، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف في الحوار خلال زيارته اليوم إلى طهران، والتي التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
6: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
7: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
6: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
8: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
6: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
9: اللقاءات التي أجراها مسؤول باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
6: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
3: معنا الآن من ولاية يوتا العقيد ويليام بوتنام قائد قيادة جهزير الاستخبارات العسكرية السابق. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان، ويعني انطلاقا من هذا الحراك الدبلوماسي الذي يجري الآن وزيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ما هو أفق هذا الحراك الدبلوماسي وما هي الفرص التي يتيحها بالنظر إلى التعقيدات الحالية الموجودة، توقف المسار التفاوضي، العقوبات الأمريكية، وأيضا عزوف أمريكا عن مذكرة التفاهم؟
10: هذا صحيح جدا إيمان، المشهدية التفاوضية حاليا فيها كثير من التعقيد، وفيها في بعض زواياها يعني هناك ركود جهود أيضا في التفاوض بناء وجمود أيضا بناء على خلفية التصريحات الأمريكية التصريحات الإيرانية. بالتالي زيارة وزير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في سياق هذا الجمود وهذا الانغلاق التفاوض الموجود حاليا. أنا أعتقد بأن اللقاءات التي تمت اليوم وهي مهمة جدا والتصريحات التي سمعناها من قبل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي هو أيضا رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لقاء مع عباس عراقجي مع محمد باقر قاليباف وأيضا مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران محسن رضائي، هؤلاء الأربعة يشكلون يعني محمد باقر قاليباف هو رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض كبير المفاوضين الآن هو يمسك بالمفاوضات الإيرانية، محسن رضائي هو في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بزشكيان هو رئيس المجلس الأعلى الذي يتخذ مثل هذه القرارات قرارات الحرب وقرارات السلام، عباس عراقجي وزير الخارجية. بالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون أيضا هيئوا لرئيس الوزراء أن يلتقي مع عدد أكبر من المسؤولين الإيرانيين ليكون على بينة من الموقف الإيراني واللي يعني يلمس طبيعة الموقف الإيراني عند كل الأطراف المعنية بالمفاوضات. وأنا أعتقد بأنه هو ذهب أيضا من أجل التعرف على مثل هذه المواقف، ويبدو كما نقلت الرئاسة الإيرانية بأن رئيس الوزراء القطري استطاع أن يقف على هذه المواقف، ونقلت عنه بأن الجهد القطري الدبلوماسي السياسي سوف يبدأ من يوم غد من أجل الرجوع إلى طاولة المفاوضات والرجوع إلى الجهود السياسية والدبلوماسية كبديل عن الحرب الاقتصادية الحرب العسكرية للتوصل للاتفاق.
3: هذه النقاط إلى العقيد ويليام بوتنام في يوتا. العقيد ويليام بوتنام يعني انطلاقا من هذه النقاط التي ذكرها ضيفنا من إيران وأيضا تصريحات الرئيس الأمريكي من مكتبه البيضاوي قبل قليل يقول لا نريد التحدث مع إيران ولا نسعى إلى عقد اجتماع معها، على ما يبدو بأن ليس في أجندة واشنطن العودة إلى هذا المسار التفاوضي، لكن ما الذي يمكن أن يعيد هذا المسار إلى هذه الأجندة؟
11: في المقام الأول أود أن أتشكركم على هذه الدعوة الكريمة، تحياتي للضيفين الكريمين. أعتقد أن واشنطن تود التوصل إلى اتفاق وهذا جزء من تكتيكات التفاوض والتصريحات في هذا السياق. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن باكستان أرسلت قائد الجيش الباكستاني إلى طهران بالإضافة إلى جهود دولة قطر وعمان، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها شواغل بأن إيران لا تود أن تقدم التنازلات. يجب أن نتذكر أن العمليات العسكرية بما في ذلك الحصار البحري والإكراه الاقتصادي مصممة ليس كغاية بحد ذاتها ولكن لاستحداث الحيز للتفاوض، ولذلك واشنطن تود أن تعود إيران مع تقديم للتنازلات إلى طاولة المفاوضات عوضا عن السقوف العالية الآن. هذا هو الحال الآن. هل تود واشنطن اتفاقا؟ نعم. هل سوف تتنازل أمام المطالب الإيرانية؟ كلا.
3: طيب عندما يعود هذا المسار التفاوضي إلى حاله يعني ما هو سقفه أو على الأقل ما هي الأرضية التي ستعود وفقها الولايات المتحدة؟ هل هي مذكرة التفاهم على حالها بشكلها الحالي أم سيكون هناك إطار جديد للتفاوض تفرضه واشنطن؟
11: أعتقد أن مذكرة التفاهم تشكل أساسا جيدا لإطلاق عجلة المفاوضات، خصوصا أن طهران قد أشارت إلى أنها تريد أن تعود إلى مذكرة التفاهم. الأمر يرتبط بمضيق هرمز. هل سوف تحاول إيران أن تفرض الرسوم؟ أو سوف تسمحوا بحرية الملاحة البحرية كما كان الحال قبل الحرب. هذا خط أحمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تنتظر إشارة إيرانية. وبكل صراحة هناك نقص في منسوب الثقة بين واشنطن وطهران، كلاهما يتعين عليهما أن يعودا إلى طاولة التفاوض وعلى استعداد لتقديم بعض التنازلات وأيضا لإرساء دعائم آلية بناء الثقة. هناك هو في الثقة، وهذا يؤثر على القدرة التفاوضية في المستقبل.
3: دكتور عبد الله، يعني قطر تعود على خط الدبلوماسية من جديد تحت عناوين منها خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار، ماذا نفهم من ذلك؟
12: طبعا نهج سياسة قطر الخارجية هي دائما الدبلوماسية والحوار من أجل حل الصراعات، لكن الآن نحن نتحدث إيمان عن تصلف المواقف من الأطراف، بالتالي هي محاولة قطرية من التفاهم مع الوسطاء الآخرين وأيضا تنسيقات مع العديد من الاتصالات في المنطقة لمعرفة أن دول المنطقة كلها على صف واحد تريد الاستقرار وحالة عدم التصعيد، ثم بعد ذلك تقييم الوضع مع الجانب الإيراني، هل هناك شيء يمكن أن يوجد داخل طهران يمكن بلورته وتسويقه؟ لأن في النهاية الوسيط ماذا يفعل؟ هو يحاول أن يأخذ ما يقدمه كل طرف ويحاول تسويقه بطريقة معينة حتى يقبلها الطرف الآخر ويقبله جمهوره أيضا، بالتالي يحفظ ماء وجهه، وهذا ما يؤدي إلى في النهاية إلى وجود صفقة في النهاية، لأن الوسطة هي صفقة يتم قبولها من جميع الأطراف. اليوم زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ذكرت في موضوع هرمز القانون الدولي، وهو يؤكد بأن أهمية التزام واحترام القانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز. مضيق هرمز كان هو العثرة التي أوقفت المفاوضات، الآن مع وجود إعلان إيراني عماني أعتقد أمر مهم جدا، مهم جدا أيضا أن يتم مشاركة بعد الاتصال مع وزير خارجية عمان مع وزير خارجية قطر، الآن نتحدث عن زيارة لطهران لمعرفة هل هذا الخط أو هذا الاتفاق يمكن أن يطبق، بالتالي يمكن تسويقه للولايات المتحدة بأن هرمز خرج خارج المعادلة والآن يمكننا أن نعود إلى مسار دبلوماسي.
3: طيب يعني بالحديث عن هذه النقاط، يعني ذكرت مضيق هرمز وضرورة احترام القانون الدولي، لكن أن تأتي زيارة رئيس الوزراء القطري بعيدة أو بعد يومين من إعلان هذا التفاهم العماني الإيراني المتعلق بمسار مؤقت في في في في مضيق هرمز، هل يحمل دلالة واضحة؟ يعني توقيت هذه الزيارة هل هي لانفراجة يعني وجدت أو انسداد؟
12: لا أعتقد إيمان هي ممكن تفاؤل حذر جدا، يعني الأمور لم تتحرك، لكن ما يمكن لنا أن ننظر له هو أن لا يوجد حاليا أي نوع من أنواع التصعيد المجنون أو خارج الحدود. الولايات المتحدة وضعت عقوبات يوم الاثنين، لكنها أيضا وعدت بعقوبات أكبر مع نهاية الأسبوع، بالتالي لا نعلم إذا كانت الولايات المتحدة قد خلقت مساحة دبلوماسية للوسطاء للتحرك بها بأن هناك أمرا قادما، بالتالي قد يكون الآن هذه الزيارات لطهران لإبلاغهم بأن يجب على إيران أن تنزل قليلا في درجة التصعيد حتى يتم تسويق هذا الشيء لدى واشنطن بأن إيران تتقدم، بالتالي يجب على الولايات المتحدة أيضا أن تتقدم في هذه المشاورات وهذه المفاوضات. بالتالي إيران تحدثت عن اتفاق ملاحي مؤقت مع عمان، بالتالي هي ما زالت تمسك بهرمز مع عمان ل 30 الى 60 يوما، بالتالي حريه ملاحه اذا تم تطبيقها بشكل واضح، ثم بعد ذلك ممكن الضغط على الجانب الامريكي بان نعم هرمز فتح، بالتالي يجب العوده للفرق الفنيه والتقنيه للحديث عن العديد من الامور.
3: دكتور صدقيان، عندما يقول الرئيس الامريكي كما قال قبل قليل نقوم بكل بشان ايران، ما نقوم به لا يعني أننا تخلينا عن الجانب العسكري وأننا لا نريد التحدث مع إيران، لا نسعى إلى عقد اجتماع معها، في ضوء كل ما يحدث الآن في المشهد الدبلوماسي الإيراني، الرسالة التي تفهمها إيران وخياراتها أمام يعني هذا التعنت الأمريكي إن صح التعبير؟
10: الضيف من واشنطن تحدث وقال هذه طبيعة المفاوضات، لكنه استبعد أن يكون الرئيس ترامب صادقا فيما يقول، وبالتالي أنا
3: جزء من التفاوض
10: نعم. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب هو رجل الصفقات وهو تاجر بامتياز، وفي الجانب الآخر الإيرانيون لا يقلون ذكاء ودهاء تجاريا عندما يجلس تاجرين على طاولة مفاوضات لبيع والشراء يتعاملون بهذا الشكل. الآن الرئيس ترامب رفع المستوى بشكل كبير جدا، لا يريد مفاوضات، لا يوجد مفاوضات، لا توجد أي أمور، والعقوبات الاقتصادية هي في حدها الأعلى.
3: هل سترفع إيران المستوى والسقوف أيضا هي، أم يمكن أن إيران تتعامل مع هذا؟ كيف يمكن أن تتعامل مع رفع السقف؟
10: إيران واقعية، يعني لحد الآن هي واقعية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، ونقلت بشكل واقعي لما تؤمن به لرئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن. وبالتالي أنا أعتقد بأن ما سمعه المسؤول القطري رئيس الوزراء القطري من المسؤولين الإيرانيين سمع شيء واضح وشفاف، وموقف يستطيع أن هذا الموقف يساعد الوسيط القطري من أجل العمل على العودة إلى مذكرة التفاهم، وهذه نقطة في غاية الأهمية. الآن لدى باعتقادي لدى الوسيط القطري مهمة صعبة جدا، كيف يمكن أن يقارب بين الموقفين الإيراني والأمريكي. وبالتالي يعني الوسيط القطري أيضا ذكي، لأن في السابق كان في ذكاء عالي استطاع أن يتوصل إلى مذكرة التفاهم ووقع عليها الرئيسين الأمريكي والإيراني. الآن أعتقد أيضا بأن هناك مساحة كبيرة يستطيع بها الذكاء القطري وذكاء سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن من أجل العودة أو دفع الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات.
3: دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. أيضا من يوتا العقيد ويليام بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. وأشكرك أيضا دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. إلى لبنان الآن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة وادي السلوقي جنوبي البلاد. سبق ذلك غارات على مناطق في قضائي نبطية وصور أدت إلى سقوط شهيدة وستة مصابين وفق وزارة الصحة اللبنانية. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية للحزب في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. الآن معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، يعني في عقاب هذه التطورات وهذا التصعيد الإسرائيلي اليوم، ضعينا في صورة ردود الأفعال، إن كانت هناك أي ردود أفعال على الصعيد الرسمي اللبناني، أو حتى إن كان هناك أي جديد من حزب الله.
13: إيمان، الغارات الإسرائيلية مستمرة، وفي آخرها غارات متتالية على بلدة النبطية الفوقة التي استهدفت أيضا اليوم. الغارات الإسرائيلية كانت غطت رقعة جغرافية واسعة من أقصى القطاع الغربي، هنا نتحدث عن المنصوري في قضاء صور، مرورا بالقطاع الأوسط وبلدة برعشيت، عرب صليم، ومحيط علي الطاهر، هذه المرتفعات التي تستهدف بشكل متكرر. هذه الغارات أدت إلى استشهاد سيد، وبالإضافة إلى جرح ستة آخرين وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية، من بين هؤلاء أطفال وسيدات مسنات. اليوم هذا المشهد التصعيدي التي قالت إسرائيل إنه أعزته إلى أن حزب الله أطلق مسيرتين باتجاه قواتها المتواجدة في الجنوب اللبناني. حزب الله وللمرة الثالثة يمكن القول خلال الأسابيع الماضية، حين تقول إسرائيل إنه أطلق مسيرات استهدف هذه القوات، لا يصدر أي بيانات، وليس هناك من رواية لبنانية لما تتحدث عنه إسرائيل، وفي كل مرة تعقبه إما بتهديدات إسرائيلية وبقصف وغارات. ولكن هذا التصعيد بسياقه الزمني لا يمكن فصله عن التعثر الذي تشهده المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. نعرف أنه من خلال التصريحات ومن خلال عدم تحديد موعد لهذه الجولة الثامنة من المفاوضات المفاوضات، ومن خلال أيضا ما يرشح من وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى التصريحات الإسرائيلية التي انتقدت المناطق التجريبية واعتبرت أنها لم توصل إلى نتيجة، والانتقاد لهذا السياق التفاوضي. نعرف جيدا أن هناك تعثر في هذا المسار التفاوضي الذي يعول عليه وما زال يعول عليه المستوى الرسمي اللبناني، حتى أن رئيس الجمهورية يقول إن هذا المسار التفاوضي شاق طويل صحيح، ولكنه يجنب لبنان تبعات الحرب التي كان قد عاشها خلال الأشهر الماضية. حزب الله ما زال بطبيعة الحال ثابت عند موقفه، يرفض كل سياق تفاوضي ويقول إن لبنان يمكنه أن يحقق مكتسبات من المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، وهو كان قد انعكس جراء مذكرة التفاهم وقفا لإطلاق النار في لبنان. ولكن هذا المسار نعرف جيدا أنه أيضا متعثر، وهو ما قاله أيضا السفير الأمريكي في لبنان بأن الصراع الأمريكي الإيراني ينعكس على لبنان، ونحن إزاء جولة أو اجتماع في مجلس الأمن يوم غد سيطرح مسار اليونيفل في جنوب لبنان تبقى من مهمتها أشهر قليلة. وأيضا كل هذا المشهد التصعيدي يرى فيه البعض في لبنان إرهاصات لمعركة علي الطاهر التي تتحدث عنها قوات الاحتلال.
3: كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك من بيروت. الآن معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد أمين قموري ونبدأ بتلك الغارات الإسرائيلية على تلة علي الطاهر في النبطية والتي أتت بعد اتهام حزب الله بإطلاق مسيرات. إلى أي مدى تنقل المشهد من هدوء هش إلى منسوب أكبر من التوتر، وإلى أي مدى يمكن أن يكون لها أبعاد سياسية كذلك؟
14: يعني من الواضح أن إسرائيل تخوض انتخاباتها بحرب استنزاف على لبنان، استنزاف وعمليات تدمير وما إلى ذلك، تستغل كل قضية أو تخترع أو تصنع بعض الأمور لكي تقول أن الدولة اللبنانية غير قادرة، وبالتالي علينا أن نستمر في هذه الحرب. يعني في النهاية ما يجري في علي الطاهر التي تحولت إلى معركة إقليمية بامتياز هي مجرد تلة في النهاية، حتى ولو كان فيها مواقع عسكرية هي ليست جبال الأطلس ولا هي سلسلة جبال هيمالايا ولا شيء، هي مجرد مرتفعات بسيطة في الجنوب، وهناك حولها مرتفعات أعلى منها. لكن هذه القضية حولتها إسرائيل إلى مسألة أساسية، وصارت محكومة بأسقف عدة. الأمريكي يعتبر أنه إذا ما تخطت إسرائيل حدود علي الطاهر معنى ذلك أن الاتفاق الكبير بين أو المسار إسلام أباد مهدد. طبعا بالنسبة للإيراني ولو يقول حزب الله أن أيضا الوصول إلى علي الطاهر يمس مباشرة بالإيراني، وهو أيضا قد يكون له رد فعل على هذا الموضوع، وثالثا بحزب الله الذي لن يسلم هذه التلة بسهولة نظرا لرمزيتها وموقعها، وهو يتمسك بها منذ أشهر ويقاتل من أجلها منذ أشهر، وبالتالي نحن أمام معركة يعني شديدة التعقيد. طبعا هذا كله يضع المفاوضات في مهب الريع إذا صح التعبير. الوسيط الأمريكي الذي يفترض أن يلعب دورا اليوم لا نعرف منه سوى أنه منع امتداد المعركة إلى علي الطاهر أو حتى إلى الضاحية الجنوبية. عدا عن ذلك فكل هذه المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود.
3: دكتور مهند، يعني جولة التصعيد هذا كيف تقرأ وكيف يمكن أن نقرأ انعكاساتها على الوضع الحالي اللبناني الإسرائيلي وحالة التفاوض بين الجانبين؟
15: هذا التصعيد له جانبين، جانب عسكري وجانب سياسي. الجانب العسكري متمثل أن إسرائيل تريد أن تستمر بعملياتها العسكرية والأمنية في لبنان وبالذات في جنوب لبنان دون أي تحدي أمني لهذه القوات. على فكرة هذا النمط أيضا موجود في قطاع غزة. حتى بيان الجيش الإسرائيلي أنا قرأته، ماذا يقول البيان؟ فيه اعتراف. البيان يقول أنه خلال عمليات الجيش الإسرائيلي، عمليات أمنية وعسكرية في جنوب لبنان، تعرضت هذه القوات إلى قصف من مسيرتين. بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يفهم وقف إطلاق النار حسب مصالح إسرائيل، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عملياته، مستمر في فعالياته الأمنية من هدم، من تدمير، من سيطرة على مزيد من الأراضي، والتموضع العسكري في جنوب لبنان، ولا يريد أي تحدي عسكري وأمني لهذا الحراك العسكري، وذلك يرى كل حراك عسكري ضده وكأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا يدل أنه هذا هو مفهوم إسرائيل وقف إطلاق النار ومقاربتها للاتفاق مع لبنان، هذا الجانب العسكري. وعلى فكرة هذا نرى أيضا في قطاع غزة. في الجانب السياسي إسرائيل تريد حاليا تعطيل الاتفاق مع لبنان. هي تريد تعطيله
3: اتفاق الإطار.
15: اتفاق الإطار تريد تعطيله.
3: وما مصلحتها في ذلك؟
15: مصلحتها أنها لا تريد أن تقدم أي شيء للدولة اللبنانية، لا مناطق تجريبية جديدة، لا إعطاء ثقة بالجيش اللبناني. وحتى الآن هناك في أخبار في إسرائيل أن إسرائيل ترفض مقترحا لبنانيا بإدخال قوات إيطالية ضمن

0: القوات الدولية التي تراقب عمل الجيش اللبناني، بمعنى أن إسرائيل تريد من الجيش الإسرائيلي أن يراقب عمل الجيش اللبناني وليس أي دولة أو قوة دولية أخرى غير إسرائيل. هذا معناه الجيش الإسرائيلي سوف يقيم الجيش اللبناني بأنه أخفق في تنفيذ التزاماته ضمن اتفاق الإطار مع لبنان. هذا معناه أن إسرائيل تريد البقاء، من أجل تحقيق ذلك هي تريد أن تقول أن الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ التزاماته، وهي التي تريد أن تقول ليس أي جهة دولية أخرى، وذلك إسرائيل لديها هدف عسكري وهدف سياسي متمثل بتعطيل الاتفاق.
1: سيد أمين قموريه، إذن هي إسرائيل تريد البقاء وتريد تعطيل المسار السياسي كما أسلف دكتور مهند، إذن لا أفق لاتفاق الإطار الآن ولا أفق حتى للانسحابات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. هل فعلا مع ذلك نستمع الى يعني الرئاسه اللبنانيه او الدوائر الرسميه تتمسك بالمسار التفاوضي، هل فعلا لان ليس هناك اي خيارات اخرى؟
2: يعني بالفعل الدولة اللبنانية لا تزال في انتظار جودو الأمريكي الذي لن يأتي أبدا، على الأقل في المدى المنظور. واضح أنه من الآن وحتى فترة طويلة لن تقدم لا الولايات المتحدة ولا على إسرائيل على خطوة ملموسة. الخطوة الملموسة هي بداية الانسحابات من الأرض اللبنانية، وهذا لن يحصل على ما يبدو في القريب العاجل. لذلك في الوقت الضائع كان على الدولة اللبنانية أن تفعل شيء آخر، تحصين الموقف الداخلي اللبناني. نحن نعرف أن هذا صعب جدا في ظل الانقسامات الكبيرة، لكن من الواضح أن من غير هذا الطريق لن نصل إلى مكان ولن نصل إلى نتيجة. حتى مع الأصدقاء الدوليين، جربت الدولة اللبنانية، جرب أصدقاء لبنان مع أكثر من دولة. يعني نعرف كيف تتعاطى الولايات المتحدة وإسرائيل مع فرنسا وهي صديقة للدولتين، ومع ذلك هي ترفض وسطتهم. إيطاليا التي تجري فيها المفاوضات أيضا غير مقبولة كمحقق أو كبديل عن اليونيفيل بشيء. فبالتالي ما يمكن أن يفعل شيء في جدي هو مراجعة هذه الاتفاقات بين الأفرقاء اللبنانيين بين بعضهم البعض. صحيح الوقت ليس كان يجب أن يكون ذلك قبل، لكن اليوم الوقت لم يفت بعد لإعادة النظر حتى نتحمل كلنا سويا مسؤولية ما يجري. نحن أمام وضع مصيري ومهم بالنسبة لمستقبل البلد ومستقبل أبناء هذا البلد.
1: هذا فيما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، تحصين الموقف الداخلي اللبناني، هذا ما كان يجب كما يقول السيد أمين قموري أن يحصل في الوقت الضائع. ماذا عن إسرائيل وعلاقة هذه الجولة في ما يجري داخلها من قرب الانتخابات؟
0: كل شيء الآن متعلق في الانتخابات. الانتخابات هي واحدة من الاعتبارات الأساسية في قرارات الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجبهات المختلفة ومنها جبهة لبنان. الانتخابات تمنع إسرائيل من التقدم بأي خطوة اتجاه أي اتفاق، سواء في سوريا سواء في لبنان وأيضا في قطاع غزة، ولذلك نرى أن إسرائيل تحاول أن تعطل جميع هذه الاتفاقيات. النقطة الثانية وهي النقطة المهمة في الداخل الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يدعم موقف الحكومة الإسرائيلية، بمعنى هنالك في تناغم بين المستوى العسكري وبين المستوى السياسي فيما يتعلق بجبهة لبنان، وهذا يشجع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ هذه المواقف السياسية. أيضا المعارضة السياسية الإسرائيلية تؤيد التواجد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وتعتبر أن الاتفاق مع لبنان هو تنازل إسرائيلي، ولذلك أيضا تشجع الحكومة الإسرائيلية على البقاء وعلى تعطيل الاتفاق مع لبنان. بمعنى أن الوضع الداخلي الإسرائيلي الانتخابي العلاقة مع المستوى العسكري يشجع إسرائيل على هذه السياسات في داخل لبنان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأشكرك أيضا الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري، كنت معنا من بيروت. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح هذا اليوم. إلى ذلك قال بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر إرز أمام البضائع. معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، معنا كذلك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. شادي شامية، نبدأ بآخر مستجدات

0: الوضع الميداني في داخل القطاع بعيد هذه الغارات الإسرائيلية.
1: أربعة شهداء إيمان حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين في غارات متفرقة على قطاع غزة. كان تلك الغارات متركزة في مدينة غزة مع استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام نازحين في منطقة أنصار غربي مدينة غزة. وأسفرت هذه الغارة التي استهدفت خيمة عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين. سبقها أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في منطقة الصناعة في وسط مدينة غزة، وأسفرت ذلك أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين الذين كانوا في المنطقة، وهي منطقة مكتظة بالنازحين. بالإضافة إلى غارة إسرائيلية أيضا استهدفت سطح بناية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفرت أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين. في جنوبي قطاع غزة في مدينة خان يونس تحديدا، استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين. بالإضافة إلى طفل قبل قليل في وسط مدينة خان يونس حينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل الفلسطينيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال لا زالت تشهد قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف في بيت لاهية شمالي قطاع غزة منذ ساعات الصباح، وحتى هذه اللحظة تشهد هذه المناطق قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية التي تتقدم باتجاه منازل الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في إطار توسعة تلك المنطقة. وشهدت إطلاق نار أيضا من المسيرات الإسرائيلية وحركة نزوح لبعض العائلات في تلك المنطقة خشية من تصعيد إسرائيل متواصل على بيت لاهية. في أيضا في المناطق الشرقية من مدينة غزة أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح كذلك أيضا شهدت منذ ساعات الصباح عملية إطلاق نار وإطلاق قنابل من المسيرات الإسرائيلية من نوع أحكواد كابتر، بالإضافة إلى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تحديدا منطقة السطر الغربي وهي مناطق خارج سيطرة قوات الاحتلال شهدت قصفا مدفعيا وتساقط لعدد من القذائف باتجاه منازل المواطنين في تلك المنطقة. المسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل ملحوظ في أجواء مدينة غزة وفي أجواء عموم القطاع بشكل منخفض وفي أكثر من منطقة، وهناك خشية كبيرة لدى الفلسطينيين من تصاعد هذه الغارات الإسرائيلية وتصاعد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة التي تحرض على قطاع غزة فيما يتعلق بالطائرات الورقية تارة أو النوايا بإطلاق صواريخ من قطاع غزة تارة أخرى. تبقى الخشية لدى الفلسطينيين من تصاعد هذه الهجمات على القطاع.
0: شكرا جزيلا لك شادي شامية، كنت معنا من القطاع. وتحول إليك محمد خيري ونتحدث عن هذا البيان لكاتس نتنياهو. ما هي الرسالة الحقيقية من وراء هذا البيان ولمن هو موجه؟
2: هذا البيان يثير جدلا واسعا في إسرائيل حتى هذه اللحظة، وهو جاء في عقاب نشر وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة من ضمنها صحيفة يديعوت أحرنوت أنباء كانت تشير إلى أن ثمة استعدادات في إسرائيل لإعادة فتح معبر إيرز في مطلع شهر سبتمبر المقبل، أي بعد عدة أيام فقط. جاء هذا البيان ليقول على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لم يصدر توجيها لا هو ولا وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أجل فتح معبر إيرز. وكذلك قال نتنياهو إن السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة واضحة المعالم، وهي أنه لن يكون هناك إعادة للإعمار دون تجريد كامل لحركة حماس من السلاح، وكذلك تجريد قطاع غزة بأكمله وتفكيك السلاح من داخله. إلا أن الجدل في إسرائيل لا يزال مستمرا، إذ كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد فعلا من أجل إعادة فتح معبر إيرز أمام دخول الشاحنات والبضائع إلى قطاع غزة. أكثر من ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن وكيل وزارة الدفاع الألمانية كان قد زار إسرائيل يوم الجمعة الماضي وكذلك معبر إيرز، ومن هناك أشرف على آلية التفتيش في داخل المعبر والمنظومة التي اشترتها ألمانيا لهذه الغاية، وهي منظومة متخصصة بتفتيش الشاحنات. وتؤكد المصادر الإسرائيلية أن بيان نتنياهو يبدو فضفاضا ولا يحسم الأمر. هو يقول إنه لم يصدر التوجيهات، لكن هناك في إسرائيل من يقول إن نتنياهو ربما يصدر هذه التوجيهات لفتح معبر إيرز قريبا خلال الأيام المقبلة. من الواضح بأن هذا البيان هو موجه للإسرائيليين، ذلك أن الأنباء كانت تدور داخل إسرائيل. كانت تفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود ضغوطات تمارسها الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا على إسرائيل لفتح هذا المعبر، وإن كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترى

0: العراقية قد انتهت، وبأن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضد هذه الطائرات ومطلقيها ومنفذيها والمسؤولين عنها بخطوات أكثر قوة إذا استمر هذا الوضع.
1: لكن على ماذا محمد يراهن نتنياهو في هذا البيان، وإلى أي مدى يعني هذا الإمعان أو يعتبر أو يقرأ على أنه إمعان في توسيع رقعة التباين بينه وبين إسرائيل وواشنطن داخليا إسرائيليا؟ أتحدث هنا،
0: يبدو واضحا بالنسبة لكثير من المحللين والمراقبين في إسرائيل بأن كثيرا من التصريحات التي تصدر عن نتنياهو وكاتس وغيرهم من المسؤولين الحكوميين في هذه الأثناء على وجه التحديد لها علاقة مباشرة بالانتخابات الإسرائيلية. أحد الصحفيين الإسرائيليين يعتقد بأن نتنياهو لم يكن يريد لانتشار أنباء من هذا القبيل بأن إسرائيل قبلت بفتح معابر إضافية لقطاع غزة، بينما حزب الليكود الذي يترأسه لا يحصل على كمية كافية من وأعداد كافية من المقاعد تؤهله لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. بالأمس فقط كشف آخر الاستطلاعات في إسرائيل، وهو استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، بأن حزب الليكود يحصل على 19 مقعدا فقط في الكنيست. وكذلك قالت مصادر بأن نتنياهو كان قد أخبر أعضاء حزب الليكود بأنه خسر نحو 10 مقاعد وبأنه الآن لا يعرف كيف يحصل عليها. ولذلك فإن هناك مصادر إسرائيلية كانت قد حذرت من مثل هذه التصريحات وكذلك الخطوات. هي تقول بأن ثمة اعتقاد لدى المؤسسة الأمنية بأن جهات كبيرة في إسرائيل قد تذهب إلى أبعد من التصريحات، ربما تتخذ خطوات على أرض الواقع للتصعيد في إحدى الجبهات، ربما بالضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو مقابل إيران حتى، كما ترى هذه المصادر. كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية وهناك من يشير مثل يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين تحالف الديمقراطيين إلى أن نتنياهو ربما يذهب أكثر من ذلك أو أبعد من ذلك، مجرد فقط أنه يريد تأجيل هذه الانتخابات.
1: نعم.
0: أو الحصول
1: أشكرك.
0: من استطلاعاته على أكثر
1: شكرا
0: عدد من المقاعد.
1: لك محمد خيري مراسل الجزيرة كنت معنا من رام الله. الآن إلى الزميل محمود مراد ونافذة تحليلية تقرأ في السلوك الإسرائيلي الميداني في قطاع غزة والذي يواصل عرقلة أي مسار دبلوماسي حقيقي.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. حكومة نتنياهو وملف غزة والسلوك الإسرائيلي الميداني الذي يفرغ الاتفاقات بشأن القطاع من مضمونها في وقت يحذر مجلس السلام من الوصول إلى نقطة لا عودة للجميع في غزة. ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: إسرائيل والفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقفهم رسمتها التحركات الميدانية كما رسمتها تصريحاتهم. ففي بيان مشترك يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره للدفاع إسرائيل كاتس إنهما لم يصدرا أي توجيه لفتح معبر إيريز أمام البضائع، ويؤكدان أنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في القطاع. كما يعود كاتس إلى ملف الطائرات الورقية والبالونات قائلا إن المهلة التي حددتها إسرائيل انتهت وإن كل إطلاق لطائرات ورقية أو بالونات من غزة سيرد عليه بقوة. بهذا المعنى تجعل إسرائيل المعبرة والإعمارة والرد العسكري أدوات ضغط متداخلة تحت عنوان الأمن. أما حماس فقرأت السلوك الإسرائيلي بوصفه محاولة لاختلاق ذرائع جديدة لإدامة العدوان. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم يقول إن هذه التهديدات الإسرائيلية القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في قطاع غزة. كما تقول حماس إن الهجمات الإسرائيلية بذريعة لعب أطفال ورقية تمثل إمعانا في الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو واشنطن والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والتصدي لسلوك الاحتلال وإدانة تصعيده. أما مجلس السلام فيحذر من أن الفجوة بين الاتفاق وما يحدث على الأرض تهدد المسار كله. فيقول الممثل السامي للمجلس في غزة نيكولاي ميلادينوف إن سياسة إسرائيل الحالية بشأن إدخال مواد الإيواء المناسبة إلى غزة غير مقبولة، لكنه يضيف أن حمل السلاح وتشغيل الأنفاق وعرقلة القوافل في غزة تقوض العملية وتمنح مبررا لمن يريدون استئناف الحرب، ويحذر من أن انهيار وقف إطلاق النار واندلاع تصعيد شامل جديد في غزة سيكون نقطة

0: لا عودة بالنسبة للجميع. من إغلاق المعابر إلى التهديد والتصعيد العسكري المستمر، سلوك إسرائيلي ميداني في قطاع غزة يعقد أي مسار دبلوماسي حقيقي. نتابع تفاصيل ذلك مع الزميل عبد القادر عرادة على الخارطة التفاعلية.
1: نعم محمود، تصعيد مستمر لإسرائيل على مستوى قطاع غزة، نتحدث على الأقل عن تصعيد ممنهج في إطار استهدافات طالت مختلف مناطق القطاع على غرار ما حدث في مخيم الشاطئ، في منطقة الصناعة، في بيت لاهية، ولكن أيضا في منطقة مواصي خان يونس، وفي خان يونس كان هناك قصف مدفعي. إذن نحن نتحدث عن استمرار استهداف إسرائيلي حتى لمناطق مدمرة، عمليات نسف لحتى مربعات لم تعد مربعات سكنية، لكن كانت هناك أخبار عن عمليات نسف جديدة. بالنسبة لمعبر إيرتس كان هناك حديث للقناة 12 الإسرائيلية عن إمكانية إعادة فتحه، لكن نتنياهو وكاتس يقولان لا فتح للمعبر أو أي معبر آخر إلا بعد تسليم حماس لسلاحها. هذا الوضع محمود، هذا الاستهداف الممنهج يأتي أيضا في ظل الحديث عن خطوط الانسحاب الأصلية. كنا نتحدث عن خط أصفر كان يفترض أن يكون هو نقطة الانسحاب الأولى وصولا إلى خط أحمر، لكن الآن نتحدث عن وضع ربما أعقد يتعلق بسيطرة إسرائيلية على مساحات أكبر ارتفعت من نحو 53 إلى 65% من القطاع. ويأتي ذلك أيضا في ظل عدد من الإحصائيات، هي مهمة جدا محمود وتعطينا فكرة عن ما يحدث. نتحدث مثلا عن الخروقات، تقريبا 4379 خرقا وفق مكتب الإعلام الحكومي منذ وقف إطلاق النار في غزة، أي منذ نحو 315 يوما. نتحدث أيضا عن، وهذا رقم مهم جدا، شاحنات ومساعدات دخلت تمثل نحو 35% مما كان مقررا. نتحدث عن سفر لمواطنين فلسطينيين من غزة بنسبة نحو 40%. ربما سأختم محمود بهذا التصريح اللافت لأثينا ريبورن، وهي المديرة التنفيذية لرابطة وكالة التنمية الدولية، تقول بأن مقاييس دخول المساعدات إلى غزة لا تنفي الحقيقة بأننا طبعنا وضعا يحاصر فيه مليوني شخص ويعتمدون على مساعدات إنسانية. إذا نحن أمام وضع ميداني تصعد فيه إسرائيل دوما على مستوى قطاع غزة، لا زالت تتوسع إلى وصولا إلى هذا الخط البرتقالي، ولكن أيضا وضع إنساني لا زال يتفاقم.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذن هو بالفعل واقع ميداني بالغ التعقيد كما تابعنا. نتعمق في أسبابه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بك دكتور. فككنا مع ضيفنا السلوك الإسرائيلي في غزة ووجدنا 3 أهداف إسرائيلية رئيسية وراء عرقلة أي مسار حقيقي للسلام. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو إعادة ترتيب أولويات أي اتفاق وفقا للمنظور الإسرائيلي، بحيث يصبح نزع السلاح شرطا سابقا لكل شيء. فإسرائيل لا تريد أن يتحول اتفاق وقف الحرب أو تتحول خارطة طريق مجلس السلام إلى مسار يفرض عليها السماح بالإعمار أو تقليص حضورها العسكري. الهدف الثاني هو الاحتفاظ بأدوات التحكم اليومية في القطاع، فإغلاق المعابر أو تقييد البضائع ومواد الإيواء يمنح إسرائيل قدرة على إدارة إيقاع الحياة في غزة وربط أي تحسن إنساني أو اقتصادي بمدى التزام الطرف الآخر بالشروط الأمنية التي تضعها هي. الهدف الثالث يتعلق بحسابات الداخل الإسرائيلي والاستحقاقات الانتخابية، فنتنياهو بحسب ضيفنا يريد الظهور أمام جمهوره بوصفه من يمنع إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح ولا يسمح بتحول وقف الحرب إلى تنازل مجاني أمام حماس. دكتور، إذن هل تتعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع اتفاق وقف إطلاق النار وما تبعه من ترتيبات مثل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة كوثيقة ملزمة، أم هي مجرد يعني وثيقة يمكن تعطيلها متى شاءت؟
2: بالضبط، يعني العنوان الكبير هو كيف يمكن تعطيل إلغاء أو تأخير العمل بهذه الوثيقة بالخطة التي وافق عليها مجلس السلام ووافق عليها ترامب. العنوان الكبير هو أن إسرائيل لا تريد المرور إلى المرحلة باء، المرحلة الثانية، اليوم التالي هو الإعمار، والذريعة التي هي أصلا في كل الأهداف التي رأيناها 3 هي لابد قبل كل شيء من المرور على نزع سلاح حماس.
0: يعني الوضع حاليا حتى نستطيع أن نلخص المشهد للسادة المشاهدين، أن إسرائيل لا ترفض الاتفاق صراحة، لكنها تبقيه قائما من الناحية الشكلية وتستطيع أن تعطله متى شاءت.
2: ودائما إسرائيل تقول لا تريد أن تدخل في سجال مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تحاول أن تجد قراءة خاصة بها، أي بمعنى أنها تريد أن يخضع كل شيء تحت السقف الإسرائيلي، وأن أي ترتيبات أمنية في النهاية يجب أن تخضع لإسرائيل، لأن الترتيبات الأمنية يعني دخول قوات دولية، يعني أن هناك حالة من الإعمار، وهذا يخرج من السيطرة الإسرائيلية، وهو ما ترفضه تل أبيب ونتنياهو.
0: ما دلالات تصريحات نتنياهو وكاتس بخصوص معبر إيريتس وعدم السماح بفتحه؟ هل تحولت المساعدات الإنسانية هكذا صراحة أداة للضغط السياسي والميداني بدلا من أن تكون جزءا من ترتيبات إصلاح الوضع الإنساني الذي تسببت فيه إسرائيل أصلا؟
2: أصبحت أداة تفاوضية وأداة كذلك لتعطيل المرور للخطة الثانية وتطبيق في النهاية الخطة الشاملة. لماذا؟ لأن إسرائيل تعتقد وتقول في النهاية بأن فتح معبر إيريتس يمكن في النهاية أن يخرج من السيطرة، وأنه إدخال المساعدات ربما لن تساهم في قضية الواقع اليومي للفلسطينيين، وإنما تستفيد منها حماس. يعني دائما هذه الذريعة، ذريعة حماس، تبقى بالنسبة لإسرائيل هي الشماعة التي يمكن أن نعلق عليها كل إخفاقات إسرائيل ومحاولتها في النهاية إبطال هذه الخطة.
0: عودة إسرائيل إلى الحديث عن الطائرات الورقية والبالونات، هل يجسد خطرا أمنيا جادا يمكن التعامل معه، أم مجرد ذرائع وهمية تختلقها حكومة إسرائيل متى شاءت أيضا؟
2: هو الخطر الوهمي يصبح ذريعة وهمية، وإسرائيل دائما في هذه هي نجحت في تسويق في النهاية أنه أي خطر يأتي من غزة، وخاصة أنها هي تعلم جيدا بأن المرور إلى خطة اليوم التالي هو في النهاية الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي لن تصبح لديها تلك السيطرة، فهي تصور في النهاية هذه الطائرات الورقية بأنها تهديد لأمن حماس وأنها ستدخل، معنى ذلك أنها ستخلق ذريعة إضافية بالإضافة إلى ذريعة سلاح حماس من أجل التنصل من التزاماتها الدولية وعدم المرور إلى مرحلة الإعمار.
0: رعاة اتفاق السلام كلما يواجهون بخروق إسرائيلية يعلقون ذلك على ذريعة الانتخابات والمصالح السياسية لحكومة بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، كيف ينظر بنيامين نتنياهو لهذا الأمر برمته؟
2: يستفيد من ذلك وهو يساعد، أكثر من ذلك أصبحت مزايدة بالنسبة له، سلعة تجارية مربحة قضية سلاح حماس وقضية المرور إلى الخطة الثانية، ولذلك هو يقول بأنه لا يمكن أبدا السماح بترتيبات أمنية دون موافقة نتنياهو. والنقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، أنه هي ليست فقط حملة انتخابية، وهدف استراتيجي لإسرائيل، كل الفرقاء وكل المترشحين للانتخابات الإسرائيلية يتقاسمون مع نتنياهو هذه النقطة، لكن نتنياهو زايد عليهم لأنه يعلم بأنها ورقة رابحة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك محمود. إذن في الضفة الغربية انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع A1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية. الجزيرة رصدت أبرز المناطق المستهدفة من المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية.
4: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دونم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
5: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
4: عطلة جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
5: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر إنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم، إجا واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
4: هذه مستوطنة معالي أدوميم واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. مشروع إيوان الاستيطاني سيشكل حلقة وصل بين المستوطنة والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع إيوان الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
5: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بصفي شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
4: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها، وسيكون نحو 3000 فلسطيني أمام تهجير قصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
6: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتة. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سوى عقود بين أصحاب الأراضي 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
4: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية، واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقرة، الجزيرة، شرقية القدس.
3: نقاش الساعة وجلال شهداء.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مسارات. 6 شهور تمر غدا على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ولا تزال أبواب النزاع مشرعة نحو المجهول. واليوم تقف الأطراف كلها عند خلاصة واحدة: لا حرب ولا سلام، ولا اتفاق ولا مذكرة ولا تفاهم. وسط كل هذا المشهد حراك دبلوماسي استمر أياما في قلب أزمة الحرب الاقتصادية. في طهران أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني محادثات في أبرز عناوينها: مضيق هرمز والإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وقضية تطهير المضيق من الألغام. جديد المواقف الأمريكية يتمثل في تأكيد الرئيس ترامب أنه لا يريد التحدث مع إيران أو عقد اجتماع أو أي شيء معها. أما إيران التي لا تنفي ألام حرب الإقصاء الاقتصادية الأمريكية، فترفض حتى الآن أن تصرخ أولا في لعبة عض الأصابع مع واشنطن، بل وتهدد برفع الكلفة. جمود مواقف الطرفين لا ينسحب بالضرورة على المحيط الذي بدأ يطور آليات للتعامل مع وضع لم يتمكن من تغييره، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى أن تدفق النفط من المنطقة عبر المضيق يتزايد ببطء ليصل إلى 8 ملايين برميل يوميا. وسط هذا الجمود تبقى الرغبة في التصعيد العسكرية إسرائيلية بامتياز، فالهجمة التي شنها جيشها اليوم امتدت من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، بينما يهدد رئيس أركانها بإجراءات قتالية في جميع الجبهات من إيران ولبنان وصولا إلى غزة. السؤال: من يقود الأحداث في المنطقة الآن؟ هل صوت الحوار وتفكيك الأزمات أم أجندة التصعيد وأشعال الحرائق؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايمز،

0: الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. مرحبا بكم جميعا. إذن 6 أشهر تمر على اندلاع المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، ووصلت الأزمة إلى مرحلة ما تسمى بعض الأصابع. ما فرص الحراك الدبلوماسي تجاه طهران، وما الذي تغير في الأفق الدبلوماسي في هذه المرحلة دكتور إبراهيم؟
1: يعني أولا دعنا نعترف بأن هناك حراك دبلوماسي ربما هو الأنشط من نوعه.
0: صحيح.
1: هذا من جهة، أن لدينا 3 أطراف تتحرك بشكل متزامن مباشرة، عمان والباكستان وقطر، وكل على صعيد، وهو نموذج تفاوضي وساطي ليس تقليديا، بحيث يتخصص كل طرف في قضية معينة بهذا الاتجاهات. الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء القطري لإيران هي غير اعتيادية بالمفهوم التقليدي الدبلوماسي. كرئيس وزراء ووزير الخارجية يعني يكون هناك عادة اللقاء مع وزير الخارجية مع عراقجي، لكن رأينا أن رئيس الوزراء القطري اجتمع مع 3 جهات رئيسية في صنع القرار في إيران، كاليباف وبازشكيان وأيضا محسن رضائي. يعني وهذا غير اعتيادي أن يكون هناك اللقاء مع 3 شخصيات كل واحدة تمثل شخصية اتجاه معين، خصوصا في موضوع الأزمة. يعني نلاحظ بأن بازشكيان بالاتجاه الإصلاح الليبرالي، كاليباف بالوسط، ومحسن رضائي التيار المتشدد، فهو يحاول أن يتحدث إلى صنع القرار وليست زيارة دبلوماسية تقليدية بالمعنى الاعتيادي، وهذا ما يميز هذه الزيارة. الميزة الثانية التي تتعلق بالنهج التفاوضي والوساطي أيضا بهذه الزيارة، أنها تركز على تجزيء القضايا الكبيرة إلى جزء بسيط جدا بحيث يمكن إنجازه والبناء عليه، وتحديدا تركز الزيارة على فتح ممر ملاحي صغير واحد، وهذا أيضا تجديد في عملية الوساطة والمفاوضات، بحيث يكون التركيز على شيء بسيط جدا، خصوصا بعد التصريحات الإيرانية المشجعة بأن بالعودة إلى مذكرة التفاهم وإلى آخر هذا الجهة. ولكن طبعا نرى أن الموقف الأمريكي تغير، وهذا متأكد سنتحدث عنه يعني في الاتجاه، ولكن هذه كلها أبعاد جديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
0: دكتور صالح، دولتان من التي قصفتهم إيران زارت طهران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، عمان. صحيح. وأيضا رئيس وزراء وزير خارجية قطر، إلى ماذا يؤشر هذا الحراك؟
2: نعم، أنا بإضافة إلى ما ذكر أستاذنا الكريم الدكتور إبراهيم، يعني يبدو لي حتى من زيارة معالي رئيس الوزراء ومستوى اللقاءات المتنوعة أنه لم يعد دور الوسيط هو نقل الرسائل، يعني لم يعد ساعي بريد ينقل هذه الرسالة من طهران إلى واشنطن والعكس. هذه المرة هي نوع من التيقن، أنا بظني أنه رئيس الوزراء عندما كرر لأكثر من مرة خفض التوتر تجميد التصعيد، كررها عدة مرات في مؤتمر الصحفي، واربط ذلك مع ما ذكره أيضا الرئيس الإيراني بازشكيان عندما يقول هناك 3 جهات في إسرائيل وفي الولايات المتحدة وفي طهران تريد أن تعرقل. أنا أعتقد بأنه بالفعل يعني ربما نكون بعيدين عن التسوية الشاملة حتى هذه اللحظة، ليس بالأفق ما يشي بأنه التسوية، لكن ربما خلق تفاهمات مقبولة لدى الطرفين واضحة، والمفتاح هنا هرمز، وبالتالي هذه يعني ربما تكون إجابة على سؤالك أستاذ جلال بأن عمان هي المنقذ، أو ربما تريد أن تظهر بالثنائية الأمنية التي تحفظ ماء الوجه للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إلى إيران. وبالرغم من أنه حتى اللحظة هذا الممر هو تصريح سياسي فقط دون تفاصيل واضحة، أنا أعتقد لو تجاوزنا مشكلة الإدارة التي تحاول أن تخرب بها طهران دائما والوصول إلى تفاهمات، بمعنى آخر كل ما وصلنا إلى تفاهم يأتي من طهران ما يقول بأن الإدارة على هرمز هي إدارة إيرانية دون توضيح ماهية هذه الإدارة. ربما الآن بعد هذه الزيارة سيعتمد طبعا على اتصالات معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، هل خرج بثقة بتيقن بكلمة سواء واحدة من الإيرانيين

0: تفتح هرمز الآن، لأن هرمز يبدو لي أنا هو أسهل الملفات توصلا إلى الحلول، لأنه يعني سهلة العملية احترام الملاحة البحرية والسماح لها، وبعد ذلك تأتي قضية الإدارة وقضية الثنائية الأمنية والسياسية على هرمز.
1: ولكن يعني تبرز خلال هذه الزيارات تبرز تصريحات إيرانية، مثلا وزير خارجية عرقجي يقول استحالة العودة لوضع ما قبل الحرب دون أخذ الأضرار التي لحقت بإيران بعين الاعتبار. محسن رضائي وأنت ذكرته دكتور قال على أمريكا تلبية شروط إيران قبل فتح المضيق. هذه الرسائل كيف تفهم دكتور عباس على ضوء هذا الحراك الدبلوماسي غير المسبوق تجاه طهران؟
2: بما يتعلق بالمسار الدبلوماسي في طهران وعند الحديث مع أطراف مختلفة في الحرس الثوري وفي يتم الحديث عن أمور مختلفة، ولكن بالعودة إلى مذكرة التفاهم، هذه الاشتراطات التي تحدث عنها مجلس الأمن القومي والتي طبعا تم إدراجها في مذكرة التفاهم، عندما ننظر إلى هذه الزيارة نرى بأنه قد جرت ثلاثة زيارات مختلفة من قبل قائد الجيش الباكستاني وزير خارجية العماني والآن رئيس وزراء قطر. هذه مجرد أكثر من وساطة، وإنما هي عبارة عن استجابة لحساسية الوضع. هم يعرفون بأن سيكون هنالك خنق اقتصادي أمريكي لن يأتي باستسلام إيرانيين، ولكنه سوف يستفز جولة جديدة من التصعيد والمواجهات، وبالتالي هم بدأوا يصبحوا أكثر نشاطا من أجل احتواء الموضوع حتى لا يكون هناك توتر. لكن من جهة نرى هنالك رسائل متسقة قادمة من طهران تقول بأنهم مستعدون لفتح مضيق هرمز على شرط أن يتم تطبيق أو حتى تطبيق مذكرة التفاهم. ووزير خارجية عمان كان موجودا في طهران وهنالك اتفاق فني على وشك إيجاد صيغة نهائية له، وهذا قد يعمل في سياق أوسع مع ركائز أخرى لأي اتفاق آخر. هذه طبعا ثلاثة ركائز، أولا المسار الأمني وهو يبدأ بنهاية التهديدات والصراع وأي جهود عسكرية في المنطقة، والمسار الثاني هو ذلك الاقتصادي مثل رفع الحصار البحري وعدة فتح مضيق، وبالإضافة أن تتمكن إيران من بيع نفطها وأيضا الحصول على أموالها المجمدة أو جزء منها. وأيضا من دون كل هذه الأمور وتطبيق كل هذه الأمور لا يمكننا أن نرى استمرارا أو صمودا لهذا المنطق. ولكن المتحدة الأمريكية تود أن تعيد صياغة المذكرة، ولكن هذا من شأنه أن يخلق جولة. المسألة لا تتعلق فقط بمذكرة الاتفاق بحد ذاتها، ولكن مصداقية الكلمات وتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل الأمر مع كندا اليوم حيث قالوا بأن المسألة تتعلق بقلم الرصاص، وبالتالي إيران تود أن يكون هناك ضمانات.
1: هذا تعليق دكتور عاشور.
3: تعليق سريع، هو يوجد الآن يعني مساران تقريبا منفصلان، مسار إقليمي موجود فيه قطر، دول الخليج، ربما باكستان وتركيا من ناحية، وهو يبدو أنه أكثر استقلالية من المسار الأمريكي من ناحية، ومن ناحية أخرى يوجد مسار أمريكي الآن يبدو أنه فسر ما حدث على أنه عمليا شبه هزيمة عسكرية وسياسية، ربما تلحق بهزيمة سياسية للإدارة الحالية في الانتخابات المقبلة، بمعنى أنه نظر للMOU، نظر
1: مذكرة التفاهم،
3: وجد أنه 14 بندا معظمها تصب في صالح إيران. البند 13 تحديدا يتكلم عن تقريبا تخفيف أو إنهاء الحصار مع تخفيف العقوبات الاقتصادية بشكل كبير للغاية بدون وصول لاتفاق سياسي وبدون الوصول لولا هدف من الأهداف الاستراتيجية التي أعلنت. تقليص القدرة أو إنهاء القدرة الصاروخية التقليدية لم يحقق، القدرة النووية لا يوجد اتفاق في مذكرة التفاهم حول القدرة النووية، فتح هرمز بشكل يعني يخلي السيطرة تماما كما هو كان الوضع السابق غير موجود عمليا. يعني مذكرة التفاهم تنص على اتفاق على تسهيل العبور لمدة 60 يوم بدون أجر أو بدون رسوم، ثم اتفاق إيراني عماني حول ماذا سيحدث بعد ذلك، كل هذا يصب في الصالح الإيراني.
1: طيب.
3: فالنظرة إلى كل ذلك يعني أن الوضع الأمريكي

0: هذا الوضع النهائي غير مقبول كنتيجة استراتيجية لهذه الحرب، ومع المزيد من الاستقلالية الإقليمية للوصول إلى تهدئة وتسوية. فمساران متضادان، من الذي سينتصر فيهم هو يعني سنحتاج بعض الوقت لنعرف ذلك.
1: أيضا دكتور محجوب، مستشار الرئيس الإيراني قال تفاهماتنا أو البيان المشترك مع عمان يظهر بأننا نسيطر على مضيق هرمز. هذه التصريحات إضافة إلى تصريحات رضائي وأيضا إلى تصريحات عباس عرقجي تخدم جهود الوسطاء في هذه المرحلة؟
2: الحقيقة هي تربك، لأنه خلينا نذكر الإيرانيون منذ اللحظة الأولى عندما تم التوقيع على مذكرات التفاهم جلال، المعضلة بدأت بالبند الخامس، أن إيران فسرت البند الخامس بأنه إذعان أمريكي بسيادتهم على المضيق، وبناء عليه بدأوا يتعاملوا على المضيق من هذا الباب. حتى في تعاملهم مع الدولة المشاطئة الثانية أيضا كان في البداية على هذا الأساس، حتى انتبهوا إلى فكرة أساسية بأنه إذا مضوا لوحدهم فإن هذا سيعني مزيد من الضغوط الدولية عليهم، لذلك سرعان ما ذهبوا إلى سلطنة عمان وبدأوا حديثا حول كيف يمكن أن نتعامل مع حل مشكلة المضيق ولكن بالتعاون مع سلطنة عمان. نحن أمام مرحلة الحقيقة في هذا الصراع مهمة جدا جلال. أولا المرحلة الآن لسان حالها مزيد من الغموض في المواقف، مزيد من عدم تبلور فكرة واضحة عند الأمريكيين. في اللحظة التي بدأ فيها الإيرانيون يميلون إلى نوع ما في توافقهم مع العمانيين، نسمع الموقف الأمريكي أنه غير معني بالحديث مع إيران. يمكن أن نفهم ذلك أنه سياق انتخابي، هو يريد أن يقول أنه إيران غير مهمة بالنسبة لأجندة الرئاسية، هذا مهم، لكن في نفس الوقت هذا أيضا يرسل رسالة للإيرانيين ستستخدم لتعطير المسار التفاوضي. المعضلة الأساسية أن إيقاع السياسة الإيرانية الداخلية والنقاش فيما يتعلق في التعامل مع الملف هو عبارة يعني كما يقال مرتبط بالتصريحات الأمريكية، ومن هنا الحقيقة ما يقال في واشنطن سيؤثر على أي فرص للنجاح كان يمكن أن تكون حصلت اليوم في طهران أو حصلت أمس في طهران أو أول أمس أو مع الأيام الثلاثة الماضية. هذه مسألة. المسألة الثالثة باعتقادي وهي أنه نحن أمام مرحلة الحقيقة واضح تماما أن الطرف الأمريكي اختبر الخيار الاقتصادي، العقوبات القصوى لم تنجح، ذهب إلى خيار عسكري لم ينجح، عاد للضغوط الاقتصادية الآن وهو لا يعرف أنها ستنجح. الأمريكي الروس والصين يرفضونها سياسيا ويرفضونها اقتصاديا، ستتعرض إلى تحدي كبير من كثير من الدول في تنفيذها، لأنه ببساطة ضغوط أمريكا واقتصادها وسياساتها تتغير ليس كما كانت سابقا. وأخيرا يجب أن ننظر إلى أنه كل الجهد الذي يبذل الآن، المفتاح السر في أن يفتح المضيق مقابل فتح فقط رفع الحصار. هل ستقبل إيران بذلك؟ هذا ما يجب أن ينظر له في الأيام القادمة.
1: سيتم قبل أن تنطلق الحلقة، وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر بأن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء أنها لا ترغب في العودة لبنود مذكرة التفاهم مع إيران. ما الذي يريده إذن الرئيس دونالد ترامب؟
3: أعتقد أنه لا يريد العودة إلى المذكرة، لأنه لا أحد هنا يمكنه أن يذكر جزءا من المذكرة التزمت به إيران ووفت بتعهداتها خلاله. ربما قد تقولون من 14 بندا معظمها لمصلحة إيران، ولكن هذا ليست الطريقة الملائمة للنظر إلى المستند. إذا كان الملف النووي الذي ذكر في مذكرة التفاهم كان دقيقا، فهذا سوف يكون بوزن 10 بنود مثل رفع الحصار والعقوبات إلى ما هنالك. يمكن أن نقول أن 8 من البنود كانت لصالح إيران و6 لصالح الولايات المتحدة، وبالتالي إيران انتصرت. هذه ليست طريقة في إجراء هذه الحسابات. إذا تم التوقيع على المذكرة، الولايات المتحدة رفعت الحصار، رفعت الحظر على الصادرات النفطية، بينما إيران لم تفعل شيئاً. حين نسمع اليوم الحديث عن أن رئيس الوزراء القطري زار إيران بهدف التخفيف من التصعيد، أسألكم هنا، ما الذي فعلته إيران في آخر 6 أشهر؟ إجراءً واحداً اتخذته في آخر 6 أشهر فعلاً خفض التصعيد، لأنني لا يستحضرني شيء. لدينا

0: ثلاثة وسطاء مختلفين، باكستان، عمان وقطر، وحتى اثنان منهما تعرضا لصواريخ إيران. لم تفعل إيران شيئاً لخفض التصعيد، تسنت لها الفرصة لذلك، ومذكرة التفاهم وفرت هذه الفرصة. ولكن ليس هناك إجراء اتخذته لتخفيض التوتر والقتال، ولم تلتزم بشيء من بنود مذكرة التفاهم. فكرة أن هذه الأطراف الثلاثة، باكستان وسلطنة عمان وقطر، دخلت في هذا المسار، هذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تستمع إليهم. هم لا يزورون الولايات المتحدة، يزورون طهران، لأن الجميع يعتبر أن طهران هي التي لا تستمع. إذا نظرنا إلى أسرة من 4 أطفال، أكثر من يسبب المتاعب من الأطفال هو الذي يتنبه له الأهل أكثر من غيره، وهنا الوسطاء يركزون على هذا الطفل المزعج وهي إيران.
1: فقط أقرأ، سأعطيك فرصة، ولكن أيضا موقف تصعيدي. تسنيم تنقل عن أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني: سنستهدف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. أسمع دكتور مطيري وأعود إليك. سأعطيك فرصة للرد على مجموعة من الأسئلة.
2: كلمة دكتور مطيري سريعا. فقط أوضح بعجالة شديدة. حتى يعني الوسطاء الآن يريدوا أن يتأكدوا من الذي تغيرت شروطه. هل هي واشنطن
1: أم طهران
2: أم إيران الآن؟ وهذه
1: ما الذي يبدو الآن؟
2: ما الذي يبدو؟ واضح أن إيران تتغير بسرعة، وهذه التصريحات التي تأتي الآن. أنا أعتقد إذا نجح الوسطاء بإقناع إيران أو القيادة الإيرانية بأن هذه العقوبات لن تكون على المدى الطويل وستنهك النظام الإيراني، ربما طيب نستطيع أن نصل إلى تفاهم.
1: دكتور عباس، سألتم أكثر من سؤال. سأل بماذا التزمت إيران بمذكرة التفاهم، وسأل أيضا أين تساهم وتساعد بخفض التصعيد كما تطالب دول الوساطة. بس باقتضاب لو سمحت.
3: بالحديث عن احترام الاتفاق، آخر من يمكنه أعضاء الآخرين الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت في اتفاق بين 2015 وخرجت الولايات المتحدة الأمريكية لأنه كان اتفاق أوباما، وقد هاجموا إيران وسط المفاوضات. إن مذكرة التفاهم تبدأ بالفقرة رقم 1 والتي تتعلق بإنهاء التهديدات والأعمال العدائية، وما جرى في الأيام الأولى من مذكرة التفاهم هو بأن إسرائيل كانت تهاجم لبنان، وكان ينبغي عليها أن تتوقف عن هذا. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت إيران ومن أجل أن تقوم بإعادة صياغة الاتفاق. أنا لم أقاطعك. المسألة لا تتعلق فقط بحالة إيران. انظر إلى ما تقوله كندا. الآن إيران عندها رسالة واضحة، وهي على أنه دعونا أن نعيد تنفيذ أو تطبيق المذكرة وقد وقعها رئيسكم، وإذا لم يكن لديها لك أي قيمة لتوقيع رئيسكم فهذا أمر آخر.
1: لا يمكن الترجمة الإنجليزية لضيفين.
3: عوضا عن الاحترام توقيعكم في كل يوم، تقومون باختراع طرق جديدة من أجل انتهاء تعهدكم.
4: فقط نقطة متعلقة بالبند الأظن الثامن اللي هو له علاقة بالسلاح النووي. هي إيران منذ البداية ذكرت أنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، وقعت اتفاقية مع إدارة أوباما فيما يخص خفض التخصيب، هذا كان موجود اقل من اظن 3.6. فهذا ليس مكسب، هذه يعني البند الثامن الذي هو يعتبر المكسب الكبير. انا بالنسبه لي هذا كان تحصيل حاصل، يعني هم ذكروا قبل ذلك.
1: طيب
4: فيما يخص عدم الالتزام والهجمات في هرمز، نعم هذا صحيح، لكن هناك رغبه في السيطره على هرمز حاليا. لماذا؟ لان هناك قدره على ذلك،
2: رغبة إيرانية تقصد،
4: ولم يعد هناك إطار قانوني. رغبة إيرانية في السيطرة عليه، لم تعد هناك يعني القوانين التي كانت تضبط الوضع قبل هذه الحرب انهارت مع هذه الحرب، وصار هناك قدرة إيرانية على الوصول لهرمز وعلى أماكن أخرى، ومع الخسائر التي تلقوها، يعني هم فقدوا السيطرة على سمائهم ولم يستطيعوا أن يحموا قيادتهم السياسية والعسكرية، حدث ذلك. لا، ففي المقابل الآن لديهم قدرة على تهديد هرمز بشكل كبير والضغط عبر.
1: طيب
4: عبر البحر.
1: أعطيك فرصة دكتور، أيضا مما قاله محسن رضائي الآن يربط أيضا فتح مضيق هرمز بوقف الحرب في لبنان، ويقول بأن الضاحية الجنوبية خط أحمر.
5: هذا عودة إلى مذكرة التفاهم، والبند الأول من مذكرة التفاهم التي خرج منها الرئيس،
1: ولكن لماذا استحضارها الآن؟ يعني العودة إلى استحضار الجبهة اللبنانية الآن.
5: هذه أوراق الضغط اليوم، طالما أن الرئيس دونالد ترامب قبل قليل أيضا قال أنه هو لن يعود إلى مذكرة التفاهم، وهذا أيضا يعني إعلاء للسقف. يأتي الرد من أمين العام المجلس الأمن القومي محسن رضائي بأنه يذكر أيضا بشروط والبند الأول من مذكرة التفاهم. أنا أعتقد جلال أنه الأهم اليوم أنه أولا آلة الحرب توقفت، المسارات السياسية فاعلة اليوم على يعني أكثر من مستوى، وهذا يحتاج أيضا يعني إلى آلية، بمعنى أنه فتح مساحة للحوار أكثر عبر الوسطاء. ولكن أيضا طالما أننا يعني في الأيام الأولى للحصار الأقصى وإنزال النورماندي، لا أعتقد بأن الحلول ستكون ناضجة في الأيام الأولى. كل طرف سيلعب أوراقه للضغط على الطرف الآخر، ولكن أيضا هناك محدد أساسي هو من سيصمد أكثر في هذه المعركة التي تحولت من التدمير العسكري إلى الإكراه الاقتصادي الذي يعني تلعبه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. المصادر من إيران تقول إنه الوضع ليس سيئا بالدرجة التي يصورها الأمريكيون، الوضع الاجتماعي
1: الاقتصادي
5: والاقتصادي أيضا. طبعا هناك يعني ظروف جديدة وقاسية، ولكن لن تجعل إيران تنهار أمام هذه يعني المرحلة الجديدة التي يعيدها الأمريكيون في كل مرة. أعتقد بأنه أيضا مضيق هرمز ما زال هو يعني المسار الأساسي الذي قد يفتح البوابة أيضا للحوار مرة جديدة والعودة إلى اتفاق يريده الأمريكيون مغايرا لمذكرة التفاهم.
1: طيب،
5: والإيرانيون متمسكون بهذه المذكرة. بس لحتى أختم، أن هناك فوضى سياسية عند الأمريكيين اليوم في ترتيب الأهداف والأولويات منذ بداية الحرب وما قبل الحرب، من نزع السلاح النووي أو منع إيران من امتلاك سلاح نووي إلى فتح مضيق هرمز وما بين هذين المسارين من يعني هذه الفوضى.
1: سيد علي، ما دلالات العودة لإقحام الساحة اللبنانية أساسا في فتح مضيق هرمز في هذا التوقيت؟
6: يعني خليني أقول، هو التصعيد اللي حصل أخيرا الإسرائيلي واللي ربما فتح نوافذ أو لإمكانية أنه تتطور المواجهة في حال حصل أي رد من قبل يعني حزب الله على الضرب التي تلقاها اليوم، ربما هي كانت رسالة. لكن بالعودة للموضوع الأساسي اللي له علاقة بمضيق هرمز، أولا انطلاقا إذا سلمنا بما ورد بأنه الأمريكيون لم يعيروا اعتبار لي وثيقة التفاهم، إلى جانب أن هناك عقوبات اقتصادية هي أمام تحدي ومرتقب أن نشهد لها يعني خطوات عملية في المرحلة المقبلة، والثابت بأنه هذه العقوبات مقدر أن تعطي نتائج خلال مدى زمني ليس قريبا، بين 6 أشهر وتسعة أشهر. إذن كيف يمكن أن نتخيل أو نتصور مواقف الأطراف؟ على الأقل الموقف الأمريكي بتقديري سيحاول أن يرمي الكرة أيضا في ملعب الدول الإقليمية. يعني عندما نتحدث عن التحرك اللي بتقوم في قطر أو عمان أو باكستان، جزء من هذا التحرك هو منطلق من حسابات تتعلق بالإقليم، خاصة أنه الخيارات أمام إيران في الرد على السلوك الأمريكي وهددت بشكل واضح أنها ممكن أن تستهدف أي دولة يمكن أو أي جهة يمكن أن تعين واشنطن على تحقيق عقوباتها. وبالتالي نحن أمام عملية ملء وقت فراغ، سيستمر هذا المسار، سنجد بين مرحلة وأخرى محاولات تسوية وأيضا محاولات تخفيف الضغوط، محاولات ضبط السلوك الإيراني، ولكن هذا أيضا بظل هالمحاولات في أسئلة حقيقية، لأنه إيران هل يمكن أن تبقى صامتة إزاء هذا السلوك الأمريكي؟ أعتقد أنه عنده عدة خيارات سريعا، هي ربما وصار في تهديد في حال بدأت العقوبات وكان لها تأثير جدي، سترد، ستحاول أن تحرك الأذرع أو تحرك تقوم بضربات خارجية. أيضا عنده ورقة الخروج من الاتفاقية النووية، أحد الأوراق التي يمكن أن تستخدمها في مرحلة مقبلة. أيضا مسألة المضائق وربما التعرض للسفن بشكل أكبر وتحريك الموضوع الحوثي، ولا يمكن ولا نستبعد أن يكون هناك أيضا محاولة تحريك الأذرع في أكثر من منطقة سواء في العراق أو في لبنان.
1: تعليق سريع دكتور محجوب قبل أن أنتقل.

0: دكتور إبراهيم.
1: الحقيقة اليوم ذكروا محسن رضائي كان قد سبقه الرئيس الإيراني في خطاب له تحدث فيه عن قضية فلسطين وأنه إيران تبغى تدافع عنها وأنها قضية مركزية بالنسبة لها. بمعنى آخر اليوم خطاب الإيراني كيفما يتعلق بالملفات الإقليمية كان عالي بشكل واضح. دعني أذكر بمسألة أساسية، في هناك نسق لهذا الصراع منذ أن بدأ، أنه في لحظات معينة يبدو أنه قاتم ولكن يأتي بعده انفراجة. يجب أن لا يعني ننسى أو نتجاهل أن هذا التصعيد الذي نراه الآن من الطرف الأمريكي والطرف الإيراني قد يخفي وراءه نوعا من الانفراج المؤقت، لأنه هذا حصل عندما قال سنقصف الحضارة الأوروبية الإيرانيين والإيراني وغير ذلك والطاقة. شاهدنا هذا من الطرفين في أكثر من مرحلة، تصعيد كلامي شديد ثم يأتي بعده انفراجة. السيناريو ينبغي أن نتذكره.
2: تكرر
0: دكتور بهيم. بالضبط. أيضا يعني التفاهمات الإيرانية العمانية جاءت على أساس لتخفيف التصعيد وربما لانطلاقة جديدة لمذكرة التفاهم. اليوم مصدر مسؤول مطلع على المفاوضات أمريكي يقول للجزيرة بأن التفاهمات العمانية الإيرانية لا تعني أي شيء بالنسبة للإدارة الأمريكية. كيف نقرأ هذا المشهد الملتمس؟
3: نعم، هذا يعني ما أريد أن أركز عليه حقيقة، لأنه الوضع بالوقت الحالي وضع الصراع يشكل تحدي كبير للمحادثات العمانية الإيرانية حقيقة. الصراع جلال تغير ودخل مرحلة جديدة، وأنا لا يعني لا أحسد الوسطاء على مهمتهم حقيقة بهذه المرحلة بالتحديد. بمعنى بالسابق كانت الإدارة الأمريكية تريد الاتفاق وإيران لم تريد، الآن إيران تريد الاتفاق والإدارة الأمريكية لا تريده، فيعني هذه مهمة الوسطاء بمتابعة هنا وهناك. السبب يعني تغير الموقف الأمريكي ليس سهلا، وأنا يعني لا أستبعد ما تفضلت فيه بأن الإدارة الأمريكية فعلا هي ليست معنية باتفاق في الوقت الحالي. هذا خيار حقيقي وسيناريو حقيقي موجود على الطاولة، والسبب في ذلك أن الصراع كما ذكرت دخل مرحلة جديدة وهو ليس الحرب العسكرية وإنما الحرب الاقتصادية. ويخطئ من يقلل، وأنا يعني أعني ما أقول، يخطئ من يقلل من أثر العقوبات الاقتصادية الحالية. العقوبات الاقتصادية الحالية فيها ميزتين، الأولى هي فعلا الأقصى بالتاريخ مختلفة عن كل العقوبات السابقة، هذا واحد، واثنين أنها تأتي على إيران منهكة وليس كالعقوبات اللي فرضت في 2018 وبال 2012، إيران منهكة في الوقت الحالي. فهناك أسباب موضوعية تدعونا للاعتقاد أن هذه العقوبات الاقتصادية هي عقوبات جدية بهذا الموضوع، هذا واحد. الميزة الثانية واللي بيعقد الحل بالنسبة للصراع أنه ما حدا بيعرف، أنه ولا أنا بالمناسبة، أنه هل العقوبات الاقتصادية هاي ستجدي أم لا أم لن تجدي. والسبب في ذلك أن نجاحها هو يعتمد لدرجة كبيرة ليس على إيران ولا على أمريكا، يعتمد على الطرف الثالث اللي هي الأطراف الأخرى التي يفترض أن تطبق العقوبات، وعلى رأسها الصين وروسيا ودول الجوار، تركيا والعراق وقطر والباكستان. الصين وروسيا سياسيا يرفض العقوبات من حيث المبدأ، ولكن اقتصاديا لا نعلم مدى الالتزام كديش راح يكون. إيران خفضت البترول من 800,000 ل 500,000 برميل، فيعني في شوية تجاوب اقتصادي ولكن الموقف الرسمي رافض. باكستان رفضت. الوزير المتحدث باسم الخارجية القطرية أيضا ذكر لمح بأن العقوبات هي أحادية الجانب وليس رفض رسمي حتى الآن. إذن الدول الثالثة، الطرف الثالث لم تحسم موقفها بالعقوبات، ومن ميزة هذه العقوبات أنها لن نعلم، يعني لا نعلم الآن ولن نعلم بالشهر أو شهرين الجايات، يعني أقرب فترة اللي ممكن نعرف أثر هذه العقوبات بعد 4-5 شهور آخر. والموقف الأمريكي نفسه جلال منقسم، أنا راجعت المواقف الأمريكية بين متيقن أنها ستعمل ومتشكك أنها ستعمل ورافض أنها ستعمل. فهذا كله المهم في الأمر، المهم في الأمر أن ترامب مقتنع أنها ستعمل، ولذلك من هنا يأتي الرفض الأمريكي.
0: طيب.
3: ولذلك أعتقد، بس إذا سمحت لي بنقطة أخيرة طبعا. وأنهي المخاطرة اللي بيأخذها ترامب في هذا الموضوع، أنه نعم ربما واحتمال كبير أنها ستعمل اقتصاديا، ولكن ربط، وهنا ممكن يخطئ ترامب، أنه ربط الاقتصاد بالسلوك السياسي، هذا مفكرين أمريكا ولا أنا بعتقد أنه في هناك رابط ممكن نربط

0: التأثير الاقتصادي بالسلوك السياسي لإيران. وهنا تأتي المشكلة، فربما تكون المراهنة 4-5 شهور ويرجع ترامب يريد اتفاق، وعندها ربما إيران لأنها تكون قد تأقلمت مع العقوبات لا تريد الاتفاق.
1: إذا سيتم
0: good luck للوسطاء بهاي الحالة.
1: سيتم، إذا كان الرئيس دونالد ترامب يريد فتح مضيق هرمز، وهو يردد دائما بأنه يريد فتح المضيق، لماذا يجد نفسه الآن غير معنيا بالتفاهمات الإيرانية العمانية والتي يفترض بأنها تصب في مصلحة إعادة فتح المضيق بحرية ملاحة؟
2: أعتقد أن هناك جزئان في هذا الجواب. في بداية الحلقة تحدثتم عن 8 ملايين برميل تمر بالمضيق يوميا، وبالتالي هو مفتوح نوعا ما، طبعا ليس بمعدل 27 من فبراير قبل الحرب، لكنه مفتوح. السعودية وجدت مسارا بديلا لتوزيع هذه الملايين الثمانية، والمجموع هو 16 مليون إذا كنا دقيقين. المجموع في 27 من فبراير لما مر بالمضيق كان 19 مليون برميل، وبالتالي الإلحاح لم يعد موجودا كما كان في مارس أبريل ومايو، لأن معظم العالم يصله نفطه. انظر إلى سعر برميل النفط الآن، نتحدث عن آخر السبعينات بالنسبة إلى خام تكساس. إذا نية إيران هي تعطيل سوق النفط في العالم، وبالتالي الاقتصاد العالمي، وبدأت تخسر ورقة الضغط هذا. أما الجواب الثاني أو الجزء الآخر من الجواب، أجرينا هذا النقاش في شهر أبريل، كنا هنا في هذا النقاش. انتقد ترامب لأنه شعر بالإلحاح لننهي المسألة لننجز، ونتحدث عن الموضوع كنا كل ليلة، وكان الانتقاد هو أنه يحاول أن يسرع بالموضوع. يضحكني أن نسمع الآن أنه توقف عن القلق بشأن الوقت، يقول لنتفق ولكننا لسنا على عجلة من أمرنا. ينتقد نفس الأشخاص لأنه اعتمد طريقة مختلفة الآن. السبب الذي دعاه إلى ذلك فهو أن السوق العالمية يصلها النفط.
0: تفضل. سريعة، ترامب يعني لا يريد العودة للاتفاقية الآن، لأنه أنت بتعرف الموقف الأمريكي الداخلي كله من اليمين إلى اليسار كان رافض لها، وهو الآن لا يريد، أحد أسباب لا يريد العودة أنه لا يريد أن ينتقد مرة أخرى كما حدث.
3: واكتشف ذلك مؤخرا، يعني ما اكتشف هذه النقاط عندما دفع بتأييد فانس للتوقيع واعتبر نصر. ممكن تكون هذه القراءة. أنا بظني سجل، اسمح لي أشارك الدكتور، بالفعل لا أحد يحسد الوسطاء على ما هم عليه، بالتأكيد غاية الطموح الآن تجميد التصعيد وتقليل التوتر دون التوصل. يعني لا أحد حتى اللحظة تكلم عن اتفاق شامل أو يعني اتفاق نهائي، كل ما يصبو إليه الآن أن يخفض هذا كما ذكر الزملاء التصعيد. أنا أعتقد لأنه رجعنا مرة أخرى إلى المربع الأول، هل تريد واشنطن تسوية أم تريد إخضاع إيران مرة أخرى؟ هل تستطيع طهران الاستدامة والتمسك بهرمز كورقة ضغط وتنقلب هذه الورقة مرة أخرى كذريعة لإجراءات أكثر تصعيدا ضد إيران؟ هذه المقاربة الصعبة اللي حتى الآن لم يستطع أحد أن يفك هذه العقد. وبالتالي أعتقد إذا كان هناك من نجاع فهو إعادة الملاحة دون الحاجة إلى تصعيد عسكري مرة أخرى.
1: وهذا ما أكد عليه وزير رئيس وزراء الخارجية.
4: بس ملاحظة جلال، بس
1: فقط تيم عنده تعليق سريع.
2: نقطتان. أولا أنا مستعد لكي أتدخل كوسيط، أنا أتمنى أن أكون مكانهم على عكسكم. كذلك أنا فعلا وصدقا أؤمن بأن عودة الإدارة إلى مذكرة التفاهم أو عدم رغبة الإدارة العودة إليه هو أنه لم يتم الإيفاء بالتعهدات ضمنها. هناك خطوات التزمت بها الولايات المتحدة في بدايات المذكرة، ولكن إيران لم تنفذ شيئا منها.
0: أنت ذكرت للمرة الثانية، ذكرت للمرة الثانية وبحاجة إلى التصحيح، الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية أيضا لم تلتزم. يعني هناك الأرصد، لا لا لا مش صحيح، الأرصد المجمدة لم تفرج عنها، وهذه كانت سبب رئيسي. يعني إيران لم تلتزم ببعض بنودها، وأيضا ولايات الإدارة الأمريكية. يعني لماذا لا تمكن أن تلتزم الإدارة الأمريكية؟
1: فتح ممر جانبي أيضا،
0: الفتح الممر الجانبي،
1: ممر جانبي.
0: الأرصدة، هل أفرجت عن الأرصدة؟ نعم أو لا؟ وهي جزء من الاتفاقية، لم تفرج عنها.
3: عطلتها.
0: يعني
3: عطلتها لأن المضيق لم يفتح.
0: تفضل أنسن.
2: كان هناك نقطتان مجدولتان، رفع الحصار، ورفعت الولايات المتحدة الحصار، رفع حظر صادرات النفط.

0: النفط وهذا ما فعلته الولايات المتحدة. بالنسبة إلى الأصول المجمدة لم تكن مجدولة في اليوم الأول. إذا قرأت المذكرة
1: كي لا نعود إلى التفسيرات
0: لم تكن مجدولة.
1: لحظة دكتور، أريد أن أسمع دكتور عباس أصلاً.
0: إيران لم تلتزم بما تعهدت به.
2: دكتور
1: عباس أكيد لديك تعليق ولدي سؤال أيضا. من هو التيار الذي لا يريد لأي اتفاق أن يحصل مع الولايات المتحدة الأمريكية كما قال الرئيس بيزشكيان؟ هل يعني يمكن الإشارة إلى أي تيار غير الحرس الثوري بأنه لا يريد هذا الاتفاق أو لا يريد أي اتفاق أصلا؟
3: حسنا، أنا أظن أن ما قاله الرئيس الإيراني كان
1: وإيران
3: لا قد لا تم إساءة الاقتباس
1: لا يمكن لا يمكن لا يمكن. هو ذكر في إسرائيل وفي أمريكا وفي إيران أيضا. على كل حال كل تصريحات الرئيس بيزشكيان تشير إلى هذا التناقض في الداخل الإيراني، يعني ليس موقفا جديدا.
3: فيما إذا كان قال الرئيس هذا أم لا، هنالك فصائل
1: وإضافة طلب من الرئيس دونالد ترامب أن لا يستمع إلى هذه الأصوات أيضا، طلب منه لا يستمع إلى هذه الأصوات.
4: تابع أنت التصريح تماما جلال،
1: تفضل.
3: إذن إيران هي تمارس الدبلوماسية مع الدول الإقليمية ومع الوسطاء الإقليميين، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من هو هذا الطرف الإيراني الذي لا يريد أي اتفاق؟
3: هناك فصائل في إيران تنتقد أي انخراط مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت من الاتفاق ولأن قد هاجمت عسكريا البلاد في وسط التفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية وقعت مذكرة اتفاق لم تكن جاهزة لتطبيقها. وإذا ما الأمر الخاطئ بشأن هذه المذكرة؟ فقد نصت الفقرة الخامسة التي تتعلق بإنهاء التهديدات في المنطقة، والفقرة الأولى كانت تتعلق بنهاية التهديدات وفتح المضيق، ولكنهم أقوى التوتر في المنطقة وتسمحوا لإسرائيل بهجوم على لبنان، ومن مرة الأخرى تهاجم إيران، فبالتالي هم لا يسعون إلى السلام في المنطقة. هم ليس عندهم الإلحاح الآن، ولكن الوسطاء الإقليميين والدول تشعر بهذا الإلحاح. هم يعرفون الوضع بأنه غير لن يصمد. هذا من شأنه أن يستفز التهديدات في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترث. لو كانوا يكترثون فعلا لما كانوا قد بدأوا بهذا العدوان للصالح الإسرائيلي. لقد كانت هذه حرب إسرائيلية تم توكيل الولايات المتحدة الأمريكية مع تجاهل كل مصالح الدول في المنطقة التي اعترضت على هذه الحرب، والآن هم يتواصلون. هذه كانت الولايات المتحدة الأمريكية، كان ينبغي علينا الحديث عن مسائل
4: الإيران. لم يستطع أن يسمي هذه الجهة. تبي الدكتور عباس الآن تورط في تسمية جهة معينة؟
1: نحن نحاول أن نحاول أن نقرأ يعني
4: يستطع
5: جلال بس يسمي هذه الجهة. اللي قاله الأستاذ إبراهيم ولا السيد تم، طبعا دائما التركيز هو على الكلفة التي يدفعها الإيرانيون في هذه الحرب وفي هذا الحصار.
1: اسمح لي فقط، الرئيس الإيراني متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية وحذرنا منها.
5: مذكرة التفاهم
1: يقول الرئيس الإيراني بأنه متمسك إذا، ويشير في نفس الوقت إلى أن هناك طرف وتيار لا يريدها.
5: لا لا لا
1: يا دكتور لحظة فقط يعني هذا يوضح بأن الرئيس الإيراني يريد مذكرة التفاهم، بينما هناك طرف آخر في الداخل الإيراني لا يريد ولا أي مذكرة تفاهم معه.
6: بالمناسبة ملاحظة سريعة، الرئيس بيزشكيان أصبح أكثر تشددا في المفاوضات الآن تمسكا بالمفاوضات ويريد العودة فعلا إلى
1: عندك تعليق على هذه النقطة كي لا نفقدها النقاش فيها.
5: طيب يحرج، فليحرج الأمريكيون الإيرانيين بالعودة إلى مذكرة التفاهم إذا كان هناك خلاف بين الرئيس بيزشكيان وبين الحرس الثوري أو بين المتشددين.
1: مذكرة التفاهم تقول فتح مضيق هرمز يا دكتور، الآن التصريحات تأتي طيب بأنه طيب. لن يتم فتح مضيق هرمز إلا إذا انتهت الحرب في وإلا إذا رادخ الولايات المتحدة الأمريكية للمشروط الإيرانية.
5: التصريح هو بناء على خروج الأمريكيين مذكرة التفاهم، يعني الأمريكيون خرجوا من المذكرة، عاد الإيرانيون لإقفال مضيق هرمز، فليعود الأمريكيون للمذكرة يفتح مضيق هرمز تلقائيا. هذا النقاش والجدال كله اليوم منذ خروج يعني الأمريكيين ونقدهم ل اتفاقية أو مذكرة التفاهم.

0: مدى هذه كانت مكتوبة وفق إجراءات يتفق عليها الطرفان بعد الوصف في مرحلة لاحقة، فلم
1: يعني ليست مباشرة،
0: ليست مباشرة، هذه واضحة.
1: طيب
0: الجزء المتعلق الرد الإيراني، الرد الإيراني يبدو أنه يتطور، ولا يعني إيران يبدو أنها استطاعوا أن يغلقوا محطة وقود في بريطانيا، هجمات سيبرانية على محطات الماء في الولايات المتحدة، فيبدو أن الهجمات البعد السيبراني والإلكتروني داخل الآن على الخط، بالإضافة للبعد البحري اللي هو القدرة على وقف هذا. فموضوع أنه الولايات المتحدة الآن المشكلة الرئيسية في اعتقادي أن ليس لديها القدرة على حسم هذا الموضوع عسكريا، والقدرة الآن تتقلص مقابل فبراير الماضي، تتقلص بمعنى أنه لم يعد هناك قواعد تستطيع أن تمد هذه القوات في البحر، يعني لكي يريح البحار الآن يجب أن يذهبوا إلى تايلاند لكي يمدوا ما تبقى مجموعة حملتي الطائرات الموجودات، ما تبقى يعني محتاجين أن يذهبوا إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي. الآن تبحث عن قواعد لإمداد طائرات الوقود ليست قريبة، إما تذهب إلى إسرائيل أو إلى رومانيا وبلغاريا. فنتكلم عن خطوط الإمداد، يعني الكلمة الشهيرة لماو أسهل شيء هو ضرب خطوط الإمداد. خطوط الإمداد الآن صارت في غرب في شرق أوروبا أو في المحيط الهندي، بمعنى أن هذه القدرة تتقلص بالوقت لا تزداد بالوقت، فهذا سيطمع الطرف الإيراني بالتأكيد، سيطمعه واحد في هرمز، واثنين ربما أنه هذه لو طالت المدة هذه القدرة ستتقلص، وربما أيضا تتغير الإدارة في المستقبل.
1: ولكن لا ننسى أيضا بأن رئيس ترامب نفسه اليوم قال بأن هذه الإجراءات لا تعني بأننا تخلينا عن الخيار العسكري، الخيار العسكري لا يزال مطروحا. أريد أن أسمع السيد علي.
2: تعليقين سريعين.
1: فضل.
2: أبني على ما تفضل به أخي الدكتور عمر، هو الحقيقة دقيق جدا لدرجة أنه بعد الاجتماع الذي عقده في كامب ديفيد قالها الرئيس الأمريكي أن وزير الخزانة أهم له من وزير الحرب، بمعنى آخر هو أيقن بأن الخيارات العسكرية التقليدية التي يمكن أن تخلق له حلا قد فشلت. ودعني أعطي مثالا أيضا على أنه أيضا يعني استمرارا لما بدأ به عمر، أمريكا عطلت صرف 3 مليار دولار لإيران بقرار من وزارة الخزانة، الأمر صدر والبنك المعني بدأ بالمعاملة، لكن وزارة الخزانة خلال التفاوض الذي كان يجري بوساطة القطرية والباكستانية أوقفت الصرف، بمعنى آخر أمريكا لم تلتزم. هذا يعني الإيران يعرفون ذلك، أنا أعرف ذلك معلومة، أمريكا وزير الخزانة أوقف صرف 3 مليار في الأسبوع الثالث من المفاوضات.
0: المشكلة هنا أنه أنت لديك حزمة من الانتصارات والعمليات العسكرية وعدم وصول للاستراتيجي، نفس الشيء في الاقتصادي، يعني ستكون حزمة من الانتصارات العملياتية الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية. أنا لا أعلم ولا نظام في العصر الحديث انهار بالعقوبات الاقتصادية طبعاً. إن لم تدخل بريا أو ثورة شعبية برية هذه تغير النظام،
3: ستنهك
0: أما
3: النظام.
0: تقليص
1: هو أحد الرهانات بأن هذه العقوبات الاقتصادية القاسية ستحرك الوضع الداخلي بطبيعة الحال.
0: 79 هذه بداية العقوبات الاقتصادية على إيران، نوفمبر 79 كوبا الآن عقوبات اقتصادية منذ الثورة في 59، كوريا الشمالية نفس الشيء، روسيا عقوبات اقتصادية وضربات على البنية التحتية الاقتصادية لها منذ 2022.
4: الفرق المستجد الآن، إيران في العام 1979 كانت في حالة صعود ولم تكن في حالة الانكفاء،
3: وبعد حرب
4: وفي الحرب دخلت الحرب ثم أيضا كانت انتقلت، يعني كان المشروع الإيراني له جاذبية إسلامية عربية، هذه كانت نقطة تسجل لإيران هو. ولذلك حتى جرى الحديث عن تصدير الثورة، وكان لإيران إيران تأثيرات
5: بالاقتصاد.
4: لا كيف تأثيرات كبيرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. اليوم المشروع الإيراني في حالة انكفاء، لا يجد له حاضنة لا على المستوى الدول المحيطة فيه، لا على المستوى الشعوب، حتى على مستوى الشعوب
5: لا من
4: واختصر اليوم بمحاولة حصر يعني النفوذ الإيراني بوضعية شيعية يحاول أن يختصر نفسه فيها، سواء من خلال النفوذ اللي موجود في لبنان والذي ينكفئ ويتراجع كما لم يسبق خلال أكثر من 3 عقود أو 4 عقود، وأيضا الموضوع العراقي والتحدي العراقي. الإشكالية الآن إيران تخسر ليست فقط الأوراق السياسية

0: والاقتصادية على مستوى نتيجة الحصار، تخسر المشروع الذي طرحته منذ البداية والذي قام على فكرة أساسية هي أولاً مواجهة الشيطان الأكبر، وهي تخسر في هذه المواجهة موضوع تحرير القدس، وهذا المشروع فشل. ليس الفشل هون بمعناه العسكري والأمني
1: أو لا تستطيع تمويله
0: والعسكري والأمني، إنما الفشل الجوهري
1: هذا المشروع. يعني
0: فشل الجوهري
1: التي كانت
0: إيران انطلقت من قاعدة أساسية لمشروع الثورة الإسلامية، تحدث عن مشروع الوحدة الإسلامية، تحدث عن مشروع المواجهة الإسلامية والأمة الإسلامية في هذا الموضوع. يصل المشروع الإيراني اليوم بخلاصاته إلى مشروع يحاول أن يقول أنني أتحدث باسم الشيعة، طيب. علما أنها في ذلك القول تجني
2: يعني
0: على تجني
2: سياسية
0: تجني تجني تجني على الشيعة تجني على الشيعة في هذا الموضوع، لأنه
2: ما تزغر الموضوع هالقد يا سيد.
1: هذا توصيف ولا تصريف؟
0: نحن نتحدث عن الانكفاء، عن التراجع.
3: طيب وضحت.
0: ولذلك اللي عم بقوله أنه الوضع الآن اختلف عن عام 79 بزمن الإمام الخميني، غير زمن مجتبى، وهناك تحول
3: كبير. دكتور عباس، تعليق سريع قبل أن أفتح ملف الجبهات الأخرى لو سمحت.
4: حسنا، فيما يتعلق بإيران وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لم تصبح المسألة أضعف، ولكنها مستمرة، وحتى الرئيس وهو شخص إصلاحي قال مبكرا اليوم وشدد على المسألة الفلسطينية. إيران لأنها لديها هذا المبدأ والمفهوم بقيت صامدة وتحملت كل هذا التحديات اقتصاديا وعسكريا وحتى الضغوطات من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لقد تمكنت من الصمود وعدم الانهيار، وهذا يعطي البلاد ثقة بالذات من أجل أن تظهر مجددا وتبرز. إن الإصابة التي لا تقتلك سوف تجعلك أقوى، ولهذا السبب ومن هذا المنظور بالنسبة لإيران لا بديل باقي لها، فإن تكلفة الاستسلام هي أكبر من أي شيء آخر، ولهذا السبب
0: هم مستمرون في نفوذ في العراق، في سوريا،
3: لبنان،
0: في اليمن، في لبنان، أكثر مما صرف واستثمر في مواجهة إسرائيل.
2: لا لا لا لا،
0: كان له تدخل مشترك، تدخل
2: أول شيء،
0: تدخل
2: يا جلال، أول شيء
0: تدخل مباشر بسوريا.
2: لا لا لا،
0: تدخل مباشر.
2: لا ما نحكي كمان،
0: لم يقتل أي عنصر.
2: لا بدنا نحكي كمان يا جلال، مش معقول كمان.
3: طالما تحدثنا عن جبهات الأخرى،
2: بدي أحكي جملة.
0: أي إيراني
2: شرف لإيران ولأي دولة في العالم أن تدافع عن القضية الفلسطينية، عن الفلسطينيين. اليوم
0: الأوروبيون
2: متقدمون في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
0: الآن
2: الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية
0: اليوم،
2: وكثير من الأمريكيين،
0: ماذا فعل في غزة اليوم؟
2: يدافعون عن القضية الفلسطينية.
0: ماذا فعل في لبنان؟
2: لا تلام إيران.
0: ماذا
2: يقال عنها أنها فشلت؟
0: ماذا فعلت
2: القضية الفلسطينية؟
3: طيب طيب جيد. بما أنه تحدثنا عن الجبهات الأخرى وأشرتم بطبيعة الحال إلى إسرائيل، وأجمعتم على أن هذا الجمود هو خطير ويمكن لأي طرف بأن يبادر، هل يمكن لإسرائيل أن تكسر هذا الجمود على طريقتها، سواء في غزة، في لبنان، أو حتى ربما في إيران؟
5: اليوم هناك تقارير بالصحافة الإسرائيلية تتحدث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي محبط بسبب استطلاعات الرأي التي تقول أنه سيخسر أكثر من 10 مقاعد في الانتخابات، وأن حزبه لا يمكنه أن يفوز في أن يشكل حكومة، وأن هذه الجملة مهمة، هذا يستدعي تحركا ما. هذا اليوم خلاصة لما قرأت في كثير من الصحف الإسرائيلية فحوى هذا الموضوع. ما الذي يعني هذا؟ الذي يعني أن رئيس وزراء إسرائيل كعادته سيهرب من هذا الضغوط، من هذه الضغوط الداخلية. إلى رأينا الحدث في جنوب لبنان اليوم، لكن السؤال ما حجم التصعيد الذي سيذهب له رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ هل سيوسع؟ هل سيدوم؟ هل سيكون مكلف بشريا أكثر؟ لكن أنا اعتقادي أن إسرائيل ستستمر في قضية التحرش في جنوب لبنان، وباعتقادي أيضا ربما في سوريا.
3: دكتور عاشور، فرص التحرك الإسرائيلية لكسر هذا الجمود.
6: هم تحركوا، يعني هم تحركوا ويتحركوا، فهو يبدو لي أن الخاسر الأكبر من تهدئة الموقف هنا ستكون حكومة نتنياهو تحديدا، ومراها إسرائيل، لأنه الأهداف لم تحقق، الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية لم تحقق إلى الآن. فالآن لو وقفنا في وضع سيكون هناك تفاوض مع إيران، ربما رفع العقوبات ورفع الحصار عن إيران، ربما الآن إيران أكثر استشراسا، وبالتالي إسرائيل ستكون من ناحية في

0: مرمى، مع أيضا تهدئة الوضع لو تم الضغط عليها بشكل صحيح، تهدئة الوضع في لبنان، وهي لم تنجح في مواجهة حزب الله بمعنى القضاء عليه تماما، ولم تنجح في القضاء تماما على حماس. ولدينا الآن إشكالية أكبر في غزة، طبعا مع الوضع العسكري الآن إسرائيل لم تحقق أهدافها الاستراتيجية بشكل كامل في غزة إلى الآن. بمعنى أنه فكرة الديكوميشنينج، هذه فكرة اتفاقية الجمعة العظيمة، المملكة المتحدة مع الجيش الجمهوري الأيرلندي، تسليم السلاح ووضعه في خزنة، ويعني إعادة
1: تعطيل
0: الفكرة،
1: تعطيل السلاح،
0: ديكوميشنينج يعني.
2: أيوة. بس ملاحظة سريعة،
0: هذه الفكرة، هذا جوناثان باول في التسعينيات.
1: طيب،
0: الإشكالية الرئيسية هنا أن الجمعة العظيمة تمت باتفاقية سلام، اتفاقية سلام حقيقية تبعها تسليم السلاح. لا يوجد الآن اتفاقية حقيقية لإعادة إعمار غزة، ونقول حكومة تستطيع أن تدير الوضع في غزة، لا يوجد، غير موجود، وإسرائيل لا تسمح بها. ففي كل الأحوال الآن إسرائيل حكومة نتنياهو تخرب مثل هذه التهدئة في كل الأبعاد.
2: يعني بقول دكتور عاشور وكتار يتكرر أنه لم تحقق لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل الأهداف هذه الحرب، ويبدو في لحظة وكأنه رد الفعل وكأن الطرف الآخر في حالة منتصر فيها.
1: لا، ليس بالضرورة.
2: لكن أنا مين قال ما في أهداف مضمرة؟ يعني ما هو في غزة المشهد اليوم من هذا الدمار الهائل، ويمكن أن نقول أن إسرائيل لم تحقق الأهداف. حتى في لبنان اليوم الكارثة والنكبة الكبرى التي يتعرض والمفتوحة على نكبة إضافية،
1: تدمير الجنوب،
2: هذا التدمير الهائل اللي صار،
3: يعني تدميره هدف سياسي. تدمير،
2: طيب. لا بس
3: تدميره هدف
2: حقيقة
3: سياسي.
2: هذه
1: الهدف اليوم سيد علي،
2: التهوين من شأن
3: هدف سياسيًا،
2: التهوين من شأن النكبة،
3: ونحن ندافع عن آلة القتل والتدمير. نقول أنه إسرائيل حققت أهدافها،
2: في كارثة،
3: من أين حققت أهدافها؟ هل هزمت المقاومة يعني؟
1: والله ينقل عن مصدر إسرائيلي مسؤول بأن هناك في إسرائيل استياء من الجيش اللبناني بأنه حتى الآن لم يقم بدوره بتفكيك البنية التحتية.
4: بس مش جديد هذا الاستياء.
1: هذه رسالة.
3: خليني
4: على فكرة، مو جديد هذا الاستياء دكتور.
2: زائد المناطق التجريبية فشلت.
5: أجيب على سؤالك بخصوص موضوع إسرائيل بنقطتين رئيسيات. أولا، في موضوع عن تكسر الجمود فيما يخص إيران، هذا مستبعد جدا أن يحدث، لأن من يتحكم بالملف الإيراني بالكامل هو دونالد جون ترامب، ولا حتى المؤسسة السياسية في أمريكا اللي إلها دور، شخص دونالد جون ترامب هو من يتحكم في هذا الموضوع، فإسرائيل ليس لها دور في هذا الموضوع. فيما يخص السلوك الإسرائيلي اللي سيكون في لبنان، في سوريا، في فلسطين، بالضفة وغزة، وأنا أخالف الكثير من المحللين بالقول بأنه مرتبط بعملية الانتخابات، هذا غير صحيح.
1: لا،
5: مرتبط بالمشروع الإسرائيلي بالتوسع الاستراتيجي في المنطقة، وتحديدا في غزة، في الضفة، وفي لبنان، وتدمير القرى اللبنانية الجنوبية، أيه، وتفريغ المنطقة، هي المرتبطة بالمشروع الإسرائيلي الاستراتيجي.
2: وهذه أهم،
5: ليس
2: من
5: له
2: ضرب
5: علاقة،
2: أهم من ضرب الضاحية،
5: ليس له علاقة بالانتخابات. ويجب التمييز هنا، إسرائيل تنتهز هذه الفرصة، الحكومة الإسرائيلية، من أجل أن تحقق المشروع الاستراتيجي، لأنه في
4: خلق وقائع على الأرض،
5: في تحييد وتهميش للمنظومة الدولية كلها، مجلس الأمن،
1: وهذا المشروع بتواطؤ ما من الولايات المتحدة الأمريكية،
5: بعدم اكتراث،
1: عدم يعني
4: على الأقل تقدير.
1: تم تعليق سريع، تعليق سريع،
5: إطلاق يد إسرائيل،
1: أين الإدارة الأمريكية؟
2: ونقول أن إسرائيل لم تحقق أهدافها.
1: تعليق سريع دكتور سيتم.
5: ليس بعد.
2: بس إنه كل هالكارثة وهالنكبة،
3: يعني الأهداف هو التدمير، نرجع هدف التدمير. أنت عم بتروج إنه
1: الرئيس ترامب
3: يروج إنه إسرائيل
1: لا يريد تدميرا في الجنوب.
3: وين التسييل السياسي؟
2: تجريف غير مصدوق.
3: تاريخ المقاومة اليوم وين في لبنان؟ هزمت المقاومة، هزمت حماس،
4: دون تبني.
3: لا، التدمير ليس انتصارا سياسيا،
4: بس دون تبني
2: احتلال.
6: إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2024، وتم تنصيبه في يناير بعد شهرين، ولكن في ديسمبر قبل 60 يوما تقريبا من تنصيبه، أولويته كانت تشكيل مجموعة للبدء العمل على غزة، كان هذا أولويته القصوى. الآن طبعا لديه مشاغل أخرى بين إيران وغيرها من الملفات، قد لا يكون ذلك أولويته القصوى، لكن هذا لا يعني أنه يتجاهلها أيضا. أنا أعتقد أن العلاقة الشخصية بين ترامب ونتنياهو قد انكسرت.

0: وهذا يزيد صعوبة على الولايات المتحدة وترامب على تأثير
1: ترامب حتى لا يكترث
0: اليومية.
1: حتى في الحزب الجمهوري ينجح بالانتخابات
2: أو لا ينجح
1: ولا يكترث بأمريكا، يكترث بنفسه.
2: حتى يعني عناصر في حكومته عندما استقاله لم يكترث بهم.
1: طيب. جلال بس خليني يعني اسمع دكتور طارق
3: بس عشان دكتور طارق
2: عشان بطلع
3: دكتور طارق روح. اولا بموضوع التدمير، التدمير لا يحقق هدفا سياسيا، هذا واحد. التجريف لا يحقق هدفا، هذا سلوك همجي لا تمارسه دولة حضارية. الذي يتحمل، خليني اكفي بس
1: اوصل الفكرة،
3: الذي يتحمل المسؤولية من هذا الواقع الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف خلف إسرائيل، والسلطة اللبنانية التي شرعت وجود الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق الإطار، والذي مارست من خلاله إسرائيل عملية التجريف والتدمير.
1: شكرا.
3: لأنه ما دمر بعد الاتفاق وأكثر ما دمرته إسرائيل قبل الاتفاق.
1: شكرا. سامحني دكتور صالح،
2: مسموح فرصة لا ولو دكتور طارق يمثلنا في
1: النهاية. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية. مستمرون في هذه التغطية بشأن تطورات الوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بيزشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أضاف أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. بدورها قالت الرئاسة الإيرانية أن بيزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وشدد على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد خلال لقائه رئيس وزراء قطر التزام إيران بتنفيذ اتفاقية إنهاء الحرب، وقال إن أمريكا عرقلتها بانتهاكها. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية الكاملة بعد إزالة الألغام منه. أضاف إن من يقوم أو ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري، وأنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن امرأة استشهدت وأصيب 6 في غارات إسرائيلية شملت قضائي النبطي وصور. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. في الأثناء، قال بيان لنتنياهو وكاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك السلاح في غزة. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواته بالضفة الغربية. إذن نبدأ من ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار خلال زيارته اليوم إلى طهران التي التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين. تأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
1: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية

0: درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
1: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
0: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
2: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
0: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
3: اللقاءات التي أجراها مسؤول باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
4: إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما. عمر هواش، كيف تفاعلت الأوساط الإيرانية مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى إيران، وما الذي يقال عما قد ينتج عن هذه الزيارة على صعيد تحريك المسار الدبلوماسي؟
5: نعم، كانت زيارة هامة في الحقيقة، لقاءات مكثفة أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة طهران. التقى بداية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ثم مع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، تلا ذلك لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود مسكيان، وختم الزيارة بلقاء مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي. خلال كافة هذه اللقاءات كان هناك تأكيد من قبل الجانب الإيراني على انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بسكيان قال إنه من المنطق أن يتم تنفيذ المذكرة مثل ما هي ومثل ما تم التوقيع عليها، وهذه إشارة واضحة إلى رفض طهران إلى إدخال أي تعديلات على هذه المذكرة. أيضا رئيس البرلمان محمد باقر قالباف اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من انتهكت المذكرة. إضافة إلى أن إيران وفق هذه اللقاءات، وفق ما صدر من بيانات، أبلغت الجانب القطري بأنها لم تبدأ الحرب، بأن الحرب فرضت عليها، وأنها تسعى بكافة السبل والوسائل إلى العودة للمسار الدبلوماسي، الحوار، المفاوضات، لكن شريطة ألا تخضع للتنازلات والإكراه. هذا ما أبلغه بزكيان الرئيس الإيراني لضيفه القطري. يضاف إلى ذلك أن اللقاءات التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحسب ما جاء في بيان الخارجية، أكد عراقجي على أن الوضع الراهن يعود لما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مضيفا أيضا أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي في إشارة واضحة إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة لأنها أيضا تعقد مسار المفاوضات وتثبت كراهية الولايات المتحدة الأمريكية وعدوانها للشعب الإيراني.

0: وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. الآن السؤال المهم إلسي هو هل سوف تقود هذه الجهود القطرية الجديدة إذا ما وضعناها جنبا إلى جنب أيضا مع الجهود الباكستانية التي شهدناها عبر زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قبل أيام إلى العاصمة طهران، وتلا ذلك أيضا زيارة لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. هل سوف تؤدي هذه الجهود إلى إجلاس كل من طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات؟ هذا الأمر لا يزال مرهون وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن أولا إلى مذكرة التفاهم ثم يمكن الحديث عن المفاوضات. هذا ما نلمسه في كافة البيانات الصادرة عن الجانب الإيراني، مع استمرار تأكيد الضيف القطري إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لأجل التوصل إلى حلول دبلوماسية وعودة الأطراف إلى المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. فادي منصور في البيت الأبيض، ماذا عن صدى كل هذه التحركات، هذا الحراك الدبلوماسي سواء من رئيس الوزراء القطري وقبله من وزير الخارجية العماني باتجاه طهران، صداه في واشنطن؟
2: نعم ألسي، فيما يتعلق بالمواقف الصادرة من إيران وهذا الحراك الدبلوماسي، أولا فيما يتعلق بتأكيدات الجانب الإيراني على مسألة العودة إلى مذكرة التفاهم، كان لافتا اليوم أن مصادر أبلغت وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغت الوسطاء أكثر من مرة أنها ليست مهتمة بالعودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا للتذكير ينسجم مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أنه ليس معنيا بتمديد مذكرة التفاهم، خصوصا الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة تقول إن إيران ليست جادة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، هذا ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في حين لم تحدد ما الذي تريده واشنطن من طهران من أجل استئناف هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي بدوره قال إن ليس هناك أي حديث مع الجانب الإيراني، اعتبر أن مضيق هرمز مفتوح، وبالتالي مسألة التفاوض مع الجانب الإيراني على إعادة فتحه هي غير ذات أهمية، وقال إن الولايات المتحدة تمكنت من تطهير هذا الممر الدولي كما تقول الإدارة الأمريكية من الألغام، وحذر الجانب الإيراني من مغبة معاودة زرع الألغام. وتدليلا على حديثه عن أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة فيه طبيعية، أشار مرة أخرى اليوم إلى عدد من السفن تمكنت القوات الأمريكية من تسهيل عبورها، حيث أشار إلى أن نحو 24 سفينة عبرت المضيق ليلة أمس بمساعدة القوات الأمريكية. تالي هذه هي الرسائل التي تبعث بها الولايات المتحدة في الوقت الراهن إلى إيران، على قاعدة أن الولايات المتحدة انتقلت من تدمير قدرات إيران العسكرية التقليدية إلى تدمير اقتصادها كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم في لقاء تلفزيوني، إلى أن تعود إيران بموقف مغاير. على مستوى الحراك الدبلوماسي لا شك أن دولة قطر تلعب دورا أساسيا في هذه الوساطة، والولايات المتحدة تثمن هذا الدور، خصوصا أن دور قطر وأيضا باكستان في الأساس أفضيا إلى توقيع مذكرة التفاهم. الإدارة الأمريكية لم تغلق باب المفاوضات أو الدبلوماسية، لا تزال تقول كما أشار يوم أمس وزير الطاقة أنها تفضل حل الملف النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية، لكن لديها شروط جديدة للتعامل بهذا الموقف، علنا لا تقول ما هي هذه الشروط. بشأن المبادرة العمانية الإيرانية حول إطار مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، للمرة الأولى تمكنا اليوم بعد محاولات كثيرة من الحصول على موقف علني، حيث قال مصدر أمريكي مطلع نقل عن مداولات الإدارة الأمريكية أن أي اتفاقات ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز لا تحمل أي أهمية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيواصل الحصار والضغوط الاقتصادية دون استبعاد أيضا الخيارات العسكرية المطروحة أمام الرئيس ألسي.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من واشنطن جيسون إتش كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط. مرحبا بكما دكتور صدقيان. إذن وفق التصوير الأمريكي مضيق هرمز مفتوح، الألغام أزيلت، حركة الملاحة تكاد تعود إلى طبيعتها، أسعار النفط دليل على ذلك، والحصار مستمر على إيران، والعزل الاقتصادي هو الذي سيؤذي إيران. إلى أي مدى توافق على هذه النظرة والرؤية؟
3: ألسي، نحن أمام مشهدية في غاية

0: التعقيد خصوصا بعد العقوبات التي فرضتها أو تنوي وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على المجتمع الدولي كقواعد جديدة في النظام العالمي والنظام الدولي، وبالتالي ما يشمل أو ما يخص مضيق هرمز وما شكل ذلك. أنا أعتقد أن إذا رجعنا إلى CNN قالت بأن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تمتلك المصداقية، هي قالت قضايا فتح مضيق هرمز وقضية الألغام ومشاكل ذلك، قالت بأنها غير دقيقة. يبدو لي بأن هذا الكلام،
1: وماذا يقول الجانب الإيراني؟
0: الإيرانيون يقولون هذا المضيق مغلق والألغام لا زالت موجودة،
1: وبالتالي كيبلر تتحدث عن خروج سفن بشكل مضطرد وبشكل متصاعد.
0: بعض السفن تخرج من الجانب الإيراني بعد أن تأخذ إذن من الجانب الإيراني وتعبر، هذا موجود. الجانب الجنوبي الذي تمر فيه السفن تغلق الرادارات وتطفئ المحرك وما شاكل ذلك، وتطلق وتخرج من المضيق كأنها عملية تهريب تخرج، وبالتالي لا تخرج بشكل، يعني المضيق عندما يقول الرئيس ترامب بأنه مفتوح وليس مفتوح بهذه الصورة، مفتوح بشكل أو بآخر، لكن المضيق لا زال مغلق. طيب، وهو عندما يفرض العقوبات على إيران ماذا يريد؟ يريد فتح المضيق لحد الآن. وإذا عندما يقول
1: دعنا نأخذ هذه النقطة إلى السيد جيسون كامبل. سيد جيسون، إن كان المضيق مفتوح وقد نجحت الولايات المتحدة بفتحه كما يقول الرئيس الأمريكي، لماذا إذن فرض عقوبات على إيران وعزلها اقتصاديا بهدف فتح المضيق؟
2: Well, there are a couple of relevant points here. The first is that the United States nor any other country has the
3: التي أود أن أشير إليها. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى ليس لديها القدرة بهذه البساطة على فتح المضيق أو إغلاقه. نتحدث هنا عن ثقة الشركات، شركات الشحن، شركات التأمين. إذا ما كان لديها ما يكفي من ثقة بأنه باستطاعتها أن تعبر المضيق بالنظر إلى مستويات المخاطر في المضيق. بالإضافة إلى ذلك يمكنني أن أقول نعم، نسمع بخصوص التقارير التي تشير إلى عبور بعض السفن في مضيق هرمز. أعتقد أن عددا كبيرا من الاقتصادات التي تأثرت تعتمد بشكل كبير على إتاحة السلع التي تعبر من خلال السفن عبر مضيق هرمز. وكما تفضل الضيف الكريم في الاستوديو، بالفعل أجهزة البث تغلق وتعبر السفن بصمت، ونتحدث عن نسبة 25 إلى تقريبا 50% من النفط التي يمكن أن تعبر المضيق. ولكن في نهاية المطاف لا نتحدث عن حل طويل الأجل، هذه طريقة للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية على الاقتصادات، ولكن المضيق ليس مفتوحا.
1: نشرك معنا في هذا الحوار هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور زويري. إلى جانب تأكيد ترامب أن المضيق مفتوح وأن هناك حركة ملاحة جيدة وخروج للسفن بشكل مقبول منه بفضل أو بسبب الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، يشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يريد ولا يسعى للحديث مع إيران، ويقول أنه لن يجري الاعتراف أو التعامل مع أي اتفاق ثنائي بين إيران وعمان بشأن الملاحة، حركة الملاحة في المضيق. كيف يمكن أن نفهم هذا الموقف الأمريكي؟
4: إلسي، المشهد الآن مرتبط بثلاث أبعاد أساسية: بعد داخلي أمريكي، بعد وقائع في المضيق، وبعد ثالث متعلق بالاقتصاد الدولي. الرئيس الأمريكي يشعر بأنه بسياسة ما يسمى بالغضب الاقتصادي التي فرض فيها جملة من العقوبات غير المسبوقة في توقيت سيء على إيران بعد حرب، هذه تحقق له جزء من خطابه للناخب الأمريكي في الانتخابات النصفية، وبأنه لن يعود إلى أي عمل عسكري، وبالتالي هو لا يريد أن يكون هناك نقاش أمريكي جديد حول ما يجري في إيران. يريد أن يقفل الملف حتى الانتخابات النصفية بأن يقول يبقى الوضع على ما هو عليه، حالة من الجمود، عقوبات اقتصادية تفعل فعلها، ولا ينخرط مع إيران في النقاش. هذا تكتيك ليس استراتيجية، باعتقادي سيتغير في الأيام القادمة. البعد الثاني ألسي ما يحصل في المضيق، هناك وقائع تفرضها الولايات المتحدة منذ اليوم الثاني لتوقيع مذكرة التفاهم، وهو المسار الجنوبي، ثم بعد ذلك ما فرض من إجراءات. واضح تماما أن هنالك كم من السفن يمر من خلال المضيق، لديه سبل وطرق تخفي إلى غير ذلك. هذا الأمر انعكس على النقطة الثالثة، وهي تخفيف حالة ما يسمى باللا يقين في الاقتصاد الدولي. بمعنى آخر، النفط أسعاره لم ترتفع بأسعار جنونية، لم نصل 120 دولار، بقي حوالي 80 إلى 90. الدول لديها احتياطيات جيدة جدا، تأقلمت مع هذا الأمر، وبالتالي قلل هذا من آثار إغلاق المضيق. فبدونا وكأن المضيق مفتوح، عمليا مفتوح، لا أحد يشكو شكوى كبيرة من إغلاق المضيق، وهذا يخدم الرئيس الأمريكي. لذلك تجديه اليوم أكثر جرأة ليقول لا أريد أن أنخرط مع إيران في نقاش.
1: وحديثه هذا بأنه لا يريد أن ينخرط في نقاش، ما معناه بالنسبة للمسار الدبلوماسي؟
4: أنا باعتقادي هذا جزء من التكتيك للضغط على إيران أكثر. هو يعرف أن هناك مساعي تبذل منذ حوالي أسبوعين لفتح المضيق لمدة 60 يوما ورفع الحصار البحري. هناك نقطتين جزئيات يجري الحوار حولها، وهي استعادة 3 إلى 6 مليار دولار الموافقة عليها بعد أن أوقفتها وزارة الخزانة الأمريكية، والنقطة الثانية تتعلق بالعقوبات، كيف سيتم التعامل مع هذه العقوبات الجديدة. عمليا أي فتح للمضيق إلسي يعني شيئا واحدا، أن هذه العقوبات ستجمد، لأن الدول الرئيسية لن تتعامل معها، وهنا الصين وروسيا، وبقية الدول ستبقى على حالة الانتظار.
1: دكتور صدقيان، ملفت أن الرئيس الإيراني يشدد في أكثر من مناسبة على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ويشدد كذلك على أهمية السلام، ويحذر من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على إيران. هل هو بذلك يعبر عن موقف معاكس لما يريده الحرس الثوري؟
0: أنا لا أعتقد في هذه المرحلة عندما يتحدث الرئيس بزشكيان بهذه اللغة هو يريد أن يعارض الحرس الثوري، على العكس من ذلك. نحن يوم أمس المتحدث باسم الحرس الثوري قال بشكل واضح بأن إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا ما أزيلت العقوبات أو الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. معنى ذلك بأن الحرس الثوري يعمل مع الآن مع مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، و لا يوجد هناك تعارض. لكن بزشكيان عندما يقول ذلك، لدينا الوثيقة الوحيدة المعتمدة حاليا وفيها توقيع الرئيسين، هي وثيقة مذكرة التفاهم، لا يوجد لدينا غير ذلك. وبالتالي إذا ما توافق الجانبين الإيراني والأمريكي للعودة إلى طاولة مفاوضات، على أي أساس يعودون؟ الوحيدة الوثيقة التي تحمل توقيع الرئيس ترامب، توقيع الرئيس بزشكيان، هي مذكرة التفاهم. وبالتالي يمكن لهذه الوثيقة أن تتغير في بعض أو توضح بعض فقراتها، خصوصا وأن هو تحدث مع رئيس الوزراء الشيخ محمد عبد الرحمن، وبالتالي هو الشيخ الذي كتب هذه الوثيقة. هذا المقترح مقترح الوسيط القطري والباكستاني، وبالتالي عندما يتحدث معه حول هذه الوثيقة صاحب الوثيقة هو موجود الآن.
1: واضح. الآن في المقابل سيد جيمس جيسون كامبل الرئيس الأمريكي يقول لا عودة إلى هذه الوثيقة، ولا يعني تقريبا هو يدير ظهره إلى المسار الدبلوماسي برمته. لماذا؟
5: أعتقد أن الأسباب تتعدد. أولا، مذكرة التفاهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت بشكل شديد على وجه التحديد، لأنها تؤدي إلى تزويد الحكومة الإيرانية بموارد بشكل أساسي من خلال فك التجميد، ولكن أيضا من خلال رفع العقوبات. والبند الخامس في مذكرة التفاهم كما ظهر، وبالنظر
3: النظر إلى تفسيرات إيران يعطي النظام الإيراني السيادة الفعلية على مضيق هرمز. إذن المذكرة انتقدت بشكل كبير هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يود أن يعود إليها. بالإضافة إلى ذلك، أجرى عملية حسابية مفادها أن المزيج من الحصار البحري والعقوبات المتجددة في أسوأ الأحوال سوف تجمد التوتر على ما هو

0: عليه الآن، وحتى ولو استمر الوضع على ما هو عليه لانتخابات التجديد النصفي، طالما أن أسعار النفط لا ترتفع بشكل كبير وطالما أن الأسواق المالية هادئة، هو على استعداد لقبول هذا السيناريو. طبعا هذا لا يعني أن الافتراض صحيح، ولكنني أعتقد أنه يذهب بهذا الاتجاه بالاستناد إلى هذه الأمور.
1: ما رأيك دكتور زويري بهذا الافتراض؟ هل هذه العقوبات والمسار الذي يسلكه الرئيس الأمريكي يجمد، يمكن أن يؤدي إلى تجميد هذه المشكلة؟
2: إلسي، إذا عاد الرئيس الأمريكي وذكرت التفاهم، هو ينسف قرار العقوبات الجديد بالكامل، يصبح عمليا كل ما سماه الغضب الاقتصادي.
1: لا، ما هو السيد جيسون يقول أنه لا يريد العودة.
2: نعم، أنا أقول لك هو لن يعود لها بالشكل الذي نتخيله، هو سيتحايل على العودة للمذكرة حتى لا ينسف موضوع العقوبات. بمعنى آخر، سنجده في بعض القضايا يذهب للتعامل مع إيران في البرنامج النووي، ربما الأموال المحتجزة، ربما في ملفات أخرى، لكن موضوع العقوبات لن يقترب منه، لأن هذا يعني عمليا إنهاء لمشروع جديد من العقوبات.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، جيسون إتش كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط من واشنطن، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة وادي السلوقي جنوبي البلاد. سبق ذلك غارات على مناطق في قضائي النبطي وصور أدت إلى سقوط شهيدة وستة مصابين وفق وزارة الصحة اللبنانية. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية للحزب في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. كارمن، دعينا في صورة آخر التطورات الميدانية ولخصي لنا كل ما جرى اليوم وما شهده الجنوب اليوم من تصعيد إسرائيلي.
3: ألسي، آخر ما سجل ميدانيا هو قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر، وحقيقة هذه المنطقة الذي توقف فيها القتال والمواجهات الميدانية قبل أكثر من شهرين، وكانت قد شهدت مواجهات محتدمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، عادت إلى دائرة الاستهدافات بشكل مكثف، وهو لا يمر يوم إلا وتستهدف مرتفعات علي الطاهر. ولكن اليوم كانت الغارات عنيفة، لم تقتصر فقط على علي الطاهر ومرتفعاتها، ولكن امتدت إلى عرب صليم في قضاء النبطي، بالإضافة إلى غارات على برعشيت ووادي السلوقي والمنصور، ما أدى إلى سقوط شهيدة وستة جرحى، من بين هؤلاء أطفال وسيدات مسنات. هذا المشهد التصعيدي يطرح تساؤلات في لبنان حول إذا ما كانت هذه الموجة من التصعيد التي أعقبت ما قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنه إطلاق لمسيرات من قبل حزب الله، وهذه ليست المرة الأولى التي تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ولا يصدر أي بيان من حزب الله، ولا تكون أي رواية، لا يكون هناك وجود لأي رواية من الطرف اللبناني. ولكن جرت العادة خلال الأسابيع الماضية بأن تقول هذه القوات أن هناك مسيرات أطلقت ويعقبها غارات. والسؤال اليوم الأبرز في لبنان، إذا ما كانت هذه إرهاصات وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكمل ما كانت قد بدأته من مواجهات في تلك المنطقة للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر، وإذا ما كانت إرهاصات لمواجهات قد تمتد من الناحية الجغرافية إلى أبعد من علي الطاهر. هذه الأسئلة التي تطرح في الشارع اللبناني جراء التصعيد وموجة التصعيد الأخيرة. ولكن هناك سياق أيضا مرتبط بتعثر المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. نعرف أنه كان من المرتقب أن تكون هناك جولة ثامنة في روما في مطلع أيلول سبتمبر المقبل، ولكن تعثر هذا المسار وفق الإعلانات اللبنانية وفق إعلان أيضا السفير الأمريكي في لبنان، الذي اليوم في آخر تصريحاته ربط ما يجري في لبنان بانعكاسات الصراع الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية. ولا يمكن أيضا إلا أن نذكر أننا على مشارف جلسة لمجلس الأمن الدولي سيطرح فيها مهلة قوات اليونيفل ما بعد قوات اليونيفل التي تنتهي ولايتها في نهاية العام الحالي. تبقى أشهر قليلة ولبنان تحت الاحتلال وأيضا تحت الاعتداءات الإسرائيلية. على المستوى الرسمي اللبناني، لبنان متمسك بالمسار التفاوضي ببقاء قوات أممية في جنوب لبنان جراء هذا المشهد على مستوى حزب الله، وما زال رافضا لكل هذا المسار التفاوضي، يعول على الموقف الإيراني ويقول إنه تمخض عن مذكرة التفاهم اللبنانية الأمريكية الإيرانية وقف لإطلاق النار. إذن المشهد التصعيدي والأسئلة كبيرة حول مآلة هذا التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا من بيروت. معنا الآن من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. دكتور مهند مصطفى، نفهم بداية خلفيات هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير اليوم في جنوب لبنان.
4: أولا خلفياته أن إسرائيل تريد أن تستمر بعملياتها العسكرية والأمنية في جنوب لبنان دون أي تحدي عسكري وأمني للقوات الإسرائيلية، وهذا نمط إسرائيلي أيضا نراه على سبيل المثال في قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل تفهم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مختلف عما يفهمه لبنان. الفهم الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار أن القوات الإسرائيلية مستمرة في عملياتها اليومية، ما يسمى في إسرائيل الأمن الجاري، عمليات أمنية عسكرية جارية بشكل يومي في داخل لبنان، وأي تحدي للقوات الإسرائيلية أو تهديد للقوات الإسرائيلية تقوم بعمليات عسكرية في جنوب لبنان تعتبر إسرائيل انتهاك لوقف إطلاق النار. وهذا على فكرة ما بيّنه وكشفه بيان الجيش الإسرائيلي. البيان ماذا قال؟ قال خلال عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في لبنان تعرضت القوات الإسرائيلية إلى هجوم من مسيرتين. هذا معناه أن الجيش يعترف أنه يقوم بعمليات عسكرية، ولكنه لا يريد الطرف الآخر أن يتحدى ويهدد الجنود. هذا على المستوى العسكري، بمعنى هذا جزء من محاولة تكريس واقع عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان. العامل الثاني هو عامل سياسي، أن إسرائيل لا تريد حاليا التقدم خطوة أخرى في اتفاق الإطاري مع لبنان فيما يتعلق بأمادك التجريبية، فيما يتعلق بتقييم الجيش اللبناني وإعطائه
1: لماذا؟
4: لأنها تريد تعطيل الاتفاق، تريد تعطيله بشكل نهائي، ولذلك إسرائيل حتى ترفض المقترح اللبناني بإدخال قوى دولية أو دول من أجل أن تراقب وتقيم عمل الجيش اللبناني. إسرائيل هي التي تريد أن تقيم عمل الجيش اللبناني.
1: نعود إلى هذه النقطة معك، ولكن نذهب إلى جوني منير. سيد جوني، كيف تتعامل السلطات اللبنانية مع هذا التصعيد الإسرائيلي، لا سيما أنه يترافق مع ما ذكره موقع والا من أن الطرف الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة بفشل مسألة المناطق التجريبية التي وردت في ضمن اتفاق الإطار، واتهم الجيش اللبناني، زعم أن الجيش اللبناني لا ينفذ ما هو مطلوب منه بموجب الاتفاق. كيف من وجهة نظرك تتعامل السلطات أو ستتعامل السلطات اللبنانية مع ذلك؟
5: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. من دون أدنى شك أن الواقع في جنوب لبنان يشهد تطورات مختلفة عن السابق، بمعنى أن الغارات الإسرائيلية أو النمط العسكري الإسرائيلي اختلف خلال الأيام الماضية. في السابق كانت الهجمات الإسرائيلية ترتكز خصوصا على الطائرات المسيرة والطائرات الدرونز التي كانت تقوم بالقصف. منذ بضعة أيام وحتى الآن بشرت إسرائيل بأسلوب آخر، بأسلوب مختلف، وهو يتعلق بطائرات حربية. والفارق أن الطائرات الحربية تحمل قذائف أكبر بكثير من القذائف التي أو الصواريخ التي تحملها طائرات الدرونز. في المقابل أيضا حزب الله عندما أرسل المسيرات هو أراد أن يقول أولا أنه مستعد للدفاع وأنه مصمم للدفاع عن موقع علي الطاهر، ثانيا ربما تكون رسالة أيضا إلى المفاوضات إلى المساعي الجارية التي قيل أنها باتجاه تسليم، يعني البحث عن مخارج من خلال تسليم موقع علي الطاهر. وبالتالي هذا يظهر أن ما يحكى عن موضوع مفاوضات أو وسطات باتجاه علي الطاهر لا يريد حزب الله الانسحاب منها، يريد الدفاع عنها. وفي الوقت نفسه إسرائيل ترفع من مستوى العمليات العسكرية للقول أنها على أهبة القيام بالعملية وتريد القيام بالعملية.
1: طيب السلطة اللبنانية سريعا،
5: السلطة اللبنانية طبعا واضح من الكلام الذي سربه موقع ولا الذي يقول أنه عندما يدفع أولا للقول أن المناطق التجريبية فشلت، يعني يقول ضمنا أن لا لزوم للمفاوضات، خصوصا وأن لبنان كان ينتظر روما 3 خلال مطلع الشهر المقبل مطلع شهر أيلول، وثانيا يريد أن يدفع أيضا، يعني إسرائيل تقول من أجل أن الجيش اللبناني لا يقوم بما عليه، يعني إما عليه أن يدخل باتجاه علي الطاهر أو أنها أو أن إسرائيل ستقوم باستهداف علي الطاهر وغيره والاستمرار للعمليات العسكرية.
1: دكتور مهند مصطفى، عندما يحكى في إسرائيل أنه أو يلمح إلى أنه ليس هناك نية للاستمرار بمسار المفاوضات مع السلطة اللبنانية، لكن ألا ماذا عن عودة مسألة لبنان أو الأزمة مع لبنان إلى طاولة إسلام؟

0: بعده هو ما لا تريده إسرائيل أساساً.
1: ولذلك إسرائيل تصعد لكي تقول أنها لا تريد إدخال الملف اللبناني في على طاولة إسلام أباد. معنى جزء من الرفض الإسرائيلي لهذا المسار الموازي.
0: لكن ألم يكن وفق المنظور الأمريكي إطلاق مسألة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هي لقطع الطريق على أن يكون الملف اللبناني حاضرا في طاولة إسلام أباد، وأي عرقلة لهذا الموضوع سيعيدنا إلى إسلام أباد؟
1: هذا صحيح. ولذلك تم فرض الاتفاق على إسرائيل فرضا في لبنان، ولكن إسرائيل الآن تعيش في ظرف خاص هو ظرف الانتخابات، ولا يمكن التقليل من هذا الاعتبار في السياسات الإسرائيلية. هذا أيضا ما نراه في غزة، هنالك ليس فقط في تعطيل الاتفاق، هنالك في تصعيد في قطاع غزة، وخطاب إسرائيلي واضح أنه لا يريد الالتزام بأي بند من بنود الاتفاق في قطاع غزة. هذا أيضا ما يحدث في لبنان. معنى أن إسرائيل في مرحلة معينة أو الحكومة الإسرائيلية في مرحلة معينة لن تستجيب للطلب الأمريكي، لأنه بالنهاية مصلحتها الداخلية أكبر بكثير من إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة. ولذلك إسرائيل تحاول حاليا أن تشعل جميع الجبهات، أن تبقيها في حالة توتر من أجل أن لا تتقدم خطوة واحدة على المستوى السياسي على هذه الجبهات، بما في ذلك لبنان. لأنه أي تقدم سياسي في هذه المرحلة سوف يفسر في الداخل الإسرائيلي على أنه ضعف من الحكومة الإسرائيلية، بالذات أن هنالك في دعم من الجيش الإسرائيلي للمؤسسة العسكرية للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بلبنان. بمعنى هناك في توافق سياسي عسكري حول بقاء الجيش الإسرائيلي وعدم التقدم بأي خطوة أخرى فيما يتعلق في لبنان، حتى لو أدى ذلك إلى غضب الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو أدى ذلك إلى تناقض مع محاولة فصل المسارين عن بعضهم البعض.
0: سيد جوني منير، ماذا عن خيارات حزب الله في هذه المرحلة؟ ذكرت أن واضح يعني من الخيارات التي يتخذها الحزب أنه يريد البقاء في تلة علي الطاهر والدفاع عن هذه التلة. هل هذا متاح بالنسبة له بالنظر إلى الأوضاع المعروفة؟
2: أعرف أن حزب الله يتحضر لهذه المعركة أيضا، وهو يريد أن يدافع بشتى الطرق حتى آخر رمق عن موضوع علي الطاهر، وهو في الوقت نفسه حسب ما فهمت أنه في حال وضع جميع مجموعاته على كامل المساحة اللبنانية، كامل المساحة اللبنانية في حالة استنفار قصوى، لأنه يعتقد أنه ربما إسرائيل قد لا تكتفي، يعني ربما تتدحرج الأمور فجأة باتجاه توزيع شامل، توسيع شامل للعمليات العسكرية في حال اندلعت، وهو يضع هذا في حسبانه أمامه. في الوقت نفسه أنا أوافق على أن طبعا حزب الله أو إيران تريد الاستمرار بربط الواقع اللبناني بإسلام أباد. كلام قليباب منذ فترة حول أنه يتحدث بشكل كامل دائم مع المقاتلين هناك، زيارة نائب حزب الله إلى إيران، كل ذلك يؤشر على التمسك بالموقف، وحدة الموقف أو وحدة التفاوض مع إيران. في المقابل لا الدولة اللبنانية ولا الولايات المتحدة الأمريكية هما في هذا الوارد، وطبعا إسرائيل تنتظر هنا في هذه يعني وفق هذا التناقض الحاصل كي تأخذ من ذلك ذريعة إضافية من أجل اندفاع أكثر في العملية العسكرية التي يخشاها الجميع ولكن يتوقعها جميع الفرقاء بما فيهم حزب الله.
0: شكرا جزيلا لكما جوني منير الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. إلى ذلك قال بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. أضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر إيرتس أمام البضائع. ينضم إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور ربايعة. ما أبعاد هذا الموقف الذي عبر عنه كل من نتنياهو وكاتس فيما يتعلق بمعبر إيرتس؟
3: تحياتي لك للسادة المشاهدين، هو تأكيد على الموقف الذي دأب على تقديمه رئيس الوزراء الإسرائيلي ومؤسسته السياسية، بالإضافة أيضا إلى المواقف العسكرية التي تصدر تباعا وتستمر بالحديث عن أن الخط الأصفر هو خط دائم. هنالك موقف إسرائيلي ويبدو أن هنالك تفهم مبالغ به أمريكيا بالضغوط التي تقع على الحكومة الإسرائيلية كما تقول إسرائيل قبل الانتخابات، ويبدو أن الحديث عن ترحيل كل الملف المتعلق بقطاع غزة إلى ما بعد الانتخابات. في هذا الإطار وبهذا السياق من الصعب جدا على نتنياهو أن يقدم ورقة في ظل كل حساباته الداخلية مثل فتح المعابر وخاصة معبر إيرز أو الحديث عن رفح أو غيره. بالإضافة إلى ذلك أو على العكس من ذلك، تذهب الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية إلى اصطناع حتى مجموعة من المخاطر، مثل ما تم الحديث عن الطائرات الورقية في الأيام الماضية وتصويرها وكأنها خطر استراتيجي واجتماعات وتهديدات وما إلى ذلك. فيبدو أن إسرائيل تسير باتجاه الإبقاء على حالة التأزيم والضغط على قطاع غزة، الحديث عن أيضا السلاح في كل مرة ووضعه على الطاولة بهذا الشكل والتأكيد عليه أيضا هو جزء من الاستراتيجية واستراتيجية الاتصال السياسي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الحالية.
0: نشرك معنا في هذا اللقاء هنا في الاستوديو إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مرحبا بك سيد إبراهيم. ما معنى أن يمتنع نتنياهو وكاتس في هذا التصريح الذي أدلي التصريح المشترك الذي أدلي به امتناعهما عن فتح معبر إيرتس؟ ما معنى ذلك بالنسبة للاتفاق، وما معنى ذلك أيضا بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة؟
4: أنا أعتقد أن جزء كبير من التصريح المشترك بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه هو شأن داخلي إسرائيلي ورسالة داخلية إسرائيلية، خصوصا أن هناك اعتراضات خرجت من الجمهور الإسرائيلي من النواة الصلبة المؤيدة لنتنياهو حول إشاعة فتح معبر إيرز وإدخال الشاحنات، وهذا أدى إلى إرباك في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية لنتنياهو، ولهذا قام بالمصارعة بمعالجة هذا الأمر، حتى أن هناك مؤشرات حقيقية بفنيين ومسؤولين زاروا معبر إيرز وبدأ الحديث فعليا عن فتحه، ولكن هذه الضجة الداخلية الإعلامية أدت إلى المصارعة من قبل نتنياهو للحديث عن ذلك. ومع هذا لو لاحظنا أنه لم يحسم الأمر، هو قال لم أعطي أوامري، قد يعطيها بعد هذا بسبب الضغوط الأمريكية. هاجس نتنياهو الحقيقي هو الانتخابات الآن، هاجسه أن يبقى.
0: لكن سؤالي هو قبل يعني أن ننتقل إلى مسألة الانتخابات وتداعيات كل ذلك، أين هذه المسألة، مسألة المعابر، في الاتفاق الذي جرى بين الطرفين وأدى إلى وقف هذه الحرب؟
4: من المرحلة الأولى كان يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يفتح جميع المعابر وأن يدخل جميع البضائع وأن يرفع الحصار الخانق، لكنه لم يفعل ذلك. من المرحلة الأولى كان عليه أن يوقف إطلاق النار حتى اللحظة ويمارس القتل اليومي، إن كان بالاغتيال أو بالتجويع أو بالحصار الخانق. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعنيه الاتفاق لا من قريب ولا من بعيد، وهو في البداية كان يوارب ويواري إعلاميا، لكنه في النهاية تحدث عنها يعني بشكل مباشر أنه يرفض الاتفاق، يرفض الـ15 نقطة، لن يلتزم ويطالب الفلسطينيين بالالتزام. ولكن الآن نتنياهو كل ما يشغله هو الانتخابات والانتخابات.
0: نعود إلى هذه النقطة، ولكن دعنا نذهب إلى الدكتور إبراهيم ربايع قبل الانتخابات الإسرائيلية لنسأله عن يعني النظر إلى هذا الموقف الذي عبر عنه نتنياهو وكاتس بالتزامن مع ما عبر عنه بالأمس نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام أمام مجلس الأمن بحديثه أو تحذيره من إمكانية انهيار هذا الاتفاق، تحذيره من انهيار الاتفاق وانعكاسات ذلك على الفلسطينيين في قطاع غزة، وحديثه كذلك عن مسألة الخطوة مقابل خطوة.
3: يعني أولا أتفق أن هذا يعني كل هذه الضغوط وكل هذه النقاشات التي تتم هي لا تعني إسرائيل لسببين. السبب الأول هو أن هذه الحكومة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تقوم على إفراغ الاتفاقيات من مضامينها لصالح تثبيت الاستراتيجية القائمة على العقيدة العسكرية التي رسختها خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهي نقل المعارك إلى أرض الخصم أو العدو والبقاء

0: أكثر من 20 عام تستخدم المساعدات وتستخدم المعابر كسلاح، وأعملت هذا السلاح بشكل كبير بهذه الحرب. ولذلك إذا ما كنا نلاحظ أن هنالك في أكثر من تصريح إسرائيلي تم ربط تدفق المساعدات والسماح بفتح المعابر بنزع السلاح بشكل كامل، وبالتالي يعني لا تقرأ إسرائيل مشهد بمعنى إنساني، وتقرأ المعابر كورقة ضغط أيضا سياسية كاملة.
1: سيد إبراهيم المدهون، مسألة ارتباط كل ذلك بالانتخابات الإسرائيلية، طيب وماذا بعد؟
2: وليس فقط الانتخابات الإسرائيلية، هذه حكومة متطرفة، هذه حكومة تضع أهداف واضحة للحرب، وهو النصر المطلق. والنصر المطلق في عقلية نتنياهو وكاتس هو تهجير الفلسطينيين والقضاء على المقاومة وبسط السيطرة الكاملة وتحويل قطاع غزة إلى قطعة من إسرائيل. هذا ما يعنيه النصر المطلق بالضبط لنتنياهو. ولكن آنياً الآن هناك هاجس كبير من الانتخابات، هناك خوف، وخصوصا أن هناك أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تعطي للمعارضة الإسرائيلية تفوقا قليلا وطفيفا على نتنياهو. اليوم زينكوت يتفوق على نتنياهو حتى في رؤية الإسرائيليين في بعض الاستطلاعات الرأي لشخصية رئيس الوزراء، كان دائما نتنياهو متربع في الأشهر أو السنتين الماضيتين. اليوم لا، زينكوت يزاحمه بشدة، وزينكوت قادر على أن يبقى ويستمر، ولهذا القلق يتبدى في نتنياهو. لماذا؟ ليس فقط أنه سيخرج من الحكومة، هو سيخرج من المشهد وسيتم مقاضاته، سيفتح ملفات. أعتقد زينكوت تحدث أنه لو فقط
1: ومسألة التصعيد في غزة ولبنان وسوريا كما ذكر السيد ربيعة، دكتور ربيعة، كيف من شأنها أن تخدم نتنياهو؟
2: هو ليس فقط التصعيد، رفض أي اتفاق إن كان في لبنان، إن كان في سوريا، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية، سيرفض أي اتفاق، سيرفض الالتزام بأي اتفاق. أي اتفاق يلتزم به، أي هدوء في هذه الجبهات، هي تشكل سلبا على نتنياهو. لماذا؟ لأن نواته الصلبة، النواة الجماهيرية الداعمة والمصوتة له، هي تعشق الدماء، تعشق الحروب، تعشق التفوق حتى ولو كان مزعوما. ولهذا أنا أعتقد أن نتنياهو اليوم بخطابه هو يخاطب أو يوجه الرسالة لهذا الجمهور، أنني معكم، أنني ما زلت يعني ما زلت كما تريدون، أغلق المعابر، أستمر في إطلاق النار وأستمر في
1: دكتور ربيعة، ما حدود تحدي إمكانية تحدي نتنياهو للإرادة الأمريكية هنا، خصوصا أن الرئيس الأمريكي على ما يبدو حتى الآن متمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويريد يعني كما عبر على الأقل يريد لمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الاستمرار؟
0: يعني كما تفضلت وكما عبر، ولكنه لم يفعل أي شيء، بمعنى أن الإرادة السياسية الأمريكية لم تتحول إلى سياسات ضاغطة على إسرائيل حتى اللحظة، وحتى مع كل الموفدين الذين توافدوا إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية لم يكن هنالك أوراق ضاغطة. كما قلت، هنالك تفاهم مبالغ به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح في الخطاب السياسي الأمريكي للحالة الانتخابية. ولذلك نتنياهو يمتلك مساحة واسعة جدا، وباعتقادي أن نتنياهو لن يتزحزح فيما يتصل بالاتفاقيات، بل على العكس تماما، هو يقوم وقام بتسويق الرفض بصوت عالي وشعبوي من أجل تحسين مواقفه الانتخابية، ومن أجل نقل الرسالة للجمهور. وهذا قاله سابقا، يعني هو قال أنا رئيس الوزراء الأقوى الذي استطاع أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، وأنا الوحيد الذي يستطيع التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو يريد أن يجسد هذه الرسالة ويثبتها، وباعتقادي أن نتنياهو يستفيد بطريقة مناورة من المساحات الرمادية التي تتركها الولايات المتحدة في الإقليم نتيجة تعقد الملفات على المستوى الإيراني وعلى المستوى اللبناني، ويضاف إليها المستوى السوري. الضحية هنا تكون باعتقادي وللأسف قطاع غزة بشكل أساسي، وأيضا بكل تأكيد بفضل الغربي.
1: سيد إبراهيم المدهوم، باعتقادك كيف يمكن أن تتعامل حركة حماس مع هذه مع هذا التطور وهذه المسألة؟
2: أولوية حركة حماس تجنيب الشعب الفلسطيني الإبادة وعودة الحرب الشاملة. هي تعرف أن هناك إبادة صامتة، إبادة هادئة، ولكن أيضا هي لا تريد أن تستعجل الحرب الشاملة، خصوصا أن ظهر حركة حماس وظهر الشعب الفلسطيني للأسف وخصوصا في قطاع غزة مكشوفا، وهي تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي

0: إنه يمكن أن يذهب إلى حرب كبيرة وواسعة إذا وجد أي مبرر ولو مبرر تافه. يعني انظر الآن الاحتلال الإسرائيلي يصاعد ويصعد نبرته ضد الأطباق الورقية، ضد يعني الطائرات الورقية التي يلعب ويلهو بها الأطفال. هذا الاحتلال الإسرائيلي الآن يريد أي ذريعة، هي ذريعة ربما تظهر وكأنها مضحكة ولكن هي مبكية في نفس الوقت، لأن الاحتلال الإسرائيلي الآن أي مشهد من مشاهد الحياة في قطاع غزة بات يستفزه وبات يأخذه ذريعة لشن الحرب. ولهذا حماس ستعتمد على ثلاثة أمور: توحيد الخطاب الفلسطيني، التحدث مع الوسطاء، وأيضا تحريك حركة التضامن العالمي.
1: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ضيفنا هنا في الاستوديو. وشكرا للدكتور إبراهيم ربايعة، الأكاديمي والباحث السياسي من رام الله. إلى التطورات في السودان، حيث قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش قصف بالمسيرات اليوم مدينة المزورب في ولاية شمال كردفان. أضاف المصدر أن ضربات جوية مكثفة وجهت لمواقع الدعم السريع بالقرب من قسم شرطة المزورب تسببت في تدمير عدد من المركبات القتالية. معنا من أم دورمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. الطاهر، لو تضعنا في صورة هذا القصف الذي نفذه الجيش على هذه المدينة، ولا أعرف إن كنت قد لفظت اسمها بشكل صحيح.
2: نعم، هي منطقة المزروب. هذه المنطقة هي مدينة استراتيجية في ولاية شمال كردفان، تقع في الاتجاه الشمالي الغربي لمدينة الأبيض، وهي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. اليوم الجيش السوداني نفذ ضربات جوية على عدد من المواقع لقوات الدعم السريع، وأدى إلى تدمير عدد من العربات القتالية بحسب المصدر في الجيش السوداني. خاصة هذه المنطقة هي منطقة تقترب من مواقع للجيش السوداني في الخطوط الأمامية، بعد أن استطاع الجيش السوداني التقدم والسيطرة على مناطق مدينة بارا وجريجيخ وجبرة الشيخ. الآن التعزيزات العسكرية للجيش السوداني تحاول التقدم في اتجاه المزروب وأم كريدم وبعض المناطق، وبالتالي هذه الضربات الجوية للجيش السوداني بالمسيرات هي الهدف منها وقف أي تقدم لقوات الدعم السريع في اتجاه عمق ولاية شمال كردفان. ليس هذا فقط، ولكن أيضا الجيش كانت له أيضا عمليات عسكرية متقدمة في ولاية النيل الأزرق، حيث قام اليوم بإسقاط مسيرة فوق بلدة سركم بمحلية الكرمك، وأدى هذا الإسقاط للمسيرة التي يقول المصدر في الجيش السوداني إنها قادمة من الحدود الأثيوبية أو من دولة أثيوبيا تحديدا. هذه ليس المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش السوداني أثيوبيا أو انطلاق مسيرات من داخل العمق الأثيوبي تجاه الأراضي السودانية. كذلك ذكر المصدر بأنه أسقط مسيرة ثانية في سماء مدينة الكرمك، وهذه أيضا مسيرة استراتيجية تتبع القوات الدعم السريع. تقول المصادر في الجيش السوداني يستهدف فيها مواقع استراتيجية ومدنية في تلك المناطق. أيضا تطور عسكري آخر، حيث قامت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة مع بالهجوم على منطقة الكيل في محافظة الكرمك، واستخدمت في هذه في هذا الهجوم وفي هذه المعركة الأسلحة الثقيلة. ولكن بحسب المصادر في الجيش السوداني أن الجيش صد الموجة الأولى من هذا الهجوم على هذه البلدة، وكبت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح وكذلك في المعدات. هذه التطورات العسكرية تأتي في ظل تصاعد كبير للنزوح، خاصة وأن هذه المناطق مناطق النيل الأزرق هنالك تدفق كبير للنازحين جراء هذه الهجمات العسكرية.
1: أشكرك جزيل الشكر الطاهر المرضي مراسلنا من أم درمان. بينما تنشغل عواصم العالم بأزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يواجه المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ أزمة منذ 4 عقود بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز التي أشعلت فتيل صعود أسعار الديزل والأسمدة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.

0: 31 مليار دولار خسائر متوقعة لمزارعي 9 من المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة هذا العام إذا غابت المساعدات الحكومية. فالمزارعون يواجهون أسوأ أزمة لارتفاع تكاليف الإنتاج منذ 40 عاما، والسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. وفق الإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر الديزل المستخدم لتشغيل المعدات الزراعية إلى 5.44 دولار للجالون مقارنة بنحو 3.80 دولار قبل الحرب، بزيادة تقارب 43%. أما سماد الفوسفور فسعر الطن منه ارتفع من 470 دولارا قبل 10 سنوات إلى أكثر من 900 دولار حاليا، أي أنه تضاعف تقريبا خلال عقد. وكانت إدارة ترامب طلبت في يونيو الماضي حزمة تمويل بقيمة 11 مليار دولار لتقديم مساعدات طارئة لمزارعي المحاصيل، لكن منظمات زراعية ترى أن هذه المساعدات غير كافية لمواجهة الخسائر. لكن ارتفاع التكاليف ليس التحدي الوحيد، إذ تصاعدت الضغوط على المزارعين مع تفاقم موجات الجفاف وحرارة الطقس فيما يعرف بحزام الذرة الأمريكي الواقع في منطقة الغرب الأوسط. عوامل دفعت أسعار الذرة للتسليم في ديسمبر إلى الارتفاع ب10% هذا الشهر لتبلغ أكثر من 5 دولارات للبوشل الذي يعادل نحو 25 كيلوغراما، وهو أعلى مستوى سعري منذ 3 سنوات. ومع ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل فول الصويا والقمح، تتنامى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 3.14%، ولا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2%. وتزيد الرسوم الجمركية الضغوط على القطاع بعدما خلقت فجوة تقارب 15 مليار دولار في الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، لا سيما فول الصويا. وهكذا يواجه مزارع الحبوب معادلة صعبة: وقود وأسمدة أغلى وطقس أكثر قسوة وأسواق تصدير تحت ضغط الرسوم الجمركية. وبينما تتراكم تكاليف الإنتاج وتتراجع العائدات، تتسع المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الحبوب إلى بقية سلسلة الغذاء. فالذرة وفول الصويا والقمح لا تنتهي رحلتها عند المزرعة، وأي ارتفاع في تكلفة إنتاجها قد يصل في النهاية إلى المستهلك.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، والله ما معطيك لينا.
4: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد ضمن النكبة.
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

0: تحضر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن تطورات الوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية. نجدد التحية. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بيزشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أضاف أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. بدورها قالت الرئاسة الإيرانية أن بيزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وشدد على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن عباس عراقجي أكد خلال لقائه رئيس الوزراء القطري التزام إيران بتنفيذ اتفاقية إنهاء الحرب، وقال إن أمريكا عرقلتها بانتهاكاتها. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام منه. أضاف أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري، وأنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها. في لبنان قالت وزارة الصحة إن امرأة استشهدت وأصيب 6 في غارات إسرائيلية شملت قضائي النبطي وصور. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية للحزب في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. في الأثناء قال بيان لنتنياهو وكاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواته بالضفة. إلى شبكة مراسلين معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. مرحبا بكم. نبدأ معك عمر هواش في طهران لتضعنا في صورة آخر ما سجل من تصريحات وتطورات على صعيد قضية الحرب، فتح مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية وكذلك الحراك الدبلوماسي.
3: نعم، حراك دبلوماسي شهدته طهران عبر زيارة وزير أو رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى العاصمة طهران. ومن الواضح أن الهدف من هذه الزيارة هو تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن لأجل العودة إلى طاولة المفاوضات، أو ربما العودة إلى مذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز. رئيس الوزراء القطري بدأ واضحا عندما أعلن دعم دولة قطر للتفاهمات والمفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، وأبدى دعم قطر للجهود الدبلوماسية واستمرارها في جهود الوساطة لأجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف. في المقابل، البيانات الإيرانية الصادرة عن الرئاسة الإيرانية، مجلس الأمن القومي، البرلمان الإيراني، الخارجية الإيرانية، اللقاءات التي أجريت مع الضيف القطري أكد فيها المسؤولون الإيرانيون على المواقف الإيرانية حيال مسألة المفاوضات ومضيق هرمز والحرب والحوار. الرئيس مسعود بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء القطري أكد أن الحرب قد فرضت على إيران وأنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب وأنها تريد الحوار والمفاوضات، لكن شريطتها ألا تستسلم وترضخ لما وصفه بالإملاءات الأمريكية. كذلك أشار بيزكيان إلى أن من المنطقي هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مذكرة تفاهم مثلما نصت عليها عندما تم التوقيع عليها قبل أكثر من شهرين عبر الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي، وهذه إشارة واضحة إلى أن طهران لا تزال ترفض تقديم أي تعديلات على مذكرة التفاهم. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أيضا أشار إلى أن واشنطن هي من بدأت انتهاك هذه المذكرة، وأكد أن الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية هو أيضا يؤكد هذا الأمر، مشيرا إلى أن الإيرانيين سوف يتغلبون على الضغوط الاقتصادية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كذلك أكد أن الوضع الراهن مرده إلى ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي ربما كان ذو التصريحات الأكثر حدة حيال الموقف الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية عندما قال إن إيران لا تثق مطلقا بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأنها انتهكت التزامات خانت الدبلوماسية والمفاوضات في أكثر من مرة، وشدد على أن إيران تفتح مضيق هرمز لكن شريطتها أن يتم تحقيق الشروط الإيرانية، وأشار أيضا إلى أنه في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري جديد ضد الأراضي الإيرانية فإن طهران سوف تستهدف المصالح الأمريكية الاقتصادية والعسكرية في المنطقة. هناك في البيانات الإيرانية لا يزال تشديد واضح على أن فتح المضيق العودة للمفاوضات ينبغي أن تكون وفق الشروط الإيرانية وليس الأمريكية، والمعروف أن الشروط الإيرانية هي العودة إلى مذكرة التفاهم بما في ذلك رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم. كذلك اليوم كانت هناك تصريحات خارج اللقاء مع الضيف القطري لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني عندما أكد أن إيران لا تريد فقط إنهاء الحرب عليها بل أن ذلك أيضا لابد وأن يشمل الجبهة اللبنانية، وحتى أنه ذكر قطاع غزة وقال إن على إسرائيل أن توقف حتى هجماتها على العاصمة السورية دمشق وعلى الأراضي السورية في المجمل. لذلك الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بشروطهم لأجل العودة للمفاوضات وفتح مضيق هرمز. نعرف أن هناك مفاوضات إيرانية عمانية طالما وصفها الإيرانيون بأنها حققت الكثير من التقدم وحصلت هناك توافقات على مسارات العبور في مضيق هرمز، لكن شريطة أن تعود واشنطن إلى مذكرة التفاهم. لذلك الآن هذه الوساطة القطرية التي يتم تفعيلها مجددا إذا ما وضعناها إلى جانب الزيارة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني لطهران قبل أيام وزيارة وزير الخارجية العماني، يمكن القول أن هناك محاولات ومساعي لدفع الطرفين الإيراني والأمريكي إلى العودة مجددا إلى الحوار وتجنب أي تصعيد عسكري أو غير عسكري في المستقبل بين الطرفين.
2: شكرا لك مراسلنا عمر هواش من طهران. محمد المدهون في واشنطن، ماذا عن جديد التصريحات والمواقف التي يجري التعبير عنها في الولايات المتحدة بهذا الشأن والتفاعلات التي خلفها الحراك الدبلوماسي باتجاه طهران؟
4: نعم إلسي، هذا الزخم في الجهود الدبلوماسية المكثفة في هذه الزيارات من المسؤولين في دول الوساطة إلى إيران لا نلمس له ارتدادات حقيقة هنا في واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال ثابتا على موقفه، خطابه ثابت وواضح ومستمر منذ أسبوعين تقريبا بأن بلاده لا ترغب بمفاوضات مع إيران، لا تسعى إلى اجتماع معها أو إلى تحقيق أي شيء معها، وأن واشنطن في الحقيقة تسيطر على مضيق هرمز عسكريا، بأن ملايين براميل النفط تخرج من المضيق يوميا وأنه ما من حاجة إلى العجلة في هذا السياق. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت قبل نحو ساعتين من الآن نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية بأن الإدارة أبلغت المسؤولين في دول الوساطة بأنها ليست مهتمة بالعودة إلى مذكرة إسلام أباد، مذكرة التفاهم، وأنها ليست نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات، وتبدو هذه هي المعضلة الرئيسية بالنسبة للمسؤولين في دول الوساطة، لأن هذه ليست مرجعية مقبولة الآن بالنسبة للولايات المتحدة للاعتقاد بأن هذه المذكرة كانت متساهلة للغاية مع إيران وأن العودة إليها ليس أمرا ممكنا، خاصة بعد سلوك إيران عقب توقيع هذه المذكرة باستهداف بعض السفن في مضيق هرمز. التركيز الآن هو على العقوبات الاقتصادية، هذه هي الأداة الرئيسية في هذه المرحلة من المواجهة المفتوحة ما بين واشنطن وطهران. الرئيس ترامب لا يريد أن يخوض ربما ما قد تكون مغامرات عالية المخاطر بالنسبة له ولحزبه قبيل انتخابات التجديد النصفي، يريد أن يخفف من اللجوء إلى الوسائل العسكرية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد تحدث إلى حلفائه كما نقلت بعض المصادر، تحدث إلى نظرائه في بعض الدول الحليفة بأن الولايات المتحدة لا تنوي شن هجمات في وقت قريب وأن الأداة الرئيسية هي الضغط الاقتصادي. ولكن ترامب أيضا في حديثه اليوم أكد أن الخيار العسكري يبقى قائما وأن أي فعل هجومي من إيران سيقابل بالرد عليه بقوة. إذن الولايات المتحدة الآن تركز على هذا السياق وعلى هذا الصعيد، صعيد الضغوط الاقتصادية المكثفة، ويبدو أن جهود الوسطاء يجب أن تحدث اختراقا في الموقف الإيراني، لأن ما تطلبه إيران خاصة ما يتعلق بالممر الجديد الذي يتحدث عنه مسؤولون إيرانيون ويقولون أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأنه، قال مسؤول أمريكي للجزيرة اليوم أنه لا يحظى بأهمية للولايات المتحدة. والرئيس ترامب كان تحدث عن هذا الموضوع سابقا في شهر أيار مايو الماضي والأسبوع الماضي عندما بدأ وكأنه يهدد عمان بقصفها، التصريح الذي أثار كثيرا من الاستغراب. ولكن الخط الأحمر الأمريكي واضح في هذا السياق، وهو عدم القبول بأي صيغة يمكن لإيران من خلالها أن تجني رسوما أو أموالا من السفن التي تعبر المضيق. هذا أمر لا يمكن القبول به، ويبدو أن مضيق هرمز هو العقد الأساس الآن في هذه المرحلة، حتى قبل موضوع السلاح النووي أو تمويل ما تصفها واشنطن بجماعات إرهابية من حلفاء إيران في المنطقة. يبدو أن المضيق ورغبة إيران وتشديد إيران على أن تكون لها سيطرة إضافية في هذا المضيق هو العقدة الأساسية التي لا تبدو مقبولة أبدا. هذا الشرط الإيراني لا يبدو مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة، وإن كانت الولايات المتحدة لا تتحدث بصراحة عن التغيير الذي تريد أن تراه في الموقف الإيراني، لكن يرجح أن له علاقة بشكل مباشر بمضيق هرمز.
2: نعم، شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسلنا من واشنطن. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. تأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
5: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
6: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
5: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
7: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.

0: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
1: اللقاءات التي أجراها مسؤول باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
2: معنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق. من واشنطن تنضم إلينا كالي غريكو، باحثة أولى بمركز ستيمسون للدراسات. وهنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سيد محمد حسين أنصاري فرد، في طهران وفق المعلومات وما ذكره قبل قليل لنا مراسلنا من واشنطن، فإن الأجواء في واشنطن الصادرة عن البيت الأبيض توحي بأنه لا عجلة لدى الرئيس الأمريكي بالعودة إلى أي مباحثات مع إيران، وأن المسؤولين في الولايات المتحدة يقولون أنهم ليسوا مهتمين بالعودة إلى الاتفاق الذي نتج عن طاولة إسلام أباد. كيف تتعاطى إيران مع ذلك؟
3: أعتقد أن موقف إيران في غاية الوضوح. تقول إيران إن مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد هي الأساس، ونحن نلتزم بأحكام مذكرة التفاهم، ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمتثل لأحكام مذكرة التفاهم هذه. ولكنني أرى أن الأمريكيين يتلاعبون ويحاولون التحايل على أحكام مذكرة التفاهم هذه، وفي كل مرة يطلقون فيها التصريحات نرى التناقض والاختلاف في التصريحات الصادرة من البيت الأبيض، وهي ليست الطريقة الشفافة للمضي قدما. يجب الاستناد إلى مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. الإيرانيون ليسوا في عجلة من أمرهم أيضا، والمشكلة هي أن كلا الطرفين يتمسكان بموقفهما. القدرة الإيرانية على الصمود قائمة، والتقارير الأخيرة تشير إلى أن عددا كبيرا من المواطنين الأمريكيين عبروا عن عدم رضاهم تجاه سياسات الرئيس ترامب، وسوف يؤثر ذلك على نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: سيدة كيلي غريكو، هذا الموقف الذي يجري التعبير عنه علنا في الولايات المتحدة من أنه لا يوجد استعجال لدى الرئيس الأمريكي بالعودة إلى طاولة المفاوضات، هو يقول أنه لا يسعى إلى العودة إلى المباحثات مع إيران، والحديث عن أنه لا عودة إلى الاتفاق الذي نتج عن مفاوضات إسلام أباد، إلى أي مدى هذا يعبر عن حقيقة الموقف الأمريكي؟
3: نعم، أعتقد أنك وصفت السياسة الأمريكية بشكل دقيق. رئيس الولايات المتحدة غير راض عن مذكرة التفاهم وأحكامها، ولكنه في الوقت نفسه لا يود أن يصعد عسكريا، ولذلك ذهب باتجاه حملة الضغط الاقتصادي القصوى وخصوصا العقوبات والحصار. يرى الرئيس أن الفكرة هي أن الوقت لصالح أمريكا، وبممارسة ما يكفي من ضغوط سوف يأتي الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات وسوف يقدمون التنازلات. ولكن المشكلة بالنسبة إلى هذا المنظور هو أنه يفترض أن الإيرانيين سوف يخضعون

0: هذه الضغوط.
1: ومسألة أنه لا يريد العودة إلى الاتفاق الذي نتج، يعني إلى مذكرة التفاهم المعروفة التي نتجت عن المفاوضات السابقة، إلى أي مدى أيضا هناك صدق في ذلك؟
0: نعم، من الصعوبة بمكان أن نقيم الوضع. هذه الرسائل التي يتم التعبير عنها في الفضاء العلني، أعتقد أن الرئيس يظن بالفعل أنه باستطاعته أن يحقق شروطا أفضل من تلك المذكورة في مذكرة التفاهم، وأن الضغوط الاقتصادية سوف تؤدي إلى النتائج المرجوة. هذا هو موقف البيت الأبيض. مع مرور الوقت الورقة سوف تصبح أقوى بيد الأمريكيين. الرئيس في نهاية المطاف يود أن يعود إلى طاولة المفاوضات، ولكنه يود أن يحسن موقع الولايات المتحدة الأمريكية على الطاولة التفاوضية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف يفهم هذا الموقف الأمريكي الجاري التعبير عنه بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي الذي نراه باتجاه طهران من إسلام أباد، من عمان، من قطر؟
2: موقف الرئيس ترامب هو أنه جرب 3 خيارات والآن بصدد الخيار الرابع. الخيار الأول كان الحرب العسكرية، ثم المفاوضات، ثم مرحلة الجمود. الآن المرحلة الرابعة هي الحرب الاقتصادية المعلنة، ولكن هو أيضا يعني يعيش نوع من المفارقة مع الذات. من ناحية يقول إنه في حل من أي سقف زمني ولا تهمه مذكرة التفاهم، ولكن هو أيضا حريص على التواصل مع المسؤولين في إسلام أباد، مع المسؤولين في الدوحة، وحريص أيضا على متابعة ما يمكن أن ينشأ من خلال المفاوضات الإيرانية العمانية، أو أيضا من خلال الوساطة القطرية وأيضا الوساطة الباكستانية. هناك نوع من النفاق السياسي إذا أردنا أن ندقق في ما الفرق ما بين الخطاب المعلن وبين حقيقة ما تحتاجه الاستراتيجية الإيرانية وأيضا الأمريكية. الإيرانيون يقولون أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم، لكنهم تواقون إلى مفاوضات للتسوية، لأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا، وبالتالي هناك طوق هذه الظروف الصعبة بالنسبة ليس فقط للشعب الإيراني بل أيضا حتى النظام لا يمكن أن يستديمها لأمد طويل. في المقابل ترامب أمامه ضغوط سياسية حقيقية، خاصة وأنه أصبح من الشبه الحتمي أن الحزب الجمهوري سيخسر الأغلبية في مجلس النواب، وهناك أيضا احتمال وارد ربما قد تصل المسألة أيضا إلى فقدان الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. إذن الحسابات الداخلية بالنسبة لترامب مهمة، خاصة وأنه نصب نفسه زعيم الحزب الجمهوري. أصبح الآن لم نعد نتحدث عن حزب ريغان أو لينكولن، نتحدث عن حزب ترامب. فبالتالي يعني قد تكون الآن نحن الآن أمام مناورة لعشرة أسابيع على الأرجح، سواء على الجانب الإيراني أو على الجانب الأمريكي، ولكن هذا الوضع الراهن لا يمكن استدامته طويلا، بمعنى أن الصراع يتطور ويفرض ضغوطات متزايدة على الإيرانيين وضغوط سياسية واستراتيجية على الرئيس ترامب. فبالتالي أعتقد أن الوساطة الآن هي ما يمكن أن يشكل أملا لدى الطرفين.
1: سيد أنصاري فرد، ذكرت لنا أن الموقف الإيراني يجري التعبير عنه باستمرار بضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم التي نتجت عن المفاوضات الأخيرة، ولكن كيف تنوي إيران أن تحقق ذلك إن كان الرئيس الأمريكي يرفض هذه المذكرة كما يتم التعبير عنه؟
0: أعتقد أن ترامب يحاول أن يخدع الطرف الآخر والأطراف كالمعتاد، لأنه يرسل أو يتواصل مع الوسطاء لكي يتواصلوا بدورهم مع إيران للتباحث والعودة إلى مذكرة التفاهم. الحقيقة إذن هي أنه في عجلة من أمره، وليس كما يقول، هو ليس في عجلة من أمره. أعتقد أن الوسطاء في عمان وفي باكستان وفي قطر بالإضافة إلى آخرين يعملون الآن. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن وحيدة في موقفها، هي في صراع مع كندا مثلا بالإضافة إلى دول أخرى.

0: رأينا تصريحات الرئيس ترامب كيف انتقد كوريا الجنوبية مثلا
1: سيد
0: واليابان
1: أنصاري فرد،
0: لأنهما
1: سيد أنصاري فرد، هل ترى بالفعل أن، لو سمحت، هل ترى بالفعل أن الموقف الأمريكي هو بهذا الضعف، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يقول مضيق هرمز الآن تقريبا شبه مفتوح وقد أزلنا الألغام ونستطيع أن نخرج السفن من هذا المضيق بمساعدة القوات الأمريكية، والدليل على ذلك أن أسعار النفط لا ترتفع، هي إلى انخفاض، وبالتالي يعني هل يمكن بالفعل توصيف الوضع الأمريكي بالسوء الذي تتحدث عنه؟

0: But yes. I think the gasoline was highest price in the history by
1: أعتقد أن الأسعار ارتفعت تاريخيا، هي الأعلى، ونرى أن أسعار النفط وصلت إلى 95 دولار للبرميل الآن. كل ذلك يزيد من الضغوط المفروضة على الولايات المتحدة الأمريكية. إيران في المقابل يمكنها أن تحصل على الأموال من الصين ومن روسيا، وطبعا هناك استثمارات في سكك الحديد التي تربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، بالإضافة إلى شق الطرقات والبنى التحتية. أعتقد أن الوقت لصالح إيران.
2: سيد كالي غريكو، إذن الوقت لصالح إيران كما يقول ضيفنا من إيران، هل توافقين على ذلك، على هذه النظرة؟
1: في الواقع أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر لنعرف ما إذا كان هذا صحيحا. إذا ما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية أن تطبق حملة الضغوط القصوى الاقتصادية كما تريد، الوقت يكون لصالح الولايات المتحدة بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني وعزلة إيران واقتصاد إيران، وخصوصا مع الحصار الصادر. الصادرات الإيرانية لا يمكن أن تخرج من الموانئ الإيرانية. المشكلة في هذه العملية الحسابية هي أننا نفترض أن إيران لن تتدخل لتغيير المعادلة. أعتقد أن الضغوط الاقتصادية إذا ما زادت إلى حد كبير، من المرجح أن نرى الإيرانيين يصعدون بطريقة أو بأخرى للتخفيف من وطأة الضغوط.
2: طيب هل توافقين على ما ذهب إليه الضيف كذلك من أن الرئيس الأمريكي في حقيقة الأمر يناور وهو مستعجل للاتفاق مع إيران حتى في هذه المرحلة؟
1: نعم، أعتقد أننا شاهدنا تحولا ملموسا في هذه الفكرة بخصوص الاتفاق مع إيران على وجه السرعة من عدمه. في بعض الأحيان عندما كان المضيق مغلقا بشكل كامل باستثناء قلة قليلة من السفن، كانت المسألة ملحة للغاية، ولكننا نرى الآن أن الإدارة الأمريكية تساعد السفن لكي تعبر في الممر الجنوبي، ولذلك أثر ذلك على الخطاب الذي يصدر من واشنطن، والقول الآن أن واشنطن باستطاعتها أن تتحمل الوضع القائم الآن مع ممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى على النظام الإيراني، وأن تتعامل مع هذا الموضوع لفترة أطول. ولذلك المهل الزمنية تغيرت هنا في واشنطن العاصمة، والفكرة هي أن واشنطن لديها وقت أكثر لتنفيذ هذه السياسات.
2: دكتور الشرقاوي، ماذا عن احتمال عودة الحرب؟ يعني ماذا لو استمرت هذه الضغوط الاقتصادية على إيران، وفي المقابل عادت إيران ربما لإشعال فتيل الحرب كما هدد أو وردت هذه التهديدات على لسان أكثر من مسؤول؟
3: قد يتغير الخطاب عند ترامب إزاء إيران، ولكن الغاية تبقى هي ذاتها التي

0: كانت منذ بداية الحرب في 28 فبراير الماضي، بمعنى الآن أن ترامب يلجأ إلى الحرب الاقتصادية بغية إضعاف الإيرانيين، خاصة النظام السياسي، وهذا سيتطلب وقتا طويلا. وحتى عندما يتحدث وزير الخارجية روبيو عن طلب الدبلوماسيين الأمريكيين العودة إلى مقر أعمالهم في عواصم الشرق الأوسط، هذا ليس طلاقا نهائيا مع فكرة الخيار العسكري. وهناك أيضا الصقور من حول ترامب مثل وزير الحرب الذي يريد أن يحافظ على المناورة السياسية. فبالتالي السيناريو المحتمل أننا في وقت من الأوقات، قد تكون قبل انتخابات الكونغرس أو في أي وقت، يعتقد ترامب أن طهران أصبحت من الضعف والوهن الاقتصادي ما يكفي لإضافة ضربة عسكرية قوية ينهار من خلالها النظام. فبالتالي عين ترامب لا تزال ترنو إلى تغيير النظام في طهران، وإن كان هذا لا يأتي في أدبياته السياسية. في المقابل أيضا الإيرانيون هم مستعدون بنفس الروح للمفاوضات كما هي للمواجهة العسكرية. فباختصار، لا زال الخيار العسكري قائما، وربما قد يحدث من الآن إلى غاية أن يغادر ترامب البيت الأبيض في نهاية عام 28.
1: أشكركم جزيلا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ضيفنا هنا في الاستوديو. السيدة كيلي غريكو، الباحثة الأولى بمركز ستيمسون لدراسات من واشنطن، والسيد محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق، ضيفنا من طهران. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على منطقة وادي السلوقي وعلى مناطق في قضائي النبطي وصور، أدت إلى سقوط شهيدة وستة مصابين وفق وزارة الصحة اللبنانية. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية للحزب في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية، ومعنا من نابلس الدكتور رائد عيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. دكتور رائد عيرات، هل هناك تغيير في التعاطي الإسرائيلي مع الساحة اللبنانية بالنظر إلى هذا التصعيد العسكري الذي شهدناه اليوم، والمعلومات التي نقلتها والا عن أن إسرائيل أبلغت الطرف الأمريكي أن مسألة المناطق التجريبية التي نتجت عن الاتفاق مع لبنان، اتفاق الإطار مع لبنان، قد فشلت؟
2: أهلا بك إلسي وبضيفك وجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن التغيير، نعم هناك تغيير وهذا كان منتظر. يعني هو ليس تغيير استراتيجي، بمعنى أن إسرائيل لم تغير من استراتيجيتها تجاه لبنان. إسرائيل مصممة على بقائها في لبنان، مصممة على أن هدف المفاوضات الأساس ليس الانسحاب من جنوب لبنان، وليس إخلاء المناطق أو حتى المناطق التجريبية. إسرائيل لم تكن مقتنعة بها وكانت وانصاعت لها تحت ضغط أمريكي، ولكن إسرائيل مصممة أن هدف المحادثات هو أن الدولة اللبنانية يجب أن تسخر طاقتها وقدراتها للقضاء على حزب الله وتجريد سلاحه وإنهاء وجوده، بهدف إيجاد نظام أمني في منطقة الجنوب اللبناني. الآن المتغير الذي حدث، وهو الموقف الإسرائيلي من قضيتين، قضية المناطق التجريبية، وهذا يجعل المحادثات اللبنانية الإسرائيلية القادمة التي يحكى أنها إسرائيليا قد تؤجل إلى منتصف أيلول وليس إلى بداية أيلول، أنها ستدور في فلك هذه القضية، وهي الموافقة على الإبقاء على المناطق التجريبية أم أن إسرائيل قد أنهت فكرة المناطق التجريبية نهائيا. وأنا باعتقادي أننا إذا ما ذهبنا إلى الواقع السياسي الإسرائيلي اليوم وإلى طبيعة ما يجري في الداخل الإسرائيلي من انتخابات، فباعتقادي أننا يعني قد ننتظر تصعيدا، ولا ننتظر من الجانب الإسرائيلي أن يقدم أي تسهيلات إلى المحادثات مهما بلغت أهميتها.
1: دكتور جو معكرون، كيف تتعاطى السلطات اللبنانية مع كل ذلك؟ تزايد الحديث عن إمكانية اندلاع معركة للسيطرة الإسرائيلية على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، الحديث الإسرائيلي عن أن المناطق التجريبية فشلت، وأيضا حديث متزايد إسرائيلي عن معارضة وجود أي قوات دولية في الجنوب اللبناني.
2: يعني بدون شك هناك أزمة في موضوع اتفاق الإطار. الآن هناك حماوة في الجبهة مقابل تباطؤ في التفاوض. هناك عدة يعني أبعاد لهذه المسألة. أولا هناك بعض المقاتلين حزب الله عالقين يعني في الألفاق في علي الطاهر. هناك المعركة الأساسية حول هذا الموضوع الآن، كيفية التعامل معهم. يعني لابد من إيجاد وساطة لفض الاشتباك في هذه النقطة، لأنها تتحول إلى العقدة الأساسية في أي جولة تفاوضية أخرى، وحتى ربما أوسع في موضوع ما يجري بين إيران وأمريكا. ثانيا تحاول إسرائيل تثبيت سيطرتها على التلة. حزب الله لا يمكنه تحريرها بهذه بمفهوم الأسلوب القديم للتعامل معه. يحاول الآن إرباك هذا الموضوع، إطلاق مسير بين حين والآخر، ليبقى إلى حد ما القوات الإسرائيلية بحالة يعني استعداد لأي شيء آخر. وأما موضوع يعني كما ذكرت اتفاق الإطار، يعني حتى السفير الأمريكي أقر بالجمود في هذا الموضوع، لأن كما نقول دائما هناك مشاكل بنيوية فيه، لكن هناك أيضا يعني انتهاء ولاية لبنان في نهاية العام. ليس هناك بديل، ليس هناك آلية. الجيش الإسرائيلي لا يتحول، الجيش اللبناني يرفض التحول المباشر مع الجيش الإسرائيلي. يعني هناك كمية عقد في الميدان لا يعالجها اتفاق الإطار ولا الوساطة الأمريكية. أما الدولة اللبنانية أو السلطة يعني هي غير قادرة الآن على اتخاذ أي قرار حاسم بهذا الموضوع، ولأن هناك عوامل خارج سيطرتها الآن.
1: طيب دكتور رائد عيرات، إلى أي مدى من وجهة نظرك يمكن أن تذهب إسرائيل في تحدي الإرادة الأمريكية فيما يتعلق بالإبقاء على اتفاق الإطار والمحادثات الإسرائيلية اللبنانية؟
2: إسرائيل تنطلق وتراهن اليوم على قضيتين. القضية الأولى، هناك تفهم أمريكي وتفهم واسع كبير حقيقة أن إسرائيل تعيش أجواء انتخابات غير طبيعية في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكن الضغط على إسرائيل. هذا واجهناه في قطاع غزة، واجهناه في سياسات إسرائيل والعلاقة الأمريكية في الضفة الغربية، وينتقل تدريجيا الآن إلى لبنان. القضية الأخرى وهي لا يمكن إهمالها حقيقة، وهي أن لطالما قلنا أن إسرائيل لا تمتلك سياسة خارجية، السياسة الوحيدة التي تمتلكها إسرائيل دائما هي سياسة داخلية. والآن أعتقد أننا نعيش ذروة هذه السياسة، كوننا نعيش انتخابات. إسرائيل دائما تتجمد في مرحلة الانتخابات لتدخل في صراع الانتخابات، إلا أنه كذلك هذه الانتخابات تعتبر من وجهة نظر إسرائيلية ومن وجهة نظر القوى السياسية المتنافسة أنها من أشد أنواع الانتخابات، فهي انتخابات على هوية الدولة، وانتخابات على إسقاط حكم الشخص الأوحد وهو نتنياهو. الصراعات بين الفصائل، بين القوى المختلفة، ونلاحظ حجم هذا الصراع الذي بدأ يأخذ حتى تسريبات من أجل المنافسة ومن أجل الدخول في حمأة الانتخابات. وبالتالي أنا باعتقادي بأنه حتى لو كان هناك ضغط أمريكي، حتى ولو، يعني أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك ضغط، ولكن حتى لو كان هناك ضغط في هذه المرحلة، فإن نتنياهو واليمين سيمتص هذا الضغط نتيجة لسنديان ومطرقة الانتخابات الإسرائيلية وما يواجهه من خصوم.
1: دكتور جو معكرون، ماذا عن خيارات السلطة اللبنانية وهي تواجه ضغوط انتزاع هذه الورقة منها من جانب إيران لمصلحة وضعها من جديد من ضمن الأوراق الإيرانية على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة؟ كيف يمكن أن تتعاطى مع ذلك؟
3: يعني المشكلة الأساسية بأن حزب الله هو يعني جزء أساسي من الهيكلة الأمنية الإيرانية، والسلطة اللبنانية وضعت أوراقها في يد إدارة ترامب، فبالتالي هامش التحرك اللبناني أصبح ضيق كثيرا نتيجة هذه الارتباطات. يعني ليس هناك محاور، هناك جمود

0: الخارج الآن هو جمود أمريكا وإيران، وهناك جمود في الداخل في العلاقة بين السلطة وحزب الله، وليس هناك محاولة لكسر هذا الجمود عبر إيجاد إطار معين داخلي يمكن الذهاب به إلى التفاوض. يعني حاولت السعودية، حاولت مصر بعض الأطراف في المراحل الماضية إيجاد أرضية ما، رفض الرؤساء الثلاث حينها الجلوس والتفاوض. فبالتالي الآن الخيارات محدودة، إذا السلطة يعني لا تسيطر على الميدان، لا تحاول الطرف المعني في لبنان، ولا تحاول أطراف خارجية أكثر من أمريكا حاليا، فبالتالي الأهمش القرارات الذاتية الذي قادر على غيره هو محدود جدا الآن. وبالتالي يعني الانتظار هو الخارج أكثر ما قدرة فعليا على تغيير المعادلة الآن.
1: دكتور رائد نعيرات، إلى أي مدى من وجهة نظرك هناك استعداد إسرائيلي بالفعل لتصعيد عسكري في لبنان بما يؤدي ربما إلى اندلاع هذه المعركة المتعلقة بتلة علي الطاهر؟
2: نعم، هذا تخوف في مكانه، وتخوف يعني ذو جدوى كبيرة. التصعيد قد يأخذ شكلين، قد يأخذ شكل التصعيد وحسب، بمعنى أن نتنياهو يريد أن يبين بأنه لا يقدم تنازلات إلى لبنان وأن المعركة مستمرة، وهذا سيمكن من حصاد المزيد من الأصوات على صعيد القواعد اليمينية في إسرائيل وإرضاء المواطني الشمال في إسرائيل من أن الدولة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ما زالت تسيطر، لم تقدم تنازلات إلى آخره. وهناك تخوف أكثر من هذا التخوف، وهو أن يذهب نتنياهو إلى حرب، وهذا إلا طالما خوفت منه أطراف وازنة في إسرائيل من أن نتنياهو الذي يشعر أنه يخوض معركة مصيرية في هذه الانتخابات، وكلما اقتربنا من صندوق الاقتراع نجد بأن هناك بون كبير بين قدرته على أن يفوز في هذه الانتخابات، ولذلك هو المخرج الوحيد بالنسبة له قد يكون الذهاب إلى حرب. وحاول يعني تم محاولة إشعال الضفة الغربية وكان هناك فشل، قد نقول قطاع غزة كذلك هناك مشكلة، وبالتالي اليوم قد تكون لبنان نعم والذريعة جاهزة وهي تلة علي الظاهر ووجود القوات لحزب الله في علي الظاهر، وهذه القضية التي لطالما طرحها على أنها قضية استراتيجية. لذلك نعم تخوفك أو سؤالك في مكانه لأنه طيب. ينسجم مع التخوفات الداخلية الإسرائيلية.
1: في هذه الحالة دكتور جو معكرون، ما هي خيارات حزب الله هنا خصوصا يعني وسط مخاوف من إمكانية، يعني في حال اندلاع هذه المعركة، من إمكانية تمدد أكبر للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب؟
0: يعني حزب الله باعتقادي لا يرغب بالمواجهة الآن، أولا لأن هناك حسابات مرتبطة بإيران وأمريكا، ثانيا يحتاج إلى مرحلة لإعادة تجميع قدراته، تأمين بعض الإمدادات إذا كان هناك معركة آتية في مرحلة ما، وأيضا يعني لا يريد فتح المواجهة بقصف جوي مركز كما كان في المرحلة الماضية. فالآن حزب الله يستطيع أن يتحمل هذا الاشتباك المنخفض إلى حد ما الوتيرة، ليس هناك محاولة لقلب الطاولة من الإسرائيليين حتى الآن، هناك ضربات محدودة من الطرفين. إسرائيل تحاول تكبير موضوع علي الطاهر باعتباره أكثر أهمية مما يجب. الآن كان كلام اليوم ملفت للنظر اعتبار علي الطاهر جزء من مجالها الأمني، هذا كلام جديد في المنظور. وإيران أيضا يعني تضع علي الطاهر كجزء أساسي حتى الآن على الأقل بشكل خجول، فبالتالي أعتقد تريد إسرائيل ترك موضوع علي الطاهر حاميا لاستخدامه في التفاوض، لاستخدامه في كثير من الوظائف، وحسب الله أعتقد يريد رفع التكلفة بدون فتح المواجهة. فبالتالي الحسابات الطرفين أعتقد مضبوطة في هذا الإيقاع، إلا إذا خرجت الأمور عن السيطرة في مرحلة ما.
1: دكتور رائد نعيرات، هذا التصعيد الإسرائيلي ولو كان محسوبا حتى الآن، كيف يخدم نتنياهو من الآن وصولا إلى المعركة الانتخابية؟

0: هناك صراع حتى الآن بين نتنياهو نفسه وأقطاب حكومته على من هو الأكثر تشددا ومن هو الأكثر تطرفا. يعني بنيامين نتنياهو اليوم ينافس قوى يمينية، هذه القوى اليمينية مثل بن غفير، مثل سموتريتش، بعض الأحزاب اليمينية. ولذلك قبل أيام ذهب محذرا القوى اليمينية وقال لهم أن توزيع الأصوات على الأحزاب اليمينية الصغيرة قد يسقط الائتلاف وقد يقودنا إلى مرحلة عندما سقط شامير في الحكم عام 1992 وأتي برابين. لذلك نعم، التصعيد يخدم نتنياهو بأنه يدغدغ مشاعر وعواطف جمهور الكتلة اليمينية الإسرائيلية ويشكل سد منيع له أمام المعارضة التي لطالما ادعت بأن هناك هذه الحروب حروب عبثية وأن نتنياهو خاض هذه الحروب تارة بعدم توجيه وتارة بوضع أهداف لا يمكن تحقيقها. ولذلك هو يريد أن يبقي على هذه الحروب لأنها تحقق مصالح.
1: شكرا لكم الدكتور رائد انعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، والدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية ضيفنا من جبل لبنان. إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، فقد أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. مع استمرار الغارات الإسرائيلية، قال بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. أضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر إيرتس أمام البضائع. هذا وتواجه جمعية الإغاثة الطبية خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى بينهم أصحاب أمراض مزمنة بسبب شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
2: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
3: احنا عندنا حاليا شح بالادويه بالاخص المزمن،
4: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، ما فيش هيها 4-5 حبات اكامول لواحد مريض في 7 امراض، ايش بدك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتريه من برا بنقدرش نشتريه.
2: عاد ابو وائل الى خيمته خالي الوفاض فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
5: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر وكذلك أدوية الأطفال والحوامل.
2: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
6: لا باخذ، كيف انا ليش بدي اعمل تحليل؟
2: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
7: الغدة طبعا شايلاها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، بأخذ جرعة حاليا فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا لهذا التحليل.
2: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار. عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية.

0: الأوروبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى الضفة الغربية، حيث انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية. ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة إنهاء لأي أفق لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الجزيرة رصدت أبرز المناطق المستهدفة من المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية.
2: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دنم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
3: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
2: عطلة جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
3: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر إنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم إجا واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
2: هذه مستوطنة معالي أدوميم، واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية، تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. مشروع إيوان الاستيطاني سيشكل حلقة وصل بين المستوطنة والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع إيوان الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
4: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. بالصف شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
2: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها، وسيكون نحو 3,000 فلسطيني أمام تهجير قصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
5: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتة. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سووا عقود بين أصحاب الأراضي في 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
2: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية، واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقر، الجزيرة، شرقي القدس.
1: استفادت الدول المنتجة للنفط غير المرتبطة بمضيق هرمز من طفرة أسعار النفط المرتفعة، من ذلك ليبيا التي قفزت عائداتها النفطية بنسبة 89% خلال النصف الأول من العام الجاري. التفاصيل في هذا العرض مع عمار طيبي.
6: في الوقت الذي يختنق فيه العالم بسبب أزمة

0: أزمة هرمز وتعطل الإمدادات استفادت دول منتجة للنفط بعيدة عن ساحة معركة المضيق. ليبيا من الدول التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط، حيث قفزت عائداتها بنحو الضعف بزيادة 89% خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت 17 مليار و800 مليون دولار مقابل 9 مليارات ونصف مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، و7 مليارات و600 مليون في الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 7 مليارات في النصف الأول من عام 2023، و7 مليارات و700 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022. التحسن الهائل في عائدات النفط عزز إيرادات البلاد وقدرتها المالية وسط ما تواجهه من تحديات اقتصادية، فليبيا تعتمد على النفط لتأمين نحو 93% من العائدات الحكومية. متوسط الإنتاج الليبي بلغ 1,300,000 برميل يومياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وحالياً تعد الأسعار المرتفعة في السوق حافزا لرفع الطاقة الإنتاجية لمستوى 2,000,000 برميل يوميا المعلن سابقا. لتحقيق هذا الهدف سرعت الحكومة الليبية من خطوات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث عرضت المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية 22 رخصة استكشاف وتنقيب دولية جديدة ضمن أول جولة للاستكشافات منذ 17 عاما. بالنسبة لشركات النفط العالمية، يمثل النفط الليبي بديلا استراتيجيا للقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية والقدرات الهائلة للبلاد التي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 48 مليار برميل. ما تعيشه أسواق النفط حاليا يمثل فرصة للنفط الليبي، لكن القطاع يواجه تحديات الانقسام السياسي والوضع الأمني الهش، ما يجعله كذلك أمام تحديات الداخل التي قد تحد من فرص الخارج.
1: أشكر لكم متابعتكم، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: الآن نسمع
3: ليلة هي الأعلى هجوم
4: صاروخي واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
4: نرصد البداية
8: مع أن النار لم تتوقف يوما،
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حديثة سقطت،
4: الجزيرة
11: صاروخ باليستي،
4: نرى العالم من كل زوايا.
12: قارع الهوى يا جماعة،
13: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
14: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
15: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
16: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
17: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
18: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
19: أمام السلطة تحديات كبيرة.
20: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
21: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
22: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
23: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: مستمرون في هذه التغطية بشأن تطورات الوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بازشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حريات الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. بدورها قالت الرئاسة الإيرانية أن بازشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرات التفاهم بالطريقة السابقة، وشدد على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية أن عباس عرقجي أكد خلال لقائه رئيس الوزراء القطري التزام إيران بتنفيذ اتفاقية إنهاء الحرب، وقال إن الولايات المتحدة وعرقلتها بانتهاكها. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام منه، وأضاف أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري، وأنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن امرأة استشهدت وأصيب ستة في غارات إسرائيلية شملت قضائي النبطي وصور. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية للحزب في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. في الأثناء، قال بيان لنتنياهو وكاتس إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. وفي شأن التصعيد بالضفة الغربية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إنه وجه برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قوته بالضفة. في سوريا، أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشارع أصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. البداية إذن مع مراسلنا من واشنطن محمد المدهون. أهلا بك محمد، نتابع معك كيف تراقب واشنطن هذه التحركات من قبل الوسطاء في مسار الدبلوماسية مع طهران، وأيضا كيف تتابع واشنطن التحديثات الأخيرة في الموقف الإيراني الذي يبدي مرونة بشكل أو بآخر؟
1: نعم غنوة، هذه الجهود المكثفة، هذا الزخم في زيارات المسؤولين من دول الوساطة إلى إيران، لا نسمع له ارتدادات ملموسة هنا تشير إلى قرب اختراق من نوع ما على المسار الدبلوماسي. في الحقيقة، هذه الجهود يمكن أن تفهم بأنها ليست مؤشرا على قرب التوصل إلى اتفاق بقدر ما هي مؤشر على خشية متزايدة لدى الدول الوسيطة من غياب الاتفاق وحالة الاستعصاء التي تعيشها المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته اليوم كان واضحا، بدأ ثابتا على موقفه الذي قدمه خلال الأسبوعين الماضيين بأن بلاده لا تسعى إلى التفاوض مع إيران، لا تبحث عن اجتماع معها أو عن تواصل معها، وأنه مرتاح للوضع الحالي. الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، تسمح لملايين براميل النفط بالخروج يوميا من هذا المضيق، وما زال الخيار العسكري قائما. يقول إن هذا الخيار لم يغيب تماما، ولكن التركيز الآن على الضغوط الاقتصادية وهذه الحملة من العقوبات التي بدأتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي لم تمضي إلى مراحلها اللاحقة التي تتوعد وتهدد بفرض المزيد من العقوبات على كيانات ومصارف ومؤسسات وشركات خارج حتى

0: الحدود الإيرانية، وكان قد سئل عن الصين، قال إنكم تعلمون، قال للصحفيين إنكم تعلمون أنني قادر على فرض عقوبات على بنوك صينية لأن هذا النوع من العقوبات هو النوع المنتظر. في السياق نفسه نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنهم أبلغوا الدول الوسيطة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترغب بالعودة إلى صيغة مذكرة التفاهم، المذكرة التي وقعت بوساطة من باكستان وقطر وأدت إلى ذاك الوقف المؤقت في إطلاق النار لأسابيع قليلة قبل أن تنتهك في نظر أمريكا إيران هذا الاتفاق باستهدافها لسفن في مضيق هرمز مجددا، وهو الأمر الذي يدفع واشنطن إلى عدم القبول بهذا الإطار مرجعية لأي استئناف للمفاوضات. الأمريكيون يعتقدون أن هذا الاتفاق كان متساهلا أصلا مع إيران، ورغم ذلك إيران لم تحترمه واستهدفت هذه السفن لأنها تريد أن تفرض مزيدا من السيطرة والتحكم على مضيق هرمز، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، هو خط أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية. لذلك سمعنا أيضا من مسؤول في الإدارة تحدث للجزيرة في وقت سابق اليوم بأن أي اتفاق بين إيران وعمان هو أمر لا يهم الولايات المتحدة لأن واشنطن ترفض القبول بأي صيغة من هذا النوع يمكن أن تجني من خلالها إيران رسوما أو أموالا من السفن التي تمر. إذن التركيز الآن هو في هذه المرحلة على العقوبات الاقتصادية، ليست هناك رغبة بعودة إلى طاولة المفاوضات من الجهة الأمريكية إذا ما تمسكت إيران بشروطها ولم تغير موقفها.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة، وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم، وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عراقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
5: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورة.

0: في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع، حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمال، جزيرة طهران.
1: معنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن ديلاوير السفير ريتشارد شميرر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ورئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ معك سيد هادي. إذن طهران أبلغت الوسطاء أنها ملتزمة بتنفيذ اتفاقية إنهاء الحرب، ولكن واشنطن بدورها أبلغت الوسطاء لا عودة إلى مذكرة التفاهم مع طهران. لذلك ما الخيارات أمام إيران اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني الخيارات هي متعددة، ولكن حسب التسلسل المشهدي ما يجري في الميدان. يعني الآن نحن في حالة لا حرب ولا سلم سيدنا، وعندما تكون الحالة هكذا يجب أن نتحضر لكل السيناريوهات. يبقى الإصبع على الزناد كما أكد السيد محسن رضاي أمين عام مجلس أمن قومي، يجب أن نتحضر للاتفاق على هذه العقوبات وإبطال مفعولها، ويجب أن نحافظ على الانسجام الداخلي ووحدة الكلمة لكل المسؤولين المعنيين على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والدبلوماسي. إذن هذه هي الخيارات. أما أنه السيد ترامب عندما يقول لا نريد التفاوض ولا نريد أن نجتمع مع الإيرانيين، هذه في الحقيقة نفهمها بشكل معكوس. يعني هو يريد التفاوض، والدليل على ذلك هذه الوساطة التي بدأت تتوالى على العاصمة طهران. الرئيس القوات في الحقيقة الباكستانية، جيش باكستان، قائد الجيش الباكستاني، وزير الخارجية العماني، وكذلك اليوم استضافة طهران رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. كل هذه تحمل رسائل من أن هناك استعداد للرجوع إلى طاولة المفاوضات. ولكن يبقى السؤال المحير، هل حقيقة تريد أمريكا أن تحل المشكلة، تهدئ الأوضاع
1: هنا بشروطها أم بشروط أشير سيد هادي الأمريكية؟ نعم، لمسألة منذ فترة الأوساط الأمريكية كانت تشير إلى أن ترامب لديه توجه إن عاد إلى المفاوضات مع إيران بأن يتفاوض بصيغة جديدة. لذلك إلى أي مدى أي طرح جديد قد يكون مقبولا بالنسبة للإيرانيين؟
2: طيب، لماذا وقع إذن ترامب على هذه المذكرة؟ هذه المذكرة يا سيد غنوة تبادلت 20 مرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، كي لا يتحجج الجانب الأمريكي من أنه هناك عبارات مبهمة، هناك اصطلاحات ملتوية، هناك مفاهيم عمالة أوجه، كي لا تحدث هذه الاحتجاجات. عندما وصلنا إلى المرحلة التطبيق العملي، بدأ ترامب يطلق الرصاص شيئا فشيئا على بند من هذه، من البند الأول إلى البند الرابع عشر. ثم السؤال الآن، ما هي المقترحات التي يريدها من الإيرانيين؟ لماذا لم يحملوها الوسطاء عندما يزورون طهران؟ فقط يدعون إيران إلى التهدئة والذهاب إلى طاولة المفاوضات. طيب بأي إطار، بأي شروط، بأي ارتكاز؟ هذا الذي نسأله من الوسطاء، والذي نريد أن يجيبونها علينا عندما يكون بنا من الجانب الأمريكي، ماذا يحملون من الرسائل؟
1: طيب، هنا أسألك سيد ريتشارد، ترامب لا يريد العودة إلى الاتفاق السابق أو إلى مذكرة التفاهم مع إيران، لذلك على ماذا يعول ترامب عندما يتمسك بالخنق الاقتصادي؟ وما مصير الدبلوماسية في هذا التمسك الأمريكي بهذا المسار؟
3: Well, greetings to you and your viewers. You're correct to say that Trump has basically said he or we will not go back to the MOU, and therefore the elements of the MOU once again come into play for diplomatic discussions.
1: نعتذر، يبدو نعتذر عن هذه المشكلة في الترجمة. سنعود للسيد ريتشارد حال جهوزية الترجمة للمشاهدين، ولكن أذهب مجددا للسيد هادي بهذا السؤال. إذن

0: هنا أتطرق معك لما قاله السيد رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، والتلويح بضرب المصالح الأمريكية إذا استمر الحصار البحري الأمريكي. ما مدى جدية هذا السيناريو؟
1: يعني هذا في الحقيقة أحد السيناريوهات، لأنه الحصار أساسا هو نوع من الحروب. يعني تواجد القطع العسكرية أطراف الموانئ الإيرانية ومنع دخول سلاسل الإمداد والتموين، معنى أنه هذا حرب، هذا تجويع، والتجويع هي حرب في الحقيقة وجريمة حرب. إذن هذا النوع من الحروب ممكن أن تواجهه إيران للدفاع عن نفسها وكسر هذا الحصار غير القانوني وغير المبرر. ولكن أنا أقول ما دام هناك يعني الحل الدبلوماسي، ما دام ما زال هناك فرص للتفاوض، ما دام هناك فرص للوسطاء كي يفهموا الجانب الأمريكي، أنت الذي وقعت على هذه الاتفاقية وأنت الذي أطلقت الرصاص عليها، عليك أن تعود وتلتزم بها كما لحد الآن الجانب الإيراني هو ملتزم بها. إذن في كل الأحوال أنا كما أسلفت في إجابة الأولى أنه كل السيناريوهات مطروحة.
0: سيد ريتشارد، مجددا نعود لك. إذن رفض ترامب العودة إلى مذكرة التفاهم مع طهران وتمسكه بالخنق الاقتصادي على إيران، ما انعكاس هذا التوجه الأمريكي على مسار الدبلوماسية؟
2: بادئ ذي بدء، كما تفضلت الرئيس ترامب اعتمد مقاربة مختلفة منذ أيام. لقد تحول من أي جهود آيلة إلى تجديد مذكرة التفاهم، ويركز الآن على حملة الضغوط القصوى للدفع بإيران لتغيير نهجها. هذا بحاجة إلى وقت لكي نرى التأثيرات، ولكن في الوقت نفسه وكما تفضلت بالإشارة، برزت بعض الجهود الدبلوماسية التي من شأنها أن تساعد على المضي قدما. كنت أود أن أذكر أن في مضيق هرمز هناك تحركات آيلة إلى إزالة الألغام، بالإضافة إلى تحديد مسار مؤقت لمرور السفن. وما نستمع إليه من القطريين ومن الباكستانيين هو أن بعض عناصر مذكرة التفاهم يمكن أن تنفذ ويمكن العودة إليها. نعم، هناك جهود دبلوماسية، ولكننا الآن في هذا الجمود لا نزال.
0: هناك بعض الأوساط في الولايات المتحدة ترى أن عودة ترامب إلى الخيارات الاقتصادية أو إلى الحرب الاقتصادية ما هو إلا إقرار بفشل الأهداف العسكرية في إيران. هذا ما تقوله The Independent. لذلك هذا الضغط والمساءلة اليوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أي مدى سيؤثر على سيناريوهات قراراته في المرحلة المقبلة مع إيران؟
2: مما لا شك فيه، ما من أحد سوف يقول إن الخيار العسكري لم يعد على الطاولة، ولكنني أعتقد أن المفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن موقف الولايات المتحدة على المستوى العسكري سوف يكون صعبا، أي أن العودة إلى العمل العسكري صعبة بالنظر إلى الظروف الحالية التي تواجهها القوات الأمريكية في المنطقة، ويبدو أن النقص قد برز في الذخيرة. وهذا التحول برز في الوقت نفسه وبالتوازي نحو الضغوط الاقتصادية، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت أو إذا ما كانت سوف تعطي النتيجة المرجوة منها. يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كنا سوف نشهد تحركا في هذا الجمود.
0: أسألك سيد هادي، إذا هذا الخنق الاقتصادي وحزمة العقوبات التي من المفترض أن يعني تذهب حيز التنفيذ بعد مدة، وأيضا هذه التسريبات باحتمالية طلب وزير الخزانة الأمريكي من نظرائه في قطع التسريب الاقتصادي أو قطع التسريب الاقتصادي في علاقتهم المالية مع إيران خلال مجموعة العشرين المقبلة، هذا ما تنقله فوكس نيوز، كل هذه الأجواء ألا تجعل طهران تخشى من العزلة حتى مع حلفائها؟
1: يعني دعيني أجيب على عدة نقاط مهمة. أولا، هذه العقوبات جربها ترامب عندما مزق الاتفاق النووي عام 2018، وأعلن هو بنفسه أنه سنفرض على إيران عقوبات قاسية سينهار الاقتصاد الإيراني، هذا منذ 2018. قبل ذلك يعني كل رؤساء الجمهوريات، من جمهوريين ومن ديمقراطيين، تسلسلا فرضوا عقوبات متصاعدة إلى أن وصلنا إلى هذه العقوبات التي سماها بالإنزال الاقتصادي على طريق النورماندية. وأتاه الرد يعني مبكرا ست غنوة، عندما أعلنت الصين رفضها القاطع والوقوف إلى جانب إيران. وكذلك اليوم الكرملين أعلن على لسان ناطقته أنه سنقف إلى جانب إيران بحزم وقوة. وكذلك الهند، تركيا التي هي صديقة مقربة من أمريكا، وخصوصا الصداقة الشخصية بين أردوغان وترامب، أعلنت رسميا أنه سنقاطع. باكستان التي الآن هي الوسيط بيننا وبين الأمريكيين، أعلنت رفضها القاطع. وكذلك اليوم وقعت 10 اتفاقيات تجارية ومالية بيننا وبين تاجيكستان. إذن هذا هو الرد، أنه كما أشرت أنه بعض الكتاب، بعض النخبويين الاقتصاديين أعلنوا يعني مسبقا في الداخل الأمريكي من أنه هذه العقوبات لن تحقق مآربها، وسوف يضطر ترامب إلى إعادة النظر إذا كان هناك حقيقة يريد أن يعيد إلى حظوظه فيما يتعلق بغليان الشارع الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك حظوظ الناخبين المرشحين للحزب الجمهوري الدخول إلى الكونغرس الأمريكي في هذه الانتخابات النصفية.
0: طيب أسألك سيد ريتشارد، ألا تخشى طهران، عفوا، الولايات المتحدة الأمريكية من أن يقود عزل طهران الاقتصادي إلى وقوع واشنطن في فخ بكين التي تراقب من بعيد؟
2: صحيح القول إن الجهود لفرض العقوبات الثانوية، ألا وهي العقوبات التي تفرض على الدول التي تتعامل مع إيران، هذه الجهود في غاية الصعوبة وتتطلب التعاون من الدول الأخرى، وعلى وجه التحديد والأهم الصين. ولذلك إمكانية تطوع الصين للامتثال للعقوبات الثانوية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية محدودة، ولذلك على الأرجح لن تؤدي العقوبات إلى النتائج المرجوة منها. وبكل تأكيد الرئيس ترامب سوف يلتقي بنظيره الصيني الرئيس شي الشهر المقبل، ولا يود أن يؤثر ذلك على العلاقة، وهذه الزاوية التي يجب أن أخذها بعين الاعتبار في إطار العقوبات.
0: شكرا جزيلا لكم من ديلاوير السفير ريتشارد شماير، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ورئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط. والشكر أيضا لضيفنا من طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على منطقة وادي سلوقي وعلى مناطق في قضائي النبطي وصور، أدت إلى استشهاد امرأة وستة جرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد طارق، ما انعكاسات هذا التصعيد الإسرائيلي على مسار الدبلوماسية الذي يتمسك به لبنان الرسمي، كونه أفضل وأقل ضررا من الحرب المباشرة؟
3: أولا تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذا العهد الإسرائيلي يزيد من تعقيد ملف المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ويعزز الاعتقاد السائد بأنه لن تكون هناك أي خطوات ميدانية على مستوى أولا تحديد موعد الجولة الثامنة للمفاوضات المقرر مبدئيا في أيلول، حتى الآن ليس هناك موعد. لبنان لم يتبلغ من الإدارة الأمريكية أي موعد حتى الآن بعد اتصالات يجريها معها. ثانياً، هذا التصعيد كما قلت يزيد الاعتقاد بأن إسرائيل لن تقدم على أي تنازل، تقدم أي تنازل أو أي انسحاب جزئي من المنطقة المحتلة من الآن وحتى على الأقل حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر ب27 تشرين الأول. بل على العكس، هناك مخاوف من أن ترتفع وتيرة هذا التصعيد، لأن إسرائيل تخطط وما تزال وتسعى من أجل السيطرة على تلال علي الطاهر الاستراتيجية التي تعتبرها حاكمة لكل المنطقة، حتى صيدا ونزولا، يعني حتى صيدا والزهراني والمناطق، كأن هذا الأمر يمهد لحصار بحري يمكن أن تفرضه على لبنان في مرحلة لاحقة. فالتعقيد مستمر، وكل الاحتمالات، كل الوضع مفتوح. طيب، على كل الاحتمالات.
0: أسألك سيد سليمان، يعني كل الأنظار تتجه نحو هذه الانتخابات الإسرائيلية، والكل يعتقد أن نتيجة هذه الانتخابات قد يلجأ نتنياهو لمزيد من التصعيد في جبهة لبنان. إلى أي مدى هذا الاعتقاد واقعي برأيك؟ وفقط هي الانتخابات الإسرائيلية ما تحدد التوجه القادم تجاه لبنان، ما رأيك؟
4: تحياتي أستاذة غنوة ولضيفك والمشاهدين. على العكس تماما، ربما الانتخابات قد تكون عامل ومحرك، ولكنها ليست العامل الأساسي وليست العامل الوحيد. وهذا ربما يعيدنا إلى التصريح أو ما نشره موقع ويلا العبري، عندما تتحدث إسرائيل وتبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بفشل نموذج المناطق التجريبية، هذا يعني أمرا واحدا ووحيدا، أن إسرائيل تريد أن تعيد رسم خريطة السيطرة والوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، بدل أن تكون خريطة مقلصة تريد أن تكون خريطة موسعة، وبالتالي تعيد عملية السيطرة على مناطق لم تكن السيطرة عليها. وربما استهداف مناطق علي الظاهر واحدة من تلال علي الظاهر هي واحدة من الأهداف الإسرائيلية التي ترغب أن تتوسع من خلالها في عملية السيطرة الإسرائيلية. هذا يعيدنا إلى قضية جوهرية، وهو أن إسرائيل مع استقبال أو مع التحضير للذهاب إلى جولة المفاوضات القادمة، هي تريد أن تعيد المفاوضات إلى نقطة البداية أو نقطة الصفر. ما الذي يعني ذلك وفقا للمنظور الإسرائيلي؟ يعني ذلك أن إسرائيل ستجبر لبنان الرسمي على الانصياع التام للخطوط التي سترسمها إسرائيل كبداية انطلاقة مرة جديدة، وهذا بحد ذاته سيشكل تحديا كبيرا للبنان الرسمي الذي يرى في أن الخيار الوحيد هو خيار المفاوضات مع إسرائيل، وبالتالي إسرائيل وكأنها تكبر لبنان الرسمي بهذا الخيار. وهذا أيضا يعطي إسرائيل مبرر إضافي. المبرر الإضافي بالنسبة لإسرائيل، لاحظي طبيعة ما يتحدث به الجانب الإسرائيلي، يتحدث عن خروق لحزب الله، يتحدث من أن الجيش اللبناني لم يقم بدوره وواجبه ولا يريد الاشتباك المباشر مع حزب الله، وبالتالي وكأن إسرائيل الآن تعمل على عملية تهيئة البيئة لخلط الأوراق مرة أخرى، وربما تتخذ من ذريعة الانتخابات كواحدة من الذرائع لتقنع الولايات المتحدة الأمريكية بنيامين نتنياهو، يقنع الرئيس ترامب أن البيئة السياسية الإسرائيلية الداخلية غير مهيئة الآن إلى الذهاب إلى نضوج مفاوضات، وبالتالي تتخذ من موضوع الانتخابات والشارع الإسرائيلي الداخلي كذريعة لإعادة رسم الخريطة، خريطة السيطرة على الأراضي اللبنانية.
0: سيد طارق، أيضا السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى يقول إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بزعم عدم التزام حزب الله بوقف إطلاق النار وتسليم سلاحه، إما كانت واشنطن توافق إسرائيل بإعادة خلط الأوراق ومقتنعة بالحجج الإسرائيلية، كيف سيواجه لبنان الرسمي هذه المحددات الإسرائيلية الأمريكية؟
3: يعني في الحقيقة موقف لبنان الرسمي في موقع حرج في الحقيقة. يعني لبنان الرسمي عول على الرعاية الأمريكية للمفاوضات، وعلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين الجانبين. لكن مع الأسف لم يحصل لبنان حتى الآن حتى على وقف إطلاق نار، يعني مجرد وقف إطلاق نار، تثبيت وقف إطلاق نار لم يحصل. فلذلك طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية وطالما أن إسرائيل يشترطان لأي انسحاب إسرائيلي أن يتم نزع سلاح حزب الله، فذلك يعني أن هناك إصرار على يعني إما تنفيذ حل بالقوة وإما ترك الأمور في لبنان تتفجر من الداخل، لأنه
0: طب برأيك سيد
3: حزب
0: طارق؟
3: الله يقول أنه
0: إن كانت هذه هي السقوف، لذلك ما مصير فكرة المناطق التجريبية؟
3: يعني هو في الحقيقة يعني أول شيء المناطق التجريبية حتى الآن فشلت، لأنه المنطقة الأولى لم تكن محتلة، يعني البلدات التي انتشر فيها الجيش اللبناني زوطر الغربية وعفرون وصريفة هي بلدات لم تكن محتلة من إسرائيل وانتشر فيها الجيش اللبناني وأصلا كان له وجود فيها هو وقوات اليونيفيل. فكان المعول على أن الجولة السابقة من المفاوضات أن يتم فتح منطقة تجريبية جديدة، لكن إسرائيل ناور وراوغ وانتهت إلى فشل. الجولة السابعة من المفاوضات انتهت إلى فشل. ولذلك أعود وأقول طالما أن هناك إصرار أمريكي وإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله بالقوة ودفع الجيش اللبناني إلى الصدام مع حزب الله، فأعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الخلاف الداخلي اللبناني والخلاف على مستوى المفاوضات مع إسرائيل، لأن هذا الأمر
0: الخشية.
3: حزب الله يقول أنه مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني، وهو كان يقول أنه كان انسحب قبل الحرب الأخيرة، لكن بحث في سلاحه في شمال الليطاني يتعلق بحوار بينه وبين الدولة اللبنانية في إطار لوضع ما سمي استراتيجية الأمن الوطني.
0: طيب تبقى هي هذه المعضلة، ولكن أسأل السيد سليمان، ربما علينا لا نغفل عن الصورة الأوسع، يعني عندما يتحدث إيال زمير بالأمس أن هناك عمل على رفع الجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات تشمل إيران لبنان وصولا إلى قطاع غزة، لذلك الرؤية الإسرائيلية تجاه لبنان من ضمن هذه الصورة الأوسع، كيف تفسر ذلك؟
4: أفسر ذلك أن إسرائيل غير جاهزة في الوقت الحالي إلى إمكانية إنضاج أي مسار سياسي دبلوماسي فيما يتعلق بأي من الملفات المفتوحة بما فيها الملف اللبناني، وبالتالي باعتقادي إسرائيل كانت حريصة على إفشال نموذج المناطق التجريبية في لبنان حتى لا تخلق ربما مساحة مناورة للطرف اللبناني وللولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إجبار إسرائيل على القبول بالمحددات الجديدة، لأن إسرائيل عندما يفشل هذا النموذج هي تعطي لنفسها المساحة والذريعة لإمكانية البقاء والاستمرارية في المنهجية التي ترغب بها. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي ما زالت تتطلع إلى أبعد من الجغرافيا التي تسيطر عليها في لبنان، بمعنى هي تريد التوسع في لبنان أكثر، وليس التوسع الجغرافي فقط، وإنما تريد أن تلعب دورا حاسما في أي معادلات سياسية مستقبلية فيما يتعلق بإدارة لبنان بشكل كامل. ولهذا السبب لاحظ عندما تتدخل إسرائيل وتحاول إسرائيل أن تؤثر على أداء الجيش اللبناني وعلى الحكومة اللبنانية ولبنان الرسمي، هذا هو النموذج الذي ترغب به إسرائيل بحيث أن يكون لها دورا مباشرا في عملية التأثير في البنية السياسية للدولة اللبنانية، وهذا جزء يعطي لإسرائيل أريحية في المستقبل بالسيطرة والهيمنة وإمكانية التأثير في الداخل اللبناني بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا لكما من نابلس سليمان بشارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر من المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية، قال بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي توجيه لفتح معبر إيرز أمام البضائع. لمزيد من القراءة ينضم إلينا هنا في الاستوديو إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن الخليل عادل شريد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد إبراهيم، إذن هذا التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة، كيف نقرأ رسائله السياسية؟
5: في البداية تحياتي لك وللأستاذ عادل وللمشاهدين. بلا شك أن القراءة معقدة. يوم الاحتلال الإسرائيلي يرسل عدة رسائل وفي اتجاهات مختلفة. الرسالة الأولى لجمهوره، خصوصا أن نتنياهو مقبل على انتخابات ومعني جدا، وعن لديه هوس في موضوع الانتخابات، لديه هوس ومخاوف شديدة بأن تقصي هذه الانتخابات، لأنه إذا أقصته فهو لن يخرج من الحياة السياسية، بل ربما يتم توجيه إليه أو ربما يذهب إلى المحاكمة وإلى القضاء. الأمر الثاني هي رسالة أيضا للوسطاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يثق أو لا يقبل الاتفاق ولا يعترف بهذا الاتفاق، وأن الاتفاق فقط ملزم للطرف الفلسطيني. الأمر الثالث هو للولايات المتحدة الأمريكية التي تشجع هذا الاتفاق ومعنية بهذا الاتفاق، ويقول لها أن قطاع غزة وهذا الاتفاق شأن إسرائيلي داخلي لا أحد يتدخل فيه، ولهذا لن ألتزم. لهذا هذا التصعيد، هذا تصعيد فيه يعني حقيقة تخطي لكل المعادلات والقيم والأفكار السياسية، وفيه حالة من حالات التوحش والعربدة. ربما الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عليه في الملف اللبناني، في الملف السوري، في الملف الإيراني، ولكن هناك مساحة يستغلها نتنياهو أبشع استغلال في أن يستقوي على شعب أعزل، حتى أنه بات يطارد ويلاحق أطفال يلهون ويلعبون بالأوراق، يعني الأطباق الورقية أو الطائرات الورقية، بمعنى أن غير مسموح لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش، غير مسموح للأطفال أن يبتسموا. هذا ما يرفعه نتنياهو اليوم.
0: سيد عادل، ما حاجة نتنياهو الذي رفض سابقا بشكل صريح الاتفاقية التي خرجت عن مجلس السلام بشأن غزة، ويقول اليوم لن يحدث هناك إعمار ولن تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، هذا ما يطالب به الفلسطيني في غزة، لماذا؟
6: تحياتي لك أستاذ غنوة ولضيفك الدكتور إبراهيم ولمشاهديكم الكرام. يعني بنيامين نتنياهو بهذا الحديث هو إنما يؤكد على مسألتين، الأولى وهي أن نية إسرائيل مستمرة باتجاه نفس المسار وهو التصعيدي، سواء بالضفة أو بقطاع غزة، وهنالك الكثير من الذرائع والمبررات التي من الممكن أن يستخدمها وأن يعني تشكل رافعة له الاستمرار لا بل تصعيد هذا الموضوع. والمسألة الثانية وهي التي أتت من مجلس السلام بالأمس، حديث ميلادونوف للإحاطة أمام مجلس الأمن، حين برأ إسرائيل من الاتفاق واعتبر أن ما حدث هو اتفاق ما بين مجلس السلام وحركة حماس والفصائل وإسرائيل خارجه، وبالتالي يعني هو برأ يعني مسؤولية إسرائيل من مسؤولية الالتزام، وربط كل السلوك الإسرائيلي في موضوع سلاح حركة حماس والأخطر كيفية التحقق من ذلك، وخاصة أنه لا توجد وسائل وأدوات قياس من الممكن التحقق منها أنه بالفعل هل حركة حماس يعني سلمت أسلحة أم لا، بمعنى أنه لا جديد بالمسار بغض النظر ما يقال، بغض النظر كيف فهم الاتفاق من وجهة نظر فلسطينية أو من وجهة نظر الوسطاء، ما يعني إسرائيل هو كيفية فهمها لهذا الاتفاق والذي أعطاها ما تريد، وتحديدا باللقاء لا. الذي جمع كوشنير والوفد المرافق مع نتنياهو وقاتل الأجهزة الأمنية قبل أسبوع أو 10 أيام. بكل الأحوال موضوع غزة أعتقد أنه خلاصة نقاش ما بين أطراف ثلاث، الإدارة الأمريكية، المستوى السياسي في إسرائيل، كما القيادة العسكرية والأمنية. إسرائيل لها مصلحة بالتصعيد أكثر على الجبهة اللبنانية السورية الإيرانية، الأمريكي ليس معنيا بذلك ولا حتى قيادة الجيش الإسرائيلي، لذلك يبدو أن الخيار سيكون أنه الذهاب باتجاه الحلقة الأكثر ضعفاً وهي الحلقة الفلسطينية، تصعيد كبير غير مسبوق بالضفة وبنفس الوقت على غزة.
0: وصلت الفكرة. دعني أسأل سيد إبراهيم، تصعيد وتحديدا يزداد من قبل إسرائيل بعد مغادرة كوشنر، وبالأمس مالادينوف يقول ويحذر من انهيار وقف إطلاق النار. لذلك أسألك الانتقال إلى المرحلة الثانية من

0: خطة ترامب هل بات أبعد مما كنا عليه؟
1: أنا أعتقد أنه لا يوجد اتفاق، ويوجد طرف يلتزم وطرف آخر يرفض الاتفاق بالكلية. اليوم ميلادينوف حينما يتحدث عن انهيار وقف اطلاق النار، ماذا يعني؟ هل هناك وقف اطلاق النار؟ هناك التزام فلسطيني بوقف اطلاق النار، وعدم التزام بالمطلق اسرائيلي بهذا. يوميا هناك شهداء، يوميا هناك جرحى، يوميا هناك استهداف، يوميا هناك قتل وتدمير امام مرأة ومسمع امام ميلادينوف. وميلادينوف اصلا يبرر، هو جزء من المشكلة، اضحى في تصريحاته وعدم قدرته على تقديم رؤية أو معادلة متوازنة. ولهذا أنا بعتقد أن إسرائيل تتعامل أنه لا يوجد شيء يلزمها، لا يوجد اتفاق يضمها. هي تقول أن هذا الاتفاق بينها وبين حماس والفصائل وبين الوسطاء وبين ميلادينوف، وهذا الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد،
0: وتتعامل
1: على هذا الأساس،
0: ويتعاملون على أساس لن يحدث أي شيء إلا إذا سلمت حماس سلاحها.
1: حتى موضوع السلاح هذا موضوع إسرائيلي إعلامي فقط. هم يدركون لا يوجد سلاح في غزة، أنهم هم أصلا تحدثوا عن تدمير هذا السلاح. هم يتحدثون الآن عن أوراق، عن الأطباق الورقية، عن ألعاب الأطفال، عن البنادق الشرطية.
0: صعوبة الخيارات أمام البيت الفلسطيني اليوم
1: معقدة جدا. اليوم الفلسطينيون بين خيارين ليس أحلاهما مر، بل أحلاهما إبادة وقتل وتدمير. إما الإبادة الصامتة والهادئة وطويلة الأمد، أو الإبادة العاجلة. هم الآن أمام هذا الخيارين. لهذا حماس والفصائل الفلسطينية غير معنيين حقيقة بمنح الاحتلال الإسرائيلي أي ذريعة للاندفاع نحو إبادة قد تكون صعبة جدا وكبيرة لا يحتملها أحد. ولهذا أولوية حماس والفصائل الفلسطينية كما أرى هو تجنيب الشعب الفلسطيني حربا كبيرة في هذه. ربما هناك حالة ضغط وصعوبة وقسوة يعيشها شعبنا الفلسطيني، لكن هي أفضل من موضوع الإبادة التي لن تتوقف ولن يحتملها شعبنا في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لكما إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، والشكر لضيفنا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. هذا وتواجه جمعية الإغاثة الطبية خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى، بينهم أصحاب مرضى مزمنة أو أمراض مزمنة بسبب شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
2: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
3: احنا عندنا حاليا شح بالادويه بالاخص المزمن،
4: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، فيش هيها 4-5 حبات اكامول لواحد مريض في 7 امراض، ايش بدك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتري من برا بنقدرش نشتريه.
2: عاد ابو وائل الى خيمته خالي الوفاض، فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
5: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر، وكذلك أدوية الأطفال والحوامل.
2: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
6: لا باكل، كيف أنا ليش بدي أعمل تحليل؟
2: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
7: الغدة طبعا شايلاها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، بأخذ جرعة حاليا، فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا هذا التحليل.
2: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص

0: حماة غزة.
1: في سوريا قالت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق المنحلى مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة أحمد العساف. إذا نتابع معك أحمد أهمية هذه الخطوة بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق قصد المنحلة مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، ماذا يقول الشارع من خلال هذا القرار؟
2: بداية، مصطفى خليل عبدي هو الاسم الرسمي والحقيقي لمظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية سابقا طبعا، التي حلت قبل يومين بموجب إعلان رسمي منه، من مصطفى خليل عبدي هنا في دمشق في قصر تشرين وفي قصر الشعب أمام وزير الخارجية السوري. هذه الخطوة غنوة حقيقة تأتي، ربما نستطيع القول، تتويج لما تقوم به الدولة السورية هنا من دمج قوات سوريا الديمقراطية سواء على مستوى الأفراد والمقاتلين وصعودا باتجاه رأس الهرم إن صح التعبير، وهو مظلوم عبدي أو مصطفى خليل عبدي كما جاء في مرسوم تعيينه المرسوم الرئاسي. هذا كله هو ضمن تذويب ودمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية. الآن هو قائد قوات سوريا الديمقراطية السابق أصبح مستشار لدى الرئاسة الجمهورية بحسب المرسوم. ربما هناك تكون تعيينات أخرى من قبل مستويات أقل، من قبل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، لقياديين أيضا في قوات سوريا الديمقراطية المنحلة أو حتى بما يخص الإدارة المدنية، ما تسمى بالإدارة الذاتية التابعة لتلك القوات. كل هذه غنوة هي ما كانت تسعى إليه الدولة السورية، تقوم بتذويب هذا الكيان الذي كان يعرف بقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة سواء العسكرية أو حتى المدنية. حقيقة هي تجربة فريدة في هذا بالنسبة لسوريا طبعا، تجنبت المنطقة هنا في شمال شرق سوريا حيث كانت توجد قوات سوريا الديمقراطية قتال وربما دمار وأيضا إسالة الدماء بموجب الاتفاق الذي بدأ مساره في.
1: عندما يتم تعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، هل بدا واضحا مهام الرجل المقبلة، صلاحيات الرجل، على ماذا سيعمل؟
2: بما يخص تفسير هذا المرسوم، هو لاحقا يأتي ربما في وقت لاحق بما يخص مهامه في لدى رئاسة الجمهورية، ربما يطلع بمهام لها علاقة بالمناصب العسكرية أو حتى الإدارية أو السياسية. هذا يحدده ربما مرسوم تفسيري من رئاسة الجمهورية يصدر لاحقا. لكن دعيني أقول هنا إلى أن مظلوم عبدي لماذا كان هو أساسا قائد قوات سوريا الديمقراطية. هو رجل من مواليد 1967، من مواليد مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي، عمل في المجال العسكري لدى تنظيمات مسلحة كردية سواء في سوريا أو حتى في دول الجوار، أيضا عمل في أحزاب سياسية كردية في سوريا، تنقل بين كل هذه المناصب. لذلك هو اختير قائدا لقوات سوريا الديمقراطية، وبعد حل قوات سوريا الديمقراطية ارتأت الدولة السورية هنا متمثلة بالرئيس أحمد الشرع بتعيينه مستشارا لديها، لكن دون تفصيل أكثر بما يخص المهام التي يطلع بها. لاحقا ربما يكون هناك توضيح أكثر وتفسير أكثر للمهام التي يقوم بها. كما ذكرنا، مصطفى خليل عبدي بموجب المرسوم 164 الذي أصدره قبل قليل الرئيس السوري والذي نشرته الوكالة السورية للأنباء سانا.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسل الجزيرة أحمد العساف. مزيد من القراءة حول هذا التعيين مع ضيفنا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور كمال. ماذا يعني قرار الرئيس تعيين مظلوم عبدي القائد السابق لقصد المنحلة مستشارا لدى رئاسة الجمهورية؟
3: مساء الخير للجميع. طبعا هذا التعيين يحمل اليوم دلالات عديدة. في البداية، هذا انتقال للسيد مظلوم عبدي من كونه قائد قوات سوريا الديمقراطية يتحكم بجزء واسع من الجغرافيا السورية بعيدا عن الحكومة السورية، وانتقاله إلى كونه اليوم هو بات جزءا من الحكومة السورية، تعيينه كمستشار للرئيس.

0: هذا دليل على أنه قد بات جزءا من الحكومة السورية بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، وهو دليل آخر أن على نجاح عملية الدمج بموجب الاتفاق السابق. وبالتالي هذا لم يكن عملية إقصاء على الإطلاق نهائيا، إنما دمجا لهذه القوات، كان دمجا عسكريا لوزارة الدفاع ودمجا أمنيا في وزارة الداخلية، واليوم هو دمج سياسي حقيقي، وهي رسالة طمأنة للمكون الكردي بأن حقوقهم كاملة سيتم الحصول عليها، وهي مصانة من قبل الدولة السورية. تعيين اليوم في أعلى منصب في الدولة كمستشار للسيد الرئيس هو رسالة طمأنة للأكراد بأن حقوقهم السياسية محفوظة من قبل الدولة، وبأنهم قادرين على المشاركة في الحكومة على أعلى المناصب. وهو دليل آخر على قدرة الدولة السورية أيضا على التعافي وقدرة الحكومة على التعامل مع المشكلات التي واجهتها. اليوم الدولة السورية تبسط نفوذها على معظم الجغرافيا السورية باستثناء جيب صغير في الجنوب يتحكم فيه تيار انفصالي يتبع لإسرائيل للأسف الشديد، وهو دليل آخر أيضا على اعتراف بمكانة السيد مظلوم عبدي. وربما الحكومة السورية قد
1: سيد كمال، أنت كنت تتابع معنا في الفترة السابقة عندما كان يكتب الدستور السوري المؤقت، ربما حتى الآن غير واضح مهام مظلوم عبدي، ولكن وفق منصبه ماذا نتوقع من مهامه وصلاحياته؟
0: تعيينه في هذا المنصب بالتحديد مع عدم وضوح الصلاحيات التي يتمتع بها، يرجح أن يكون هو مستشار لشؤون المنطقة الشرقية أو للمكون الكردي على الأغلب. الرئيس حاليا يمتلك مستشارين، مستشار للشؤون الدينية ومستشار للشؤون الإعلامية. وتعيين السيد مظلوم عبد اليوم بدون ذكر الصلاحيات التي يتمتع بها قد يكون هو فقط للمنطقة الشرقية أو للمكون الكردي بالتحديد، وهو رسالة طمأنة للأكراد كما ذكرت منذ قليل. حتى هذه اللحظة طبعا هناك الكثير من المطالب للأخوة الأكراد يعمل عليها، اليوم هم باتوا جزء من هذه الحكومة، جزء من هذه الدولة، ومطالبهم ستكون ضمن الإطار الدستوري. هناك عمل جبار جدا سيقوم به مجلس الشعب، وإحدى هذه الأعمال هو الدستور القادم لسوريا. وبالتالي كون المكون الكردي كان خارج إطار الحكومة السورية كان من الصعب عليه المشاركة في المناقشات السياسية في عملية الدمج العسكري التي قام بها السيد الرئيس أحمد الشرعي للفصائل العسكرية. اليوم تتوج هذه الخطوة بعملية دمج شامل سياسية أمنية عسكرية، وبالتالي حقوقهم في الدستور ستكون مصانة بشرط مشاركتهم الفعلية والحقيقية في النقاشات السياسية وحتى في تشكيل الأحزاب السياسية القادمة.
1: عذرني أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. بينما تنشغل عواصم العالم بأزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يواجه المزارعون في الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ أزمة منذ 4 عقود بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز التي أشعلت فتيل صعود أسعار الديزل والأسمدة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: 31 مليار دولار خسائر متوقعة لمزارعي 9 من المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة هذا العام إذا غابت المساعدات الحكومية. فالمزارعون يواجهون أسوأ أزمة لارتفاع تكاليف الإنتاج منذ 40 عاما، والسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر الديزل المستخدم لتشغيل المعدات الزراعية إلى 5.44 دولار للجالون مقارنة بنحو 3.80 دولار قبل الحرب، بزيادة تقارب 43%. أما سماد الفوسفور فسعر الطن منه ارتفع من 470 دولارا قبل 10 سنوات إلى أكثر من 900 دولار حاليا، أي أنه تضاعف تقريبا خلال عقد. وكانت إدارة ترامب طلبت في يونيو الماضي حزمة تمويل بقيمة 11 مليار دولار لتقديم مساعدات طارئة لمزارعي المحاصيل، لكن منظمات زراعية ترى أن هذه المساعدات غير كافية لمواجهة الخسائر. لكن ارتفاع التكاليف ليس التحدي الوحيد، إذ تصاعدت الضغوط على المزارعين مع تفاقم موجات الجفاف وحرارة الطقس فيما يعرف بحزام الذرة الأمريكي الواقع في منطقة

0: الغرب الأوسط. عوامل دفعت أسعار الذرة للتسليم في ديسمبر إلى الارتفاع ب10% هذا الشهر لتبلغ أكثر من 5 دولارات للبوشل الذي يعادل نحو 25 كيلوغراما، وهو أعلى مستوى سعري منذ 3 سنوات. ومع ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل فول الصويا والقمح، تتنامى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 3.4%، ولا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2%. وتزيد الرسوم الجمركية الضغوط على القطاع بعدما خلقت فجوة تقارب 15 مليار دولار في الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، لا سيما فول الصويا. وهكذا يواجه مزارع الحبوب معادلة صعبة: وقود وأسمدة أغلى، وطقس أكثر قسوة، وأسواق تصدير تحت ضغط الرسوم الجمركية. وبينما تتراكم تكاليف الإنتاج وتتراجع العائدات، تتسع المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الحبوب إلى بقية سلسلة الغذاء. فالذرة وفول الصويا والقمح لا تنتهي رحلتها عند المزرعة، وأي ارتفاع في تكلفة إنتاجها قد يصل في النهاية إلى المستهلك.
1: إذا نتابع هذه الأنباء العاجلة، والستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أوفد شخصيا مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى روسيا، وبالتالي راتكليف حث روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: لما بيت مدرب زي هذا، بيت أحلام أطفال،
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
14: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
15: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
16: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
17: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
18: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
19: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
20: قطعت الاتصال إلى الحيالة روسطة.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ

0: محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بازشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية أن بازشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وشدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وأن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق، مؤكدا أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. في سوريا أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني مع مراسلنا من واشنطن محمد المدهون. إذن محمد، أبدأ معك من ما نقلته منذ قليل وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب أوفد إذن شخصيا مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى روسيا للطلب من موسكو بأن توقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. طبيعة هذا الدفع الذي يقوم به ترامب لإنجاح الخنق الاقتصادي على إيران.
1: نعم غنوة، هذه الأخبار كلها التي جاءت في الساعة الأخيرة تؤكد الاستراتيجية الأمريكية القائمة حاليا على العقوبات الاقتصادية. وقد أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس أو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى روسيا، وهو طبعا مستوى رفيع لكي يرسل إلى دولة أخرى أن ترسل مدير وكالة الاستخبارات المركزية. هو يتجاوز حتى ما كان أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي بأن وزارته ترسل مع وزارة الخارجية ووزارة الحرب طواقم إلى الدول المعنية بالتواصل والتبادل التجاري والاقتصادي مع إيران كي تعطيها جداول زمنية ومهل محددة لقطع هذا التعامل. الآن وول ستريت جورنال خلال الساعة الماضية نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن من بين المواضيع التي ناقشها راتكليف في زيارته إلى موسكو كان هذا الموضوع بالتحديد، وهو موضوع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وضرورة أن تقطع موسكو هذه العلاقات. وفي ذلك تأكيد على نهج الإدارة الأمريكية بأنه ما من دولة بمنأى عن العقوبات وإن بدأت بما تسميه الدبلوماسية الهادئة، هذه المحادثات والنقاشات تحديدا مع روسيا والصين. الآن نعلم ما الذي جرى مع روسيا بناء طبعا على هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا لول ستريت جورنال، ولكن على الأرجح أن أمورا مشابهة تجري أيضا مع الصين لنقل هذه التحذيرات الأمريكية بشأن العلاقات التجارية والشبكات التي مكنت إيران من الالتفاف والتجاوز تجاوز العقوبات التي فرضت عليها خلال سنوات وعقود مضت. أيضا سمعنا في فوكس نيوز قبل نصف ساعة من الآن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يتحدث عن أن البحرية الأمريكية مكنت 1500 سفينة

0: من العبور عبر مضيق هرمز منذ مطلع أيار مايو الماضي، وهو قال كلاما مشابها لما يقوله الرئيس الأمريكي. قال إن السيطرة في هذا المضيق هي للولايات المتحدة، وإن إيران لا تسيطر على المضيق، والمضيق تحت السيطرة الكاملة للبحرية الأمريكية وقد أزيلت الألغام منه. الرئيس ترامب تحدث أيضا أو نشر هذا المنشور على تروث سوشيال ليصب في الاتجاه نفسه بأن إيران دولة فاشلة يقول، وإنهم يتوسلون لإبرام اتفاق معه ولكنه لا يريد التفاوض معهم. إذن ما تريد الولايات المتحدة إظهاره الآن، ما تريد أن تقدمه على أنه موقفها في المرحلة الحالية، هو أنها ليست على عجلة من أمرها، ليس هناك جدول زمني ضاغط على الرئيس ترامب، وبأن الأوضاع في الميدان في مضيق هرمز في الحقيقة هي لصالح الولايات المتحدة، لأن ملايين براميل النفط تمر يوميا، الألغام تزال، والولايات المتحدة تفرض سيطرتها على هذا المضيق.
1: وأيضا ماذا بشأن توجه أمريكي للضغط على مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة العشرين، على الضغط عليهم أيضا لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران؟
0: بلا شك هذا موضوع رئيسي غنوة في قمة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة الولايات المتحدة في هذه الدورة، تستضاف في نورث كارولينا خلال الأيام الأربعة المقبلة. وهذا موضوع أساسي ستستثمر الولايات المتحدة استضافتها لهذه الاجتماعات كي تتحدث مباشرة مع المعنيين، مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، دول العشرين، وكي تحثهم على قطع أي علاقات مع إيران وعلى قطع كل شرايين الحياة الاقتصادية كما تصفها الإدارة الأمريكية، التي مكنت إيران من الاستفادة من النظام الدولي والتحايل عليه رغم العقوبات التي فرضت عليها. سنسمع المزيد من هذه التفاصيل ربما في الأيام القليلة المقبلة، ولكن الاجتماعات التمهيدية بدأت بالفعل، وهناك حديث عن الحوكمة والتنظيم والشفافية في تناقل الأموال وتحويلها ما بين الدول. لذلك هي فرصة مهمة، ولابد أنها جزء من محاولات التواصل مع الدول الأخرى المعنية بهذه القضية من الولايات المتحدة قبل أن تقدم على العقوبات المشددة التي وعدت وهددت بها، لأنها ما فعلته خلال هذا الأسبوع بالمؤتمر الصحفي يوم الاثنين لوزير الخزانة، أنها بدأت في التواصل ولكنها حتى الآن لم تذهب إلى فرض العقوبات النوعية المختلفة عن العقوبات القائمة أصلا، أو ما تسمى بالعقوبات الثانوية التي تستهدف دولا أخرى. والولايات المتحدة تريد للجميع أن يفهم أن كل الدول ستكون عرضة لهذه العقوبات إذا لم تلتزم بالتوجيهات الصارمة الجديدة. عملية الخنق الاقتصادي، ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، الإدارة الأمريكية تبدو جدية للغاية فيها، وهي تستخدمها بلا شك كورقة تفاوض كي تحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم الشروط، ولكنها تدريجيا تحول هذه العقوبات من حزم عقوبات متفرقة إلى استراتيجية متكاملة للضغط على إيران ضمن منظومة ضغط متكاملة ليست اقتصادية فقط. صحيح الملف الاقتصادي يتصدر الآن، ولكن كل يوم نسمع أن الخيار العسكري لم يغب وأنه حاضر، والانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة ما زال قائما. والرئيس ترامب قال إن أي هجوم من إيران سيقابل برد صارم من قبل القوات الأمريكية في المنطقة.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارة لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل

0: أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران الفتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
1: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
0: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم، وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
2: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
0: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
3: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
4: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ معك إذن سيد مختار، ما توصل إليه الوسطاء وهذه المواقف الصادرة من المسؤولين الإيرانيين بمنطق العودة إلى مذكرة التفاهم، إلى أي مدى يعطي فسحة أمام احتمالية العودة إلى مسار الدبلوماسية الذي يشهد جمودا في هذه الفترة مع واشنطن؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. الحقيقة هناك يعني خاصة خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني، يعني هو حمل رسالة من الولايات المتحدة بأنه ما هو الذي تريده إيران، وما هي يعني السبل للعودة إلى المفاوضات. يعني هو جاء بهذه المهمة من الولايات المتحدة. إيران وضحت مرة أخرى بشكل رسمي وعبر يعني الوسيط الباكستاني بأنه هناك إيران واضحة، هو ما أعلنته خلال هذه الفترة، هو العودة إلى المفاوضات وفتح مضيق هرمز، ولكن على أساس يعني تنفيذ الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، بنود مذكرة التفاهم. يعني ما تعلنه الآن إيران من شروط هي نفس بنود مذكرة التفاهم، وأعلنت أن يعني هناك لا تقبل لا بتغيير مذكرة التفاهم، لا بتغيير بنود مذكرة التفاهم، ولا بإضافة شيء على مذكرة التفاهم. فلذلك إيران واضح الآن. يعني نحن نترك تصريحات الرئيس الأمريكي بأن إيران نعم.
4: عندما نقرأ الأرقام في مضيق هرمز، واضح أن ليس هناك سيطرة مطلقة لا من الحرس الثوري ولا حتى من الأمريكيين الذين يعني يقولون أنهم مرروا ما لا يقل عن 1500 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ مطلع أيار الماضي. لذلك لا تخشى طهران أن تفقد هذه الورقة الاستراتيجية بالنسبة لها والتي عولت عليها الكثير في المرحلة السابقة؟
5: لا أعتقد ذلك، لأنه أولا يعني هذه الأرقام يعلنها الجانب الأمريكي وهي لا تكون حقيقية. يعني إذا هناك بهذه السهولة يعني تستطيع الآن أن تمر السفن، فلماذا الرئيس الأمريكي يعني يشعر بكل هذا الألم بسبب مضيق هرمز ويقوم بمثل كل هذه الإجراءات؟ حتما هو يعني

0: يعني من مشكلة، ومعروف يعني وضع المضيق، شكل المضيق. يعني هناك في أن هناك يتم إطلاق مسيرة وليس مسيرات أو صواريخ كل ساعة. يعني الشركات هي أولا لا تقوم بالمجازفة في العبور من تلك المنطقة التي تكون فيها يعني مثل هذه الأحداث، وخاصة شركات التأمين لا تؤمن السفن في مثل تلك المنطقة. فلذلك يعني لا، باعتقادي يعني حتما هو يعاني من مشكلة عندما هناك ما زال يعني يستمر بمثل هذا السلوك بذريعة موضوع مضيق هرمز.
1: أسأل ضيفنا السيد مايكل مولروي. ترامب يقول إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والسفن تعبر المضيق بمساعدتنا، وهو يفضل الخنق الاقتصادي. يعني أيضا كان هناك حديث عن إرساله شخصيا مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى روسيا، وعن توجه آخر له لحث مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة العشرين على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران. مدى نجاعة هذه السياسة لدى ترامب برأيك؟
2: يسعدني أن أكون معكم، وتحياتي للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. لا نعرف حقيقة على وجه الدقة كم سفينة تمر عبر المضيق. إذا ما ألقينا نظرة على أرقام وإحصائيات كيبلر نرى أن هناك تراجعاً كبيراً في عدد السفن. في الماضي كانت هناك 130 سفينة تمر يومياً، الآن هي بحدود 10. طبعا هذا كله يؤثر، والأرقام التي يعطيها كل طرف قابلة للطعن فيها. بالطبع الولايات المتحدة تقول أنها تسيطر وإيران تقول أنها تسيطر، لكننا على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة التركيز سيكون بشكل أساسي على فرض ضغوط اقتصادية على النظام في إيران حتى الانتخابات النصفية في نوفمبر، وبعد ذلك ليس من المؤكد أن تعود العمليات العسكرية، لكن على الأقل علينا أن ننتظر لنرى إلى أي مدى ستكون هذه العقوبات الاقتصادية ناجحة. مذكرة التفاهم التي انتهى مفعولها في 17 من أغسطس آب، لكن إيران بالتأكيد تقول إنها لن تقبل تغييرها، وهذا يعني أن استمرار المأزق كما هو عليه في الوضع.
1: سيد مختار، وإن كانت واشنطن لا تريد العودة إلى المفاوضات بصيغتها السابقة ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في بورغنشتوك، ما مدى مرونة طهران في هذا السياق؟
0: باعتقادي بأن إيران، قلت لكم يعني، لا تقبل بشيء غير مذكرة تفاهم، وليس أن هناك يكون حتى مذكرة تفاهم كما قلت معدلة أضافت بنود عليها. فلذلك يعني باعتقادي إيران ستبقى متمسكة بهذا الموضوع، لأن هناك الآن الوسطاء يعني زاروا طهران، وكان مش يعني موقف إيران موقف واضح في هذا الموضوع، وأعلنت إيران ذلك للوسطاء. فلذلك يعني إيران تعتبر أن الكرة في يعني في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية حقا تريد مفاوضات، إيران تقول أمامها هذه مذكرة تفاهم ممكن تكون
1: ولكن
0: أساس
1: ما أسباب
0: لخلق حالة من الثقة.
1: سيد مختار تغير الأولويات الإيرانية؟ يعني سابقا كانت إيران تلوح بمعادلة فتح مضيق هرمز إما تم وقف الحرب بشكل كامل. اليوم نحن أمام فتح مضيق هرمز مقابل إزالة التهديدات الأمريكية بمعنى العقوبات الأمريكية.
0: هو أهم جزء في مذكرة التفاهم بالنسبة لإيران هو البند الأول، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات. لماذا؟ لأنه إيران تقول عندما هناك تكون حالة اللا حرب واللا سلم مستمرة، يعني حتى إذا يكون أصلا تكون مذكرة تفاهم، عندما أمريكا لن تنفذ هذا البند الأول وتبقى حالة اللا حرب واللا سلم يعني مستمرة، سنشهد يعني استمرار الحرب على غرار ما شاهدناه بعد حرب ال 12 يوم. يعني انتهت الحرب ال 12 يوم وبعد أشهر يعني بدأت الحرب مرة أخرى. فلذلك يعني إيران من هذا المنطلق تعتبر أنه إذا أمريكا نفذت تعهداتها في مذكرة وأعلن

0: انهاء الحرب بشكل نهائي، نعم هناك يعني ايران تدخل في المرحله الثانيه من المفاوضات وتوصل نهائي حول برنامج ايران النووي. فلذلك يعني كذلك ايران ترى بانه يعني هذا الاتفاق تم التوصل اليه او هذه المذكره التفاهم يعني بعد جهود كبيره وبعد مصاعب كبيره وتم التوقيع عليه بواسطه يعني رؤساء البلدين. فلذلك ترى يعني لا داعي بان هناك الان يتم الحديث عن مذكره جديده او تغيير في المذكره الجديده، يعني حتى الوسطاء باعتقادي انا غير مستعدين لذلك نظرا لما شاهدوه من مصاعب كي توصلوا الى هذه المذكره، وهذه المذكره قابله للتمديد، واصلا البند الاخر
1: طيب،
0: يعني يعطي هذه الفرصه بان يتم تمديدها.
1: دعنا نسأل السيد مايكل، يعني ما الذي يجعل ترامب أن يتخلى عن مذكرة التفاهم التي احتاجت يعني أيام وفترة طويلة للتوصل إليها؟ لماذا يعني يتخلى عنها؟
2: في الفقرة الثالثة من مذكرة التفاهم تقول إن لم يتم التوصل لاتفاق بعد 60 يوما، والتي انتهت في 17 أغسطس آب، ومن دون اتفاق مشترك بين الطرفين سينتهي مفعولها. هي لغة بسيطة، لغة تعاقدية بسيطة، فهي انتهت الآن. ممكن أن نصر عليها لكنها انتهى مفعولها، وأيضا بالإمكان بحث كل البنود التي فيها وأن تستخدم كإطار، لكن الطرفين وقعا على انتهائها بعد 60 يوما.
1: طيب سيد مايكل، حاملة الطائرات الأمريكية تستعد للانتشار في الشرق الأوسط، هل نبقي هنا عينا على الخيار العسكري؟
2: نعم، علينا أن نبقي عيوننا على خيار عسكري، لأن هناك المزيد من المقدرات العسكرية التي يتم إرسالها. لكن كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، طبعا هو يريد أن يكون له خيار متاح للتصعيد العسكري بعد الانتخابات، ربما ليس قبلها. لكن في النهاية إيران عليها أن تقرر، هل تريد تحمل الضغط الاقتصادي أو أن تخطو خطوة من جانبها؟ والحصار البحري يتطلب بعض المقدرات العسكرية لإدامته، وهي موجودة أصلا في المنطقة.
1: سيد مختار، لنضع الأمور يعني في مكانها، إلى أي مدى إيران قادرة على مواجهة هذا الخنق الاقتصادي الأمريكي؟ هل هي مستعدة للذهاب بهذا الخيار بدل أن تقدم أي تنازل أو أن تبدي أي مرونة مجدداً؟
0: أننا يجب أن نتذكر يعني قبل يومين ما قال وزير الاقتصاد الإيراني، قال نحن عندما بدأت الحرب كنا نتوقع مثل هذا اليوم وكنا جاهزون لذلك. أن حتما إيران عندما أمريكا بدأت هذا الحرب، إيران فكرت بمثل هذه السيناريوهات، و47 عاما يعني معروف أن تواجه مثل هذه العقوبات، وهذه العقوبات وصلنا تم إعلانه وليس أمر جديد، والإعلان عن نفس العقوبات السابقة التي جاء بها أو جاءت بها إدارة ترامب. يعني هو أراد اليوم الأول ومنذ اليوم الأول أن يخلق حالة نفسية للشارع الإيراني ويؤثر على السوق، ولكن الآن نرى يعني منذ يومين وثلاثة أيام بدأت تتراجع أسعار سوق مثلا أسعار في سوق العملة الأجنبية، ويعني هناك الحكومة أعلنت عن تدابير في هذا المجال. فلذلك يعني إيران لديها تجربة 47 عاما من
1: ولكن هل
0: المواجهة
1: إيران
0: مواجهة
1: سيد مختار مستعدة لأن تعيش حتى عزلة من حلفائها إذا ما صح ذلك؟ يعني إذا ما ذكرت لك هنا ما نقرأه منذ قليل أن ترامب يحاول أن يضغط على الروس وحتى على الأوروبيين لقطع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إيران، وهذا سيزيد عزلة طهران.
0: وإيران ليس لديها علاقات يعني اقتصادية كبيرة مع الأوروبيين أو علاقات يعني الآن جيدة مع الأوروبيين بسبب موقف أوروبا خلال هذه السنوات. بالنسبة للصين وروسيا مواقفهم واضحة.

0: لا اعتقد ان ياتي ويقف الى جانب الرئيس الامريكي، يعني الرئيس الامريكي الذي يدعم اوكرانيا والان تكتشف روسيا انه هناك امريكا تشارك في الهجمات مع اوكرانيا على روسيا او الصين، يعني الصين يعني هي هل دوله ضعيفه امام الولايات المتحده؟ الولايات المتحده هي التي اكثر بحاجه الى الصين، وواضح يعني اول دوله في اليوم الاول اخذت موقفا معارضا فهي الصين. فلذلك يعني هناك لا اعتقد ان يستطيع ان يؤثر على موقف هذين الدولتين التي تعتبران حلفاء ايران في القوى العالميه.
1: شكرا جزيلا لكما. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وسور. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا مجددا سيد طارق. إلى ماذا يشي عدم تحديد تاريخ واضح لانعقاد جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب؟
2: تحية لك ست غنوة. الحقيقة يشي بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باتتا تربطان فعليا وجديا وعمليا المفاوضات بموضوع تجريد سلاح حزب الله. فعدم تحديد الموعد بناء على نتائج الجولة السابعة من المفاوضات الأخيرة يعني أنه الإسرائيلي متمسك بشرطه للانسحاب أن يتم نزع سلاح حزب الله، والولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة تدعم هذا الموقف من الأساس، ولا يعني تدعم إسرائيل في هذا الاتجاه. فهذا الأمر هو عملية ضغط، أكاد أقول عملية ضغط على السلطة اللبنانية لكي تندفع في اتجاه هذا الخيار، هذا الموضوع.
1: طيب سيد طارق،
2: لكنهم يعرفون
1: ما مدى الاندفاع؟
2: أن السلطة اللبنانية
1: نعم، ما مدى الاندفاع المحتملة من السلطة اللبنانية التي تعلم تماما التناقضات الداخلية وتعلم تداعيات أي خطوة من هذا القبيل على الداخل؟
2: في الحقيقة السلطة اللبنانية مدركة تماما أن هذا الشرط أو هذا الضغط لا يمكنها أن تنصاع إليه، لأن الذهاب في اتجاه خيار نزع سلاح حزب الله في القوة يحدث فتنة داخلية في لبنان، فضلا عن أنه الجيش اللبناني ليس في وارد الصدام مع حزب الله أو غيره من أي قوة لديها السلاح، لأنه يعرف أن هذا الصدام لن ينتهي بنتيجة غالب ومغلوب، أي أنه الجيش يسيطر، بل على العكس ربما تنعكس هذه المسألة على وحدة المؤسسة العسكرية التي هي من هذا التكوين اللبناني الفسيفسائي إذا جاز التعبير. فلذلك السلطة في تقديري عليها أن تسعى لتأمين دعم عربي ودولي في اتجاه تكوين حالة من الضغط على إسرائيل ومن ثم على الولايات المتحدة الأمريكية لكي يذهبوا إلى تنفيذ الاتفاق، وإذا تعذر ذلك فليذهبوا إلى تنفيذ القرار 1701 واتفاق 2024 الذي نص بوضوح على كيفية إنهاء حالة الحرب في الجنوب. القرار 1701 الصادر في العام 2006 يقضي بأن إسرائيل تنسحب إلى الحدود اللبنانية وينسحب حزب الله من جنوب الليطاني إلى شماله، ويعالج موضوع السلاح في إطار حوار داخلي لبناني، وخصوصا أن الحكومة
1: طيب
2: في
1: سيد طارق،
2: البيان الوزاري
1: نعم،
2: نعم
1: يتم التداول مؤخرا يعني كثير ما يتم ترداد تلة علي الطاهر. إلى أي مدى حزب الله
2: نعم
1: معني بالحفاظ على هذا الموقع الاستراتيجي؟ وإلى أي مدى هذا يحدد

0: خياراته في المرحلة الآنية؟
1: يعني حزب الله يعتبر أن هذه المنطقة هي شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني الذي تقضي الاتفاق 2024 و1701 في أن ينزع هذا السلاح في جنوب نهر الليطاني وليس في شماله. في شماله يعالج كما قلت في استراتيجية الأمن الوطني اللي أسي الحكومة اللبنانية في بيان الوزاري وعدت بوضع هذه الاستراتيجية. فحزب الله يتمسك لأنه يعرف أنه إذا تخلى عن هذا الموقع يعني تقريبا عسكريا في الجنوب يخسر موقع استراتيجي، وهذا ربما ينعكس على وضعه في أماكن أخرى، فضلا عن أنه قد طرحت في الآونة الأخيرة أن يتم تسليم هذه التلة إلى الجيش اللبناني، لكن الحزب رفض، ليس رفضا كما قال بعض مسؤولي، ليس رفضا مطلقا في هذا الأمر، وإنما لخوفه من أن إسرائيل إذا دخل الجيش اللبناني إذا هذه التلال وتسلمها أن تعمد إسرائيل
0: واضح.
1: كما فعلت في مواقع سابقة تدفع في اتجاه السيطرة عليه وطرد الجيش اللبناني منها، فيكون في هذه الحالة خسر
0: واضح.
1: هو كحركة مقاومة هذا الموقع، وكذلك الدولة اللبنانية تكون يعني أحرق وضعت الجيش في موقع حرج،
0: وصلت الفكرة.
1: وخصوصا أن موقفه
0: شكرا جزيلا
1: نعم
0: لك من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى الزميلة منى العمري وقراءة في هجمات الجيش الإسرائيلي من البر والجو في جنوب لبنان، خصوصا في محور تلة علي الطاهر الاستراتيجية وتداعيات هذا التصعيد.
2: أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان وأعلن بدء موجة جديدة من الغارات بعد الإعلان عن أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. هذه التطورات المتسارعة في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزابق على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمود.
3: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من وضع آخر ما أشار به مراسلنا في لبنان جوني طانيوس على الخريطة هنا لمراقبة كل هذه التفاصيل. إذا نحن نتحدث اليوم عن تلة علي الطاهر. طبعا هذه التلة مرة أخرى نذكر هي تلة كانت قوات الاحتلال أعلنتها ضمن ما تسميه المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة هنا التي تدخل في حدود جنوب لبنان إلى نحو 10 إلى 12 كيلومتر أو أحيانا إلى 15 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية. ما جرى قبل قليل خلال الساعات الأخيرة ووفقا للتحديثات التي أفادنا بها مراسلنا في لبنان، نتحدث عن غارات إسرائيلية. كان هناك غارتان بالطيران العسكري الحربي، نتحدث عن غارتين على عرب صاليم هنا في هذه المنطقة. قوات الاحتلال شنت هاتين الغارتين على عرب صاليم وكانت من آخر الغارات التي شهدناها. أيضا كان هناك غارة أخرى على النبطية الفوقة هنا في هذه المنطقة في قضاء النبطية. إذا نتحدث عن قضاء النبطية وأيضا عن إقليم التفاح في عرب صاليم، غارات، طائرات. مراسلنا وليد العمري أشار إلى أن هذه الطائرات كانت أيضا تحلق بارتفاعات منخفضة وسمع هديرها بشكل عالي. أيضا كان هناك غارات لطائرات مسيرة. هذه الطائرات المسيرة استهدفت كفر رمان بواحدة من الغارات، وأيضا كان هناك غارة خامسة على النبطية الفوقة. إذا نتحدث بالمجمل عن ثلاث غارات لطائرات مقاتلة وعن غارتين بالطائرات المسيرة شنتهما قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تبعا لما تابعنا. طبعا لماذا هذه الغارات؟ تقول قوات الاحتلال بأن مسيرتين من حزب الله أطلقتا باتجاه مسيرات مفخخة، طبعا باتجاه قواتها، هذه المسيرات المفخخة باتجاه قواتها القريبة من علي الطاهر. طبعا قوات الاحتلال حتى الآن لم تسيطر على تلة علي الطاهر وهي تلة استراتيجية، لكن تقول إن مسيرتين استطاعت قوات الاحتلال استهداف إحداهما هنا قرب قواتها في تلة علي الطاهر، وخرجت الأخرى عن الرادار، غابت عنها. إذا نتحدث عن مسيرتين. تقول أيضا قوات الاحتلال أن خمس مسيرات بالمجمل استهدفت قواتها في هذه المنطقة خلال الشهر الماضي من قبل

0: قوات حزب الله. طبعا حزب الله لم يقدم أي تعليق رسمي، وعادة لا يعلق على هذه الأخبار والاتهامات التي تقول إسرائيل إنه يخرق بها الهدنة والاتفاق المعلن. طبعا إسرائيل ردت بهذا التصعيد. مرة أخرى نذكر هذه هي تلة علي الطاهر، طبعا هي تلة استراتيجية، وآخر من سحبت منه قوات الاحتلال من جنوب لبنان عندما انسحبت في المرة الماضية. نتحدث عن تلة استراتيجية عالية في هذه المنطقة، نتحدث عن 600 متر، والأهمية الكبرى لها هو إشرافها على كامل قضاء النبطية في هذه المنطقة، وبالتالي هي أهميتها من ناحية الإطلالة سواء حتى على مناطق شرق لبنان أو على المناطق الغربية باتجاه قضاء النبطية في هذه المنطقة. طبعا تبعا لكل هذا ما تزال قوات الاحتلال إضافة إلى كل هذه العمليات تقوم بعملياتها من عمليات التفجير بشكل يومي في عدة قرى في المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة، هذه المنطقة التي ترونها هنا على الحدود مع جنوب لبنان. كل المباني في هذه المناطق تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجريف وهدم ممنهج لإنهاء كل هذه البيوت والقرى. وطبعا يفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هذا الهدف الهدم والتفجير ليس هدما مستهدفا لمناطق بعينها، وإنما هو هدم كامل لهذه القرى التي هدم بعضها بنسبة 100%. سنعود إلى منى لتحليل كل هذا المشهد عسكريا مع العميد الياس حنا.
1: جزيل الشكر لك محمود على كل هذه التفاصيل. عودة إليك العميد الياس حنا. إذن علي الطاهر لا تزال هي العقدة الكؤود في المشهد، تعود إليها إسرائيل في كل مرة، حزب الله يتمسك بها. الأهمية الاستراتيجية لها قبل أن نبدأ في نقاش التطورات الميدانية.
2: منى، علي الطاهر بمعزل عن المنظومة الأمنية التي تعتمدها إسرائيل، هي لا شيء، هي تخدم، هي عقدة أساسية، هي مركز ثقل أساسية بمنظومة أمنية رسمتها إسرائيل. يعني تحدث محمود عن المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة أيضا توسعها وتدمر في حد ذاتها، ولكن هذه المنظومة كي تكتمل يجب أن يكون علي الطاهر جزء أساسي منها. لماذا علي الطاهر مهمة منى؟ أولا علي الطاهر يجب أن تربط بقلعة الشقيف، يعني الارتفاع والإطلالة والتي تخدم المنظومة. أيضا علي الطاهر تطل على الخيام على المنطقة الأساسية، فإذا أنت أمام منطقة حاكمة أو نقطة حاكمة قادرة على الاستطلاع على المعرفة، ولم يسقط علي الطاهر حتى الآن. السبب الآخر أيضا منى أن من الخيام نذهب إلى أصبع الجليل، فإذا هذه المنظومة بشكل كامل وشامل علي الطاهر هي جزء أساسي منها، وبالتالي تعودنا على هذا الأمر. ولكن ما يختلف عن مرحلة ما قبل هي عملية الحدة، يعني عدم يعني حدة الاستهداف وحدة القصف لجيش الاحتلال، ولكن علي الطاهر لا تزال قائمة. إسرائيل تحضر الأرضية، ولكن حزب الله اليوم لا يستطيع الخروج منها حسب المعلومات من المصادر المفتوحة. يمكن الدفاع عنها، ولكن هو يعطل المنظومة التي يبنيها جيش الاحتلال، خاصة الفرقة 36 مع قوات خاصة متواجدة حول علي الطاهر.
1: طيب، معنى السيطرة عليها من قبل إسرائيل ومعنى إبقاء السيطرة عليها من قبل حزب الله، وبرأيك بما أن هنالك مفاوضات سبقت بين حزب الله والجيش اللبناني لتسليمها للجيش اللبناني، هل هذا حل ترضاه إسرائيل برأيك؟
2: لا أعتقد، لأنه اليوم إسرائيل حتى الآن ماذا فعلت؟ اليوم إسرائيل تتحدث عن زوتر الغربية وتتحدث عن منطقة فرون. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة تأجيل كل المفاوضات والتفاوض في روما، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة. يعني الدولة اللبنانية طالبت أن تكون فعلا المنطقة التجريبية في منطقة الخيام. رفض الجيش الاحتلال، رفضت إسرائيل رفضا قاطعا أن تكون الخيام. لماذا؟ نتحدث عن الأهمية لجيش الاحتلال عندما يعطي نقطة، عندما أعطى زوتر الغربية إنما هو أعطاها خارج الخط الأصفر، وعندما أعطى فرون أعطاها خارج الخط الأصفر. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن جيش الاحتلال متواجد في منطقة الصفراء، وبالتالي يطمئن إلى حد ما من المنطقة التجريبية التي أعطاها للجيش اللبناني. أما أن يعطي مثلا في بنت جبيل أو يعطي في النبطية أو يعطي في الخيام، هذا أمر غير مسموح ولن يقبل به جيش الاحتلال. من هنا أهمية علي الطاهر إعطائها للجيش اللبناني. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لن يقبل، وحزب الله لا تزال من ضمن منظومته الكبرى العسكرية الأساسية منى.

0: الضربات الأخيرة كيف نقرأها عميد الياس؟ تركزت مبدئيا في عرب صليم وأيضا في النبطية الفوقة.
1: نتحدث كي لا نذهب إلى عرب صليم، عندما نتحدث عن منطقة علي الطاهر منى، هذه المنطقة يعني إذا كان جيش الاحتلال، تحدثنا عن المنظومة التي يقاتل فيها جيش الاحتلال، هناك أيضا منظومة لحزب الله يقاتل فيها حتى ولو كانت شمال الليطاني. هذه المنظومة تعتمد على نقاط أساسية مهمة. عرب صليم مهمة جدا، يعني نتحدث عن هذه المنطقة. عرب صليم مهمة لماذا؟ لأنها تطل على علي الطاهر، يعني من علي الطاهر، من عرب صليم تطل على علي الطاهر. أيضا كل هذه المناطق الأساسية تطل على علي الطاهر. إذا أخذ علي الطاهر أو سيطر عليها ودخل إليها، كفر رمان، النبطية الفوقة، وكفر تبنيت، كل هذه المنطقة تصبح تحت إشرافه على الأقل بالحد الناري. فإذا منطقة النبطية والتي تعتبر هي مركز ثقل أساسي لحزب الله وحتى لحركة أمل تصبح تحت إشرافها. فإذا هو من علي الطاهر يريد فعلا السيطرة على المسافات البعيدة، دير الزهراني وحتى السكسكية التي قصفت اليوم. لماذا منى؟ اليوم حزب الله قديما قبل يعني 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه، كانت هناك مناطق عسكرية أساسية يعتمد عليها حزب الله. هناك كانت منطقة بدر، ومنطقة نصر، ومنطقة نصر، ومنطقة عزيز. ما يجري اليوم هو شمال الليطاني بمنطقة نصر الأساسية.
0: وفقت
1: حاليا وفقت، نعم. حتى الآن حزب الله يقوم بهذه المناطق، القتال بهذه المناطق حسب القدرة تبعيته. لماذا؟ لأن حزب الله غير طريقة القتال القديمة، جيش منظم، جيش هجين. اليوم نتحدث عن قتال حرب العصابات بامتياز.
0: يعني بما تبقى لنا من وقت، سأسألك عن توقعك للطموح الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان من هذه الفترة وحتى مرحلة الانتخابات. برأيك ما الذي ستفعله إسرائيل؟
1: هذه العمليات تخدم الانتخابات، كي لا أدخل بموضوع السياسة. اثنين، هذه العمليات هي أن يمنع حزب الله القيام. إسرائيل تريد أن تمنع حزب الله والبيئة الحاضنة كما يسمى الإيكو سيستم، بمنعه من إعادة تكوين نفسه. وبالتالي علي الطاهر هي جزء أساسي. إذا كان في علي الطاهر هو قادر فعلا على السيطرة على أماكن بعيدة. وبالتالي متى يذهب إلى علي الطاهر كعملية عسكرية، يجب أن يكون هناك مؤشرات حشد، دعم ناري، قوات عسكرية، والموافقة الأمريكية المسبقة.
0: إذا ما وصل إلى هذه النقطة تحديدا علي الطاهر وسيطر عليها، ما هي مساحة الرصد التي سيسيطر عليها؟
1: أتحدث عن النبطية، أتحدث عن عرب صليم، أتحدث عن المنطقة، زوطر الغربية، زوطر الشرقية. وبالتالي هذه المروحة تعطيه أفضلية، كون علي الطاهر مرتبطة بقلعة شكيف تحمي الخيام والتي يسيطر عليها، وبالتالي تحمي إصبع الجليل منى.
0: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. معنا هنا في الاستوديو إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، أهلا بك. أيضا يرافقنا من رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك. أيضا أبدأ معك سيد إبراهيم، هذا الإصرار الإسرائيلي بعدم الذهاب خطوة إلى الأمام في المرحلة الثانية من خطة مجلس السلام، هذا أي واقع يعكسه على قطاع غزة وعلى الفصائل الفلسطينية؟
3: بالتأكيد يعكس واقع صعب جدا وخطير ومؤلم وقاسي ومهدد على حياة كل مواطن فلسطيني. معنى أن الآن قطاع غزة 360 كيلومتر مربع، الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 60% إلى 65% وأخلى منها السكان. اليوم 2 مليون فلسطيني في

0: مين، هناك جثامين شهداء إلى الآن يتم استخراجها، كل ذلك. والاحتلال الإسرائيلي لا يقبل أن يقدم خطوة واحدة، رغم أن الفصائل الفلسطينية قدمت الكثير من الخطوات. أنا أعتقد عدم قبول وليس التزام، مجرد قبول إسرائيل بالاتفاق وعدم التزامها واستمرار إطلاق النار واستمرار الحصار والتضييق ومنع دخول المساعدة، هذا يهدد 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
1: سيد نهاد، هذه المواقف الإسرائيلية تأتي بهدف الحسم في ملف قطاع غزة أم الاستثمار لغايات أو مآرب شخصية وعقائدية؟
2: صباح الخير. يعني واضح تماما أنه إسرائيل معنية بالتصعيد في أي جبهة محتملة، لكن تبدو غزة كأنها بالنسبة لها هي الأسهل، هي الحلقة الأضعف، لأنها كأنها ضمنت أنه لا ردود فعل ستكون لا من المقاومة، لأنه أي طلقة يمكن أن تصدر من قطاع غزة يمكن أن يرد عليها ليس فقط على طريقة الصاع صاعين، بل الصاع بألف صاع، أي أن إسرائيل سوف تستكمل حرب الإبادة والتهجير، وبالتالي يعني هي كأنها تستنفر غزة، تستفزها لأي ذريعة حتى لو كانت وهمية. استخدمت قبل ذلك ذريعة التخطيط لهجمات أو الحركة المشبوهة لبعض المقاتلين أو مطاردة مقاتلي النخبة، والآن اخترعت حجة جديدة اسمها الطائرات الورقية، ولا نعلم أي حجة أخرى يمكن أن تفبركها وتخترعها لمواصلة الهجوم، الذي ربما كنا دائما نقول أن هذا من أجل تحسين صورة نتنياهو الذي يبحث عن صورة انتصار أمام الناخبين، لأنه الموضوع بات يتجاوز حتى الانتخابات الإسرائيلية. هذه الحكومة سوف تترك تركة ثقيلة جدا أمام الحكومة المقبلة، فتربكها وتقيدها وتبقي أوضاع غزة الحالية وكأنها يعني نقطة البداية للحكومة المقبلة، وبالتالي يصبح من الصعب جدا على أي حكومة مقبلة التراجع عما فعلته وأنجزته هذه الحكومة. إذن هنا تجتمع عدة عوامل لتسويغ وتبرير هذا الهجوم وهذا الاستمرار. أولا أن إسرائيل مدفوعة ومسكونة بنزعة الانتقام والبحث عن أي صورة للنصر، بالإضافة إلى الاعتبارات الانتخابية، وفوق كل ذلك هي تجد يعني أن مجلس السلام بممثله مليادينوف مطواعا ويعني يبرر ويشرعن ويجيز كل ما تقوم به إسرائيل دون أن ينبسوا بالانتشاخ، بل أنهم يعتبرون أن الطائرات الورقية جزء من الأدوات العسكرية.
1: طيب أسألك سيد إبراهيم، ربما خطة مجلس السلام هي الشيء الوحيد الذي خرج لوقف إطلاق النار ووضع مسار في قطاع غزة. بالنسبة للفصائل الفلسطينية، هل يزال هناك فرصة أمام هذا المسار؟ هل يزال أمامها فرصة للاستثمار فيه والتمسك به؟
0: الفصائل الفلسطينية ليس لها خيار سوى التمسك بالاتفاق، لأن ما دون الاتفاق هي حرب الإبادة، هي قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره. الفصائل الفلسطينية تريد إنقاذ الشعب الفلسطيني، هذه هي الغاية الآن، لهذا هي ستستمر في الاتفاق، ستستمر رغم الخروقات الإسرائيلية، رغم رفض الإسرائيلي للاتفاق. وهناك حقيقة حديث من الوسطاء ونصائح من الوسطاء، خصوصا القطري والمصري والتركي، تحدثون بصراحة للفصائل أنه يجب أن تبقوا على هذا الموقف، لأنه ما دونه سيكون ذريعة لنتنياهو الذي يتحين. انظري نتنياهو حينما يذهب إلى اختلاق عملية الأطباق الورقية أو الأطباق يعني لعب الأطفال، هو يبحث عن ذريعة، هو يريد أن يوصل رسالة أننا مستعدون في أي لحظة من اللحظات للانقضاض على قطاع غزة. الأهداف الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي لنتنياهو شخصيا هو إبادة أو تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والحسم المطلق. ولهذا أنا أعتقد الفصائل الفلسطينية معنية بالاتفاق، ستلتزم بالاتفاق، ستتمسك بالاتفاق، ولكن هذا لا يكفي وحده، هي ستعمل على تحشيد الرأي العام الدولي، ستعمل على تحريك الوسطاء من أجل القيام بدورهم، وأيضا إقناع الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وحركة التضامن في العالم أن تتحرك وأن تعمل على إسناد الشعب الفلسطيني ولو بصوت ولو بالإعلام ولو بوقفات تضامنية. حقيقة هناك حالة من حالات

0: يعني الشعور أن غزة تركت وحيدة، خصوصا بعد الحرب الإقليمية التي حدثت على إيران.
1: طب أسألك سيد نهاد، تمسك الفصائل الفلسطينية بإطار هذه الخطة، خطة مجلس السلام، إلى أي مدى يزعج نتنياهو الذي يبحث عن أي مسبب أو ذريعة لتبرير أي تصعيد إسرائيلي في القطاع؟
2: وبقاء الفلسطينيين في غزة بحد ذاته مزعج، يعني كل ما جرى حتى الآن لم يدفع الفلسطينيين إلى الهجرة ولم يعني وأبقاهم متمسكين بحقهم بالحياة، وبالتالي ما زالت غزة تتنفس وما زالت غزة تظهر علامات حياة. وبالتالي يعني ما يزعج نتنياهو أنه أي مظهر وأي إشارة من إشارات الحياة، حتى لو كانت لعب أطفال أو انتظام الدراسة في الخيام أو انتظام الدراسة الجامعية حتى، وبعض مظاهر الفرح البسيط للناس الذين يقيمون بعض الحفلات مثلا في الأعياد والمناسبات، وكل هذا يزعج نتنياهو لأنه أراد غزة، وهو قالها عشية هذه الحرب، قال نريد أن نحول هذه مدينة الشر هذه إلى أكوام من الغبار والرماد والموت، يعني هكذا توعد. وطبعا كأنه كان يتحدث عن نبوءات توراتية وإهدادات يعني فعلا أسطورية وتوراتية. بقاء غزة هو الذي يزعج نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لكما من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، والشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. في الضفة الغربية انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية، ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة إنهاء لأي أفق لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الجزيرة رصدت أبرز المناطق المستهدفة من المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية.
3: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دونم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
4: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
3: عطلة جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
4: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر إنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم، إجا واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
3: هذه مستوطنة معالي أدوميم، واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية، تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. مشروع E1 الاستيطاني سيشكل حلقة وصل بين المستوطنة والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع E1 الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
5: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بالصف شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
3: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها وسيكون نحو 3,000 فلسطيني أمام تهجير

0: المصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
1: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتا. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سووا عقود بين أصحاب الأراضي في 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
0: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية، واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقر، الجزيرة، شرقية القدس.
2: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
3: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما يعطيك لينا.
5: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد ضنكبة.
7: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
8: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
9: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
10: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
8: نفكك تفاصيله.
9: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
8: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
11: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
12: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
13: كلا هذا لم يحصل.
8: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
14: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
8: لإيضاح المعنى.
15: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
8: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
16: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
17: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة